0: محلاها حكاية،
1: محلاها محبة،
0: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. أثر انعقاد مجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية أمس الأول، صدرت أمس بالرائد الرسمي مراسيم تتعلق بالخصوص بتنقيح المرسوم عدد 54 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ويلغي تنقيح أحكام الفصل 24 من المرسوم. وبمقتضى الفصل 24 جديد تعوض العقوبة السجنية بعقوبة مالية تتراوح بين 10,000 دينار و20,000 لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج أو نشر إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. كما ينص الفصل 24 جديد على السجن 6 أشهر وخطية مالية قدرها 50,000 دينار في حالة العودة، وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه. اليوم ينطلق التسجيل في منصة القرض على الشرف باعتباره آلية تمويل جديدة تم إقرارها بموجب المرسوم عدد 148 لسنة 26 و2000 والمتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات. بداية من اليوم دخول قرار منع التلاميذ من الخروج خارج المؤسسات التربوية في فترات الراحة وعند تغيب المدرس حيز التنفيذ. تونس تحيي اليوم 1 أكتوبر اليوم العالمي للمسنين، وفي بيان بالمناسبة وزارة الأسرة تذكر بأن الأسرة تتظل الفضاء الطبيعي والأمثل لرعاية كبار السن مع توفير البدائل المناسبة عند القضاء بما يضمن لكبار السن حقهم في العيش في بيئة آمنة وكريمة. في سوريا هجوم مسلح على من حافلة في منطقة مصيف بريف حمص وسط البلاد حصلته 7 قتلى ومصابون، ترافق مع خروج محطة كهربائية عن الخدمة جراء انفجار استهدف خطا للغاز. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

جدد التحية لكل الأصدقاء والصديقات. الساعة 81 دقائق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحدث عن المسنين كبار السن، علاقتنا بهم، وأكيد ما زلنا معكم وبكم في جسور المحبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: نمشيو للمكالمات الهاتفية. معنا أخونا جمال. مساء الأنوار، أهلا وسهلا بك.
1: النوري والأنوار يا أخي أنيس،
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك سي جمال.
1: بارك الله فيك وفي أخي حميد وفي المخرج وكافة المستمعين.
0: شكرا لك، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: يا أنيس كلماتك بالحق آنستنا وأنستنا، بعد إذنك باش نقول الكلمة رغم قلتها أنتم، لكن الآية فمش أحسن من كلام هذا. بقدرة الله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. المسن هو عنده دوره ونحبوه، وهو إنسان بني وإحنا نكمله، هو بدي بالقاعدة وإحنا نكمله البقية حتى باش يطلع الصرح. والمسن هو ربي، شوف بعزتك المسن ربط اسمه بالعبادة نتاعه، وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبي عند حرف جر لصيق بالعبادة. والمسن لا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه قيمته. نقول وإحنا كتوانسة نقول دار بلا كبير كما الثانية بلا بير. والبل تمشي على كبارها. ولا ما يخوش كلام كبيره، الهم تدبيره عزكم الله. معناتها المسن حزمة من التجارب ويعديها لنا، والمسن نحترموه. ثم ناس يقول لك الوالدة نتاعي ويقول عزيز عليا، ثم يقول العزوزة، هي أول حاجة ما تجيش. تتقارش احترام الله. شو محلاها والدة، حتى ربي سبحانه وتعالى وقت يقول وبالوالدين ديما إذا قال والدين رأوا العزة ربي ثم لله والرسول المؤمن الأم. وإذا قال الأبوين رأوا المسؤولية للأب. عاد نرجع لموضوعنا أن المسن نحترموه، نبدأ بنا ومنا، وكما قلت تربت يداه أو نعرفها في رواية رغم أنفه من كذا وكذا، من أدرك أحد والديه أو كلاهما أو كليهما ولم يبرهما اضطر الدخول للجنة. وإحنا فما ناس يحترموا الكبير، لكن فما حاجة اللي نعرفها أنه هما يربيونا باش يرونا كبار. والبعض منا ما نقولش الكل، خاطر ديما التنسيب وتصويب والتعميم وتعتيم. يقول لي برا خلي يمشي، خلي نكبروه كذا، خلي حتى نوصلوه لبلاط راهو يحس، راهو هو اللي جري علينا وهو اللي تعب علينا ووكلنا، وهو اللي ينصحنا وهو اللي يعز بينا ونعز بيه. لكن الحاجة نقولها لك يا أخي أنيس، راهو حتى المسن البرا نحترموه. قال الصحة السيدة النقاتي، قالت ما عادش برشا ما نقولوا ديما، خاطر الرسول قال الخير فيا وفي أمتي إلى يوم الدين. ما عادش يحترموا الكبير، يقولوا له كلام مش باهي. وحذرت، يقولوا لو كان ما جيت الشيخ، خاطر العجوز بعد إذنك العجوز هي المرأة. قال مرت سيدنا إبراهيم عليه السلام السيدة هاجر، قالت أألد وأنا عجوز وهذا شيخ وهذا بعلي شيخ. الشيخ هو الرجل، العجوز هي المرأة، أي المرأة المسنة، والشيخ هو الرجل الكبير، والشيخ هو العلامة، هو العالم، هو الفقيه في الدين الإسلامي. عاد مش نرجع لكلامنا أنه نحترموه ونقروه. لا خير فينا لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. الخط نحترموه ونقدروه ونعطيه قيمته، وراه عنده قيمته في وسط المجتمع وعنده قيمته في العائلة. إنما فما ناس ونعرفهم، مش لازم ذكر الأسامي، خاطر لا إشهار ولا تشهير ولا تجريح، معناتها من أخذ أباه أو أحد أبويه إلى دار المسنين، مع احترامنا للعمل الجليل اللي يقوم به ديار المسنين، مش باش نشجعوا ولكن من صغروش العمل اللي يقوم به، اكتب الميراث نتاعه وما لديه من كل العائدات من الفلوس لديار المسنين للغير، بتعلى أن ما عناش من نحطوه انه كذا انه قنقان انه شنو، هذا الكل ما يتقالش.
0: نعم.
1: على خاطر عاملوا آباءكم بما تحبوا أن يعاملوكم به أبناؤكم.
0: نعم.
1: كما تدينوا تدانوا.
0: نعم.
1: واليوم علي واليوم لك، بالأمس قد فات وما فات قد مات، واليوم لك وغدا آت بإذن الله. ولذا لا يعمل في والدي يلقى. والقصة باش نطولش عليكم يا أخي أنيس، محلاه الكلام معاكم. القصة أنه وقت هناك رجل كذا وكذا، هو المرحوم عبد العزيز علي والله يرحمه، نسمعه برشا وديما حتى في اليوتيوب، مش اليوتيوب كما قلت بعد اليوتيوب نسمعه. عاد شقول أنه امرأة منافها راجل يا ربي ما عندوش، كان ولاد واحد وتوفات زوجته، وقتها توفات معناتها عرس لك الولاد وعنده ثلاثة ولاد صغار العرس، مش يحذي واحد منهم باش ما نطولش. لحشنا به أنه قال الولده، قال الولده خاطر الزوجة حكمت فيه، قال الولده برا جيبي كالغطاء نتاع الحصان عزكم الله اللي يحط عليه السرج أو الحرج.
0: نعم.
1: الحرج للعرب الكريطة، والسرج ويركب عليه الخيال.
0: نعم.
1: وحاطينه في الجراج المستودع. مشيك الولد خذي سكينة وقصها قدام بوه، قدام الكبير الشيخ الكبير. قالوا انت قصة فيه الزاورة كاملة، هو مشي قصها. قالوا لماذا فعلت ذلك؟
0: نعم.
1: قالوا لي ابقي نصفها لك غدا.
0: نعم.
1: خلي لك النصف الاخر ليك. خاف الاب ورجع وباس بوه من يديه ورجعه، قال له يا بابا سمحني. قال له اقعد، كان حبي تقعد عيش معانا ولا برا انت. هذيك الغمامة، الغمامة كانت تصير على وجه الواحد وينساها. وعجبني الوليد، هو مثل يحتذى.
0: نعم، هذيك عبرة.
1: قالوا هذه قصيت عليك هذه البوك والأخرى اللي كنت باش نعطيها لك غدوة. رجعوا للطريق اليقين. ولذا الآبائنا نوقرهم ونعزهم ونمثنين ونعاونهم ونبجلهم حتى في القطارات وفي الحافلات.
0: نعم.
1: نقوم ونعطيهم بلاصة. نعم. يعني شايف
0: ونقدموها على كل شيء، حتى في الماكلة، في
1: أنك
0: في كل شيء. يعني الرجل الكبير ولا المرأة الكبيرة هي ديما نبجلهم، مش الصغير ولا المتوسط ولا
1: نساعدوه.
0: نعم.
1: بعد إذنك أن ربما أدخلوا في قائمة المسنين. سني والحمد لله والفضل لله 68 سنة.
0: نعم.
1: ولكن لليوم نساعد الأكبر مني ونوقرهم ونحترمهم.
0: نعم. نعم.
1: ونكلمهم ونفرح بهم ونجلهم ونبدا نشايخ معاهم.
0: نعم.
1: وناخذ.
0: نعم.
1: عندهم كلام الباهي.
0: نعم.
1: راهو يا نار نغد وما نعرفوش على روحنا.
0: وعندك ما تسمع وعندك ما تسمع من الكبار، وخاصه تجاربهم وحكاياتهم.
1: تجاربهم حزمه من التجارب يا طيب.
0: قصص كثيره، يعني انسان راهو يستمتع. نعم. معهم يعني في عندما عاشوا هما حقبات زمنيه وعاشوا برشا اشياء، نجم انت تستفيد من تجاربهم، وعندك ما تسمع بصراحه يعني مع الكبار نتاعنا. نعم
1: يا اخي انيس، بعد اذنك تفاعل معك.
0: نعم.
1: هم يربوننا ليرونا كبارا.
0: نعم.
1: ونحن نساعدهم، نقوم بمساعدتهم، البعض منا مش الكل.
0: نعم.
1: لننهي أمرنا معهما.
0: نعم.
1: الأم والبو. وكلمة بعد إذنك أخيرة، ما ضبي منخلص المرض مزح نخلي للناس. وقت المرأة قالت لولدها الرجلها الزوجة، بعضها مش الكل، قالت أمك ما عادش حبة تقعد بحدنا. مش نعمل لما مش ردها فخلت له هو فخلت الشارع، هز إلى مكان فيه يوجد به بئر على الأرض معناتها، وبدي ماشي بها وهو باش يقرب لك البير هكا، هوني هي تطيح من غير ما يطيحها. قالوا شبيك تاع خوك؟ قالوا لا زيت ولا زان يا اخي تاعك وحده. هوني هي تطيح من غير ما يطيحها، زعما زعما كلامه، وهو يمشي. هي وقت اللي وصلت ثم هذه يعرفوها الناس الفلاح ويعرفوها علماء الفلاحه، انه البير في الشتاء يخرج بخار دافي، وفي الصيف يخرج نسيم عليل. كل مرأة تقرب جوز متر ولا ثلاثة متر ضربها وكثيفة راهو. وحقها هي تكون بصيرة، هو الكثير إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور.
0: نعم.
1: وقت وصلت لك البير هكا جوز متر وثلاثة متر، ضربها كالبغاز نسميه باللهجة التونسية، كالبرودة نتاع البير، كبشت ولدي ولدي ولدي، قتلوا بير، هي قتلوا بير، قلت له لحمي شوك، هي قتلوا بير وحملته خافت عليه، وهو حملها بيبكي وهبط تحت ساقيها، قال لها يما قلت باش نهبطك فيها كالبير.
0: الله. حول ولا قوة.
1: ورجع المرت وقال لها انت ما اشتقت حتى نهار. خاطر في عاد ما نقولوش المراه هي خايبه حتى اللي فعل الفعل هو خايب. هذا وقت يقولوا حاجه كان المراه ولا كان الرجل راهي كذبه. لازم الزوج مشتركين. ولذا بروا ابائكم لتبركم ابنائكم وهي من البر.
0: نعم.
1: بارك لك. بارك
0: شكرا ليك سي جمال، بارك الله فيك. شكرا شكرا سي جمال. نمشيو للمكالمه الموالي. محجوبه اهلا وسهلا بيك. مرحبا يا محجوبه.
2: الله على السلامه خويا. مساء النور، مساء الخير، مساء المحبه، مساء الغياب الكبير.
0: غياب برشا يعني، غبت بشكل رهيب يعني كيما الهلال. انت اكثر من الهلال غابت علينا. مرحبا بيك محجوبه، اينما كان صوتك معنا انت مرحبا مرحبا بك وكل الاصدقاء بتوعك خاصه الاوفياء. مرحبا بيك محجوبه.
2: الله يخليك خويا انيس. في البدايه نقول عبرت جسور المحبه حتى التقي الاحبه، وجئت بالشوق انادي هنا للقلوب يا اعزه. فلا البعد يثني حنيني ولا المسافات غربه، فمن يسكن الروح دوما يرى اللقاء مسره. وما قيمه الدرب ان لم ينتهي اليكم، وما قيمه العمر ان لم يتزين بوجودك. بصراحه خويا نيس انا الموضوع اليوم هو اليوم العالمي لكبار السن.
0: نعم.
2: هذايا الموضوع يهمني برشا. وكما برشا
0: خصوصا عندك تجربه، انت عندك صحيح. تجربه كبيره معهم. نعم
2: صحيح. انا كما برشا يكون لي انا مكلفه بالالاف في جمعيه كفاءات كبار السن بالمدلين.
0: نعم.
2: الجمعيه هذه اللي تنشط واللي بصراحه يعني لها نشاط كبير خاصه للمسنين ولكبار السن اللي هما باطنا وامهاتنا. واحنا شعارنا فرحه كبارنا تزهى ديارنا. موضوع اليوم مكانة المسنين في حياتنا، زعما كي الإنسان يتسائل بينه وبين روحه، زعما شنو هي مكانة المسنين في حياتنا؟ وشنو هي مكانتنا احنا غدوة في حياة أولادنا؟ خاطر اللي كيما اليوم باش معناها باطنا وأمهاتنا يعيشوه، احنا باش نعيشوه غدوة، مانيش باش نبعدوا منه أو باش معناها نهربوا منه. هي معناتها المسنين ذاكرة وخبرة وكيف كيف برشا حكايات. الحكايات هذه هي اللي كبرتنا، الحكايات هي اللي صنعتنا، هي اللي ربيتنا، هي اللي يعني مليانة بالحكم، مليانة بالشعارات اللي تبقى. خاطر كبراتنا كل كلمة يقولوها لها حكمة ولها معنى. أنا كيما نقول لك غدوة بالمناسبة، وهذه معناها اليوم العالمي لكبار السن، عنا زيارة لمركز رعاية كبار السن. بصراحة الكبير السن رغم اللي معناه أنا مش باش نذكر اسم المركز، لكن ما شاء الله مش ناقصهم حتى شيء، الميك النظافة كل شيء، لكن اللي ناقصتهم كل حاجة اللي معناها تتغيب عليهم أكل محبة. علاش مثلا الولد أو البنت توصل تهز بوها أو تهز والدتها لدار المسنين، علاش ما تربيهاش في دارها هي اللي هي دارها أولى بها؟ علاش مثلا الغير هو اللي يرعاهم؟ صحيح المراكز كما هذه هي معناه باب يتفتح للي ما عندوش مثلا. فما بعض الأمهات أو الأباء اللي ما عندهمش أولاد يعني سوى بالموت أو ما عندهمش ما أنجبوش، هذيك حاجة أخرى. لكن اللي عندهم أولاد علاش يرميو بالمعنى أصح أنه يرميو يعني والديهم في دار المسنين؟ خاطر راهو اللي تعملوا اليوم باش يجيك غدوه.
0: نعم.
2: الرعايه نتاعهم، الرعايه نتاع الوالدين ماهيش من الابن فقط ولا البنت فقط. البنت اذا كان باش تمشي لدار زوجها اكيد الزوج عنده امه وعنده ابوه، يعني كيما انت باش ترعى امك وترعى ابوك باش ترعى يعني الاب والام لزوجك، كيف الابن يعني كيما زوجتك جيت وتلقات امها وابوها، خليت امها وابوها عفوا، تلقى امك انت وابوك. لهنا مشتركه الرعايه بين الابناء وبين الازواج سواء الزوج او الزوجه. بصراحه معناها الحاجه اللي يحتاجوها منا الكبار السن، خاطر علاش هما عطاو من عمرهم، عطاو باش احنا نراو النور، سهروا وتعبوا وصبروا علينا. علاش احنا ما نصبروش عليهم؟ علاش احنا ما نتحملوش ولو جزء من المسؤولية اللي هما تحملوها سنين وسنين؟ الشاب هو من العمر مثلا 20 سنة لستين سنة، هو كبير السن يبدأ من 60 ما فوق يعني.
0: نعم نعم ما فوق.
2: لكن العمر اللي شباب عمر من 20 لستين سنة، شوف انت 40-50 سنة، اكل الأب أو الأم شنو اللي يتعدى على معناه، على كما نقولوا احنا بلغتنا احنا التونسية ولغتنا العامية على رؤوسهم، شنو اللي يتعدى؟ شنو اللي يتعدى قدام اللي احنا بشراوه واحنا مازلنا ما وصلناش لك العمر هذاك؟ شنو احنا عطينا باش احنا بعد الستين، بعد ما نكبروا، بعد ما تخوننا الدنيا، نلقاو احنا عند اولادنا؟ خاطر اللي باش يخلفوه والدينا باش احنا نخلفوه لاولادنا، واللي تربينا عليه عند معناه الوالدين نتاعنا لازمنا نربيوه للابناء. والمحبه للمسنين والكبار السن تكون من التربيه من اولادنا من الصغار.
0: نعم.
2: هما اللي نزرعوا فيهم لمحبه الكبير السن، نزرعوا فيهم الاحترام، وقت اللي راه في الشارع ما يهينوش، بالعكس حتى ولو ما تعرفوش تتعدى وتقول له السلام عليكم وتعدى على روحك. تعاونوا كان مثلا باش يطلع في الحافله او في تاكسي تعطيه الاولويه، لكن انت اليوم تهينه او انت معناه بالعين نقول احنا العين الشامته انه تقعد انت قاعد في كرسي في الحافله وهو يقعد واقف، اذا نقولوا عيب كبير. الكلمه معناها كلمه احترام تنقولوها للمسن هي يعني حاجه كبيره ليهم، حاجه نقدموها بمحبه، مش معناها انه حاجه سينا رعاوها واكهو او معناها كواجب، لا هو فوق الواجب، صحيح واجبنا انه باش نرعاو والدينا، لكن وقت اللي نرعاوهم بمحبه احنا نحسوهم اكل محبه. وقت اللي المريض اللي يكون مثلا عنده كل المرض الزهايمر هذيك هو اللي معناه يحتاج للمحبه، خاطر مش يولي عباره على المولود اللي تولد انك ترعاه باش تربيه، باش شنو تربيه بمعنى الاصح انك يعني باش توريه كل حاجه، ما تعكسوش، خاطر في الكبير السن اذا تعاكسوا راهو هو كما نقولوا احنا يركب الراس، لكن انت تمشي له، ما نقولوش باش تمشي له بهواه، لكن تمشي له معناها بالضحكه بك الطبقة.
0: نعم المعامله الطيبه. نعم
2: صحيح، المعامله الطيبه اللي تخرجوا، هذا هي المحبه لكبارنا، وان شاء الله يا رب كل كبير في الدار يلقى الرعايه من ابنائه، وكل ابناء يعني يهتموا بوالديهم. راهو مراكز الرعاية المسنين باللي باش تعطي الرعاية، صحيح تعطي الرعاية، وأنا من خلال تجربتي ومن خلال ما أنا راه في كبار السن يحتاجوا لك المحبة، يحتاجوا لك الضحكة، لك الابتسامة. وقت اللي أنت تقول لهم ما أنت يا بابا، كما أنا من الأخ اللي قال وينادوا لهم يا عزوز أو يا عزوزة، مش هذيك حتى ولو أنت تراها يعني تتربش بهم، لكن وقت اللي تعيط له يا بابا يحسها، كما انت وقت اللي تبدا تستنى في المولود باش يكبر ويتكلم ويقول لك يا بابا، كيف الكبير السن يبدا يستنى في ولده باش يعيط له يا بابا.
0: نعم نعم يعطيك الصحة، شكرا، بارك الله فيك محجوبة بن حميدة، شكرا على كل الكلمات اللي قلتها وعلى التجربة اللي خذتها ضمن جمعية كفاءات كبار سن بالمثليين، وهنالك تجارب عديده يمكن الانسان يعيشها مش فقط مع والدي، مع الاشخاص الكبار، الجد والجده والعم والعمه والخال والخاله والجار وكل الناس اللي نتعامل معاهم في حياتنا اليوميه. بيمشيوا الصبر باعي كبرتهم.

0: كبرتكم صبر باي أغنية بصراحة مؤثرة جدا وفيها برشا معاني دلالات، خاصة الإنسان وقت اللي يتبع أولاده ويكبرهم وقت يوصلوا للمرحلة وصل حتى الدواء ما يعطيش لبو والأم أدواء أو يتلهى بهذه الرعاية والعناية بكبار السن. نمشيو للمكالمة هاتفية. حياة، مساء الأنوار والرسالة بك، مرحبا بك.
1: مساء المحبة ومساء الفل ومساء الياسمين، فينا أنيس الحل.
0: أهلا وسهلا بك. عندك مدة علينا حياة أنت زاد، ها برشا برشا زاد.
1: الاستماع ولا ساعات ما تحصلش مع حميد اللي بعطي الصحة. تحية الحميد،
0: مرحبا بك.
1: تحية الحميد وتحية المخرج الحصة.
0: مرحبا بك محمد غول، مرحبا بك حياة. إيه
1: تحية لكم الكل والمستمعين أينما كان الأوفياء.
0: نعم مرحبا بك حياة، مرحبا.
1: ورديف وكل يسلم عليك تهاني.
0: مرحبا كل رديف. رديف والقفصة وأهالينا
1: رديف وكله والجمهورية كلها وبعض، يعطيكم الصحة على البرنامج.
0: مرحبا بك. مرحبا بك، مرحبا بك.
1: قالوا حضروا لها قالوا راحت الدنيا وما لها، ناس الهمة ما قعدوش، حضروا لها والدينا نحن الصغار ما نشوفوش.
0: نعم
1: صدقني يعنيت الوالدين والمسلمين.
0: نعم
1: راه كنز هذاك، كنز ما يفناش من الدنيا هذه. هذاك باهو اللي تعطي كان أمينتك ولا باباك ولا جارك ولا قريبك في الدار وكنز ما يوفاش. هذاك حكم كنز، كنز كله حكم كله بركة كله معناها تجارب في الدنيا. لا الكبار نحبهم برشا صدقني يا بابا الله يرحمه. مات بابا مات 2022 صغير مات معناها آخر ستينات. وبابا وجدي والله كان بيدفع عنا في الدار صدقني. أنا نحب الكبار وخذت منهم برشا بارشة تجارب أخذت منها. ما أميمتي توا الله يماني مع أميمتي الله يشفيها لي وتوا سلامة. هذيك هذيك أهم ما عندي في الدنيا هذه
0: يعني. نعم هذيك باب الجنة يعني.
1: باب الجنة وهم قبل كي هم قبل كانوا هزين أميمتي. نعم. لا تزي على ظهرها وتجري بي على ظهرها وتز فيا تمشي بي وتلقاها حتى في نمر تزني حفيانة ما تلبسي حتى رجليها حفيانة تجري بي باش تداويني يا أنيس. يا أخي هم كيهزونا قبل من صغيرين وجروا بينا يا اخي يا اخي يا اخي عند ما مش عينه مزيه.
0: نعم.
1: اما مالوش منا يا اخي هما كي نهزوهم نحن ونرعوهم ونعطوهم معناها المحبه يا اخي نحن معنا مزيه عليهم يعني.
0: لا واجب هذاك والاسئله
1: والله قلبي وجعني. نعم. قلبي وجعني كي نسمع برشا ناس برشا تو في الدنيا دي. قلبي وجعني برشا كي نسمع باب ولا ام هزوهم دار المسنين. للاسف برشا نسمع فيهم تو استغنوا على والديهم مهاملين حتى يموتوا مش قوم.
0: نعم.
1: والله صدق كما يرحمنا ربي والله صدق كل انسان عنده باب ولا اميمه ولا خاله ولا خال ولا جار الدنيا لو عنده كنز يعني كنز ما يوفاش كنز من كنوز الجنه كما قلت انت هذاك الصح نحافظوا عليه.
0: نعم. نحافظوا
1: عليه الكنز هذاك نحافظوا عليه والصباح كي تخرج خدمتك ولا قرايتك ولا يدي عليك الدعاء وذيك هذيك بمال الدنيا الكل يعني.
0: نعم
1: هذيك الدعوه هذيك يقول لك برا يا ولادي ولا يا بنيتي ولا يا ولا ولا يا ولا يا جاء ولا من الجدار ولا تعطيهم كلمه طيبه ولا قدام الحوش قاعد تصبح عليه.
0: نعم.
1: وتقول له يا جار يا سمح ويا حاج ويا كلمه طيبه.
0: نعم.
1: ويا فلان ويا ضحكه هذيك هي هذيك هي هذيك مش
0: بالدنيا وما فيها. نعم الدنيا وما فيها وشو محلاها يعني حضورهم ووجودهم بيننا يعني سواء كما قلت جار ولا اي يعني شخص يعني في محيطنا اللي نعيشوا فيه. حياتك صحة بارك الله فيك. من المتلوين نمشيو لسي نور الدين. مساء الانوار.
2: مساء الخير يا نيس.
0: اهلا وسهلا بك، مرحبا بك.
2: يعيشك. تحيه للاخوه التقنيين والاخوه المستمعين.
0: مرحبا.
2: والحديث معكم سي أنيس ذو شجوع.
0: نعم مرحبا بك سي نوردي، مرحبا بك. كبار السن سي نوردي.
2: نعم
0: نحكيو على المسنين او كبار السن سي نوردي.
2: المسنين هم اللي بناوا تونس.
0: نعم
2: تونس. نعم. وبناوا الدنيا وكونونا وهم اللي ربعونا وهم اللي وصلونا للحداثة والاشياء اللي احنا فيها توا.
0: نعم
2: هم اللي وصلونا للمستوى اللي احنا فيه. هم اللي نشروا التعليم، هم اللي عملوا الحقوق والتأمينات. التأمينات حقوق الطفل، حقوق المرأة، حقوق المسنين. هم اللي عملوه. وشكرا للإخوة المستمعين. ما خلاونيش ما
0: نعم يعطيك الصحة نعم.
2: والحديث معكم ذو شجون.
0: بارك الله فيك سي نوردين، مرحبا بك، شكرا لك. باش نسمعوا الآن يعني قصيد لعبد الرحمن الأبنودي، هو مع الرسم وال بالكلمات، لأنه سوف يتحدث عن مرحلة عمرية عاشها. وتعرفوا أنتم عبد الرحمن الأبنودي عنده برشا قصائد رائعة جدا، نسمع هالقصيدة دي.
3: والله وشبت يا عبد الرحمن، عجزت يا واد مسرع ميتة، وكيف عاد اللي عجز في بلاده غير اللي عجز ضيف. ألكوك النسوان، شفتك مرة في التلفزيون ومرة وروني صورتك في الجرنان، قلت كبر عبد الرحمن. أمال أنا على كده مت بقالي 100 حول، والله خايفة يا وليد القعدة للطول. مات الشيخ محمود وماتت فاطمة بجنديل واتباع كرمة بغبان، وأنا لسه حية وباين لسه ححية كمان وكمان. عشت كتير، عشت لحد ما شفتك عجزت يا عبد الرحمن، وقالوا لي قال خلفت، وانت عجوز خلفت يا اخوي وبنات، امال كنت بتعمل ايه طيله العمر اللي فات؟ دلوقتي ما فقت وجايبهم دلوقتي تعمل بيهم ايه؟ على كل اهي ريحه من ريحتك على الارض يونسوا بعض. ماشي يا عبد الرحمن، او عشنا وطلنا منك بصه وشمه، دلوقتي بس ما فكرت في يامنا وقلت يا عم حبيبي انت يا عبد الرحمن، والله حبيبي وتتحب. على قد ما سرقاك الغربة لكن ليك قلب، مش زي ولاد الكلب اللي نسيونا زمان. حلوة مرتك وعويلاتك ولا شبهنا؟ سميتهم ايه؟ قالوا لي آية ونور. ما عرفت تجيب لك حتة وقت ولا أقول لك؟ يعني اللي جبناهم نفعونا في الدنيا بإيه؟ غيرش الإنسان مغرور، ولسه يامنا حتعيش وحتلبس لما جايب لي قطيفة وكستور. كنت اديتهمني فلوس أشتري للركبة دهان، أباي ما مجلع قوي يا عبد الرحمن. طب ده أنا ليا 6 سنين مزروعة في ظهر الباب، لم طلوا علي أحبة ولا أغراب، خليهم ينفعوا أعملهم أكفان. كرمش وشي، فاكر يامنا وفاكر الوش، اوعى تصدق هالدنيا غش في غش. إذا جاك الموت يا وليدي موت على طول، اللي اتخطفوا فضلوا أحباب صحيين في القلب كأن ما حدش غاب، واللي ماتوا حتة وحتة ونشفوا هما لسه حيين، حتى سلام عليكم مش بتعدي من برا العتاب. أول ما يجيك الموت افتح، أول ما ينادي عليك اجلح، أنت الكسبان اوعى تحسب حساب، بلا ود بلا بيت، ده زمن يوم ما يزدوا كده. سيبها لهم بالحال والمال وانفد، اوعى تبص وراك، الورث تراب وحيطان الأيام طين، وعيالك بيك مش بيك عايشين. يوه يا عبد الرحمن مشوار طولان، واللي يطولوا يوم عن يومه يا حبيبي حمار. الدوعة وزهل لوجيحة الركبة مش لطوالة العمر، اوعى تصدق ألوانها صفر وحمر. مش كنت جميلة يا واد؟ مش كنت وكنت وجدعة خفت من الرجال، لكن فين شفتوني؟ كنت عيال بناتي رضية ونجية ماتوا وراحوا وأنا اللي قعدت. طيب يا زمان اوعى تعيش يوم واحد بعد عيالك، اوعى يا عبد الرحمن. في الدنيا وجع وهموم اشكال والوان الناس ما بتعرفهاش، اوعرهم لو حتعيش بعد عيالك ما تموت، ساعتها بس حتعرف ايه هو الموت. اول ما يجي لك نط لسه بتحكي لهم بحري حكايه فاطمه واحراج القبر. اباي ما كنت شق وعفريت من دون كل الولادات، كنت مخالف براوي وكنت مخبي في عينيك السحراوي تملي حاجة زي الحداية، تخوي على الحاجة وتطير من صغرك بضوافر وعرة ومناجير، بس ما كنتش كداب. وأديني استنيت في الدنيا لما شعرك شاب، قدم البيت اتهدد قبل بيوت وبيوت، وأصيل هو مستنيني لما أموت. حتيجي العيد الجاي وإذا جيت حجيني الجاي، وحتشرب مع يامنا الشاي. حاجي يا عم وجيت للقيت يامنا ولا البيت.
0: عبد الرحمن الأبنودي يمنى هذه القصيد، وهو عنده برشا قصائد أخرى يعرف فيها العديد من المسائل الحياتية وخاصة الاجتماعية، وبما في ذلك هالقصيدة اللي عنوانها يمنى. نمشيو للمنوبية. منوبية عندها زادة مديدة. مرحبا بك، أهلا وسهلا بك مدام منوبية.
4: صباح، نقول لك صباح النور والفل والورد والياسمين.
0: مرحبا بك، أهلا وسهلا بك. صباح الفل، أهلا وسهلا بك
4: يا حميد والقائد الرحلة ومستمعين الكل، ومحلى حديثة اللي كان يتكلم تو.
0: نعم، عبد الرحمن الأبنودي
4: والله مصلي على النبي بالحق. نعم. دائما كلها معقول.
0: نعم نعم،
4: كل زاد كل نعيش وقت.
0: نعم
4: والله الحمد لله. لو قلت لي معناها المسنين 65 ولا شوي رقم، مازالنا صغيرين او شيء.
0: نعم صحيح، تو شباب.
4: انا عمري 72 اخوي.
0: ما شاء الله عليك.
4: ما شاء الله.
0: نعم هم حدوها بالعمر هذاك، ولكن العمر لا يعني شيء.
4: سي انيس 60 غير شوي.
0: نعم
4: شفيها 60.
0: اي 60 70 80.
4: اي طبعا عنده ما يعطي وعنده ما يعيش مع الاجيال الثانية والثالثة.
0: نعم
4: الله وقدرة ربي هو.
0: نعم.
4: أي. أما شو اسمه المسنين، والله أنا حضرت العيد المسنين 2004.
0: نعم.
4: بعثوا لي شؤون اجتماعية، مشيت معهم فرقنا الجوائز المسنين بقفصة.
0: نعم.
4: مرأة مسكينة قالت لي 10 سنين لهنا، جابني ولدي حطني ما شفتش وجهه لتو.
0: 10 سنين.
4: 10 سنين قالت لي يتعدى كان من هنا ويخدم التعليم في زرو، كانت تسمع بها زرو.
0: نسمع بها.
4: هاي ودار مسلمين في زروق معناها وعلى الكيع اصبح ذا الديوانه. قالت لي تعدى فايقه لبس عليها، ماشي ما كان نوع المحطه ولا معناها ماشي فار ولا لا، لبس عليها نزلت شد روحي معناها. شفتك الكبار كيفاش مساكين، كيفاش اهلهم لوحين كيفاش. شنو كل واحد يحط في عينيه ويسكر عليه الكبير.
0: نعم.
4: أنا الحمد لله عمري 72 سنة، ربي في الجيل الثاني أحفادي أولادي.
0: نعم.
4: والحمد لله والشكر لله يا ربي ولك الحمد، كيف يقول لك الطيازرة طيحس.
0: نعم.
4: ودينت ودي هذه هي بوجود، هذه اللي تعمل تتلقاه وراهم إذاش حتى شيء. أنا مامتي بابا ماتوا خلوني صغيرة 3 سنين ما نعرفش حتى شيء. ربطي جدتي الله يرحمها ومامتي هزيتها لين هز ربي نتاعها. والله ذاك ندوش لها ونفوحها ونقدها وتدعي لي بالخير. يقول لي بنيتي يا خدامك من حزامك ان شاء الله الوجه يشوفك يرضاك يعطيك بالقبول محبة الرسول. والرأي اللي قالت ولي الكل لقيت.
0: نعم شفت كيف. نعم بارك
4: والله صدقني اخويا نسكن لقيتها الكل، ولقيت وليداتي زاد الكل باهين معايا هزين على كفوف الراحة، وحفادي كل صباح يجوا يبوسوني الكل بالصغير الكبير. مستحيل باش يصبح عليهم ما يقبلوش راسي ويدي مستحيل. والحمد لله ما زلت شاده روحي ولاباس مرضت شويه ولاباس وهزوني كل يعني عيش ليهم فهمت، هما اللي هزوني معنوياتي وخلوني اعيش الوقت هذا. الحمد لله والشكر لله. يعطيك الصحه اللي عملت ان شاء الله.
0: نعم نعم
4: وان شاء الله كلهم وكل عام هم احيانا بخير ان شاء الله.
0: نعم.
4: وخايف 60 ستاره شوي مازلنا شباب.
0: لا لا مازال هو شوف العمر الحكايه فارغه روحي هو
4: لا لا مازال صغير اخويا. انا
0: ساعات انسان يوصل لعمر معين يقول انا تي وصلت العمر هذا وصلت ل 50 او 60 70 لا يقول لك مازلت يرى مازال في نفسه مازال شباب مازال
4: عندي مازلت عندي بناتي مازلت.
0: نعم نعم
4: حتى ولو جاهد مازال الحمد لله لاباس.
0: نعم.
4: أما عندي نصايح وعندي حكايات لصغار.
0: نعم.
4: وتوجيهات. نعم. نوجههم توا كنوجههم ماشي يقروا نوجههم.
0: نعم.
4: خاصة المشاكل تاع الدروغ وتاع الغفلة.
0: نعم.
4: وتاع الوحد.
0: نعم نعم نعم
4: ولا أحفادي يقولوا بردوا بالك ما تزوجش حلوة من عند حد ما تمشوش حتى لدار حد.
0: نعم.
4: قاعد مازلت نعطي
0: في النصايح. وما تثقوش في حتى حد وما تثقوش في حتى حد يعني
4: ما تمشيش حتى لدار حد. نعم. وما تهزكش الطفلة تقول لك بري بحذايا لدارنا وردي بالك.
0: نعم نعم
4: نوصي فيهم احفادي انا احفادي.
0: نعم.
4: وبناتي ولادي كبروا الحمد لله وعرسوا جابوا الاحفاد نوصي في احفادي توات.
0: نعم
4: انا رمزي عبدوني قدم لها تحيه تاع الثقافه.
0: نعم.
4: عاد نقول لها راه عمري 72 يا بنتي بان بي عمرك 17 ونص برك ليش
0: نعم مو مشال عليك
4: ما تقوليش قولي ما تقوليش عمرك 18 ونص قلت لها 18 برك ونص خليني كده
0: وان شاء الله ان شاء الله ربي يكبرنا في طاعته وان شاء الله ديما تعب بصحة وعافية.
4: كل واحد مادام مازال شاد روح عنده ما يعطي يختار.
0: نعم.
4: نبقى كبرت وصلت 70 حط يدي على خدي يستلم الكلمات حتى يجي.
0: لا لا يا سيدي يقعد يخدم ويسعى ونعم
4: امك لا سمحه لبسه سمحه نلقى الضحك واللعب نمشي له نشارك في البرامج ديما وكسره وجاني زايمر كان جيت ساكت.
0: نعم لا لا لا بس فعلا فعلا نعم نعم يعطيك صحة لأنه الإنسان اللي بد أن يشارك في الحياة العامة واللي بد أنه يكون ناشط ويكون فايق باش ما لأنه ثم برشا كبار الغالب يقول لك أنا تو خدمتي زمني تو نشد الدار يزي ما خرجت شو باش يسيله هو غاديك باش يولي عنده الاكتئاب والوحدة ويولي عنده نعم أمراض أخرى خطيرة زهايمر كما حكيت انت
4: شوف
0: الصعوبات والخرف وبرشا مشاكل اخرى علاش خاطر باش لا يحكي مع عباد لا يخرج العباد لا
4: يعطيك الصحه هذاك هو اللي يعمل زهايمر
0: الوحده يعطيك الصحه تعمل فعلا لانه هذه مشاكل كثيره نفسيه وصحيه
4: هي مكسر المرض هذاك هو من الوحده
0: من الوحده
4: الانسان قاعد 24 وحده ما
0: بين 4 شهور نعم نعم.
4: لا لا لا بنتي شرط عليها تحط ديما 4 كوارت في الشهر في الجر
0: نعم
4: تاع التليفون
0: نعم.
4: يكلم لاصحابه والاحباب والاهل والام انا ماني نعيش في مستير انا
0: نعم.
4: غير توا كاني في قفصه بحدا اولادي واحفادي
0: نعم.
4: نعيش في مستير بنتي تمشي 7 تاع الصباح تجيني 5 تاع العشيه ماني وحدي قاعده ولا
0: نعم
4: شارك في الاذاعات نسمع الراديو اذاعه نعم. مستير اذاعه نعم. اذاعات الكل نشارك فيها ونحكي ونضحك ونفدلك ولا لا من كل شيء الامور تتعدى بالقدا شنو المشكله هي
0: حليت نوافذ اخرى يعني ما بقيتش منغلق على ذاتك متقوقع بالعكس وهذا ممتاز جدا لانه يعني انت لقيت الاذاعه تنجم تتواصل معها ومع المستمعين
4: نفيد ونستفيد زاده نفيد ونستفيد
0: نعم
4: ربحت جائزه مع رمزي عبدوني ربحت جائزه
0: نعم خذيت الجائزه
4: كرموني في تونس
0: الحمد لله خذيت الجائزه
4: كميه نتاع كتب نتاع الشعراء
0: نعم
4: شو اسمه حب يكرموني في تونس غير قلت لنا انا ما عنديش وسيله نقل ما نقدرش معناها نتنقل فهمت
0: نعم
4: هاي ولا قال لي بعثي شكون هذا بعث حفادي عندي حفيدتي تقري في تونس ولا تبعثها قلت لها بريزة فرح بها الحق بالقدا يعطي الصحة وأعطاها الجائزة وهزتها وجابتها لي
0: نعم
4: شنو المشكلة هي؟ لا لا لا عادي
0: نعم.
4: عاد هذاك علاش أنايا نبقى ديما الحمد لله وشكر لله
0: نعم إن شاء الله ديما ما تعب بالصحة والعافية وإن شاء الله ديما منورتنا وإن شاء الله ديما نسمع صوتك منوبية شكرا لك نمشيو لفايزة فايزة عندها مدة كبيرة تقريبا ما سمعناش صوتها فايزة مرحبا بك أهلا وسهلا بك
5: الو عسلام خنانيس
0: عسلام مرحبا
5: تحياتنا لكل الفريق
0: اهلا وسهلا بك فايزه شو احوال لاباس
5: برشا فرحانه بكم يعطيكم الصحه
0: واحنا زاده فرحانين بحضورك بيننا عندك مده كبيره فايزه ما سمعناش صوتك
5: اتصل له هكا تكتب سهل ربي
0: الحمد لله هاك الليله بيننا
5: بحول الله تحياتنا لكل الفريق تحياتنا لكل مستمعي الاذاعه الوطنيه
0: مرحبا بك فايزه وسعداء جدا انك تكون بيننا فايزه
5: الحمد لله كل مفطر ربي
0: نعم.
5: وان شاء الله كل عام وكل المسنين بالف خير كل عام وامي ونساوين عمامي ان شاء الله بطول العمر نتمنى لهم وان شاء الله ديما راضيين علينا وان شاء الله ديما احنا نكونوا موفقين معاهم
0: نعم ان شاء الله ان شاء الله الانسان ديما يرى الكبار هذوكم ويرعيهم ويقدمهم عليه يعني ويحترمهم ويهتم بهم نعم
5: المسن خونا انيس المسن هو راه بركه في الدار
0: نعم.
5: انا ديما نقول زي بنك الادخار بركته ودعواته وفاتحته كلهم ذهب كلهم معنى كلهم مال كلهم غنى وكلهم هدوء وقدوة بحول الله يكونوا للعائلة وللأسرة الكبير في العمر دائما يقدروه عنده هو الصيت وعنده هو الكلمة كلمته والشورة شورته تلزم ويلزم نهتم بهم كانها معناها كما أمي ونساوين عمامي نديروا لهم الحنة في شعوراتهم نحنوا لهم يدياتهم نبخروا لهم نلبسوهم ثياب جميل نهتموا بالأكل نتحم الجيد نخدموهم معناها نحكوا لهم حتى هم شنو صاير في الحياة يلزم نعلموهم بكل شيء، نشاوروهم تكون الشارة شيرتهم والراي رايهم.
0: نعم.
5: فتحتهم دين إن شاء الله موجودة معنا، يلزم حتى أحفادنا وذريتنا حتى الصغار يلزم نعلموهم اللي هم هيك جدتهم يقدروها ويحترموها ويبصوها ويعمقوها، وتكون دائما لما في وسط العائلة راهي جميلة برشة.
0: نعم.
5: وما يلزمش نطلوهم وحدهم لا يشرفون الطعام على الطاولة وإلا على.
0: نعم. نعم.
5: في وجود كل شيء يلزم هم لولين.
0: يعطيك صحة فايزة، بارك الله فيك، شكرا ما شاء الله عليك، شكرا على كل الكلمات اللي قلتها على كبار، لأنه هذا هو لابد أن يصير. نمشي إلى هدى. لا باه فايزة، مازالت فايزة باه. قلت مهم جدا اللي قلته، لأنه فايزة العجرودي جات على كل شيء، يعني رو الاهتمام في أبسط الأشياء قديش يفرح الكبير بكلمة كما قالت تعملها مثل حنة في شعرها، ولا في تشركها تحكي لها شنو اللي صاير والواقع في الدنيا في العالم. يعني هذوكم هم البركة، وهذوكم هما اللي يونسونا، وفي نفس الوقت هذوكم أبواب كثيرة نتاع الخير، لأنه كما قلت البركة موجودة عند كبارنا، واللي لابد أن نوقروهم ونحترموهم، وليس منا من لم يوقر يعني كبير كبارنا. يعني هذه ثم العديد من يعني الأحاديث النبوية وحتى آيات قرآنية اللي تحث على يعني الاهتمام بالكبار السن، العناية بهم، انطلاقا من والدين. وأكيد أنه ثم برشا مسائل نطرقوا لها في الشطر الثالث والأخير من هذا اللقاء. نمشيوا للأنغام هذه مع كما قلت جسور المحبة اللي هي دائما معكم ومع كل أحبابنا وأصدقائنا.

تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM.

0: اللجنة الوطنية لصلح الجزائرية لمشروع صلح وقتي يتضمن دفع نصف المبالغ المالية المستوجب دفعها على الأقل على ألا يتجاوز أجل دفع بقية المبالغ سنتين. كما أصبح بإمكان اللجنة اقتراح نسبة أدنى إذا رأت موجبا لذلك، هذا إلى جانب تخصيص عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية والمشاريع التنموية وفقا لما يقرر مجلس الأمن القومي. اليوم بالعاصمة اختتام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية وحضور مرتقب لمدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدنهوم غيبريسوس في زيارة إلى تونس هي الأولى له، في الأثناء صدور إعلان تونس للتحول الرقمي في قطاع الصحة ويدعو أساسا إلى تحقيق تحول رقمي يعطي الأولوية للمريض. اليوم انطلاق دورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي 26 و2000 ليتواصل حتى 3 من أكتوبر بمقر اتحاد الصناعة والتجارة بالعاصمة، شعاره الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي. بإمكان الراغبات في التسجيل بمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية القيام بداية من اليوم الخميس ولغاية 2/5 من أكتوبر القيام بعملية التسجيل حسب بلاغ لوزارة الأسرة. في العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يتسلم من الوسيط القطري الرد الأمريكي على مقترح الأيام 7 الإيراني لإنهاء الحرب، وتلويح في طهران باستراتيجية وحدة الممرات المائية وتوسيع رقعة الصراع لتصل المحيط الهندي إذا تعرضت إيران لقصف أمريكي. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tv.

جسور المحبة مع أنيس الحرزي.

جات تحية لكل الأصدقاء والصديقات في جسور المحبة مع ساعتين و 14 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. حبيت نحيي كل الأصدقاء دون استثناء. رحلتنا متواصلة معكم بكم محمد الغول في الإخراج الإذاعي من أمام المزح حنيس الحارثي، وفي صفحة جسور المحبة حبيت نحيي سيلوت في السيد سيلوت في كل مساء الخير أهل المحبة، وتحدث على الاهتمام واحترام كبار السن وأعطاء المثال لذلك، واقترح برشا اقتراحات على سلام يعملوش تعريفة خاصة للنقل المسن، أيضا دخول المسارح المصحات الإسفائية ومرجعة جراية المسن والكفة أيضا عن الاقتطاعات. قال لي عندي برشا حكايات باش نحكيهم مع المسنين وخاصة هذه الفئة، إلى جانب راضية الأمين تقول مساء النور والسرور والخيرات والبركات. هنالك كما قلت كل الأحباب اللي يتابعوا فينا ويسمعوا فينا، غياب كبير لكوثر ذاكر، يعني كان المفروض هي دائما تكون معنا. وقلت حبيت نحيي كل الأصدقاء والصديقات دون استثناء، كذلك أيضا محجوبة بن حميدة شكرا لك، وإن شاء الله في قادم الأيام تكون بيننا. الأسبوع القادم مش نحكيه على أبواب السعادة، يعني شو هي المفاتيح تاع أبواب السعادة دي، انتظروا إن شاء الله في هذا الموعد الأسبوعي في جسور المحبة. مش يمشيوا لحاتم العراقي موال الأب.

أبونا بدنيته ما يوم مرتاح، أبونا بدنيته ما يوم مرتاح، الدنيا وياه صعبة وما يملها، عند المهم يتعب وإحنا نرتاح، وأبد مني يتحد ما قبله، عند المهم يتعب وإحنا نرتاح، وأبد مني يتحد ما قبلها، يرجع ظهره محني وجدمة تعبان، وتتلقاه أمه ويضحك لها، وقبل ما توصله قبل ما توصله وتسلم عليه الله يساعدك هو يقله.

أبونا من المصايب يحمل جبال، أبونا من المصايب يحمل جبال، ولا يحمل عتب أمه وزعلها، تعب جاع وعطش ما دنق الراس، ولا رخص رقبته ومرة ذلها. أصلب رجل بينا بمحنته يكون، أصلب رجل بينا بمحنته يكون، وأصعب مشكلة بيده يحلها، بس أضعف رجل بالعائلة يصير إذا أم المرض مرة وصلها. أصلب رجل بينا بمحنته يكون، وأصعب مشكلة بيده يحلها، بس أضعف رجل بالعائلة يصير إذا أم المرض مرة وصلها. أمي أمي شقد تحبه، شقد تداريه، مدللها الكبير وهو خلها، بس لو غضب مرة ولما يندار ترجف خوف لما ينظر له. أمي شقد تحبه، شقد تداريه، مدللها الكبير وهو خلها، بس لو غضب مرة ولما يندار ترجف خوف مني باوع لها. بدون الأب كل العائلة تضيع، ولا تصفى ولا يلتم شملها، هو البيت كله وكشخة الدار وشمعتها وضواها وكلها لها. علمنا علمنا الولد عونه له بالضيج، وما حب تهلك وما حب تهلك ترى تموت لأجلها. وجيرانك جيرانك أعز من أختك الصير، وأغلى من نظر عينك خجلها.

علمنا الولد عون أهله بالضيج، ومحبة أهلك تموت لأجلها، وجيرانك أعز من أختك تصير، وأغلى من نظر عينك خجلها. الله موصي بيه بأقدس كتاب بالقرآن، وامه يا جعلها. يا رضى الله ورضى الوالدين، يا رضى الله ورضى الوالدين، وميزات الأب عون اللي وصلها، تقي ويخاف ربه بيوم الحساب، ويحمد على اللقمة اللي أكلها. احتضن أمه وأبوه سنين وسنين، وتشفوفه شمع ضواها كلها. نظل نعلق العشرة الوالد شموع، نظل نعلق العشرة الوالد شموع، مثل ما له لكل عمره شعر.

أحبابنا في كل مكان، حبيت نحييكم في رحلتنا الأثرية جسور المحبة، ونحن كما عودناكم نذكر دائما ونذكركم ونذكر أنفسنا ألا بذك الله تطمئن القلوب، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذوما الكلمتين الخفاف اللي ثقال في الميزان واللي نحتاجوهم في كل وقت وآن، يعني أن تذكر الله في كل أوقات، وأنت تشتغل وأنت تنتظر وأنت في البيت وأنت في الشارع وأنت تسوق السيارة، يعني الإنسان يكون دائما، لأن الله أثنى على الذاكرين والذاكرات، لأن أعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده. يعني الإنسان إذا يريد أن يغفر له ذنبه ولو بلغت عنا السماء أن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، ويا فوز المستغفرين، إنسان ليستغفر استغفر الله وتوب إليه، لأن الله يعني أعطانا العديد من المفاتيح، يعني الإنسان باش ينقذ نفسه ويفر إلى الله في كل الأوقات، يعني وباب التوبة مفتوح، يعني هذه فرصة لكل شخص ربما قضيته الدنيا هذه، يجب أن صحيح تأخذ نصيبك من الدنيا ولكن لا تنسى الآخرة، لأن الدنيا هذه هي ليست مستقر، أنت مش مستقر فيها، أنت ستغادر وتذهب إلى يعني عالم آخر، والعالم ذاك ستؤثثه بذكر الله بورد من القرآن، تنسوش لأن الحرف بعشرة والعشرة يعني تتضاعف إلى 700 ضعف، شوف أنت كل حرف تقرأ وكان تعمل ورد للقرآن، يعني يوميا تقرأ جزء أو تقرأ بعض الآيات أو صور، ثم تعمل ختمة في الشهر أو ختمتين، يعني تنهي قراءة القرآن وتدبر فيه، فإنك ستعيش في نعيم، يعني لأنه الإنسان يتعامل مع كلام الله وسوف تجد الخير الكثير، لأنه فيه أسرار وبركات وخيرات كثيرة في القرآن الكريم، فلا تهجر القرآن، لأنه الرسول حكى على الناس اللي هجرت القرآن، ورا القرآن مش تقرأ بركة تطبقه، كيفاش تطبقه؟ وقت يقول لك أغض، يعني غض البصر، تغض البصر، وقت يقول لك أنت يروي الربا حرام حرام، وقت يقول لك يعني صلة الأرحام وبالوالدين إحسانا، يعني أنك أنت مش فقط تقرأها للآية وتمشي على روحك، لا تطبقها في حياتك اليومية، لأنه السيدة عائشة رضي الله عنها قالت أنه خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قرآن يمشي على الأرض، يعني نحن لابد أن نتدبر القرآن ونتلوه، وإذا أمكن تعرفون توما سورة البقرة شنو قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أخذها بركة تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني الصحراء أخذها بركة، بركة في حياتك في مكلتك في لبسك في مالك في صحتك، بركة في نواحي عديدة من حياتك، سورة البقرة وما أدراك ما سورة، أو الزهروان اللي هي سورة البقرة وآل عمران، لأنه تأتي يعني تحاج عليك يوم القيامة، يعني تقول له يا ربي ذي كان يعني تلقى شكون اللي دافع عليك في يوم ما، لذلك لابد الإنسان أنه يأخذ نصيبه من القرآن، من ذكر الله، من الصلاة، القيام، الصيام، وعمل الصالحات الخيرات، هو الباقيات الصالحات هما كما تعرفوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه تعودها باشا مرات 100 مرة أو أكثر أو 1000 8 ما شاء الله، خاصة في الاستغفار ثم بالألاف العباد تستغفر في خاصة وقت السحر وفي كل وقت، يعني في كل وقت تنجم سهل برشا، يبقى تحكي حكاية فارغة، لأن الإنسان يتكلم برشا والكلام هذاك ما فيش فايدة، في حين الرسول قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، تقول خير أو ما تدخلش في متاهات اللي بعد أنت ستدخل الكهل نتاعك بالنميمة والغيبة وكل الأشياء اللي هي سوف تأكل حسناتك اللي عملتها.
إن شاء الله ربي يخرج منها سلمين من هذه الدنيا، وإن شاء الله يثبت أقدامنا ويثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة. لذلك حبيت أن ديما نذكر نفسي وكل السادة المستمعين بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله مش فقط تسبيح، الصلاة، قراءة القرآن، كل ما يمكن أنك أنت تعمله في أوقات فراغك، لأنه الإنسان مغبون في نعمتين، هي نعمة الصحة ونعمة الفراغ. في وقت أنت بتضيع وقتك أذكر الله، ولا ذكر الله أكبر. وألا بذكر الله تطمئن القلوب، تحب تطمئن، تحب ترتاح. ونذكر الرسول قال أرحنا بها يا بلال، هي الصلاة فرصة الإنسان زاد في قيام الليل تختال بنفسك وتفر إلى الله وتدعوه، لأنه الدنيا هذه فانية، كلنا جميعا سنغادرها. وشو بش يبقى؟ العمل نتاعك الصالح اللي هو ستجده في قبرك، بش تجد واحد مزيان ما شاء الله، يعني بش يونسك في ذلك، في تلك الوحشة الظلمة. إن شاء الله ربي يعني يحسن خاتمتنا جميعا، إن شاء الله يثبتنا بالقول الثابت. أحبابي في كل مكان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانه على محبتي، إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. ألغى المرسوم المتعلق بالمجلس البلدية الصادر أمس بالرأي الرسمي للجمهورية أحكام القانون الأساسي المتعلقة بمجلة الجماعات المحلية. ويحدد المرسوم

0: الجامعات العالمية لسنة 27 و2000، متصدرة بذلك قائمة الجامعات التونسية في هذا التصنيف الدولي. تونس تتسلم من الولايات المتحدة الأمريكية معدات أمنية لهيئة الإدارة العامة لوحدة التدخل والإدارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية بقيمة تناهز $1,000,000، وذلك في إطار برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب. في العراق أعلن انتهاء مهمة قوات التحالف رسميا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصف مغادرة قوات قاعدة أربيل الجوية في إقليم كردستان شمال العراق بنهاية رحلة عسكرية مكلفة للغاية، ورئيس الحكومة العراقية علي الزيدي يدعو قوات بلاده لضمان الأمن في مرحلة ما بعد الانسحاب. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
2: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وثائق وحقائق. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذ قيس القربي. مرحبا بك سي قيس.
4: مرحبا.
3: وأنت الباحث في التاريخ المعاصر، وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول الحياة السياسية التونسية خلال السنوات الأولى للاستقلال، يعني تقريبا من 1956 إلى 1964، تحديدا من مارس 1956 إلى أكتوبر 1964. ومن الواضح أنه من استقلال تونس تقريبا إلى مؤتمر الحزب أكتوبر في بنزرت. مستندين في ذلك إلى أطروح الدكتوراه أنجزتها بإشراف الأستاذ يحيى الغول الذي نتوجه له بالتحية، وهو الذي ساعدنا لإعداد هذه الحصة. وطبعا الأطروحة أنجزتها بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. وكالعادة نحن في هذا البرنامج نسأل ضيفنا عن مصادره، ولكن لابد من التنبيه أن هذا الجزء الأول من لقائنا معك، سيكون لنا معك لقاء ثاني لأن الموضوع ثري جدا، ورغم أن الفترة تبدو قصيرة 8 سنوات، ولكن تعدد الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلاقة بالمنظمات هذا ما ستذكرنا به، ولكن سنركز على الباب الأول حسب الذي اشتغلت عليه أو في أطروحاتك المتعلق بالأزمة البرجيبية اليوسفية، أسباب الخلاف البرجيبي اليوسفي وكيف تم التصدي كما بالنسبة للبرجيبيين الحركة اليوسفية. ولكن هناك في جزء ثاني، باب ثاني، اشتغلت على الواقعية ما أسميته أنت الواقعية السياسية وتركيز النظام في علاقة بالمنظمات القومية، معنى الاتحاد العام تونسي الشغل، الاتحاد القومي فلاحين التونسيين، الاتحاد القومي النسائي، ثم الاتحاد العام أيضا العلاقة بالاتحاد العام طلبة تونس وغير ذلك، إلى جانب نظرة دورة الاستقلال للتدين وكيفية التعامل مع الأجانب والأقليات، وهذا موضوع أيضا مهم جدا، وما أسميته أنت حرص دولة الاستقلال على الاستقرار الداخلي سواء في الجانب الأمني أو الاجتماعي والاقتصادي، أيضا عوامل الدبلوماسية وبعض ظروف الحياة، تطرقت حتى إلى ظروف حياة التونسي في السنوات الأولى من الاستقلال مثل العناية بالأطفال المهملين، تركيز برنامج حضار الشباب، توفير المسكن اللائق، هذه كل برامج كانت في دولة الاستقلال، أيضا حتى الجانب الخارجي والتضامن مع حركة التحرير الجزائرية وغيرها، وصولا إلى بناء الدولة العصرية، يعني بكل ما يتعلق بالإدارة والشرطة والحرس وغير ذلك والدفاع الوطني، وأيضا الجانب الدبلوماسي والمجلس القومي التأسيسي وغيره. إذن مواضيع شاسعة، غطيت تقريبا كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا ليس بالعمل السهل، ولذلك اليوم اسمح لي أستاذ قيس القربي أن نركز فقط في هذا الجزء الأول من اللقاء معك على الباب الأول من أطروحتك حول الأزمة البرجيبية اليوسفية، وستطلعنا ربما على أسباب، نبدأ بأسباب الخلاف البرجيبي اليوسفي، والتاريخ يقوم على التفاصيل والدقة في التفاصيل وليس بالعموميات أو بالشعارات وغير ذلك. ولكن قبل ذلك سؤالنا المنهجي الأول يتعلق طبعا بالمصادر التي اعتمدتها في هذا البحث التاريخي، بعض الأمثلة وبعض المصادر التي اعتمدتها أستاذ قيس.

0: بعض المصادر التي وقع الاعتماد عليها اعتمدنا على المركز التوثيق الوطني سيديين، واللي وجدنا فيه برشا معناها عديد الوثائق المهمة اللي ساعدتنا في البحث، كما السلسلة المحورية مثلا تاع الشؤون العسكرية، كذلك الخطب للحبيب بورقيبة المركز التوثيق الوطني، كذلك اشتغلنا على المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر اللي وجدنا فيه عديد التسجيلات المهمة
1: شفوية.
0: ايه كانت في موجود دي كاسات تسمعها
1: مثلا مثال في التسجيلات او اللي اعتمدتها المعهد كان اسمه وقتها، قبل كان اسمه معهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية، والان معهد العالي
0: لتاريخ تونس المعاصر.
1: معناها بعض الشخصيات
0: مثلا المقاومين مثلا المناضلين مثل حسين التريكي مثلا، تجد تسجيل لحسين التريكي ايه الله يرحمه، تجد عديد التسجيلات الموجود.
1: حسين التريكي هذا كان في المانيا و
0: ايه. حسين التريكي كان هو من المساندين في الاول لصلاح بن يوسف في الصراع
1: المغرب العربي مع رشيد ادريس.
0: هو
1: وكمل حياته في الارجنتين اعتقد، واشتغل كثير معناه وناضل كثير من القضيه الفلسطينيه، ومات في حادث على ما اذكر سنه 2011 او 2012. وكان ضيفنا في الاذاعه في 2011 رحمه الله في برنامج اخر في الاذاعه سنه 2011، هو سنه فوق التسعين.
0: هو حسين يعني. هو حسين التريكي في اول الصراع اليوسفي كان منحاز، كان مع منحاز لصلاح بن يوسف. وبعد إمضاء اتفاقية الاستقلال التام في 20 مارس 1956 صار تراجع عن المساند لصلاح بن يوسف، لكنه خير الخروج من تونس، ما بقاش في تونس، ما بقاش في تونس، وخرج للجزائر في الوقت ذاك. وهناك شهادات أخرى مثلا شهادة محمد صالح الكعفار موجودة غاديكا، موجودة في المركز.
1: محمد صالح
0: الكعفار
1: هذا يوسفي
0: مادام
1: اسمه مش معروف برشا.
0: شهادة حمادي غرس
1: معروف سي حمادي،
0: سي حمادي غرس موجود، موجودة الشهادات موجودة، واللي وقعنا للاعتماد عليها
1: وكان يوسفي يوسفي
0: كان يوسفي هو
1: عندهم تسجيلات في المعهد العالي تاريخ تونس المعاصر.
0: موجود.
1: واكيد راك اعتمدت مادام تحكي على المعهد العالي الارشيفات الفرنسية نسخ منها في
0: موجود،
1: اعتمد ذلك
0: موجود. كذلك مشينا للارشيف الوطني التونسي، عديد السلسلات من سلسلات مثلا صندوق واحد، الملف واحد مثلا رسالة احتجاج من اهالي الجنوب التونسي، هذه موجودة، هذه مدنين في بني خداش، التاريخ مذكور في الدكتوراه مش
1: إذن معناها،
0: ورسالة كذلك من المقاومين الهمامة الى الباي كذلك. واعتمدنا كذلك على الرائد الرسمي التونسي كذلك
1: من جانب القانون،
0: من جانب القانون
1: حتى التشكيل اللجان، وحتى محكمة المحكمة هذيك اللي تعاملت الخاصة هذيك القضاء
0: مثلا القوانين تتعلق بالتنظيم العقاري كذلك، قانون التعليم موجود في الرائد التونسي.
1: إذن الرائد الرسمي
0: بعد
1: 57 ولات الرائد الرسمي الجمهورية التونسية.
0: واعتمدنا كذلك على عديد الخطب للحبيب بورقيبة، لأنه
1: فما سلسلة فما كتب أجزاء من كتاب بمجلدات عديدة في بالي فوق 30 مجلد. كل الخطب موجود حتى في المكتبة الوطنية،
0: موجود موجود،
1: لمن يريد أن يطلع على خطب الرئيس
0: الحبيب بورقيبة
1: يمكن يطلع على هذا الكتاب الضخم، مجلدات عديدة أصدرته، يبدو لي الكتابة الدولة الأخبار أو شيء من هذا قبل
0: خطب كذلك. واعتمدنا كذلك على الصحافة، كما مثلا جريدة الصباح، جريدة العمل، وجعنا حتى جريدة الزهرة، وجريدة البلاغ، جريدة المزعج سنة 1906،
1: رجعت حتى
0: رجعنا لجريدة المزعج كذلك.
1: فما جريدة اسمها المزعج،
0: اي المزعج موجود. واعتمدنا كذلك عديد المراجع أخرى من الكتب، مثلا
1: المذكرات الشخصيات السياسية،
0: اي ما اعتمدنا كتب مثلا محمد طاهر بن عاشور مثلا
1: في الجانب الديني مثلا،
0: عديد
1: لأنك الكتب حتى يبدو لي الجانب الديني تطرقت اليه
0: موجود، لان هي الدكتوره
1: وثيرت
0: شاملة
1: عديد القضايا. حتى المظاهرات يبدو لك عندما تصبحت وتروحتك تعرضت
0: هي جانب هي
1: منها الى تلك المشاكل خاصه في القيروان المتعلقه بالصوم رمضان وغير ذلك.
0: في الجانب الديني،
1: ايوه
0: في الجانب الاجتهادي، عنده موقع الاجتهاد في الجانب الديني. نعرف جيدا في سنة 1955 56 الفكر التقليدي مسيطر على
1: صدور مجلة الأحوال
0: الشخصية، أثرت
1: إذن هناك مصادر متعددة لدراسة
0: ومتنوعة.
1: الفترة الأولى من بعد الاستقلال، السنوات الأولى اللي أنا قلت السنوات الثمانية الأولى التي ركزت عليها.
0: وأنا قبل أنت سألتني سؤال وحكيت على الدكتوراه شملت عديد الجوانب،
1: طبعا
0: الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب السياسي، والاختيار هذا كان مقصود لاني في عده المرات وقع حتى في
1: نقاش
0: في 2020 2021 عاد معنا حاولت اجتياز المناظره الانتداب للاساتذه المساعدين في الجامعه، وقع السؤال لماذا معناها لماذا لم يقع التركيز على جانب واحد مثلا، هو الباب اليوسفي يمكن يكون تروح الدكتوراه
1: طبعا، وفما شكون اشتغل عليه
0: تروح انا كان الهدف نتاع
1: فما جانب تاليفي كحسم
0: الهدف منه، وانه اردت ابراز الدور الهام اللي قامت به الحكومه التونسيه بين الاستقلال، رجالات الدوله التونسيه بالطبيعة على رأسهم الحبيب بورقيبة، لكن مش وحده الحبيب بورقيبة، كان معاه عديد الرجالات اللي ساعدوه في العمل، لكن هو بين هو في الصورة من المشهد الأول. الهدف كان مش إبراز العمل الذي قامت به هذه النخبة الحاكمة بين الاستقلال الدولة الحديثة والإنجازات السريعة اللي قاع إنجازها، كما جت الحوادث الشخصية، كما التعليم، كما الصحة، عديد الإنجازات التي وقع منها عدم الانتظار مباشرة بعد الاستقلال، مباشرة وقعت الإنجازات هذه.
1: صحيح الكل كانوا متحمسين
0: في خضم
1: ما يعرف بمشروع وطني،
0: في خضم الصراع اليوسي بورقيب، يعني الدولة في خضم ذلك. احنا وصلنا في تونس في اقتتال داخلي في تونس، صراع داخلي
1: نركز عليه اليوم. ونبدأ بأسباب
0: الخلاف البورقيبي اليوسفي.
1: أنت بدأت بأسباب الخلاف. البعض يقول إنها مسألة زعامات، صراع زعامات، من يتزعم أمين عام الحزب ورئيس الحزب. البعض الآخر يقول إن عنده غياب بورقيبة، وهذا شفناه مع سي لطفي الشيبي وعديد ضيوف هذا البرنامج، فهمنا لأنه تطرقنا هذه المسألة هامشيا أو لم نركز عليه، ولكن تطرقنا إليه في بعض الحصص، إنه عندما غاب بورقيبة وسافر إلى مصر فسنة 1945 إلى غاية 1949
0: بالضبط،
1: ازداد النفوذ السياسي لصالح بن يوسف، وأيضا مع تأسيس المنظمات مثل اتحاد العام تونس الشغل، اتحاد صناعة كان يسمى اتحاد الأعراف، واتحاد الوطني للفلاحة. إذن لعب دور كبير في تطور أيضا هيكلية الحزب، وأصبح كأنه ينافس جديا، لا أتحدث عن الثلاثينات، أتحدث عن نهاية الأربعينات، وخاصة مؤتمر يبدو لي دار سليم 1948 فرض نفسه هو كأنه بورقيبة تم يعني التغاضي عنه، وحتى مراسلات نقصت، حتى الأموال اللي كانت ترسل عن طريق باريس مع الحبيب ثامر وصراع وكذا، هو بيدو كان عنده مؤاخذات حبيب ثامر، الدكتور حبيب ثامر رحمه الله مات سنة 1949 في حادث طائرة، وبيدو كانت عنده بعض المؤاخذات أيضا على الرئيس في مصر، أقصد فهمتني في اللجنة متاعه.
0: هو كل فترة سمحني سي عادل الفترة اللي قضاها الحبيب بورقيبة بين 45 وبين 49 في كواليس الجامعة العربية في القاهرة من المسكوت عنها، قلة من يعرف هذه الفترة، قلة من التونسيين، وأنا من الناس اللي نحب لو كان الناس الكل تعرف الفترة هذه، لأنها هي تفسر تفسير واضح للفكر البورقيبي في التعامل مع السياسة الخارجية. لأن الحبيب بورقيبة عندما اتجه سنة 45 وقضى 4 سنوات في القاهرة، كان الهدف متاعه الأول هو البحث عن الدعم العربي للقضية التونسية، وبعد 4 سنوات اللي قضاها في القاهرة تأكد مما لا شك فيه، وأنه الجامعة العربية لن تدعم القضية التونسية
1: كما يريد،
0: لن تدعم
1: هو بالحقيقة.
0: لا لا، كان كانت كان هو عرف اللي راهو
1: لن تأتي لنا بالاستقلال طبعا،
0: لا لن، كان التركيز أكثر على القضية الفلسطينية.
1: أي صحيح.
0: وعندما عاد إلى البلاد التونسية قرر بعد 4 سنوات، هو في الأول اتجه نحو الجامعة العربية، لم يتجه إلى فرنسا، ولم يتجه بالله يا سعاد الحب نحكيها، هذه موضوع مهم، موضوع مهم جدا جدا جدا، لأنه الحبيب بورقيبة لم يتجه إلى فرنسا منذ الأول، الحبيب بورقيبة لم يتجه إلى المفاوضات الأحادية مع فرنسا من الأول.
1: الأربع سنوات لم يبقى بورقيبة في مصر فقط، وسافر في عديد مناطق العالم، منها الولايات المتحدة على الأقل زيارة أو زيارتين،
0: لكن بعد هو
1: مشى أيضا بلدان أخرى. نقوله مصر مش معناه 4 سنين قاعدة في مصر. لو عدنا لو سمحت أستاذ قيس القربي إلى اندلاع الأزمة البورقيبية، وليس الجذور ربما العميقة وما أشرنا إليه في نهاية الأربعينات وغير ذلك، هما في نفس الحزب طبعا صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة، وهم قيادة الأولى وقيادة ثانية الحزب. أنت بدأت برفض صالح بن يوسف لاتفاقيات الاستقلال الداخلي ومطالبته بالاستقلال التام، فيما تمثلت يعني حجاج صالح بن يوسف في رفض الاستقلال الداخلي؟
0: هو صالح بن يوسف رفض الاستقلال الداخلي بعد أن وافق عليه مسبقا، معناها في قبل الرفض هنالك كان صالح بن يوسف مع المفاوضات الأحادية مع فرنسا من أجل تحقيق الاستقلال الداخلي، ثم البحث عن استقلال التام التونسي، معروفة هذه، وخاصة كما ترأس حكومة، كان في موجود في حكومة محمد شنيق، وعنده خطابات صالح بن يوسف، له خطابات
1: حكومة شنيق يعني 1950-1951 انتهت في ديسمبر جام في 52 مع ذلك الإعلان التعيس للوزارة الخارجية الفرنسية الذي يعني أسقط كل التفاهمات الأولى حول الحكم الذاتي أو الاستقلال الداخلي.
0: الاشتغال في المال في الأزمة اليوسفية بورقيبية، أنا حاولت قدر الإمكان وأن أقدم الأمانة العلمية، معلومة تكون كاملة، لا تكون لأنك أنت لا إحنا سيعادل اليوم لو تنزل الشارع التونسي وتطرح سؤال ما هو سبب الخلاف البورقيبي اليوسفي، ستكون الإجابة عند عامة الشعب 90% هو حول اتفاقية الاستقلال الداخلي.
1: لماذا رفضها إذن في 55؟ نذكر هي 3 جوان عودة بورقيبة تذكير فقط، 3 جوان 1955 إلى تونس، وفي 3 جوان طاهر بن عمار يمضي على كرئيس حكومة عهد الباية لمين باية وقتها ملكية تونسية، يمضي على اتفاقية الاستقلال الداخلي ويصادق عليها في أوت. وفي هذا برنامج نميل إلى قرطاجنة، اسم قرطاجنة العربي صحيح وليس قرطاج وهو اسم فرنسي لا أعرف اليوم لماذا نستعمله، وملاحظات لا أحد علق عليها. أمضيت بقصر قرطاجنة اللي هو بيت الحكمة توا في أوت اتفاقية الاستقلال الداخلي. لماذا لماذا رفضها بعدما أشرت أنه كان في حكومة، يقال أنه فرق ما بين ظرفية حكومة شنيق 50-51 تغيرت مع اندلاع الثورة الجزائرية في 1954 وأيضا ثورة الضباط الأحرار في مصر وتغير نظام الحكم في مصر. يعني فما تغيرات جرى ماء كثير في الساحة المحلية الوطنية والإقليمية والمغاربية والعربية كانت معناها لصالح تيار التحرر الوطني، وأن يطالب بأكثر قوة من عام 50. يعني بين 55 وخمسة لا يمكن المقارنة بين موقفه صالح، هذا يجيبك ربما أحد أنصار صالح بن يوسف.
0: أو أنا لست من أنصار
1: بن يوسف، نعرف هو
0: سرول، أنا مؤرخ وأحاول تقديم معلومة
1: نعرفه هذا خاصة في التاريخ المعاصر، لا يمكن أن يكون يعني في معزل عن موضوعه ومواضيع الكل في الحقيقة، لأنه كما يقول كروتش الإيطالي ذلك عنده قولة شهيرة مزعجة نوعا ما، أنه كل التاريخ هو تاريخ معاصر حتى التاريخ قديم، لأنه التاريخ المؤرخ يختار ينتقي مواضيعه ويختار وجهة نظر معينة وعنده خلفية معينة. يعني كما العلوم الإنسانية كل اجتماعية من الصعب طبعا المواضيع مطلوبة ولكن الحياة صعب. إذن لماذا في 55 ووضح لنا رفض الاستقلال الداخلي؟
0: هو الظهر عندما ألقى الخطاب، معروف الخطاب الشهير لصالح بن يوسف في جامع الزيتونة.
1: قبل خطاب جامع الزيتونة عند عودته، هو عاد بعد بورقيبة هكذا، بورقيبة عاد في 1 جوان وهو عاد في سبتمبر، عاد صالح بن يوسف إلى تونس في سبتمبر، الواحد عاد عن طريق الباخرة وحلق الواد وكذا، والآخر عاد في مطلع عوينة يعني عن طريق طائر. ولكن قبل ذلك وخطاب جامع الزيتونة والتصعيد في الخطاب، هو أنت تشير في صفحة 14 من طروحاتك إلى أن صالح بن يوسف منذ سبتمبر 54 صرح في القاهرة تقول أنقل عنك أن الاقتراحات الفرنسية تفضي إلى تخلينا عن الدفاع وعن شؤوننا الخارجية، يعني السيادة غير مكتملة تماما،
0: غير مكتمل،
1: لذلك نرفض التفاوض على أساس حكم داخلي يعتبر كمرحلة نهائية لتحرير تونس، لو فشلت المحادثات فإنه على الشعب التونسي أن يكافح من جديد من أجل الاستقلال، واضح أن يكافح من جديد لأنه سلمه بدأ تسليم السلاح ولو سيكتمل في ديسمبر، ومش الكل، فما ناس حافظوا على سلاحهم المقاومين اللي سميهم بورقيبة وفرنسا، خاصة فرنسا التسمية الفرنسية الفلاقة، ولكن تقول اشترط من جنيف حدا أدنى لا يمكن التنازل عنه. هذا يعني قبل عودتي إلى تونس وخطاب جامع الزيتون جامع في 55، وقلت أنه فما 5 نقاط هذه في جامع في 55، لو تذكرنا بالنقاط الخمس التي ركز عليها صالح بن يوسف.
0: النقاط الخمسة: تحديد موعد لانتهاء العمل بكل اتفاق ينتوي على الحد من السيادة، إقامة حكومة تونسية متجانسة مع نقل المسؤولية الكاملة إلى التونسيين، إعادة جميع السلطات القضائية التي تولاها المحاكم الفرنسية إلى القضاء التونسي، أن تتولى الحكومة التونسية جميع شؤون المؤسسات التربوية، وأن يكون للحكومة التونسية كامل الحرية في انتهاج السياسة التي تراها في ميدان الاقتصاد. وبناء على هذه النقاط اتهم صالح بن يوسف، اتهم بالتصلب، معنى وقع اتهامه بالتصلب أنه أصبح متصلبا في مفاوضاته مع الفرنسيين بعد أن كان مرنا في هذه المفاوضات، بعد أن كان مرنا. ويجب أن ننوه هنا وأنه صالح بن يوسف أعرب في سبتمبر 1954 من القاهرة عن ثقته التامة في الوزير الأول طاهر بن عمار، مبرزا أنه بالإمكان تأجيل مسألة الدفاع والشؤون الخارجية إلى مفاوضات أخرى قبل، معناها في سنة 54
1: معناها كان موافق
0: كان موافق عمار كان موافق. وقد سبق له في 16 جويلية 53 أن أكد في خطابه أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأممية الاشتراكية المنعقدة بستوكهولم بالسويد على ضرورة إيجاد حل عادل ومنصف للمشكلة الفرنسية التونسية، وطالب بدعم الحل الذي يحقق الاستقلال الوطني مع التوافق الكلي وضمان واحترام المصالح العليا لفرنسا في تونس. وخلال الندوة الصحفية المنعقدة يوم 18 جويلية 53 على هامش المؤتمر بمقر البرلمان السويدي، قبل هذه هامة، نقطة هامة جدا هامة جدا. في يوم 18 جويلية 1953 على هامش المؤتمر بمقر البرلمان السويدي قبل بمرحلة الاستقلال الداخلي. صلاح بن يوسف كان قابلا وكان مرنا في المفاوضات مع الفرنسيين وقبل بها بمرحلة الاستقلال الداخلي، وألزم الحكومة التونسية بتحديد مصالح فرنسا العليا ومصالح فرنسي تونس على أن تليها مرحلة الاستقلال الكامل للتونسيين. يعني هو
1: تغيرت الظروف،
0: تغير
1: ما عندي لها الثورة الجزائرية وهزيمة فرنسا في أقصى شرق في الهند الصينية، الحرب الهند الصينية أصار لها يعني هزة كبيرة الإمبراطورية
0: وخاصة
1: الاستعمارية،
0: وخاصة صعود جمال عبد الناصر في القاهرة.
1: وجمال عبد الناصر منذ 52، أما حتى كلامه الذي أشرت إليه في 53 تعزز بعد ذلك بأحداث أخرى يفسر هذا التغير في الخطاب ما اتهم به بالتصلب. ولكن أشرت أنت أيضا لأن في 55 كان صلاح بن يوسف، طبعا أنت تقول أنه تابع المفاوضات من جنيه بالتنسيق مع أونجي سليم، وسيكون لنا حصة حول أونجي سليم اللي هناك أطروحة أنجزت، سنستضيف صاحبها قريبا حول أونجي سليم نخصص له حصة. أنه كان منشغلا صلاح بن يوسف في 1955 بمؤتمر باندونغ يعني الإفريق الآسيوي لنقل، وبرز فيه جاء زعيم المصري جمال عبد الناصر وكذا، وهنا تشعر أنه بدأ يصرح في تلك التصريحات
0: وأصبح متصلبا
1: بين ظفرين. هو وصف هذا متصلب، لا نعرف ما معنى التصلب هنا، ولكن بدأ يتضح معارضته التامة لاتفاقية 3 جوان،
0: وظهر هذا الرفض التام كما قلت لك يوم 7 أكتوبر 1955 في بالخطاب الذي ألقاه في جامع الزيتونة، الذي وهو ذكي صلاح بن يوسف اختار المكان المناسب جامع الزيتونة ووصف.
1: تقصد 7 أكتوبر 1955، لكن هو عاد كما قلنا 13 سبتمبر 1955 قادم من جنيف، وفي 7 أكتوبر هالخطاب ماذا قال في هذا الخطاب؟
0: وصف الحبيب بورقيبة بالخائن والكافر وبأنه عميل الغرب،
1: هكذا كافر
0: وعدو الإسلام والعرب، موجود
1: الخطاب
0: موجود بالخطاب
1: غريب
0: اي موجود. وهو المعجم المستعمل هنا يحيل الى ذكاء صلاح بن يوسف، لان يعرف المجتمع التونسي في ذلك الوقت مجتمع
1: بطريقه غير مباشره،
0: مجتمع تقليدي
1: هكذا برجيل
0: وصف بالخائن والكافر.
1: لا ربما لأن من يدعو اليه فهو كذا، مش معناها انا ليس امامي الان الخطاب، ولكن استغرب ان يكون وصفه مباشره هكذا. ربما يقول من يقبل بكذا فهو ربما بمثابه المتخلي عن ديني ربما، ولكن يقول انت
0: هو الخطاب الذي ألقاه في جامع الزيتونة كان خطابا مفصليا وخطاب هام.
1: وين هل نشر هذا الخطاب؟ أين نجد هذا الخطاب مثلا في بعض الصحف؟
0: أنا
1: الصحف أما صحف كان
0: في أحمد، أنا وجدته في إستوار دو تونيزي ليبوك كونتمبورين أحمد القصاب اللونغ فرانسيز.
1: ولكن بالنسبة أعتقد أن الصحف حينها نقلته تماما كاملا، ولو أنه
0: لا موجود هنا حتى مش موجود
1: ونشير طبعا سعر. أنت تعود حتى إلى بعض المراجع مثل الأستاذ عمير علي صغير اليوسفيون وتحرر المغرب العربي، عديد المراجع التي تطرقت إلى هذه الفترة، عمار السوفي عواصف الاستقلال رؤية في الخلاف اليوسفي البرغيبي جذوره وتداعياته من الحبيب ثامر لزهر الشرايتي الذي تقريب في 2006
0: وبعد
1: عواصف الاستقلال سعادة. يعني صالح بن يوسف صديق الأستاذ المصف الشابي أيضا له كتاب مرجعي حول صالح بن يوسف، وهو
0: ومن أحسن الكتب التي قرأتها هي للمصف الشابي
1: طبعا،
0: لأنه رجل علمي ويقدم المعلومة كاملة. أنا أحترم الكتب التي تقدم معلومة كاملة،
1: ولكن من المراجع الهامة أيضا طاهر بن عبدالله التي اعتمدتها الحركة الوطنية التونسية رؤية شعبية قومية جديدة 1830-1950، وهو أيضا محسوب على الحركة اليوسفية. هذا الكاتب
0: هو اختيار المراجع والمصادر هو لا يجب أن نقتصر على مصادر
1: برجيبي. سنواصل الحديث في هذا السياق أستاذ قيس القربي، ولكن لو سمحت سنتوقف قليلا مع هذا النغم.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق. وضيفنا اليوم الأستاذ قيس القربي، وموضوعنا حول الحياة السياسية التونسية خلال السنوات الأولى للاستقلال، مع التركيز في هذا الجزء الأول من لقائنا مع الأستاذ قيس القربي على الأزمة البرجيبية اليوسفية، على أن نتناول في حصة أخرى بقية مظاهر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتركيز دولة الاستقلال والمشاريع التي اهتمت بها سواء محلية داخلية وأيضا المواضيع الدبلوماسية وغيرها في لقاء آخر. اليوم إذن فهمنا تعدد مصادرك، سواء مركز التوثيق الوطني، الأرشيف الوطني، تسجيلات بعض المناضلين والسياسيين في أيضا في المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر وأرشيف الوطني التونسي وغيرها، ومصادر صحفية عديدة والرائد الرسمي للجمهورية التونسية. فهمنا منك أن جذور الخلاف البرجيبي اليوسفي تعود إلى أربعينات، يعني بدأت تظهر يعني في نهاية الأربعينات، عندك ما كان زعيم برجيبة الحبيب برجيبة في مصر يدافع عن القضية التونسية لدى الجامعة العربية ويعمل على نشر على المستوى الدولي قضية تونسية، وعندما عاد أشرت إلى أن كان صالح بن يوسف كان قابلا للحكم الذاتي عندما كان في حكومة شنيق، كان وزيرا العدلية. وتم ملاحظة يبدو اللي لفتنا إليها انتباه أن تغير موقفه الذي أشرت إليه في 1955 مع إعلان الاستقلال الداخلي في 3 جوان اتفقية، أن تغير الظرفية أيضا الدولية جعل من ربما الدعوة للاستقلال التام لها حضورها، وهنا تختلف وجهات النظر، وليس هذا المهم بالنسبة للمؤرخ أن ينقل وقع 3 جوان اتفاقية استقلال داخلي. عاد برجيبة قبل يومين 1 جوان، عاد صالح بن يوسف إلى تونس من جنيف في 13 سبتمبر 1955 ألقى خطاب، والخلاف أصبح واضحا معلن، وكان حضور، فما صور موجودة حتى في الأرشيفات على استقبال كبير وحافل لا يقل أهمية عن استقبال برجيبة في حق ويدو في تونس العاصمة. صحيح. كبير، وكانت له جماهيرية واسعة أيضا صالح بن يوسف، هذا لا ننسى، خاصة في تونس العاصمة وجامعة تونس وشعبة الدستورية في تونس العاصمة والشعب، يعني كانت لصالح بن يوسف يعني حظوة كبيرة، ستلعب ربما عوامل أخرى أيضا في حسم ربما الصراع، هذا ما سنراه معك بعد قليل. ولكن ألقى خطاب أشرت إليه أنه كان متصلبا، كان متشددا، معناها هاجم فيه مباشرة الزعيم حبيب برجيبة، لم يكن له أي منصب سياسي حينها برجيبة، كان طاهر بن عمار رئيس حكومة والباقي موجود، لم يصبح بعد رئيس حكومة. إذن قلنا في خطاب 8 أكتوبر في جامعة زيتون 7 أكتوبر، ولكن مباشرة بعد ذلك الخطاب يبدو أن الحزب رئاسة برجيبة اتخذ قرارا ضد صالح بن يوسف.
1: هو الاتخاذ القرار،
0: ما هو هذا القرار؟
1: هو عزل صالح بن يوسف عن الحزب، وهو قد معناها في قبل وقع اقتراح على صالح بن يوسف تأسيس حزب بمفرده، لكنه رفض تأسيس حزب، وأصبح هنالك الديوان السياسي وأصبحت هنالك الأمانة العامة.
0: ما هو كان أمين عام؟
1: إيه بتبيع.
0: يعني تم رفضه من الأمين من الأمانة العامة. هو أمين عام.
1: إيه تم رفضه لأنه بان بالواضح وأن الصراع بين الحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف أصبح واضحا من أجل الزعامة. أصبح صراعا زعامتيا وليس كما يروج له هو من أجل معناها من أجل رفض اتفاقية 3 جوان 55. أصل الصراع ليس كما يروج له عند عامة الشعب، وأن هنالك رفض الاتفاقية 3 جوان 55، وأن هذه الاتفاقيات هي اتفاقات أحادية وأخرجت تونس عن الصف العربي وعن النضال العربي وعن الشعارات التي رفعت في ذلك الوقت. أصل الصراع هو الصراع من هو رقم واحد ومن هو رقم اثنين في الحزب، وهو صالح بن يوسف عندما تأكد من أن فرنسا اختارت الحبيب بورقيبة رقم واحد
0: كمحاور جديد
1: وأنه هو
0: جدير،
1: أي جدير كمحاور جدير، وتأكد مما لا شك فيه وأن الحبيب بورقيبة أصبح هو الاختيار الأول وأنه رقم اثنين. صالح بن يوسف كان يرفض رفضا تاما أن يكون رقم اثنين في المعادلة، وهذا هو حسب البحث الموجود في الدكتوراه، هذا هو السبب الرئيسي الذي تسبب في اندلاع الأزمة اليوسفية البرجيبية والتي أثرت على الساحة الداخلية، وصلنا حتى الاقتتال في تونس. راه
0: أنت تشير أنه كان رد فعل لجنة تحرير المغرب العربي بالقاهرة اللي تأسست في نهاية الأربعينات 47-48، رد فعل على تجريد صالح بن يوسف من الأمانة العامة ورفضه من الحزب، في 14 أكتوبر قامت بفصل الحبيب بورقيبة ورفاقه في الديوان السياسي من عضوية اللجنة. هذه في مصر. طبعا واضح هنا تأثير المصري، وأكدت أنه لا خلاص لتونس إلا بالعودة للكفاح المسلح متضامنة مع مراكش كانت تسمى المغرب الأقصى يعني والجزائر. ولكن أيضا يبدو أنه واصل تصعيده حسب ما فهمت من بعض متابعتك لمجريات الأمور في هذه الأزمة تدريجيا
1: تطور السرعة
0: يبدا أن نتابع يوم بيوم يعني أحيانا مهم لنفس بعد 10 أيام كانوا يزيد خطاب آخر بعد خطاب جامعة الزيتونة في 7 أكتوبر واختيار له مغزى مكان له مغزى جامعة الزيتونة وكذا في جانب الهوية وجانب كذا و ونعرف أنه حتى قبل 50 عاما كان صالح الشريف واسماعيل الصفيحي من الشيوخ الذين قاطعوا فرنسا وذهبوا إلى المشرق وفي الحرب كذا وأعلنوا لجنة استقلال تونس والجزائر هذا معروف 1916 برشا ينساو أنه راهو عندنا زادة وواكب معهم ووافقهم على ذلك علي بشحامبة وشقيقه محمد بشحامبة. 17 أكتوبر تقول أنه ألقى خطاب جديد صالح بن يوسف أمام جبع غفير من الناس يبدو لي يخدها في داره أو خدم داره حاجة كما هكا وماذا يقول فيه هذا الخطاب لكي نفهم الأسلوب الذي استعمله صالح بن يوسف
1: كما قلت
0: بالضبط ماذا قال
1: في 17 أكتوبر 55 ألقى صالح بن يوسف خطابا أمام جمع غفير من الناس لأنه في تلك الفترة كان له مؤيدين
0: طبعا.
1: كما للحبيب بورقيبة مؤيدين على الساعة 4:30 مساء قال فيه سأواصل رسالتي حتى آخر قطرة من دمي لقد خطبتكم من محراب جامع الزيتون المعمور ولا زلت أخاطبكم وأصرح لكم بأني مصر على موقفي واثقا من نفسي معتقدا أنكم ستفهمون موقفي الاتفاقيات ضررها أكثر من نفعها
0: هذه اتفاقية استقلال داخل
1: 3 جوان 55 هي اتفاقية 3 جوان قبل من وصلت هذا الخطاب اتفاقية 3 جوان هي كما يقال هي القشة التي قسمت ظهر البعير
0: أشرنا إلى ذلك
1: الاتفاقيات مكنت الاحتلال من اكتساب حقوق أبدية ومن ربط الصلة بدولة لا تريد أن تعترف لنا بسيادة مطلقة من سائر القيود لما رجعت إلى تونس رأيت الشعب في غفلة وتضليل رأيته لا يفهم ويصفق ولا يفقه وإيقنت أن الخطر يداهمنا صباحا مساء وأننا على شفاء جرف هاون إن الشعب التونسي ليس قطيعا من الغنم وواجبي أن أنبه هذا الشعب
0: إذن هذه مقتطفات من هذا الخطاب وفهمنا منه هنا يتهم برقيبة والبرقيبين أو القادة أو طبعا برقيبة ليس واحدة عديد زعماء بين ظفرين كل واحد عندهم حتى تسمى كما علي بلهوان يسمى زي الشباب مثلا ما زال موجود وقت علي بلهوان طبعا وهو برقيبي في الخط البرقيبي مثلا أنه يتهمه بتضليل الشعب يعني كأنه تسويق أو ترويج أو تنويم الشعب أنه هذه الاتفاقيات ممتازة في حين أنه يكشف خفاياها تحريض كانوا يقوم بتحريض هنا وتقول أنه استقبل وفد من الاتحاد العام للفلاحة التونسية مباشرة بعد ذلك خطاب فما صور أعتقد أرشيفية موجودة ودور حتى اليوم حتى في مواقع التواصل لذلك الخطاب وجمع غفير فعلا يعني خطاب 17 هذا أكتوبر الناس تتحدث عادة عن خطاب 7 أكتوبر فقط ولكن هناك خطاب آخر بعده ذي اللي كنت أنت بصدده أو مقتطفات منه مهم وأوردت تأخذ ذلك عن الزهر هذا مصدر مثلا الخطاب نجده في الزهرة بعنوان خطاب عظيم للزعيم الكبير لأنه هذه تسمية صالح بن يوسف بورقيبة المجاهد الأكبر طلعت بعد الاستقلال وصفة المجاهد الأكبر موجودة مثل نهاية الثلاثينات والزعيم الكبير تقال عن صالح بن يوسف هذه في 18 أكتوبر الزهرة يعني بعد يوم نقلت ذلك الخطاب ثم تنقل عن نفس الجريدة أنت عن الزهرة أيضا مقال بعنوان معالي صالح بن يوسف يخطب في وفد اتحاد فلاح وزراعة 18 أكتوبر إذن هناك وفد به إذن واصل في نفس اليوم كان نشاط حثيث يعني يقابله وماذا قال أيضا صالح بن يوسف اليوم ربما سنركز عليه لأن يقال أنه تاريخ يكتبه المنتصرون والذي انتصر في النهاية الحبيب بورقيبة طبعا والخط البرقيبي ولكن لا نقول أنه انتصار للمهزوم ولكن خطب بورقيبة مطبوعة وسهل العثور عليها يعني عشان الليل فما خطب يعني مجلدات صالح بن يوسف ربما أقل خلنا نفهم الخطاب وتوجيهات الرئيس وكذب بورقيبة يعني نعرف نوعية الخطاب خلنا نسمع شوية النبرة متاع صالح بن يوسف ولو من خلال ما يكتب قراءة وليس سهل ماذا قال في الوفد متاع اتحاد الفلاحة الاتحاد العام في الاتحاد الوطني يبدو لي اسمه الفلاحة التونسية
1: يقول لقد عدت لأقاوم ولن أترك أبدا المقاومة وسأرفع معنويات هذا الشعب ليرمي هذا المصير الذي أقرته له الاتفاقيات الفرنسية التونسية ولهذا الحرص على المقاومة عند صالح بن يوسف بعد أن تأكد من الدعم من دعم جمال عبد الناصر يعني فما حاجة هامة يجب أن نتحدث عنها الصراع الداخلي بين التونسيين المجتمع التونسي انقسم إلى شقين واضح أنا ما يؤسفني في هذا العمل هو الانقسام الداخلي التونسي. أنا دائما من الناس الذين أبحث حين. الذين نبحث دائما عن لا أريد الانقسام
0: هناك
1: الوحدة مذهبيا دائما البحث عن الوحدة الداخلية.
0: المؤرخ هنا بصفة العالم لا مشاعر له
1: لا مشاعر
0: ولا يبحث لا عن توفيق ولا عن سلم اجتماعي.
1: لكن
0: هذا تهم السياسيين.
1: لكن
0: المؤرخ عادة يكون بارد الأعصاب ولو موضوع وطني وغير ذلك. هو موضوع ليه تو 75 سنة انتهى أمره ولو مخلفاته
1: ما زال اليوم الناس مخلفاته
0: إعادة بنائه والنظر للماضي من خلال
1: هو سعادة
0: وإثارة بعض المواضيع مواكبة للأحداث السياسية الجارية. ولكن
1: لا سمح لي سعادة
0: لا علاقة
1: نقطة نقطة نقطة نقطة نقطة يجب ذكرها لا علاقة العواطف نقطة لكن العواطف ما نمشوا نحاها احنا الإحساس ما نمشوا نحوه سعادة. فما نقطة هامة يجب ذكرها السلطات الفرنسية كانت تدعم لحبيب بورقيبة في الصراع بالسلاح وبالعتاد وبكل شيء وفي نفس الوقت
0: عند مونجيسليم وقت
1: وفي نفس
0: لا بورقيبة
1: بعد
0: وزارة داخلية بعد الاستقلال الداخلي الداخلية أخذتها الدولة التونسية الجديدة الحكومة التونسية.
1: لكن هناك
0: كان خارجية والدفاع مع الناس الجيش ولكن في منذ تولي طاهر بن عمار الحكومة الثانية بتاعه بعد الاستقلال الداخلي ما هو تولى في 54 فما الحكومة الأولانية وبعد الاستقلال الداخلي تولى الحكومة الثانية منجي سليم كان وزير الداخلية يعني الداخلية عند التوانسة ولعبوا دور طبعا داخلية.
1: لكن كان مثل ما كان هنالك انا حبيت اردت الاشاره الى انه مثل ما كان هنالك موجود دعم من السلطات الفرنسيه لحبيب بورقيبه في هذا الصراع كان هنالك كذلك دعم مسلح من القاهره لصلاح بن يوسف.
0: ولكن حدثت
1: انا هذه معلومات سعاد هذه معلومات مهمه يجب ذكرها.
0: هناك تطور اثاب بالدعوه الى انتخاب مجلس قومي تاسيسي. متى تمت الدعوه الى انتخاب مجلس قومي تاسيسي لاعداد دستور للمملكه التونسيه كانت مملكة. متى تمت الدعوة إلى انتخاب لأنه هذا سيغير كثير من الأمور أيضا.
1: هو كما عرض اتفاقية 3 جوان 55 فإنه فعل نفس الشيء مع كل قرار صدر بعدها وعلى إثر إصدار أمر 29-55 القاضي بانتخاب مجلس القومي التأسيس 29 ديسمبر 55 وتحديد موعد الانتخابات يوم
0: 25 مارس 56
1: وذلك تطبيقا لأحد توصيات مؤتمر صفاقس
0: اللي هو صار في نوفمبر
1: 15
0: تقريبا إلى 18 نوفمبر والذي أكد نحن لم نشر إلى ذلك منذ قليل لابد منه. صحيح والحزب كقيادة كرئاسة الحزب اتخذت قرار أو ديوان سياسي بعزل أو رفض ولكن من صادق على ذلك لأنه أمين عام من صادق على ذلك قرار هو نسينا احنا ما وقفناش عنه لأن أشرنا له حصص كثيرة حتى مع الأستاذ أحمد بن صالح رحمه الله كان ضيفنا في شهادة شفوية في هذا البرنامج منذ سنوات في نوفمبر بدعم اتحاد العام تونس الشغل والحبيب عاشور خاصة في صفاقس تم تنظيم لأنه تونس ما كانتش مؤمنة لأنه كانت يقال أقرب إلى صالح بن يوسف. في نوفمبر كانت كما قلت أنت جماهير غفيرة وعنده شعبية كبيرة في تونس العاصمة اللي أمن ربما معناها سير لصالح بورقيبة للمؤتمر الحزب الحر الدستوري الجديد نقوله جديد لأنه ما زال الحزب الحر الدستوري القديم موجود هو الاتحاد العام تونس الشغل ولم يحضر خوفا على حياته وقال أنه صالح بن يوسف رفض الحضور أو الدفاع عن نفسه لأنه قال أنه كانوا مسلحين المؤتمرين أو الذين حرسوا المؤتمر وبالتالي خاف من الاغتيال لم يحضر وتم طرده. صادق الحزب في المؤتمر نوفمبر ولكنه صادق أيضا عدة لوائح وبرامج منها البرنامج الاقتصادي الاجتماعي الذي قدمه الاتحاد العام للشغل عن طريق الفيلالي مصطفى الفيلالي أعتقد ومن جملة ما صادق عليه هذه تأسيس
1: إصدار الأمر
0: معنى دعوة إلى انتخاب مجلس قومي تأسيسي لدستور هو حزب دستوري. أخيرا جاءت الفرصة لكي نضع دستورا للبلاد رمزا للسيادة الوطنية.
1: هو كما قلت يا عادل معناها مؤتمر صفاقس الذي وقع كان له معناها طلب إصدار أمر 29 ديسمبر 55 انتخاب كذا فصالح بن يوسف واصل معارضته لهذه القرارات والتنديد بها فألقى خطابا جامعا يوم 23 جانفي 56 حدد فيه موقف الأمانة العامة من المجلس التأسيسي والانتخابات القادمة كما طالب بإقالة الحكومة التي انحازت حسب تعبيره إلى شق دون آخر. وبعد منع انعقاد مؤتمر الأمانة العامة الدستورية عقد ندوة صحفية في 12 جانفي 56 شهر فيها بقرار الحكومة وانحيازها إلى الديوان السياسي وتجاوزها لسلطتها.
0: إذن الحكومة برئاسة طاهر بن عمار هي في الحقيقة كانها حكومة بورقيبة ولو أن بورقيبة ما زال ما وليش رئيس حكومة ولكن كأنها تمر بتعليمات رئاسة الديوان السياسي يعني
1: ولم يكتفي بالتحريض والتنديد، بل فتح مكتب الأمانة العامة في أكتوبر 56 بنهج الجزيرة بتونس، وكون عديد الشعب الدستوري
0: جديد.
1: آه جديد
0: محسوبة على الأمانة
1: على الأمانة العامة.
0: ولت عنا زوز، عنا ديوان سياسي،
1: ديوان سياسي
0: اللي برئاسة بورقيب، وعنا الأمانة العامة لأنه كان أمين عام قبل أن تيقع رفته. نذكروا أنه تم رفته في 7 أكتوبر، ولكن تم المصادقة على رفته في مؤتمر سفيرس بدعم اتحاد عام تونس الشغل.
1: أي وفما نقطة هامة يجب ذكرها،
0: ولكن الاختلالات بدأت في الأثناء،
1: بدأت
0: لأنه لابد أن نتوقف عند بعديد. هي أزمة يوسفية تظهر مثلا، احنا قلنا جزء من أطروحتك، ولكن حتى هذا الجزء رأوا فيه تفاصيل عديدة، ثم كتب كتبت وذكر عديد الأعمال في الحقيقة على الاختيالات السياسية، ولكن البعض يظن أن الاختيالات السياسية بدأت بعد 2011 عنا، ولكن الحقيقة بدأت
1: هو
0: لما 55 اختيالات داخلية نتحدث، وليس مع الفرنسيين ومقاومة المستعمر وغير ذلك، وحتى اختيال العملاء كان فما اختيال العملاء ما فيهم ولي العهد هكا ولا كان عز الدين باي مثلا تم اغتياله في جويليا في قصره في المرسى هكذا في جويليا. لا نتحدث تونسي تونسي بين الوطنيين بين ظفرين، لا واحد يزيد على الوطنيه، ولكن اختلاف في وجهات النظر وربما بحث على الزعامه وغير ذلك، وهذا ربما لا نقول طبيعي ولكن هذا حدث. اعتقد انه هل صحيح ما اسمعه من بعض اليوسفيين انا شخصيا ويبدو انها موثقه، أنه أول اغتيالات سياسية طالت اليوسفيين قبل البرغيبيين، يبدو لي في بداية ديسمبر 55، وهل صحيح أنه أول من نالته هذه موجة الاغتيالات والاغتيالات متبادلة بس تواصل حتى بعد المجلس القومي التأسيسي حتى مارس 56 كما أبو زيان مثلا
1: كما أبو زيان،
0: ولكن يقال أنه رد فعل وقتها لأنه طلع ولا نائب في المجلس القومي التأسيسي في انتخابات 25 مارس واغتيلة في قفصة،
1: في قفصة
0: مسمية باسمه تو المركز المسرح أو
1: النهبي
0: تونس العاصمة. هل صحيح أنه يبدو لي واحد يوسفي أول من تم
1: اغتيال؟ أعتقد لكن
0: سائق تقريبا ومصور نتاع صالح من
1: يوسف
0: في 5 ديسمبر تقريبا، وبداية ديسمبر هو نهاية نوفمبر بدأت الموجة. إذن هل يقال جو من الترهيب أنه الانتخابات المسقمتيس تأسيسي تمت في جو غير عادي؟ هل صحيح هذا؟ هل شارك اليوسفيين قاطعوا فقط دعوا إلى مقاطعة
1: الانتخابات؟ دعوة لمقاطعة الانتخابات أي خاصة بعد مؤتمر صفاقس اللي انحاز انحياز تام للديوان السياسي. لكن أنا ما أعرفه هو أنه كان هناك اقتتال متبادل بين الطرفين، كما وقع الاغتيال وقتل اليوسفيين كذلك وقع اغتيال وقتل البرغيبيين.
0: أنا كما شكون دخلوا للقسم
1: أنا هو أنت ذكرت الاغتيالات السياسية اللي بعد 14 جانفي، هو حتى عمليات الذبح التي صارت في بعد 14 جانفي لجنودنا، كانت هنالك كذلك عملية ذبح صارت بعد في الخلاف البرغيبي اليوسفي موجودة حتى في ما بين ديسمبر 55 وجوان 56، هنالك قرابة 40 برغيبي الذين وقع قتلهم، فيهم 13 من تم ذبحهم.
0: ولكن في نقطة أخرى أنت أشرت طبعا، سنذكر أنه تم تسليم السلاح من قبل المقاومين في نهاية معناها 54، ولكن بقي جزء منهم يحملون السلاح المعروفين معناها اسامي عديدة الطاهر الأسود وغيره، ولكن تقول أنه المقاوم صولة بالصادق مثلا تنقل عنه هنا بحضور الطاهر الأسود مالوا إلى بني واتفقوا معه بعد مقابلته في جابس تقول سنة 55 بحضور الطاهر الأسود على الرجوع إلى الجبال من أجل استقلال التام. إذن كأنه بايعوه ضد بورقيبة موصلة حمل السلاح لفرنسا، وهذا ما يؤكده تقول مقاوم علي بن محمد قرماسي وحاج محمد بن فرج السبوعي. وأنت تنقل هنا عن عدنان أيضا المنصر مرجع اليوسفية من خلال المصادر الشفوية دراسة في الخطاب. وجه تحية للأستاذ عدنان المنصر في مجلة روافد سنة 96 اشتغل على موضوع اليوسفية من خلال المصادر الشفوية. تطور الأمر وحازت تونس على استقلالها التام، تم إعلان الاستقلال 20 مارس. ماذا بقي اليوسفية إذن؟ أنا حصلنا الاستقلال،
1: هذا المهم، هذا السؤال المهم.
0: في الأثناء عاد هرب، تم يقال أنه فتح الباب لكي يهرب من تونس وانتقل على طريق ليبيا واستقر به الحال في مصر بالنسبة لصالح بن يوسف في نهاية تقريب جانفي.
1: هو السؤال المهم، لماذا تواصل هذا الرفض وهذا الانقسام خاصة بعد توقيع اتفاقية الاستقلال التام في 20 مارس بعد سنة فقط من اتفاقية الاستقلال الداخلي. وكنت أشرت لك وأن من أهم الداعمين لصالح بن يوسف حسين التريكي بعد توقيع اتفاقية الاستقلال الداخلي عدل عن موقفه المناهض للحبيب بورقيبة وتراجع واختار الخروج بلا التونسي.
0: إذن الذين كانوا مع الوسط الزيتوني ونوعا ما المحافظين ويقال أنه حتى قريب حتى العائلة المالكة ربما صالح بن يوسف أكثر من بورقيبة لعائلة البيات كانوا معه، واتحاد الوطني الفلاح بورقيبة كان رد الفعل متاعه طبعا عملوا اتحاد آخر خصصنا له حصة للمزارعين، لأن يعني الاتحاد يبدو لي عن طريق معنى رئيسه حينها كان مع صلاح بن يوسف. هناك جانب الخارجي قلنا مصر، وأيضا حتى الثوار قادة مقاومة جزائرية كانوا أقرب لهم طبعا صلاح بن يوسف. تشكل جيش التحرير التونسي تقول في فيفري من قبل منشور الطاهر الأسود تذكره بيان من القيادة العامة جيش التحرير الوطني، ولكن بعض كما قلت المقاومين تواصل طبعا هناك حملة شرسة ضد اليوسفيين بعد الاستقلال و إعدامات عديد المحاكمات الكثيرة جدا، معناه قضاء قضاء استثنائي، محكمة كما نقولوا عليا واتهامات يعني كما نقولوا بأعلى بأقصى،
1: مثل ما وقع لنزهر الشريتي مثلا،
0: وتم تهريب السلاح طبعا عن طريق ليبيا من القاهرة وغير ذلك. ولكن انتهى هذا الصراع طبعا، نذكر أنه تم اغتيال صالح بن يوسف متى تم تقريبا في 1962
1: تقريبا
0: في أوت 1960 بعد تقريب أسبوعين أو ثلاثة من معركة الجلاء معركة بنزرت.
1: بالضبط بالضبط
0: في أوت يعني تقريبا 13 أوت 1900 أو 12 أوت 1961. ويقال أنه هو بيدو لأنه صالح بن يوسف كان يعد لاغتيال، وفما رسالة في الداخلية وطيب مهيري وغير ذلك، لم نتقرر إلى ذلك لأنه بعديد البرامج والحصص تناولت ذلك. إذن آخر كلمة أستاذ قيس قربي حول هذه الأزمة البرجبية، وهل أثرت في مسار الدولة التونسية في سنواتها الأولى مسارها السياسي؟
1: هو هذا ما أردت الإشارة إليه، معناه اقتتال داخلي، صراع حاد بين التونسيين، لكن حسب اعتقادي هذا الصراع لم يؤثر في اختيارات الدولة وفي سرعة الإنجاز خاصة في عملية التحديث وفي الجانب الاقتصادي وفي الجانب الاجتماعي، وهذا ما يحسب للنخبة الحاكمة بالاستقلال.
0: شكرا جزيلا أستاذ قيس القربي، وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.

0: وثائق وحقائق. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. صدور مراسيم بالرائد الرسمي تتعلق بالخصوص بتنقيح المرسوم عدد 54 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال ومرسوم الصلح الجزائي. اليوم انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف. تحصينا للتلاميذ من المخاطر في محيط المدارس والمعاهد، بدءا من اليوم دخول قرار منع التلاميذ من الخروج خارج المؤسسة التربوية في فترات الراحة وعند تغيب المدرس حيز تنفيذ.

0: اختتام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية وحضور مرتقب لمدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في زيارة هي الأولى له إلى تونس. في الأثناء صدور أعلان تونس التحول الرقمي في قطاع الصحة ويدعو أساسا إلى تحول رقمي ومنصف يمنح المريض الأولوية. في إنجاز أول من نوعه بمؤسسات الإعلام السمعي البصري في تونس، افتتاح محطة شمسية فولت ضوئية بإذاعة المنستير على أن تعمم لاحقا ببقية الإذاعات. بورصة تونس تطلق اليوم الدورة الرابعة من مسابقة التداول الافتراضي عبر الإنترنت، والإطار برنامج دعم الثقافة المالية الذي وضعته البورصة لنشر ثقافة الاستثمار لدى العموم وتعزيز فهمهم آليات عمل السوق المالية. في العالم، ترامب يتحدث عن أمور بشأن إيران تحصل قريبا، وطهران تتسلم الرد الأمريكي على مقترح الأيام السبعة لإنهاء القتال وتتوعد بحرب ممرات مائية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: معنا بداية الحكاية
3: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
2: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
3: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
2: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
3: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس، ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام،
2: استشارات قانونية،
3: أصحاب الهمم،
2: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
3: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
2: من سبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين،
3: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع، وعندك ما تختار.
2: يوميا برامج من ثمانية للتسعة، وأخرى من الأحداش نص الليل.
3: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
2: أما بعد نهار الثلاثة
3: تاج القمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
2: والجمعة أيام لا تنسى.
3: الإذاعة الوطنية
2: معنا بداية الحكاية.
3: معنا بداية الحكاية.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

0: مولاتي، مولاتي زليخة، مولاتي زليخة.
1: ما بك أيتها الوصيفة؟
0: لقد أتى عندي.
1: من؟
0: حاجب الملك الريان.
1: وما خطبه؟
0: لقد سألني عن النسوة التي يترددن عليك.
1: وما شأنه هو بالصديقات؟
0: يقول إن الملك الريان أمره بذلك.
1: ولم يقل لك لماذا؟
0: سألته يا مولاتي وقال لي لا يعلم.
1: وهل أخبرته من يكن؟
0: ما كان لي إلا أن أخبره يا مولاتي، لا يمكن لي أن أعصي أمر الملك.
1: تبا لك.

0: الحاجب الملعون.
1: ولماذا انزعجت يا مولاتي؟ هل هناك معضلة؟
0: لم يخني حدسي أيتها الوصيفة الخائنة، فالملك الريان يدبر أمرا خطيرا.
1: أمرا خطيرا؟ ولمن يا مولاتي؟ لقد أخفتني.
0: لي ولزوجي ولك أيتها الغبية الخائنة، ولكل من يوجد في هذا القصر.
1: لنا جميعا. ومصيبته ومصيبته، ماذا فعلت؟
2: مولاي الملك،
3: ما خطبك أيها الحاجب؟
2: مولاي، النساء التي أرسلت في طلبهن قد أحضرتهن إلى مجلسك، هل أدخلهن؟
3: أدخلهن أيها الحاجب.
2: حاضر يا مولاي. أدخلن أيتها النسوة.
3: ما شأنكن أنتن؟
4: فيما يا مولاي؟
5: نعم، فيما يا مولاي؟ لا نعلم شيئا عن الذي طلبتنا من أجله.
3: ما خبركن يوم الضيافة لدى زليخة صديقتكن وزوجة وزيرنا قطفير؟
4: عما تتحدث أيها الملك المعظم، فنحن لا نعرف بالضبط لماذا جئنا إلى هنا وبهذه الطريقة.
3: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه هناك في بيتها يوم استضافتكن؟
5: حاشا لله أن يكون ذلك من أمرنا يا مولاي.
4: والله ما علمنا على يوسف من سوء يا مولاي، حاشا لله أن نراوده عن نفسه أو نتهمه في عفته وشرفه يا مولاي الملك.
3: وما بال أصابعكن قطعت؟ أكانت صدفة؟
5: لما استدعتنا زليخة يا مولاي إلى قصرها، أرادت أن تلتمس عذرها منا في الذي فعلته مع يوسف.
3: وماذا فعلت مع يوسف؟
5: لقد راودته عن نفسه، فأرادت أن نعلم حسنه وجماله، فأدخلته علينا تلك اللحظة.
3: أيها الحاجب.
2: نعم مولاي.
3: اذهب وأتني بزليخة لتحضر مجلسنا.
2: إنها بالباب تنتظر يا مولاي.
3: ماذا؟ بالباب؟
2: نعم يا مولاي، منذ أن دخلت النسوة إلى مجلسك.
3: إذن أدخلها فورا.
2: حاضر مولاي. تفضلي يا زليخة، مولاي الملك بانتظارك.
0: أنعمت مساء يا مولاي الملك.
3: تفضلي بالجلوس يا زليخة. أكملي أنت ما كنت تقولين أيتها السيدة.
5: حاضر يا مولاي. فلما أدخلت علينا يوسف كان في غاية الجمال والحسن، فبهرنا ولم ننتبه حتى إلى البرتقال، ولم نشعر بأي ألم ونحن نقطع أصابعنا بدل البرتقال.
3: لهذا الحد أبهركن يوسف بجماله وحسنه حتى لم تشعرن بتقطيع أصابعكن بالسكاكين؟ ورب السماء، إنها لغرابة. ما قولك يا زليخة فيما سمعت من صديقتك؟
0: أجل يا مولاي، الآن حصحص الحق وظهر، سأقول الحقيقة. أنا راودت يوسف عن نفسه.
5: ماذا؟
3: صمتنا أيها النسوة.
0: وإنه لمن الصادقين، وكان متعففا شريفا، ولقد ظلمناه بدخوله السجن هذه السنين.
3: إذن أنت تعترفين؟
0: أجل يا مولاي الملك، اعترفت بهذا على نفسي، وفي نفس الوقت ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب.
3: وبماذا تفسرين ذلك أيتها المرأة؟
0: لأنه لم يقع المحظور بيننا، وإنما راودته فامتنع، ولهذا اعترفت ليعلم أني بريئة.
3: أتبرئين نفسك؟
0: لست أبرئ نفسي، فإن النفس يا مولاي أمارة بالسوء إلا من عصمه الله.
3: إذن أنت مخطئة، كذبت على الشاب وأودعته كذبتك السجن ظلما وعدوانا. لكم مني إذن عقاب شديد.
0: حلمك أيها الملك العظيم، ما قام به زوجي إلا لدفع الشبهة عنه وعن بيته وللمصلحة فقط.
6: مولاي
3: أسكت يا المجرم. يدفع الشبهة عنه ويدخله بريئا السجن لسنوات، هذه هي المصلحة التي تناديان بها أنت وزوجك؟
0: أعذرنا يا مولاي، إن نطلب منك العفو والصفح، أرجوك يا سيدي أرجوك.
3: أنت يا قطفير.
6: لبيك يا مولاي الملك.
3: خذ زوجتك واذهب إلى إقامتك، وابقيا هناك حتى أرسل في طلبكما.
6: أعذرنا يا مولاي واعف عنا، سنعتذر ليوسف ونعوضه ما اقترفناه في حقه.
3: أي تعويض سينسيه سنوات القهر والعذاب التي حبسته فيها؟ وهل اعتذارك سينسيه عزلته عن العالم الخارجي مدة طويلة وبدون تهمة؟ اذهب ولا تتكلم، وابقى في منزلك حتى أستدعيك. هيا هيا اغرب عن وجهي أيها الماكر.
6: تحركي أيتها المجرمة، أنت صاحبة كل هذه المشاكل.
0: أعذرني يا زوجي، فلم أتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد.
6: وكنت تتوقعين ماذا؟ تحركي وإلا قطعت رأسك. لقد أطحت بي في الدولة بأكملها. تحركي تحركي.
2: مولاي الملك.
3: نعم أيها الحاجب، ماذا هناك؟
2: قائد الحرس يستأذن في الدخول.
3: أدخل.
2: حاضر يا مولاي. أدخل أيها القائد.
6: لبيك يا مولاي.
3: أرسل فريقا من رجالك إلى قصر الوزير قطفير ليحرسوه ولا يدعوه يخرج منه حتى آمرك بذلك، أفهمت؟
6: أجل يا مولاي. أيها السيد قطفير، قد قضى مولانا الملك الريان بن الوليد بألا تبارح قصرك هذا حتى يأذن لك. ولماذا أيها القائد؟
7: لا أعلم شيئا، أنا أنفذ الأوامر فقط.
6: إذا وددت الخروج لتفقد أملاكي أتمنعونني من ذلك أيضا؟
7: الأوامر تقول أن تبقى في القصر ولا تغادره أبدا حتى يأمر الملك الريان بذلك.
6: وإذا غادرته بدون إذن ماذا سيقع؟
7: ستجعلني أمنعك بالقوة، وستكون العواقب وخيمة عليك.
6: أكثر من هذا أيها القائد، فالعواقب الوخيمة هي التي أنا فيها.
7: المهم هذه هي الأوامر، وما عليك سوى تنفيذها.
6: افعل ما أمرك الملك أيها القائد.
7: إلى اللقاء، فما أنا إلا عبد مأمور.
6: لا عليك لا عليك.
3: أيها الحاجب.
2: نعم يا مولاي.
3: أين نبوة؟
2: ينتظر في القاعة يا مولاي.
3: أدخل.
2: حضر يا مولاي.
8: مولاي،
3: لقد تحققت من براءة صديقك السجين ونزهة عرضه مما نسب إليه.
8: أجل يا مولاي، إن صديقي يوسف أمين وصديق وكريم. لو رأيته يا مولاي لعرفت ذلك بنفسك، إنه خارق للعادة.
3: اذهب وأتني به حالا.
8: لماذا يا مولاي؟ قد قلت عنه تو إنه بريء، أسيلحقه مكروه؟
3: أخفت على صديقك يا نبوة؟
8: نعم يا مولاي.
3: يا لها من صداقة حقيقية، هكذا يجب أن يكون الصديق يكن الحب لصديقه ويخشى عليه المكاره.
8: إنني يا مولاي مستعد أن أفديه بأغلى ما لدي حتى بحياتي.
3: اذهب يا نبوة وأتني به، وسترى ما حضرت له سيسرك كثيرا. اذهب.
8: حاضر يا مولاي، أطال الله عمرك، فقد كنت واثقا من حلمك وعدلك.
9: أيتها الوصيفة، أنت أيتها الوصيفة.
1: نعم يا مولاتي، ما بك؟
9: أين سيدك قطفير؟
1: لا يزال منزويا في غرفته يا سيدتي.
9: لا يزال منزويا؟ أعاد للنوم ثانية؟ فقد أيقظته منذ قليل.
1: نعم يا مولاتي، لقد عاد للنوم.
9: المسكين،
0: لم يبق لديه شيء في هذه الدولة. لقد أفقدته كل شيء وتعب من الحصار المضروب عليه. إني خائفة عليه، خائفة عليه، خائفة.
1: لا تبكي يا سيدتي، لا تبكي ولا تخافي عليه، سيصبح بخير.
0: سأذهب لأوقظه مرة ثانية.
1: سأرافقك يا مولاتي.
0: لقد عاد للنوم فعلا.
1: ربما يا مولاتي، العليل هكذا دائما يلازم فراشه ولا يفارقه.
0: سأعاود طرق الباب عليه. لا يجيب، أيكون قد وقع له مكروه؟
1: لنفتح الباب وندخل عليه يا مولاتي حتى نتيقن.
0: نعم، افتح الباب. قطفير، قطفير، أعدت للنوم مرة أخرى؟ ما بك يا رجل؟
1: إنه لا يجيب يا مولاتي ولا يتحرك.
0: قطفير، قطفير، زوجي، زوجي، فعلا إنه لا يجيب.
1: حركيه، حركيه يا مولاتي.
0: إنه لا يبدي أي حركة. لقد مات يا وصيفتي، لقد مات.

كنتم في الاستماع إلى الحلقة الثامنة من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة نجاة الخطيب، نعيم الودني، كنزة فريدو، ناجية الوعر، إدريس تاديلي، حسن مكيات، عبد الصمد دينيا، محمد خدي، العربي الساسي، جمال بن شيبة، وبن عبد الله الجندي. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ عثمان الأنداري آية بينات من سورة الفرقان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون

قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.

لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا

ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.

الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.

واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا

وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية

وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا.

فلم يكونوا يرونها، بل كانوا لا يرجون نشوراً.

لا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل

إلى ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا.

وجعل النهار نشورا. وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته

0: صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ عثمان الأنداري آية بينات من سورة الفرقان، والآن يرفع أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: تقدست يا خلاق، شعر وضاحي الجبل، أداء البخاري بن صالح، ناي حسين بن ميلود، تسجيل محمد قفصية، إخراج محمد الحامدي.

يا أيها الأحد الصمد، لك من يهابك قد سجد، تهواك كل جوارحي، وسواك لم أعشق أحد. يا أولا يا آخرا، يا واحدا خلق العدد، سبحانك سبحانك اللهم، لم تولد وكنت ولم تلد، قد ضل من لم تهده، وعلى سواك قد اعتمد. بسناك لا أخشى الدجى، أنت الهدى، أنت السند. ما كنت أنجو من أذى، لو أنت عني لم تذد. أكرمتني ورزقتني من فضل جودك فلتزد، واجعل مقامي جنة. يا صادقا فيما وعد، قلبي يسر بذكرها، طوبى

دعوتك فاستجب وعلي بالبركات جد. يا خالقي يا رافعا فوق السماء بلا عمد، مني تقبل راضيا عملي إليك إذا صعد. أنت العفو ومن له إذن الشفاعة يوم غد. سأظل أدعو دون ما يأس ولو طال الأمد. أنت الرجاء فاعطف على روحي إذا فني الجسد.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تحية طيبة من قسم الأخبار. صدور جملة من المراسيم بالرائد الرسمي تتعلق بالخصوص بتنقيح المرسوم عدد 54 ومرسوم الصلح الجزائي. اليوم انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف باعتباره آلية تمويل جديدة تم إقرارها بموجب المرسوم عدد 148 لسنة 2026. بداية من اليوم يمنع التلاميذ من الخروج خارج المؤسسات التربوية في فترات الراحة وعند تغيب المدرس. اليوم انطلاق التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية، ويتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية. في إنجاز هو الأول من نوعه بمؤسسة الأعلام السمعي البصري في تونس، افتتاح محطة شمسية فل ضوئية بإذاعة المنستير على أن تعمم لاحقا ببقية الإذاعات. في أخبار العالم، وسائل أعلام إسرائيلية تفيد بأن ركاب رحلة الشركة الإماراتية التي هبطت اضطراريا في السعودية بعدما كانت متجهة إلى إسرائيل أمس وصلوا على متن رحلة جديدة إلى تل أبيب. تواصل التصعيد العسكري في اليمن وتبادل القصف بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي على أكثر من محور وجبهة. وتسعة قتلى في غارات باكستانية على ولايتين أفغانيتين. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

مستمعين الكرام، صباح البشائر يفتر عنها هذا الفجر التونسي العابق بعطور الفل والياسمين وروائح البحر وأعشاب الجبال، الإكليل والزعتر. وهذه أنوار الفجر وأضواؤه تغمر الكون، فنصحو على فرح وبشر وبهجة، وتمتلئ الروح بالأمل والتفاؤل. أيها الساري إلى فجر المنى، غني للنور الذي قد أشرقا. طابت الأيام وافتر السنة عن هوى طاب وحلم صدقا. أيها الساري إلى روض المنى، غني للزهر الذي قد عبقا. طابت الأنسام وافتر السنة عن جنى طاب وغصن أورقا.

من بين أبدع ما احتوت عليه بلادنا من ثراء الطبيعة وتنوعها، واحات النخيل بجنوبنا الرائع المتفرد الجمال، وللنخلة فضائل لا تحصى، شجرة كريمة عديدة المنافع، ثمر متنوع للغذاء، وظل وزينة. هذه شجرة المعطاء ورد فيها هذا النص القديم البليغ والطريف، فقد روي في الأخبار القديمة أن قيصر كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسالة تستفسر عن النخل وشكله وثمره وخصائصه، يقول فيها: إن رسلي أخبروني أن بأرضك شجرة شامخة القوام تنفلق في البدء على مثل آذان الحمر، ثم يصير مثل اللؤلؤ، ثم يعود كالزمرد الأخضر، ثم يصير كالياقوت الأصفر، ثم يطيب فيصير كأطيب ثمر، فيكون غذاء للمقيم وزادا للمسافر.

0: للهوى.
1: من طرائف ما احتواه الشعر العربي القديم من القصص والحوارات بين المحبين ما ورد في قصيدة لجميل بن معمر المعروف بجميل بثينة حين التقيا بعد فراق طويل، فقالت له بثينة تداعبه: كبرت يا جميل. فسجل جميل ذلك في قصيدته التي يقول فيها: تقول بثينة لما رأت فنونا من الشعر الأحمر: كبرت جميل وأودى الشباب. فقلت: بثينة ألا فاقصري، أتنسين أيامنا باللوى؟ ألا تذكرين؟ بلى فاذكري. وشعري مثل جناح الغراب يرجل بالمسك والعنبر، وأنت كلؤلؤة المرزبان بماء شبابك لم تعصري. قريبان مربعنا واحد، فكيف كبرت ولم تكبري؟

0: Sí.
1: انت النشوة والكاس غرامي هو انت، انت النشوة والكاس غرامي هو انت، علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انت. انت النشوة والكاس غرامي هو انت، انت النشوة والكاس غرامي هو انت، علشانك ننسى الناس ما نفكر كان فيك انت.

الفجر هذا العائد المتجدد، باب ينفتح على الضوء والنور عند بدء كل يوم جديد، حاملا معه آمالا مشرقة ووعودا بتحقيقها. الفجر بطلعته البهية المتوجة بالضياء حبيب الحالمين والآملين، تنشرح له النفوس وترتاح الروح من ظلمة الليل. والفجر ملهم الشعراء ومحراب المشوقين، يذكرهم بأحبابهم فتتناجى أرواحهم عند طلعته مجددا، فيهتف المشوق: اذكريني كلما الفجر بدا ناشرا في الأفق أعلام الضياء. قد سهرت الليل وحدي بين أحلامي ووجدي، وانجلى الفجر وهلا فانطوى الليل وولى.

بين الإنسان والطبيعة وشائج وصلات متينة. ففي الطبيعة يرى المرء نفسه ترتسم بكل تفاصيلها، يوم للصحو ويوم للمطر. هكذا كان سفر الإنسان في مكونات الطبيعة الفيحاء، سفراً مغرياً موحياً لذيذاً. فإذا ما فرح الإنسان رأى الطبيعة زاهية رافلة في حلل البهجة، وإذا ما حزن رآها لوحة باهتة غائمة كئيبة، فهو ينظر إليها من خلال نفسه ويفسر ملامحها حسب حالته الوجدانية ومزاجه. قال ابن زيدون في وصف الطبيعة وذكر الوشائج الرابطة بينه وبينها علاقة حميمية لا تنقطع أسبابها: إني ذكرتك بالزهراء مشتاقة، والأفق طلق ووجه الأرض قد راق، وللنسيم اعتلال في أصائله كأنه رق لي فاعتل إشفاقا، والروض عن مائه الفضي مبتسم كما شققت عن اللبات أطواقا، يوم كأيام لذات لنا انصرمت بتنا لها حين نام الدهر سراقا، نلهو بما يستميل العين من زهر حال الندى فيه حتى مال أعناقا، كأن أعينه إذ عاينت أرقي بكت لما بي فجال الدمع رقراقا، ورد تألق في ضاحي منابته فازداد منه الضحى في العين إشراقا، سرى ينافحه نيلوفر عبق واسنان نبه منه الصبح أحداقا، لو شاء حملي نسيم الصبح حين سرى وفاكم بفتى أظناهما لاقا.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الأمين.
1: الحمد لله العلي الأعلم، علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي حرم الظلم ومنع الحقوق أن تهضم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الأعظم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي الأكرم. مستمعي الإذاعة الوطنية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، التزموا بالميثاق وتأسوا بأحسن الأخلاق، وتذكروا يوم الورود على العليم الخلاق. يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وهو يودع أمته في حجة الوداع، كما روى البخاري في صحيحه: أيها الناس، إن دماءكم وأعراضكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد. فلا ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أحبتي في الله، مستمعين الأفاضل، إن الظلم ذنب عظيم وإثم مرتعه وخيم، هو سبب الفساد والفتن والبلاء والعقاب والمحن. قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: قال كعب الأحبار: إني لأتلو في كتاب الله المنزل غير القرآن، إن الظلم يخرب الديار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وأنا وجدتها في كتاب الله، قال الله تبارك وتعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. مستمعي الأكارم، كان السلف يقولون: إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة. فالعدل صلاح للدول وعمار للبلاد وسعادة للخلق أجمعين. وبالمثال يتضح الحال، فمتى فشى الظلم في أمة أذن الله بأفولها، ومتى شاع في بلدة حصلت أسباب زوالها. قال سبحانه: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وهو ما أسس له ابن خلدون لما قال: الظلم مؤذن بخراب العمران. ويقول رسولنا الكريم، رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وأنتم أحبابه، أحباب رسول الله، ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول لها الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وروى أحمد في مسنده والنسائي في سننه وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم. حنانيك لا تظلم فإنك ميت، وفي البعث عما قد توليت تسأل. فسبحان من سمع أنين المظلوم، فرفع للمظلوم مكانا وجعل الظالم مهانا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فاحذروا الظلم عباد الله. أحبتي في الله، فأجسادكم على النار لا تقوى، واخشوا القبر واللظى، فالنار موعد من ظلم وطغى. قال عالم السر والنجوى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. وهو القائل جل وعلا: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. نعم، لهم عذاب أليم ومهين، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، نعم ذق إنك أنت العزيز الكريم. أحباب رسول الله، أنار الله قلوبكم بنوره، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. مستمعي الأكارم، كم من الناس من يرجو رحمة الله ويخشى عقابه، وهو مع ذلك قد ظلم نفسه فأشرك مع الله غيره. ألا ترى أن أقواما توكلوا على غير الله في قضاء الحوائج وتعلقوا بالتمائم والحجب بدل التعلق بالقاهر الجبار القائل في محكم التبيان: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فالعبد مقهور بإرادة الله من ساعة ولادته إلى حين مماته، محفوظ بحفظه، مسبولة عليه لطائف مشيئته، فكيف ينزع عنه ستر الله ولطفه ويشرك معه التميمة في قدرته؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلأتم الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. أحبتي في الله، مستمعي الأفاضل، وكم من الناس من يرجو رحمة الله ويخشى عقابه وهو مع ذلك قد ظلم عباد الله واعتدى عليهم في أموالهم وأعراضهم، فأنى يستجاب لهذا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل الخيرات وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. مستمعي الأفاضل، ألا فاعلموا أن الظلم له صور وأشكال وأنماط وأمثال. فمن الظلم أن تعتدي على عامل مسكين أو فقير أو غريب أو ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، تحرمه من حق من حقوقه ظلما وجورا، متقويا عليه بمالك أو منصبك أو علاقاتك وتمنعه من مرتبة أو درجة محاباة وعدوانا، أو تمنع عنه حقه حتى يلبي لك طلبك من رشوة وقهوة وغيرها. أين الظلمة مستمعي الأكارم عن يوم الآذان والحرمان من الجنان؟ ألم يسمع قول الملك الديان فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين؟ فالظالم ملعون، لعنه الله جل جلاله ولعنه رسوله صلوات الله عليه وسلامه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. الشاة الجلحاء اللي ما عندهاش قرن، والشاة القرناء هي اللي عندها القرن. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان فقال: يا أبا ذر، هل تدري فيما تنتطحان؟ قال: لا. قال: لكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. قال سبحانه: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. مستمعي الأفاضل، ومن أنواع الظلم ظلم الأجراء والعمال وبخسهم حقوقهم وحرمانهم أجورهم وتأخير رواتبهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ربكم عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، أي قسمته: رجل أعطى بي ثم غدر، حلف بالله فأعطي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. أحباب رسول الله، أنواع الظلم كثيرة مؤذنة بخراب المجتمعات، فليحذر المسلم من أن يتبع هواه فيظلم الناس فيكون سببا في خراب المجتمع. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على البشير النذير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الأمين.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. صدور جملة من المراسيم بالرائد الرسمي تتعلق بالخصوص بتنقيح المرسوم عدد 54 ومرسوم الصلح الجزائي. اليوم انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف باعتباره آلية تمويل جديدة تم إقرارها بموجب المرسوم عدد 148 لسنة 2026. بداية من اليوم يمنع التلاميذ من الخروج خارج المؤسسات التربوية في فترات الراحة وعند تغيب المدرس. اليوم انطلاق التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية، ويتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية. في إنجاز هو الأول من نوعه بمؤسسة الإعلام السمعي البصري في تونس، افتتاح محطة شمسية فول ضوئية بإذاعة المنستير على أن تعمم لاحقا ببقية الإذاعات. في أخبار العالم، طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن 4 غارات جوية شرق مدينة غزة فجر اليوم. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إن أحبط محاولة لتحطيم طائرة بلاي دبي منع كارثة شبيهة بالحادي عشر من سبتمبر. و22 قتيلا في غارات باكستانية على ولايتين أفغانيتين. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية.

مصباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.

0: سعيد. يوم سعيد. صباح التوينسايكل.
1: هنا تونس وهذه إذاعة الجمهورية التونسية، منها نحييكم ونتمنى لكم يوم سعيد. انتوما أغلى مستمعين وين ما كنتوا، هذا نهار جديد وهذا شهر جديد، يا ربي إن شاء الله ما يحملنا كان البشائر، كان الخير، كان النجاح، كان الصحة، كان الفرحة، كان القسم، كان الرزق، كان الحاجات اللي نحبوها ونتمنوها. خليوني نصبح الفريق اللي من غيره ما يوصل صوتي اليوم. كريم المدب هوني، هو المخرج الإذاعي معنا اليوم وقدام الكونسوليت. فاطمة عبار في تنسيق فقرات لقانا، وانا نبيل عبيد نقولكم يومكم أسعد الأيام يا رب.

0: وعافني واعف عني وعافني واعف عني كلما خطرت خواطر الغي في صحوي وفي حلمي.
1: ستة وأربعة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، نهاركم أسعد الأيام مستمعينا. اليوم في تونس شروق الشمس قبل دقيقة من توا، 6:14 غروبها يكون 6:03. اليوم غرة أكتوبر 2026. أوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت في 4:48، الظهر نص نهار 16 دقيقة، صلاة العصر اليوم 3:30، صلاة المغرب 6:05، وصلاة العشاء 7:29. ربي يتقبل من الجميع. قلنا بداية شهر، ومع بداية شهر بداية صفحة جديدة، ومع بداية صفحة جديدة أمال جديدة وأمان جديدة. نحن اللي نتمنوه لكم الكل نجمعوا في دعوة، دعوة خير قبل ما تخرج من الدار، بلي اسمعها معنا وقول أمين.
2: دعوة خير.
3: يا رب وين تمشي تلقى البيبان كل محولة في وجهك، الله ينورك وينور طريقك ويجعل بيبان الخير محلولة، الله يرضى عليك ويرضي عليك والديك، ربي يسترك فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يفرح قلبك يا رب. كل واحد طالب الرزق الله يرزقك من حيث لا تحتسب، وانت الله يشرح صدرك ويسر أمرك ويفرش كربك.
2: دعوة خير.

0: اليوم.
1: نجدد تحية لكم الكل اللي يخرجوا من الدار قبل 7:30، يعني ما خلطوش يسمعوا النشرة الجوية. نعطيهم فكرة على الطقس في الساعة الأولى من برنامجنا. طقس اليوم يتميز بالغيوم، بالسحب، سحب أحيانا كثيفة في المناطق الشرقية، أمطار تكون متفرقة مؤقتا رعدية غزيرة بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال بالوسط، وأيضا في قفصة مع التساقط محلي للبرد. بالنسبة لليوم الريح تكون قوية قرب السواحل الشمالية وتكون ضعيفة فمعتدلة في بقية جهتنا. العشية تتقوى الريح، تنجم تفوت 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وهذا يكون أثناء ظهور السحب الرعدية. مع الأمطار الريح تولي أقوى، وبالتالي البحر شديد الاضطراب بالشمال متموج فقليل الاضطراب ببقية سواحلنا. نجيو للحرارة توا. درجات الحرارة في استقرار نسبي تتراوح عامة بين 28 و 33 درجة. في المرتفعات وفي جهة الوطن القبلي توصل 26 درجة. درجة الحرارة هذه فكرة أولى على طقس اليوم للناس اللي تحضر في روحها وخارجة توم الدار. إن شاء الله يا ربي نهاركم زين. أبقوا معنا، نحن هوني للتسعة متاع الصباح، وكالعادة حضرنا لكم برشا فقرات وبرشا ضيوف. في رئيسة التحرير رانيا بوتوريا، أمين الشبلي هو اللي حط قائمة الأغاني اليوم كما كل يوم. أمين معنا، وبتبيع اقتراحاتكم نوصله هيلو وهو يبرمجها في صبحياتنا. معنا رفيق الدريدي، أتو بعد شوية نمشيه له للطريق مش نشوفه اثنية اليوم، وانا هي اثنية المسهلة، وانا هو الطريق اللي فيه شوية سيركولاسيون شوية اكتظاظ. عنا سميرة سوري خرجت اليوم للشارع التونسي وسألت على كبار السن. علاش كبار السن؟ بما انه اليوم هو اليوم العالمي للمسنين، مناسبة اقرتها الامم المتحدة مش ندعموا كبار السن ومش نبرزوا زادة دورهم في المجتمع. فما تظاهرات بالمناسبة مش نحكيوا عليها اليوم، فكبارنا هما الخير، هما البركة، ربي فضلهم لنا.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية اللي هي إذاعة من بين شبكة إذاعات الإذاعة التونسية. ديما وين انتي وين هي؟ والإذاعة الوطنية إذاعة العشرة ديما. تحية إلى الإذاعات الكل والزملاء في كل الإذاعات. المدة هذية نحن كخلية النحل على قدم وساق، لأنه فما الجديد يوميا، وبما أنه الدار داركم والإذاعة إذاعتكم يلزم تعرفوا جديدنا وأخبارنا. الجمعة هذية سألتوا انتم مع الرقمي. اليوم نحن في دورات تدريبية خاصة بالرقمي في الإذاعة التونسية، تهم كل الزملاء في كل الإذاعات. هنا في الإذاعة المركزية مع أكاديمية اتحاد إذاعات الدول العربية مع الخبير طارق المصراتي لتقديم صورة جودتها عالية وتليق بمستمعينا. هكا علاش المدة هذه فمش رقمي، أما مش يرجع لكم انطلاقا من غدوة في حلة جديدة. المدة هذه زادة وتحديدا البارح فما حدث صار في إذاعة المستير، إنجاز هو الأول زادة من نوعه، لأنه مؤسسة الأعلام السمعي البصري في تونس العمومية تنطلق نحو الانتقال الطاقي. البارح الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية السيدة هند بن علي الغريبي افتتحت محطة شمسية فلتو ضوئية بمقر إذاعة المنستير. مش سهلة الحكاية، راهو تدشين محطة شمسية مخصصة للإنتاج الذاتي للكهرباء في مقر إذاعة عمومية في إطار انخراط المرفق الإعلامي العمومي في السياسات الوطنية للتحكم في الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة. المحطة هذية اللي توفر بتبيع كيلوات من الانتاج متاع الطاقة، اللي تمولت ما هو مشروع بيئي نموذجي مشترك بين صندوق الانتقال الطاقي والبنك الألماني للتنمية. محطة الانتاج الذاتي الكهرباء من الطاقة الشمسية انطلقت البارح في العمل في مقر إذاعة المنستير. تنجم تقلص حوالي 50% من تكلفة استهلاك الكهرباء في الإذاعة في إطار انخراط مؤسسة الإذاعة التونسية في برنامج الانتقال الطاقي. كما قلنا بدينا بإذاعة المنستير في تجربة نموذجية، لكن التجربة هذه مش تتعمم على إذاعات أخرين. وهذا ش قالت السيدة الرئيسة المديرة العامة للمؤسسة هند بن علي الغريبي عند افتتاح هذه المحطة.
2: إذاعة المنستير سبقت الإذاعات الكل بإنجاز هذا المشروع الهام الذي يندرج في إطار الانخراط في الانتقال الطاقي، وكذلك على مستوى حتى على المستوى البيئي أيضا. إن شاء الله نشوف الإذاعة قفصة قريبا ستكون جاهزة، أيضا المحطة الفوتو ضوئية متاحة قريبا جدا على أن يقع تباعا بالنسبة للإذاعة الوطنية.
1: بعد إذاعة المنستير جي إذاعة قفصة ثم الإذاعة الوطنية. هذا جديد داركم، دار الإذاعة التونسية. اليوم برشا جديد. صدور جملة من المراسيم بالرائد الرسمي تتعلق بالخصوص بتنقيح المرسوم عدد 54 ومرسوم صلح الجزائي. اليوم انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف. وضيف الماتينال اليوم باش نخصوه للقرض على الشرف. كيفاش ناخذوهم؟ آليات التمويل الجديدة هذية شروطها قداش نقعدوا نستنيو في الإجابة؟ وبرشا أسئلة أكيد أنتم تسألوها بعد 8 ناخذوا إجاباتها. انطلاقا من اليوم زادة يمنع التلاميذ من الخروج خارج المؤسسات التربوية في فترات الراحة وعند تغيب الأستاذ ولا المعلم. لزوغ كروز هذوكم انطلاقا من اليوم ما عادش باش يقعدوا تلامذة البرة. اليوم زادة انطلاق التسجيل في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية عبر المنصة الرقمية للتسويق متاع المنتوجات. اليوم زادة هو اليوم العالمي لكبار السن. هذو معنوين المواضيع مش نتناولوهم خلال برنامجنا. فما فقرتنا القارة كيما الميتيو أحوال الطقس 7:30، كيما الجرائد نقراوها مع بعضنا وجي رفيق الدريدي هو اللي خرج لنا أبرز المواضيع والعناوين، كيما الفلاش سبور فيه المستجدات الرياضية، كيما الشارع التونسي. واليوم سميرة السوري كالعادة تخرج ميكروفون يوم سعيد وتسألكم على المسنين في عائلاتكم. اليوم في كلام مسؤول عودة على أبرز التصريحات اللي صارت بين البارح واليوم، وبرشا أغاني إن شاء الله تعجبكم.

0: يوم سعيد. يوم سعيد صباحكم معنا أحلى. يوم سعيد صباح التوينسة الكل. مواعيد
1: صباح الخيرات والمسرات لكم الكل. مواعيد اليوم العالمي للمسنين قلنا اليوم، واليوم العالمي للقهوة، صحة فرحة للي يشرب في قهوة التوى، العيد الوطني في الصين، وأيضا أكتوبر الوردي ما تنسوهش. اليوم غرة أكتوبر عنا يوم توعوي للوقاية من سرطان الثدي، عفى الله الجميع، والكشف المبكر عليه وين في حمام لنف. تنظموا جمعية الإرادة والمواطنة، يكون يوم فيه سعي للوقاية من هذا السرطان في إطار الحملة التحسيسية بمناسبة أكتوبر الوردي. الانطلاقة كانت البارح من شارع الحبيب بورقيبة، والأنشطة تتواصل على امتداد الشهر في العديد من الأماكن والولايات متاع الجمهورية. التعريف بأهمية الكشف المبكر هو الهدف الأساسي من هذه الحملة. وين مش تكون اليوم في حمام لنف فعالية اليوم التوعوي، تنطلق العشرة متاع الصباح، تتواصل حتى الماضي ساعتين في مصلحة الصحة الإنجابية التابعة للمندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري في بن عروس بحمام لنف. أو كالانطلاقة العشرة متاع الصباح. بعد لا تسمعونا، إذا أنتم اليوم ما عندكم ما تعملوا، النساء اللي يسمعوا فينا والفتيات ينجموا يمشيوا انطلاقا من العشرة متاع الصباح في مصلحة الصحة الإنجابية في المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري حمام لنف.

0: تقنية زينة.
1: شنحوال الطرقات هذا صباحا؟ مش يقول لنا رفيق دريدي في تقنية زينة. صباح النور.
2: صباح الورد نبيل. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبكل مستمعي ومتابعي الإذاعة الوطنية التونسية. احنا لتو موجودين في شارع محمد الخامس في تونس العاصمة قبالة مدينة الثقافة اللي تستعد أكيد داخل استعدادات قبل تنظيم أيام قرطاج الموسيقية بعد غدوة. البداية بتكون نهار 3 والاختتام بيكون نهار 10 أكتوبر. حاليا محمد الخامس مش قاعد يشهد في حركية كبيرة، لكن الحركية ماشية وتتسارع أكيد وتتكثف في اتجاه شمال تونس العاصمة، خاصة في اتجاه ساحة باستور وكذلك المناطق الشمالية من تونس العاصمة. بالنسبة لبقية مناطق في شمال العاصمة حاليا، بالنسبة لشارع خالد الدين باشا المحور الشمالي اللي تونس العاصمة الحركية فيه ماشية وتتكثف، لكن ما زلنا ما نش نحكيه على اكتظاظ مروري. ونفس الشيء بالنسبة للطريق الوطنية رقم 8، حاليا الحركية لا تزال عادية لكن تشهد كثافة خاصة على مستوى أريانا. بالنسبة لسكرة شارع اتحاد المغرب العربي، حاليا الحركية كيف عادية لكن تشهد كثافة وتصاعد الحركة المرورية خاصة في المنطقة الموجودة وراء مطار تونس كارتاج ودار فضال. بالنسبة للوطنية رقم 9 تونس المرسى، حاليا الحركية كيف عادية. نفس الشيء بالنسبة لطريق قمرة المرسى سيدي داود حديقة كارتاج، الحركية عادية. وكذلك بالنسبة للطريق السريعة تونس حلق الواد، الحركية ما زالت عادية. نمشيو لي مناطق غرب تونس العاصمة حاليا، نبدأ بالطريق شعاعية إكس على مستوى باردو، الحركية حاليا تشهد كثافة مرورية وبداية الاكتظاظ المروري على مستوى مركب الهادي النايفر في باردو وكذلك على مستوى حي الزهور قبل النقطة هذه، فما كذلك اكتظاظ مروري خاصة في الطريق المؤدي إلى مطار تونس كارتاج والمنارات. كذلك فما اكتظاظ حاليا مسجل على مستوى تقاطع مشترك حي التحرير وحي ابن خلدون في اتجاه تونس العاصمة والمطار، فما الاكتظاظ هذا بدأ يتسجل توا. لكن بالنسبة لي بقية الطريق شوعية إكس فإنه الحركية عادية إلى حدود مطار تونس كارتاج. بالنسبة لي جنوب تونس العاصمة، المدخل الجنوبي بدأ يشهد اكتظاظ مروري توا على مستوى جبل جلود في موقع الأشغال قبل القنطرة اللي تشهد في عملية توسعة توا. احنا حكينا البارح نبيل على أقساط هذا المشروع، القسط الأول هو مهم جدا في علاقة بتوسيع قنطرة الزركات اللي تتعدى فوق طريق الوطنية رقم 1 وفوق سكة القطار، وأكيد التوسيع هذا للقنطرة باش يمكن من كونه الحركية تكون سلسة خاصة على مستوى هذه النقطة. بالنسبة لطريق الوطنية رقم 1 الحركية توا ما زالت عادية، وذلك علاش يمكن لقاصدين تونس العاصمة وجايين من الضاحية الجنوبية نجموا يستعملوا الطريق الوطنية رقم 1 عبر محاول سوسترادس وإلا محاول بير القصعة للاتجاه لتونس العاصمة بكل سلاسة، عوض الاستعمال الطريق السيارة والمدخل الجنوبي عبر الطريق الجهوية رقم 22. بقيت مناطق الضاحية الجنوبية منطقة رادس الطريق المؤدية إلى قنطرة رادس حلق الواد كذلك الحركية عادية. على مستوى حي محمد علي ما زال ما فماش اكتظاظ مروري لكن الحركية ماشية وتتكثف، وفي بقية مناطق الضاحية الجنوبية الحركية عادية. شوفوا الطرقات السيارة اللي تغوط حاليا مع 46 دقيقة شنو أحوال الحركة المرورية فيها. ندوب طريق سيارة A1 تونس الحمامات سوسة، الحركية عادية ما فماش اكتظاظ مروري، وحتى في محطة الاستخلاف بمرناك فإنه الحركية كذلك عادية. بالنسبة لطريق سيارة A3 تونس وجاز الباب واد الزرقة بوسالم، الحركية عادية ما فماش اكتظاظ مروري، فما فقط كثافة مرورية نسبية في بياج الفجة في محطة الاستخلاف الفجة في الاتجاهين. أما بالنسبة للسيارة A4 تونس بنزرت فإنه الحركية عادية، فقط فما كثافة نسبية في محطة الاستخلاص سيدي ثابت في اتجاه تونس العاصمة. طريق طائرة A4 أكيد وجهتها بنزرت حاليا. بالنسبة لي بنزرت ومنطقة القنطرة الجسر المتحرك بنزرت، الحركية تقريبا شبه عادية في زرزونة، وكذلك فقط فما كثافة مرورية نسبية وقت الخروج من مدينة بنزرت في اتجاه تونس العاصمة على مستوى القنطرة.
1: شكرا لك رفيق دريدي، كانت هذه النقطة الخاصة بالمرور اليوم ثنية زينة لكل مستمعينا. نتقابلوا مع رفيق في الساعة الثانية معاه نقرأ الجرائد بعد الميتيو يعني في حدود 8 غير ربع. إما توا 46 دقيقة. نخليكم مع صوت فيروز. توصلنا لنشرة أخبار السبعة، فيها آخر الأخبار من تونس ومن العالم بكل تفاصيلها، ومن بعد النشرة نرجع نكملوا مع بعضنا في يوم سعيد. نهاركم أسعد الأيام.

0: الدكتور حكيم.
1: واحد أكتوبر هو اليوم العالمي للمسنين. بالمناسبة نذكركم اللي الفترة المميزة من حياتنا تبدأ من 65 سنة، وعلى عكس ما يظن الناس في العمر هذا بدن المسن مازال حاجته بالحليب واللحم والعظم والحمص والفول والغلة والخضرة، لكن بمقدار أقل على خاطر حركته تقل.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. صدور جملة من المراسيم بالرائد الرسمي تتعلق بالخصوص بتنقيح المرسوم عدد 54 ومرسوم الصلح الجزائي. اليوم انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف، وفي النشرة معطيات عن كيفية الانتفاع وشروطه. في إنجاز هو الأول من نوعه بمؤسسات الإعلام السمعي البصري في تونس، افتتاح محطة شمسية فوتوضوئية بإذاعة المنستير على أن تعمم لاحقا ببقية الإذاعات. وزارة التربية تشرع اليوم رسمياً في تنفيذ القرار القاضي بمنع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال فترات الراحة وغياب الأساتذة. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. إثر انعقاد مجلس الوزراء أمس الأول بإشراف رئيس الجمهورية، صدرت أمس بالرائد الرسمي جملة من المراسيم تتعلق بالخصوص بتنقيح المرسوم عدد 54 ومرسوم الصلح الجزائي. سميرة ساعي ومزيد من التفاصيل.
5: صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم ينص على إلغاء أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54 والخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وبمقتضى الفصل 24 جديد تعوض العقوبة السجنية بعقوبة مالية تتراوح بين 10,000 و 20,000 دينار لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. كما ينص الفصل على السجن لمدة 6 أشهر وخطية مالية قدرها 50,000 دينار في حالة العودة، وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه. كما صدر أمس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 2 المؤرخ في 30 من سبتمبر 2026، ويخص تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه. وتنص التنقيحات بالخصوص على إقرار اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمشروع صلح وقت

0: المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، ويحدد المرسوم الذي شمل 140 فصلا بالخصوص تركيبة المجلس ومهامه وطرق سير عمله وإنفاذ قراراته، إلى جانب النظام المالي للمجلس البلدي والأملاك والمرافق البلدية وأعمال الرقابة والتفقد والنزاعات، بالإضافة إلى أحكام انتقالية. وتدخل أحكام هذا المرسوم حيز النفاذ مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية لأول انتخابات للمجالس البلدية والتي ستنظم إثر صدور هذا المرسوم.
1: ينطلق اليوم الأول من أكتوبر التسجيل في منصة القرض على الشرف باعتباره آلية تمويل جديدة تم إقرارها بموجب المرسوم عدد 148 لسنة 2026 المتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الصكوك. وتتيح هذه الآلية الدعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الأهلية، عبر توفير سيولة دون إثقال كاهل المقترضين بفوائد أو ضمانات معقدة، وفق ما أوضحه للأخبار الخبير المحاسب المختص في التمويل البنكي سفيان لوريمي.
2: بنوك المعنية هي اللي حققت أرباح في 2025 بديت حملة اتصالية على مختلف المواقع نتاعها منصات باش تكون حاضرة بتاريخ 1 أكتوبر. المطالب نتاع القروض هذه باش تكون حصريا على المنصات هذه، قدم الحريص الطلب نتاعو في مرحلة أولى تكون جزء معلومات متعلقة بالهوية نتاعو والحركة البنكية وغيره، وبعد ينجم يطلبوا عليه وثائق تكميلية لدراسة الملف هذا. الأمر الرئيسي هو حدد كيف أنواع قروض، قروض بالنسبة للأشخاص العاديين اللي سقف الأقصى نتاعو ما يفوتش 5000 دينار موظف وإلا أجير في القطاع الخاص. أما القروض الموجهة للمهنية يبدأ صاحب مشروع صغير المبلغ الأقصى 10000 دينار، وبالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية 25000 دينار. زوز أولويات في دراسة الملفات. الحاجة الأولى هي الأولوية في التقدم بالطلب. مع الأولوية لازم يكون عندك قدرة على السداد، لازم يكون عنده على الأقل مصدر نتاع دخل ومجموعة نتاع قطاعات يسمحوا له بك الدخل هذاك أنه يسدد الأجل القرض هذاك أجل أقصى سنتين، مع إمكانية البنك تعطيك فترة نتاع سداد نتاع 6 أشهر، خلص من الشهر السابع من غير ما تفوت في كل الحالات سنتين.
1: أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ أنه بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية القيام بعمليات التسجيل الإلكتروني بداية من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الاثنين الخامس من أكتوبر. وأوضحت الوزارة أنه يتم التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتجات النسائية على العنوان www.raidat-6store.tn. تحيي تونس كسائر دول العالم اليوم العالمي للمسنين الموافق للأول من أكتوبر من كل سنة، وهو موعد متجدد لإعلاء مكانة كبار السن والاعتراف بإسهاماتهم الجليلة في بناء الوطن. وفي بيان بالمناسبة أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن الأسرة تظل الفضاء الطبيعي والأمثل لرعاية كبار السن، مع تواصل دعم الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لكبار السن بالبيت وبمؤسسات الرعاية والإيواء. وأضافت الوزارة أن تونس تولي أهمية بالغة لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن في أفق 2030. نرحب بمن انضم إلينا الآن ونوالي تقديم نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية. في إنجاز هو الأول من نوعه في مؤسسات الإعلام السمعي البصري في تونس، افتتحت الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي أمس محطة شمسية فوتوضوئية مخصصة للإنتاج الذاتي للكهرباء بمقر إذاعة المنستير. وستمكن هذه المحطة من التقليص بنسبة حوالي 50% من تكلفة استهلاك الكهرباء في الإذاعة. الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي تتحدث عن هذا الإنجاز.
3: إذاعة المنستير سبقت الإذاعات الكل بإنجاز هذا المشروع الهام الذي يندرج في

0: الاخر الانخراط في الانتقال الطاقي وكذلك على المستوى البيئي ايضا. ان شاء الله نشوف اذاعه قفصه قريبا ستكون جاهزه ايضا المحطه الفوتوضوئيه نتاعها قريبا جدا على ان يقع تباعا بالنسبه للاذاعه الوطنيه.
1: وتندرج المحطة الشمسية والفوتوضوئية بإذاعة المنستير ضمن برنامج الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية المنجز تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وفق رئيس مشروع الانتقال الطاقي في المباني العمومية كريم النفسي.
2: برنامج الانتقال الطاقي يهم كافة المؤسسات العمومية، يضم أكثر من 350 مؤسسة من بينهم مؤسسة إذاعة المنستير. برنامج متاعنا فيه زوز جوانب، فما جوانب الطاقة الشمسية الفوتوضوئية للإنتاج ذاتي الكهرباء، وفيه جزء ثاني هو يخص الكفاءة الطاقية بما معنى عمليات تخفيض الاستهلاك.
1: يدخل اليوم رسميا حيز التنفيذ قرار وزارة التربية القاضي بمنع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال فترات الراحة وغياب الأساتذة، وهو إجراء يهدف بشكل أساسي إلى حماية السلامة الجسدية والنفسية للتلاميذ وتحصينهم من المخاطر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر في محيط المدارس والمعاهد. وتسعى وزارة التربية بالتنسيق مع عدة أطراف إلى استغلال هذه الساعات في أنشطة ثقافية ورياضية والمطالعة الموجهة وفق المدير العام للمركز الدولي لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي زكريا الدسي.
3: مجابهة سلوكات محفوفة المخاطر بالوسط المدرسي وبمقاربة تشاركية فيها العديد من الوزارات، وضع برنامج تنفيذي يضم عدة إجراءات. من أهم هذه الإجراءات التي ستطلق في أول أكتوبر منع التلاميذ من الخروج من المؤسسة التربوية أثناء الحصص ولا ساعات الجوفاء. يقع التلميذ في المؤسسة وغادي باش نفسحوا احنا المجال لمنشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة وكبار السن والإطارات الصحية لتأمين حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية. بس باش يخرج التلميذ للشارع ويكون عرضة للاستدراج أو الترويج أو العنف، باش يقعد في المدرسة نتاعو وباش يتلقى تكوين أو نشاط ثقافي. بعث منصة إنصات للتلاميذ للتكفل الصحي والنفسي والاجتماعي لهم، مرافقة التلاميذ هذوما والإنصات إليهم. منصة انطلقنا في إنجازها وستنطلق في القريب العشر.
1: هذا وقد تراوحت ردود أفعال الأولياء تجاه قرار منع التلاميذ من مغادرة المعاهد بين الارتياح والترحيب والتوجس والانتظار.
4: في وسط الليسي ولا في وسط الكوليج انا الصغير ما يخرج حمايه،
5: ثم برشا عبيد يجوا يغسلوا مخاخ صغار يبيعوا لهم مخدرات يبركوهم من حولهم الفلوس نتاعهم، هذيك يعني لازم يقعدوا صغار الداخل يعني باش يحافظوا على سلامتهم. يعني كي تجي ساعه كروزم حد ينجم يروح فيها، كي بده يسكن بعيد يخرج لبرا يتعرض لبركاجات.
6: نخافوا على صغارنا، فما بركاجات فما برشا حاجه.
7: انا الامن ديما موجود هنا، وعود الوالي مطمئن والتلميذ مطمئن.
8: كي تجي تحط هذايا في وقت وتحط الاخر في وقت، امه كيفاش تروح بيه؟
9: مرات شوية برشا بتاع القراية، يا صباحات بركة يا شوية بركة.
10: مشكلة بتاع زمان المدرسي، جي أي مدرسة لأن تقولك ما عنديش أقسام.
11: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
1: أهلا بكم من جديد. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ركاب رحلة الشركة الإماراتية التي هبطت اضطراريا في السعودية بعدما كانت متجهة إلى إسرائيل أمس وصلوا على متن رحلة جديدة إلى تل أبيب. وأفادت تقارير إسرائيلية بوقوع مشادة على متن الطائرة، في حين أفاد مطار تبوك السعودي بنقل قائد الطائرة ومساعده إلى المستشفى لمعالجة إصابة لم يحدد طبيعتهما. من جانبها قالت شركة الطيران الإماراتية إن مشادة وقعت في قمرة قيادة الرحلة، مشيرة إلى أن الطاقم نجح في تأمين الطائرة من خلال تغيير مسارها والهبوط بها في مطار تبوك. وحسب التقييمات الإسرائيلية للحادث، حاول مساعد الطيار وهو من أصل عماني إسقاط الطائرة، وهاجم الطيار بأداة حادة تمكن من إدخالها في قمرة القيادة. هنا تونس الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجه كريم المدب، وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: صدور جملة من المراسيم بالرائد الرسمي تتعلق بالخصوص بتنقيح المرسوم عدد 54 ومرسوم الصلح الجزائي. اليوم انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف، وفي النشرة كنا قدمنا معطيات عن كيفية الانتفاع وشروطه. في إنجاز هو الأول من نوعه بمؤسسات الإعلام السمعي البصري في تونس، افتتاح محطة شمسية فولتو ضوئية بإذاعة المنستير على أن تعمم لاحقا ببقية الإذاعات. وزارة التربية تشرع اليوم رسميا في تنفيذ القرار القاضي بمنع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال فترات الراحة وغياب الأساتذة. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة رائقة للجميع وإلى اللقاء.
12: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
13: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.

0: يوم سعيد صباح التوانسة الكل.
1: رجعنا بجديد. لطفي بوشناق حكاية فارغة، كلمات عماد الورغي وألحان وأداء لطفي بوشناق. وصلنا لسبعة واربعة. نهاركم طيب، نهاركم زين، نهاركم مبروك ومرحبا بكم في يوم سعيد.
2: هذا المحتوى إشهاري.
1: تعلن الوكالة العقارية للسكنة أن التسجيل مازال متواصل في مشاريع تقسيم الأريج 2 في سيدي ثابت أريانا، تقسيم جنان المحمدية في بن عروس، وتقسيم الزيتونة بالسويسي من ولاية المهدية. تخصص فيهم الوكالة 50% من إجمالي المقاسم الفردية المنجزة لفائدة الفئات محدودة الدخل اللي ما يفوتش الدخل الشهري الخام تاعهم 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون في تاريخ إسناد المقسم. مساحات تلبي احتياجات السكن في تقسيمات متكاملة. يتم الاطلاع والتسجيل في هذه المشاريع حصريا على الموقع الرسمي للوكالة www.afh.nat.n www.afh.nat.n.
2: هذا المحتوى إشهاري.

0: ان شاء الله صباحكم زين وفلو ياسمين. انتم اغلى مستمعين مكملين مع بعضنا للتسعة والسبعة وخمسة. نمشي لفقرة السلامة السيبرنية.
1: السلامة السيبرنية
0: في الفقرة هذه مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية ديما نستقبلوا سي محمد علي بن مبروك. صباح النور.
2: صباح الفل والياسمين.
0: مرحبا بك. اليوم نحكيو على الهاتف. اليوم ماهوش مجرد جهاز للاتصال، الهاتف متاعنا اليوم خزانة صغيرة فيها تصورنا، رسائلنا، حساباتنا البنكية، كلمة العبور، معطياتنا الشخصية. إذا ضاع الهاتف ضاعت معاه برشا بيانات، وإلا إذا نحن ظهرنا باش نبيعوه ولا نبدلو الهاتف متاعنا، شنو أول حاجة نعملوها وكيفاش نحميو كل معطياتنا سي محمد علي؟
2: أكيد كما تفضلت وقلت أنه حياتنا الرقمية موجودة في كل الجهاز هذاك، وكأنه ولا فرد من العائلة وهو صندوق الأسرار متاعنا. أول حاجة نعملوها أختي فاضلة اللي يسمع فينا طوى يمشي فعلها، ثم قلوا احنا يفعل كيفاش يطلع الجيولوكاليزاسيون تاع الهاتف متاعه. ثم خاصية تلقاها معناتها تمشي محرك البحث، تمشي تكتب find my herb، تكتبها وتدخل بالكونت جوجل متاعك وتفعل متابعة الجيولوكاليزاسيون تاع الهاتف الذكي متاعك.
0: نعودوها النقطة ذي السنة خرجت معك الناس كل تكتب قاعدة نمشيو لبارامتر.
2: فتمشي لجوجل كروم، محرك البحث جوجل كروم، تكتب find my hub.
0: My hub
2: H-U-B يعطيك أول ليان تدخله، باش يطلب منك تدخل الحساب بجوجل متاعك. إذا دخلت للحساب متاعك باش يطلع لك الجيول لوكاليزاسيون، اذا هي مفعله باش يطلع لك ديريكتوم معناتها الجيول لوكاليزاسيون تاع الهاتف الذكي تاعك، اذا ماهيش مفعله تعمل لها اكتيفاسيون.
0: واضح. باهي. ومن بعد
2: ثاني حاجه ثم رقم اي ام او اي نتاع التليفون.
0: اي ام او اي نتاع التليفون
2: هذا باش تتحصل عليه، تمشي الاعدادات نتاع الهاتف وتحط في ريسيرش اي ام او اي يطلع لك الرقم هذاك.
0: شنو نعمل به كي يطلع لي الرقم هذاك؟
2: هذاك في لا قدر الله ضاع التليفون ولا تسرق الرقم هذايا، مهم ياسر باش يعرفوا مكان الهاتف في الوقت الحالي اذا تربط بالشبكه ولا اذا جي بي اس مفعله.
0: معناه نسجله في مكان ما ونخليه عندي، اذا لا قدر الله ضاع التليفون يبدا عندي الرقم هذاك، نجم نمدو للسلطات الامنيه كيكا.
2: هكا
0: واضح.
2: ثالث حاجه نمشيو لمعطياتنا الشخصيه واللي هو القلب نتاع السلامه. معطياتنا تكون معناتها مؤمن، النسخ الاحتياطي للمعطياتنا المهمه نحاولوا نحطهم في فلاش ولا ديسك دير اكسترن ولا في حاسوب اخر ولا في جهاز اخر، بطبيعه يكون تابعنا الجهاز هذا مش عند واحد براني.
0: ما يكفيش انهم يكونوا محفوظين في الاي كلاود متاعنا؟
2: احنا ديما نقولوا احنا كان لازم تعمل ثلاثه نسخ احتياطيه على ما يواتي.
0: واضح.
2: عندك في فلاش، عندك في الكلاود نتاع اللي يوفروا لك جوجل جراتويتمون، يعطيك 15 جيجا معناتها دي بيت معناتها امكانيه حفظ البيانات نتاعك. وديما واحد ديما عنده نسخ احتياطيه بالطبيعة. ثالث حاجه كل فيروياج تاع التليفون، قفل الهاتف سواء بالبصمه او معناتها بالوجه.
0: بالبصمة أو بالوجه. مرات يضيع التليفون نبلغوا على الضياع متاعه بعد لقمنا بالعمليات هذوما الكل، كيف يتلقى وإلا كيف يتشد اللي سرقه مثلا بعد لا فسخ منه كل شيء، ينجم صاحب الهاتف يرجع اللي تفسخ الكل كل مكان في الهاتف، النجم نلقاه كيلكو باغ ونسترجعوه؟
2: أكيد كما مدام عمل نسخ احتياطية تنجم تسترجع بياناتك وحساباتك. ولهنا انك بالخاصيه ذي فايند ماي هاب تنجم تمنع انه يدخل لك للهاتف نتاعك اذا حسيت انه ضاع منك. تنجم تعمل حتى بالفايند ماي هاب تعمل الفيروياج ديستانس، تنجم تقفله عن بعد اذا ضاع منك.
0: باهي. نحيو الحاجات الخايبة الكل، نحي علينا الضياع والسرقة. إذا واحد مش يبيع الهاتف متاعه على خطر قرر أنه يبدله، كيفاش يفسخ كل المعطيات فرد مرة من هاتفه ويرجعه كأنه معناها مازال كي تشريته؟ شنو نعمل قبل ما نبيعه ولا نعطيه لأختي لزوجي غيره؟
2: أول حاجة نحفظ الصور نتاعنا وملفاتنا. ثاني حاجة نتفقدوا حساباتنا سواء جوجل ولا واتساب ولا أي نوع من الخدمات. ثالث حاجة نرجعوا للريجلاج أوزين.
0: ريجلاج أوزين يرجع وكأنه خرج من
2: المعمل ونريد نتأكدوا فماشي صور ولا بيانات يتزم حذفها قبل ما نعطيه التليفون.
0: واضح.
2: وتدخل للكونت جوجل متاعك وقلوا احنا تعمل ديسوساسيون متاع الجهاز هذاك، خاطر في جوجل يعطيك شنو من الأجهزة الرقمية اللي تابعينك سواء كان حاسوب وإلا هاتف ذكي اللي تدخل بيهم الحساب جوجل.
0: يعطيك صحة سي محمد علي، شكرا لك. محمد علي بن مبروك من الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.
3: إشهار. ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختيكريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعرض بالكرم.
1: إشهار. النشرة الجوية.
0: طقسنا اليوم خذينا عليه فكرة في الستة ونص، ما توا ناخذوا التفاصيل من عند بلال يحيوي من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور بلال.
4: صباح النور أختي نبيلة، مرحبا بيك ومرحبا بكيف تسمعيني إذاعة الوطنية.
0: أهلا وسهلا بيك. من البارح قالونا انتم قلتونا اللي فما امطار اليوم، نرجو معك انت على ابرز ما مش يميز طقسنا اليوم والايام القادمه. زيدا
4: باهي، نبدا باليوم الخميس بدايه شهر اكتوبر ان شاء الله. عموما بالنسبه لي هذه الفتره الصباحيه معناتها ثم بعض السحب اللي محليه كثيفه خاصه في اقصى السواحل الشرقيه قرب البحر، معناتها تقريبا معناتها في جزيرة قرقنة بعض الغيوم اللي قاعدة تنزل فيها بعض الأمطار المتفرقة. التغيرات بشكون معناتها نشهدوها العشية خاصة في الجهات الغربية للبلاد، خص بالذكر معناتها في ولاية الكيف سليانة القصرين سيدي بوزيد وقصة، وهناك معناتها بوادر لظهور خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر تنجم تكون مسحوبة بأمطار وتنجم تكون حتى محليا غزيرة خاصة في القصرين وكذلك في قصة مع إمكانية لتساقط محل للبرد. بقية الجهات تبقى سماء مغشات ببعض السحب العابرة لغير. بالنسبة للريح اليوم، الريح عموما بشكون من القطاع الشرقي على أغلب مناطق البلاد، سرعتها اللي بشكون قوية نسبين إلى محلية قوية خاصة قرب السواحل الشمالية تحديدا في منطقة سيرات يعني سواحل الشمال الغربي، وتبقى ضعيفة إلى معتدلة في بقية الجهات. ونعرف مليح أثناء ظهور خلايا رعدية نجم تتجاوز سرعة الريح معتها محليا 70 كيلومتر في ساعة في شكل هبات. بالتالي بالنسبة لحالة البحر اليوم مش يكون مضطرب على أغلب السواحل مع ومحليا شديد الاضطراب خاصة في منطقة السيرات مع استقرار نسبي في درجة الحرارة نشهده اليوم، فمش تغيير كبير مقارنة بيوم أمس، ومش تروح القصوى عامة ب 28 و 33 درجة على أغلب مناطق البلاد، أقل شوية تكون في المرتفعات الغربية أيضا وجهة وطن القبلي اللي بشكون في حدود 26 درجة. والحقيقة مع تنبيلة مع تمزلت من بوادر الخلايا الرعدية اللي موجودة في فترة من بعد الظهر بالجهة الغربية متواصلة خلال يوم غد الجمعة أيضا مع انخفاض طفيف نشهده في درجة الحرارة. عامة غدوة بشكون ب 27-31 درجة، أقل شوية في المرتفعات الغربية تكون في حدود 23 درجة مع تواصل طيارات هوائية من القطاع الشرقي على أغلب المناطق اللي سرعتها بشكون محليا قوية خاصة قرب السواحل الشمالية وضيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. حتى حالة البحر يوم غد يتواصل مضطرب بالسواحل الشمالية ويبقى متموج بالسواحل الشرقية. وفي نهاية الأسبوع زادة كيف كيف ثم بعض الأمطار المتفرقة تنجم تكون في المناطق الشرقية وتشمل معناتها في فترة ما بعد الظهر أيضا الجهات الغربية والمناطق الغربية خاصة للشمال الوسط في شكل خلايا رعدية تكون موجودة ومصحوبة بأمطار مع استقرار يكون في درجات الحرارة اللي بشنشدها خلال يوم غد الجمعة إن شاء الله.
0: يعطيك صحة بليل. هذه هي ملامح طقس بداية شهر أكتوبر، إن شاء الله شهر الخير، إن شاء الله شهر الرزق، إن شاء الله شهر الأمطار زيد، شهر الغيث النافع، إن شاء الله شهر كله بشائر خير لكل مستمعينا ومستمعاتنا. 7:35 وهاو شنو مش نسمعوكم توا.

0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
1: جرايد اليوم،
2: برشا أخبار، برشا مستجدات أنتم تاخذوها من برشا مصادر، ما نحن في الجرايد نرجو نقرأ ونشوفوا وش فما وشنو اللي تكتب مع رفيق الدريدي كما كل يوم في جرايد اليوم. أهلا بيك رفيق.
3: صباح الورد نبيلة، بيك وبكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. البداية بالموضوع اللي رجعت عليه اليوم كل الصحف، تعديل المرسوم 54 وإرساء نظام قانوني للبلديات، وكذلك إصدار مرسوم في علاقة بالتنقيح، المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي. كل الصحف اليوم اللي قدامنا رجعت على الحدث اللي كان في قصر كارتاج نهار 29 سبتمبر، إشراف رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد على اجتماع مجلس الوزراء. والشروق تكتب عنوان في صفحتها الأولى: مراسيم جديدة تعيد ترتيب المشهد، تعديل المرسوم 54 وإرساء نظام قانوني للبلديات. في الصفحة السادسة والسابعة نلقى وكذلك حوار مع رئيس لجنة التشريع العام فوزي دعاس للشروق، اللي يقول تنقيح المرسوم 54 خطوة جيدة. نمشي لجريدة الصباح كذلك اللي ترجع على نفس الموضوع وتكتب: بعد 4 سنوات من صدوره تنقيح الفصل 24 من المرسوم عدد 54 بأحكام جديدة. وكذلك جريدة لو كوتيديان الناطقة بالفرنسية تكتب: amendement du décret 54 تنقيح المرسوم 54 la peine de prison annulée، إلغاء العقوبة السجنية. وكذلك جريدة لابريس تكتب في صفحتها الأولى: دوكري لوا نوميرو 54 المرسوم 54 لارتيكل 24 أموندي، تعديل وتنقيح الفصل 54 بإلغاء العقوبات السجنية. وقت اللي نحلوا جريدة الشروق في صفحتها السادسة والسابعة نلقاو مجموعة من التفاصيل في علاقة بإصدار رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد 4 مراسيم في الرايد الرسمي البارح للربعة، تتعلق بتنقيح المرسوم 54، مرسوم الصلح الجزائي، القانون الأساسي لهيئة الانتخابات، إلى جانب سن نظام قانوني جديد للبلديات. كل التفاصيل إذن تلقاوها في جريدة الشروق وفي الصحف كذلك اللي رجعت كلها على هذا الموضوع. نكملوا كذلك ونقرأ عنوان من جريدة الصباح في الصفحة الأولى: رئيس الجمهورية لدى إشرافه على مجلس الوزراء، الشعب التونسي لن يقبل إلا بالانتصار المبين مهما دبرت جيوب الردة وأذناب الاستعمار. ونلقاو كل التفاصيل في الصفحة الثانية. نمشيو لموضوع آخر، واليوم الخميس 1 أكتوبر، من المنتظر كونه فما زوز حاجات باش تنطلق اليوم. الصباح تكتب في صفحتها الأولى: المجلس البنكي والمالي يوضح آلية الانتفاع، اليوم انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف. كل التفاصيل في الصفحة الثانية من جريدة الصباح. عودة إذن على موضوع القروض على الشرف اللي كنا حكينا عليه مطولا في يوم سعيد،
2: واليوم مش نرجو نحكيه عليه زادة لأنه ضيف الماتينال اليوم، مش ركزوا معاه. الانطلاق إيداع مطالب القروض على الشرف انطلاقا من اليوم في المنصة الخاصة بالآلية هذه متاع التمويل الجديدة اللي تم إقرارها بموجب المرسوم عدد 148 لسنة 2016.
3: وتنعرفوا معك أكيد كل التفاصيل وخاصة شروط الانتفاع بالنسبة لمختلف حرفاء البنوك. كذلك نقرأ في جريدة الشروق موضوع آخر، والقرار اللي من المنتظر كانوا ينطلق اليوم: منع التلاميذ من مغادرة المدارس. الشروق ترجع مرة أخرى على الموضوع وتكتب: للحماية والتطهير خلال الساعات الجوفاء، منع التلاميذ من مغادرة المدارس قرار مهم، 3 نقاط. ولكن في الصفحة الثامنة من جريدة الشروق نلقاو كونه لكن هذه تفسر بكونه نجاح القرار مرتبط بجاهزية المؤسسات التربوية للتطبيق. في المقابل وزارة التربية تؤكد كونه استثمار الساعات الجوفاء باش يكون في أنشطة تربوية وثقافية تنظم في المدارس، ونلقاو إذن كل التفاصيل في الصفحة الثامنة من جريدة الشروق الصادرة اليوم. نقرأ كذلك في بقية الأخبار في جرائدنا عودة على القضية اللي كانت في منطقة الملاسين في العاصمة، والشروق تكتب اليوم تطورات جديدة في قضية اغتصاب طفلة في الملاسين. في الصفحة الثالثة نلقاو كل التفاصيل، وكونه حسب جريدة الشروق الوحدات الأمنية تمكنت البارح من التحقيق مع مستبهة جديدة يرجح أنها صديقة كذلك أخرى للضحية، وتلقاو كل التفاصيل إذن في جريدة الشروق. وحدات الأمن بمختلف أجهزتها تواصل العمل على هذه الجريمة والمجهودات لإيقاف كل من يثبت تورطه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في هذه القضية. كذلك نقرأ في جريدة لو كوتيديان في الصفحة الأولى ميرتر دو ليلى بن سالم موريال، قضية كذلك المرأة التونسية اللي توفيت على رحمها في موريال الكندية في جريمة قتل. كذلك تكتب لو كوتيديان لومباساد دو تونيزي او كندا ريكلام لا فيريتي، سفارة تونس في كندا تطالب بكشف الحقيقة على إذن مقتل التونسية ليلى بن سالم في موريال تقريبا أكثر من 13 سنة وهي مهاجرة في موريال وتشتغل كذلك في مصلحة حكومية في كندا، وكانت حتى وفاتها أثارت موجة كبيرة من التعاطف في كندا على أعلى مستوى يعني في كندا، وكذلك حتى السلطات الكندية بنفسها تأكد كونه باش يتم العمل على كشف الحقيقة في هذه الجريمة. نوفيو بعنوان آخر من صحيفة لو كوتيديان اللي تكتب دات اون برودكسيون ريكورد ان 2026، انتاج قياسي من التمور في موسم 2026، وفي الصفحة السابعة كل التفاصيل.
2: يعطيك الصحة رفيق الدريدي، نخليو المكان توا المهدي عبيد باش يقدم لكم آخر الأخبار الرياضية بعد موجز الثمانية، ثم نرجو باش نحكيو على تظاهرات تنظمها إدارة كبار السن بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، ونحكي وزادة على القروض على الشرف ومواضيع أخرى في الساعة الثالثة. مهدوش صباح النور. صباح الخير.
1: صباح النور نبيل.
2: قلكم الحقيقة ماكم تشوفوا فينا بالصورة، توما فارق الطول، فارق الطول ما شاء الله عليك. كبير جدا
1: ما شاء الله عليك. لا بالعكس ما شاء الله كمل
3: كفانا يزيد يظهر نعملوا ترتيب ان دو تروا
2: خليك تطلع على الميكروز قد امورك وهي
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
1: فلاش سبورت. صباح النور، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني لكرة قدم تحت 20 سنة اللي تقريبا فقد حظوظه للأسف في التأهل لكأس أفريقيا غانا 2027. منتخبنا طبعا اللي دربه الممرن نبيل الطرابلسي انهزم البارح في دورة اتحاد شمال افريقيا، دورة ترشيحية المقامة في القاهرة، الهزيمة ضد البلد المنظم المنتخب المصري 2-1. مصر سجل الهدف الاول دقيقة 16 عن طريق الشامي، ثم دقيقة 32 من محمد حامد، والمنتخب التونسي ذل الفارق من انيس السعيدي دقيقة 66. المقابلة القادمة بعد غدوة السبت ماضي ساعتين ونص ضد المنتخب الليبي هي آخر مباراة للمنتخب الوطني اللي بيش يكون معفى من الجولة الخامسة، يعني الأمور تقريبا كما قلنا أصبحت مستحيلة في التأهل، لأنه الترتيب الحالي مصر المركز الأول 6 نقاط، الثاني المغرب 4 نقاط، الجزائر 4 نقاط، المنتخب التونسي المركز الرابع 2 نقاط، وليبيا المركز الأخير 0 من نقاط. يتأهل الأول والثاني نذكر في المجموعة هذه وفي الدورة هذه. ومنتخبنا تعادل في المباراة الأولى ضد الجزائر 1-1 مع المغرب 0-0، وكما قلنا البارح نهزم ضد مصر 2-1. إلى المنتخب الأول، والجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت كما تعرفوا البارح إلغاء المقابلة الودية اللي كانت مبرمجة بين المنتخب الوطني ونظيره المالي يوم السبت 3 أكتوبر، وذلك بعد التشاور مع المدرب الوطني معين الشعباني، وبالتالي نهاية التربص بشكل مبكر وعودة اللاعبين لأنديتهم. من جهة المنتخب الأولمبي واصل تحضيراته لمباراة الإياب ضد البنين في تصفية كأس أفريقيا تحت 23 سنة الدور الأول. المباراة إذن يوم 5 أكتوبر في العاصمة التوغولية لومي. نذكر بما أن المنافس بنين لا يملك ملعب مؤهل لاحتضان المباريات الدولية. الذهاب كان فاز فيه أبناء المدرب أنيس بوجلبان بنتيجة 2-0 في ملعب سوسة. منتخبنا دخل البارح في تربص قصير في العاصمة، غدوة الجمعة إن شاء الله السفر للتوغو. عودة بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة قدم باش تكون نهاية الأسبوع القادم من خلال مقابلات الجولة الخامسة. ومكتب الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة يعلن البارح على البرنامج مع التوقيت الجديد 2:30 ظهرا لكل المباريات. يوم السبت 10 أكتوبر دون حضور جمهور الترجي الأولمبي الباجي في ملعب حمادي العقربي في رادس، الترجي تحت طائلة العقوبة بطبيعة جماهيره لا تحضر في المباراة هذه. النادي الرياضي بن زرتي الاتحاد الرياضي المنستيري ديما يوم السبت نحكي 10 أكتوبر تقدم سقيط الدائر مع فريق النادي الرياضي صفاقسي، اتحاد بن قردان مع النادي الأفريقي، وبقية مباريات يوم الأحد 11 أكتوبر شبيبة العمران مع فريق المستقبل الرياضي بالمرسى، أيضا بقية المباريات نجم الرياضي الساحلي مع نادي حملنف، نجم تلوي يواجه فريق الملعب التونسي، والترجي الرياضي الجرجيسي يلعب ضد أمل الأمل الرياضي بحمام سوسة. هذا برنامج البطولة في جولتها الخامسة. المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي الإسباني بابلو فرانكو حسب المعطيات الخاصة للإذاعة الوطنية يوصل تونس فجر يوم السبت لتولي المقاليد الفنية للفريق والشروع رسميا في مهامه. توقيع العقد تم إلكترونيا بين الطرفين. بالنسبة للاعبي الترجي خذا وراحة بعد نهاية تربص عند راهم، العودة يوم الجمعة للتمارين، وتم برمجة لقاء ودي ضد مستقبل المرسى يوم الأحد، منتظر يكون حاضر فيه طبعا المدرب الجديد الإسباني بابلو فرانكو. في النادي الرياضي صفاقسي خضع اللاعب مومن الرحماني لكشوفات جديدة أثبتت أنه يعاني من كسر على مستوى القدم ما يتطلب راحة لا تقل عن 8 أسابيع. النادي الافريقي سافر غدوة لمدينة بنغازي الليبية لخوض مباراة ودية يوم السبت ضد فريق أهلي بنغازي الليبي، وعديد اللاعبين الشبان موجودين في قائمة الفريق. مساء يوم أمس انعقدت الجلسة العامة العادية للمستقبل الرياضي بالمرسى لعرض التقريرين المالي والأدبي. أبرز المحاور اللي تحدث عليها رئيس النادي رئيس المستقبل الرياضي بالمرسى معز الغربي.
5: والله صحيح، واسنا اول مره البيجي بتاع الجمعيه يديباسي 6 مليون دينار. كما قلنا صحيح، زاد اول مره جمعيه بعد اكثر من 8 سنين تحقق فائض يفوت 400 ألف دينار. اول مره نبيعوا لاعبين باكثر من 700 ألف دينار. اول مره وبعد 30 سنه نفتتحوا المدارج الجنوبيه، واول مره. لكن ما نحبوش اخر مره، دونك عندنا اهداف قاعدين نخدموا عليهم ان شاء الله للسنه هذه، وبقدره ربي لهم. انتم قاعدين تروا في جمعية مستقبل المرسى، رجعت هيبتها، رجع الاحترام ليها، رجع القدره، رجعت على نفس المسافه من جمعية الكل. وشورتو هنا حققنا التوازن الاداري والمالي والفني، معناها فنيا الجمعيه هذه ماهيش كره قدم فقط، هي 12 فرع. الفريق الوحيد في تونس اللي عنده 12 فرع، عنده 3500 مجاز قاعدين نجريو فيهم الحمد لله بتوازنات ماليه، تحقيق فائض مالي والحمد لله. ان شاء الله نواصلوا على المنوال هذا، وربي ربي يوفقنا.
1: فريق آخر عقد البارح جلسته العامة لكنها انتخابية هو مستقبل سليمان الناشط في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وأفرزت الجلسة انتخاب القائمة الوحيدة هي للرئيس الحالي أمين ليبيرسولي باش يواصل رئاسة النادي. في كرة السلة نتائج الجولة الثانية للبطولة الوطنية للمحترفين اللي تلعبت البارح، نادي الإفريقي فاز على نجم رادي الساحلي 72 مقابل 62، الاتحاد رادي مونستيري انتصر على نادي رادي صفاقسي 66 مقابل 53، شبيبة المنازه فاز على نادي حمام سوسة 67 مقابل 58. بقية النتائج، نجم الرادسي خسر مع شبيبة القيروان 68 مقابل 82، فوز الدالية الرياضية بجرومبالي على اتحاد الأنصار 79-52، انتصار ملعب النابلي على نجم حلق الواد 81 مقابل 77. بطولة بورتو للتحدي للتنس، المصنف 371 عالميا لاعبنا التونسي معز الشرقي يلعب اليوم دور ثمن النهائي ضد المصنف 203 عالميا الليتواني إيداس بولفيز، ومباراة مبدئيا مبرمجة مع نص نهار ونص بتوقيت تونس. للإشارة، معز الشرقي هو حامل اللقب في نسخة العام الماضي. إلى قضية الساعة في الكرة الأوروبية والعالمية، كريستيانو رونالدو يحدث ضجة في البرتغال بعد مغادرته منتخب بلاده اللي يستعد لمواجهة الدنمارك في الجولة الثالثة لمنافسات دوري الأمم الأوروبية اليوم في كوبنهاغن في الدنمارك. برشا كلام تقال حول مشاكل بين رونالدو والمدرب، المدرب منتخب البرتغال اللي أعلن امبارح في المؤتمر الصحفي أنه ما عنده حتى مشكل مع رونالدو، وأوضح أنه رونالدو ما كانش راضي على عدم مشاركته في المقابلة الأخيرة ضد النرويج. قال علمته أنه باش يلعب في آخر الماتش فقط لبعض دقائق، الأمر اللي ما استحسنوش اللاعب الكبير الأسطورة كريستيانو رونالدو. رونالدو أعطى موقفه البارح في الليل في منشور يعني وفي بيان رسمي، كان تحدث على الموضوع هذا لأول مرة تقريبا يكشف موقفه من الحادثة. يقول بعد ندوة صحفية للمدرب الوطني وبعد محادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قررت مغادرة معسكر المنتخب البرتغالي. في الوقت المناسب سأكشف لجميع البرتغاليين الحقيقة والأسباب التي دفعتني إلى مغادرة المنتخب الذي لا طالما كرست له نفسي بكل إخلاص. حان الوقت لأتمنى التوفيق للبرتغال ولجميع زملائي في المنتخب دون استثناء. تبدو إعلان ويبدو إعلان للاعتزال الدولي بطبيعة، ننتظر ما هو الموقف النهائي لكريستيانو. مدى بحكيت على دوري الأمم الأوروبية، نعطي فقط البرنامج أبرز مواجهات اليوم 8 غير 4، ألمانيا صربيا، يونان هولندا، بلد الغال مع نورفيج. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
4: إشهار. كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون، وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. إشهار.
6: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
7: By the way لازم تكون أريدو.
6: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكار. And guess what؟
8: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو.
9: أريدو، طور عالمك.
4: إشهار.
0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: تحية متجددة من قسم الأخبار. صدور جملة من المراسيم بالرائد الرسمي تتعلق بالخصوص بتنقيح المرسوم عدد 54 ومرسوم الصلح الجزائي. اليوم انطلاق التسجيل في منصة القرض على الشرف باعتبار آلي أو باعتباره آلية تمويل جديدة تم إقرارها بموجب المرسوم عدد 148 لسنة 2026. دخول قرار منع التلاميذ خارج المؤسسات التربوية في فترات الراحة وعند تغيب الأساتذة حيز التنفيذ بداية من اليوم. في اليوم العالمي للمسنين الموافق للأول من أكتوبر من كل سنة، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تؤكد تواصل دعم الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لكبار السن بالبيت وبمؤسسات الرعاية والإيواء. الآن يوم انطلاق التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية حصرياً عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتجات النسائية، في إنجاز هو الأول من نوعه بمؤسسات الإعلام السمعي البصري في تونس، افتتاح محطة شمسية فل ضوئية بإذاعة المنستير على أن تعمم لاحقاً ببقية الإذاعات. في أخبار العالم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إنه من السابق لأوانه تحديد هوية من يقف وراء محاولة إسقاط طائرة فلاي دبي التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب. هدوء حذر في تعز جنوب غرب اليمن بعد اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثية. وتوافق دولي على وقف دائم للنار وانتقال سياسي مدني في السودان. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
11: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية، حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء، معنا صباحكم أحلى.

0: يوم سعيد، صباحكم معنا أحلى. يوم سعيد، صباح التوينسة الكل،
1: صباحكم مبروك ونهاركم سعيد. انتم التوينسة وغير التوينسة اللي يسمعونا يفيقوا معنا والتوى متابعين برنامجنا اللي انطلق الستة ويتواصل حتى للتسعة متابعات. واليوم كما قلنا هو اليوم العالمي لكبار السن، يوم دولي للمسنين، أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة. نحن شنو نقصد بهم الأشخاص الكبار السن؟ هما اللي وصلوا 65 عام فأكثر. ارتفع عدد كبار السن في العالم من 260 مليون عام 1980 وصلوا ل 761 مليون عام 2021، يعني إلى ما يقارب 3 مرات. بين عامي 2021 و 2050 يتوقع أن ترتفع النسبة متاع كبار السن من سكان العالم ب 10% إلى نحو 17%. ماذا عن تونس وشنو حذرنا احتفالا واحتفاء وتقديرا لكبار السن؟
0: متابعات.
1: في متابعات نستقبل معكم سي عميد العمري، هو مدير إدارة كبار السن بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح النور وتحية لكافة مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية.
1: أهلا وسهلا بك، يعيشك. تونس وسهل. كما كل بلدان العالم تحيي هذا اليوم مكانة كبار السن اليوم داخل الأسرة وفي المجتمع. اليوم قديش عنا نسبة من كبار السن من مجموع السكان في بلادنا؟
2: شكرا. في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمسنين اللي يتزامن مع غرة أكتوبر من كل سنة، نحتفي اليوم في تحت شعار تحت إعادة التفكير في النظم من أجل حياة أطول. إحنا كما كنت تحكي، نحن المجتمع التونسي للأسف، يعني كما كنت تحكي سيادتك ربما نقول للأسف ولا من حسن حظنا، لأنه اليوم ثم مشين في التهرم السكاني. نحن نسبة السكان متاعنا على مستوى وطني يتمثل 16.9% من مجموع سكان تونس. هذا في آخر إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء 2024، ومن المتوقع أنه ماشيين يعني باش تكون

0: يعني ماشيين في العشرية القادمة أنه باش نوصل خمس السكان، ثلث السكان احنا تويك في معني في العشرة في العشرية الجاية إن شاء الله. وهذاك علاش أن تونس من الدول اللي عملت على أنه الواقع زي الواقع الشيخوخة ولت مسألة ثابتة عنا ولا واقع ديموغرافي واجتماعي يفرض نفسه على السياسات. هذاك علاش أن تونس راهي فكرت وعملت الاستراتيجية الوطنية 2022-2030 وانطلقنا في الخطة التنفيذية للاستراتيجية هذه 2026.
1: باهي، شنو فيها الاستراتيجية هذية؟ ومع العلم أنه مش مجتمعنا فقط وإنما العديد من المجتمعات تشهد اليوم شيخوخة سكانية، شحذرت تونس؟
0: هي كما كنا نحكو هي ذي استراتيجية وطنية متعددة القطاعات لكبار السن. تمثل الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية مرحلة في مسار عمل وطني في مجال كبار السن باش نحدد الأولويات متاعنا، باش نوزعوا الأدوار ما بين مختلف المتداخلين، وباش نربط وضع آليات للمتابعة والتقييم هالتصورات هذه، لأنه المسن كما يحتاج الخدمات صحية واجتماعية يحتاج البيئة ملائمة، يحتاج النقل ميسر، يحتاج فضاءات، يحتاج
1: رعاية صحية، رعاية اجتماعية،
0: خدمات قريبة. هذه هي الخطة التنفيذية. بطبيعة الحال نحن الاستراتيجية متاعنا تندرج في المقاربة الشاملة اللي هي تتجسد في الخطة التنفيذية اللي عندها العديد من المحاور كما كنت نحكي في إطار مقاربة تشاركية مع كافة الهياكل الحكومية والمؤسسات اللي عندها علاقة بالمجال.
1: هيت نعملوا نحن وقفة صغيرة على المحاور هذية. مثلا في تونس عن الفرق المتنقلة للرعاية الصحية والاجتماعية كيفاش تخدم هذية؟ قديش عنا مستفيدين منها مثلا؟ هي موجودة في كل الولايات الساعة؟
0: الفرق
1: المتنقلة
0: هذه المتنقلة تويك نغطوا 19 ولاية، وإن شاء الله باش يقع تعميمها على كافة ولايات الجمهورية في المخطط نتاعنا في السنوات القادمة إن شاء الله. هذا الهدف نتاعو البرنامج اللي تحكي عليه ما يسمى بالفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية بالبيت. هو الهدف تيسير انتفاع كبير السن فاقد السند والاستقلالية البدنية بخدمات القرب والرعاية المنزلية باش نجنبوه معاناة التنقل واللجوء لطلب الإيواء المؤسساتي.
1: نعم.
0: معناها اليوم راهي ولت حاجة مجتمعية، كبارنا اليوم محتاجين شكون يتلقوا الرعاية. هذه التغطية نتاعنا إلى حدود آخر سبتمبر 26 عندنا 47 فريق متنقل ناشط على مستوى المحلي والجهوي كما قلت لك ب 19 ولاية. يقدم خدمات القرب والرعاية المنزلية لفائدة أكثر من 4550 مسن ومسنة في مختلف الولايات اللي ذكرناهم، وخاصة ذات المناطق الكثافة السكانية المرتفعة والحدودية والنائية.
1: يعطيهم الصحة وربي عاونهم. عندنا برشا كبار السن من فاقدي السند العائلي ما عندهم حد؟
0: بالتأكيد عنا الفاقد السند العائلي كبار السن كما كنا نتحدثوا، رأوا عنا نحن كمنظومة كدولة ندعمه في اتجاه كما كنت تحكي خدمات القرب اللي نحكوا عليهم، هذا نمشوا لهم باش يقدموا لهم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية. معناها تخرج الفريق المتنقل باش يكون معاها اوكسيليير دو في، باش يكون معاها انفيرمي، طبيب، زيارة مرة في الجمعة باش يوفروا له ويعاونوا العائلة على كبير السن على ذاك باش يتلقى حاجاته الأساسية. ولا كما كنا نحكي طوال النسبة مرتفعة ماشيين في التهرب، العدد قاعد يكبر.
1: أيه.
0: وهذاك علاش نحن الوزارة قاعدين نحضروا في المجال هذا.
1: عندنا برنامج الإذاعة العائلي سي عميد زيدة،
0: هذا في الاتجاه هذا كيف البرنامج الإذاعي العائلي يندرج كذلك في إطار توجه الدولة وتوجه الوزارة الخدمات القرب. إيش معناها الإذاعي العائلي؟ الإذاعي العائلي هذا يتمثل في أنه تكريس البقاء في المحيط الطبيعي والأسري وترسيخ قيم التضامن. راو يعني المسن الوضع الطبيعي نتاعه في عائلته في محيطه. إلى حد الآن عنا بالنسبة لنا إلى سنة موفى 2025 كان عنا 459 مكفو، إلى حد آخر سبتمبر لحد البارح اليوم عنا 487 مكفو، أي بنسبة تطور تقريبا 6.1%. هذوم يتلقوا العائلة اللي تأوي المتقاعد والمسن والجار اللي عواته يتلقى منحة قارة غير خاضع لأداء 350 دينار شهريا، مع أنه يتمتع كذلك تمتيعه بخدمات الفرق المتنقلة اللي كنا نحكو عليها.
1: هذا مؤشر إيجابي يوريك لي تونس مازال فيها برشا خير، خاطر عائلة تتكفل بمسن وتعتبره كما أبوها كما جدها ويولي فرد من العائلة، راهي عندها برشا دلالات معناها.
0: يعني بالتأكيد نحن سيد الكريمة نحن بالحق معناها ثم برشا كما كنت تحكي خير وثم لا، بالرغم أني ثم راهو زادة في المقابل ثم شكون يتخلى على على على أقاربه وعلى والديه وعلى وعلى، ما في المقابل عندنا معظم الحالات تلقاه الحالة، وعلما أنه هذه في إطار البرنامج الجديد للوزارة، لأنه البرنامج كان 200 دينار وما كانش عليه إقبال، ثم توجه رفعنا بالمبلغ اللي هو يستحق أكثر كبير السن باعتبار حاجياته وباعتبار الوضع الصحي متاعه كي يوصل لعمر معين خاصة يبدأ متقدم في السن، معناها ما تعني حتى شيء المنحة اللي يأخذها 350 دينار. أما ثم العديد من العائلات، ثم العديد من العائلات التونسية اللي تأوي يعني إما قريب وإلا حتى في بعض الأحيان أجوار، وثم شكون ما تعرفوش وتعهدت به وتأويه ويعيش في ظروف أسرية بامتياز.
1: تو إذا فما شكون يسمع فينا ويحب هو يتكفل براجل كبير ولا مرأة كبيرة، كيفاش ينجم يعمل؟
0: سهل العملية، أقرب من يعني فهو وين موقوم في الجهة يتقدم أقرب مندوبية جهوية للمرأة والأسرة بالولاية المعنية، وثم ماشنية نحن ما عندناش، بالعكس نحن نشجع على البرنامج هذايا وماشيين في التوجه أنه مزيد تسهيل، فقط نضمن سلامة المسن وباش يكون في كرامة في العائلة. ذاك فاش يتمثل؟ يلزم أول حاجة موافقة العائلة الزوج والزوجة على الإيوال، وموافقة المسن والمسنة باش يقبل أن العائلة دي يعيش مع العائلة هذه تقريبا، ويكون يضمن ليه الحد الادنى، يعني مش تكون عنه من الحد الادنى من دخل، انه باش على اساس مش معني ثم عائله تبدا يعني في وضع يعني اجتماعي صعيب برشا، ما يمكنش لها باش تاوي زاد المسن وباش تقوم له بحاجياته.
1: اي يلزم شروط معينه تتوفر،
0: شروط معينه دنيا متوفره. هذا هو،
1: اذا ما فماش شكون يكفلوا ما عندوش سند عائلي بتبيع الدوله عندها البدائل المتاحه اللي هي دار المسنين،
0: دور المسنين. وكما كما نعرف كل نحن تويكا رو نحن اليوم إن شاء الله كرينا مولود جديد أنه في جندوبة عنا دار رعاية في إطار تم غلقها لإعادة تهيئة والبناء من جديد في مواصفات إن شاء الله تكون عالية الجودة. اليوم ولا عنا 11 مؤسسة يتم إيواء المسنين من لا سند له، الدولة هذا دورها وهي اللي تقوم بإيواء المسنين هذوما. عنا يعني تقدم في خدمات للأمانة عالية الجودة، ونحب نشكر كافة العاملين في بدور المسنين بتاعنا على المجهودات اللي يبذلوا فيها في هذا الإطار.
1: قديش من مسن في دور المسنين في تونس؟
0: احنا تويك في دور المسنين في تونس عنا في حدود 350 مسن في الى حد، يعني خاطر العدد كما تعرفوا كل نحن والايواء وطاقة الاستيعاب نحن تقريبا كوزارة توحد عنا في حدود 350 مسن في معظم دور المسنين متوزعين على معظم ولايات الجمهورية. ونحن على فكرة لو في التوجه متاعنا اليوم رانا ماشيين على الجودة متاع الخدمات القيمة، ماشيين على السيرتيفيكاسيون. نحن عنا في القروان تحل بمواصفات عالية الجودة باش تكون معني إن شاء الله من أولى باش تكون نعمل على المواصفات H2S، يعني مش باش تكون من الولا في الأفريق وحتى في الأوروب. عنا كيف خدمات نقوم بخدمات يعني على مستوى مؤسساتنا كيف تحل حديثا حلينا في القصرين ان شاء الله موفى شهر اكتوبر باش نعاودوا مؤسسه تتحل من جديد بعد ان خضعت لاعاده التهيئه من جديد واضافه يعني خدمات بعاليه الجوده بالفعل على مستوى نوعيه البنيه التحتيه في باجه ان شاء الله موفى اكتوبر باش تكون يعني بطاقه استيعاب ان شاء الله في حدود 70 مقعد سرير. عنا كيف نخدموا عنا أولوية تويكة باش في إطار طور نهائي لتخصيص عقار لسفاقس باش نبعثوا إن شاء الله في أقرب الأجال باش نبدو في الدراسات وباش نبعثوا دار المسنين في سفاقس باش نبعث كيف عنا الأشغال متواصلة في سيريانا في لمؤسسه باش تكون معني طاقه استيعاب في حدود 100 سرير. معناها قاعدين كيف كيف ما زلنا ماشيين في التهيئه وتقديم خدمات عاليه الجوده لمسنينا في دور المسنين. لكن زيد ناكد ونعاود المقاربه نتاع السيد الوزير والوزاره، المسن راه مهما تقدم له من خدمات ثم ديما حاجه نقصاته.
1: بالضبط. وهنا مشتازنا الجانب النفسي، الجانب النفسي، العزلة الاجتماعية، الوحدة، كرامته، مرات الإهمال، يحس بالإهمال، يحس ليه متروك لأنه في دار المسنين. صحيح فما شكون يختار يقول كان نحب نمشي لدار المسنين، نحبش نقعد عند مرت ولدي ولا عند بنتي وفما شكون بالحق ما عنده حد ولا ولاده خرجوا للخارج ولا غيره. الجانب النفسي اليوم كيفاش نتلهو به؟ ونختمه بالقانون الخاص بحماية حقوق كبار السن في بلادنا.
0: بالنسبة للجانب النفسي، كل مؤسسة رعاية فيها مختصين في الجانب ضايا، فيها وحدات صحية، فيها طبيب، يعني يقع التعهد النفسي كسوة من المؤسسة ولا زاد من الوزارة، لأن في الوزارة عندنا أخصائيين نفسانيين واجتماعيين ونقوموا بدور التفقد ونعالجوا الحالات. ونأكد لك مشني أنا في دار كبار السن، السيد الوزير تقريبا معظم المقيمين تعرفهم فردا فردا باعتبار متابعتنا للوضعيات والحالات هذه. هذا أولا. بالنسبة للجانب التشريعي نحب نأكد على حاجة، لو المقارب ماشيين فيها التشجيع على الاستثمار في القطاع الخاص، وهذاك علاش رانا ماشيين باش نمشوا إن شاء الله في القريب العاجل باش تكون عندنا كراسات شروط لخدمات مؤسسة خدمات الرعاية بالبيت كنا نحكوا عليها مضامة، وكذلك ما يسمى للفرق للكلوب سينيور قبل نسموهم النوادي النهارية.
1: نوادي
0: تويكة ماشيين في النوادي الكلوب، لأنه كما كنت تحكي راهو العائلة محتاج المسن، كيما أنت ولدك باش تهزيه الحضانة ولا الروضة المتقاعد زيادة المسن ذاك، مرات العائلة دون أوبليغاسيون ما عندهاش ما تعمل، وهذاك علاش نحن باش نحبه ونشجعه في المجال هذايا باش يكون عنا نوادي. يعني ونحن نأمل أنه بالحق يتوجه للاستثمار، والوزارة يعني ببينها مفتوحة في المجال هذايا لتسهيل خاصة أصحاب الشهيد العليا في برنامج رائدات اللي ربما باش يكون عندهم الأولوية في الاستثمار في القطاع هذايا. نرجع بيك للقانون، نحن أحنا قانون أساسي لحماية كبار السن، هو تو مازال في طور يعني في على مستوى تحال من وزارتنا للهياكل المختصة، إن شاء الله يرى النور جميعا وباش يكون بالحق يمثل ثورة حقيقية لقطاع كبار السن في ويساير التهرم والعدد الكبير اللي قاعدين نعيشوا فيه.
1: ربي فضلهم لينا، نحبوهم كبار سن يشاركوا في الحياة الاجتماعية، نتعلموا منهم، يدخلوا نوادي، يكونوا نشيطين، ما يحس حتى كبير اللي هو في عزلة، ولا ما يحس حتى واحد اللي هو خارج المجتمع وكأنه متروك. اليوم كبار السن هما الساس، ونحن كشعب يعني في ثقافتنا وفي عقليتنا كي خرجنا وسألنا الناس ومش نسمعوا معاك سي عميد سبر آراء عملته سميرة سوري، خرجت بالميكروفون وسألت الناس على كبار السن وكيفاش نتعاملوا معهم وتنسموا قديش فما محبة وتقدير للناس هذوما. نحن معاك خذينا كل تفاصيل هذا الملف، إدارة كبار السن في وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وعمل كبير للوزارة. شكرنا الكبير ليك سي عميد العماري، يعطيك الصحة.
0: شكرا. فقط حبيت نضيف حاجة، أنه اليوم راهو في إطار الاحتفال بالندوة الوطنية ذي بعنوان الشيخوخة النشيط باش نعمل نحن نسبقه، عندنا 4 ورشات حول الصحة ورفاه كبار السن، ورشة ثانية حول المشاركة الثقافية لكبار السن، ورشة ثالثة حول التقاعد النشيط، وورشة رابعة حول البحث العلمي والتنمية، وإن شاء الله نخرج بمخرجات عملية كما كنت تحكي لإدماج كبار السن ولمزيد تيسير حياتهم في أسرنا، وإن شاء الله كل عام مسنين بالطيب.
1: وين مش يكونوا الورشات؟ آخر سؤال هذا، وين مش يكون؟
0: اليوم في المركز الدولي للنهوض الأشخاص ذوي الإعاقة.
1: يعطيك صحة مرة أخرى، شكرا.
0: اليوم ثم إشراف مزدوج على الندوة الوطنية ما بين تحت إشراف السيد وزير الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والسيد وزير الشؤون الاجتماعية.
1: شكرا لك، تحية لك، نحن معاك نسمعوا شنو قالوا التوينس على كبار السن في يومهم العالمي، وإن شاء الله كل عام وهم حيين بألف خير.
2: الشارع التونسي. الباب، الجد، الجدة، المرأة الكبيرة في الدار، شنو يعنوا لك بالنسبة ليك؟
3: هما الأصل، هما القاعدة اللي تتبنى عليها شخصيتك، تأخذ منهم القيم، خاصة الباطن الكبار تعلموا القيم السمحة صحيحة. ماتنا ما قراتش، أمي ما قراتش، بابا ما قراش، لكن عنده قيم أخلاقية ممتازة، وحطونا الجروندلين، وانتي بقرايتك وبمستواك تبع وتوصل نتائج وتحقق نتائج ممتازة. يبقوا جدودهم الأصل.
4: الأبوات كل شيء في حياتنا، بعد البو والأم فات الحياة، ربي يرضيهم علينا دنيا واخر، بواتنا الناس الكل والله، حتى من غير بابا أي إنسان راجل كبير هو باب وربي يفضله، والدنيا بلا بيهم ولا ما تسوى شيء، دعوة بيهم هما تسوى الدنيا الكل. إن شاء الله ربي يغفر لنا ويغفر لهم ويسامح ويسامح، وربي يخليهم إن شاء الله تاج على روس والدين. لا ولا الوالدين ما كيفهم.
5: أنا بو عندي تو الوالد توفى عنده 63، والوالدة في فبري تو الله يرحمها، معناتها تحس فرق، تحس الدنيا بدلت على الحياة تاعك. إن شاء الله هما الله يرحمهم، وإحنا إن شاء الله نكملوا على كيفاش ربيونا ونربيو صغارنا كيف ما هما ربيونا.
6: هما الحضارة أنت يعني، هما الحضارة، هما الجذور، الخير والبركة بكل وقت، هما العنوان.
7: الأم والبو كي يمشي واحد منهم صي ما عادش عايشة في الدنيا ذي، صي حياتك مشيت، سوى حتى واحد يعرضك في الشارع كل شيء، عبارة أبويا عبارة أمي عبارة، والله يمشوا هما صي حياتي تاق، والله والله والله إن شاء الله يسامحونا الدنيا وآخرة. ذيك هو هذا ما نقول لك، هو
8: كل شيء في الدنيا،
9: كل شيء
8: ما نعرفش تو، انا بعيد عليه ما بريسك، يعني كما تطلبنيش الصباح نقول انا خسرني حاجه، فهمت؟ ان شاء الله ربي يفضلهم ويفضل بين الناس الكل وامهاتهم.
6: هذوك رحمه الله عليهم الوالدين نتاعي، انا ما هذوك من الاساس، هذوك الجذور، هذوك الاصل.
10: فجر بابا وامي مازلنا عايشين خير والبركه، هذاك ماذاك من الروس الاخبار.
11: يقول لك يعرضني حتى شيء ابو عزوزه، تفكرهم يقول ماذا بي عندي سلطه ونهزوا داري بركه في الدار وحطوا في الدار ونخدم، ومع العلم اللي أنا نمشي دار المسلمين نتطوع ونعاونهم ونعدي معاهم النهار ونمكيج لهم ونمشط لهم ونعملهم كل شيء. أريد كلمة يسترك وكلمة يعطيك الخير ولا لا يحطك، وكل كل ما تشريهش بالفلوس، مهما يعطيك فلوس ولا لا تشريه. الكبار يرجعوا صغار ببين مخ وصغير، يحب تمشبيش، يحب اللعب، يحب تلعبيه، يحس روحه كانوا بشي فارق، ماذا بي يربحك الوقت، احساس من الجمش نصفولك بالكلام من الجمش. والله ان شاء الله احنا نشوف الضوء وان شاء الله نلقاو شكون يتليها بينا كيف ان شاء الله يا رب.
12: الشارع التونسي.

0: سعيد. يوم سعيد صباح التوينسا الكل إشهار ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
1: حكي لي في الديتاج صار
0: كي ما يبداش عندك أحلى بونيس.
1: أسمع كلمني
0: كي يبدأ عندك أحلى بونيس وريدو.
1: سي با فري إيباي ودي شقتلو.
0: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
2: مع لوفر أحلى بونيس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. تمتع 300% بونيس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
0: أريدو طور عالمك
3: إشهار.

0: ضيف الماتينال.
1: مرحبا بكم الناس الكل. ضيف الماتينال اليوم انتم تعودتوا بصوته كل نهار اثنين هو خبيرنا البنكي، هو أستاذ القانون البنكي سي محمد نخيلي. والحدث اليوم انطلاقة المنصات الرقمية الخاصة بالبنوك التونسية لتلقي مطالب الراغبين في بالانتفاع بآلية القروض على الشرف. صباح النور.
2: صباح الخير نبيلة، صباح الخير للسادة المستمعين كل.
1: نرجع للأمر عدد 148 لسنة 2026، القروض هذه شنو اللي يميزها وكيفاش مش تكون الانطلاقة عبر المنصة اليوم؟
2: ايه احنا نعرفوا اللي القروض هذه هي قروض، أهم الميزات نتاعها أنها دون فوائد، دون مصاريف، دون ضمانات، عبارة على سلفة، أنه اللي باش يرجع هو رأس المال، معناتها المبلغ اللي باش يتم أخذه من البنك على مدة 24 شهر من غير حتى عمولات زايدة. وفما ثلاثة فئات منتفعين، هما الأفراد اللي ينجموا ياخذوا مبلغ يوصل حتى 5000 دينار، وأصحاب المشاريع الصغرى واللي نجموا ياخذوا مبلغ أقصاه 10000 دينار، وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية اللي نجموا ياخذوا قرض ب 25000 دينار مع فترة إمهال قد تصل لستة أشهر. هذوما ثلاثة فئات.
1: حتى ضمانات، حتى فوائد.
2: حتى ضمانات حتى فوائد، معناتها ما كي نقولوا راه حتى ضمانات وحتى فوائد مش معناها ما فماش الشروط الاخرى، هما اللي تم استثنائهم هما الضمانات وهما الفوائد، لكن الشروط الاخرى اللي اهمها القدره على السداد، وهذا راهو القرض هذا ماهوش بدع، هو موجود في امريكا اللي قرض من غير ضمانات، لكن القرض من غير فوائد هو زاد موجود في مبادئ الصرف الاسلاميه وما يعبر عنه بالقرض الحسن، انه تاخذ مبلغ ترجعه من غير فوائد. الميزه نتاعو هو انه معناتها يخلي الاشخاص والمؤسسات اللي تعوزهم الضمانات باش ياخذوا تمويلات ينجموا يتمتعوا بتمويلات حتى اذا كان ما عندوش ضمان. والضمان هما باش نعرفوهم في القانون، هما الضمان العيني، معناها ينجم انسان يجيب عقار يرهنه، وإلا يجيب معدات يرهنها ولا أصل تجاري، وإلا الضمانات الشخصية كما يقولوا يجيب شكون يضمن فيك، تسمى كفيل شخصي، وإلا التأمين على الحياة. هذوما كلهم ما همش موجودين، لكن القدرة على السداد والشروط الأخرى تكون موجودة. تقول قائل كيفاش شروط أخرى؟ شروط أنه لازم يكون حريف البنك، لازم يكون الأجر متاعه كانوا أجير يتم توطينه في البنك، وكانوا صاحب مهنة حرة يكون عنده معاملات، معناتها المعاملات نتاعه والعائدات من المشروع نتاعه يتحطوا في البنك هذاك، معناها مش يتعدى من الشارع يلقى فرع
1: يعني
2: بنكي.
1: أول حاجة يزم يكون عنده كونت في البنك،
2: يزم يكون عنده حساب يكون يتعامل مع البنك هذاك، معناتها مش متعدي باش يقول اعطيني معناتها 5000 دينار ونمشي على روحي، لا يزم يكون فما معناتها السجل نتاعه القانون، ملفه القانوني
1: اللي حد مدة ينجم واحد يمشي يحل اليوم
2: كونت ثلاثة أشهر.
1: معناها اللي خمم وما عندوش كونت يقول كاي تنحل اليوم في بنكة ومن بعد نصب في المنصة هذيك ما عندوش،
2: لكن هذا من شأنه أنه يدفع الاندماج الرقمي، الاندماج البنكي. علاش الاندماج البنكي؟ على خاطر اللي تحب يتمتع بقرض على شرف وما عندوش حسابات بنكية، ونعرفوا اللي احنا معناتها 60% خارج المنظومة البنكية، يتشجع اليوم ويولي يحل حساب باش السنة المقبلة يتمتع بالقرض. خاطر الميزة نتاع القرض هذا أنه البنوك تخصص 8% من ربيحة المتأتية من السنة المحاسبية الفارطة لإحداث خطوط التمويل هذوم. وذاك علاش اليوم حرفاء البنوك معناها يختلفوا من بنك البنك حسب الحجم تاع المرابيح نتاعها، فما لي بنكة مثلا 8% نتاعها تكفي مثلا باش تغطي كان 400-500 حريف، فما لي يكفي باش يغطي 10000 حريف، وهنا تختلف معناها الخط التمويل هذايا من بنك لآخر حسب حجم المرابيح. وبالطبيعة البنوك اللي سجلت خسائر في السنة المحاسبية الفارطة هي مستثنيات من القرض على الشرف.
1: باهي نبقاو ديما في الأفراد، فما ناس يحلوا باتيندا ولا يخدموا خدمة معينة يحلوا كونت في بنك ومن بعد ما عادش فيه موفمون الكونت ذاك لا يصبوا فيه لا حتى شيء، ينجموا ينتفعوا اليوم؟
2: إذا كان الدراسة أثبت أنه ما عندوش قدرة على السداد بتبيع، الإجابة باش تكون سلبية. توا احنا القانون يقول لك نهار 1 أكتوبر الأفراد ولا المؤسسات ولا أصحاب المهن الحرة يحطوا مطالبهم على المنصة، واحنا اليوم معلش موجودين خاطر المنصه بدات تخدم مع منتصف الليل. المنصات نتاع البنوك فماش منصه موحده راه كيما نتاع الشيكات،
1: كل بنكه والمنصه نتاعها
2: عندها المنصه اللي عليها هي، ينجم الحريف نتاع البنك هذاك يدخل بياناته ويحط المطلب نتاعو، وهذا يضمن له أنه المعالجة متاع المطلب تكون عنده الأولوية فيها، معناها اللي يجيب اللي يعطي المطلب متاعه الأولاني يتم معالجة المطلب متاعه ونظر فيه الأولاني على أنه البنك تجاوب في 10 أيام، لكن شريط تستيفاء شروط، معناها اليوم إذا كان تلقى ما فماش قدرة على السداد أول حاجة على خاطر ما فماش مدخول، وإلا يكون عنده قروض أخرى اللي الأقساط متاعها ما تخليلوش 40% باش ينجم يعيش بيهم، وإلا يكون عنده قرض على الشرف، هذا مش ممكن توا مع تزوز قروض على الشرف مزوز بنوك مختلفة ممنوع، دونك ينجم يكون فما قرض عادي وقرض على الشرف، شريطة أنه يكون عنده القدرة على السداد.
1: باهي، مواطن عنده قرض سكن مثلا طويل المدى لعشرين سنة ينجم ياخذ قرض على الشرف؟
2: ينجم،
1: يكون حالل في بنكة أخرى دفتر ادخار ويصب فيه بطريقة دورية، معناها فيرسمون أوتوماتيك من شهريته للادخار، ينجم ياخذ من البنكة الثانية؟
2: لا
1: لا ما ينجمش.
2: لا، أول حاجة ساعة يلزم البنكة يكون إذا كانوا أجير يكون معناتها الأجر متاعه مواطن في البنكة هذيك دوميسيلي، وإذا كانوا صاحب مهنة حرة لازم فما المعاملات متاعه تصير على البنك هذي. فما أصحاب مهن حرة اللي قاعدين يتعاملوا مع أكثر من بنك وعندهم مدخول ينجم هنا ينجم يكون عنده قرض عادي في بنك ويكون عنده معناتها قرض على الشرف في من بنك آخر، إذا كان هو يتعامل مع أكثر من بنك ومعناتها العائدات متاعه تفي لسداد القرض، لكن نأكد أنه ما ينجمش يخزوز قروض على الشرف من أكثر من مؤسسة. القرض على الشرف ما ينجم يعاود يعمل مطلب إلا ما يخلص
1: الأولاني. حكينا على أفراد، نمشي شوية لأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. أصحاب المشاريع الصغرى عندهم الحق في 10,000 دينار؟
2: أصحاب المشاريع الصغرى عندهم الحق في 10,000 دينار.
1: أم فما شروط؟
2: وتم تعريفها، ما أصحاب المشاريع الصغرى هم المشاريع اللي حجم الاستثمارات متاعها لا تزيد على 150,000 دينار. شروط كما قلت لك هما أنه عندهم العائدات متاعهم وفما موفمون قاعد يصير على البنك بما يفي أنه يسدد القسط متاع القرض على الشرف ويقعد له 40% بشي يعيش بهم. المعادلات هذو ما يعملوهم اللجنة المختصة في النظر في القروض هذي.
1: المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية ينجموا ياخذوا تمويل يوصل حتى ل 25,000 دينار.
2: اي هذوما اللي عرفهم الامر ان اللي هما نسبه الاستثمارات نتاعهم ما تكون ما بين 150,000 دينار الى 15 مليون دينار، وهذوما يتسموا مؤسسات صغرى ومتوسطه وزاد الشركات الاهليه ينجموا ياخذوا قرض يخلط ال 25,000 دينار بنفس الشروط زاد كيف كيف.
1: نرجع للافراد لانه جاني توا سؤال، هل انه الناس لي روتريتي المتقاعدين عندهم الحق ياخذوا القرض على الشرف؟
2: عندهم الحق ياخذوا قرض على الشرف حسب معناتها أمل الحياة، وممكن معناتها يختلف من بنك لبنك في المعدل 70 سنة.
1: في المعدل العمر 70 سنة يزم يكون بي مدة السداد متاع القرض على الشرف
2: كلهم مهما كان المبلغ هو 24 شهر على سنتين مع إمكانية امهال تصل لستة اشهر.
1: امكانيه معناها يطلبها المواطن؟
2: يطلبها المواطن
1: يقول اعطيوني امهال 6 اشهر.
2: توا في الكواليس عملنا سيمولاسيون انه تنجم تطلب انت لمده 6 اشهر ومن بعد في الاجابه تنجم تجيك الموافقه ولا لا.
1: باهي، قلنا غياب الضمانات الكلاسيكيه في القرض هذا معناها شنو في بلاصتها؟
2: الالتزام بالخلاص كهو، القدرة على السداد هذه هي معناها اليوم. إما أنك أنت باش تكون حريف بنك إذا كانك أنت معتها أجير بتبيع باش يتوطن الحساب الأجر متاعك في البنك، وكانك مهنة حرة ولا شركة بتبيع فما عائدات اللي باش تكون موجودة في البنك، لكن هذا ماهوش ضمانة. كيف تعرف اليوم راهو في القطاع البنكي الحجم متاع الديون المتعثرة والغير مستخلصة المعدل متاعها 15.5% والهدف أنه باش تهبط الأقل من 7%. اليوم إن شاء الله تكون هذية بادرة باش للتشجيع مثل هذه المبادرات باش ما يكونش معناتها نزيدوا المعدل متاع الديون المتعثرة باش ما نقولوش هاو معناتها التجربة هذية فشلت، معناتها نجاحها في نجاح الالتزام متاع المواطنين بسداد القرض هذايا اللي هو انا
1: التزام مكتوب يلزم يكون.
2: لا لا لا لا ما هو
1: معنوي،
2: فما بين اوراق التزام على الشرف انه باش يكون مكتوب، لكن قانونا ما هوش ما يعني حتى شيء معناها، لكن اليوم فما الوسائل نتاع الاستخلاص اذا كان ما يخلصوش، وتعرف معناتها البنوك محترفه في الاستخلاص، لكن مش هذه الفلسفه اليوم انه هذايا معناها القرض هذا باش يكون لخلق باب الثروه لخلق مواطن شغل لتدعيم مواطن الشغل. هذاك علاش لازم يكون الجهود متكاتفه باش اليوم اللي يخلص يخلي روحه زاد المجال باش يعاود يخو ويخلي لغيره المجال باش يستنفع ويزيد ينفع باش غدوه كان عشنا معناتها هالنسبه تزيد معناتها 8% نتاع المرابيح. كل ما تزيد المرابيح كل ما تزيد المبلغ اللي معه.
1: التسجيل حصري على المنصات متاع البنوك أيه. المنصات الإلكترونية الرسمية الكل بانكا. معدل البنوك اللي فتحوا باب القروض على الشرف مش البنوك الكل
2: يعني. البنوك اللي بالقانون مجبورة البنوك اللي عندها مرابيح. معناها البنوك اللي ما سجلتش مرابيح سنة الفارطة بتبيعها هي خاسرة ما تنجمش خاطر خط التمويل يحدث بتخصيص 8% من المرابيح الصافية اللي سجلتها البنوك. هذاك علاش يختلف من بنك البنك مش كما بنك ربح مليار كما بنك ربح 200 مليار وزاد معناتها على حسب الطلب نتاع الحرفاء نتاع البنك هذاك اللي باش يقبلوا على القروض.
1: انا الى حد الان عندي 5 اسماء عناوين نتاع بنوك اللي بدات في التسجيل الحصري. ما نعرفش اذا هو العدد الرسمي ولا فما بنوك خلينا
2: معناتها التسجيل الحصري
1: مين نعرف انا هو اذا بنكتي خاسره ولا رابحه انا كمواطن.
2: اليوم اول حاجه البنوك كلهم اللي نقولوا احنا اللي يجيب اللي عندهم اللي لازمهم يعملوا قرض على الشرف نص الليل خرجوا المنصات نتاعهم وهذا معناها تحت رقابة الهيئة الرقابية البنك المركزي وحتى المجلس البنكي والمالي. البنوك اللي مستثنات بتبيع ماكش باش تلقاها حتى شيء. لكن اليوم هيئة السوق المالية وحتى سجل الوطني للمؤسسات بإمكان المواطنين أنهم يطلعوا على البنوك اللي غير مدرجة بالبورصة واللي مدرجة بالبورصة بتبيع ينجموا يطلعوا معتها عن طريق البورصة ولا عن طريق السيت متاع هيئة السوق المالية ينجموا يعرفوا. وحتى البنوك كلها ملزمة أنها تنشر القوائم المالية متاعها وبالتالي ما هوش سر اليوم شكونهم البنوك اللي رابحة وشكونهم البنوك اللي خاسرة. خاصة أنه سنة الفارطة معناها صارت فيها معناتها فما بنوك اللي معروفة لكنها سجلت خسائر وبالتالي باش تكون مستثنات. السؤال اللي قاعد ديما يتكرر هل البنوك الإسلامية اليوم معنية ولا هي معنية على خاطر ما استثناش والصياغة متاع الأمر المرة هذه جات سليمة من ناحية القانونية معناها حكيت على التمويلات والقروض وزاد من ناحية أخرى اليوم هالقرض من غير فوائد معناتها ما يتعرضش مع مبادئ الصرف الإسلامي.
1: بالعكس هما لولانين تو بما أنه فماش فوائد
2: ولا لا البنوك المعنية اليوم فماش معناتها البنوك الرابحة كلها معنية واليوم البنوك كلها انخرطت في القرض على الشرف.
1: معيار الأولوية هو شكون يحط لولاني المطلب متاعه بطبيعة حسب أسبقية التسجيل الرقمي اللي صب لولاني في المنصة. نقوله صبينا اليوم البنوك قديش عندها وقت مش ترد على الطلبات؟
2: 10 أيام بالأمر بالقانون 10 أيام.
1: وحتى في صورة الرفض يلزمها تبعث الرفض وأسباب الرفض
2: كيف معناتها اليوم البنوك بدرت وحتى شنو الوثائق المطلوبة. فما بعض المنصات اللي تنجم تصب فيها الوثائق تليشارجيهم فما بعض المنصات اللي تقولك شنو الوثائق تدعيك أنك باش تسجل وفي ظرف 5 أيام تكمل الوثائق على أنها تعطيك الإجابة كلها في ظرف 10 أيام معناتها هما اجتهادات. لكن في ظرف 10 أيام البنوك البنك تجاوب بالسلب ولا بالإيجاب والمعيار متاع الأولوية يعطيك الأولوية في معالجة المطلب مش الأولوية أنك باش تاخذ القرض. بتبيع إذا كان الشروط ماش موجودة وإلا القدرة على السداد مش موجودة فمنه الإجابة باش تكون معناتها سلبية.
1: يجيك التعليل الرسمي علاش هما رفضوا. مثلا أنا صبيت في البنكة متاعي البنكة متاعي رفضت لي عندي الحق ننقل الكونت متاعي البنكة أخرى ونعود نصب في منصة أخرى وإلا
2: إذا كان أنت اليوم باش تعود توطن الأجر متاعك في بنكة أخرى وتصب تنجم
1: هو توطين شرط أساسي
2: أي توطين شرط أساسي بالنسبة للأجير توطين شرط أساسي
1: واضح. وبالنسبة
2: نجم تتبدل لكن مش ما تضمنش انك اليوم اذا كان تزمك تعمل 3 شهور زادة كيف معناتها هما شروط تختلف من بنك لاخر لكن معناتها المصطلح عليها انه 3 شهور على الاقل الاجر نتاعك يتوطن باش تنجم تاخذ القرض. خاطر كيما قلت انا راهو اللي استثناه القانون هما الفوائد هما الضمانات لكن بقيه الشروط اللي موجوده
1: كيما القروض الاخرى
2: بتبيع. لكن اليوم هذا قرض ما غير فوائد ما غير ضمانات ما غير عمولات بنكيه تاخذ 5000 دينار ترجع 5000 دينار.
1: تقول اعمال الحره اللي حال العطار واللي حال الكشك واللي هذا ماهوش اجير
2: هذا يتسمى المهن الصغرى اللي عندهم الحق في 10000 دينار المهن الحره الصغرى
1: يزمي وطن زاد الحساب نتاعو
2: لا التوتين حساب كان بالنسبه للاجير. لازم عنده معاملات قد إذا كان يكون هو ماخو خط تمويل يوطن يولي يوطن نقوله احنا المخشي متاعه معناها الصفقة متاعه إذا كان فما صفقات مثلا نفرض واحد أنا مقاول وجيت معناها باش ناخو تمويل آخر مش قرض على الشرف نجي نقوله به أنت اليوم عندك كما نقوله عقد مع مؤسسة لكن الصفقة اللي عملها المداخيل متاعها لازمك توطنها في البنك باش أنا مثلا نعطيك تسهيلات بما قيمته طن كل شيء. اليوم إذا كان هو مواطن المعاملات متاعه بتبيع ذاك تسمى توطين، لكن حتى إذا كان موش مواطن جوست عنده العائدات متاعه قاعد يسب مثلا نفرض وين عندك مهندس طبيب محامي يخدم في مهنة حرة بتبيع العائدات متاعه قاعدين يتسبوا دوريا في البنك عنده الحق باش
1: تودكم ما يسحقوش 5 ملايين
2: حتى العطار حب العطار وززار اليوم راه النجم العطار وززار يكون المداخل متاعه أكثر من المهن اللي ذكرتها مش ينجم نعطيك معناها حاجة
1: أما نمشي لفئات أخرى أنا يسألوا مثلا يقول كان عامل يومي
2: أي
1: ونحب ناخذ 5000 دينار
2: لا ما
1: الكونت متاعي ما فيهش برشا صبين يعني عامل يومي اليوم يخدم دهين غدوة يخدم بنين بعد غدوة
2: نجم أنا نجم نوجه الحاجة مثلا باش ينجم عام الجاي ياخذ بها اللي هي انه ينخرط في المبادره الذاتي خاطر اليوم لازم تكون عندك وجود قانوني اليوم هذا معناتها وشنو اسكو عنده باتيندا ما عنده معناتها بطاقه تعريف جبائيه ولا ما عندوش
1: ما عندوش,
2: يعني عندوش هنا على انا اساس باش
1: يحل يجيب خوه يضمن فيه
2: وشنو ما ينجمش يحل حتى حساب هنا حتى الحساب ينجمش يكون عندك اليوم بشرط باش تحل حساب انك اليوم تجيب ما يفيد اللي انت عندك مدخول اليوم المدخول متاعك اذا كان ماهوش باش يكون بطريقه قانونيه وتخلص في الاداءات متاعك وكل باش تحرم من حق باش انك تعمل حساب جاري معناها
1: فهمت حساب اداء واضح واضح واضح هذا هو نعرفش اذا عندنا منزيد المستمعين يعني حاولت نجاوب على اسئلتكم الكل
2: هذوما هما توال المنصه بداوا يخدمونا بدايه منتصف الليل
1: الناس ما رقدتش البارح السنه في نص الليل مش تصب في المنصه اي
2: البنوك معناتها انخرطت في المجابه هذه معناتها عكس اللي قاعد يتقال انه حتى البنوك تعمل في ومضات معناتها راهو يجيو عندنا قروض على الشرف وقاعد نشوف فيهم معناها في المختلف صفحات تاع البنوك يعطيهم الصحه دونك اليوم نعول على معناها وعي المواطن في إنجاح هذه التجربة باش ما يلتزم بالسداد نتاع المبلغ هذايا باش عام الجاي يلقى ويلقى أكثر إن شاء الله
1: وغيره يلقى وتمشي الأمور. تحلت المنصات اليوم ما عندهاش أجل مش تغلق ستبقى مفتوحة على طول
2: مش تقعد مفتوحة حتى تكشي لاستيفاء خط التمويل من بنك لآخر كما قلت اليوم المرابيح راهي تختلف من بنك لآخر البنك اللي يستوفى خط التمويل هذا باستيفاء معناتها 8% من المرابيح نتاعو بتبيع يولي ما عادش عنده خط التمويل هذا ويستناو السنه المقبله حاجه واحده راهو 50% من خط التمويل موجهه للمؤسسات الصغرى والمتوسطه والشركات الاهليه معناها راهو مش كان 50% استهلاك و50% لدعم معناتها
1: المشاريع والشركات الاهليه. يعطيك صحه شكرا لك سي محمد نخيلي استاذ القانون البنكي يعطينا كل التفاصيل على القروض على الشرف
2: بارك الله فيك نبيل
1: ان شاء الله نهارك سعيد
2: بارك الله فيك.

0: أنا صدرك أخضر.
1: كليم مسؤول.
2: نختموا مع رفيق دريدي وكلام مسؤول وأبرز التصريحات بين البارح واليوم.
3: صباح الورد من جديد نبيلة. البارح فما فيديو كان تم تداوله بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تعرض أطفال لعنف في فضاء في روضة في منطقة موجودة في ولاية المنستير. والبارح كان تصريح وتوضيح من رئيس الغرفة النقابية الجهوية لرياض ومحاضن الأطفال في المستير السيدة حبيبة جماعة اللي تأكد كونه تم غلق الفضاء هذا. أكثر من هكا صاحبة الفضاء هذه كانت زادة السنة الفارطة حلت فضاء آخر كان فيه اختلاط عمري وكان حتى يدرس في دروس التدارك في الفترة الليلية. تنسمو التوضيح من عند السيدة حبيبة جماعة.
4: لا ما عنديش ترخيص خلت جديده وكفضاء معناتها خارجي وهكا فما معناتها المساحه الخارجيه معناتها تتوفر فيها الشروط لكن فما شروط اخرى كالمسافه القانونيه ما بين الروضات ماهيش محترمه. ونزيد لك اللي هي تحت المشروع هذا كان عندها فضاء محتنى مدرسيه وصدر فيه السنه الفاتة قرار غلق وكانت جدا تستقطب الشرائح العمرية الكل يعني من الرضع الثلاثة واربعة وخمسة سنوات يعني في احنا نعرف الحضانة المدرسية تستقطب الأطفال من 7 سنوات إلى 14 في المدرسة هذه تستقطب الشرائح العمرية الكل يعني ابتداء من الرضع حتى معناتها تلاميذ في المعاهد عليهم في الليل جدا معناتها في الليل معناتها هي فضاء حضانة مدرسية وحتى في الليل يخدم والإدارات اللي تخدم فيه يعني ما نعرفوش بالطبيعة ما فماش مراقبة في الليل والتدارك للتلاميذ بالمعاهد المشكور السيد المتفقد معناتها راقبها وشاف الاختلاط متاع الشرائح العمورية الكل وصدر قرار غلق لكن للأسف ما تنفذ.
3: رئيس الغرفة النقابية الجهوية للرياض ومحاضن الأطفال في المستير الحبيبة جماعة طالب كذلك بتفعيل لجنة مراقبة الفضاءات العشوائية لمنع تكرار الحوادث هذه والاعتداءات بالعنف على الأطفال مستقبلا. في موضوع آخر صابت التمور كنا حكينا بكري في الغوفيو دو بريس في معرض الصحافة على كونه العائدات سناء بستكون قياسية من التصدير من المنتظر كونه تحقق عائدة التمور 1 مليار دينار يعني 1000 مليار من المليمات سامحوني يعني 1 مليار دينار. نسمعوا تصريح رئيس لجنة التسويق والترويج بالمجلس الدولي للتمور السيدة درصاف بن أحمد.
5: نحكي وتويك في تواصل عملية التصدير إلى عتبة 155 ألف طن وما زال العملية متواصلة وعائدات قياسية بالنسبة للموسم هذية تفوق 1000 مليون دينار بالنسبة لعائدات التمور. لجنة التسويق والترويج اللي ترأسها تونس على مستوى المجلس الدولي للتمور هي قاطرة ورافض لمزيد تعزيز التمركز على المستوى الخارجي. كل تعزيز على المستوى الخارجي نحكي تونس على مستوى الاتحاد الأوروبي وكذلك أسواق أخرى واعدة وجديدة كالسوق الهندية اللي هي تستوعب كميات كبيرة من التمور كذلك السوق الأوروبية اللي احنا قراب ليها.
3: التمور التونسية كما يقولوا بالفرنسية دون لي كاتر كوان دو موند في كل أركان العالم وعمل كبير يقوم به هذا المجلس وكذلك السلطات التونسية في علاقة بتصدير التمور.
2: شكرا لك رفيق الدريدي. شكرا لكم مستمعينا على المتابعة. تحية للفريق الكل اللي كانوا معنا من 6 هجر حماس تدخل تقدم موجز 9 واحنا نعود نتقابلوا بإذن الله غدوة 6 متاع الصباح. دمتوا بألف خير في لمان وبسلامة.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي. إشهار
6: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
7: By the way لازم تكون أوليدو.
6: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أوليدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what,
8: أوليدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أوليدو.
9: أوليدو طور عالمك.
10: إشهار موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
11: مستمعينا الكرام تحية طيبة. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى اعتماد الإجراءات والآلية الكفيلة بحماية منظومة الإنتاج الوطنية. اليوم تفعيل آلية إسناد القروض على الشرف عبر شروع المنظومة المالية والبنكية في تونس في قبول المطالب حصريا عبر المنصات الرقمية المخصصة في الغرض. اليوم بالعاصمة اختتام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية وإعلان تونس للتحول الرقمي في قطاع الصحة يدعو أساسا إلى العمل على تحقيق تحول رقمي يعطي الأولوية للمريض ويقوم على الإنصاف من خلال تطوير حلول متاحة وشاملة تسهم في تحقيق التغطية الصحية الشاملة. تحت شعار الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي، تونس تحتضن بداية من اليوم وحتى 3 أكتوبر الجاري الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي. بداية من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الاثنين 5 أكتوبر بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية القيام بعملية التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية على العنوان www.raidatmatastore.tn. في العالم، الجيش اليمني يعلن إحباط هجوم واسع للحوثيين على عدة محاور في محافظتي تعز ولحج جنوب غربي البلاد بالتزامن مع تنفيذ غارات جوية على مواقع وآليات تابعة للحوثيين. الطيران الحربي الإسرائيلي يشن اليوم 4 غارات جوية استهدفت منازل سكنية غير مأهولة قرب الخط الأصفر شرقي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال النار باتجاه المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس ومناطق عدة في وسط القطاع المحاصر. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
10: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
12: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: صباح التوانسة مع مونة المجري.
1: صباح بنكهة تونسية.
2: صباح الفل، صباح النور، هذا موعد جديد من صباح التوانسة كالعادة. تلقاونا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية يوميا من الاثنين حتى الخميس. لقيت هذين نبدو معكم اللقاء متواصلين حتى للأحداث. اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، بداية شهر بكل حظ يا ربي موفق على الناس الكل. مرحبا بكم معنا ناس يخلط علينا في الاستماع، ناس حالة راديو توا وناس يسمع فينا مصباح. تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا وين ما وصلكم صوتنا. احنا معكم سبعتين من زمان، فقراتنا يظهر لي تعودتوا بيهم، لكن كل عادة

نحكيو معاه على المنتجات اللي نشوفو فيها في السوق التونسية واللي نشريو منها احنا الحقيقة، اللي نلقى مكتوب عليها لايت ولا دون سكر وإلا صفر سكر. نحبو نفهمو هالمنتجات هذه والتسميات هذه، هل إنها بالحق معناها صحية وآمنة وبالحق ما فيهاش حتى شوية سكر، وإلا الكلام مغلوط هذيك. دونك اقعدوا معنا باش تفهموا الحكاية أكثر. ساعتنا الثانية كالعادة وصل صوتك، نسمع صوتكم انتوما اللي توصلنا بتبيعة من إعدادي إدين في الفقرة ذي. أعرف حقك اليوم باش نحكيو عن نفقة، شنو الشروط والإجراءات، باش تكون بحثينا ضيفتنا أستاذة المحامية نورة العريبي باش توضح لنا أكثر الحكاية هذه. وإذا أنتم عندكم أي استفسار ولا استشارة تنجموا تكتبونا روا على الباج الفيسبوك ذي على الوطنية التونسية. ونختموا اللقاء مع فقرة هكا أحلى. ضيفتنا اليوم رباب عويدي، مختصة في صناعة الشموع المعطرة والكونكريتا. نختم اللقاء متاعنا ديما مع الديكور ومع حاجة تبدأ مزيانة للدار، باش تحكينا على لمسات ديكور خريفية. دخلنا احنا بالخريف ديجا عنا شهر توا، لكن الأجواء مازلت ماهيش خريفية 100%، مازلت السخانة موجودة في تونس، لكن احنا مثالش فما ناس بدات تتبدل شوية في الديكور وتفرش في الدار. دونك باش نحكيو شوية لمسات ديكور خريفية بالشموع والكونكريتا، نكتشفوا والأفكار باش تقدمهم رباب عويدي بعد شوية. للتواصل معنا ديما نذكركم برقم التليفون متاعنا 71 844 404، كيف كيف على الباج أوفيسيال تنجموا تكتبوا ملاحظاتكم مشاغلكم أي حاجة تحبوا تقولوها وتعبروا. مرحبا بالنسبة لكل، تحية الكامل الفريق اللي معايا، كريم المدب معنا في الهندسة الصوتية وفاطمة عبار في التنسيق العام للحصة، عليا القادري ذي أدين الكريفي وعواط في شبي في إعداد البرنامج، ومعكم منام قدام الميكروفون. كما قلت لكم سخانة مازالت اليوم الحرارة في استقرار نسبي، معناها ما فماش فرق بين البارح واليوم. تقريبا الحرارة القصوى عامة بين 28 و 33 درجة وفي حدود 26 درجة بجهة الوطن القبلي والمرتفعات الغربية. هيت نبدأ كريمة مع الموسيقى، نستفتح البرنامج متاعنا بصوت لطفي بوشناق يقول لنا انت شمسي انت.

0: لاباس.
1: مرحبا بكم مرة أخرى 19 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. تابعوا فينا في صباح توينسا وباش نبداو أولى الفقرات نتاعنا كنا لاباس. اليوم باش نحكيو على مرض خطير أما في نفس الوقت نجمو نحميو رواحنا منه بدرجة كبيرة اللي هو داء الكلب. مرض ما يهددش كان حيوانات كهاوي، نجم زاد يمس الإنسان وخاصة في حالات التعرض العضة ولا خدش من حيوان مصاب. وقتها تكون المشكلة ونجمو نقومو بالإجراءات في الوقت المناسب. اليوم العالمي لداء الكلب مازال كتعدى نهار 28 سبتمبر، حابين نفهموا اكثر احنا المرض هذايا بالمناسبه هذه، كيفاش تنقل وشنو يلزمنا نعملوا اذا كان تعرضنا لعضه ولا خدش من حيوان مصاب. بحضينا في الاستوديو ايمن بحروني طبيب بيطري. صباح النور، مرحبا.
2: صباح الورد، صباح النور،
1: اهلا وسهلا بك.
2: الله يخليك.
1: يظل ديما نحكي عليه شوية داء الكلب في تونس، خاصة في السنوات الأخيرة عنا أرقام احنا مفضل. قاعدين نسجلوا سنويا معناها في حالات وفاة بداء الكلب سنين لحد الآن. أي من شنو عنا أرقام؟
2: هو الحقيقة الإطار مهم برشا بتاع داء الكلب في تونس. مالوغوزمون اللي في السنوات الأخيرة ولينا كل عام نسجلوا حالات وفيات عند البشر معناها من جراء داء هذا في 2026 من ديبيو داني لتوا حتى كشي الاخر اوت عندنا ثلاثة حالات وفيات بشرية من الله يرحمهم، وعندنا معدل بتاع فوق ال 250 حالة داء كلب كونفيرمي معناها مؤكدة عند الحيوانات. كي نقولوا جوست هذه معلومة مهمة برشا، كي نقولوا داء الكلب رانا ماناش نحكيو على الكلاب بركة، لو داء الكلب بيمس لي مامي فيغ الكل معناها باش نبسطوا الفكره للناس شويه، خاطر اغلب حالات الوفيات اللي تصير عند البشر مش جاي من الكلاب من عضات ولا خدش عند الكلاب، يجي جينيرالمون من القطط.
1: معناها
2: حسب لي زونكيت اللي تحلوا ايبيديميولوجيك جينيرالمون يجيو من القطط، اما هما راهم ثدييات الكل معناها ابار الطيور معناها توسكي معناها الطاير والا الاسماك معناها اللي يجي من البحر كل راهو
1: نجم تتمس بالمرض هذه وتتعدى
2: وينجم يعدي بعضه ولا بتخبيش ولا بغيره.
1: ايه
2: دونك احنا نحكيو على دي ستاتستيك معناها مخطرين. نحكيو 2025 كيف 8 ل 10 حالات وفيات معناها كل عام براتيكمون نحكيو على برشا حالات وفيات.
1: قاعدين نحكيو
2: اللي هو راهو حاجه حقيقه معناها مفزعه برشا. في 2026 مازلنا نحكيو على وفيات ديال الكلب، ساشون كو جات فتره طويله معناها قبل اللي براتيكمون ما عادش نحكيو على تسجيل حالات وفيات.
1: صفر حالات
2: تقريبا. موجودين بعض الحالات عند الحيوانات مش بالصفه اللي نشوفها في العوامل الاخرانيه. بيان سور برشا عوامل وصلتنا للشيء هذا. دونك خاصه التوعيه مهم برشا انه العباد لازم نذكروا اللي راهو صحيح ما هوني 2026 لحد اللحظه هذه راهو في السنوين في العالم الكل 59 ألف حالة وفاة، 40% منهم عند صغار أقل من 15 سنة. دونك لهنا توعية تصير بارابور حتى في المعاملة بتاعنا مع صغيراتنا. دونك كالتخبيش اللي يصير للصغار ولا للعظان، البريزون شارج الأولانية بكل بتاعه مهمة برشا. طيب نحكيو عليهم بعد ديجا
1: اللي بعد نحكيو
2: في الوقاية وكل شيء.
1: احنا سنين اليوم العالمي شنو الشعار نتاعو بالضبط؟ يظل معنا اقوى ضد داء الكلب.
2: بالضبط هذا الشعار عملته المسرح البيطري في وزارة الفلاحة. شعارات برشا كيفاش نقولوا فيها الاليات قاعدين نحاولوا نحسنوا للماكسيموم، خاطر مهم برشا ان نعملوا فاكسيناسيون ماس تلقيح ضد الكلب بطريقة كبيرة في وقت قصير. لو بالطريقة هذيك معناها بالتجارب المقارنة في بلايص أخرين غاديك وين نجموا بشوي بشوية ما عادش نحكيو على حالات داء كلب موجودة عند الحيوانات ولا عند البشر.
1: وقاعدين نشوفوا توا والله البارح اللي متعدي فما معناها قاعدين فما برشا حملات وديجا مازالت كبيرة معناها الحملة هي في العادة ديما جام في
2: لا هي الحملات بلانيفيي يبداو من أول سبتمبر أكتوبر ونوفمبر ثلاثة شهور دو سويت مش مربوطة باليوم العالمي لداء الكلب المقاومة داء الكلب. وكل مرة في منطقة معناها كل ولاية مثلا تقسم مندوبيات الفلاحية عن طريق المسرح البيطري يقسموا معناها بالزوناج، كل مرة يشدوا زون يلقحوا فيها كل شيء. وزيد العباد نجم تمشي تتصل مباشرة بالإدارات هذيا معناها المعنية باش يلقحوا الحيوانات بتاعهم سير بلاس. الإشكال الكبير الحقيقة مش كان في الحيوانات اللي مربية مشكلة في الكلاب اللي موجودين والقصر في الشارع.
1: اي وحنا برشا معني كثروا في العوام الاخرى زيدا، ولينا نشوفوا برشا كلاب سائبة البرة. المشكل هوني نذكروا معني، فما ناس تقول لك اقتل خلنا نقضي عليهم، فما ناس لا بتبيع عليه كيفاش حيوان انت باش تقتله. شنو الحلول بالنسبة لكم انتم اللي تراوها معناها الانجع باش نجموا نسجلوا صفر حالات الكلب ونتخلصوا ويتلقحوا الكل، معناها ما نمليوا ونسرعوا اكثر في التلقيح ومتشيرا نحافظوا زيد على الحيوانات.
2: هما راهو لهنا الديليكاتيس لهنا موجوده ما بين انك تاخذ قرار فانك باش تقضي على داء الكلب مشيره، ومشيره اخرى انك تحافظ على الذات هذيك، معناها الحيوان كائن حي بريتو، معناها باش ما نقتلوهش وما تكونش المشاهد اللي راهو فيها وكل شيء. من شيره دونك لهنا المقترحات تاعنا العلميه تقول خاطر كان مش نوصلوا نقتلوا معناها في بلاصه معينه نومبر كبير بتاع كلاب، راهو ما قضيناش على المشكله وعمرها ما كانت حل المشكله. وفما معناها فما كيفاش نقولوا ايكو سيستيم كامل باش يطيح في الماء. الكلاب هذوك اللي يكونوا فوالا الكلاب اللي يكونوا في غاديك باش تقتلهم باش يجيو كلاب اخرين في بلاصتهم، معناها ريالمون ما حليتش المشكله. دو بريفيرونس نمشيو للستيريليزاسيون لتعقيم وماس لكل بلدية، ولا ينجم انا ديما ننصح نقول نعملوا بلان ناسيونال كيما فما بلان ناسيونال مقام داير الكلاب، نعملوا بلان ناسيونال تاع تعقيم خاطر فما بلديات عندها امكانيات فما بلديات ما عندهاش. والتجارب هذه صارت ما بين في العوام من 2015 ل 2022 صاروا شويه تجارب معنا في بلديه تونس، بلديه تريانة، حملان،
1: ولقات نتيجه باهيه
2: بيان سور. يصير معنا ليدونتيفيكاسيون تاع الكلاب، يصير التعقيم بتاعهم ويصير الفاكسيناسيون وكل شيء، نقصوا الحالات. الكلاب بعدكم يقعدوا في التريتوار بتاعهم
1: اي
2: تنقص الاجريسيفيتي عندهم بطبيعه خاطر سو لو بلان هرمونال معناها ولاو بلو ساج معناها.
1: فسرنا بالعربي شويه
2: باهي. الكلب كي نعملوا له ستيريليزاسيون تعقيم معناها سواء ذكر ولا انثى موجود في التريتوار هذاك الهرمونات بتاعه الذكوريه والا التكاثر عند الانثى باش تجيب صغار وكل شيء تنحى. دونك طبيعي باش يكون حتى في سور لو بلان كومبورتمون معناتها السلوكيات تاعو باش تكون بلو خير برشا معناها ملي يكونوا معناها هكاكا معناها مسايبين. بيان سور كل واحد باش يتشد يصير الكابتور تاعو باش يصير التلقيح. دونك لهنا لقحنا حتى الكلاب السايبه لبرا ولا وميم طبعا معناها ونا ليميتي التكاثر بتاعهم. انا توا نحل باب داري كل يوم نلقى الكلاب الصغار موجوده والتكاثر قاعد يصير واحد مع النقاط السوداء بتاع اللي بتاع حشاكم اللي بوبال
1: الفضلات والكل
2: الكل موجودين بخطو. دونك باش يتكاثروا بصفه كبيره وباش يصيروا مشاكل من النوع هذايا بتاع ليزاغريسيون.
1: هذه اللي تراها الحل الانجع
2: هذا الحل الكبير الانجع. صحيح فما دي فواي اللي نلقاو فيهم حالات مؤكده بتاع ذا كلب غاديك معناها كيفاش نقولوا فيها لاباتاج اوبليغاتوار قانونا وعلميا ولا تحب انت معناها ما عندكش حتى حل خاطر غاديك بؤره بتاع ذا كلب وقت اختار ذاك نحكي على صحه البشر ولا هنا صحه البشر نبجلوها على صحه الانسان على صحه الحيوان. مي سينو كي تبدا ما عندناش معناها بؤره بتاع ذا كلب احسن حل ان نعملوا التعقيم اوماس ونعملوا ميمتون تلقيح اوماس. وقتها ما عادش عندنا بشوي بشوي بالتتالي الاعوام الكلب هذاك ما عادش يتكاثر مده سنوات بطبيعته النومبر باش ينقص بطبيعته وميم طون حافظنا على التريتوار هذاك ما يدخلولوش كلاب جدد.
1: باهي باش نرجعوا نحكيو على المرض ده. احنا ديما نذكروا بيه وديما نحكيو عليه ونقولوا كيفاش تصير العدوى من الحيوان للانسان. احنا حكينا بكري شويه انهم الحيوان اللي الحيوانات اللي عندهم داء الكلب اللي ذكرناهم عندنا القطاطس عندنا
2: الكلاب الفيران
1: الكل عندهم ذكرناهم. كيفاش تصير العدوى انتقالها للانسان؟
2: باهي لا ترانسميسيون العدوى طريقه الانتقال بتاعها سهله على الاخر، يا اما بالعض المباشر خاطر هو جينيرالمون الرابدو فيروس هذا فيروس سنسيبل برشا في الميليو اكستيريور في الهواء والواحد سنسيبل معناها يشم الهواء نقولوا احنا بنبسطوها يموت خاطر معناها سنسيبل كفيروس. ما في وسط الساليف اللعاب بتاع الكلب ولا القط ولا غيره في البريود اللي يبدا عنده الاعراض والكل ولا حتى في البري اعراض معناه في
1: قبل ما تبدا الاعراض
2: فتره الحضانه تجي يا اما من العض ولا من الخدش وصليف يتعدى من الخدوش هذيك والا تبدا انت عندك جروح ديجا دومبلي في ديك
1: محلوله في اليد
2: ولعبت مع الكلب هذيك ولا القطوس هذيك وتعدى صليف في الجرح هذيك ترانسميسيون وقتها تصير وكل شيء. لهنا تجي منها الوقايه الايميديات انه نعملوا ديريكتومون لي سوان الاولى، نغسلوا دينا بالقدا بالقدا فوق ربع ساعه بالصابون الاخضر في البلاصه اللي فيها الجرح، نحطوا شويه بيتادين على على هكا الجرح هذاك، ومن بعد نمشيو نتصلوا باقرب مركز الجينيرمون والمراكز الانتيراج موجودين في ليزيرجونس تاع المستشفيات الجهويه الكل، وفي انستيتو باستور بيان سور.
1: اي
2: يصير وقت التلقيح والمص الانتيرابيك اللي يصير معناها سور بلاس.
1: وبالنسبه للحيوانات اللي عايشين معانا، وشنو العلامات اللي لاحظ عليهم باش نجم من هكا نشك شويه اللي عندهم داء الكلب؟
2: باهي، هما فما زوز، فما كونتكست الساعه.
1: اي
2: اللي كلبك ولا خطوسك باش يكون مريض بداء الكلب، راهو ماهوش هكاك، معناها مش قاعد عدوى بالهواء هذا، لازم يصير كونتاكت مع كلاب اخرين ولا مقطات اخرين ولا حيوانات اخرين ماميفير اخرين. دونك ما صارش لو كونتاكت هذاك ما نجموش نحكيو على انه عنده الاعراض هذا الكلب. سينو فما دو فورم، فما الفورم فيريوز وفما فما دو فورم يكون يكون اوني بير ولا اوني بو، يعني علامات معناها عصبيه تصير معناها بالاجريسيفيتي
1: بتاع لي بيرسوناليتي،
2: ولا عنيف عدواني يتخبر والا يكون فما فورم اخرى اللي تغلط شويه، الفورم معناها سيلونسيوز نقولوا احنا، اللي يبدا معناها
1: هادي
2: متخبي يمشي للبلايص معناها المخبيه. سينو فما الفوتوفوبي اللي هو الضوء يولي يقلقه برشا، واللي دروفوبي معناها بتاع الراج اللي هي يولي يخاف من الماء. سون دي تيست اللي نعملوهم بون ماهمش فيابل وطون، ما يولي ايدروفوب. وفما الصوت يقلق اقل صوت يولي يعمل دي رياكسيون معناها خايبين والكل. بيصير فما اعراض متقدمه منهم يوصلوا حتى ايش اللي اري ريسبيراتوار ولا اري كارديو ريسبيراتوار اللي يصير معناها خاطر هو يمس الجهاز العصبي، دونك الاعصاب تاع البدن الكل يتمسوا والكل. وما نجموش نحكموا نقولوا راهو عنده داء الكلب من كلمه كونفيرمي عنده داء الكلب مش من الاعراض الا ما يموت. داير احنا كيفاش نعرف؟ نبعثوا للمخابر المختصه كيما انستيتيو باستور بعد وفاه الحيوان اللي فوق بتاعه، نبعثوا فما فور معناها في الموقع في في المخ اللي هو الكورن دامو غاديك، وين يصير معناها ليدونتيفيكاسيون بتاع الفيروس اللي مسؤول على داء الكلب.
1: وقت نجمو
2: نقولو كونفيرمي
1: ناكدو
2: الوجود. والقانون يقول لك راك تعضيت ولا تخبشت من كلب ايران ولا قطوس ايران، راهو كونفيرمي راج حتى ولو ما عندوش داء الكلب. دونك البريزون شارج تصير في معناها في التلقيح وكل شيء على اساس عضك ولا خبشك حيوان معناها عنده داء الكلب.
1: اي اي
2: دونك باش بوريفيتي ناخذ ريسك فوالا.
1: اي بالضبط. بي احنا ديما رساله نحب نوصلوها في الاخر ايمن للناس، باش اللي عنده في دار قطوس كلب يهز يلقح له، معناها توا موجودين ديما هما مش حتى في الحملات ديما مفتوحين المندوبيات معناها بالزمه للناس 24 على 24 اللي يحب يمشي يلقح. شنو رساله نحب نوصلوها للناس اليوم باش يحميوا رواحهم ويحميوا صغيراتهم؟
2: هو الرساله واضحه حكينا فيها مره قبل، فما رساله الصحه الواحده، رانا ما عادش نعملوا سيباراسيون ما بين صحه الحيوان وصحه الانسان والانفيرونمون المحيط. راهم ثلاثه يجيو في كونسيبت واحد اللي هو كونسيبت معناه لوميس ولا تحكي عليه اللي هو الوان هيلث. رانا صحه الانسان تمر بصفه اليه راه فوق 60% من الامراض الجرثوميه اصلا حيوان. رانا ما فماش صحه البشر راهي تتعدى اسونسيلمون بصحه الحيوان. دونك راك باش تربي حيوان في الدار كلب ولا قطوس راهو مسؤوليه تلقيحه كسوا باش تصير معناها مع اترافير هذا لي كومباني هذوما ولا غيره ولا تصير عند بيطري خاص، انت مسؤوليتك يلزمك تلقح له، ما عندك حتى حل. دونك تعتني به وكل شيء، ويلزم زاده سونسيبيليز خاطر نسينا شويه هكا التحسيس. راه قبل نتذكر واحنا صغار التلقيح، كانت تفكر الببليسيتي هذيك واحنا صغار بتاع الكوزاز والواحد توا نخافوا منها. دونك لازمنا نحاولوا
1: نكثروا من الممارسات التحسيسيه.
2: فوالا
1: يعطيك الصحه، شكرا لك ايمن بحروني طبيب بيطري على المعلومات هذوما والرساله الاهم اليوم نحب نوصلوها، انه عضه ولا خدشه من حيوان ما لازمناش نستهينوا بها، والتصرف السريع وطلب الرعايه الصحيه لازم يكون حاسم زاده، والوقايه تبدا زاده من العنايه، نعتني بالحيوانات اللي عندنا ونلقحوهم ونحترموا قواعد التعامل معها، وان شاء الله ديما نكونوا في خير وفي صحه جيده يا ربي. شكرا لك مره اخرى ايمن بحروني، مازلنا متواصلين معاكم اللقاء في صباح توينسا، راجعين شوي اخر.

0: إشهار
1: ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
2: حكيلي حكيلي بالديتاج صار
1: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس.
2: أسمع كلمني كلمني
1: كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
2: سي با فري إي بيه وتي شقتلو
1: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو.
3: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. تمتع 300% بونوس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
4: أريدو طور عالمك.
0: إشهار
5: الدكتور حكيم.
6: 1 أكتوبر هو اليوم العالمي للمسنين. بالمناسبة نذكركم اللي الفترة المميزة من حياتنا تبدأ من 65 سنة، وعلى عكس ما يظن الناس في العمر هذا بدن المسن مازال حاجته بالحليب واللحم والعظم والحمص والفول والغلة والخضرة، لكن بمقدار أقل على خاطر حركته تقل.
5: الدكتور حكيم.
7: بنا ومنفعة.
8: مرحبا بكم مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. رجعنا من جديد في صباح تونس وبنا ومنفعة، الفقرة هذه اللي تجمع بالحق بين البنا والمنفعة، وديما نقترح عليكم هكا وصفات، هكا ندبر عليكم حاجات تكون سهلة واقتصادية زيدة. اليوم باش نحضروا زوز أطباق الحقيقة نحبوهم احنا برشا، وحتى صغيراتنا يحبوهم ويطلبوهم منا. خليني نستقبل ساعة شيف توفيق تبيني. صباح النور شيف. مرحبا.
9: لاباس.
8: صباح النور.
9: يعيشك.
8: مرحبا بك.
9: مرحبا بمستمعين الاذاعه الوطنيه الكل.
8: مرحبا بك يا سيدي، نورتنا. نسمع في الدكتور حكيم يحكي على التغذيه عند المسن.
9: اكيد
8: يظل لي حتى المسن تساعدوا تبارت اليوم.
9: اكيد
8: اي شنو باش ندبر عليه؟
9: العظم وفيها الحمص وفيها وفيها شويه شوفرات وشويه دجاج.
8: اي
9: نطلع نقوي في المناعه شويه، فهمتني؟
8: اي شنو باش تقترح علينا
9: اليوم؟ عندنا اليوم كالعاده باش نعملوا الفطور والعشاء.
8: اي فطور وعشاء
9: باش نعملوا
8: مره. اي ما نقدرش تخلي نخرج عند الكوجينه.
9: باش المره في الكوجينه ما تقعدش نهار كامل في الكوجينه، هيك تعمل برا واحده.
8: اي طيب فرد مره.
9: اليوم عندنا نواصر بالدجاج.
8: اي
9: وعندنا في الليل شوربه الشعير بالشوفريت ومعها صوابع بريك. كيف كيف بالشفرات
8: بيه.
9: أو كان ياخذوا حاجة بركة ونمشيوا في
8: ونستغلوها نعملوا منها
9: نستغلوها في الغد. وتود بركة للشفرات ما هيش غالية والدجاج كالعادة ما هوش غالي.
8: طيب قديش يتبيع كيلو الشفرات؟
9: الشفرات هيك حتى 10,000.
8: اي
9: طيب الكيلو 10,000 معناها كي تاخذ طلة نصلي على النبي.
8: اي معناها يكفينا.
9: يكفي يكفي يكفي
8: بيه.
9: يوفي ويكفي.
8: بيه. هيت نبداو بالنواصر.
9: نبداو بالنواصر. النواصر منا ناخذوا شطير دجاج يزي في البركة ونقسموها الكويس على زوز وزدر على ثلاثة وقداش في العائلة 4-5 من الناس، فهمتني؟ وناخذ ورطايل النواصر. النواصر نحطو لها في الصوص متاعها، بنعملو دجاج حمص كعبتين بطاطا وكعبة سفنارية ونحطو مغرفة
8: وقرين فلفل.
9: قرين فلفل أول ما نبدأ الصحة صبوا الزيت زيتونة، نقليوا قرينين فلفل ونحيوهم خلوهم للآخر. ومن بعد نحطوا الدجاج ونحطوا شوية بصل ونحطوا ديريكت معاها، فهمتني؟ طماطم معجونة وشوية ثوم شوية فلفل وتابل وكروية وكركم وريقتين رند ونحركوا مليح مليح ونخلوها خلها تتقلب الكدا. ومن بعد نمرقولها بشوية ماء سخون ومن بعد نخلطوا الحمص، فهمتني؟ ونغطيوها، حطوا الكسكاس نتاعنا ونرجعوا للنواصل. حطوا له شويه زيت زيت زيتونه شويه ملح فلفل اكحل ونحلوه بيدينا بالكدا يتحل، فهمتني؟
8: باش يمشي فيه
9: ونحطوه يفور ربع ساعه ونجبدو نمرقولو من الصوص نتاعو، فهمتني؟
8: باش تطيب.
9: ونعاودو كيف كيف حتىش اللي يطيب ويحضر في لحظه وكهو. نهبطوه من بعد اللي فما اللي يحب يحطوه في الفور يحطوا في وحده ويدريس ويحطوا في الفور دريجين وربع ساعة ويخرج وياكل.
8: أي.
9: ديريكت.
8: أي.
9: وكان يحب ديريكت يسقي وياكل ويحطوا ديريكت نصلي عني بيحة ما يشدش ربع ساعة كان طارة ربع درقش.
8: نخليه المهم الدجاج يتيب
9: بالدجاج كهوة ينتون زين ومفوق
8: الدجاج في ساعة يتيب.
9: بعد نمشيه للشربة. شربة فريك. شرب فريك شويه كعبه بصل شويه شفرات نقشروهم وننظفوهم ونجوف عندهم خيط اكحل من الدين ينحوه هذاك منهم باش يتنحى منه نظفوه بالكدا ونقصوهم قصوا معهم راس بصل قصوا وحطوا كعبه بطاطا تيب في الماء
8: اي
9: بعد بصلوا مع عدنوس وثوم والشفرات نقصوهم ونصوتوهم مليح بعد نحوهم ونخلطوهم مع البطاطا نكرازيوها مليح في البطاطا واضموا للبريك نحكي
8: أي.
9: فهمتني
8: أي.
9: ونزيدوها مع عظمة ونعملوا سوابع سوابع بريك هكا فما كانت تحب بريك اندستريال والا بريك دياري
8: أي.
9: فهمتني نعملوهم سوابع ونلفوهم ونقليوهم بعد نمشيو للشرب
8: أي.
9: الشربة نحطوا راس بصل شوية شفرات مغرفة طماطم معجونة
8: أي.
9: شوية تابلو كروية وملح وفلفل أكحل شوية كركم
8: أي.
9: ونقليوها مليح مليح ونحط الشفرات خلها تتقلى مليح ونمرقولها ومن بعد نحطوا الشربة نتاعنا ما تشدش من بادرجي
8: أي. ما نحطوش من الأول معناها الشربة فريك
9: لا إذا كانها باكوات ما نحطوش من الأول
8: في ساعتي بالباكوات مش كيما الدياري
9: أما كانها دياري نعرجوها احنا كانها دياري نعرجوها بالكدا فهمتني ونحطوها من الأول ومن بعد نفوحوها ونحطوا الفاحة نتاعها مع بعضهم ونحطوا لها كل شيء الحمص زاده شويه حمص فهمتني ونقليوها مليح ونمرقولها ومن بعد في الاخر بالكل نطيشوا فيها شكعبات الشفرات باش تبقى مريك لها كساني صحيح
8: ونجم نزيدوها حتى الكلافس
9: ولا اكيد اي بيصير الكلافس مع النوس الكلافس هي الاساس نتاع الشرب هي اساس الشرب هي الكلافس هي فهمتني وكان تحب زاد نحطوا فيها شويه سفنار كعيبات شويه دبل كل نقصوها فهمتني ليجيم هكا تاع اهتمام فهمتني وفما شكون يحط شويه حمص وشويه عدس فيها
8: اي شويه كل حد شنو يحب
9: كل ما تزيد حاجه كل ما تزيد البنه وتزيد المنفعه
8: فهمتني وهكا تكون فطور وعشاء
9: حضري وما يسلوش 20,000 ما يسلوش
8: ما يسلوش
9: ما يسلوش ما نصرفوش
8: طمنتني
9: لا ما نصرفوش عليهم برشا
8: يعطيك الصحة شايف
9: وكالعادة نبعثوا تحية للأميمة كالعادة وكل من يعرف شاف التبيني وتحية بربي للأولاد اللي يخدموا معي
8: يسلموا عليهم برشا ويعطيك الصحة ليك أنت شيف وهكا مع شيف توفيق تبيني قدمنا نصائح وأسرار أكيد الكوجينة والنواصر كيفاش تطيب والشربة بالشفريت والكل نقول لكم أنا جربوهم وقولوا لي النتيجة شنو كانت معكم بالضبط احنا مازلنا متواصلين معكم في صباح توينس راجعين بعد شوية مع استهلك بصحيح.

0: مستهلك بالصحيح.
1: قول لك على بعضك حلو كذا مسهرة، رجعتنا كريم للتسعينات. شنو توا ان شاء الله تكون موزيكتنا عجبتكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في صباحة توينسة توا العشرة وغير ربع بالضبط. وصلنا معكم الفقرة تستهلك بصحيح. اليوم معنا بتليفون وائل بن جمعة، مختص في صناعات الغذائية، وباش نحكيه معاه كما قلت من الأول في أول الحصة كما حكيت، قلت باش نحكيه على المنتجات اللي نلقاها مكتوب عليها دون سكر وإلا صفر سكر ولا لايت ولا بدون سكر مضاف. شنو تعني بالضبط التسميات هذه، وهل المنتج المكتوب عليه صفر سكر يعني ما فيهوش سكر يعني صحي 100% وامن، ولا شنو الحكايه بالضبط؟ احنا اليوم باش نفسر لكم الموضوع هذايا مع وائل بن جمعه معنا بالتليفون. صباح النور، اهلا وسهلا.
2: صباح النور منى وكل مستمعين إذاعة وطنية تونسية.
1: مرحبا بك يا سيدي. وائل، اليوم اخترنا نحكيوا على المنتجات هذه دون السكر، لكن قبل هذه هي نحكيوا على السكر الصناعي ساعه. شنو حكيته؟
2: أيش السكر نعرفوه، نستهلكو توابع، نستهلكو بودر، نجم نلقاوه يجي من البتراف ولا قصب السكري يكون أبيض ولا بني، هو حاجة مألوفة معناتها ما تغيبش في الكوجينة متاعنا ولا في القهوة متاعنا باش نحليو بها. وعنا في بلادنا قوانين اللي تضبط الأنواع متاع السكر كما السكر الأبيض والسكر النباتي والمصنع، ثم الكندي، ثم زادة كيف كيف في الديكستروز، الجلوكوز واللاكتوز والفريكتوز، هذوما الكل دونك نلقاهم في عندنا موجود في الرائد الرسمي مع قرار صادر من وزارة الصناعة والتجارة في 17 ديسمبر 2018، اللي هو يعمل تعريف بالأنواع السكر المباعة المباشرة للمستهلك التونسي. دونك في أنواع متاع السكر هذه ثم كيما مونان كي نشوفوا نمشيو مثلا للمغازات متاعنا نلقاو ثم منتجات مكتوب عليها لايت، مكتوب عليها سون سكر، مكتوب عليها 0% 0%، ولا حتى بالإنجليزية تلقى مكتوب عليها هكا كيما الببليسيتي عاملين عليها شوغر فري معناتها بدون سكر. أما السؤال اللي نطرحوه هنا، المنتج هذا اللي ما فيش سكر اسكو بالضرورة يعني يكون صحي؟ وشنو هو المواد بالضبط اللي موجودة في معناتها بلاصة السكر؟
1: هذا هو شنو حبوا نفهموا بالضبط.
2: بالضبط، وسيرتو اسكو المواد هذية عندها مخاطر ولا لا؟ اي اما قبل ما نحكيو على هذية لازمنا نوصل حاجة، بدون سكر ما يعنيش بالضرورة ما في حتى مادة محلية. هذه أول قاعدة نجمو نحكيو فيها. في برشا منتجات السكر يتعوض بمواد اسمها ليزيدولكورون، بالفرنسية ليزيدولكورون، يعني بالعربية محليات تعطي المذاق الحلو بكمية صغيرة، تحط كمية صغيرة من اللي زيدو الكورون من المحليات هذية وتعطيك المذاق الحلو. من أشهرها المعروفين عن الأسبارتام، ثم السلفام كا، ثم السوكلا روز، وزادة ثم محليات من أصل نباتي طبيعية كما ستيفيا، ثم زادة مواد معناتها أيضا اسمها ليبوليون، عطولة ليبوليول كما مثلا تلقاها سوربيتول ولا كزيليتول، تستعمل زادة في بعض المنتجات الصناعية اللي نشريوها
1: اللي نلقاها مكتوبة المحليات هذه على المنتوجة.
2: بالضبط، لازمها تكون مكتوبة معناتها كي نقلبوا معناتها البرودوي اللي نستعملوه نلقاوها موجود فيها. أما شنو الفرق ما بين السكر والمحليات؟ معناتها ما بين السكر العادي
1: وين هو الأخطر معناها هوني كي نحكيه زادة محليات زادة مضرة زادة.
2: بالضبط صحيح، السكر العادي اللي هو السكروس يعطي الجسم طاقة، وكل جرام فيه تقريبا فيه يعطيك على 4-4 كالوري. أما بعض المحليات كما الأسبرتام ولا السوكلاروز تستعمل كميات صغيرة برشا، وبالتالي معناتها السعرات الحرارية نتاعها تكون ضعيفة، لذلك هي خذات معناتها سيت كبير، والعبادك اللي يقولك حبي عامل رجيم ولا حبي نحي السكر يستعملوها. وهنا نفهموا علاش تلقى معناتها مشروب مكتوب عليه معناتها 0% ولا صفر سكر ولا لايت ولا الطعم الحلو هذاك موجود، أما السكر العادي تبدل بمحلى.
1: أي
2: معناتها احنا نقولوا معناتها هذا اسكو ينجم يكون هذا عنده معناتها تأثير على الصحة ولا لا؟
1: اي
2: اما مش بالضرورة. مش بالضروره. علاش؟ خاطر من ناحيه السلامه نحكيو على السلامه، دونك ثم الهيئات العلميه كيما الافساء ولا الجكفاء، هذوما تحدد لكل محله معناتها كميه يوميه مقبوله اللي نسميوها بالفرنسيه دوز جورناليير ادميسيبل، ولا الحد اليومي المسموح به باش نتناولوا الكميات هذيا. مثلا الافساء اكدت في 2026 في ان السكلاروس هذايا امن في الاستعمال والمسموح به حاليا، وحدت بال 15 ملي جرام لكل كيلوغرام من وجه الجسم في اليوم. وبالنسبه للاسبرتام زاد كيف اللي هو التحديد نتاعو حدوا ب 40 ملي جرام بالكيلوغرام في اليوم. يعني وجود كلمه اسبرتام ولا سكلاروس في قائمه المكونات وحده ما يعنيش
1: ان المنتج يعني.
2: ولا من ولا بالضبط ما تفاجئوش. اما فين الاشكاليه منى؟ الاشكاليه العلميه هنا مش فقط معناتها في المواد السامه ولا لا. السؤال اللي لازم معناتها لازم نطرحوه هو شنو هو تاثير الاستهلاك المتكرر
1: المتواصل
2: ولا بالضبط. مثلا يقولوا امراه ولا راجل يحب ينحي مثلا ولا عنده السكر يحب ينحيه، يقول لك انا نستعمله كل يوم ونبدله ونستعمل فيه المواد هذيا. يقول لنا منظمه الصحه العالميه، يقول لك بعد ما عملت مراجعه معناتها منهجيه للابحاث نتاعها في 2023، يقول لك اللي استعمال المحليات الغير السكريه ما عندوش فائده واضحه على المدى الطويل في التحكم في الوزن. وبعض الدراسات الرصدية لقات ارتباط بين الاستهلاك المرتفع للمحليات هذوما وبعض المشاكل الصحية، منها السكري، مرض السكري أصلا من النوع الثاني معناتها ديابيت تيب 2، وتنجم معناتها تمشي حتى الأمراض القلب وأمراض أخرى فيك هذايا كي نستعملوا استعمال اليوم والمفرط. أما هذا معناتها ما ترتبطش معناتها ما يعنيش بالضرورة لأن المحلى هو السبب. على خاطر الدراسات الرصدية هذه تنجم تتأثر بعوامل أخرى، وحتى المراجعات العلمية متاع منظمة الصحة العالمية بينت أن النتائج متاعها والتجارب متاعها العشوائية والدراسات الرصدية ما هيش ديما مطابقة. وهنا نرجع للسكر العادي متاع السكر اللي نستعملوه، ما يعنيش زاد للسكر الابيض العادي نتاعنا يعني هو البديل الصحي. معناتها نقولوا بدي برودوي الاخرين اللي زادوا الكورونا، معناتها نقعد نستعمل انا السكر العادي، بالعكس ما لازمناش. على خاطر منظمة الصحة العالمية توصي بتقليل السكريات هذوما، عطر السكريات الحرة، السكر الابيض والبني والسكر دوكان معناتها من قصب السكري، وتقول لك معناتها ماذا بينا نبعدوا على كل معناتها المضافات الأغذية والمشروبات اللي نستعملوهم ونقصوا منهم بأقل من 10%، وتقترح إذا أمكن نقصوا حتى من 5% كل يوم الاستهلاك نتاعنا.
1: واللي تسمى متسمي السم الأبيض السكر.
2: بالضبط. بالضبط بالضبط. لي تخوا نقول لهم احنا التوكسيك بلون معناتها هو
1: الملح والسكر
2: والفرينة.
1: والفرينة.
2: أسمام السموم الفلاتي.
1: باهي وائل، حبيت نعرفوني الفرق بين دون سكر ولا بدون سكر مضاف ولا لايت، كيف كيف هما معناها جوست فيهم المحليات اللي بكمية قليلة باش تعطيك شوية الحلاوة. هما كيف كيف بالضبط. ما فماش حتى فرق بالضبط. بيناتهم
2: بالضبط. ما كي تلقى لايت معناتها راي منحي اقل سكر اقل كونتيتي، يقول لك سان سكر ولا 0% زيد كي معناتها راه ما فيهش سكر السكر معناتها السكروز اللي نحكيوا عليه. وساعات حتى في التسميات اللايت يقولوا راهو معناتها راهي ما فيهش، زي تسميه كيما نقولوا احنا دي ماركتينغ اكثر معناتها في الحكايه هذه. دونك يقول لك لايت معناتها راهو مخصص من السكر ولا ما فيهش السكر معناتها العادي السكروز. هنا معناتها نقولوا اللي المنتج معناتها ما يعتمدش على السكر كمصدر للتحليه، لكن ما نقولوش هنا اللي السكر وحده اذا كان معناتها منتوج هذا سون سكر نلقاوه ينجم يكون صحي ولا ما غير صحي. وباش نحكيو في الاخر نقولوا معناتها في التغذيه القاعده البسيطه اللي نجموا لازمنا نعتمدوها هي مش كل ما هو موجود زيرو ولا لايت ولا سون سكر هو صحي، ومش كل ما هو زاد سكري اللي بالسكر لازم نقصيوه تماما. المهم هي النوعيه نتاع السكر الموجوده، الكميه، وعدم الافراط في الاستهلاك في المكان في المعطى في الكميه هذه. ولازمنا اشك فوا كل ما نلقاو برودوي هذايا نقلبوا نشوفوا ليست دي زانغريديون المكونات اللي موجوده في العلبه نتاعنا اللي
1: تاثير الغذائي
2: هذه هي ديما مهمه. ديما التوانسه نقول لهم ديما ننصحوا معناتها في الراديو نقول لهم ديما اقراوا التاشيره حتى ولو ساعات ما معناتها واحد تكنيك ما يعرفش مثال شتو عن الانترنت وعن كل شيء وتوا الانتليجنس
1: وعن استهلك بصحيح زيدا في صبيحات وين ستنجموا تفهموا معنا. يعطيك الصحة وائل، شكرا ليك بتبيع على التوضيحات هذوما. وائل بن جمعة مختص في الصناعات الغذائية، تحدثنا معه على المنتجات اللي نشوفوهم فيهم تسميات كيما اللايت، كيما بدون سكر، كيما دون سكر مضاف والكل وصفر سكر. صحيح هذه هي آمنة وصحية وإلا اللي يظهر فهمنا الموضوع بالبهي مع وائل بن جمعة، شكرا ليك. واليوم فهمنا زيادة اللي الكلمات نلقاوها على الواجهة متاع المنتوج ما تكفيش وحدها باش نحكم على المنتوج، والأهم ديما أن نرجع للمكونات والقيمة الغذائية ونفهم شنو نستهلكو بالضبط. هذه كانت تستهلك بصحيح بالنسبة اليوم. احنا شوي خير باش نعطيو الكلمة لقسم الأخبار، وبعد نقولكم أنا خليكم اسمعونا خاطر اخترت لكم هنا اليوم غنية ترابية باش تابعوها معنا. فايزة أحمد باش تقول لنا قلبي ليك ميال، ما نعرفش انتم شكون تقولوها بالضبط. نخليكم بعد أخبار تسمعوا غنيتنا الترابية تصلتوا معها، لكن توا هذية أنيسة الطيف هكا يغنينا كوكتيل على الريح. يخليكم معنا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية.

0: زعما نحكي ولا ما نحكيش، يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش، مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
1: امي شبي بنت
0: عندي ما نقول لك،
1: هي يحكي هالناس ما فيك.
0: امي غلطت غلطه كبيره برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون
2: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
3: لا للمخدرات، نعم للحياة.
4: إشهار.
5: عسلامة، get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبدو التليفون من المكتوب ولا الساك.
6: By the way، لازم تكون أريدو.
5: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو، نخلصو بالكارت بانكير. And guess what،
7: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
8: أريدو، طور عالمك.
4: إشهار.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تونس تحيي اليوم مع سائر الدول اليوم العالمي للمسنين، ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن تنظم عددا من الأنشطة والورشات بالمناسبة. وفي حوار له في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، مدير إدارة كبار السن بالوزارة عميد العماري يؤكد أن الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية في البيت توفر الخدمات لأكثر من 4550 مسنا ومسنة في 19 ولاية، فيما يكفل برنامج الإذاعة العائلية الرعاية ل 487 مسنا.
10: الفرق المتنقل لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية بالبيت، هذا الهدف نتاعه تيسير انتفاع كبير السن فاقد السند والاستقلالية البدنية، خدمات القرب والرعاية المنزلية باش نجنبوهم عناء التنقل واللجوء لطلب الإيواء المؤسسات. هذه التغطية نتاعنا إلى حدود آخر سبتمبر 26 عندنا 47 فريق متنقل ناشط على مستوى المحلي والجهوي يقدم خدمات القرب والرعاية المنزلية لفائدة أكثر من 4550 مسن ومسنة في 19 ولاية. برنامج الإذاعة العائلي يندرج كذلك في إطار توجه الدولة لخدمات القرب، هذا يتمثل في أنه تكريس البقاء في المحيط الطبيعي والأسري وترسيخ قيم التضامن. لحد البارح عندنا 487 مكفول، هذم العائلة اللي تأوي المتقاعد والمسن والجار تلقى منحة قارة غير خاضعة لأداء 350 دينار شهريا، مع أنه يتمتع كذلك بخدمات الفرق المتنقلة دور المسنين. اليوم ولا عندنا 11 مؤسسة تم إيواء المسنين من لا سند له، تويك في دور المسنين في تونس عندنا في حدود 350 مسن.
9: الانطلاق اليوم في تطبيق قرار وزارة التربية المتعلق بالمنع الكلي للتلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال ساعات الجوفاء وفترة الراحة وعند تغيب الأساتذة. جامعة تونس المنارة الثالثة في شمال إفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لسنة 27 و2000، متصدرة بذلك قائمة الجامعات التونسية في هذا التصنيف الدولي. في العالم، 100 المستوطنين يقتحمون اليوم المسجد الأقصى المبارك في القدس الشرقية المحتلة بحراسة شرطة الاحتلال، ويؤدون طقوسا تلمودية في بحته بالتزامن مع الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية. النائب العام في الإمارات يأمر بتشكيل فريق للتحقيق في واقعة طائرة فلاي دبي التي هبطت اضطراريا في السعودية بعدما كانت متجهة إلى إسرائيل، ويوجه بجمع المعلومات عن الحادثة وملابساتها ودوافعها. وختاما، السلطات الأفغانية تعلن اليوم مقتل 9 أشخاص جراء غارات جوية باكستانية استهدفت 3 منازل في إقليمي كونار وهلمند. نهاية هذا الموجز والمشوار، يتواصل مع منى المجري وكامل فريق أصبح تونس. إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
11: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونونسوك ثنية الكل، حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
12: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.

0: فايزة أحمد صوت استثنائي أنا قلبي لك ميال ذي الأغنية اللي اخترناها لكم اليوم تبعوا سمعتوها معنا بعد أخبار العشرة. مرحبا بالناس كل مرة أخرى توا العشرة واثناش دقيقة ساعتنا الثانية من صباح توينسا. مرحبا بكم أنتم الكل اللي عدلتوا الموجة وتابعوا فينا وتحية للفريق اللي مواصل معايا اللقاء اليوم في صباح توينسا فاطمة عبار في التنسيق العام الحسا ومرحبا بيك حمزة زفار اللي خذا مكان كريم المدب في الهندسة الصوتية معكم منى من قدام الميكروفون وفريق الإعداد بتبيعة تحية كبيرة ليهم. متواصلين في ساعتنا الثانية وصلنا توا احنا الفقرة اللي تعودتوا بها صوتكم انتوما بتبيعة ديما حاضر معنا في صباح توينسا في فقرة وصل صوتك باش نخليه توا الكلمة للمواطن للناس اللي في الشارع اللي عندها رأي ملاحظة ولا مشاغل تحب توصلها في الفقرة ذي مسموح لكم بتبيعة الناس الكل. مرحبا بكم الكل والفقرة من اعداد زميلنا ذي الدين كريفي اللي نسلموا عليه برشا هيت نسمعوا شنو حكيته اليوم.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية
2: وماذا بيا كان الصغار في العمر إذا كان عندك بوك ولا أمك ولا جدك ولا جدتك امشي له وافرح بيه وحبه وبوس له راسه ويديه وقل له قداش تقدره وقداش عنده قيمة في حياتك وإن شاء الله ربي بقينا ستره كما يقولوها أولنا صغار وعقابنا صغار فرفقا بالمسنين اللي عنا رفقا بأهلنا بياتنا أماتنا جداتنا جدودنا ناس ربتنا وتعبت علينا سهرة الليالي باش احنا نوصل لوصلنين الكل هذوكم تاج الراس وهذوكم حجر الواد وهذوكم اللي من غيرهم الدار تطيح يعني هذيك الساس الصحيح هذيك العائلة اللي نخزروا لها ونراو احنا رواحنا وين كنا وين ماشيين دونك هذا يوم اللي بالرسمي لازم نبينوا في فرحتنا بيهم وفي كل يوم لازم نفرحوا بيهم ولكن هذايا النهار اللي بالحق لازم نزيدوا نأكدوا على محبتنا ليهم وعلى قيمتهم عنا ولانه احنا حياتنا من غيرهم ما تسوى حتى شيء وان شاء الله كل عام وهما حيين بألف ألف ألف خير.
1: وصل صوتك.
3: السلام عليكم بلي حبيت نوصل صوتي عبر الإذاعة الوطنية نعرف الفقرة هذه يسمعوا فيها برشا أولياء وبرشا مسؤولين وحاصل كل عام مع بداية السنة دراسية نلاحظوا ثم حضور أمني معناها بحذا المعاهد والمدارس وهذا معناها أكيد يطمئن الأولياء والتلامذة أما الملاحظة أنه الحضور هذا يكون عادة الفترة قصيرة ومن بعد يبدأ بشوي بشوي ينقص وقت اللي المشاكل والتجاوزات هذه تتواصل بصفة كبيرة خاصة الذروة متاعها أشهر الى جانفي دونك نتمنى مش كان في بداية السنة خاطر ديما ثم اختار موجود في نفس الوقت نحب نواجه زيادة رسالة الاولياء تفقدوا اولادكم اسألوا عليهم اعرفوا شكون يصاحبوا وين يقضيوا وقتهم الوقاية هي مسؤولية زيادة راي مشتركة بين العائلة والامن والمؤسسة التربوية ان شاء الله الميساج متاعي يوصل عبر اذاعتكم.
1: وصل صوتك.
4: ملاحظة صغيرة أنا كعون صحة نتسمى ود الإطار الصحي حبيت جست ملاحظة على الموضوع اللي تحكيوا فيه بخصوص معناتها التلميذ والعنف اللي تعرض له كل شيء في مؤسسة تربوية راهو التلميذ إذا يبدأ جاي للمدرسة وجاي للمكتب من بيئة سليمة وبيئة متعافية بيئة نظيفة راهو مستحيل التلميذ ينجم يتعرض المشكلة ولا يعمل لك مشاكل ولا حاجة أخرى فهمتني هذا في مغلب الأحيان لكن الوالدين لهنا وينهم وقت اللي صغارهم هما قاعدين ماشيين في الانحراف هذا وقاعدين ماشيين في الغاد هذا قديش منه المعلم وقديش منه المدير وقديش منه الشارع وقديش منه كل شيء يعني وقت اللي هذه خدمة الوالدين المحيط متاع العائلة اللي يعيش فيها هذاك المهم باش انك تخرج عبد نظيف وعبد سليم وتلميذ سليم.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية إعداد ذي الدين الكريفي.

بكذب وبنكر اشتياقي، بدمر الحقيقة أو اللي منها باقي. مين المسؤول عن الفراق؟ مين السبب؟ مين اللي بعقد الوصال واتقلب؟ مين ومين؟ ميت سؤال لإجابة واحدة، بس الهروب دايما وسيلة في أولها أحلى أنا. رد فعل الفعل أنت السبب فيه أنا، أقرب حد كنت ليك هتلاقيه أنا. بلومك على قرارك واختيارك أنا، لو بس أفهم أسبابك وأفكارك. كلام كان نفسي أقوله مضمون كذا جواب، عنوانه أسامي ياما من الحبايب والصحاب. لو بيا الزمان كنت حجيلك واكلمك، اقعد معاك واحكيلك والجواب اسلمك. يمكن كانت هتفرق وبطل فيك الوم، لو كنت في يوم بلومك انا بلومني كل يوم.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد. الناس كلها تابعوا فينا كالعاده على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. رجعنا معكم مره اخرى، تحيه كبيره لكم الناس كل. اعرف حقك اليوم باش نحكيو على موضوع يهم برشا عائلات، وخاصه اللي في حالات طلاق ولا انفصال. باش نحكيو عن النفقه، شنو المقصود بها قانونيا، شكون عنده الحق فيها، شنو الشروط والاجراءات القانونيه باش نتحصلوا عليها. هل النفقه تقتصر كان على الصغيرات ولا حتى تشمل الزوجه في حالات معينه؟ نفهموا اكثر حقوقنا واجباتنا. اليوم بحثينا الأستاذة المحامية نور العريبي باش فسرنا هي أكثر وتبسطنا الأمور. نحبوا نفهموا برشا نقاط احنا في الموضوع هذايا. صباح النور أستاذة.
1: صباح الخير يا للا. صباح الخير،
0: مرحبا بيك، نورتنا.
1: يعيشك وبيك ونشكرك على الاستضافة.
0: يظل يجيوك برشا ناس تسأل على النفقة، شنو نعمل، شنو كذا، أسأل من نوع عذي في الموضوع هذايا يسلك برشا.
1: بالطبيعة بالطبيعة كمحامي معناتها وكأستاذ معناتها ديما ذي المواضيع ذي معناتها احنا نتعرضوا لها ويجينا معناتها حرفاء ويسألونا معناتها خاطر موضوع مهم ياسر معناتها
0: وتبسطوا لهم على الاقل المعلومه،
1: تبسطوا لهم المعلومه الماكسيموم، خاطر فما برشا مفاهيم ساعات تنجم تكون فاهمينها بالغلط، او معناتها حسب المجتمع كيفاش ينظر لها يمشي في مخهم مفهوم معين، ألوغكو هو ليه معناتها في الحقيقة وقانونيا فما دي يلزمنا اللي احنا نفسروهم لهم باش يعرفوا حقوقهم وواجباتهم. بالطبيعة
0: أستاذة هيدنا بديو، شو المقصود بالنفقة قانونيا؟
1: النفقة إذا هي واجب مالي محمول على شخص تجاه شخص آخر، معناتها خلينا نكونوا معناتها واضحين. وشنو تشمل الواجب المالي هذا؟ شنو يشمل؟ تقولي انت يشمل الاكل، المسكن، الملبس، توسكي معناتها
0: تعليم،
1: صحة، معناتها الاساسيات نتاع الحياه معناتها اللي هي يستحق لها اي انسان باش ينجم يعيش معناتها عايش كريم.
0: هذا هو التعرف المشرع التونسي كيفاش يعرف النفقة. فما أسباب، عندها أسباب النفقة
1: بالطبيعة، عندها أسباب والمشرع التونسي حددها معناتها في مجال الأحوال الشخصية. أسباب النفقة هي ثلاثة أسباب، عنا الزوجية، كي نقولوا زوجية خلينا نبسطوا للمستمع، معناتها الزوجة المدخول بها تستحق نفقة من زوجها. القرابة، كي نقولوا قرابة مثلا علاقة الأب بأبنائه، معناتها فما قرابة، القرابة ذيك تحتم عليه كونه يولي عنده واجب مالي تجاه أبنائه في بعض الحالات تجاه الوالدين بتاعه. وقت اللي يثبت فما فيها شروط يثبت أنه الوالدين في حالة فقر. والالتزام مثلا خلينا ناخذ مثال بسيط، وقت اللي يكون فما مثلا عقد كفالة، مادام كعقد الكفالة ذيك قائم الذات
0: صحة ليه وكل شيء،
1: معناتها فما معناتها عقد كفالة فما حكم. إذا مادام ساري المفعول، مادام قائم الذات، ما ينجمش يجي ويتملص ويقول انا ما عادش باش ننفق عليه. هذايا اون غروسو مودو معناتها بصفه مبسطه شنو معناتها الاسباب، الاسباب النفقه.
0: استاذه احنا اليوم هو موضوع كبير برشا، احنا كبير اخترنا برشا زاويه معينه نحكي عليها، واللي ديما يجيوك يسالوا عليها الناس اللي هي بالذات اللي الزوجه على معني النفقه على الزوجه والابناء. نحكيو في الموضوع هذا،
1: الانفاق على الزوجه والابناء.
0: الانفاق على الزوجه والابناء هذايا لازم يكون فما طلاق ولا انفصال بيناتهم باش نجم نطالب بالنفقة ولا مش بالضرورة؟
1: لا، هذا جوستو هذا سؤال ديما يجينا وديما معناتها هذا لي كونفيزيون سامحني معناتها اللي
0: فما خلط شوية عند شوي الناس.
1: عند الناس راهو مطالبة بالنفقة ماهيش بالضرورة لازم يكون فما قضية طلاق في معناتها منشورة في أمام المحكمة. صحيح، وقت اللي تكون فما قضية طلاق منشورة في المحكمة اللي هي تكون أمام المحكمة الابتدائية، فما في الجلسات الصلحية قاضي الأسرة يلزم يصدر قرارات فورية. القرارات الفورية هذه باغمي القرارات الفورية إذا تشمل النفقة، معناتها لازم ياخذ ديسيزيون في النفقة، نفقة الزوجة، وكان فما أبناء نفقة الأبناء. ولكن مش بالضرورة لازم تكون فما قضية مرفوعة على خاطر المشرع أعطى لا بوسيبيليتي معناتها للمواطنة أنها تطالب بنفقتها. احنا قلنا خاطر باش نحصروها في الزاوية نتاع الزوجة والأبناء، أعطاها لا بوسيبيليتي أنها تقوم أمام قاضي الناحية في قضية نفقة سيباغي على روحها، طالب بنفقتها، نحكيه على الأبناء القصرة.
0: أي.
1: القصر أي. خاطر تنجم تقوم في حقها وفي حق أبنائها القصر.
0: أقل من 18
1: أقل من 18 سنة اللي مازال ما عندهمش السن الرشد القانوني.
0: أي.
1: دونك عند الحق تمشي طالب بنفقتها ونفقتها.
0: تمشي هوني لمحكمة الناحية.
1: وتمشي هوني لمحكمة الناحية. فما
0: كيف الإجراء؟
1: كيف الإجراء؟ جست ما خاطر مهم ياسر. إحنا نعرف اللي النفقة سبقتها مع شيء. معناتها كان امرأة وصلت مشيت باش تطالب نفقتها ونفقت أولادها سيكو فريمون معناتها محتاجة
0: ما في حل هيش.
1: ما في حل هيش. دونك عنا استثناء في الإجرائي بالنسبة لقضايا النفقة اللي هو شنو؟ احنا عنا مبدأ عام إجرائي كونه الأصل في الأمور كونه كي باش إنسان باش يمشي يقوم ضد إنسان آخر أو شخص معنوي أو شخص طبيعي يزمو يتجاهله هو للمحكمة التي بدائرته مقره أو عنوانه
0: وين السكنة
1: متاعه أو مقره المختار. بالنسبة للنفقة فما استثناء. إش معناتها؟ خليني انبسط. مثلا امرأة هي رجلها موجود في جيبس أو في سوسة أو في أي بلاصة وهي موجودة في تونس أو لا في أريان، يا أخي هي باش تقوم تهز روحها وتمشي معناتها تقوم بالقضية في الناحية معناتها في البلاصة هذيك باش
0: مصاريف التنقل.
1: مصاريف التنقل إذا أعطاها المشرع على بوسيبيليتي أنها تنجم تختار المحكمة اللي هي تساعدها
0: اللي أقرب
1: لي تبع المقر متاعها.
0: هذا هو معنى قريبة بي هوني وجوب محامي معناها نجمين نكلف محامي ولا مش بالضرورة؟
1: لا مش بالضرورة جوستو ماذية من معناتها زيدة كيف من خلينا نحكيه على معناتها الإجراءات المبسطة بالنسبة للقضايا النفقة. لا إنابة المحامي غير وجوبية بالنسبة لقضايا النفقة. دوك تنجم هي كي تمشي هي تتجه للكتابة متاع المحكمة الناحية باش يوجهوها باش يقولوا لها معناتها شنو تعمل، وإنابة المحامي غير وجوبية تنجم تحضر هي وحدها يحروا عليها تحضر هي في الجلسات تنجم تقدم تقرير معناتها ما فما حتى حاجة تلزمها كونها تنوب محامي.
0: باهي باش نجيو نحكيو شوية النفقة والمبلغ معناها اللي ديما نحكيو على المبلغ كل حد قديش يقول هالنفقة عندها مبلغ محدد قانونيا وإلا تختلف من حالة لحالة هوني؟
1: بطبيعة هي ما عنديش هي مبلغ محدد ذي نرجع زي ده كيف نظمها المشرع فما معايير يقع تحديد النفقة بها. معناتها أنت مش كما إنسان يخلص مونطون معين، مش كما إنسان يخلص 3 ملايين، مش كما إنسان يخلص 600 دينار بالطبيعة. معناتها دايخ في الفصل القانوني خلينا باش نقول معناتها نكونوا نبسطوا الأمور يقولك على حسب معناتها الحالة المادية متاع المنفق. معناتها مش هو يخلص في مليون باش نلزمه احنا بزوز ولا 3 ملايين معناتها ليه ماهيش معقولة. اون بلوس حاجة أخرى راهو حسب زيدا حال المنفق عليه، فرق بين أنا باش ننفق على صغير عمره عام، فرق باش ننفق على صغير عمره 8 سنين وشنو ما لي بزوان نتاعو وشنو ولا لا. إذا تختلف الحالة المادية للمنفق وتختلف على حال زيدا المنفق عليه زيدا كيفاش نقولوا الحالة المادية اللي معناتها كيفاش سامحني في الكلمة لو نيفو دو في اللي كان يعيش فيه. معناتها يدخل هذا كل معناتها
0: في الاعتبار
1: في تقدير معناتها ان النفقة نتاعو نتاع امه زيدا.
0: النفقة تنجم تتراجع استاذة ولا تزيد مع مرور الوقت وهوني حسب تغير الظروف المادية؟
1: بطبيعة زيدا كيف هوني عنا زيدا عنا الاجراء قانوني زيدا وحنا المشرع كون نجمو نطالبو ب معناتها تعديل النفقة كسوسوا ترفيع فيها كي تتبدل الظروف الاقتصادية والوضعية. وزيدا كيف زيدا ينجم راهو راجل يطلب من معناتها التخفيض في النفقة وتعديلها معناتها
0: حسب ظروفه
1: هذا هو.
0: به أستاذة كلمة الأخرى ورسالة تحب توصلها، مثلا معلومة تحب توصلها للناس اللي تبع فينا توا فيما يخص الموضوع هذا، شو تحب تقول في الأخر؟
1: والله نحب نقول اللي راهي صحيح هو المشرع التونسي نظمها معناتها نظم الموضوع هذا إجرائيا وكل، لكن فما حاجة معناتها غماخ كنحب نقولوها هي ماذا بينا وكان تكون فما برشا كونسيونس مش شيرتين.
0: أي.
1: خلينا نكون واضحين.
0: وعي
1: على خاطر ما نحبوش احنا يلزم يكون الانسان اللي هو عنده واجب واجب مالي. لازم يكون كونسيون بالواعي معناتها بالواجبات نتاعو، وزاد ما لازمش تولي ساعات وسيله ابتزاز معناتها باش معناتها نضغط معناتها اكثر من اللازم والا هذا هو معناتها مع خاطر الهدف راهو ماهوش هو في الاخر شكون باش يربح الاخر معناتها سامحني معناتها هذا هو معناتها في الاخر الهدف احنا نحبوا نحافظوا على الاسره ونحافظوا على الصغيرات باش يجيوا صغار يتربوا في بيئة محترمة وفيها معناتها
0: أبسط
1: ظروف العيش الكريمة وكهو هذا هو الهدف ما لا أكثر ولا أقل.
0: يعطيك صحة أستاذة، شكرا لك أستاذة نور العريبي محامية، كنت معنا اليوم في أعرف حقك. مازلنا متواصلين احنا قل من صيف ساعة أخرى في عمر لقانا المباشر من سباحة وينسا باش نواصلوا أكيد مع الأغاني وراجعين معكم في البرنامج متاعنا.

0: نوار عشية.
1: نوار عشية من الماتشات للفار،
0: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
1: أصوات، ضيوف، كواليس، ذكريات،
0: أرقام وميداليات،
1: نحلوا، نتناقشوا،
0: ممكن نتخالفوا
1: وممكن نتوافقوا،
0: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح، وانتوا ما معانا جزء من الطرح.
1: السبت من ماضي ساعتين للستة،
0: كل شيء يهم الرياضات الجماعية والفردية
1: تلقاوة في نوار عشية.
0: تعيش الرياضة على الوطنية.
2: هكا أحلى.
3: مرحبا بكم مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هكا أحلى آخر الفقرات متاعنا بالنسبة اليوم، وصلنا توا توقيتنا هو 10:40. مرحبا بالناس كل عدلت الموجات وتابعوا فينا كالعادة. هذا هو صباح تونس. الخريف عنده الجو متاعه الخاص، أكيد ألوان دافية، إضاءة هادئة، وتفاصيل صغيرة اللي تنجم تبدلنا جو الكل في الدارة. وأنا مبكري قاعدة نشم في ريحة بنينة برشا هوني في استوديو. ضيفتي في هكا أحلى اليوم رباب عوادي، مختصة في صناعة الشموع المعطرة والكونكريت. صباح النور رباب، مرحبا بك.
4: صباح الفل والياسمين، صباح على توينس الكل.
3: شنو الريحة هذه رباب؟
4: ريحة الخريف كهو
3: كهو جبتنا.
4: احنا كنقولوا اكتوبر معناها نرحبوا بشهر الخريف، نرحبوا بالتجديد، نرحبوا بكل مرأة معناها تحب هكا تعمل تجديد في روحها وفي الديكور متاع دارها. معناها راو اكتوبر ماهوش شهر عادي كهو. في برشا تجديد في كل شيء.
3: اليوم معك انت باش نقدموا بعض الافكار ولمسات ديكور خريفيه بالشموع. ها اليوم
4: بالشموع والكونكريت
3: زيده. شنو فما الوان الوان الاغلبيه نلقاوها
4: الخريف؟ باش نلقاو البيج، الكرو، الاورانجي، الفير دوليف، هذوما الالوان، الجون موتارد، هذوما لي كولور اللي نتاع اوراق الخريف اللي نشوفوهم اللي يذكرونا بالخريف.
3: هذوما نلقاهم دارجين اكثر،
4: نلقاهم طالعين اكثر ونستعملوهم في الديكور. وخرجنا توا من السيف وماك الديكور نتاع السيف، توا باش ندخلوا في حاجه خريف وهكا دافيه شويه وجو اخر وتيم اخرى. حتى لي بارفان زيد في الشموع باش تتبدل. كنا في دي بارفان نتاع شموع خفيفه فريش،
3: حتى ريحه نتاع الشموع تتبدل ودور
4: انت والطقس. كيف البارفان نتاعك؟ معناها احنا لي بارفان نتاعنا مش نفس البارفان اللي نستعملوها في السخانه في السيف، مش نفس اللي نستعملوها في الشتاء. الشموع زاده هكاكه بالضبط. مش نفس الروائح اللي نستعملوها في السيف هي اللي نستعملوها في الخريف. دونك في السيف باش نلقاو حاجه خفيفه، توا باش تتبدل باش نلقاو ريحه الفاني كيما قاعده تشم فيها توا. وعندها ايفي ياسر مزيان الفاني، الريحه الحلوه تعطينا الاحساس بك السعاده والراحه. نلقاو زيد البوا دو سونتال، ريحه خشب الصندل اللي هو توا قاعدين يعوضوا بيه بريحه اللافونت، خاطر مش الناس الكل تحبها اللافونت. حتى في حصص الميديتاسيون قاعدين يستعملوه برشا، خاطر هو يعمل راحه نفسيه ويقلل من التوتر. دونك في الخريف والطقس نعرفوه قاعد يتبدل، دونك نستحق روايح هذايا برشا
3: ونستحق شويه راحه في الدار.
4: فوالا بعد نهار طويل معناها المراه تلقى روحها تخدم نهار كامل، انت روح ماذا بها الكوان كوزي نتاعها اللي فيه الحاجات البسيطه
3: شويه.
4: هذا هو
3: هذا المطلوب.
4: معناها كي نقولوا تجديد في الديكور مش بالضروره باش تقوم تبدل الموبل نتاعك، معناها توش صغيره خفيفة متاع بوجي هكا تابعة للطقس، متاع بيس متاع كيف ما نقوله ديكوراتيف، كيف ما هكايا نعرفوا اللي الخريف عنده علاقة بالقرع. هكايا حاجة بسيطة وخفيفة معناها وميم طون توش صغيرة تبدل الديكور وتبدلك التيم وتبدلك المود متاعك كغيمة. معناها
3: وش مع معناها نتصور في الدار فما بلايس معينة نجمو زي نحط فيه مش مع وين يتحط
4: هو
3: في
4: يتحط في البلايس كل في السالون في الانتخي في الشامبر اكوشي. اما يلزم انت تعرف توظف الروائح، خاطر مثال في السالون متاعك انت تحبها الريحة القوية، يجيك ضيف ينجم يتقلق منها. دونك ماذا بيك الروائح اللي انت تحبهم والقوية تستعملهم فك الكوام متاعك لبخيفي والا في الشامبر اكوشي نتاعك. معناها فك الكوالي باش تقعد فيه باش تحس بيه في الراحه نتاعك بعد الخدمه ولا بعد نهار طويل ولا باش تقرا كتاب باش تعمل قهوه. هذيكم تستعمل فيهم الروائح اللي انت تحبهم. اما في هكا في صالون في اونتري نتاع دارك ماذا بيك تستعمل روائح خفيفه اللي يتقبلها اي ضيف كي يدخل الدار وما تعطيش امبريسيون معناها خايبه لدارك. ضيف كي يدخل فما عباد تقلقوا عندها حتى حساسيه من الروائح القويه معناه. هذا هو بالنسبه للشموع. وبالنسبه للديكور هاني قلت لك مش بالضروره انت تقول انا باش نبدل الموبل بتاعي كل طقس بيخي باش نبدل الموبل باش نبدل الديكور الكل. لا
3: لازمنا ميزانيه كبيره
4: دونك بحاجات خفيفه ما تتكلفش برشا وتنراك انت تنجم تاخو بيس صغيره تبدل بها المود نتاع البلاصه نتاعك انت مش بالضروره دي تابلو تخليهم حاجات قديمه انت عندك تنجم زيدة تجددها وتستعملها. حاجات بسيطة معناها نلقاو زيدا سنيل البغيولوغ أبوجي كيف هكي على شكل قرعة حاجة جديدة معناها بيس هذيك تحط فوق الطاولة ديجا انت بدلت بها المود الكل وإلا شمعة كيف هكي هكا ألوان فيها متاع الخديف ريحة مزيانة مش قوية ومقبولة ومنظر مزيان وممتون زيدا حاجة انت هكا تبدل بها الديكور متاعك
3: هذوما الأفكار على الأقل تنجم كل عائلة تسمع فينا كل مرأة في الدار تحب تبدل وتعمل تصنعك الجو الخارجي في الدار ضرب حاجة بسيطة تنجم تبدل الدنيا الكل وتبدل حتى المزاج تحسن في المزاج
4: متاكي تحسن خاطر هو الإفي متاع البوجي بارفيومي هو عنده إفي تيرابوتيك معناها بعد نهار طويل متاع تعب متاع خدمة متاع كذي متاع إنها توب سيك اللي معمول كل ركحة صغيراتها كمنا كالأدوات المدرسية تو خلي تتلهي بروحها شوية وتعمل الكوام تاحة وقيد دونك بعد نهار طويل تستحق زيدا هكا أمتي كوام باش تقعد فيه ترتاح فيه مخها مع الشمعة بريحة مزيانة تقرأ كتابها تعمل أي حاجة سبور تعمل أي حاجة هي تحبها وترتاحها معناه.
3: يعطيك صحة ربي شكرا لك الحقيقة على النصائح والأفكار الجميلة ذي دي ما نقوله اللي ديكور مش بالضرورة راي تغييرات كبيرة وميزانية كبيرة ونشري منها ونعبي منها راهو ساعات بلمسة صغيرة شمعة ولا لون مزيان ولا تفصيل صغير ينجم يغير برشا حاجات في الدار. شكرا لك مرة أخرى ربي عويدي مختصة في صناعة الشموع المعطرة والكونكريت. احنا مازلنا متواصلين معكم حتى لحديش هذا هو صباح توينسا.

0: سهمومك تعاكروا السميحة. اسمعني على مجلة الإذاعة الوطنية التونسية غنية وصلتنا لآخر الفقرات متاعنا اليوم. فرحكم دايم الناس اللي عندهم إهداءات وتهاني، مرحبا بكم الكل. بطبيعة نجموا تتواصلوا معنا وتوصلوا أصواتكم وإهداءاتكم وتهانيكم، اللي عنده عيد ميلاد، اللي عنده أي مناسبة، مرحبا بكم الكل. كل عادة فرحكم دايم لكم أنتم، ما نسمعوا أصواتكم. اليوم زعما لشكون تقدموا التحية ولشكون كانت إهداءاتكم؟ هات نسمعوكم.
1: أنا هدية من تونس، نحب نقدم تحية لبنت خالتي شيماء بمناسبة عيد ميلادها.
2: صباح الخير، عسلامة الإذاعة الوطنية، أنا فاطمة بن فرحات. نحب نعمل ديديكاس الراجلي محمد المزوغي، كل ربي يخليك ليا وعيد ميلاد سعيد وكل عام وانت حي بخير.
3: عسلامة، أنا ناصر بن دلالة، أتقدم بالتهاني لابني بمناسبة عيد ميلاده وأتمنى الشفاء العاجل لوالدتي.
4: عسلامة مدام منى، انا معك سامية بن فرج من قليبيا، عندي ديديكاس لبنات اختي مناسبة عيد ميلادهم درة وحنين الجبالي، ونحب نهدي لهم غنيتي يا محبوبي. وميرسي، يعيشك.

محبوبي الكفورة هذه الغنية اللي طلبتوها معنا اليوم انكم تسمعوها وتهديوها لأصحابكم وحبيبكم. وحبيت نقول زادة عيد ميلاد سعيد لكل شخص يحتفل بعيد ميلاده في نهار اليوم. وانتم راهو تنجموا تبعثونا فوكال على رقمنا الواتساب 94 294 839. اذا كان عندكم اي اهداء لاي مناسبة اي تحية مرحبا بكم الكل. عاود نذكركم 94 294 839. هكا نوصل معكم نهاية لقاءنا اليوم الصباح دوين سامدي معكم التسعة على توا. ان شاء الله كنا خفيف ظل عليكم ومسك الختام زيد غرسه باش قلنا كان عيارو. خليكم على نغم هذيا في انتظار موجز ال11. نقول لكم انا شويه طيبه. باي باي.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ إشهار
1: ستوري تايم. كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو
2: حكيلي حكيلي في الديتاج صار.
1: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس،
2: أسمع كلمني.
1: كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو
2: سي با فري إيبي ودي شقتلو.
1: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو
3: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، أحلى من هكا ما فماش. متع 300% بونوس سالحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
4: أريدو، طور عالمك.
5: إشهار
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. البنوك تنطلق اليوم في قبول مطالب القروض على شرف عبر المنصات الرقمية التي تم وضعها للغرض، والخبير المالي وأستاذ القانون البنكي محمد خيلي يؤكد أن كل مؤسسة بنكية لها منصتها الخاصة لقبول المطالب، وأن هذه المنصات ستبقى مفتوحة إلى حين استيفاء خط التمويل المقدر ب 8% من المرابح. مكتب مجلس نواب الشعب يعقد اليوم اجتماعه للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعماله، وذلك بالتزامن مع انطلاق الدورة البرلمانية العادية الخامسة للمجلس التي تمتد من شهر أكتوبر إلى شهر جويليا وفق ما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس. وتتزامن بداية الدورة العادية مع استئناف لجان القارة أعمالها، حيث يعقد عدد منها جلسات لتحديد أولويات وبرامج العمل خلال الفترة المقبلة. يوم تحسيسي للتبرع بالأعضاء بنابل تحت شعار التبرع بالأعضاء تبرع للحياة. المنسقة بالمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء بثينة زن تؤكد في تصريح لفاطمة بن عثمان أهمية التبرع بالأعضاء، خاصة مع التزايد الواضح في عدد المرضى الذين هم بحاجة أكيدة إلى عملية زرعها.
8: بالنسبة للكلى 1600-1700 مريض في قائمة الانتظار يستناو باش يزرعوا كلوى. احنا اكثر ما نعملوا من عند المتبرع المتوفي دماغيا 30-35 زرع كلى، هذا رقم يسر قليل بغابول ليزداتونت اللي هي برشا، لكن مرضى الدياليز يقعدوا في قائمة انتظار طويلة خاطر عندهم وسيلة علاجية اخرى تدخل في الزرع اللي هي الدياليز للقلب والكبد. سنويا عندنا 50 مريض يلزمهم يزرعوا، احنا اكثر ما عملنا 10-12 زراعة كبد ولا قلب في السنة، هذا رقم قليل ياسر. بالنسبة للمتبرعين من اللي بدأ النشاط لليوم زرعنا حسب التقريب 2000 زراعة كلى، 80% منهم من عند إنسان حي عنده سيلة قرابة بالمتلقي، و20% من عند إنسان متوفي دماغيا. بالنسبة للقلب وصلنا لـ90 قلب حوالي من اللي بدأت النشاط في 1993 تاع زراعة القلب. وبالنسبة للكبد زاد كيف 80 زراعة كبد من اللي بدأ النشاط، حسب التقريب 300 إنسان متوفي دماغيا عطاونا العائلات نتاعهم الموافقة باش نزرعوا الأعضاء من عندهم هم. قاعدين نحسوا ثقافة بدأت تتحسن وبرشا مواطنين في السنوات هذوما واللي يحبوا يكتبوا متبرع على بطاقة التعريف نتاعهم.
7: انطلاق العمل بعيادات أمراض القلب عن بعد بالمستشفى الرقمي بصفاقس. فتح باب الترشحات أمام المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية للانضمام إلى دفعة السادسة من مشروع تسريع النمو الأخضر وخلق فرص العمل في تونس، الهدف إلى دعم المؤسسات الطموحة ومساعدتها على تطوير أنشطتها وتعزيز جاهزيتها لاستقطاب المستثمرين والتمويل. في العالم، الفلسطينيون يشيعون اليوم رفة أكثر من 100 شهيد تم انتشالها من تحت أنقاض المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي في العدوان على قطاع غزة. ومصادر عسكرية تؤكد احتدام المعارك على جبهة تعز في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية، مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من الجانبين. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إم.
9: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
5: الإذاعة الوطنية.
6: الإذاعة الوطنية.
5: الإذاعة الوطنية
6: تونسية 100%.
5: تونسية 100%.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم
1: مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه غنية ليكم وتأنسكم في هاللقاء هذية. كل من حنين بن جماعة في الأعداد والتقديم، ولم يلمني في الإخراج التقني. رحلتنا تاخذنا اليوم مع الكلمة والنغم، والأغاني اللي نقترحها عليكم اليوم هي من ألحان الموسيقار محمد إدريس.

مواصلين معكم المشوار في هذه غنية ليكم، وما زلنا مش ندلوكم بمجموعة من الأنغام بعد ما سمعنا الدنيا صبحت مشموم، ربي يفرح كل الناس، وأهلا بالضيوف. وإحنا نقولوا أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل اللي تستمعوا لنا في هذه غنية ليكم. مواصلين المشوار مع الأنغام، لكن بطبيعة الحال كما قلنا لكم في بداية الحصة أن اليوم أغانينا الكل مش تكون بإمضاء الملحن محمد إدريس. محمد إدريس اللي تولد نهار 5 نوفمبر 1946. كبر محمد إدريس كيف كل أبناء جيله، عادي، مازال وقتها ما بداش الغرام متاعو. أما وقتاش بدا الغرام؟ بدا الغرام بالموسيقى في عام 1961، وقتها التحق وبدا يتعلم في الموشحات، بعدها بدا يتعلم في العزف على آلة العود ثم الكمانجة. هكا بدا تاريخه الفني. أما وقتاش التحق بإذاعة صفاقس وهو قائد فرقة إذاعة صفاقس الفترة كبيرة برشا، إذا نتعرف عليه بعد ما نستمعوا له في 3 أغاني. الأغاني هذوما مميزين، علاش قلنا مميزين؟ لأنه الأغاني هذوما فيهم محبة كبيرة برشا للوطن، وأكيد الإنسان يحب بلاده ما يجم كان يعطيها كلمات مزيانة وما يجم كان يعطيها ألحان رائعة. احنا اليوم مش نكتشفوا ألحان سي محمد إدريس في نغم بلدي وحبك ليس لي صبر، هدية جويرة وسي محمد المصمودي. يا بلادي العالية بالعيد وفي القلب حب بلادنا لي محمد بن عمر وهدية جويرة. مالا شنو رايكم؟ كان نسمع ونستمتع بعد مواصلين حديثنا على نجم حصتنا اليوم من هذه غنية ليكم سي محمد إدريس.

0: حب بلادنا.
1: مواصلين مع سي محمد إدريس وألحانه، ألحانه اللي لحن القصيدة ولحن كذلك النوبة وما أدراك من نوبة. أما خلينا نتعرفوا وقتاش بدأ التلحين. أول لحن كان لسي محمد إدريس في عام 1969، وقتها مازال ما التحقش بالإذاعة، لأنه التحق بالإذاعة في عام 1971، ومنها بدأ مشواره الفني من الباب الكبير، لأنه بعدها تعددت الألحان. صحيح الانطلاقة في 69، ونتوا مش ندللكم بزوز أغاني لسي حمادي العايدي اللي هما من ألحان سي محمد إدريس. نستمع ونستمتع ثم لنعود.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: موصلين المشوار في هذه غنية ليكم. الحقيقة سي محمد إدريس تعامل مع برشة فنانين غنيوا من ألحانه، محمد بن عمر، نور الدين بن عبد الله، عبد الرزاق بن حمودة، كذلك صبيحة، محمد الهادي، فتحي بن علي، ثلاثي الأنس، ابتسام الرباعي، كذلك هدية جويرة، حمادي العايدي، محمد جميل اللجمي اللي عنده أغاني زادة رائعة من ألحان سي محمد إدريس، وغيرهم الفنانين اللي تغنيوا بألحان نجم حصتنا اليوم من هذه غنية ليكم. أما منذ قليل قلت لكم مش نسمعكم النوبة، إيه نعم، لأنه سي محمد إدريس لحن حتى النوبة، وهذه نوبة سيدي علي النوري نستمع منها مقطع غنائي، وراجعين حتى نختموا حصتنا من هذه غنية ليكم.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: كان هذا مقطع غنائي من نوبة سيد علي النوري، كما قلنا سي محمد إدريس نجم حصتنا اليوم من هذه غنية ليكم، لحن النوبة، مش كان النوبة اللي سمعتوا منها مقطع، وإنما كذلك نوبة سيدي الفرياني. وكما لحن النوبة لحن أغاني الأطفال، لكن زادة لحن القصيدة، وأنا مش أخليكم مع قصيدة ياسر حلوة وتحبوها، وأغنية كانت ناجحة لسنوات ولحد الآن الناس كي تسمعها تقول يا عين يا ليل. الأغنية هذية هي يا خلي البال بصوت الفنانة ثوري الميلادي.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. بمشاركة أكثر من 60 شركة تونسية وأجنبية مختصة في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى 10 شركات ناشئة، انطلاق الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي 26 و2000 لتتواصل حتى 3 أكتوبر تحت شعار الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي. وتناقش هذه الدورة عدة ملفات، من بينها آليات تمويل المشاريع الكبرى وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر والنقل الكهربائي. اليوم في تونس انعقاد منتدى الذكاء الاصطناعي من أجل العدالة الاقتصادية في نسخته الثالثة، الذي ينظمه معهد لاهاي للابتكار القانوني بالاشتراك مع السجل الوطني للمؤسسات. عن أهداف المنتدى والتعاون مع السجل الوطني للمؤسسات في تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الصغرى والمتوسطة، تتحدث مديرة مكتب تونس لمعهد لاهاي للابتكار القانوني رجاء مازح.
6: نظمنا المنتدى هذا بشراكة مع السجل الوطني للمؤسسات، تجمع جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص، كذلك القطاع التكنولوجي، باش نبحثوا سبل توظيف الذكاء الاصطناعي بصفة مسؤولة في دعم العدالة الاقتصادية وتوظيف حلول للشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة زادة، اللي هما نعرفوا اللي يمثلوا أكثر من 90% من النسيج الاقتصادي التونسي، وكذلك يواجهوا في صعوبات يومية كسوة إدارية وإلا قانونية، واللي هي تتكلف لهم المال والوقت. احنا بدينا الحقيقة في الخدمة هذية مع السجل الوطني للمؤسسات، وطورنا لهم مستخدم ذكي يعاون المنتفعين باش يطلعوا على شنية نوعية الخدمات والمعلومات بصفة عامة.
5: تأهل المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس إلى المرحلة النهائية عالميا في الفئة الملكية التعليم الثوري لعام 26 و2000، وذلك ضمن جوائز زايري الدولية للتميز في التعليم العالي. ويعد هذا الاعتراف الدولي إنجازا بارزا يعكس روح الابتكار ومسار تحديث التعليم العالي في تونس. بداية من اليوم وإلى غاية يوم الاثنين 5 أكتوبر، بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية القيام بعملية التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتوجات النسائية على العنوان www.raidatmatastore.tn. في العالم، موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع قولهما إن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو طالب الوفد الإيراني لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة البلاد فورا يوم الاثنين بعدما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود. 100 المستوطنين يقتحمون اليوم المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة بحراسة شرطة الاحتلال، ويؤدون طقوسا تلمودية في باحته بالتزامن مع الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية. وختاما، قوات الاحتلال الصهيوني تنفذ اليوم تفجيرات في بلدة المنصور جنوبية لبنان. نهاية هذا الموجز، وتلتقون بعد قليل بليليا الحسيني وكامل فريق المشهد الآن. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

0: نحن الآن في بيت الفنان الكبير الذي ألهب قلوب الجماهير العربية بأغانيها الحلوة والرائعة، وبقيت ذكراه ذكر عبد الحليم حافظ.
1: البيت ده يمكن ليه ذكرات عند كل مصري، بتبوح من هذا البيت الرياح الطيبة العطرة بالأغاني الجميلة بالذكرات الجميلة لعبد الحليم.
2: ملايين ومن كل الأجيال يحبون الفنان عبد الحليم حافظ. لحبيب جغام في القاهرة في شقة العندليب يتتبع الخطى ويستعيد السنوات التي عاشها هذا الفتى الأسمر.
0: نحن نسعد بالالتقاء بعليا شقيقة عبد الحليم حافظ التي كانت بمثابة الأم له، والأخت خلاها يلقى التعويض على أمه التي فقدها وهو صغير السن. ست عليا مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا بكم بيت عبد الحليم، ونورت تونس كلها، بلد عظيمة وبتحب عبد الحليم. أهلا بك، أنا تحت أمرك في أي سؤال تسأله لي.
2: جولة بين جدران وغرف وشرفة شقة عبد الحليم في العاصمة المصرية.
0: أنت تعرف هذا الحب، ولكن أنا نزيد أكد لك بكل يعني تقدير وبكل وفاء أنه تونس كلها تحب عبد الحليم حافظ.
2: أشياء لا تنسى، ذكريات لا تنسى، في أيام لا تنسى، في سهرة الجمعة من 9 إلى 11 ليلاً.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
1: عسلامتكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا. عدد جديد من المشهد الآن، نصف نهار وستة دقائق باش نقعدوا معاكم لحدود ماضي ساعتين غير درجين. تحية جيكم من كامل الفريق، حمزة صفار في الإخراج، فاطمة عبار في التنسيق، فريق الأعداد حنان بربية، علي الحسيني، وجيه النمر، وسامي العربي.

0: اليوم انطلاق التسجيل عبر منصات مختلف البنوك المعنية بهذه القروض، وبتبيع هي البنوك اللي محققة أهداف للانتفاع بنوع من القروض اسمه القرض على الشرف، آلية جديدة لتمويل الأفراد وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة. بدينا نشوفوا في المواطنين يكتبوا في انطباعاتهم، مشاو اليوم 1 أكتوبر للبنوك للحصول على هذه التمويلات والقروض الاستثنائية.
1: أنا والله الحقيقة كنا الناس كل تستنى فيه ما نحكينا من اللي يصدر الأمر المتعلق بالقروض الشرف، اللي نذكروا السادة المستمعين أنه القروض الشخصية هي في معناها لا تتجاوز 5,000 دينار، والقروض المؤسسات المتوسطة 10,000 دينار، والمؤسسات معناها والشركات الأهلية 25,000 دينار. أنا ليلى الحقيقة جربت عبر المنصة للبنك أنا اللي عندي فيها معناها حساب، لقيت ثم حاجة يمكن مستغربت شوية، هو يقول إنه القروض الشخصية على 24 شهر عامين مع إمهال 6 أشهر
0: للي يحب للي يطلب،
1: لكن
0: نعم.
1: أنا لقيت إنه 6 أشهر هذوك متابعين ل 24 شهر. يعني إذا أنت ماكش مش تعمل إمهال 6 أشهر فالقرض مش يتقص على 18 شهر مش على 24، مش على سنتين، ولي على سنة ونصف. دخلت بالأول عمرت، لكن اكتشفت أنه حتى في وسط المنصة يبدو أنه في البنوك الكل أنه مطالب أنك تعطي نسخة بطاقة تعريف ومجموعة من الأوراق يتم معناها، ثم حتى وثيقة على الشرف يتم إمضاءها في البلدية، اتستاسيون دو سالير، اتستاسيون دو ترافاي، نسخة بطاقة تعريف، إيج دو بي، هذوما الكل لازمك تعملهم معناها ورقية وتصورهم وتبعثولهم. معناها العملية في الأخر
0: يعني المنصة هي فقط للتسجيل باش تحجز الأولويات.
1: لا ما تحجزش، ما تحجز إلا ما تصب الأوراق الكل ويعني وتبعثهم وتسكانيهم على معناها PDF وتبعثهم. دونك في الأخر أنديري مشيت معناها الحجز اللي احنا كان في بالنا، كان في بالك تحجز من الأول ومن ثم إذا
0: تحضر الملف
1: الآن ما تنجم تكمل عملية التسجيل يعني الرقمية إلا ما يتم معناها أنت توفر الوثيقة ذوما الكل في شكل PDF وتبعث.
0: دونك توا الطريقة الأسرع أنه المواطن يمشي يوفر الوثائق هذه
1: صحيح
0: وبعد يجي يحجز الأولوية في المنصة.
1: كانوا نجم من الأول راهو زيد أشوف نعم. احنا زيد
0: يقولوا راهو هذه الوثائق المطلوبة،
1: يقولوا هاهو نعم. راهو إذا مش يبدأ 1 أكتوبر وذي معلوم راهو ها الوثائق المطلوبة.
0: ثم ملاحظة أخرى زيد عبروا عليها المواطنين هي فترة الإمهال، يقول لك تحب تبدأ تخلص من أول شهر ترجع القرض هذية ولا تاخو فترة إمهال ب6 أشهر، خصوصيته أنه قرض بدون فوائد، ولكن مع فترة الإمهال تولي فما فوائد، تولي 5 ملايين ترجع 6,600.
1: بقول لك على 6,600 أنا الذي الخطأ اللي وقعت فيه، أنا كحسبت نلقى ترجع 277 دينار، لكن كي تعمل الإمهال علاش يتزاد هذاك؟ مش 277 في 24، هي 277 في 18، الستة شهور اللي مهلوك دونك يرفع لك في اللي مش ترجعه. يعني انت اذا تحب تاخذ القرض اكتوبر تبدا تخلص من نوفمبر على 24 شهر هو بيدو، لكن الامهال هذاك ينقص لك من المده اللي هي 24 توليك 18 ويرفع لك في اللي مطلوب منه في 70 دينار.
0: هما فقط بعض التفاصيل احنا حابين ننشروا لهم، لانه المواطنين اللي ماشيين ويحبوا يسالوا يعرفوا التفاصيل على القرض على الشرف حابين نحطوهم في الصوره. هذا الخبر الاول اللي يخص عدد متوانس المعنيين بالقروض هذه اللي انطلقت اليوم في 1 اكتوبر. الخبر الثاني يهم وزاره التجهيز والاسكان. البارح وزير التجهيز سلاح الزواري قام بجولة ميدانية على مشاريع حماية المدن من الفيضانات، وين؟ في رواد، في أريانا، في جعفر، في وادي الخياط اللي هي نعرفوا مناطق كل ما تصب المطر معرضة للفيضان، وتبع أيضا أشغال منشآت تصريف مياه الأمطار. مهم احنا في أكتوبر أن نستعدوا استعداد تام للتقلبات الجوية.
1: هي الجهات توجه لها السيد وزير التجهيز هي اللي عم ناول تقريبا، يعني هي كانت الأكثر تضررا في تونس الكبرى في ولاية أريانا، ولتذكر تم تعليق الدروس في ولاية أريانا لمدة 2 يوم، بعديك بدأ تقليص المعتمديات، قعدت رواد والمعاهد وقت اللي يسميه حوض رواد، المعاهد تاع رواد بقات تقريبا إلى أسبوع ولا 8 أيام، لأنه راه أنا نعرفها من قبل ريت مثلا معهد رواد ليلي راك تصب مطر متوسطة، الليسي وسط الليسي يغرق لأنه المنطقة ذيك جاية منخفضة. دونك الكل

0: لا رواد الكل والطريقه ذيك البلاصه ذيك الكل ونور جعفر وغيره مذوكم الكل مناطق تقريبا بالحق معناها يغرقوا في اسطى الماء سامحوني يعني التعبير انه شويه ما يغرقهم والبنيه وفيها حتى المشاريع نتاع السنيت المنازل الكل هذوكم ثم منطقه كامله هي بنتها للشركه العقاريه التونسيه. المكان المبني فيه هو مجهز لانه يعني ثم قواعد وكذا، لكن الطريق المؤدي للمنطقه هذه مازال ما تمش معناها البناء والتشييد. دونك فبالتالي تتعرض البلاصه هذيك في الامطار الى برشا مشاكل. المهم والمبشر في المساله انه نحن في شهر اكتوبر توقعات الجويه انه الامطار مش تكون الكبيره مش تكون ان شاء الله تكون معناها غيث نافع ما تكونش فيضانات في شهر جانفي وفيفري. دونك نحكيو تقريبا على 3-4 شهور قبل المشاريع اللي لازمها تكون معناها البنيه التحتيه تكون مستعده للامطار هذه وصحيته تكون ثم جاهزيه عند المختلف المتداخلين باش على الاقل ما تصيرش كيما نعاودوا نقولوا عمنا وراو الناس تخلى الماء للديار حتى في البلاصه هذيك.
1: صحيح ان شاء الله مؤشر طيب صعيبه ان شاء الله ما نشوفوهاش خاصه على ضوء توقعات جويه انه الشتاء باش يكون قاسي شويه على مستوى التساقطات والتقلبات الجويه. باش نمشيو للمظيله الاخبار يجينا من قفصه. بعد توقف 4 شهور تم استئناف نشاط معمل المظيله واحد. المعمل هذايا طبعا يتبع المجمع الكيميائي ومختص في تحويل الفوسفات الى اسمده استرجع النشاط بعد توقف أشهر.
0: أيوة ذي الأخبار مهم حتى الفلاحين نعرفوا الأسمدة لامونيتر مثلا اللي هو عم ناول
1: ثم نقص
0: والدولة يبدو أنها اضطرت أنها حتى هي تستورد وصار رغم أنه راهو الموسم كان جيد موسم الحبوب لكن صارت إشكالية في توزيع لامونيتر لاعتبار أنه ناقص وتذمر شوية الفلاحة لأنه ما تعرف ثم وقت معين يكون فيه الأسمدة إلى غير ذلك. هذا مهم والمهم في هذا ليلي أنه راهو شوف نحن بالنسبة لقطاع الفوسفات يجب إعادة الإنتاج بالشكل الطبيعي ونرجعوا إلى نسترجع أسواقنا الخارجية باش لأنه راهم ركيزة من ركائز الاقتصاد والمداخيل اللي دخلت الدولة راهي فوسفات. هذا إضافة كون شفنا احنا القرض تاع البنك الأفريقي للتنمية اللي ماشي في اتجاه إعادة تهيئة أو صيانة للمجمع الكيميائي في جابس. يعني ثم جملة من الإشكاليات أو التعطيلات لازم تنتهي باش يرجع هذا المجمع يرجع يخدم على روحه وترجع العجلة للدورة الاقتصادية ونرجع موارد الدولة كما كانت 10-15 سنة
1: إن شاء الله يا ربي. كما شفنا استئناف العمل بمصنع المذلة واحد نشوفوا أنه المجمع الكيميائي تتحل الإشكاليات البيئية نهائيا ويرجع للإنتاج. باش نختموا بخبر من المنستير. الأول مرة في مؤسسة الإعلام السمعي البصري في تونس في إذاعة المنستير البارح بدا العمل بمحطة شمسية فلتة ضوئية مخصصة للإنتاج الذاتي للكهرباء. رئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية هند الغريبي تقول أنه التجربة هذه ستعمم على كل إذاعات شبكة الإذاعة التونسية. مهم اليوم المؤسسة العمومية تنخرط في مسألة التوازن الطاقي
0: زي ما قلنا احنا في الصيف وقتها قلنا راهو إذا نحبوا نشجعوا الناس المواطنين على انه يوليو هما يعني يركبوا الالواح الضوئيه هذه الشمسيه المنتجه للكهرباء هوك لازم يكون النموذج اللي بداو به هو الدوله. وافكتيفمون الان اذا الاذاعه الوطنيه استجابت لهذا فهذا مهم وراهو مهم للناس الكل. معناها اذا تتعمم مثلا على الاذاعات هذه يكون انا نعتقد انه تنجم تتحول المشروع اللي بديت البادره بديت به الاذاعه الوطنيه الى معناها بادره يعني تشجع بقيه القطاعات وبقيه بقيه المنشات وبقيه المؤسسات الدوله ان حتى هي تولي يعني تستعمل نفس التقنيه باش تخفض من اولا الاستهلاك وتخفض زيادة ليليا من الديون بتاع المؤسسات العموميه لدى ستيك.
1: صحيح
0: وهذا مهم.
1: نعم نتوقفوا لرفع اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن مع ليليا حسيني.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تقبل الله صلاة الجميع. نصف نهار و19 دقيقة، رجعنا لكم في المشهد الآن. عملنا جولة سريعة في الأخبار، ولكن الخبر الرئيسي خليناه باش نتبعوه مع ضيوفنا ومع عبد الرحمن بن شعبان، اللي هو صدور مرسوم ينظم عمل المجالس البلدية، مرسوم ينقح أحكام القانون الأساسي لهيئة الانتخابات، وتنقيح مرسوم الصلح الجزائي، والمرسوم 54 المتعلق بالنشر. هذه الكل هبط البارح في الرائد الرسمي. طبعا كان سبقه اجتماع مجلس وزراء بإشراف رئيس الجمهورية، تباحثوا فيه حول التنقيحات هذه، ثم أصبحت واقعا وهبطت على الرائد الرسمي انطلاقا من البارح. عبد الرحمن، خلي لك التعليق الأول.
3: احنا تحدثنا البارح، قلنا راهو يعني حتى على الزمن، اسكو نستناو البرلمان ولا مرسوم إلى غير ذلك. المهم تو انه الاشكال او الاصوات اللي كانت تنادي مهما كان موقعها مع السلطه ولا ماشي مع السلطه، صحفيين، مواطنين، اعلاميين، سياسيين، ناس تحدثت على انه الفصل 24 من مرسوم 54 يعني قد
2: يطرح اشكال
3: كبير، ويتحور يقول لك ولات يعني كانه شماعه، يعني حتى اللي يعني مشكلة يقول لك لا هذا استهداف سياسي أو هذا استهداف لحرية التعبير وغيره. احنا باش نغلقوا الباب هذايا ونحافظوا على حرية التعبير، وكذلك نحافظوا على يعني القانون اللي يحمي اللي ينظم المسألة هذه، وكذلك إذا ثم معناها انحرافات بيش يعني يجرمها القانون. كانت ثم 5 سنوات سجن، وأنا من الأول كنت نعتبرها يعني كبيرة ياسر، خاصة ثقيلة أحكام، خاصة مع وجود مجلة الاتصالات اللي تقريبا مرات تتقاطع نفس الجريمة. إذا أنت في الاتصالات تاخذ 6 أشهر سجن وخطية، تلقى روحك على 54 تاخذ 5 سنوات سجن و10,000 دينار، وتضاعف في حالة أن يكون الـ يعني الـ الشاكي موظف عموميا أو ما شابهه. كان أحكيه على 10 سنوات تجم يكون على التدوينة ولا تصريح إلى غير ذلك. اليوم هذية انتهى، اليوم نتحدثوا على عقوبة باش نحافظوا زادة نحن على حقوق الناس. ثم عقوبة مالية اللي هي بين 10,000 و20,000 دينار لكل ما يتعمد السب والتشهير والسحر الإلكتروني ونشر أخبار زائفة من شأن العناوين هذيك الكل، و 6 أشهر و50,000 دينار في حالة العود.
2: واضح، احنا باش نفصلوا فيهم مرسوم بمرسوم. باش نبداو في فقرة من المصدر بالمرسوم 54، بأنك انت بديت بالتعليق على هذا التنقيح، المرسوم المتعلق بجرائم أنظمة المعلومات والاتصالات. شنو اللي تغير في المرسوم هذايا؟
4: أعتقد أن الخبر المهم أن تنقيح المرسوم عدد 54 هو خطوة مهمة في إطار السياسة الجزائية للبلاد، وأن إلغاء العقوبات السالبة للحرية التي كانت هي عقوبات في الحقيقة عقوبات مشددة من 5 سنوات إلى 10 سنوات بالنظر إلى الجرائم التي يمكن أن ترتكب على معنى الفصل 24 من المرسوم. هذا التعديل باتجاه تغيير العقوبات السالبة للحرية وكلفة ذلك أيضا على المجموعة الوطنية باتجاه التخفيف من العقوبات السالبة للحرية باتجاه نحو الخطايا المالية اللي من 10,000 إلى 20,000 دينار، ثم الاكتفاء ب6 أشهر سجن في صورة العود، يعني إن يرتكب الشخص الجريمة في بحر ال5 سنوات يكون عرضة إلى أن تكون العقوبة 6 أشهر ويرفع في العقاب المالي. فهذا التعديل يغير السياسة الجزائية باتجاه هذه الجرائم التي نص عليها الفصل 24 من المرسوم 54، ويمكن أن ينتفع به عدد كبير من الأشخاص المحالين على معنى الفصل 24 من المرسوم 54. وتبقى المسألة مطروحة بالنسبة للأشخاص الذين حكم عليهم بحكم نهائي وبات في علاقة بالفصل 24 من المرسوم 54 القديم، فهنا يبقى المجال مفتوح إلى عفو خاص يمارسه رئيس الجمهورية باعتباره من صلاحياته التشريعية والدستورية. وهنا هنا حتى يكون هناك تناسق بين السياسة الجزائية للدولة بعد هذا التعديل.
1: من المصدر.
2: إذن المصدر الأولاني كان القاضي عمر الوسليتي وهو أيضا عضو مكتب مجلس الصحافة عبد الرحمن، حكي على تعويض العقوبة السجنية وبقاء التجريم، وحكي على فرضيات العفو الرئاسي في بعض الحالات اللي كانت يعني تمت محاكمتها بالمرسوم في صيغته القديمة.
3: هو هذي معناها من أكثر الأشياء البارحة تم تداولها والتساؤل فيها، هو ما هو مصير الناس الذين أحيلوا على معنى الفصل 24 مرسوم 54 ولديهم حكم بيت، لأنه تعرف القانون ما كانش ما فيش مفعول رجعي. دونك فبالتالي هالناس الموجودين هل هم ما يعني مش يخرجوا ولا مش يخرجوا؟ التصور نعتقد لأنه التوجه زاد، حتى الرئيس الجمهورية راو في أكثر من مناسبة يمكن الناس ما تعرفهاش، راو في 25 جويلية 26 في العفو ذاك بتاع عيد الجمهورية، عفا على برشا ناس معنيين بال بال بال بالمرسوم هذا بالفصل 24. في عيد الاستقلال كيف كيف، وفي 25 جويلية 25 قبل ثم مجموعة من الناس كانوا في السجن على خلفية الـ يعني الـ معناها المرسوم هذا، وتم معناها العفو عليهم. اللي بقاوا الآن نتصور أنه في إطار توجه العام للدولة أنك ساي غيرتوا هذا القانون وعملت قانون جديد، فاللي توا محكومين نتصور أنه سيتم تمتيحهم، أعتقد بيش معلومة أنه سيتم تمتيحهم بعفو خاص بيش يصير معناها يعني تكون ثم مماهات بين القانون وبين التطبيق.
2: نعم، خلينا نسمع رأي آخر من مصدر آخر، هو أستاذ متخصص في تطوير منظومات المعلومات وناشط سياسي عماد العيساوي، يتحدث عن تنقيح المرسوم 54.
5: التنقيح الأخير أبقى على مبدأ التجريم في نشر الأخبار الزائفة والتشويه، لكن نقل العقوبة الأصلية من السجن إلى الخطية المالية، وهذا بالنسبة لي تحول مهم، ودولة المؤسسات ما تتقاسش بعدد الموقوفين في السجون وإنما بقدرتها على إنفاذ القانون مع احترام مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة. يعني ما يلزمناش نعيش بمنطق السجن الآلي لكل تجاوز ولا كل اختلاف ولا كل تعبير، لكن في نفس الوقت لازم نكون واضحين، حرية التعبير حق أساسي أما مش معناها غياب المسؤولية. الحرية تقف وين تبدأ حقوق الآخرين وكرامتهم وسلامتهم، وكذلك مقتضيات الأمن العام في الحالات التي يحددها القانون. أما السؤال اللي يفرض روحه اليوم بكل جدية، شنو هو مصير القضايا الجارية وشنو هو وضعية الناس اللي يتحاكموا بالنصوص السابقة؟ وهنا بالذات يجبنا نكونوا دقيقين جدا، القانون مش شعار نرفعوه وقت اللي يعجبنا وننساوه وقت اللي احنا ما يعجبناش. القانون منظومة كاملة وعنده قواعد في تطبيقه من حيث الزمان، فمبدأ القانون الأصلح للمتهم يمكن أن ينطبق وقت توفر الشروط متاعه، لكن يلزمنا نفرقه ما بين قضية ما زالت جارية وحكم ما زال مش بيت وحكم آخر أصبح باتا. يعني من نجموش نحط الملفات الكل في سلة واحدة ونقوله صدر قانون جديد فانتهى كل شيء. القانون يلزم دقة والعدالة يلزمها ميزان. زاد جانب مؤسساتي مهم جدا، مقترح تنقيح المرسوم 54 تقدم به عدد النواب يوم 20 فيفري 24، وأحيل للجنة التشريع العام يوم 10 أفريل 2025، وتواصل النظر فيه مع جلسات استماع من بينها جلسة مع الهيئة الوطنية للمحامين في 27 مارس 26. وهنا أنا ما نحبش نختزل المسألة في سؤال شنو عملوا النواب، السؤال الهم عندي هو وين وصل المسار التشريعي، شنو المراحل اللي قطعها، شنو المراحل الباقية، وعليش بعض المبادرات التشريعية تتعطل كل هذا الوقت؟ خطر العمل البرلماني مش فقط نقاشات وجلسات، العمل البرلماني زاد إنتاج تشريعي وأجال ونجاعة ومسؤولية أمام المواطن، والديمقراطية مش فقط صندوق اقتراع، الديمقراطية زاد مؤسسات تخدم وأجال واضحة ومسؤولية ومساءلة. وفي النهاية بالنسبة لي تونس ما تحتاجش سياسة إفلات من العقاب خاطر هذا يهدم الدولة، لكن زاد ما تحتاجش سجن سياسة السجن الآلي خاطر هذا يضعف روح الحرية. احنا نحب دولة قوية أما قوتها تكون في عدالتها وفي مؤسساتها وفي احترامها للقانون. حب دولة قانون، حب قانون واضح وتجريم محدد وعقوبة متناسبة وقضاء مستقل وبرلمان قادر على التشريع والمتابعة، لأن الدولة اللي متعاقبش تضعف فيها قواعد الردع، وإما الدولة اللي تعاقب بلا تناسب تضعف فيها العدالة.
2: هذه وجهة نظر جينا من عند عماد العيساوي الأستاذ المتخصص في تطوير منظومات المعلومات. أنا باش نرحب بضيوفي، هما باش يحكيوا في المراسيم الثانية، ولكن خلينا ناخذوا من عندهم تعليق أيضا على التنقيح المرسوم 54. سي محمد الضيفي الخبير في الحوكمة المحلية، مرحبا بك، أهلا وسهلا. مرحبا. قبل الحوكمة والبلديات باش تعطينا قراءتك في هذه التنقيحات، ونبدأ بالمرسوم 54 اللي هو محور حديثنا.
6: والله أنا رأى ثم حاجة إيجابية كون الناس كلها كانت تتشكم من الفصل 24، يعني هو أصل المشكل. طالما أنه تم تنقيح هذا الفصل، وأعتقد حتى مجلس النواب كانت فيه مبادرة من هذا القبيل وخدموا عليه الموضوع هذا، يقول لك لازمنا ننقحوا أو الفصل 24، مع أنه تم تنقيح الفصل 24 بقى البقية متاع النص هي لتنظيم زاد حياتنا اليومية. وتعرف ثم برشا مشاكل تترتب عن هالفيسبوك، عن وسائل الاتصال، يلزم آلية قانونية لضبط الأمور وبضبط الأمور بطريقة يعني تتماشى مع المجتمع. نعم. دون ضغط ودون تجاوزات أو إفراط في الأحكام.
2: واضح سي محمد.
6: علاش الفصل 24 كيف لم، وأعتقد هي كانت فيها مبادرة دونك يعني المهمة انتهت.
2: نعم.
6: تبقى هل ينسحب على القدم ولا لا، وكيف ذا نتمنى
2: السؤال يقعد متروح. واضح سي محمد الضيفي، شكرا لك. باش تحكينا بعد برشا على الغاء مجلة الجماعات المحلية وتعويضها بالمرسوم الجديد، ولكن خلينا ناخذ رأي ضيفنا أيضا على الخط من صفاقس، المحامي لدى التعقيب أستاذ فتحي الجاموسي، مرحبا بيك.
7: وشكرا على الاستضافة مرحبا بضيوفك الكرام.
2: مرحبا بك. الأستاذ عماد العيساوي كان طرح نقطتين، تناسب الجريمة والعقاب وحرية التعبير لا يعني غياب المسؤولية في نقاشه لتنقيح المرسوم 54. بالنسبة لك أنت، هل ينهي هذا التنقيح الجدل الدائر حول المرسوم هذايا اليوم يعني بإلغاء الفصل 24 وتغييره؟
7: أنا بالنسبة لي نظرتي أنه للمرسوم القديم فصل 24 من مرسوم 54 اللي صادر في 2022، أعتقد أنه هو كان ربما الدولة كانت مجبرة على على على الكم هذايا من العقاب اللي صادر في المرسوم هذايا كمرحلة انتقالية فقط، وأعتقد أنه تخطينا المرحلة الانتقالية هذه إثر ذاك الكم الهائل من الانفلات العالمي على شبكة التواصل الاجتماعي، على الإذاعات، على التلفاز، على كل شيء. احنا وصلنا في متخيلنا في قبل 25 جويلية 2021 الى مرحلة ربما مرحلة الدولة، انفلات كبير برشا، خلف مخلفات كارثية على الدولة، على المجتمع، على الأبناء. نذكروا حتى الحملات مثلا على المخدرات اللي كانت الناس تنادي بعدم تجريم تعاطي المخدرات وكذا، شفنا أثار كارثية على المجتمع، على الأعلام، على غيره. ربما اعتقادي مش باش نبرر أنا بها المرسوم 54 وفصل 24، ربما كانت مرحلة انتقالية ردعية باش كل واحد يعرف حدوده.
2: واضح لأستاذ فتحي الجاموسي. نعم.
7: المرحلة هذه يجب أن تقف لأنه فيها مآسي، فيها مظالم، ولأنه أصلا أنا لا أشاطر السياسة الردعية العقابية اللي تعتمد فقط المقاربة السجنية. اليوم الناس الكل ولينا بالحق نخافوا، خافوا من تشويه سمعة الناس، خافوا من من من من تسريب أخطاء معناها أخبار زيفة اللي حطمت عائلات، حطمت برشا ناس، والتوا هي متواصلة، لكن اعتقادي أنه أثرها على الدولة أنقص.
2: وهذا أستاذ فتحي الجاموسي. نعم، حبيت ناخذ فقط تعقيب من عندك في موضوع المرسوم 54، لأنه حوارنا معك باش يكون في مرسوم الصلح الجزائي والتعليق عما تغير في هذا المرسوم. شكرا لك، خليك معنا على الخط. أنا فقط حبيت ننوه اللي احنا تواصلنا أيضا مع أساتذة في الإعلام بمعهد الصحافة، وتقريبا الرؤية العامة هي رفض التعليق لأنه يقولوا احنا مع إلغاء هذا المرسوم كأساتذة للإعلام والصحافة. أنا باش نخرج فاصل إشهاري وبعد نمشي لتنقيح المرسوم الخاص بالصلح الجزائي.
8: إشهار. ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا، موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية.
9: أختي كريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم.
10: إشهار
1: المشهد الآن.
2: باش نرجعوا لسي فتح الجاموسي المحامي لدى التعقيب، باش نحكيوا على المرسوم الثاني، ولا انه احنا ديما في الكواليس نكتشفوا
11: فما برشا
2: اي فما برشا حاجات مازلنا ما قلناهاش. المرسوم 54 كيما العلاقه وقت اللي تكون الضحيه موظف عمومي، تكون العقوبه مشدده.
11: اي بطبيعه الحال كان ثم توضيح بالله بالنسبه للناس اللي تحكي على المرسوم 54. مرسوم 54 لم يعوض العقوبه السجنيه بخطيه ماليه. راهو كي ترجعوا للنص نتاع الفصل 24 من مرسوم 54 العقاب كان 5 سنوات سجن ويظل 50 ألف دينار خطيه. يعني هوني شنو وقع حذف العقوبة السجنية إلا في حالات استثنائية قعدت في حالة العود ولكن وقع الحط من العقوبة المالية من 50 ألف إلى 10 ألاف و20 ألف دينار.
2: نعم يعني حذف العقوبة
11: المالية، حتى العقوبة المالية وقع الحط بها في التلقيح.
2: النقطة الخاصة بالموظف العمومي سي فتحي. نعم
11: لا أي أمو النقطة الثانية اللي يزمني نقولها وأنه الناس اللي تنادي يحث المرسوم 54 وفصل 24 من ذاته ونحيوه كومبليتمون راهو ربما لن تأتي بالنتيجة اللي نتوقعها. علاش؟ لأنه فما تداخل اليوم بين الفصل 24 من مرسوم 54 الجديد والقديم، زاد فصل 86 من مجلة الاتصالات اللي صادر عام 2001. ربما لو كان نبقيه على التو نبقيه على الفصل 24 يكون أرحم من مجلة الاتصالات إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، لأنه العقوبة غاديك عامين سجن. ألوركو في الفصل 24 ما ثماش عقوبة سجنية في الحالة العادية.
2: واضح استاذ فتحي الجاموسي
11: اللي حب يتخلص من الشيء هذا يجب ينقح مجلة الاتصالات.
2: فما نقطة أيضا عملت جدل اللي هي علاش العقوبة تتضاعف وقت اللي يكون فما موظف عمومي.
11: أنه موظف عمومي عمرك ما تمس وحده، لأنك مش تمس الدولة. ومش تمس الهيكل بتاع الدولة. والدولة خرجت رأي متضررة الحقيقة في السنوات الأخيرة من بعد الثورة، أكبر متضرر هي الدولة وانعكس ذلك على المجتمع. الدولة حبت تسترجع هيبتها، تحب ترجع قيمتها، وقع استنزاف بجميع طرق من طرف حزاب من طرف جمعيات من طرف كذا. والدولة ديما في دول العالم كامل بما فيها أكثر ديمقراطية عندها أكثر حماية من المواطن العادي، لأنه الدولة تعني المجموعة العامة.
2: أستاذ فتحي الجاموسي المحامي لدى التعقيب، نتعداو لمرسوم الصلح الجزائي، شنو اللي تغير؟ وهل بتنقيح هذا المرسوم زالت كل العراقيل أمام الصلح الجزائي واستفادة الدولة منه؟
11: أكيد أنه التنقيح الجديد فيه حوايج إيجابية جدا. إيجابية اللي ربما تسهل البلوكاج اللي كان موجود في عملية الصلح الجزائي في المرسوم القديم واللي ما نجحش. اعتقادي ما نجحش. عدد الحالات اللي مرت بالصلح الجزائي ربما تعدى على الاصابع اليد اذا كان ثم اصلا. اللي شنو صارت ثم تليين وتسهيل للعمليه. قبل كان باش تتمتع بالصلح الجزائي تدفع على الاول 50% من المبلغ المطلوب، وفي ظرف 6 أشهر تكمل 50% الاخرى. الوركه هذه بينت انه فما استحاله ماديه لاكثر رجال الاعمال اللي واقعين تحت طائله ولا طالبين الصلح الجزائي، لانه عاده نلقاو اموالهم مجمده او مصادره.
2: يعني اللي تغير هو اجال الخلاص. اجال الخلاص هي اللي تغيرت.
11: لا الاجال ولات الى حدود عمي. وحتى ال 50% نفسها في حالات اللي يصعب انه نوفروها، فأعطى المشرع هوني للجنة إمكانية الحط من 50% لولا.
2: يعني نقطة 50% ونقطة الأجال متاع الخلاص في الصلح الجزائي وعائدات الصلح. تم الإشارة حرفيا اللي هي موجهة للمشاريع التنموية، هذا يعتبر تغيير؟
11: لا كتوقع تغيير فيها، لأن لم تعد آليا ولات المسألة في يد مجلس أمن القومي. ربما العائدات هذيك يقول لك لا أنا عاوز نعطيها للجهات، عندي قروض، عندي كذا، عندي مشروع سبيطار، عندي مشروع كذا، ربما عنده أولوية. دونك زايد أنه تقع بلوكاج معناها ميكانيك للفلوس هذيك، ربما فما احتياجات ضرورية في هالظرف هذا المتأزم دوليا ووطنيا وأقليميا، ربما الدولة حاجتها بها لما هو أهم واضح. من مثلا التنمية
2: توا في التحليل أستاذ فتحي الجاموسي، هل يعني هذا أنه فما تسويات صلح جزائي باش تنطلق من الجديد؟ وهل يعني أنه الناس اللي خارج البلاد مثلا اليوم واللي ما كانوش منخرطين في الصلح الجزائي ينجم يكونوا جزء من الصلح الجزائي بعد تنقيح المرسوم؟
11: هو والله فما حاجة معناها قادة الضبابية، هي علاقة الانخراط في الصلح الجزائي وإتمام الصلح الجزائي مع إيقاف التتبعات الجزائية، وهي توا ماهيش عملية واضحة. وفما حاجة أخرى، ربما أنا واحد من الناس لو كان نمشي، خاطر ديما نخمم بطريقة براغماتية للدولة انك تطلب 100% من الاموال المنهوبه. اسكو فما تولي شديته هوني في تونس ودخلته للحبس مجبر باش يعملها الحكايه هذه، لكن البرة واللي فما الاف المليارات البرة، انا اعتقادي لو كان عملنا 50% ليبراتوار يا خويا ماك سرقت 1000 مليار اعطيني 500 مليار وادخل، كثير ملي نحكم عليك ب 1000 مليار وتقعد البرة وما يدخلوش الفلوس وما تدخلش انت. اعتقادي انه مزيد من الليونة في المبالغ وفي الليتو وفي الاجال وفي ايقاف التتبعات الجزائيه مازال مطلوب حتى يقع نجاح عمليه الصلح الجزائي وحتى نطوي نهائيا صفحه الماضي.
2: الصفحه هذه الناس اللي بداوا مسار الصلح الجزائي، الناس اللي بداوا المسار هذايا، هل بصدور المرسوم الجديد يعاودوا من جديد معناها بالشروط الجديده وفق تقديرك؟
11: اكيد بيصير اي شروط جديده باش يتمتعوا بها بمبدا الاثر المباشر كما المرسوم 54. شنو هو؟ هو في القوانين فما ثلاثة مبادئ، فما مبدأ عدم رجعية القانون، فما مبدأ رجعية القوانين لكن بنص خاص، وفما مبدأ الأثر المباشر. الأثر المباشر هو اللي يتطبق تواك في الصلح الجزائي في مرسوم 54، يعني كل من عنده واقع أو جريمة قديمة ولم يصدر في شأنه حكم نهائي وبات يمكن أن يتمتع بالنص الجديد إذا كان العقاب أخف على المتهم.
2: واضح، شكرا جزيلا.
11: والشروط أرفق اللي نعم. هو
2: الأستاذ فتحي الجاموسي
11: ما فماش ولا ما فماش في عدم الرجعية بالنسبة مثلا المرسوم 54 اللي يتحاكموا يتقضيوا في عقوبة سجنية اللي هما توك مش برشانة وكثريتهم كملوا عقوبتهم، هكوما يزمهم عفو رئاسي خاص.
2: واضح أستاذ فتحي الجاموسي المحامي لدى التعقيب، شكرا لك على التوضيحات هذه الكل. عبد الرحمن بعجالة باش نمشيو المرسوم البلديات، أربع سنوات على إقرار نظام الصلح الجزائي، اليوم احنا في مواجهة تنقيح جديد، هل يجعل هذه الفكرة أكثر قابلية للتنفيذ؟
3: أيوة سمحني، هو راهو في الأصل كان لابد أنه يكون الصيغة من الأول هكا، وأنا راهو عندي رؤية أخرى. أنا عندي رؤية كان ينجم يتم الاتفاق بمعنى التفاوض مع المعنيين بهذا الكل بشكل ما في هيئة معينة مع السيد رئيس الجمهورية، لأنه في الأخر أنا راني شاطر رأي للأستاذ في أنه ما اشتر المال ولا المال كله، معناها والسيد رئيس الجمهورية يقول هذوما أموال الشعب التونسي ونحن بالحق أموال الشعب التونسي، لكن كي بينت الآن أنه ثم تعطيل راهو تو ثلاثة سنين أربع سنين تقريبا أربع سنين ما عناش أرقام تقول والله يلموا أموال ضخمة.
2: نعم.
3: ما عملنا شيء، إن شاء الله هذا هالليون الموجودة في هذه تكون معناها أكثر، معناها تدعو الناس أكثر. رايحة أخرى ليلي، راي مش مسألة المرسوم برك، ثم تعاطي راهو لازم يكون سياسي، معناها ثم وساطات أخرى تصير أو تفاعلات أخرى بخلاف المرسوم بطبيعة ماهيش خارج القانون باش تشجع الناس وتطمن خاصة للبرة.
2: خلينا نتعداو للمرسوم الخاص بالمجالس البلدية مع سي محمد الضيفي.
12: ضيف المشهد،
2: ضيفنا الخبير في الحكم المحلي سي محمد الضيفي، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
6: اهلا وسهلا، بارك الله فيك وشكرا مجددا على الاستضافه.
2: طبعا ضمن هذه المراسيم ايضا مرسوم خاص بالمجالس البلديه، شنو باش ياثر هالمرسوم هذايا على عمل المجالس على الانتخابات البلديه المنتظره؟ باش تفسر لنا وتبسط لنا شنو جاب جديد هذا المرسوم، هل اقر عوده المجالس البلديه وكيف رسم المرحله القادمه من الحكم المحلي؟
6: هو كان تحب للتاريخ المرسوم هذا هو خامس قانون أساسي للبلديات منذ الاستقلال يعني، لكن هذا تم بمرسوم خلاف القوانين الأخرى.
2: نعم.
6: ثم أنا ما تنساش يعني باش ندخل في الموضوع نذكر شوية بالوضع اللي كانت عليه البلديات في ظل مجلة الجماعات المحلية كانت مشاكل في التجاذبات السياسية، حوالي 50 مجلس بلدي انفجر من الداخل، انحل نفسه بنفسه، استقالات عديد أعضاء المجالس البلدية، وثم اللي ما استقالش بصفة رسمية قاطع المجلس البلدي، وأصبحت البلديات عاجزة عن أداء مهامها واتخاذ حتى القرارات، لأنه عدم توفر النصاب كان مشكلة كبير. لذلك تم حل المجالس البلدية فك الفترة هذيك لتفادي الوضع هذا، لكن الفترة طالت شوية وثم برشا ناس، وحتى زاد ولت التشكيات من طول الفترة، ثم أنه ضبابية النصوص الموجودة في هالفترة الانتقالية تبعا للحل المجالس البلدية. اللي جا جد شنو المرسوم هذا؟ هو مرسوم نابع من دستور 2022. دستور 2022 تماما مثل الدستور 1959 كرس نظام رئاسي، أي الرئيس يلعب دور كبير فيه، وبالتالي فإن مجلة القانون الأساسي الجديد كما قانون الأساسي لسنة 1975 جاء في فصل وحيد يتيم، يقول لك يعني تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية والمصالح المحلية. دونك فصل خلافا للدستور 2014 اللي جاء فيه 11 فصل، الباب السابع وما أدراك، اللي فيه يعني برشا حاجات مش لازم نرجع لهم. إذن المرسوم الجديد هذايا هو قريب لقانون 75،
2: أي؟
6: لأنه الدستور 59 كما دستور 22 هو كرس النظام الرئاسي، وحتى عدد الفصول في المرسوم الجديد 840 فصل، وقانون البلديات تقديم 75 في 138.
2: واضح يعني هذه في روح هذا المرسوم. هات نمشيو نقطة بنقطة، شنو اللي تبدل؟ نبدأ مثلا بمسألة الاستقلالية الإدارية والمالية.
6: هو الاستقلالية الإدارية والمالية هي كانت في النظام في مجلة الجماعات المحلية كانت استقلالية واسعة ولا تخضع للرقابة المسبقة، تخضع للرقابة بعدية، وضايا المهم ياسر. وهوني أعطى المشرع وفي المرسوم هذا دور كبير للوالي، الوالي بصفته ممثل رئيس الجمهورية والذي يحافظ على وحدة الدولة، وهوني وحدة الدولة زاد خذت مكانها في المرسوم هذا، يقول لك ينشط المجلس البلدي في إطار وحدة الدولة ويتخذ مشاريع تتماشى ومخطط التنمية وينجز المشاريع أيضا وفقا لتوجهات رئيس الدولة، التوجهات العامة
2: نعم
6: اللي يضبطها رئيس الجمهورية.
2: برشا ناس شافوا انه النقطة هذه وكأنها تلغي اللامركزية وترجعنا للمركزية، التأكيد على العمل في وحدة الدولة والانسجام مع سياساتها، عودة سلطة الوالي.
6: هو يلزم يقع انسجام بين هياكل الدولة، ما يلزمش المجلس البلدي يخدم وحده والدولة تخدم وحده وكل واحد يعمل برامجه. كنت أتذكر قبل وقع تشكيليات من هذا النوع، وقت الرئيس البلدي يقول لك حق الرئيس يعلمني كيف يجي، مشكلة يعني
2: على أساس عنده مجال ترابي
6: خاص، هو يعني يزم يعلمني، ولا رئيس بلدي يقول لك الوالي تعدى من هون ما علمنيش وعامل فيها مذكرة، بحيث الأمور هذه يزمنا نتجاوزها وتولي في إطار وحدة الدولة. البلدية تعمل في انسجام تام وتلائم مع المخططات ومع سياسات الدولة، لذلك الوالي كانت الوالي مكانة مهمة في المرسوم الجديد.
2: هذا في علاقة بالسلطة.
6: أيه.
2: في علاقة بالمواطن وفي علاقة بالخدمات، شنو اللي تبدل؟ مشاركة السكان، فسرنا شنو جاء فيها جديد، وقرارات النظافة والتهيئة والخدمات.
6: هو في أهم حاجة في المرسوم الجديد تخلى عن عبارة الدور البلدية وصلاحياتها الذاتية والمشتركة والمنقولة اللي كانت موجودة قبل، يعني ثلاثة صلاحيات ذكرها، تولت صلاحيات ذاتية وذكرها ذكر الصلاحيات المجلس البلدي وذكرها يعني بصفة صريحة وبصفة حصرية، المجلس البلدي، التهيئة العمرانية، التراتيب البلدية، وذكر مهام البلدية، النظافة والصحة وسلامة المحيط، يعني هذوما كل ذكرهم بصفة حصرية، وتخلينا على الاشكاليات تاع صلاحيات مشتركة وذاتية ومنقولة ومشارك
2: نعم.
6: مع هذا ويعني ما مشيتش بالقداية كما تعرف. إذن هذه في مخص صلاحيات المجلس البلدي. ثم أنه عندك حاجة أخرى، الصلاحيات هذه تتخذ بقرارات من المجلس البلدي في إطار في إطار جلسة المجلس البلدي. لكن الجلسات هذه أصبحت تخضع يعني المداولة تخضع لرئيس البلدية.
2: نعم.
6: الرئيس سمحني الولي.
2: الولي.
6: ما عادش يعني يعمل كما يحب في إطار التدبير الحر اللي تم التخلي عليه. ولا رئيس البلدية وقت اللي يعمل مجلس بلدي ويتخذ قرارات يحيل المداولة على الوالي ولا يمكنه تنفيذ القرارات التي جاءت بها إلا بعد مصادقة الوالي على المداولة هذه.
2: به. العلاقة مع المجالس المحلية سي محمد الضيفي، وانت قبل كنت ديما تقول فما ضبابية في ضبط العلاقة بين المجالس البلدية والمجالس المحلية، توضحت مع المرسوم الجديد؟
6: هو ثم فقرة وحيدة فقط ثم في المرسوم الجديد يقول لك تقع ندوة جهوية للبلديات كما كانت قبل موجودة تعقد مرة في السنة، وتعقد ندوة وطنية للبلديات كانت تذكرها في النظام القديم تعقد على الأقل مرة خلال النيابة. في الندوات الجهوية للبلديات تكون يحضر فيها رئيس البلدية، رؤساء المجالس المحلية وهني ورؤساء المجالس الزوية ورؤساء الأقاليم. هذه هي العلاقة الوحيدة بين المجالس البلدية والمجالس المحلية، تتم في إطار الندوة الجهوية للبلديات.
2: ولكن مسألة التداخل في المهام والصلاحيات حسمت اليوم.
6: حسمت الخطة توت وضح مهام البلدية، وضح صلاحية المجلس البلدي، وبالتالي يعني وسيقع انتخاب مجلس بلدي تريبيانتو باش يقوم بالمهام متاعهم. الخطر قبل كان فراغ، ما كانش مجلس بلدي موجود. المجالس المحلية مش نقول استغلت تما ملأت ذلك الفراغ وعوضت المجالس البلدية وعصب المواطن يلتجي لعضو المجلس المحلي عوضا يلتجي لعضو المجلس البلدي.
2: نعم.
6: تو باش يرجع المجلس البلدي، وبالتالي يصبح المواطن أمامه انترلوكيتور مخاطب اللي هو عضو المجلس البلدي.
2: البلدي واضح. مازلت فما برشا نقاط نحب نفهموها معاك. نحب نسأل على العلاقة بوزارة الداخلية. احنا نعرفوا في الفترة الأخيرة مرجع النظر للبلديات هو وزارة الداخلية، اليوم مع إضافة نقطة سلطة الوالي ديما في إطار العمل ضمن وزارة الداخلية؟
6: طبعا يعني البلدية هي جماعة محلية تخضع لوزارة الداخلية، وما تنساش الوالي هو ممثل رئيس الجمهورية وممثل وزير الداخلية أيضا. والقرارات التي اتخذها الوالي نابعة من الصلاحيات المفوضة له من قبل وزير الداخلية. عنده تفويضات، ثم أنه الوالي هو ممثل وحدة الدولة وسلامة تنفيذ القوانين. وكعليه زاد حتى ثم نقطة أخرى تأكد وجود وزارة الداخلية، أنه الكاتب العام للبلدية أصبح تأجيره من قبل وزارة الداخلية، كانت قبل تخلصوا البلدية. حاليا تأجير الكاتب العام للبلدية والامتيازات العينية يأخذها من وزارة الداخلية، وذي حاجة جديدة فيه. كما أنه الكاتب العام أيضا عنده مكانته اللي هو يخلص من وزارة الداخلية، يمكن أن يترأس اللجنة المؤقتة للتسيير اللي هي النيابة الخصوصية، قبل يترأسها الكاتب العام كان قبل يترأسها المعتمد، يترأسها واحد من الأعضاء، توا الكاتب العام ولا هو عندما حل المجلس البلدي أو انحلاله يترأس النيابة الخصوصية.
2: نعم.
6: أي اللجنة المؤقتة. وعنده حاجة هامة ياسر اللي كانت مفقودة حاليا، صفة ضابط حالة مدنية.
2: أيوش.
6: خط قبل كان يمارس فيها بصفة عشوائية. وعنده زاد صفة آمر الصرف
2: منصوص عليها بالقانون اليوم.
6: منصوص عليها بالقانون. دونك الكتاب العام للبلدية قوى الدورة متاعه خلاف اللي كان عليه الأمر سابقا، لكن يبقى ديما تحت سلطة رئيس البلدية.
2: دونك تقوية حضور الدولة في منظومة الحكم المحلي هذه للبلديات بنصوص قانونية صريحة
6: واضحة. حتى أنه التكوين مثلا، التكوين يقول لك أصبح من مشمولات الهياكل العمومية. كان قبل التكوين تقع به يعني جمعية تعمل التكوين، لي فونداسيون إترانجير معروفين كانوا يعملوا التكوين، وكان حتى البلديات يعمل اتفاقية مع شخص معين. تو التكوين أصبح تكوين الأعضاء وتكوين أعضاء المجالس البلدية تقوم به إلى الهياكل الدولة
2: العمومية.
6: العمومية.
2: الفلوس سي محمد الضيفي
6: يعني.
2: الموارد المالية للبلديات شنو يقول القانون الجديد اليوم؟
6: هي الموارد ما تغيرتش قاعدة هي بيدا نفس الموارد اللي يأخذ فيها قبل هي المتأتية من الإشهار من الإشغال الوقت للأسواق يعني هذه ما تغيرت شوية تبقى ربما بخص الفلوس واللي يلفت الانتباه هو التفرغ التفرغ هذا كان قبل واحد رئيس بلدية وتقع عليه مشاكل كبيرة باش هو اللي رئيس ياخذ الكهرباء والليسانس وكل واحد تو حاليا رجعنا للمنظومة متاع 1975 اللي جات بعد شوي شكون يتفرغ ما يكون رئيس بلدية متفرغ اللي تكون بلدية مركز ولاية عن 24 ولاية دونك رؤساء البلديات مراكز الولايات هذوما باش يكونوا متفرغين
2: البلديات الكبرى
6: أو ثم حالتين أخرين زادة البلدات عندهم عدد سكان معين مثل باش يقولوا فوق 100,000
3: مش حدوا بالعدد
6: هذه باش تضبط بمقتضى نصوص قانونية أو البلدات اللي عندها مداخيل قوية أيضا باش يكون متفرغ إذا تم ثلاثة حالات متاع تفرغ فقط بلدية مركز ولاية عدد السكان وعدد معدل المداخيل
2: واضح نقاط كبيرة الحقيقة
6: أما روزا منح كنت
2: سي محمد ضيفي باش نحاول نلخص بعض النقاط كي نسألك اليوم شنو تبدل في البلدية الجديدة بعد إلغاء مجلة الجماعات المحلية على مستوى الصلاحيات والتدبر الحر والحدود الترابية أعطيني ثلاثة نقاط رئيسية
6: التدبر الحر هذا يلزمنا ننساوه
2: به
6: خاطر راهو المرسوم هذا نسف مجلة الجماعات المحلية
2: واضح
6: انتهى تبقى شنو سمحني
2: الصلاحيات والحدود الترابية
6: الحدود الترابية هذه مش قائم حاليا توا ثم في المرسوم يقول لك تبقى الحدود هذه قائمة ويقع تغييرها بمقتضى أمر ما عادش بمقتضى مدولة كما كان قبل هو راه ما بين قوسين عديد الإجراءات يتم حاليا سيقع اتخاذه بمقتضى أوامر كتسمية البلدية نقطة المقر ما عادش المجلس البلدي وبقوانين كانت قبل تحدث البلدية بمقتضى قانون
2: نعم.
6: حاليا تحدث بمقتضى أمر الحدود هذه باش نرجعوا الحدود العمادات يعني البلدية تتكون من عمادات لكن حاليا ثم اعتقد بعض البلديات
3: عمادة مقسومة
6: أو عمادة مش واضحة الحدود نتاعها تصور تفكر أنت هيئة انتخابات قامت بحملة كبيرة في ضبط الحدود نتاع العمادات وأصبحت بصفة علمية واضحة إذن هل باش يتم هو ربما تغيير بعض الحدود بمقتضى أوامر في انتظار
2: نعم.
6: يعني
2: احنا مازلنا في حاجة نفصلوا فيه أكثر الموضوع ولكن باش نختم معاك بهذه النقطة بعد إلغاء مجلة الجماعات المحلية الإرساء هذا المرسوم الجديد اش مازال يفصلنا على الانتخابات البلدية سي محمد الضيفي قانونيا وإجرائيا
6: ربي سامحني خلينا نرجع شوية للتفرغ الخضر التفرغ ثم الناس يقول لك العضو ما ياخذش فلوس راهو اللي ماهوش متفرغ
2: اي
6: البلدية الأخرى ياخذوا منحة كما كان الأمر قبل
2: واضح.
6: الرئيس والمساعدة وحتى الأعضاء
2: ياخذ منحة ما ماهوش متفرغ
6: ياخذوا منحة صغيرة
2: به
6: طالما مستفرغ
2: اش مازالنا على الانتخابات البلدية سي محمد
6: الضيفي الانتخابات البلدية كما تعرف أنت أعضاء مجلس النواب الحاليين تنتهي المهمة متاعهم في مارس 2028 دونك يزم تقع الانتخابات متاعهم في آخر 2027 خاطر في دورتين نبدو فيها في مثل ديسمبر 27 ما تم إلا باش تكون يجي مارس تبدأ جاهزة وبما أنه الأمر القانون الأساسي للبلاد تخرج والقانون الأساسي القانون الانتخابات صدر قبل توا حاليا الأمور مربوطة بأمر رئاسي يدعو الناخبين فقط
2: دونك الهيئة تقول جاهزة للانتخابات البلدية القانون اللي كنتوا تعتبروه كخبراء عائق اليوم موجود يبقى أمر دعوة الناخبين للمرور للانتخابات البلدية
6: في آخر السنة هذه ربما في أما ما يلزمش نعمل انتخابات مع بعضهم
2: نعم.
6: انتخابات بلدية وتشريعية لذلك لازم نبدأ بانتخابات
2: احنا ما زلنا باش نرجعوا لكم بعد شوية في مرسوم هيئة الانتخابات عبد الرحمن تعليق فيما يخص البلديات وقانون البلديات الجديد
3: القانون أنا مش نعطيك يعني يمكن القلب النابض عليش تغير ثم الإجرائي هذه معوقات لكن ثم حالة من الفوضى اللي تسموها التدبر هذه الحر أنا كنت نعتبره فوضى وفي مسألة التكوين شوف ليلي رانا خلطنا نحن أنه بلديات تعمل في توأمة مع بلديات أخرى مش بلدية تونسية معناها تجي تلقى بلدية تونسية عاملة توأمة مع بلدية في أوروبا ولا متوسطية ودخلوا في هذه اتحادات ترشني متوسطية البلديات وشدوا في اللامركزية واللامركزية هذه اللي نحن الناس الكل معاها اللامركزية لكن اللامركزية مش معنى تتحول داخل الدولة كيانات أخرى بعيدة على التوجه الدولة ولي فورماسيون وراو كانت ثم جمعيات معناها رتعت فيهم البلديات وخذوا تمويلات الى غير ذلك. دونك اليوم قطعنا مع هذا، ثم تمشي عام للدوله الهياكل اللي تابع الدوله الكل تمشي فيه، ثم دور للتكوين للدوله تعملوا الدوله التونسيه وما يعملوا حتى واحد اخر.
2: واضح عبد الرحمن بن شعبان، شكرا سي محمد الضيفي. مازال يقنا متواصل، مازلنا باش نحكيوا على هذه المراسيم الجديده والتنقيحات، باش نرجعوا لبرشا نقاط. خلينا نتوقفوا مع نشره الظهر للاخبار مع نفيسة حسني وراجعين للمشهد الان.
13: الدكتور حكيم.
14: 1 أكتوبر هو اليوم العالمي للمسنين. بالمناسبة نذكركم اللي الفترة المميزة من حياتنا تبدأ من 65 سنة، وعلى عكس ما يظن الناس في العمر هذا بدن المسن مازال حاجته بالحليب واللحم والعظم والحمص والفول والغلة والخضرة، لكن بمقدار أقل على خاطر حركته تقل.
13: الدكتور حكيم
10: إشهار.
15: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
16: By the way لازم تكون أريدو.
15: نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what؟
17: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على الأبلي ماي أريدو.
18: أريدو طور عالمك.
10: إشهار.
19: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
20: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
21: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
2: وفي عناوينها: تونس تحيي اليوم العالمي للمسنين، وفي النشرة تقرير حول واقع دور المسنين الخاصة. اليوم اختتام أشغال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بمشاركة أكثر من 30 دولة. بداية من اليوم منع كلي للتلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال ساعات الجوفاء وفترة الراحة. البنوك تنطلق اليوم في قبول مطالب القروض على الشرف. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة. تحيي تونس اليوم مع سائر الدول اليوم العالمي للمسنين الموافق للأول من أكتوبر من كل عام. وفي حوار له في برنامج يوم سعيدة، ذكر مدير إدارة كبار السن بوزارة المرأة عميد العماري بالاستراتيجية الوطنية للمسنين، كما تغطي الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية في البيت لفائدة هذه الفئة 19 ولاية موفرة الخدمات لأكثر من 4550 مسنا ومسنة.
22: الفرق المتنقل لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية بالبيت، هذا الهدف نتاعه تيسير انتفاع كبير السن فاقد السند والاستقلالية البدنية، خدمات القرب والرعاية المنزلية باش نجنبوهم عناء التنقل واللجوء لطلب الإيواء المؤسساتي. هذا التغطية نتاعنا إلى حدود آخر سبتمبر 26 عندنا 47 فريق متنقل ناشط على مستوى المحلي والجهوي يقدم خدمات القرب والرعاية المنزلية لفائدة أكثر من 4550 مسن ومسنة في 19 ولاية. برنامج الدعاء العالي يندرج كذلك في إطار توجه الدولة الخدمات القرب، هذا يتمثل في أنه تكريس البقاء في المحيط الطبيعي والأسري وترسيخ قيم التضامن. لحد البارح عندنا 487 مكفول، هذم العائلة اللي تأوي المتقاعد والمسن والجارة تلقى منحة قارة غير خاضعة للأداء 350 دينار شهريا، مع أنه يتمتع كذلك بخدمات الفرق المتنقلة دور المسن. اليوم ولا عندنا 11 مؤسسة تم إيواء المسنين من لا سند له. تويك في دور المسنين في تونس عندنا في حدود 350 مسن.
0: ويفرض توجه المجتمع التونسي نحو التهرم واقعا جديدا في التعامل مع كبار السن عبر تحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية بهذه الفئة، من ذلك دور المسنين الخاصة. تقرير أحلام الجسمي. توجه نحو التهرم وتحولات في الأسر التونسية تفرض واقعا جديدا في التعامل مع كبير السن وتوفير الخدمات الاجتماعية الضرورية له، وهو واقع يؤكد الحاجة لمزيد المؤسسات التي توفر هذه الخدمات، ومنها دور المسنين الخاصة وفق ما يوضحه المختص في علم الاجتماع زهير بن جنات.
4: في تونس بشكل عام المجتمع لم يتعود على مثل هذه الخدمات الموجهة لكبار السن، على أساس أن العائلة هي التي تلعب دور أساسي، لكن في المقابل التحولات التي تشهدها الأسرة بما في ذلك نقص موارد الأسرة وتحولات على مستوى نمط الإقامة يخلي طبعا الحاجة إلى الخدمة الموجهة لكبار السن من القطاع الخاص ومن القطاع العام. في تنامي هناك استفاق على مستوى القطاع الخاص في بعض مشاريع تتعلق بهذه الخدمات. اليوم كبير السن عندما يضطر إلى هذه الخدمات يذهب إليها، لكن ذهاب إلى هذه المؤسسات عندما تتوفر إمكانيات اللي هي للأسف الشديد مش متوفرة لفئات واسعة من كبار السن. هناك جهات لا تزال تلعب فيها العائلة الممتدة دور أساسي، ولكن خاصة المدن الكبرى تنقص دور العائلة في رعاية كبير السن ويصبح كبير السن مضطر للبحث عن حلول.
0: وتعرض دور المسنين الخاصة جملة من الخدمات في محاولة للإحاطة بكبير السن على مختلف المستويات وفق ما توضحه مديرة دار مسنين خاصة عايدة عدلي، مبينة أن أغلب المسنين يضطرون لهذه الخدمات في غيابها في المحيط الأسري.
5: نعمل لهم رعاية خاصة، نجم يكون مسن في صحة جيدة ونجم يكون مسن يلزم لهوة وكل شيء، لهم رعاية صحية كاملة. المسن بحذينا ما يقلقش خاطر فما أنشطة نعمل لهم، يسوم يدفع من حالته الصحية إسكو تطلب برشا لهوة ولا ما تطلبش لهوة. نجم يكون مسن يقوم بروحه وحده، يأكل وحده، يدوش وحده، يجي على الونس. ما جانيش احنا شكون اختيار افترار معناتها اللي ما يرقاش شكون باش يقعد بحذيه في الدار. احنا تحت رشاف وزارة المرأة، كان فما اي مشكلة نلتجؤ لهم وهم يرقوا لنا الحلول.
0: وبين الاجتماعي والاقتصادي والتحولات الديمغرافية تتأكد الحاجة لمزيد دعم مجال رعاية المسنين كخيار استراتيجي في تونس يحمي هذه الفئة ويضمن لها الشيخوخة الآمنة والعيش الكريم.
23: تختتم اليوم بالعاصمة فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية 2026، وتم خلال أشغال المؤتمر توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة والجمعية الدولية للطب عن بعد والصحة الرقمية. رئيس الجمعية رضا كشريد يضيف:
24: الجمعية التونسية للطب عن بعد والصحة الرقمية هي عضو في الجمعية الدولية للطب عن بعد والصحة الرقمية، والجمعية الدولية هذه عبرت عن رغبتها في إمضاء اتفاقية بين وزارة الصحة والجمعية الدولية للطب عن بعد والصحة الرقمية، ومستعدة باش تقدم الخبراء اللازمين اللي تستحقهم تونس في هذا المجال. أهداف هو استفادة من الخبرة اللي تتميز بها الجمعية الدولية، فيها خبراء وتعرفهم الخبراء وتنجم تنصحنا تقولنا في الميدان هذا تنجموا تعيطوا للخبير هذاك والخبير هذاك. أهم تحدي في تونس هو المستشفى الرقمي، وقاع تقديم التجارب في عديد البلدان وتبادل التجارب يثري النقاش ويعطي أفكار لكل بلد ينجم كيفاش يطور المسيرة متاعه في هذا المجال.
23: انطلقت وزارة التربية اليوم في تطبيق القرار المتعلق بالمنع الكلي للتلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء وفترات الراحة وعند تغيب الأساتذة، وكانت الوزارة وجهت مذكرات للمؤسسات التربوية لتنفيذ هذا القرار مع تخصيص 10 دقائق ضمن حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية لتوعية التلاميذ بالمخاطر التي قد تمس التلاميذ والأسرة التربوية، بينها المخاطر السيبرنية، إلى جانب التعريف بطرق الوقاية منها. أطلقت البنوك المعنية بمنح قروض على شرف منتصف الليلة الماضية المنصات الخاصة بتقديم المطالب، وفق ما أكده الخبير المالي وأستاذ القانون

0: المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية اللي نجموا ياخذوا قرض ب 25,000 دينار مع فترة إمهال قد تصل لستة أشهر. بنوك تخصص 8% من المرابيح المتأتية من السنة المحاسبية الفارطة لإحداث خطوط التمويل هذوم. المنصة بدأت تخدم مع منتصف الليل منصات متاع البنوك، فمش منصة موحدة اللي يعطي مطلب متاعه الأولاني يتم معالجة المطلب متاعه الأولاني على أنه البنك تجاوب في 10 أيام، لكن شريط التستيفاء شروط 3 شهور على الأقل الأجر متاعك يتوطن باش تنجم تاخذ القرض. المنصة باش تقعد مفتوحة حتى تكشي الاستيفاء خط التمويل من بنك لآخر.
1: تختتم اليوم الدورة التدريبية حول الإخراج الرقمي للإذاعة المرئية بمركز التدريب والبحوث الاستراتيجية بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية التي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، والتي شملت عددا من التقنيين من مختلف الإذاعات من أجل تطوير مهاراتهم في استخدام التقنيات الحديثة في الإخراج الإذاعي والمرئي. الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية هند بن علي الغريبي أكدت أهمية تأطير العنصر البشري من أجل تحسين الصورة خدمة للمتلقي.
2: طلبنا الإخراج الرقمي لأنه تعرف عملنا 7 استوديوهات رقمية من أعلى تراث تكنولوجي آخر ما ثم، حتى على مستوى إذاعات عالمية قلنا يلزم يدرب أولادنا حقيقة الإخراج كما كان. مانيش يعني مقتنعة به 100%، قلنا غدو في المي يلزموا إذا منشط ينزم يجي حسب روحه ولا مقدم البرامج ويسمو في تلفزة يلزمها الإكساء العام يعني. بالتالي احنا للأسف هذا الكل مغيب، برشا يتعاملوا كونه باقي إذاعي، احنا رمدينا صورة ومش أي صورة فول هجد نعطيوها كارها وقيمتها. إرضاء المشاهد، احنا في النهاية شكون نخدم؟ نخدم للمشاهد للمستمع، اللي يحب يشاهدنا مرحبا واللي يحب يسمعنا مرحبا.
1: من جهته أكد المدرب طارق المصراتي أهمية استخدام تقنية الصورة في الإخراج الإذاعي.
3: المعدات الموجودة معدات مهمة جدا اللي موجودة، معناها متطورة جدا بحكم تجربتي أنا وبحكم مهنتي من القلائل في العالم العربي، ربما الوحيدة اللي تملك المعدات هذه. اليوم صار عندك السمعي والبصري، أصبحت ما يسمى بالفيجوال راديو اللي تعتمد الصوت طبعا، إضافة أنه أصبح فيها كاميرات 3 كاميرا، إضافة أنه التقنيين هم تقنيين صوت، أصبحوا تقنيين صوت وصورة. فالدورة تركزت أساسا على الإضاءة، فهمنا نوع أنواع الإضاءة، يعني دخلنا في التقنيات متاع الإضاءة ودخلنا في تقنيات التصوير. بعد النظري عملنا التطبيقي وشافوا كيف تغيرت الصورة متاع الاستوديوات، وإن شاء الله المشاهد يلاحظها.
1: مدير أكاديمية التدريب الإعلامي باتحاد إذاعات الدول العربية المنصف العياري أفاد بتواصل التعاون بين الأكاديمية والإذاعة التونسية للرفع من كفاءة العنصر البشري.
4: الدورة التدريبية هذه تنعقد بشراكة بين أكاديمية التدريب الإعلامي التابعة لاتحاد إذاعات الدول العربية وإذاعة التونسية. الإذاعة هي اللي تقدمت بطلب لإنجاز هذه الدورة في مقر إدارة التدريب بالإذاعة التونسية، وهذه مش التجربة الأولى وماهيش باش تكون التجربة الأخيرة للرفع من كفاءة المهندسين والرفع كذلك من كفاءة الإطار الصحفي في مناسبات أخرى.
1: فيما عبر المستفيدون من هذه الدورة عن ضرورة مواكبتهم للتطورات التقنية خدمة للمشاهد.
5: نبيل عبيد، إذاعة الوطنية، دورة مهمة جدا بالنسبة لي أنك تفهم الكادراج صحيح ولا لا، الضوء صحيح ولا لا، أنك تخرج صورة على ديجيتال تليق بمشاهدي الإذاعة الوطنية أو الإذاعة التونسية بما أنها كل الإذاعات موجودة. هذا الكل لصالح الإعلام العمومي.
6: كمال عبادي من إذاعة الجهوية بقبصة، جانا هنا الإذاعة الوطنية اللي تكوين في السمع البصري والإذاعة نظرا لأهمية الصورة.
7: علي يونسي من إذاعة الكيف، بحكم التطور الرقمي الكبير اللي يشهده العالم والتطورات اللي موجودة على مستوى المؤسسة تاعنا مؤسسة الإذاعة التونسية، معناتها معدات من أحسن ما هو موجود، نجموا نستعملوا معناتها المعدات هذه بأحسن طرق باش نوصلوا الصورة والصوت للمستمع.
8: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتيان.
1: نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم غارات جوية وعمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في قطاع غزة بعد ساعات من وصول 8 شهداء إلى مستشفيات القطاع. أعلنت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اليوم أن الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة غادر نيويورك

وفقاً لجدول زمني مسبق حددته الخارجية الأمريكية. هذه التصريحات أتت رداً على ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن وزير الخارجية ماركو روبيو طالب بمغادرة الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة البلاد فوراً عقب تعثر المفاوضات. بهذا نأتي وإياكم مستمعين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تونس تحيي اليوم العالمي للمسنين، وفي النشرة كان لنا تقرير حول واقع دور المسنين الخاصة. اليوم اختتام أشغال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بتونس بمشاركة أكثر من 30 دولة. بداية من اليوم منع كلي للتلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال ساعات الجوفاء وفترات الراحة. البنوك تنطلق اليوم في قبول مطالب القروض على الشرف. مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.

0: من المصدر.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، رجعنا لكم في الساعة الثانية من المشهد. الآن ما زلنا ناخذ في مصادر للتعليق والتفسير وتوضيح بخصوص المراسيم اللي صدرت البارح في الرائد الرسمي تنظم عمل المجالس البلدية، تنقح أحكام القانون الأساسي لهيئة الانتخابات، تنقح مرسوم الصلح الجزائي والمرسوم 54. حكينا على المرسوم 54، على مرسوم الصلح الجزائي كنا قبل نشرة الظهر للأخبار نفسروا في المرسوم المنظم لعمل المجالس البلدية مع ضيفنا سي محمد الضيفي الخبير في الحكم المحلي. نعرف اللي فما برشا نقاط محمد ما نجموش نحصرها في هالوقت الضيق، ولكن نركزوا على النقاط الأساسية. كما قلت أنت، في حكاية التمويل، حكاية التنظيم، حكاية الجهوزية للانتخابات البلدية، وأيضا تقول فما نقاط أخرى لابد من الإشارة إليها كما الترتيب البلدية.
2: باش نحاول بإيجاز كما حبيت هكا، عنا ثلاث أربع حاجات. أولا سحب الوكالة، راو أعضاء المجالس البديل بنستخدمهم تنسحب عليهم أيضا سحب الوكالة، اللي هي حاجة جديدة أيضا وفي جات في المرسوم هذا، وجات أيضا في القانون الأساسي للقانون الانتخابات سابقا. إذا سحب الوكالة من العضو موجودة، وبالتالي يتعين على العضو أن يكون يعني منضبطا و ويستمر في الحضور بصفة آلية. عندك زادة غيابات الأعضاء، كان قبل الأعضاء يغيب العضو ما عادش يلوجوا عليه، من اللي ينتخبوه ما عادش تلقاه. حاليا يقول لك إذا كان غاب العضو ثلاثة مرات متتالية يصبح آليا مستقيل، أو ستة مرات بصفة غير منتظمة. وذي حاجة هامة ياسر، لخاطر الغيابات قبل ضرت بالعمل المجلس البلدي، وسيرتو أنه الأعضاء توا حاليا باش يكونوا حوالي 3250 عضو، خلاف اللي ما كان قبل 7200 عضو، منو قلص العدد نتاعه. عندنا زاد أيضا الترتيب البلدية، الترتيب البلدية حكينا عليها برشا، والناس تشكات من غيابهم. كان قبل حوالي 1400 عون ترتيب موجودين في البلديات، جاءوا بعد 2011 وبضغط من نقابة الترتيب تم إدماجهم صلب الأمن، وبقت البلديات بدون آلة تنفيذ للقوانين. جاءوا عملوا الشرطة البيئية لكن ما مشتش بالقدام على الأسف لأسباب عديدة. حاليا المرسوم الجديد يقول لك سيقع إصدار نظام أساسي خاص بعوان الترتيب، وهذا ضمنين يعني سيقع إرجاع هذا السلك، لكن هذا يتطلب برشا وقت سيدي،
1: واعتمادات
2: أيضا وتكوين أيضا.
1: أنا
2: كنت
1: أقرر
2: قبل في سلامبو،
1: نعم،
2: يزم تكوين عام كامل، نقرره وقت وأنا كنت ندرس فيهم يزم عام كامل، وزيد عنا 350 بلدية حاليا. يعني يزم أفواج،
1: نعم،
2: يزم أفواج
3: ولا يرجع، نجمو يرجع الأخرين،
2: لا ما عادش توا يعني
1: تكوين سلك من جديد
2: ولو عميد
1: نعم. باش نرجع لك النقطة السياسية وخلينا نختم بهذا في موضوع المجالس البلدية. إذا كان ما عندكش إضافة أخرى،
2: عندي لجنة الصلح.
1: لجنة الصلح
2: احنا حكينا على الصلح،
1: باش تعطي ملاحظة في لجنة الصلح في علاقة بالبلديات.
2: اي ثم
1: نعم،
2: توا تم زاد بمقتضى المرسومات احداث لجنة صلح في النزاعات البلدية بمقر الولاية. يعينوا أعضاء السيد الوالي ويأخذوا فلوس هذا الأعضاء، تتكون من قضاة ومن أشخاص معنين بالأمر، هذه اللي يفضل النزاعات الموجودة بين البلدية وأطراف أخرى.
1: دونك بالقانون هذا احنا
2: ثم لجنة لفضل النزاعات موجودة في الولاية،
1: احنا جاهزين للانتخابات البلدية سي محمد الضيفي، وهذا العنصر رئيسي ايضا اليوم في حديثنا.
2: فعلا فعلا، يعني هي البلديات حاليا القانون يعتبر كانه جديد، واللي عاش فترة الجماعات المحلية يعتبر كانه دخل في عالم اخر، خاطر تعودنا ممارسات وقوانين ضخمة ومتعددة. هذا يتوجه شيء يلزم ده أيضا تكوين، يلزم تكوين الأعضاء وتكوين الأعوان خاصة ليتلائم مع المرسوم الجديد هذا، يلزم تكوينهم تكوين سريع أيضا.
1: واضح سي محمد الضيفي، طبعا موضوع تنقيح المرسوم البلديات في علاقة مباشرة بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بهيئة الانتخابات، لأننا نحكيه على جاهزية للانتخابات البلدية، وشكون باش يدير الانتخابات، هل هي الهيئة الجديدة أم الهيئة القديمة. احنا الأسئلة هذه الكل هزيناها المصدر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سي محمد تليلي نصري، خلينا نسمعوه وبعد نرجع لكم للتعليق.
4: المرسوم الأول هو المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمرسوم الثاني هو المتعلق بمجالس البلدية. في خصوص المرسوم الأول نعرف كله أن المسألة هي متعلقة بمطابقة للدستور. الدستور يتحدث على تركيبة بتسعة أعضاء، ينص على كون المدة مدة العضوية هي 6 سنوات. وبالنسبة للمرسوم لسنة 2022 كان ينص على كون الأعضاء هم 7، وبطبيعة الحال حدد المدة العضوية ب4 سنوات. المرسوم هذا يلزم تنقيح باش تكون هناك مطابقة لأحكام الدستور، وهذا اللي صار من خلال المرسوم المتعلق بهذه الانتخابات اللي مس أولا التركيبة. أصبحت التركيبة 9 بطبيعة الحال، 3 من ذوي الخبرة في الانتخابات تكون عندهم أقدمية 10 سنوات، وكذلك 3 قضاة، واحد عن القضاء المالي، واحد عن القضاء العدلي، واحد عن القضاء الإداري، و3 خبير في معناها المسائل تاع الإعلامية، وخبير مختص في الأحصاء، ودبلوماسي متقاعد أصبح من العضوية. يعني لاحظنا وأنه تمت إضافة 2 اختصاصات، وهو اختصاص الأحصاء وهو مهم على فكرة جيدة، باعتباره أنه المختص في الأحصاء يفيد الهيئة ويفيد المجلس، خاصة في المسائل المتعلقة بالتحيين السجل وكذلك بتوزيع مراكز الاقتراع وكذلك مكاتب الاقتراع مهم. وبالنسبة للدبلوماسي كذلك أدخل في العضوية كاختصاص جديد، لأنه فكرة كذلك جيدة باعتباره أنه يكون عنده فكرة على العمل الدبلوماسي، خاصة احنا نعرف الانتخابات تجرى في 47 دولة يعني ب5 قارات، وهذا يتطلب معناها معرفة جيدة بكيفية توزيع المواد عبر الدول وكذلك بالانتخابات بالنسبة للمواطنين في الخارج. هذه فكرة جيدة. إذن أصبحت الاختصاصات المعلومة، كذلك التركيبة أصبحت 9، ومدة العضوية هي 6 سنوات، وتحدث المرسوم على كيفية تجديد العضوية يعني بالثلث كل سنتين. المهم كذلك في هذا المرسوم هو كونه هناك نص انتقالي، أحكام انتقالية تنص صراحة على كون الأعضاء الحاليين يبقوا يمارسوا في مهامهم بصفة عادية إلى حين يقع تشكيل الهيئة الجديدة يعني المجلس الجديد. وهذا مهم من جانبين: الجانب الأول تفادي الشغور داخل مجلس الهيئة، معناها تطبيقا لمبدأ تواصل مؤسسات الدولة. وبصفة عامة نعرف أن هيئة الانتخابات لها عدة مهام حينية: انتخابات جزئية، انتخابات متعلقة بسحب الوكالة، القرعة الدورية للمجالس المحلية. هذا يتطلب أنه يكون هناك عمل متواصل للهيئة ومجلس الهيئة. المرسوم الثاني هو مرسوم يتعلق بالقانون الأساسي، ما يسمى بالقانون الأساسي للبلديات، اللي ألغى مجال الجامعات المحلية، وإحنا كنا نادينا بها المسألة هي باعتبار أنه مجال الجامعات المحلية لم تعد تتماشى بطبيعة الحال مع النظام القانوني الجديد اللي معمول على الاختراع على القائمات. قانون أساسي للبلديات اللي يحدد معناها صلاحيات المجالس البلدية، مهام رئيس البلدية، مهام الأعضاء، كيفية تكوين اللجان في العلاقة بيناتهم، العديد من المجالات بتاع التدخل بتاع المجالس البلدية. إذن إطار التشريعي للانتخابات البلدية كمل. عندنا مرسوم عدد 8 اللي نقح الباب المتعلق بالانتخابات البلدية لسنة 2023، اللي جاء بالانتخابات البلدية أصبحت على الأفراد أو ما يسمى بالقائمات المفتوحة. والقانون الأساسي للبلديات كذلك أصبح جاهز، لكن تبقى المسألة في نهاية المطاف هي في حاجة إلى أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية حتى معناها الهيئة هني تتمكن من المصادقة على الرزنامة لإجراء الانتخابات البلدية.
1: نعم، هذا سي محمد التليلي المنصري الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. إذن الجديد في تنقيح أحكام القانون الأساسي المتعلق بهيئة الانتخابات يتعلق بتركيبة مجلس الهيئة، طريقة تعيين الرئيس، مدة العضوية 6 سنوات غير قابلة للتجديد، وأهم نقطة على الأقل حاليا وباش نبدأ من عندك سي محمد الضيفي هي أنه الأعضاء الحاليين يواصلوا مهامهم إلى حين تركيز مجلس جديد. يعني منطقيا فما يعني الانتخابات توا نتاع المجالس المحليه او الانتخابات المنتظره، الانتخابات البلديه ستكون باشراف الهيئه الحاليه اداره الانتخابات، وهذه الاداره هذه المرحله المؤقته تتواصل حتى يعني تركيز مجلس هيئه جديد.
2: فعلا هو روحه القانون الانتخابي نتاع البلديه زاد جاهز، إذا يعني الهيئة تنجم تقول في على استعداد تام بدون حتى إشكال، طالما أن القانون الانتخابات موجود والقانون الأساسي البلد خرج، دونك يعني نجم نمر مباشرة وفي أقرب وقت ممكن الانتخابات البلدية.
1: هذا فيما يخص الانتخابات البلدية. النقطة الثانية هي هل باش نعيشوا مرحلة انتقالية في انتظار تنصيب هيئة جديدة؟ وقتاش تكون المرحلة هذه وشنو مقتضياتها؟
2: لا أعتقد أنه ثم تواصل في العمل، يعني مش باش يقع انقطاع، تتواصل يعني الهيئة إلى غاية تنصيب من يعوضها، يعني بصفة عادية مش باش مش نعم. مش يقع انقطاع.
1: نعم
2: ما يمكنش يكون انقطاع زيادة خاطر.
1: واضح. وشنو تعليقك على الإجراءات الجديدة كما اختيار ولا تعيين رئيس الهيئة من قبل رئيس الدولة، 6 سنوات الغير قابلة للتجديد، مدة العضوية، كل التفاصيل هذه اللي ضبطت القانون الانتخابي؟
2: والله شوف، هو احنا تعودنا بك الطريقة القديمة اللي تشبعنا بها ما بين قوسين هكا، يعني مجلس النواب هو اللي عين الأعضاء، وفي الطريقة هذيك خلقت إشكالية. متعرف عندما تستعين عضو من قبل مجلس النواب باش يكون يخضع لتجاذبات وأحزاب سياسية، وقت اللي عين رئيس الدولة الأعضاء ربما تفادينا الإشكالية متاع انتماء العضو المنتخب إلى حزب معين أو إلى كتلة معينة، وبالتالي فيها ضمانات ربما في الحياد أكثر من الطريقة السابقة.
1: نعم واضح. عبد الرحمن،
0: هو يمكن النقطة اللي أثار جدل وأسالة الحبر، بالرغم أنه البارح بركة بدأ وشفت تعليق على أنه كيف أنه رئاسة الجمهورية وسيد رئيس الجمهورية هو من يعين الرئيس الهيئة وثلاثة أعضاء هما، وثم تقترح القضاة مثلا في المالي وفي الإداري وفي العدلي يقترحوا كل واحد 3 ويختار منهم رئيس جمهورية واحد، واحد من اللي يقترحوهم، وفي وزارة الخارجية كذلك واحد ثلاثة متقاعدين يختار منهم واحد وغيره، يعني تقريبا بخلاف 3 عام رئيس جمهورية ثم أعضاء أخرين يتعينوا، يتم اقتراح 3 من كل جهة أو معنية ويتم اختيار رئيس جمهورية. هو أنا الشاطر سي محمد في الموضوع، لأنه بالحق اكتشفنا أنه في الهيئات هذوما في السابق كان دائما ما يتخضع لتصويت مجلس النواب، وشفنا هيئات طاحت لأنه ما هذا يتابع فلان، ثم محاصة سيئة جدا، يعني يمكن محصة أقرب كان نشبهها شوية في المحصة السياسية في لبنان، يعني لكن هي محصة طائفية،
2: الرؤساء الثلاث
0: دونك احنا كيف ففي حين انه رئيس الجمهورية يعين، نحكيه على معناها مؤسسة رئيس الجمهورية في كل حالات، ومش تواصل معناها مش مربوطة بشخص السيد رئيس قيس سعيد، بل مربوطة برئيس الجمهورية وبأكثر ما يمكن حيادية هنا ونزاهة وكفاءة وبتواصل الدولة، لأنه ثم يعني إذا ما اتفقوش في هيئة الانتخابات شو يعملوا في البرلمان؟
1: واضح. والنقطة القانونية اللي حكي عليها تليل المنصري هو أنه التنقيح باتجاه مطابقة الدستور، لأنه فما نص قانوني واضح يصبح مطابق للدستور. شكرا لحضورك سي محمد الضيفي، خبير في الحكم المحلي. تو نرجع الموضوع البلديات إن شاء الله في أوانه، وقت اللي تقترب الانتخابات باش تفسر لنا عديد النقاط. نخرجوا فاصل ثم نمشي مباشرة لأخبار المجلس، لأنه اليوم المفروض 1 أكتوبر افتتاح السنة البرلمانية الجديدة.
5: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك ثنية الكل، حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج تنوش وينعوش معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية، نتقابلوا كل يوم من 4 لـ7 متاع العشية ومانيش وحدي.
6: أي هاني جيت تب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
7: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
8: المشهد الآن، أخبار المجلس.
1: أخبار المجلس مع وجيه النمر مباشرة من باردو. أهلا وسهلا، مرحبا وجيه.
9: مرحبا بك إليا، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: نعم، نبدأ معك بمجموعة من التعليقات عن المراسيم اللي خرجت البارح في الرايد الرسمي من عند عدد من النواب.
9: بالفعل ليليا اليوم يعني رسميا تنطلق الدورة النيابية الجديدة، الدورة الخامسة من انتخاب مجلس نواب الشعب الحالي. حاليا مكتب مجلس نواب الشعب يجتمع يعني لضبط رزنمة عمل مكتب المجلس، وأيضا من المفترض أنه يتم الإعلان على الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الجديدة اللي من المفترض تكون يعني في بداية الأسبوع المقبل يومي الاثنين أو الثلاثاء. ما زلنا ننتظر في الإعلان الرسمي من قبل مكتب المجلس على موعد الجلسة العامة. في الأثناء مجموعة من اللجان بدأت في الاجتماع اليوم، اجتمعت لجنة التشريع العام، أيضا لجنة تنظيم الإدارة اجتمعت، لجنة الصحة أيضا كان عندها اجتماع. اللجنة دي الكل يعني تداولت في رزنامة عملها وأهم القوانين المشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها في الدورة النيابية الجديدة. بالطبيعة ليليا يعني الحدث هو يعني البراسيم اللي كانت صدرت البارحة في الرائد الرسمي. تحاورنا مع عدد من نواب حول المراسيم هذه، كنا تحاورنا مع مقرر لجنة التشريع العام ياسر البراري باعتبار أنه لجنة التشريع العام كان معروض عليها جملة من مقترحات القوانين لتنقيح عدد من المراسيم خاصة في علاقة بالمرسوم 54 وأيضا مرسوم الصلح الجزائي. نسمع يعني تعليق ياسر البراري حول المراسيم اللي صدرت البارحة.
10: يعني الحقيقة نحن نعتبر أنه هذه من المراسيم الهامة واللي لجنة التشريع العام اشتغلت على عديد المحاور فيها، خاصة المرسوم 54 واللي كانت فيه يعني مقترح قانون للتنقيح. والحقيقة المرسوم لم يختلف عن التوجهات التي طرحتها لجنة التشريع العام، وهو يعني ضرورة مراجعة الفصل 24 بما يضمن يعني الحريات العامة، حرية التعبير، وفي نفس الوقت يحمي يعني حقوق الأفراد من الاعتداءات الممكنة. اليوم خرجنا من العقوبة السجنية باتجاه عقوبات مالية، وهذا ما نجم كان نستحسنوه يعني كخطوة أولى في اتجاه هذا التنقيح. يعني اثنين، يعني مسألة الصلح الجزائي واللي كان عرض سابقا على لجنة التشريع العام، واحنا قلنا راهو الغاية انه نمضوا بهذا الصلح الى تحقيق المصلحة الوطنية الفضلة.
1: نعم، هذي النائب ياسر القراري وجيه.
9: بالفعل كنا نسمع في النائب ياسر القراري. نواصل مع النائب صابر المصمودي، هو رئيس كتلة الأحرار، اللي يتحدث يعني على العدد من الأسيم خاصة يعني في علاقة بالمرسوم المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
11: الحقيقة المراسيم كانت متوقعة وحق دستوري، يبقى أنا ديما ثم جانب نحب نثيره، هو معناتها أنه هل المراسيم هذه من المفروض في بداية الدورة تعرض على المصادقة؟ يمكن ما صارش في السابق، دونك نتمنى يكون ثم تدارك باش ما يكونش ثم هجر للنص الدستوري. بالنسبة للنصوص، تعرف معناتها المرسوم 54 هذا أثار نقاش كبير، وكان حتى معناتها مقترح قانون اللي موجود في مكتب في مجلس نواب الشعب، رغم انه معناتها المقترح كان اللي معناتها موضع في المجلس كان توجه نتاعو لالغاء الفصل 24، يبقى هذايا معناتها ثم تقدم في الموضوع، معناتها بالغاء عقوبة سلب الحريات على الاقل قبل العود. ثم حاجة اخرى انه معناتها تجنيح ولات العقوبة، دونك لهنا على الأقل ثم جانب من تحديد السقف الزمني لرفع الدعوة. ثم جانب آخر الحقيقة أنا كنت أثرته في النقاش في المجلس، مهم جدا، أنا هو أنه إثارة الدعوة من شكون؟ معناتها إثارة الدعوة أنا كنت نتمنى أن يكون إثارة الدعوة من المتضرر، وهذه نقطة مهمة. النقطة الثانية هي في علاقة بالصلح الجزائي، نتصور هي خطوة، احنا حتى من خلال مناقشة المرسوم سابقا من خلال معناتها تنقيح المرسوم سابقا في مجلس النواب، كنا مع اعطاء اكثر مرونة لتطبيقه.
1: نعم، اعطى اكثر مرونة لتطبيق الصلح الجزائي، وهذا جزء من مواقف النائب صابر المصمودي وجيه.
9: نختم مع النائب ثاني الرئيس اللي هو رئيس لجنة تنظيم الإدارة، في علاقة أنه لجنة تنظيم الإدارة هي اللجنة المعنية أساسا بالانتخابات بالبلديات، عفوا بالمجالس البلدية. نسمع يعني تقييمه للمرسوم المتعلق بالمجالس البلدية.
10: هو مرسوم على الدربة على سنة 2026، صدر البارح في 30 سبتمبر على فاي يعني موجود وكناشنا اليوم، هو افتتاح السنة النيابية. علاش التوقيت هذا بالذات؟ في حين وأنه من ناحية معناها ثم زوز قراءات لعملية إصدار هذا المرسوم. القراءة الأولى هي تنسرعوا في الإجراءات وما عادش وقت، البلدية تشتكي معناها تداعيات كبيرة برشا من حيث عديد المجالات،
12: وثم رؤية أخرى سياسية شبينا إحنا كمجلس نواب الشعب اللي هو المشرع، المشروع هذا اللي هو حاضر في بالنا به من أول السنة مش يتم إحالته مجلس نواب الشعب، في الأخر يتم إصداره بمرسوم، واللي هو كان من رأينا إحنا السياسي وكنا ممكن ننظر فيه ومناقشت المشروع هذايا باستدعاء المجتمع المدني، الخبراء، البلديات، الوزارة في حد ذاتها لمزيد الأثراء، وبالأخص وأنه إحنا مش نقطعوا معاه منظومة اللي هي في إطار دستور 2014، مش ندخل في منظومة جديدة بتاع التصرف في المجالس البلدية في إطار
1: نعم الدستور. وهذا النائب سامي الرايس، علاش مرسوم، علاش مش تشريع من مجلس نواب الشعب؟ شكرا لك وجيه النمر، شكرا لضيوفك. إذن اليوم رسميا شارت انطلاق السنة النيابية الجديدة. احنا باش نختموا الموضوع الوطني بعن قرب، بأن نرجعوا لموضوع الشأن التربوي من جديد. تظاهرة تنظمها المندوبية الجهوية للتربية تونس 2 يوم التلميذ الجديد بالمدارس الإعدادية والثانوية، تتحدث أنس بالحاج رئيسة مصلحة الأنشطة الثقافية بالمندوبية.
13: عن قرب. يوم التلميذ الجديد هي حقيقة مبادرة تنطلق يوم 2 أكتوبر وتتواصل إلى يوم 10 أكتوبر 2026 بالمؤسسة التربوية الراجعة بالنظر بالمندوبية الجهوية للتربية تونس 2. نتحدث عن المدارس الإعدادية والمعاهد. هي الحقيقة مبادرة تتنزل في إطار الاحتفاء بتلاميذنا الجدد بعد الالتحاق بالمؤسسات التربوية بالنسبة لسنوات 7 أساسي وبالنسبة لسنة أولى ثانوي، لدمجهم في الحياة المدرسية، لتعريفهم بمؤسساتهم التربوية. نعرفوا اللي ديما المرور من مرحلة إلى مرحلة، سواء من المرور من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية أو من الإعدادي إلى الثانوي، الوسط المدرسي ما عندوش فكرة كبيرة عليه. هاليوم هدايا الهدف منه أساسا هو خلق مناخ تربوي مميز بالنسبة لتلمذتنا، إيجابي، يكون في بداية السنة الدراسية مرتاح، يتعرف على المؤسسة التربوية. أساسا فما ورشات خاصة بالأنشطة الثقافية اللي موجودة في المؤسسة التربوية، معناها كل تلميذ لازم يعرف اللي في المؤسسة هذيك، فما نوادي موجودة ينجم ينخرط فيها وين عنده ميولات، سواء كانت فنية وإلا علمية وإلا موسيقية وإلا رياضية، ينجم يلقى. إنه كذلك يتعرف على الإطار التربوي، يتعرف على التلاميذ الجدد اللي كيفه، إنه يكون عنده هالإحساس بالانتماء، على خاطر وقت يعرف اللي المؤسسة التربوية رحبت به وفرحت به يولي هو زاد عنده الإحساس بالانتماء، معناه حتى كي بشي يهز كرسي من مكان إلى مكان، أو سواء كان من خلال نظافة المؤسسة وغيره وغيره، تولي على الأقل هناك ترسيخ لسلوكيات إيجابية وروح الانتماء لهذه المؤسسة التربوية. وأكيد أنه باش تكون حاضرة إن شاء الله ورشات اختصاص للحد من ظاهرة العنف والسلوكات المحفوفة بالمخاطر، تماشيا مع الخطة الوطنية التي أرستها وزارة التربية مع وزارات عدة ذات أصيلة. هذا هو زاد الموضوع الأساسي اللي نحبه زاد يكون موجود في مؤسستنا التربوية. هالورشة هذه باش يكونوا فيها مختصين في علم النفس ومستشاري الأعلام وتوجيه، كذلك باش تكون فرصة لانتخاب تلميذ القسم وممارسة بعملية انتخابية أكيد داخل المؤسسة التربوية.
1: قدش مهم اليوم عبد الرحمن أن نحاول نخلق مناخ تربوي إيجابي، وهذه الطريقة الصحيحة، وإلا لازم معها برشا أساليب أخرى للتأطير.
0: وشوف ليليا، هي أنا بالنسبة لي كبادرة مهمة جدا، وإذا تتحول إلى تقليد، احنا شعلنا عن التلامذة جايين من المدرسة بالسيزيام للكوليج، طيب وش يتغير الجو اللي كان فيه والقوانين، وكان يقرأ عند معلم يقري 3 ماتيريات و4 يلقى روحه كل أستاذ بكل مادة لها أستاذ، وعنا كيف كيف من التاسعة للأولى الثانوي يكبروا من الثانوي من الأعداد الثانوي. إذا تتحول إلى تقليد وطني واللي ثم كل عام بعد ما يترسموا تلامذة وكذا، يكون ثم يوم يحضروا فيه تلاميذ الأولى ثانوي جدد وتلاميذ 7 أساسي في المؤسسات متاعهم، ويتعرفوا على زادة ويفهموا شي القوانين، ويعملوا الورشات ممتازة اللي تحدث عليها بتاع ضد العنف وضد المخدرات، وكيفاش يتفاعل مثلا لو كان هو تعرض للعنف أو للتنمر وغيره وغيره. هذه نعم. إن شاء الله تكون خطوة نحو تولي تقليد وطني إن شاء الله.
1: شكرا لك عبد الرحمن، شكرا لأنس بالحاج. بعد شوية فقرتنا الختامية تهزنا للملف الليبي مع الباحث في الشأن الدولي بشير الجويني.
13: المشهد في العالم.
1: من ليبيا نبدأ المشهد في العالم. بشير أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
14: أهلا وسهلا، تحية لك.
1: خدينا لك شوية من وقتك اليوم لأنه فما زخم من الأخبار، ولكن نحب نعرف زيادة الأخبار في ليبيا على المستوى السياسي. يبدو أنه هناك تقارب جديد بين أطراف النزاع، وإلا على الأقل الأطراف المتنافرة، كي نحكيو على المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، ونحكيو على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
14: طبعا فما تقارب لكل طرف من زوز أطراف اللي ذكرتهم، يعني نتحدث على قطبي إذا كان صح التعبير النزاع ولا الصراع، فما المجلس على الدولة والنواب، وفما المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. اللي صار في الأيام الفارطة هو مجموعة من اللقاءات اللي خاصة جمعت ما بين المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، اللي هم يمثلوا جزء من الفعاليات السياسية الفاعلة في غرب ليبيا، وأيضا خلينا نقول مستجدات أخرى جمعت ما بين مجلس أعلى الدولة ومجلس النواب. ولكن خليني نذكر بأنه المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب هما زوز مؤسسات خلينا نقول بعضهم تشريعي أكثر من شيء آخر. ونذكر مرة أخرى أن النواب تقريبا عنده أكثر من 12 سنة تم انتخابه، عنده 12 سنة قضية الشرعية. المجلس الأعلى للدولة أيضا عنده تقريبا 10 سنوات منذ أنه يعني خلف المؤتمر الوطني العام. تحدث على أعضاء في النواب تقريبا حوالي 200، وفي المجلس الأعلى للدولة حوالي 150 عضو. الآن السؤال في ظل هذا التجاذب، هل أنه المواصلة في التعويل على هذه الشرعيات اللي هي شرعيات انتخابية نجم نتحدث فيها برشا، ولكن في نهاية الأمر هي شرعيات انتخابية، هي أفضل من المضي في مؤسسات أخرى ما تكونش عندها نفس الشرعية؟ لأن الجدل الكبير اللي مطروح الآن في ليبيا نواصله مع مجلس النواب، ولهنا نتحدث مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح اللي لم يتغير رئاسته منذ أكثر من 12 سنة، واليوم في بنغازي بدعوة أو وفقا لأكثر الأخبار أنه فما اجتماع في بنغازي مع المشير خليفة حفتر لأكثر من 100 عضو من مجلس النواب. فما حديث على تغيير رئاسة مجلس النواب، هل أنه الجديد سيأتي فقط بتغيير رئاسة مجلس النواب؟ هل أنه النزاع ولا الصراع اللي تعدت عليه بعض وسائل الإعلام داخل معسكر حتى عائلة حفتر بين صدام وبين خالد والتقارير الصحفية التي تنقلت في هذا الجانب انعكست على مجلس النواب؟ كل هذا يزيد تعقيد داخلي إلى تعقيد آخر خارجي. ولكن باش نلخص نقول أنه فما اتجاه يمشي مع المحافظة على هذه الشرعية، واللي هو اتجاه عنده حتى تأسيسه النظري يعني متاع هوبس وهانجينغتون وغيره، وإلا يعني اتجاه آخر يمشي في اتجاه تدخل مباشر للسلطة العسكرية كما نشوف كارل شميت.
1: إذا كان وغيره. اليوم فما تقارب سياسي داخلي للمحافظة على الشرعية القائمة، شنو هو مصير القرارات الدولية اللي تحدثت على موعد وتاريخ للانتخابات الجديدة في ليبيا؟
14: هو جزء من الخلاف حول هذه القرارات الدولية الأربعة زائد أربعة والمصادقة على اتفاق 4+4 معناها من طرف مجلس النواب بجلسة البعض يقول أنها قد لا تكون مكتملة، لأنه حضروها تقريبا 30 عضو أو 40 عضو في أحسن الحالات من أكثر من 180 عضو أو شيء من هذا القبيل. فهذا المضي في هذه الخطة الدولية هو محل ماهوش محل إجماع داخلي. فالخطة الدولية المفترض أنها تنهي النزاع وتنهي الخلاف أو تساهم في ذلك زادت في جزء من الصراع، وخاصة البيان الأخير للمجلس الأعلى للدولة يقول أنه هذه القوانين الانتخابية وهذه القوانين المنظمة العملية السياسية في الفترة المقبلة لازمها تكون محل توافق، واللي رأى أنه ما هوش موجود. هذا رأي طبعا المجلس الأعلى للدولة.
1: نعم، خلينا نختم بنقطة أخرى من الشرق الليبي أيضا، اللي هي مبادرة مسعد بولس المبعوث الأمريكي لإفريقيا والشرق الأوسط. فما تغيرات اليوم في مقبولية هذه المبادرة وحتى في محتواها؟
14: يعني أبرز التصريحات اللي تحدثت على هذه المبادرة في الأسابيع الأخيرة خاصة مع اللقاءات اللي صارت في نيويورك هي عدم اقتران المبادرة بشخصية معينة، وهذا قاله مسعد بولس، لأنه فما كثير من الحديث على أنه صدام حفتر وعبد الحميد بيبة باش يكونوا هما الشخصيات. لهنا التصريح الأخير متاع مسعد بولس يقول أنه المسألة ما هيش متعلقة بالشخصيات بقدر ما هي متعلقة بمسار كامل لإنهاء السلطة القائمة واستبدالها بسلطة يكون عندها شرعية أقوى ويكون عندها أيضا تجذر أقوى داخل ليبيا وخارج.
1: نعم، الباحث في الشأن الدولي المختص في الملف الليبي بشير جويني، شكرا لحضورك ختام لقانا اليوم، وبعد شوية يلتقيكم لطفي خالد في أخبار الرياضة.
15: نوار عشية،
16: نوار عشية من الماتشات للفار،
15: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
16: أصوات، ضيوف، كواليس، ذكريات،
15: أرقام وميداليات،
5: نحلوا نتناقشوا
15: ممكن نتخالفوا
5: وممكن نتوافقوا
15: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح وانتوا معانا جزء من الطرح
5: السبت من ماضي ساعتين للستة
15: كل شيء يهم الرياضات الجماعية والفردية
5: تلقاوا في نوار عشية
15: تعيش الرياضة على الوطنية
17: الإذاعة الوطنية
18: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع
17: متعة الاستماع
15: فلاش سبور
19: أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نظمت اليوم الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة يوم تحسيسي للتصدي لظاهرة العنف في الملاعب في أحد نزل العاصمة تحت عنوان لا للعنف نعم للتسامح تحت إشراف السيد معز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم. زميلنا شهير الكافي كان موجود في هذا اليوم التحسيسي ضد العنف في الملاعب. مرحبا بك شهير.
20: مرحبا بك لطفي، تحية لكل مستمعينا. أكيد اليوم زوز محاور أساسية هي في ظاهرة العنف، وقع التشخيص بالنسبة لظاهرة العنف في الملاعب وأيضا كيفية معالجة ظاهرة العنف في الملاعب وأيضا الفضاءات المحيطة بالملاعب والقاعات الرياضية. كان ثم حضور متميز، كانت البداية بعرض صور لأحداث العنف في الملاعب التونسية. في الحقيقة فيديوهات وصور صعيبة برشا شفناها ممكن لأول مرة، هذه ما تمش حتى بثها في القنوات التلفزية، الحالات اللي الإصابات وأيضا اللي انجر عليه العنف داخل الملاعب. كان ثم أيضا لمحة تاريخية عن ظاهرة العنف في الملاعب من تقديم رئيس اللجنة التنظيم بالرابطة الوطنية كرة القدم نهاد بن حميد. أيضا تم الحديث على العنف في الفضاءات الرياضية، مظاهر وأسباب وتداعياته، وأيضا العودة لما وراء المستطيل الأخضر بين شغف الانتماء وانحرافات العنف، مقترحات في الوقاية والعلاج. أيضا كان ثم حديث لأخصائية العلاج النفسي السيدة أميمة شواشي بالإضافة لعلم الاجتماع، والحديث على كيفية معالجة ظاهرة العنف في الملاعب من خلال دور وسائل الإعلام في معالجة الظاهرة هذه، أيضا قراءة في التشريعات ودورها في التصدي لظاهرة العنف في الملاعب، والختام حاليا من خلال نقاشات بين بعض الممثلين لأندية الرابطة المحترفة الأولى وأيضا الرابطة المحترفة الثانية والثالثة والصحفيين وكل الحضور. لكن احنا كنا تحدثنا اليوم مع السيد وليد بن محمد رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة حول اليوم التحسيسي هذا والهدف منه والحلول اللي نجمو نشوفه.
21: يوم تحسيسي ماهوش ندوة، ماهوش يوم تحسيسي للفرق، الأخوة زاد الإعلاميين والصحفيين وكل المدخلين في اللعبة. اليوم ريت في الجزء الأول أنت توا من اليوم التحسيسي هذا ظاهرة العنف ضد الملاعب والفضاءات المحيطة به كانت تحت عنوان لا للعنف نعم للتسامح. هو اليوم في رؤية الجامعة التونسية كرة القدم والرابطة الوطنية أن اليوم يكون العمل التشاركي بين كل الأطراف المتداخلة، بين وزارة الإشراف ووزارة الداخلية والحماية المدنية والأخوة الإعلاميين والصحفيين والأحباء. اليوم كانت أول لمة موجودة فيها لجان الأحباء حتى يكون الدور تحسيسي أكثر. اليوم التحسيسي هذا عنده 5 سنوات ولا 6 سنوات ما نعقدش، ما زلنا في بداية موسم جديد. إن شاء الله اليوم كلنا نتعاونوا، وكنت شفت اليوم حتى في المداخلات معناها كان وزارة الداخلية الرابطة في علم الاجتماع والأستاذ في علم النفس بعد. هذه إن شاء الله باش تتوصل تكون حلقات أكثر وتكون رأوا مثل هذه اللقاءات رأي هي اللي تقرب ما تبعدش. واليوم مثل اللقاءات هذه رأي تلم الناس كل ويزمنا تلم الناس كلها في صالح معناها عنا غاية واحدة هي مصلحة كرة القدم التونسية ومصلحة تونس هذيك أولا.
20: كان أيضا من بين الحضور اليوم كيف ما قلت أنت منذ البداية لطفي الإشراف لمعز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم اللي تحدثنا معه في البداية على اليوم التحسيسي هذا.
22: تشخيص متقارب جدا بين مختلف الفاعلين. خلينا نقول الملعب والشارع اليوم أصبحوا كونكتيب بصفة كبيرة، خصوصا في العشرية الأخيرة وين أجبر الجمهور أنه يخرج للشارع وين الجمهور في رجوعه إلى الملعب، هز أيضا الكثير من الظواهر العنيفة خلينا نقول أو الظواهر المنحرفة إلى الملاعب بصفة عامة. حدث العنف اللي يصير آخر جمعة في الاستاد تبدأ تحضر من أول الجمعة داخل المجتمع ويساهموا فيها عديد خلينا نقول في تشعيل النار أو في إسكاء هذا الصراع الموجود ربما بين مجموعات المشجعين ومجموعات المشجعين والأمن فيما بعد، عديد خلينا نقول الفاعلين الاخرين بما فيهم البلاتوات اللي موجوده في الاعلام، بما فيهم ايضا الصراعات داخل الجمعيات وهيئاتها بصفه عامه داخل الهيكل الرياضيه ايضا. فهذا يقعد يحضر الى ان خليني نقول يتخمر في نهايه الاسبوع، وهذا يعني ضروره وجود دراسات اجتماعيه او مرصد يتابع هذه الظاهره حتى نلقاو لها الحلول الشافيه ونرتاحوا منها فبرطول ان شاء الله.
20: كان هذا صفوان الطرابلسي أستاذ الجامعي في علم الاجتماع، وتم بعد شوية نسمه أيضا معز الناصي كيف ما قلنا لحكينا مع اليوم التحسيسي قبل ما نرجع زاد الحديث على المنتخب وكل ما يهم المنتخب الوطني. نسمه معز الناصي في جزء له.
2: الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة هي اللي برمجت لقاء هذايا لمعالجة ظاهرة مالوريزمون استفحلت، وجب تدخل بطرق علمية. شفتوا اليوم محاضر في علم الاجتماع دخل وعطى مقاربات في قوانين مقارنة مقارنة مع تجارب سابقة. الجامعة التونسية كهيكل مشرف على تسيير كرة قدم التونسية ما تنجم تكون كان مساند للتوجه هذايا وعنصر فعال في إيجاد الحلول للقضاء على هذه الظاهرة أو الحد منها في مرحلة أولى ثم القضاء عليها.
20: ومعز الناصري بالطبيعة ما نجموش نلقاوه موجود من غير ما نحكيه معاه على المنتخب والفوضى اللي صايرة مؤخرا وإلغاء مباراة المنتخب المالي والتربص وكل المواضيع اللي تهم المنتخب. هات نسمه معز الناصري.
2: منتخب وطني كجامعة تونسية كرة قدم وفرنا جميع المتطلبات، وفرنا جميع ما طلب منا إداريا لوجستيا، الملاعبية قدمت ما عليها، النتائج ما مشاتش تو تمشي النتائج ان شاء الله
3: على الاقل. المناخ الحالي
2: لا لا مناخ نظيف، راه ما نسمعوش اش قاعد يدور وكذا. مناخ نظيف، لاعبين مسؤولين، اطار فني كفء ومسؤول، اللي محيط بالفريق الوطني ناس اكفاء. الكره ما مشاتش، فما العديد من الفرق اللي ما مشاتش معهم الكره. ان شاء الله يا ربي الأيامات القادمة تكون خير للمنتخب والكرة قدم التونسية. شاف الإطار الفني والإطار الإداري للمنتخب أني من مصلحة المنتخب ما يجيش مقابل هذه، باعتبار وجود إصابات، باعتبار فما لاعبين كما إسماعيل الغربي مرتبط. نتصور هذه هي الأسباب الحقيقية. إن شاء الله يا ربي مازالت قدامنا الأيامات، وإن شاء الله إن شاء الله القادم خير، نقولوا الكرة قدم التونسية، وإن شاء الله يا ربي نكونوا المنتخب اللي وراه 12 مليون تونسي.
20: اليوم التحسيسي مازال متواصل لطفي، وان شاء الله في مواعيدنا الرياضيه القادمه وايضا على الصفحه الرسميه للاذاعه الوطنيه نلقاو اكثر تصريحات وعوده بكل التفاصيل. اليوم التحسيسي حول العنف في الملاعب، ليل العنف نعم للتسامح.
19: مشكور جدا زميلنا شهير الكفي. تندر اليوم الرابطة الوطنية لكرة قدم المحترفة في الاعتراف اللي تقدم به فريق النجم الرياضي الساحلي ضد فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. من أخبار الترجي الرياضي التونسي، المدرب الجديد الإسباني بابلو فرانكو يوصل يوم السبت القادم لتونس، والبداية الفعلية في انطلاق مهامه على رأس الإدارة الفنية للفريق. من جهة أخرى، الترجي الرياضي التونسي يلعب يوم الأحد القادم مباراة ودية أمام فريق الاتحاد العسكري الليبي في الحديقة ب، مباراة تنطلق من 3. فريق النادي الافريقي سافر اليوم الى مدينه بنغازي الليبيه والمشي يلعب مباراه يوم السبت القادم، مباراه وديه امام فريق اهلي بنغازي الليبي، مباراه تنطلق مع 5 تاع العشيه. اسامه الشريمي سيلتحق بالمجموعه بعد نهايه التزاماته مع المنتخب الليبي في المقابل غياب الثنائي عمار عبد الحق والصادق محمود بسبب التزاماتهم مع المنتخب الاولمبي. الأولمبي البيجي وصل تحضيراته في طرابلس عند رام اليوم العشية الموعد مع مباراة ودية أمام فريق اتحاد برج العامري، مباراة تنطلق من 3:30. المنتخب الأولمبي التونسي واصل تحضيراته استعداد لمباراة إياب الدور الأول من تصفية المؤهلة للكان ضد المنتخب البنيني يوم 5 أكتوبر الجاري في العاصمة التوغولية لومي. بما أن المنافس البنيني لا يملك ملعب مؤهل، نذكر أن مباراة الذهاب في سوسة انتهت بانتصار تونس 2-0. غدا الموعد مع السفر بالنسبة لأبناء المدرب أنيس بوجلبان. لكن كملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.
4: إشهار ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
23: احكي لي في الديتاج صار
4: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
23: اسمع كلمني
4: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
23: سي با فري اي بي وديش قلت له
4: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
6: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متاع 300% بونوس سلحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس سلحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
7: أريدو طور عالمك.
8: إشهار
11: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
24: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
25: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. تونس تحيي اليوم مع سائر الدول اليوم العالمي للمسنين الموافق للأول من أكتوبر من كل عام. ومدير إدارة كبار السن بوزارة المرأة والأسرة وكبار السن عميد العماري يشير في حوار له في برنامج يوم سعيد إلى أن تونس تضم 11 مؤسسة لإيواء المسنين تحتضن 350 مسنا، كما تغطي الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية في البيت لفائدة هذه الفئة 19 ولاية موفرة الخدمات لأكثر من 4550 مسنا ومسنة. بمشاركة أكثر من 60 شركة تونسية وأجنبية مختصة في قطاع الطاقة بالإضافة إلى 10 شركات ناشئة، انطلاق الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي 2026 لتتواصل حتى 3 أكتوبر تحت شعار الاستثمار والابتكار من أجل تسريع الانتقال الطاقي. وتناقش هذه الدورة عدة ملفات من بينها آليات تمويل المشاريع الكبرى وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر والنقل الكهربائي. اليوم في تونس انعقاد منتدى الذكاء الاصطناعي من أجل العدالة الاقتصادية في نسخته الثالثة الذي ينظمه معهد لاهاي للابتكار القانوني بالاشتراك مع السجل الوطني للمؤسسات. وتهدف هذه النسخة وفق القائمين عليها إلى توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات الموجهة للمؤسسات وتيسير الوصول إلى المعلومة. المحامي لدى التعقيب الأستاذ فتحي الجاموسي يفيد اليوم بأن المرسوم الجديد المتعلق بتنقيح المرسوم الخاص بالصلح الجزائي يتضمن عديد النقاط الإيجابية. الجاموسي أوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج المشهد الآن أن التنقيح ساهم في تيسير عملية الصلح الجزائية خاصة على مستوى الأجال والمبالغ المالية المستوجبة. في العالم، استشهاد 3 فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ غارات جوية وعمليات قصف مدفعية وإطلاق نار في القطاع. والفلسطينيون في قطاع غزة يشيعون اليوم رفاة أكثر من 100 شهيد جرى انتشالهم خلال الأسبوعين الماضيين بعد 3 أعوام من استشهادهم في قصف إسرائيلي على برج التاج وسط القطاع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن وضع إيران سيء للغاية وإن المقترح الذي قدموه ليس كافياً ويرجح شن ضربات جديدة على إيران. ختاماً، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يؤكد عدم تهرب طهران من المحادثات رغم استهداف الولايات المتحدة إيران 3 مرات منذ توقيعها مذكرة تفاهم وفق تصريحه. ختام الموجز قدمته لكم نعيمة دسولي، في أمان الله.
24: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
26: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.
24: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة والإصرار إلى عزيمة والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم.
0: مع كوثر بن دلالة. أصحاب الهمم.
1: أصحاب الهمم في الموعد كما كل نهار ثلاثة على موجات، كل نهار خميس سمحوني، على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. واليوم نقول شكرا للأقدار الجميلة، يا ربي أنه جمعنا لقاء جديد في مفتتح هذا الشهر 1 أكتوبر 2026. هل الشهر هذا اللي باش نخصه منه حيز كبير وحيز زمني كبير باش نحكيه فيه عن فئة ذوي الإعاقة السمعية والنطقية في تونس. علاش؟ على خاطر سبتمبر، آخر سبت في سبتمبر كان الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارات، وأيضا نهار 26 سبتمبر كان الاحتفال باليوم العالمي للأصم. وقت نمشي ونواكبوا احتفالات من نوع هذا نطلعوا عن قرب بإشكاليات ومشاغل ذوي الإعاقة السمعية والنطقية في بلادنا، نعرفوهم نحاولوا نفهموا، إن شاء الله يا رب نكونوا أحنا همزة وصل بينهم بين سلطة الإشراف، بينهم وبين أي إنسان ينجم يساهم في حل ولو جزء بسيط من المشكل. الأصم صوته كيفاش يوصل في الإذاعة؟ بالصوت بطبيعة الحال، ولكن نلقاو زادة مترجمي لغة الإشارة إذا كانت تعزز اللقاء الإذاعي بإخراج مرئي، ولكن إن لم يتوفر فإنه باش نكتفيه بالصوت وباش نوصله صوت الفئة هذية، وربي قدرنا إنه نبلغوا مشاغلهم الكل ونحاولوا نكونوا معاهم جزء من الحل. وسائل الإعلام ووسيلة الإعلام وفي حضرة الإذاعة الوطنية التونسية باش نوصلوا صوتهم، وانا ماخذ على عاتقي المسؤولية هذية، وان شاء الله يا ربي قدرنا بشوي بشوية نوصلوا نبلغوا أصواتهم الكل ولن نستثني في ذلك أحدا. فقراتنا اليوم طوعناها بالمناسبات هذية، اليوم العالمي للغة الإشارات واليوم العالمي للصم، وان شاء الله يا ربي يكونوا فما ضيوف باش يوصلوا الصوت ونحكيوا على المشاغل بأكثر تفاصيل في هذا الموعد اللي يبدأ من ماضي ساعتين يتواصل للأربعة ويحمل إمضاء كل من أيمن التنفوري، رامي مجولي، حسين الدين الهمامي وكوثر بن دلالة. تقول لكم موعدنا توا بدا، مرحبا.

0: يلي تحبونا لطيفة العرفاوي ونور شيبة، وإحنا نقول لكم يلي تحبونا أسمعونا، خصوصا فيما يتعلق بقضايا فاقدي السمع والنطق في بلادنا. الموضوع الحقيقة يستحق برشا إصغاء ويستحق باش نتحركوا الناس الكل، ولا أستثني في ذلك أحدا، حتى راهو المواطن الطبيعي اللي يسمع فينا طوي يوسع باله وقت اللي يلقى إنسان أصم ويحاول يفسر له المعلومة، هو على خطر تقاه يبحث عن المعلومة ولا إدارة ولا غيره. نسهلوا المهمة على بعضنا، الفئة هذه حبيت صوتها يوصل، ومشكورين الناس الكل اللي مجندين باش يوصلوا هذه الرسالة النبيلة وإيصال صوت الأصم في تونس. وسعيدة أنه تكون ضيفتي ونستقبلها بكل فخر في فقرة سواعد وهيمة.
1: سواعد وهمم
0: هي سمر شوات، مترجمة لغة إشارة، إنسانة حاملة لرسالة، ربما الكلمة صغيرة بارابور على الشيء اللي قاعدة تقدم فيه، ولكن أيضا حاملة لقضية تحب توصل صوت الأصم في تونس. نلقاوها في مجموعة من الأحداث الخاصة بالفئة هذية بل وأكثر، رغم اللي هي عندها صعوبات في مهنتها وفي إنها تكون تخدم وتمتهن لغة الإشارة. مش نحكيه في الزوز محاور هذية بأكثر تفاصيل مع ضيفتنا اللي مشكورة لبت دعوتنا. سمر مرحبا بيك.
2: يعيشك، مرحبا بيك ويعطيك الصحة على الاستضافة، فرحانة برشا بوجودي بحذاك مرة أخرى.
0: يخليك يا رب.
2: يعيشك.
0: قرب كبير للأصم في تونس، كنت واكبت أنا نشاط يوم 26 سبتمبر الفارط، وريتك وريت قرب الأصدقاء والصديقات من فقدي السمع والنطق. سمر انت مش متعوده انك تتكلم، العاده انك تترجم وعندك لغه ليدين معناها توصل بها صوت الفئه هذه، ولكن الفئه هذه وقت اللي انا يتعذر علي الاخراج المرئي للاسف، انت حاضره بحذايا اليوم باش توصل بالسمع بصوتك انت بلوتو ويوصل لمسامع الناس الكل، باش على الاقل نحسوا بهالرساله

0: وهالقضية هذية. موعد لمكم نهار 26 سبتمبر الفارت، شو تحبوا تقولوا فيه؟
1: الحقيقة هي ديما آخر أسبوع يكون هو الاحتفال، كما معناتها شفنا نهار الثلاث هو كان الاحتفال معناتها باليوم الدولي للغة الإشارة، ثم يواكبها ديما آخر ويكند من شهر سبتمبر يكون هو الاحتفال باليوم العالمي للأصم، مش كان في تونس يصير في العالم أجمع. الهدف منه هو أن معناتها نحب نكرسوا ثقافة الأصم، لغة الإشارة، رغم هما زاد عندهم حقوق كيفنا كيفهم، مهم برشا أننا نتعرفوا على شنية هي لغة الإشارة، أسكو هي لغة كيما اللغات ولا لا، حبينا الهدف أننا معناتها نوعي والناس راهي لغة كيما أي لغة أخرى، عندها قواعدها، عندها خصائصها، راهو الأصم معناها الاختلاف هو علينا كيما أي شخص معرش من فرنسا، ألمانيا، هو يحكي أنجلي ولا ألمان، كيف الأصم يحكي لغة الإشارة اللي هي لغته الأم.
0: وبالعربية مثلا نحن في تونس الترجمة هكيك الحروف عربية ولكن باليدين.
1: هو بان في نحن في لغة الإشارة عندنا اختلاف كيما اللهجة.
0: صحيحة.
1: خاطر فما
0: مثلا معلومة عرفتها راهو على طريقكم انتم، انا ما كنتش نعرفها.
1: صحيح.
0: ان شاء الله يا ربي الناس اللي تسمع فينا زيد تعرفها وتفهمها.
1: هو برشا ديما يسالوني نفس السؤال، يندرى لغة الإشارة لغة دولية معناتها في العالم اجمع هي بيدها ولا لا؟
0: جاوبني طرح.
1: السؤال هذا ديما يعرضني وديما نقولهم لا، راهو فما لغة الإشارات الدولية هذيك خاصة بالمؤتمرات الدولية. مي راهو فما فوق 300 نوع متاع لغة إشارة. يعني مش حتى في تونس نحن تختلف من منطقة إلى أخرى لغة الإشارة، خاطر هي تتكون حسب الانتوراج، حسب البلاصة اللي يعيش فيها الأصم، مي فما دي كود مثلا مي تبدلوش هما بيدهم. ولغة الإشارة هي كيما اللهجة، نحن تو نعرفوا الناطقين كل حد واللهجة نتاعو، مي في الأخر نفهموا بعضنا هكا ولا
0: أكيد. صحيح.
1: نفس الشيء عند الصم.
0: واضح.
1: أما ريت شنيا البلوس نتاع لغة الإشارة، تو نحن مثلا باش نحكوا عربية فرنسية كي باش تمشي للدولة أنت ما تتقنش اللغة نتاعها باش يسلك هكا البلوكاج، ماكش باش نجم تتواصل معاه.
0: صحيح.
1: مش نوع في لغة الإشارة. بالرغم هي خاطر نحنا تو في تونس لغة الإشارة مربوطة برشا بثقافتنا، تنفصل لك كيفاش.
0: باهي.
1: لغة الإشارة هي أي أصم من أي بلاصة من أي دولة يتقابل مع أصم من تونس باش يصير من الأول هكا تقول حد لغته. مي بحكم هما ديما ياسر منفتحين على السوشيال ميديا وعندهم دي جروب معناتها يصير كونتاكت حتى مع أصم معناتها من بلايص أخرى من دول أخرى. يصير بيناتهم التواصل على الاخر معناتها جو باهي، يحكيوا ويتفاهموا، يعرفوا مثال الاشاره ذيك في تونس كيفاش، في البرتغال كيفاش، عندهم هكا الانفتاح على بعضهم. مالغري نحن الناطقين هي تتقن اللغه هي
0: تتحل والحال هما ينجموا معناها يسلكوا امورهم
1: ينجموا يتواصلوا.
0: هذا
1: البلوس تاع لغه الاشارات.
0: سمر المختصه في ترجمه لغه الاشارات، علاش خديت هالتوجه هذا؟ سؤال نعاوده لك على خاطر علاش باش نزيدوا نوصلوا للرأي العام اللي ما سمعنيش المرة اللي فات يسمعنا المرة هذية. انت ناطقة وربي يفضل لك صحتك تسمع عايشك. وتتكلم عايشك. وما شاء الله عليك معناه في كل شيء. علاش خذيت هالترجمة هذية وهالمجال والتخصص هذية رغم اني ما فيهش افاق الحقيقة وبكل اسف؟
1: هو الحقيقة راي القصة بديت من اللي عمري 5 سنين صغيرة معناه. نعرفوا نحن كي نبداو بصغار نركزوا في حاجاتك ونحبوا نتعلموا. كان عندي خويا الكبير هو أصم وكنت يسر معناتها قريبة منه كل شيء. مرة هكا شفته هو وصحابه يحكي ويفادك وحسيت فما لغة فما ثقافة فما حاجة معناها فما
0: هو وقت قرا اللغة.
1: هو الأصم راك يتولد كيما نحن نسمعوا معناتها نكتسبوا اللغة، هما زادة كيف كي يلقى روحه ما عندوش اللغة المنطوقة يولي مثلا يعطي إشارات ديكوت هيك باش يتواصل مع العائلة.
0: هو في ديه تولي لي أي اللغة في ديه
1: كل شيء مرئي يولي.
0: فهمتك.
1: دونك وقتها ما نكتبش عليك وانا صغيرة بقات الحكاية في مخي وممتون نتفرج في الأخبار في سي منصف عز الدين أستاذي
0: فضلوا يا ربي
1: وزهلوا التحية. نتذكر وقتها في رمضان نبقى العائلة سهرين بقى هكا نركز مع التلفزة ونحب نشوف الصحفية اش تحكي هو شي اش نحاول نربط
0: تكبتي
1: باش نمشي لخويا نقول واني تعلمت الكلمة هذه هكا هاو. من بعد بشوي بشوي قلت له نحب كيف ما انت فسر لي فما حاجات نعرفوا ما يجوش يحكيهم لي. هو عملها لي فاز ما حبش يعلمني. حزت فيه
0: بالحق
1: ما حبش يحكي لي شو يحكيه بينه وبين اصحابه. هكا هاو. من بعد الحقيقه قريت ما جيش في بالي باش يجي نهار وتكون لغه الاشاره موجوده وتتقرى. جاء فادي من بعد اللي هو عباره ولدي مش خويا خاطر بيناتنا 8 سنين وتلهيت بيه من هو صغير. جات سخانه في 3 سنين ونص كهو.
0: صارت له مشكلة في
1: المدني
0: شوف أغسل قديش من رسالة راك توصل فيها شوف قديش من رسالة أي
1: المهم أي؟ بعد كنجحت في الباك وهي كفاش وقتها فيديك يقرأ ناف ونحن أكبر مشكلة يعني ومنه الصم هو التعليم
0: أي.
1: اللي يصير إدماج في المدرسة وفي الكوليج ميما فمش البيداغوجية خاصة بتعليم الصم في المدارس والكوليج علاش خاطر وقتها كي هو يقرأ ينجح آلي يعني حتى جايب 4 5 6 معدل ينجح حاجة هذه ما حبيناهاش قريناها نحن في البريفي مي كي تمشي للمدرسه مش نجم معلم صحيح عنده حق ماهوش متكون كيفاش يتواصل مع الاصم كيفاش انه يوصل له معلومه ما فماش بيداغوجيه من بعد كي وصل الكوليج قلت علاش لا نحكي مع اساتذتي بحكم قريت عندهم يعرفوني وكنت معناتها متفوقه في القرايه الكل
0: مع متربيه وما شاء الله عليك
1: عايشك حاسيلو مشيت للاستاذي قلت له اسكو نجم نجي ندخل معاه في القسم حبيت نفسر له خاطر ونحس ويحب يقرا متمسك برشا بقرايته
0: كيما برشا كيما برشا
1: مي السيتياسيون ماهيش عطياته باش انه يتعلم ويقرا قال لي نعرف راني وكل شيء مي ممنوع عليه تدخل معاه هو صحيح عنده حق خاطر ما عندي حتى صفه معناها تخولي يعني باش ندخل وقتها بقيت هكا نتذكرها بحذا البيفوت نتاع الكوليج قلت باش نمشي نقرا دروا باش ندافع على حق الفئه هذه خاطر من حقهم يتعلموا كيفنا كيفهم
0: اي شوف الطموح كيفاش
1: عندي ما في باليش لغه الاشاره موجوده باش نقرا دروا وباش نشوف كيفاش ندخل باي طريقه يعني ندافع على حقهم في التعليم خاصه خاطر نعرف من التعليم يفتح كل شيء فما راني في الباك نجحت ما الحقيقه لو نشوف كتاب التوجيه نلقى لغه الاشاره
0: اي
1: صدمت
0: اي
1: مشيت نجري لامي قلت لها في بالك لغه الاشاره تتقرر
0: اي
1: قالت لي برسم قلت لها والله بالرغم اني نعرف وضعيه الصم في تونس صعيبه برشا
0: اي افقها محدوده الحقيقه
1: لا هما بصراحه هما مش لاقين الحق نتاعهم معناها معروف اللي هي ما فيهاش افاق حتى اللي باش يختص في الدومين هذا اخواتي وقتها قالوا انت لاباس عليك تتكلم جوك به علاش تي بعد ما نجحت في الباك وتعب وسنين ما تتقر امشي اقرا حاجه هي باش تنفع فيك في حياتك
0: شوف الصوره النمطيه اخسر كيفاش
1: هما رام صح اخواتي الصم
0: صم
1: ما حبونيش نخسر معناها عارفين قالوا لي انت تشوفي وضعيتنا نحن كيفاش باش تخسر انت روحك بعد ما قريت وكل شيء قلت له لا نحب الرسك باش نمشي نقرا هكا حطيتها قريتها عملت 3 سنين اجازه فيها
0: اي
1: ومن بعد زدت عامين ماستر تاع ترجمه ومن 2016 وانا مع الصم
0: اي مع الصم ولولا سمر شوات اليوم لا ما يمكن ليش لا انا لا اكل ليفينمون اللي صارت لي انا حضرت لها اللي هو وحده من بحر اللي انت معناها حضرت لهم وترجمت اللغه وغيرها انك توصل صوت الفئه هذيا عدلوا رايهم فيدي وخوك الكبيره معناها توا
1: اي توليت مترجمه العائله
0: وليت حبي الوالده شنو كان وقتها رايها
1: ليه بالعكس
0: والوالد يفضلهم يا رب
1: يعيشك فضلك ما عندك الحقيقه عائلتي ريت ما عملوش هكا الحاجه البي نحب نوصل ميساج لاي عائله
0: أي.
1: كي يجيك صغير عنده مشكل ولا عنده اعاقه ولا اختلاف اقبله كيف ما هو راهو خاطر ريت العائله اذا كان ما تقبلش صغيرها راهو هو ديجا صعوبات الحياه تكمل عليه العائله راه مش باش ينجم حتى يقدم في حياته نحن كانت معاملة أخواتي مميزة علينا نحن دونك نحن تعرضنا التمييز مش أخواتي
0: أي أي خاصة أنت الوسطانية راك مش إنجليزي
1: حاسيلو الحقيقة لا هي صعيبة على أي ولي كي يشوف صغيره وعنده إعاقة خاطر يشوف الوضع كيفاش ماذا بيه
0: وربما يتمكنوا اليأس في وقت من الأوقات ولكن كي ترى قصتك أنت اليوم وكيفاش مع أخواتك وكيفاش العائلة زادة ساندت وأثرت أخواتك نقولوا الحمد لله فما شكون يوصل لهم صوتهم
1: صحيح.
0: انت تبنيت الرساله في وقت من الاوقات اليوم شوف قديش من صاحب اعاقه سمعيه ونطقيه وصلت له انت صوته في المنبر هذا وغيرها من المنابر سمر ترجمت لغه الاشاره وقت اللي تمشي اي مثلا مؤتمر ولا ندوه صحفيه وغيرها قديش معناه يستغرق وقت العمل نتاعك وتتعب ليه خدمتك كلها باليدين وفما تركيز ياسر بالعينين دونك مرهقة انا نقول هذا تقييمي ما نعرفش انت كيفاش
1: هي صحيح بون كي تولي تعمل في حاجه تحبها ما تحسش التعب مي كي تروح للدار تحس التعب علاش خاطر المشكله توا نحنا كي عيطونا على ترجمه اللي هو نورمالمون يكون اقل حاجه اللي مينيمو يقول لك زوج مترجمين باش يتبادلوا على بعضهم كل 20 دقيقه نص ساعه خاطر كيما حكينا هي خدمه تعب وما هيش انت شاده كرسي وباقي تترجم معناتها واقف بحد بجنب اللي يحكي حضور جسدي ذهني اللي يجي في بالك الكل معناها تخدم بكلك المشكل فما ساعات يعيطوا لك على خدمه يقول لك راني ما نجمش نخلص ما عنديش بودجي راني نجم نخلص مترجم واحد برك
0: واحد برك
1: ايه. تتحط في سيتياسيون نتاع انك لازم تقبل خاطر فما دي سور ديجا دونك هذيك متعبه برشا خاطر كي تبدا وحدك تصور انت من 9 ل 10 حتكش ل 5 نحط فيهم ساعه ساعه وشوي بوز وانت تترجم حتى الكاليتي نتاع الترجمه باش تعمل ايفور تحاول انك ما تطيحش الكاليتي وتوصل معلومه مي راه باش تتعب
0: تتعب طبعا
1: تبدا ديجا تتحمل في روحك وانت ساكن
0: اي خاصه كي يجيك واحد يبدا يتكلم بزربه ولا
1: فوالا وكي تكثر يبدا خاصه بروغرام معناتها ليش على الاخر فيه برشا معطيات دونك الحاجه ديما نوصيو عليه ان مثلا راهي لغه الاشاره والترجمه كيما اي لغه اخرى توهم يخدموا معايا معناتها ساعات زملاء معناتها في لغه اخرى تلقى ديما هذوك زوز ما فيهمش معناها يبدوا على بعضهم وخدمتهم قوم انا نشوفها ارتاح
0: حتى
1: قاعد على طبعا قاعد على كرسي مرتاح مش كيفنا نحن نقولوا يدي لي راه كيما لي لغه معناتها لي لونغ الاخرين لونغلي فرونسي فما زوز نحن رانا مينيموم يقول لك ما نجمش مي فما زاد شكون يحترم يقول لك لا معناها ويعطينا الحق معناتها باش تجيب معاك شكون ونخدموا سافا فما فما
0: اي فما فما هذه هي معناها النقاط تختلف مضيئه وفلو شويه ولكن زاد فما نقاط قاتمه وقت اللي حد يقول لك ايجا باش توصل الصوت وانت باش تخدم بلاش ولهنا باش نرجع لكلام اخواتك من الاول اللي قالوا لك لا الافاق محدوده مشيت وغمرت
1: صحيح
0: لوين وصلت سمر ونحب نحكي على وضعيتك المهنيه اليوم اللي انت قاعده توصل في صوت فئه ربما لازمنا نوصلوا لها صوتها ولازمنا نحكيوا عليهم ونخلقوا لهم حلول في اقرب وقت فما بالك سمر اللي هي انت همزه الوصل بين هكا فقد السمع والنطق وعالم المتكلمين وايضا معناها انا بيدي باش نفهم مشاغلهم ومشاكلهم ما نجمش نتواصل معاهم الا على طريقك انت
1: صحيح وريت ديما نحن وضعيتنا نربطها بالصم خاطر هي اذا كان لغه الاشاره يتم الاعتراف بها ويتم تطبيقها وتفعيلها كلغه رسميه راه اوتوماتيك مو معناتها نحن باش يولي معناتها عندنا تشغيل وعندنا فرص معناتها شغل خاطر بما نعرف فما برشا قوانين ونعرفوا تونس معناتها مصادقه على اتفاقيه دوليه وفما القانون التوجيهي عدد 2005 الى اخره ديما نقولهم لو كان معناتها يصير تكريس حقوق القوانين اللي تعنى بالاشخاص ذوي الاعاقه بصفه عامه وبالسم خاصه رانا اوتوماتيك مو نحن باش نكونوا خاطر نحن همزه الوصل كيما حكيت انت بين الناطق وبين الاصم
0: صحيح
1: دونك الحقيقه هو كمجال عمل صعيب برشا خاطر كيما تشوف نحن معناتها مربوطين ديما بعمل اللي هو المجتمع المدني وساعات يكلموك يقول لك مثلا رانا اليوم عندنا نهار كذا عندنا تكوين عندنا فيه مجموعه من السم مي رانا ما عملناش مترجم لغه اشاره ما حطيناش في البودجي مي ديما نقولهم راه بيولوجيك انت باش تجيب اصم نفس الشيء باش تجيب واحد يحكي لغه اخرى باش توفر له الترجمه دونك كيفاش
0: كيما كيتش مثلا باش تعمل لهم قال الراجل معناها هكا شويه بتيفور ولا حلويات ولا حاجه تصرف عليها اعطيهم
1: المترجم يقول لك لا راه ولا غالب مانيش حاط في البيدجي وما وما قريب بدي جيب مجموعه بها من السم صارت قدام مره قلت لهم الحقيقه قبل كنت اوكي ميسالش خاطر
0: كانوا يسخفوك اما توا
1: نقول ميسالش خاطر ديما قضيتي الاصم ما نحبش نخليه في وضعيه اللي هو ما توفرتلوش الترجمه وتحرم الحاجه هذيك انا حتى كي نعملها نعملها على خاطرهم هما من بعد كي جينا نشوف الى متى
0: الى متى وانت زيد وضعيتك المهنيه متارجحه اليوم عندك فلوس غدوه لين فماش استقرار مهني وغيره جاري ربما الدفع نحو هل معناه يكون فما مترجمي لغة إشارة يقع انتدابهم الكل فما مشروع قانون هو المفروض
1: فما
0: إن شاء الله جاري مناقشته إن شاء الله يا ربي
1: إن شاء الله يتعدى
0: يقع الحسم فيه في أقرب وقت ممكن سمر مرة من المرات أنا كلمني شكون هو وقتها كفيف طلب الاستنجاد بمترجمة لغة إشارة على خاطر فما واحد وقفه وهو فقد للسمع والنطق في بالي أنت وقتها تحولت على عين المكان انت والا به في الوضعيه هذيا وقت اللي يطلبوك وقت اللي يطلبوك تمشي على عين المكان والترجم والكل
1: اي صارت
0: صارت قبل
1: صارت في الليل زاد
0: اي احكيها لي
1: وقتها كملت الخدمه وصلت الدار مع 8:30 في الشتاء الشتاء تصب ديجا كلمني شكون معناتها في مركز وكل شيء اللي فما اصم معناتها عنده وضعيه خاصه ومشيت
0: مشيت غاديك
1: وروحت
0: اي بيدافع الحب على السيد هذيك
1: ما عندي فيها حتى ربح جست مشيت عاونت للربي وروحت
0: انا ديما معجبه بشيء اللي انت تقدم فيه. حتى كي نمشي ليفينمون نقول يا ربي معناها انا بدي كان نلقى كيفاش معناها النجم معناها يقع تامين شغل ليك في القريب العاجل انت وغيرك من مترجمي لغه الحقيقه. خطر بالحق ناس قاعدين يوصلوا في صوت فئه مهمه. الفئه هذه اللي انا معني حتى في الكواليس كنت نحكي معاكم نقول لك راهو فما تقصير ولكن مش مني، نحب نبلغ المشاغل نتاعهم. في موعد 26 سبتمبر وقع الحديث على التعليم وهالوليدات هذوما والبنيات اللي الاغلبيه يصير انقطاع عن الدراسه ما ينجموش يامنوا لهم المعلومه وغيره.
1: هذيك هي اكبر مشكل وديجا نسبه واحده تفجع تقريبا 95% أمية عند الصم لا يعرف يقرا لا يكتب. تصور انت انسان اللي يسمع اللي يتكلم لا يعرف يقرا لا يكتب في وقتنا توا ونشوفوا في الوضع كيفاش. معناه الحاجه هذه تخوف برشا خاطر عندهم كيما حكينا من بكري كيما صار مع اخويا صار مع برشا صم مشاكل في التعليم ما فماش بيداغوجية خاصه باش نقريو الصم باش ينجم يزاول التعليم نتاعو للجامعه كيفنا كيفو وموا يوصل نيفو معناه اللي هو يخليه موا يقرا حتى باك مع ان نطمحوا انه يكمل معنا
0: اكثر اي اكثر اي
1: اما خليه
0: ما شاء الله هما راهو وقت اللي يوصلوا زيد راهو ينجموا يوصلوا هل معناه مشاغل المشاغل نتاعهم الخاصه وينجموا يوصلوا صوتهم
1: واذكياره. نتذكر ان اخويا كي تلهينا بيت بركلا معناه كي تركز معاهم وتعطيهم حقهم راهم اذكياء على الاخر خاطر هما ديما عندهم النقص الوحيد هي لغه الاشاره. غياب لغه الاشاره كي تكون لغه الاشاره موجوده بيداغوجيه خاصه بتعليم الصم موجوده المعلم باش تعلموا باش تكونوا اما بحر لغه الاشاره مش باش تكونوا في كل شيء
0: صحيح.
1: دونك هما ديما يقول لك ماذا بينا يكون معنا مترجم لغه اشاره في القسم باش يفسر لنا باش نكونوا اون باراليل معناتها مع الاستاذ ولا مع المعلم كيف كيف. زاد حاجه نحب نحسس عليها الاولياء الصغار معناتها الاخرين ميساش معلم صغيرك راهو فما ناس مختلفين كيما في البشره نختلفوا في الوان البشره رانا نختلفوا في اللغه زاده
0: صحيح.
1: كيما تحكي له راه فما انسان يحكي لغه اخرى راه فما انسان اصم يحكي لغه الاشاره اللي هي لغه كيما اي لغه باش الصغيرات وما يقبلوا اصحابهم هذوك الصم خاطر نعرفوا باش يتعرضوا للتنمر اصحابهم ما يقبلوهمش صعيب معناتها باش تلقى شكون معاه
0: والوضعيه مؤسفه الحقيقه
1: فلا مؤسفة. ما نزيدوهمش نحن حاجه على حاجه خاطر نفسيتهم ديما تلقاها تعب يقول لك مثلا تعرضت للتنمر اصحابي عملوا لي هكا ميسالش حبوا بعضكم اقبلوا بعضكم باختلافاتكم.
0: انا نحبك تقول لي شنية اهم مطالب اليوم اللي انت ترفعها باسم هالفئه هذية وعلى لسان هالفئه هذية واللي انا نحب معناها نحكي حكايه. وقت اللي جيت لموعد 26 سبتمبر الفارط قديش من ولي ولا وليه لقيتهم معناها عرفت كل اللي يدوروا فما شكون اللي جبدتني قالت لي بربي سامحني انت وليت عندك بنيه اسما ولا وليد اسم تلمو ضايعين ويبحثوا عن المعلومه. هذا قوس فتحني ان شاء الله يا ربي نلقى شكون في القريب العاجل يجاوبهم على استفساراتهم الكل. ولكن خليني نقول اليوم الرساله اليوم اللي به نوعيه الاولياء نقول لهم وصيوا صغيراتكم ما يتنمروش ياخذوها بشكل عادي. اليوم انت معناه فما تحسيس بطيف التوحد معناه فما حتى صغيرات ولاو يفهموا كالنوعيه نتاع الاختلاف هذه فما فيها بيس. نحكيوا على فئه الصم في بلادنا حكينا اللي فما اكثر من لغه للغه الاشارات حكينا اللي هو الرقم المفزع والمؤسف 95% من الاميه وانقطاع كبير الحقيقه عن الدراسه. شنو هي الرسائل الاخرى اللي نحبوا نوصلوها اليوم؟
1: الرسائل الأخرى هي ديما نطالبوا بها ومطلب الصم ديما هذية تتوفر لغة الإشارة في مؤسسات بمختلف أنواعها. الأصم ديجا كانت تذكر نهار 26 سبتمبر فما شكون حكى قال لي مشيت معناتها عنده باش يقضي قضية في المركز ما معاش مترجم لغة إشارة قالوا له كما تجيب شكون معاك مشى معاش إدارة أخرى نفس الحكاية راهو الأصم ماهوش باش ينجم يتحمل شارج نتاع مترجم لغة إشارة يدور بيه من إدارة لإدارة. دونك هما مطلبهم ديما يقول لك ماذا بينا لو كان بلادنا تكمل تعطينا حقنا في الترجمه في الاشاره اني كي نمشي مؤسسه كيفي كيف غيري عندي حقي نلقى شكون يفسر لي من غير ما نبقى خامه في الحكايه هذه. والمطلب الثاني هو التعليم.
0: التعليم به باش نواصلوا فكرتنا وحكايتنا فاصل اشهاري وفاصل زيد غنائي ونرجعوا في حديثنا عن فئه الصم في بلادنا.
2: اشهار ينظم الديوان الوطني للصناعات التقليدية بالتعاون مع الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وشركة معرض تونس الدولي الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أختيكريا. موعد هام للمهنيين والمؤسسات التونسية والأجنبية لاقتناء منتجات تقليدية للديكور والهدايا التذكارية. أختي كريا مفتوح للمهنيين والعموم من 5 ل 11 أكتوبر من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية بقصر المعارض بالكرم. إيش

0: أصحاب الهمم.
1: ماضي ساعتين وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. مرحبا بكم. هذا البرنامج هو خاص بفئة الصم وفاقدي النطق في بلادنا. نحكي على خاطر في سبتمبر وقع الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارات واليوم العالمي للصم. في الموعد الحقيقة وفي الحديث هذية قابلت مجموعة من الضيوف مشكورين اللي لبوا دعوتي. سمر شوات باش تواصل معنا، هي مترجمة لغة إشارات، وأيضا فتوى المحيمدي هي مترجمة لغة إشارات ومواثلة عن جمعيات نفاذ للغة الإشارات. قابلتها في الموعد متاع 26 سبتمبر. بارك الله عليها، بناية مليانة بالطاقة والحماس، وصلت الصوت، صوت فئة فاقدي السمع والنطق في تونس لنا احنا، للناس اللي تسمع، ونحب نوصلوا مشاغلهم وحكايتهم. معايا مباشرة هي موجودة طو في فرنسا. فدوى اهلا وسهلا بيك.
2: هاشم مدام كوثر،
1: مرحبا بك.
2: مرحبا بك، عايشك.
1: شكرا لتلبية دعوتنا فدوى، شكرا لهالرسالة النبيلة اللي انتم تحملوها. كنت نحكي مع سمر شوات. سمر اللي تعرفك معناها بالقديو، ويظل ولات بيناتكم علاقة كونتوها، وعنوانها الكبير الدفاع عن فئة فاقدي السمع والنطق في تونس.
2: اكيد، معناها احنا قبل، معناها احنا كلنا قرينا في المعهد العالي للعلوم الانسانيه بتونس.
1: أي؟
2: دونك الجامعه هيك ولا المعهد اللي علمنا ناس الكل، قررنا ناس الكل. اليوم معناها بمناسبه التظاهره نتاع 26 سبتمبر اليوم العالمي للصم. دونك كانت هي فرصه باش نجم نتقابلوا ناس الكل، ديجا باش نخدموا مع بعضنا، خاصه على خاطر نجم نذكر اليوم، نشكر برشا سمر شوات، نشكر برشا ايه بن سعيد، هذوما المترجمات اللي هما قالوا اللي هما نجموا يكونوا معنا.
1: إيه؟
2: يترجموا التظاهرة، يكونوا معناها هما يترجموا التظاهرة ويكونوا معناها معانا قلبا وروح، معناها خاطر إيه؟ التظاهرة كما تقول هي تظاهرة، هي سيونينيسيا، معناها هي من عند الجمعيات. معناها حاجة من، معناها كل عبد من بكل ما يقدر، هو كل ما أتاه الله من قوة، معناها يحاول اللي هو ينظم التظاهرة هذه، تنظم التظاهرة هذه بجهودات نتاع كل عبد، معناها بكل إنسان بشنو هو يقدر. دونك سمر وإيه كانوا زوز موجودين معنا للترجمة. كنا خمسة جمعيات مع بعضنا، جمعية صوت الأصم، الأكاديمية الرياضية والتربوية للصم بتونس، عندنا توا ساين اللي هي شركة صغيرة قاعدة تحاول اللي هي تعمل مشروع متاحة في الاتصالات، خاصة اللي هي بترد الاتصالات ولا المكالمات للصم تكون نافذة، معناها الأصم ينجم يكلم الإدارة ولا ينجم يتعدى في الراديو زايدة أترافير ونانتربريت. دونك الحاجة هذه، وكانت نفاذ زايدة، نفاذ اللي هي أنا الرئيسة متاع جمعية نفاذ. ونفاذ هي جمعية، هو مشروع جمعية بالأساس، مشروع جمعية يعمل على تعزيز الاستقلالية للصم، تعزيز لغة الإشارات واحترافية مهنة الترجمة في تونس. خاطر اليوم اللي كان نحكيه على توصيل صوت الأصم ولا الفاقدي السمع، خاطر هما مش فاقدين النطق ولكن فاقدي السمع، الأشخاص الصم وفاقدين السمع. دونك اليوم لازمنا أول حاجة نبدو بها، لازم تكون عندنا هيكلة كاملة في مجال ترجمة لغة الإشارات.
1: كيف شنو المطلوب لهنا؟ قل لي يا فدوى.
2: المطلوب اليوم، المطلوب هذا اليوم، معناها اليوم احنا في تونس نجم نقوله من 2003 ولا من 2002، معناها كان الناس اللي تسمع فينا عندنا شعبة ترجمة لغة الإشارات في تونس. ومن بعد في 2010 ولا 2009، أنا مانيش متفكرة برشا مدات، ما صارت كما نقولوا نحن تبديل البرامج باش تولي كما نقولوا نحن إجازات تطبيقية وماجستير. احنا من لحظة هيك تونس قاعدة تكون، كان مشروع تكوين للمترجمين والمختصين ولا المرافقين للأطفال الصم في المدارس الدامجة. اليوم للأسف نلقاو اللي ما مسميش مناصب شغل، المهنة ما نجموش نمتهنوها المهنة. اليوم زميلتي سمر وإلا زميلتي إيا وبرشا، معناها برشا برشا برشا من الزميلات، معناها اليوم المهنة ما نجموش نمتهنوها. المهنة اليوم إذا كان اليوم سمر متواجدة معك بمجهود شخصي،
1: صحيح،
2: هي من مجهودها، من مالها، من وقتها،
1: من وقتها من كل شيء.
2: نلقاو برشا مترجمين. البارح انا في التليفون نحكي انا وزميلتي، معناها قرينا مع بعضنا، قلت لها شنو تعملي في الدنيا؟ قالت لي نخدم في سنتر دابير، معناها الناس الكل اللي تخدم خدمة أخرى باش تنجم جوست اللي هي تاخذ القوت، معناها باش تنجم هي توصل تخدم، معناها ويكون عندها العيش الكريم في تونس. أما عن طريق الإجازة، إجازة لغة الإشارات وماجستير لغة الإشارات، صعيب باش نلقاو خدمة، صعيب اللي هم مثلا الدورة التونسية اللي هي تنجم تردهم كموظفين.
1: ونخسروهم يا فدوى. بربي خلينا نوصلوا للرأي العام، راهو أنا همزة الوصل مثلا ب بيني كإذاعة، بيني وبين فقدي السمع والنطق وعامة الناس. سمر باش توصل صوت الفئة هذية لعامة الناس عن طريق الإذاعة وعن طريق الميكروفون، وسواء في الإذاعة ولا التلفزة ولا غيرها، حتى من المحامل الإلكترونية.
2: كل شيء مدام راه كل شيء، القوانين، نفذ المعلومه، العمل لفئه الصم، معناها التدريس بحد ذاته، معناها اللي هي النقطه الاولى، هو الحق الاساسي، معناها كل شخص عنده حق التعلم من سن السنه السادسه. معناها احنا اليوم نلقوا اللي صغار هذم كب اولياء هم بالمترجمين اللي موجودين معناها في تونس اليوم. عندنا كم هائل، معناها ما نسميش مترجمين باحترامي، معناها الزملاء الكل في تونس اليوم ما عدناش ما يسمى بترجمه الإشارات. المترجمين في تونس يتعدوا على الصوابع. نعرفوا اللي في تونس اليوم، نجم نحكي اليوم على جمعية التونسية لمساعدة الصم، معناها لاتاس، وعندنا لاسدا زادة زوز. احنا المترجمين المتحصلين على الإجازة التطبيقية، مثلا مش قانون في تونس يخول للمتحصلين على الإجازة التطبيقية اللي هما باش يلتحقوا بالمراكز الخاصة للصم. نلقى لأكثر الناس اللي هما يختل، معناها اللي هما ينجموا، معناها يدخلوا يخدموا في المراكز هذه، ناس ما عندهمش فكرة ولا دراية لا بلغة الإشارات ولا بالصم. هما كلهم معناها متكونين في التربية المختصة. أنا مانيش ضد التربية المختصة، ولكن أين هو حق مش المختصين صاحبي الإجازة التطبيقية في لغة الإشارات في المجال هذا؟
1: وأنت أثرت
2: هو مش مربي، هو مش مربي، ولكن هو عارف باللغة، باشتغال اللغة كيفاش تمشي، معناها هو هنا باش يكون إنسان مساعد
1: أكيد أكيد
2: في القسم، وإلا مساعد للمربي.
1: ما أكيد احنا مش نحاولوا في كل مرة رانا فكوا الموضوع أكثر وأكثر. اليوم حصة استثنائية وخاصة بفئة السم وفاقدي النطق، وباش نواصلوا في الأيامات القادمة. وفدوى مشكورة مرة أخرى لتلبية الدعوة. سمر الحقيقة معناها زادة إنسانة صاحبة رسالة، وهذا معناها من نبل أخلاقكم والشيء اللي قاعدين تقدموا فيه، وبالحق فيه دعا خير برشا. فدوى باش نستعير سؤال انت سألته نهارتها، قلت قديش معناها التوقيت العادي للترجمة ترجمة لغة الإشارات وقتها كان اي كان الجواب معناها في تونس نهار كامل، ولكن هي فيها دي نورم في بقية العالم.
2: أكيد مدام احنا كي نحكو على ترجمة لغة الإشارات، الناس اللي تسمع شنا كي نحكو على مهنة على ترجمة لغة الإشارات، لازم نعرف اللي هي مهنة فيها برشا كيما نقولوا نحنا، معناها فيها بوكو دو ريفليكسيون كومونيتيف، معناها الناس اللي تسمع فيا فيها برشا، معناها مدارك ذهنية كبيرة، معناها واحنا كي نحكو معناها على المدارك الذهنية والصعوب، معناها فيها برشا كيما نقسم اون ترافاي على ستة، على سيزيتاب بالعربية، كيفاش نجم نقول
1: ستة مراحل،
2: على ستة مراحل. ستة مراحل هذومك، انت عندك السمع، وبعد السمع عندك الفهم، وبعد الفهم لازمك انت تبدل من اللغة التونسية اللي نسمعوا فيها للغة الإشارات. وقبل ما نوصلوا للغة الإشارات اللي هي مدة الفهم هذه، لازم انت تحاول تعمل كما نقول احنا تقنيات التقنيات لغويه وثقافيه، هذه الكل يصير في على مستوى الذهن راهو. معناها بعد ما توصل انت تعمل اللي تاب هذيك، احنا سموها ديفيرباليزاسيون، ما عنديش انا بالعربيه شنو هي الكلمه نتاعها. بعد الديفيرباليزاسيون هنا وصلنا للثالثه ديفيرباليزاسيون، عندك لا برودكسيون اللي هي الرابعه. بعد ما انت توصلي معناها تعملي باللغه الاشارات، معناها تحاولي انت تخرجي ميساج مفهوم بلغه الاشارات، بعد توصلي اللي انت شنو هي تعملي، بعد ما يوصل هو بلغه الاشارات تشوفي مع اللي يفهم، معناها مع قدامك اسكو هو يفهم فيك ولا لا، والمترجمه زاده في السادسه، معناها في المرحله السادسه اللي هي تعمل كونابيل اوتو كونترول، لازمها هي تقيم روحها، تكون ثابته وعندها المدارك الذهنيه الكافيه والتركيز الكافي اللي هي بتشوف اسكو اللي قالته اللي ترجمته في الوقت هذاك، خاطر هي ترجمه انيه، نحكي على ترجمه الانيه، ما نحكي على ترجمه تعقبيه
1: اي اللي هي مجهده تستنزف،
2: اللي هي مش نفس الترجمه. معناها احنا في تونس اليوم للاسف عندنا برشا ما يسمى بالترجمه التعقبيه، معناها الاصم يبدا يتكلم والمترجمه شنو تعمل لك، تقول لك والله راهو قال لك هكا وهكا وهكا، انا الميساج ضيعنا برشا كلام. معناها احنا اليوم نحكوا كيما نحكي في الترجمه، نحكيوا على برشا فيديليتي، معناها نحكيوا على الفيديليتي بالعربية، ما عنديش، معناها نحكو على الوفاء في الترجمة، معناها الوفاء،
1: الثقة والوفاء،
2: الثقة والوفاء. معناها احنا اليوم في تونس مش حكيت مع عندنا ثقة ووفاء، عندنا برشا اللي صوت، معناها الأصم كي يبدا يحكي معناها بالإشارات يبدا هو يعبر الميساج نتاعو يختزل في كلمتين صغار، في كلمتين يختزلوا. معناها هنا ما عادش نحكيو على الترجمة، هنا نحكيو على الاسيستانس.
1: شو قداش الحكاية وليت معقدة، اللي أنا يا فدوى أجهل بالشيء هذايا وهالإشكاليات اللي تحكي فيها انت، راني انا بدي كيفي كيف برشا عبيد قاعدة تسمع فينا قاعدة نطلع على مشاغل ومشاكل هل في أهذية نحب نوصل لها صوتها. أنت من خلالك الحدث مرة أخرى نرجع له متاع 26 سبتمبر شنية اليوم أبرز المشاغل اللي لازمنا نوصلها؟
2: أبرز المشاغل أنا اليوم اللي ريته نهار 26 سبتمبر معناها أنا كنت غادي كنت كمترجمة كمنظمة
1: تونسية زادة وترجمة بالعربي ولا والفرنسي خلينا نقول
2: والفرنسي
1: ما شاء الله عليك زادة
2: هي لكن أنا كيف رجعنا معناها باليوم هذاك يوم 26 سبتمبر كعملنا يوم خضرتون زادة معناها جمعية الصم اليوم هما زادة مشاركين في المنظمة العالمية للصم ولكن تواجدهم ماهوش موجود ما نجمش يكون تواجد صم التونسيين في في المنصات العالمية من غير تواجد الدولة هذه حاجة الأولى خاطر ما تنجمش الدولة هي الدولة هي اللي تعطي العلم الدولة هي اللي تعطي التعليم الدولة اللي هي تعطي أقل الحاجات اللي هو تواجد مترجم وإلا معناها النفاذ للمعلومة دونك اليوم أول حاجة أنا معناها أكثر حاجة مستني في اليوم العالمي للصم أبار معناها حق نفاذ المعلومة الأولياء صغار الصم اليوم كيف نلقاهم اليوم لما نتفكر ولي نتفكر شخص أصم أنا اليوم مش نسميه بالاسم اسمه حسام كوكين حسام كوكين هو شخص أصم مرته صماء جابوا صغرهم صم يحب يعلم عنها اللغة نورما مولوغ تشارات تتعدى لبنته حسام اليوم واحد في تونس لقينا الجم يقري بناته اليوم يمشي ويقرأه وما تعلموا حد شيء بناته اليوم واحدين حتى في الإشارات ما ينجموش يتعلموها على خدره وكي يمشي يحب يقريهم كل المعلمة الإشارات له ولازمهم يتكلموا دونك الطفلة لا عندها لغة إشارات ولا عندها الكلام
1: وحسام ضايع نتصور
2: حسام ضايع
1: ضايع في المعلومة
2: حسام يمشي اكزاكتومون يزيد حسام يمشي معناها باش اليوم نحكي فيها وان شاء الله يسمعوني الاطباء الكل يسمعوا فيا اليوم للصم يمشي حسام للمستشفيات يبدا يتكلم يقول راني انا نحب بنتي انا بنتي عندها لاباري عندها السماعة يقولوا لها ونحب السماعة ونحب نعمل لبنتي حصص تقويم نطق هما شي يقولوا له ما عندهاش الحق في حصص تقويم النطق كي نحبها توصل لتقويم النطق لازم تعمل لها القوقعة نحن نعرفوا برشا اللي القوقعة مش للأطفال الكل مش لازم
1: مش
2: يكون مستوى نتاع سمع معين اذا كان هي الطفلة عندها صمم كيش نقولها معناها صمم بروفون معناها صمم
1: عميق
2: صمم عميق وخاصة اذا كان هي وصلت سن 6 سنوات وسبع سنوات ما عادش نجمو نحكوا على قوقعة
1: اكيد
2: احنا ولينا نحكيوا على تدخل التدخل الطبي اللي هو ينجم يأثر تأثير سلبي على المدارك الذهنية والمدارك الجسدية للطفل الأصم اليوم هنا بكل يوم تونس معناها ماشيين في القوقعة في المناطق عادي نمشي بالقوقعة الأولياء اليوم في تونس كي تمشي فما ولية أخرى زادة ولية بنتها ريدها طفلة بنتها ما شاء الله معناها 6 أو 7 سنين الطفلة وين يجي أي إنسان تشوفه تعمقه طفلة ما هيش فاهمة الانفيرونمون تاعها أمها صرفة برشا فلوس على بنتها تهزها للطبيب الأطفال معناها نتاع البيدوبسيكياتر اللي هو نتاع الصغار معناها نتاع البيدوبسيكياتر ما نعرفش بالعربية كيفاش نقولوها
1: اي طبيب الأطفال اي
2: تزول طبيب الأطفال غير مدرك بخاصية الأصم ويزيد ينصح في الأم يقول لها ما تدخلي ليش لغة الإشارات خليها معاهم تقويم النطق الطفلة اليوم عمرها 7 سنوات طفلة ما تتكلمش هذه أول حاجة الطفلة عندها برشا أنا كيف شفتها الطفلة كيفاش تعمق في الناس الكل تحسي اللي طفلة تسامبلمون ما هيش فاهمة عمرها العمر اللي هو 7 سنوات وطريقة تكيف الطفلة مع العالم الخارجي نتاعها نتاع طفل عمرها عامين هنا نحكو على روتار
1: تأخر طبعا
2: على تأخر في التعلم صعوبات في التعلم معناها هذا شنو باش يعطيك اللي الإنسان هذيك كان تكبر كان احنا نقعدوا بنفس النصائح نتاع الأطباء بالطريقة هذيك اللي هي تقول لك لغة الإشارات عمرها ما باش توصلوا علاش والولية شنو قالت لي راه قال لي لغة الإشارات تنجم بلغة الإشارات تنجم تحكي مع أصحابها أما ما تفتحش لها آفاق وقال له ما تفتح أفاق لغة الإشارات كيف هو قديش فما من أصم محامي في الدنيا هذه فما شايف اللي هو فما أساتذة صم عندنا أساتذة صم في تونس عندنا فنانين صم في تونس
1: يوصلوا أي إذا كنا رهن عليهم
2: أنا كي نقول لك تونس على خاطر تونس بالحاجات القليلة وبالأولياء بشنية موجود ما نجمش نحكي لك ما نجمش نعمل لك على التجارب معناها التجارب متاع الدول المتقدمة أنا كي نحكي لك في فرنسا فما محامين فما طب فما معلمين أمريكا ما نحكي الجملة معناها أمريكا فما فما فما فما كي ما نقول معناها نستخدم الطبيب يكون أصم أنا ما عرفتش ليه أنا عادنا نظرة تحد ديجا من الشخص الأصم ولا الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة عامة، ونزيدوا عليها نزيدوا اللغة الإشارات، نحرموا صغيرات الذنكة اللي هما باش يوصلوا لأقل حاجة.
1: أنا فدوى ربما باش نمشي عكسك في حسن النية، أنا نقول لعل وعسى فما معلومة ناقصة، معلومة احنا اليوم نوصلوها. مشكورة جدا أنت جبت على زوز عائلات، على حسام والبنية هذيك، ولكن أيضا عنا عائلة بعد شوية متكونة معناها من رب الأسرة، يحضر بحذنا زيادة باش نوصلوا صوت هالفئة هذية اللي ربما مش لاقية المعلومة، وربما زيادة يفد وقت نوصلوا المعلومة تتدارك وزارة التربية وغيرها من وزاراتنا باش يقدموا خدمات.
2: أول وزارة مدام، أول وزارة توصل من أول معناها الأولياء، أول حاجة يمشولها الأولياء يمشوا لوزارة الصحة.
1: أي.
2: إذا كان أنا ولي عندي طبيب قدامي أنا من نجم نعطي ثقة كان في الطبيب هذاك.
1: صحيح.
2: أما كنت معناها هي معناها إحنا اليوم في تونس نصور في أنا إن شاء الله صوتي يوصل اليوم لوزارة الشؤون الاجتماعية ويوصل أنا نصور من نعرفش معناها شكون ينجم يسمعني اليوم. ناقصين سيلول، ناقصين خلية متكونة من عباد تفهم في لغة الإشارات. ما لازمش نقول عباد تفهم خاطر كلمة مختصين برشا، معناها نكونوا خلية اللي هي تكون تنص في كل إعاقة. عندنا مجموعة من الممثلين المختصين اللي هو عنده المعلومات وينجم يعطي نصيحة، يعمل المرافقة للعائلات، يعطي المعلومات أين تتواجد المراكز متاع الصم، وين فما المراكز متاع الأشخاص ذوي الإعاقة البشرية، وين فما معناها هذا الكل. عندنا كم كبير من المعلومات، عندنا كم كبير من القوانين، عندنا كم كبير من المختصين وأصحاب الكفاءات، ولكن هذا الكل
1: وعنا ترسينا من القوانين لفائدة ذوي الإعاقة في بلادنا.
2: هذا الكل موجود، معناها تونس غنية الحق متاع ربي. أنا كيف نخبر خاطرني أنا قبل ما نكون مترجم، أنا مترجمة لغة الإشارات، مزادة بعد ما كنت مترجمة لغة كي تعلمتها في تونس. كيف جيت نقرأ هنا قالوا لي لازمك تعمل ماستر متاع بحث. كنت نعمل ماستر متاع بحث في كيفية اشتغال اللغة وتعلمية اللغة وهذا الكل. معناها عملت ماجستير بحث على تونس، معناها ذهلت مدام اللي أنا تونسية، ذهلت بالكم الهائل متاع القوانين.
1: أي.
2: ذهلت بالكم الهائل متاع المدارس.
1: أي تقول وينهم؟
2: ذهلت بالسنوات، معناها احنا كي نحكي على تونس نحكي على 1970، رغم السبعينات عدنا تعليم الصم في تونس.
1: أكيد.
2: ولكن للأسف هذا الكل اليوم ما عدنا كن ما نجمو كن نقوله، معناها إن شاء الله القادم خير
1: وكرا. إن شاء الله إن شاء الله خير. وغزل لي يا فدوى ظاهر قلبك مليان على الاخر وعندك برشا معلومات، ونحب نذكرك رانا ما حكيناش على جمعيه نفاذ للغه الاشارات، ولكن نطمنك
2: جمعيه نفاذ نحكيو عليها. هو
1: لا مش نحكيو عليها توا، استناني فدوى خاطر الوقت ما عادش عندي وقت. ولكن هو كان اليوم العالمي للصم واليوم العالمي للغه الاشارات في الاذاعه الوطنيه، باش نخصص اكتوبر الكل لفائده الفئه هذه، وباش تعاود تدخل معايا غير خصص لي وقتك لله كهو.
2: ان شاء الله يا مدام،
1: ان شاء الله. وساتبنى المقترح نتاعك لوزاره الشؤون الاجتماعيه على تكوين خليه.
2: يعيشك يا مدام، يعيشك. وحاجه اخرى جدا نحب نقول، احنا توا نستناو عندنا عرس خاطر نهار 26 كان كانه عرس للغه الاشارات التونسيه. جاتنا معناها اللي فما اون بروميس اللي هو في البرلمان قاعد يتناقش قانون الاعتراف بلغه الاشارات التونسيه، وان شاء الله يا ربي حتى في اخر معناها في شهر ديسمبر ان شاء الله تقوم اللجنه، وان شاء الله معناها على راس السيد عز الدين التايب نوجه له معناها تحيه من مركزي هذا، وان شاء الله يتبنى الاعتراف بلغه الاشارات.
1: ان شاء الله يا رب
2: الاعتراف بلغه الاشارات، ان شاء الله تكون تكوين خليات، البحث في لغة الإشارات وبرشا مشاريع، وخاصة خاصة خاصة توظيف مترجمين لغة الإشارات. هذه الحاجة مش مترجمين معنا، هذه الحاجة الأولى، خاصة في مراكز تدريس الصم في أطاس وأزدا برج السدرية معنا وكلها معنا هذا الكل وخطرهم في كل ولايات. هذا هو معنا هذو مزود الحاجات اللي إن شاء الله معنا نبدأ به.
1: صوتك وصل وما زلنا باش نوصلوه أكثر، على خطر أنت تمثل فئة الصم وفاقد النطق. نشكرك برشا، كنت معنا مباشرة من فرنسا، خصصت لنا وقتك ومش هذا بركة بل انك عندك التزامات مع مطلات حسين، وانا وليت نجري على الاجتماع نتاعك اكثر منك. شكرا ليك فدوى المحيمدي، مترجمة لغة اشارات وممثلة عن جمعية نفاذ للغة الاشارات. فدوى اللي وقتها استنصفوها بالترجمة، ما نحكي لكمش على سمر كان وقت نهار شمس وكا وجهها احمر وغيره. سمر مشكورة انت في كل مرة توصل صوت ذوي الإعاقة السمعية والنطقية، ولكن اليوم فما بوادر طيبة ومؤشرات أنه يقع الاعتماد على لغة الإشارات في المؤسسات. فما بلدية الحريرية عملت في شاشة رقمية توفير خدمات بلغة الترجمة لغة الإشارات، هذيك فيها رئيسة مرة مش يبدأ في بالكم، ولكن يا رب يقع الانتداب خاطر وقت تمشي بيكن نفسر لك الخدمات، ولكن اللي في الجيشة ما يعرفوش راه هو كنجي نطلب مضمون وأنا ما نجمش مثلا نكتبه شنو نقول لك كيفاش. دونك مهم جدا انه يقع انتداب مترجمي لغه اشارات. وفي المستوى هذايا شنو مطالبكم انتوما
0: كمترجمين ولا
1: كمترجمي؟
0: ديما نحكي بس
1: اي نعرف اي
0: والله كمترجمين كما حكيت لك ان شاء الله يتعدى القانون هذايا خاطر باش يحل برشا ابواب لينا وللصم.
1: اي شو هو قانون مهم
0: مهم على
1: الأخير. اما زيد لازم تكون فما اراده لتطبيقه خاطر عنا برشا ترسينا قوانين القوانين ولكن ساعات تكون مهجوره.
0: مهم برشا انك يصير قانون مش معناتها عملنا قانون وكهو، مهم برشا التفعيل انه يتطبق القانون هذا، انه توجد مترجم اللي باش يرافق الاسم في المؤسسه ولا في اداره باش يوصلوا المعلومه خاطر مشاكل الصم ديما راهي نفذ الى المعلومه. دونك ان شاء الله ديما نحن نتفائلوا بالخير، نعرفوا بلادنا ما تخليهاش بالمواطنين نتاعها، ديما نطمحوا انها تكون ديما خير بلادنا والناس الكل عندها حقوقها، هذا كهو
1: ان شاء الله يا ربي مفما كان الخير. نشكرك برشا في كل مره، واحنا ديما على ذمتكم كاذاعه وطنيه لايصال الصوت الفئه هذه ومازلنا باش نوصلوا الصوت
0: ان شاء الله.
1: اكتوبر الكل راهو باش
0: مرحبا في كل وقت.
1: سمر شوات مترجمه لغه اشاره، شكرا جزيلا للتلبيه الدعوه. نحبك معناها تبلغ لي تحياتي لاخواتك الزوز فادي والخوك وفهمي
0: في فرنسا.
1: سلم عليه في فرنسا فهمي سلم عليه برشا برشا برشا فهمي هكا غادي كمشي لقى حظه. وحتى
0: فادي
1: اختص في الحلاقه وصفا لقات نيته لاباس.
0: والله هي
1: مازال
0: هذه مشكل اخر
1: مشكل اخر ما نبش تجيني ونعاودوا نذكروا به
0: ان شاء الله. ان شاء الله
1: شكرا جزيلا ليك. بعد شويه نستقبلوا اب عنده بنيه فاقده للسمع. الحقيقه يقول لك ما عنديش المعلومه في بدايه الطريق نتاع بنتي، وانا كوالي وحارس على مستقبل بنته كيفاش الوضعيه، باش نوصلوا له صوته في الجزء الثاني من برنامجنا. ابقوا معنا.

0: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة. بداية من اليوم قبول مطالب القروض على الشرف عبر المنصات الرقمية التي وضعت للغرض، ولكل مؤسسة بنكية منصتها الخاصة لقبول المطالب ستظل مفتوحة إلى حين استيفاء خط التمويل المقدر ب8% من المرابيح، وفق ما أفاد أستاذ القانون البنكي محمد خيلي. الغرفة الوطنية النقابية الفولت الضوئية تقترح برنامج المواطنة الطاقية لتجهيز 1,000,000 عائلة تونسية تستهلك أقل من 100 كيلوات في الساعة من الكهرباء شهريا بألواح شمسية مجانا على مدى 5 سنوات بمعدل 200,000 عائلة سنويا، بما يمكن من تقليص كلفة دعم الطاقة بنحو 2,000,000,000 دينار خلال الفترة نفسها، وفق تأكيد رئيس الغرفة للكنز على هامش الدورة 4 للصالون الدولي للانتقال الطاقي. بإمكان الراغبات في التسجيل بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية بداية من اليوم وحتى 5 أكتوبر الجاري التسجيل حصريا عبر المنصة الرقمية لتسويق المنتجات النسائية على العنوان www.raidet-store.tn. بداية من اليوم الانطلاق في تطبيق قرار وزارة التربية المتعلق بالمنع الكلي للتلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية خلال الساعات الجوفاء وفترات الراحة وعند تغيب الأساتذة. في العالم، استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص مستوطنين خلال هجوم على بلدة ياسوف شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية. الجيش اليمني يعلن مقتل 30 حوثيا وإصابة نحو 50 آخرين بنيران قوته في جبهة الأقروض جنوب تعز. وشبكة أطباء بلا حدود تعلن مقتل 5 أشخاص وإصابة 47 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوة الدعم السريع على سكن جامعة كوردوفان. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
5: أمي شبي بنت
4: عندي ما نقول.
5: يحكي هالناس مع فيك.
4: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
6: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.
8: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم. مع كوثر بن دلال. أصحاب الهمم.

0: أصحاب الهمم.
1: هما صناع الأمل وهما برش حكايات وهما زادة مشاغل ومحاولة باش يوصلوا صوتهم في كل مرة. نحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة وأيضا اليوم العالمي للصم. الفئة هذه نحب نوصلوا صوتها على خاطر ما نجموش نتفاعلوا عبر الميكروفون مع فاقد النطق إلا بمترجمي لغة الإشارة والناطقين باش على الأقل نوريهم صوت وصورة ونوصلوا مشاغلهم وحكايتهم. بشوية بشوية بدينا نفكوا في خيوط الحكاية، بدينا بشوية بشوية نفهموا مشاغلهم ونفهموا زيادة معلومات كانت مغلوطة، وبشوية بشوية نحبوا زيادة نوصلوا لهم صوتهم وسنصر على أنه نحاولوا كوسيلة إعلام نكونوا جزء من الحل. ونحبوا زيادة نوصلوا صوت الأولياء وما أدراك من الأولياء اللي هما قاعدين يبحثوا عن المعلومة، يقول لك أنا ضايع ما نعرفش ولدي ولا بنتي وين باش نقريه، شنية الخدمات اللي توفرها الدولة أو الامتيازات، ولدي فاقد للسمع وللنطق، ما عندوش مستقبل في البلاد هذية، الكلام هذية كيفاش باش نوضحوه، كيفاش باش نتناولوه دونك وباش نوصلوا الصوت مرة أخرى في فقرة انتي الصوت.
0: أصحاب الهمم، أنت الصوت.
1: أولياء الأطفال فاقدي السمع، أين المعلومة في بداية الطريق؟ السؤال هذايا يطرحه سي وليد عزيزي، هو أب لطفلة فاقدة للسمع. سي وليد شرفتني سيدي، مرحبا بك. كأسرة تونسية محليك أنت والمدام، قابلتكم يوم 26 سبتمبر الفارط، كأسرة حارسين على مستقبل بنتكم، على أنكم تستقصوا المعلومة اللي أنا بدي راني كيفكم أبحث عن المعلومة وشكون اللي ممكن أنه أي الحقيقة خاصة مع الفئة هذي، وانتي تعرف الصعوبة تو سمر مثلا خاصت وقتها باش توصل لنا الصوت، فدوة زادة كيف كيف مشكورين وباش نوصلوا الصوت به. أول حاجة من نتتنا قمر، شنو وضعيتها الصحية وكيفاش معناها وصلت لهالمرحلة هذه متاع فقدان السمع والنطق؟
2: هي تولد كيكا معناها عندها تشوه خلقي في الوذنين، معناها هي الحالة الأولى في تونس، معناها الحالة الأولى في تونس، معناها اللي معناها قالوا لي في شهر نيكور هي الحالة هي الأولى.
1: من اللي تولدت أنت فقت بها؟
2: لا فقنا بها في 6 شهور. عندها راسها ما يركحش، يتيح فهمت، حاسي له دكتور بليبش بتاع المينيتير يرحم والديها،
1: يفضلها
2: فهمتي اللي فقد بها
1: دكتوره بليبش راهو من بكري في الكواليس راهو يشكر فيك، راهو يقول يعطيه الصحه ويرحم والديها،
2: يرحم والديها علاش كل واحد خدمني يرحم والديها
1: ومهنيته. فقت بها وقتها من رقبتها فقت بوذنها. سبحان الله،
2: فقت بوذنها
1: وهي اللي شخصت قتلكم، راهو مرض نادر وراهو قليل.
2: لا هي ما شخصتش، هي طلبت علينا باش نعملوا حاجات
1: بيلون،
2: هي بيلون كامل فهمت، من السمع هذه كعملنا السمع نقول طفلة ما تسمعش.
1: انتم وقتها مثلا كي تحكي وهي ما تدورش ولا تتفعل،
2: لا نقول طفلة قالوا لنا تسمع 30%
1: به.
2: قلت انا 30% مع اباري تهز روح على الحكايه،
1: طبعا
2: فما تقوليش 50% به
1: راضي،
2: شرينا اباري ب 4 ملايين الزوز.
1: اوي
2: الطفله ما تجاوبش، قداش عرس وراها ما تلفتش. نمشي نقولها راهي ما تسمعش الطفله، راني بالاباري ما تسمعش
1: في ودنيها الزوز.
2: لا تقول لي انت ماكش تركب لها، نقولها يا بنتي راه كيفاش راني من الصباح لليل وهي راكب حاسيل وظهرت ما تسمعش. بعد في الاخر
1: و 30% منين جاو مال؟
2: ما فماش.
1: معناه التشخيص كان خاطئ من الاول.
2: التشخيص كان خاطئ من الاول.
1: ومن بعد تم التفطن اللي هي عندها تشوه خلقي واللي هي من الحاجات النادره اللي تصير.
2: النادره اللي

0: يصير 30 حالة في العالم.
1: اقتنعنا اللي قمر عندها إعاقة سمعية ونطقية بطبيعة الحال باش تأثرها على الكلام. كيفاش المرحلة الموالية كانت؟ معناها أنت ساعة كنت تحت مفعول الصدمة أنت والمدام؟
0: والله هي المدام هي تحت مفعول الصدمة وأنا تحت مفعول الصدمة ما مخبي فهمت.
1: أي أي ديما كي أي بوا
0: مخبي فهمت.
1: تدعي وتتظاهر أنك صلب ولكن واحد القلب يعلم بيك أنا
0: رب القلب بنته فهمت.
1: طبعا أي
0: بعد بدينا عاد في المرحلة الارتوفوني فهمت خاطر يلزمها ارتوفوني يلزمها باش خاطر مش صغار الكل ما تنجمش تفهمها تفيض ضوء
1: باهي
0: جيبي لي كاس ما تنجمش لازمك بشوي بشوي هذيك الكل وبشوي
1: بديت في الارتوفوني من عمر
0: عمرها عامين
1: من عامين اي اليوم ست سنين قمر
0: قمر ست سنين
1: وين وصلت؟
0: والله الحمد لله لاباس
1: بديت تتقدم
0: لا لا هي ما كاملة مصل يعني بيكين نحطها قدامك تقول هذه ما تسمعش
1: ريتها ما شاء الله عليها ما شاء الله وناشطة
0: وناشطة ما شاء الله
1: ومحبة على... للحياة
0: لا دي ما
1: و... و... وسي وليد يرى اللي قمر بقدرة ربي عندها مستقبل واعد إذا كان رهنا على تعليمها وعلى قرايتها. وسؤالي قمر عمرها تو ست سنين شنو وضعية التعليمية والتربوية؟
0: والله أنا قري فيها في جمعية جمعية الصم قري فيها نص نهار
1: به في جمعية الصم كيف جاتك المعلومة أنت بحثت عليها؟
0: نص نهار لا قالوا لي جمعية الصم قريتها في باب الخضرة المرة الأولى
1: إيه
0: مشيت للشارع للسبيطار الرابطة الرابطة بعثتني باب الخضرة
1: إيه
0: وباب الخضرة حسيلو ما
1: أي ماكش ساتيسفي بالخدمات أي ما مرضيتش بها إيه
0: مشيت تاع سيد حسين
1: إيه
0: خاطر أقرب لي و ومرتاح خير وكي شفت باهي يا سيد تاع سيد حسين قري فيها نص نهار غاديكا ونص نهار نزل روضة عادية باش تعيش مع عباد عاديين
1: وتتأقلم
0: تتأقلم
1: طبعا
0: هي توا نص نهار كي تدخل قمر للروضة تبدا كلهم صغار روضة
1: يستنيك
0: قمر قمر قمر قمر
1: شهيرة وليت
0: النجمة
1: النجمة قمر ان شاء الله
0: ما شاء الله عليها
1: معناها لحد الآن ما زلت تقرا في الجمعية
0: هاي مازلت
1: انا نقول ست سنين علاش مش قاعده في المدرسه تقرا كيفها
0: غيرها العام الجاي تقرا
1: العام الجاي
0: انا هذيك فاش ضايع انا
1: اي انت شنو هي ضياع تو والاشكال اللي تعاني منه سي وليد
0: انا علاش ضياع انا تو نهارين هذوما مشيت نسحل قالوا لي لازم لجنه
1: اي
0: واللجنه وقاعد يقول لك في اريانا اللي خلي يقول لك في اسمها ما نزلت المعلومه ما عنديش
1: به انت وين سالت
0: أنا سألت مشيت جمعية
1: جمعية من الجمعيات
0: جمعية من الجمعية مشيت ساعة ناج روسيا سألت بعثوني الجمعية هذه
1: للمدرسة
0: أي بعثوني الجمعية هذه
1: باش تنسق مع الجمعية
0: والجمعية هذه قالوا لي يلزمك تمشي للجنة واللجنة هذه هي اللي تقرر باش تدخل بنتك تمشي ترسمها وتعاود ترجع لنا باش نعملوا لها حصص دعم معناها مش تقراها في المدرسة احنا باش نفهموا لها في الجمعية هذه شنو اللي صار تو لحد
1: هاو المعلومه جاتك عاد ملاك
0: هي المعلومه هذه
1: المعلومه جات البارح
0: البارح
1: البارح خاطر انا في موعد 26 سبتمبر نذكر معني
0: فما حاله من الضياع
1: من الضياع
0: انا مشيت للمنتدى باش نفهم المعلومات
1: باش تفهم وتبحث عن المعلومه
0: نبحث نشوف العباد اللي ما تسمعش كيفاش قرات كيفاش عملوا كيفاش وصلوا خاطر ريت ما شاء الله الكونتابلي
1: اي
0: ريت
1: كي هالساعة بقدرة ربي بقدرة ربي
0: أنا نحب
1: اسمع مدام الشيء اللي ريته معاك مع سيادتك وأمها بقدرة ربي قمرته بإذن الله
0: إن شاء الله
1: والله إجا نقول لك وأنت قاعد اليوم احنا مع أنا معناها كيفك سأتحرى في الموضوع ونشوفه معاك المعلومة اللازمة والكل ونحب قمر تقعد في طاولة القراية متاحة وتتألق
0: والله
1: في العمر القانوني ما نحبهاش تتجاوز العمر القانوني
0: أنا نحبها ما وسط ست سنين تقرأ
1: به احنا ما فكرناش الجمعية ولكن الجمعية كيفاش أطرتك فهمتك مليح احنا ما فكرناهاش شكوني الجمعية ولا ذكرنا حتى إشارة لها دونك باش تفسر لي هل أنت كأب كوالي ضايع ما عندك حتى معلومة دقيت باب جمعية لقيت الاستفسارات اللازمه ولقيت المعلومه اللازمه والا لا
0: انا كي مشيت ضايع ما فاهم شيء انا حتى ديجا دخلت الليسي ما دخلتش في المدرسه
1: صلى على اخوي
0: فهمت من بعد باش في الليسي قالوا لي برا لذاك مشي كذا مشيت بعثوني للجمعيه الجمعيه الحق قابلت واحده محلاها هي فهمتني فهمت قالت لي راهو يلزمك هكا يلزمك تمشي للجنه واللجنه تقرر وكذا ومن بعد ترجعنا لنا احنا باش نعملوا له حصص الدعم اما ما فهمتنيش كيفاش معناها القرايه نتاعها اخي نص نهار وقتاش كيفاش حصص الدعم
1: نزيدو نسالو ماله نزيدو ندقوا الباب ونسالو. حاليا احنا في مرحله انه نمشيو للجنه ونعرضوا عليها دوسي قمر.
0: لكن الارتوفوني ناقص، الدوله ناقصه في حكايه الارتوفوني
1: به اللي هو معالج النطق. الأرتوفونيست اللي تمشي له انت عمومي ولا
0: خاص كل خاص نمشي كامل الخاص.
1: ميزانيه
0: الغالب باش نعمل
1: حصه. قداش تكلف لك
0: حصه؟ 30 دينار.
1: 30 دينار العاده اغلى
0: في العاده اغلى هي ايه؟ ما اللي هنا 30 دينار خاطر انا متواصل
1: من عمر قداش قلنا حتى من عامين انت حطيتها؟
0: من عامين ويرحم والديه هي انت
1: يبارك لها من غير ما نسمي وما يسالش. على كل حال تخدم على روحها والمهم فما نتيجه ايجابيه، ولكن الميزانيه الحقيقه مكلفه جدا. دونك اليوم احنا نحب قمر تلتحق بمقاعد الدراسه، نحب وزاره التربيه تستنفر من اجل قمر وغيرها من ابنائنا وبناتنا.
0: انا راني نسكن برج عامري
1: معناه اذا كان قرات في في نهج روسيا اي كيفاش التنقل نتاعك؟ اي قال لك كلمه خلقت التنهيده هذيك هي. اي
0: والله
1: كيفاش رحله يوميه؟
0: رحله يوميه وانا نخدم صانع تاكسي معناها مولات التاكسي يرحم والديه معناها واقفه معايا واقفه
1: ربي مولات التاكسي راه يشكر فيك زاده من الكواليس والله. شوف كل واحد يجبدوا فعله
0: والله يبارك لها يفضل اولاد من اولادها
1: يخليها يا رب حتى انت تلقاك ثقه وباهي وناس مليح.
0: ربي يستر الامانه هذيك نتاعي فهمت. نهز بنتي انا نهز بنتي للجمعيه ونمشي لها نص نهار فهمت العق.
1: اي اما معناها حتى مهما يكون راك باش تتربط به. خلينا نبوبو توا مطالبنا. قمر تلتحق بمقاعد الدراسه بالمدرسه نتاعها في اقرب وقت ممكن وفي العمر القانوني
0: ان شاء الله.
1: به هذه اول حاجه. ثاني حاجه يا ربي تتوفر في كل المؤسسات التعليميه صحيح. مترجم لغه اشاره باش تقرا قمر وغيرها معناها
0: باللي كتاب كتاب باش نشري كتاب تاع اشاره باش نبدا نقرا نقري مع بنتي في الدار معناها نقراو في الدار. ما لقيتش كتاب.
1: معناها حتى الكتاب ما
0: فماش كتاب. انا نحب نشري كتاب فيه اشاره بنعلق على نعاون في الدار
1: ما لقيناش.
0: ما فماش
1: وانت ضايع بين كل المعلومات وبكل المنافذ باش توصل معناها توفر اللغه لبنتك.
0: انا تو كيف نقولوا نفسر لها بلغتنا العامه.
1: اي تفهمك تحاول هي
0: تفهم لا
1: تركز معاك
0: تركز تفهم
1: دوك تقول لها شعل الضوء هيت ما
0: تمشي هي.
1: تمشي تركز على فمك وشفايفك كيفاش يتكلموا.
0: اي خاطر احنا كي نعملوا فيها كينا ما عنديش عقل حاجه.
1: وهذا اول خطوه به. هو حديث في حديث واحنا صحيح في المباشر، ولكن من قصص النجاح الكل اللي دخلوا معايا لا استثني في ذلك احدا. يقول لك مثلا ولده وصل تفوق وخذ البكالوريا والكل تقول لك السر انه عاملته كيف وكيف خويته وكيف وكيف غيره من الناس الاسوياء وما عنده حتى اعاقه ولا باس. دونك قمر تلتحق بمقاعد الدراسه وزاره التربيه يا ربي تستنفر وتوفر لغه الاشاره في مدارس على الاقل نقربوها للمواطنين وين معناها يكون فما مسح خاطر معليش احصائيات رسميه
0: كيفاش تفهم امها انا راخر كيفاش تفهمهم.
1: معقول قمر هي بنوته الاولى توا عندكم ولا عند خوات؟
0: عندها بنت اختها 3 شهور عمرها.
1: 3 شهور لباس؟
0: لا لبس
1: الحمد لله يا رب. تتفاعل مع اختها وتعرف لي هذيك اختها؟
0: اي مره الاولى غيره ومن بعد كي صغار
1: مازلت الغيره
0: وتوا اي ولدت تبوس فيها تحمل فيها.
1: ربي يخليها ان شاء الله ما يصلوش يتعاركوا خاطر
0: ان شاء الله.
1: لا الخويت راهو ديما عارك على كل حال.
0: احمد ربي اللي جاتني بنيه بعدها خاطر على الاقل زوز بنات خير من ولاد وبنيه.
1: هل هنا راهو مادام قاعد يحايل معاك الحقيقه انا نقولها لك باش حتى حد ما يخبي عليك راهو البنيه بنت بوها. هذه هي مطالبنا اللي حبينا نبوبوها اليوم. راهو سي وليد الحقيقه الميزانيه قاعده تكبر عليه برشا وبالتالي عنده نداء يحب يوصله لولايه منوبه.
0: بالله نوصل النداء لولايه منوبه. انا من 2011 معناها صاب مطلبي في رخصه نتاع تاكسي. هاك تشوف الوضعيه اللي عايشها معناها ما والله حكيت معاك بصدق وما خبيت شيء فهمت. معناها نداء اللي تشوفوا لي دوسيه. صبيت لي إعاقة وصبيت لي إعاقة نتاع بنتي. صبيت
1: باش على الأقل تثبت وضعيتك الاجتماعية واللي انت تحتاج برشا مصاريف.
0: نذكروا
1: اللي قمر للأسف عملنا لها ديزاباري سماعات تكلفوا 4 ملايين
0: 4 ملايين
1: 4 ملايين ومن بعد تسيي ماهيش قاعد تستعمل فيهم
0: ماهيش تستعمل فيهم
1: مع المعالج نتاع النطق شنو هي اليوم الحاجات اللي قاعدة تعمل فيهم علاج؟
0: العلاج هو تركيز.
1: إي اي والتركيز صفا قاعده
0: لا ما مركز هي كي مشيتي خدمت تركز
1: به. وتقييم الروضه القمر شنو يقولوا لك عليها؟
0: الروضه يقول لك ما شاء الله قمر عندها فيفير في كل شيء،
1: في كل شيء تعمل اللي تحب قمر
0: فيفير ما شاء الله عليها.
1: وسؤالي رقبتها رجعت لاباس بما انه المره الاولى لاباس
0: لاباس
1: كيفقنا بالمرض نتاعها ولا عملتوا مثلا مساج كان فما علاج خاص؟
0: عطتنا كرسي
1: اي
0: مشينا طلعنا كرسي طبي
1: اي
0: فهمت بالواحد فيك سكراتش من هنا بالرقبة والواحد
1: باش تركح
0: باش تركح عام كذا شهور كيكا ورجعت لسبا
1: الحمد لله يا ربي الحمد لله. ما هو اسمعني الفرج درجات راه وي
0: هي راهي طفلة عندها عزيمة
1: اي اي
0: راهي تحب تعمل اما يلزمها تمشي في الثنية الصحيحة
1: ان شاء الله يا ربي. ما هو ديما هالدنيا هذه راهو ربي يبتلي بنادم والكل
0: الحمد لله راهي
1: سي وليد انا مش متعاطفة معاك على خاطر قمر عندها اعاقة على خاطر الاختلاف راهو ساعات حاجة محمودة وان شاء الله يا ربي تطلع لك متألقة ومن خيرة البنات ولكن على خاطر انسان مؤمن بنتك ومؤمن انه تحب توفر لها مستقبل زاهر وانا من خلال الميكروفون هذايا وناشد ولاية منوبة إنهم يعجلوا بالنظر في الملف نتاعك خلي يوفر معناها العلاج المناسب لقمر ويوفر مورد رزق معناها قار ومرة أخرى بارك الله بارك الله في
0: دواها دواها في كل منعهم فيتامينات تشربهم في 3 شهور مليون
1: مثلا أي فوالا في 3 شهور مليون. توقيت العمل نتاعك من إلى
0: والله نخرج الصباح بكري نروح في الليل مؤخر
1: الليل مؤخر
0: ما عنديش وقت ان شاء الله بشوي شفت بشوي اللي نمشيه لبنتي من بعد نعوض وهنا ما نبقاش
1: اي اي
0: ما انا قد قعدت مع بنتي ساعتين ساعه ونص اليوم هذيك نعاود نعوضهم خاطر هي امراه فاضله معايا
1: يفضلها وانت زاده شكرا ليك على هالثقه وراه مش اللي يجي ان شاء الله يا ربي قمر لباس وان شاء الله شقيقتها لباس وان شاء الله يا ربي توصل الى بر الامان من خلال هلا راهو عندنا ناس بهين وناس طيبين مش خلي لي كلمه الختام اليوم أهم رسالة تحب توصلها؟
0: والله نحب نوصل رسالة للدولة لازم الدولة نراهم هذوما مختلفين وعندهم عالم وحدهم لازم توفر لهم كل الظروف توفرهم اللي يقرب لغة الإشارات خاطر أنا مشكلة ما نجمش أنا نقريها لغة الإشارات ما نعرفش لازم مختص يقريها لغة الإشارات الدولة ما فهميش
1: أنا قاعد الحقيقة مخي يخدم في معالج النطق بما أنه معناه المسألة قاعد تستنزف في الميزانية والكل عنا فيتامينات في 3 شهور مليون الحقيقة ميزانية كبيرة
0: أي والله غير مرأة مرتي يرحم والدها هي اللي واقفة زادة
1: يفضلها إن شاء الله
0: العائلة كل بصفة عامة كل
1: في علاج النطق ما توجهتش للعمومي معناها أنك تمشي
0: قالوا بعثوني الجمعية فهمت
1: وقالوا لك لا إن شاء الله يا ربي ولاية منوبة يتحركوا ويوفروا لك رخصة وإن شاء الله يا ربي من منبر هذا إحنا نوصلوا صوتك وصوت قمر وبقدرة ربي ما فما كان الخير وإن شاء الله في القريب العاجل نقول لك فما أنت تطلبني تقولي راهو سي قمر تقبلت وإن شاء الله تقرب لك المدرسة يا ربي
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: وراوها في أعلى المراتب
0: والله ما شفت مع بنتي ما يهمنيش المدرسة وين أعطيني هي تمشي في الثنية الصحيحة الثنية الصحيحة هذيك هي أنا طالب طالبة هي تمشي في الثنية الصحيحة وتمشي في تتعلم حاجات تتعلم حاجه تفيدها فهمت خاطر ما راهي ماشي وتصعب فهمت كل ما تكبر كل ما هي تزيد تصعب شويه فهمت خاطر لازم فما حاجات ما تنجمش تقولهم لي وما تنجمش تقولهم لازم على الاقل تكتب ولا حاجه ولا
1: باش تفهم
0: باش تفهم
1: وتوصل للاندماج الحقيقي
0: انا باش نقرا مع لغه الاشارات باش نفهم بنتي انا شنو تحب
1: كي تحكي معاك الكل
0: اللي مش تقراها هي راني باش نقراها انا باش نجموا نفهموها شنو تحب شنو كذا شنو
1: في الوقت الحالي كيفاش تعامل معاها قلت لي انت تفهم هي مثلا
0: عادي
1: مخارج الحفوق بلوتو معناها شفايف كيفاش يتحركوا كيما اي فقد للسمع تتحرك انت مثلا بيديك تفهمها بيديك
0: اي كي تبدا حاجات نفهمها بيدي
1: اي
0: خاطر مش كل شيء تفهمه ثم حاجات مستانسه بها في حاجات جديده لازمك تفهمها بيدي
1: المدام زاده كيف تبحث عن المعلومه في كل وقت وما
0: كل وقت لا المدام
1: كيف
0: نهار كي من ويت لوج على المعلومات ثم شاء
1: ان شاء الله يا ربي احنا بالنسبه لينا الموعد باش يكون استثنائي وفي كل حلقة باش نوصلوا صوت فاقدي السمع والنطق والناس اللي عندهم معلومة راهو باش نسخروا أسئلتنا الكل باش نقدموا لكم المعلومة وتوصل يا ربي كل واحد من جهته ويقدم معناه الخدمة المناسبة إن شاء الله. نشكرك برشا سيدي،
0: بارك الله فيك.
1: مرة أخرى نشكر صاحبة التاكسي، بارك الله فيه يعطيه الصحة، ومدام بريبش
0: بليبشي
1: يفضلهم يا ربي، واي انسان اي هدى واي انسان وقف معاك لوضعيه تقمر وراهو عنا ناس الخير يبركلهم حتى معناها اللي يقف معاك بالمعلومه وبنصيحه شوف قديش معناها ياخذ بخاطرك وكيفاش يعاونك معناها
0: يعاوني راهو يرتاحني برشا خاطر كيعطيني المعلومه الصحيحه الانسان راهو ضايع في بلاد فهمت
1: اكيد
0: يعطيك ثنية اللي باش تمشيها
1: ان شاء الله يا ربي فما كان الخير وثنية يا ربي ان شاء الله ضاوية. وليد عزيزي اب لطفلة فاقدة للسمع هو اب قمر، وان شاء الله يا ربي نكلمكم ونقول لكم راهي قمر تميزت في السنة الاولى والقادم افضل بقدرة الله. به الان ماضي 3:30 دقيقة يرفع الى حضراتكم اذان صلاة العصر.
2: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل، حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات الاستضافات الخدمات الضحكة التبسيمة، عنا الكتاب الغناية الفيلم واللي يجي لبالك الكل، برنامج نتنوش وينعوش معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية، نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
3: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أصحاب الهمم.

علمتني نصبر على الأيام، علمتني نعشق فصول العام، علمتني نصبر على الأيام.

0: أصحاب الهمم.
1: مرحبا بكم واصلين رحلتنا وحكايتنا مع أصحاب الهمم. يا جماعة وقت اللي نحكيوا على ناس عندهم اختلاف، ربما نناقشوا مشاغلهم ومشاكلهم، وربما زادة في وقت من الأوقات نحكيوا على نجاحاتهم، ولكن وقت اللي يتعلق الأمر بناس عندهم اختلاف ولكن هما يساهموا باش يلقاو الحل، بل وأكثر، ويلقاو الحل ويفعلوا. كيفاش باش نقدمهم وشني باش نحكي عليهم؟ الحقيقة تعجز الحروف والكلمات عن تقديمهم، ولكن وبكل فخر وبكل تواضع منهم هما نعرف نستقبلهم في فقرة سواعد وهمم.
0: سواعد وهمم.
1: وقت اللي نقول جمعية إبصار يمشي معناها في بيننا الناس الكل إنها تعنى بمشاغل ذوي الإعاقة البصرية، ولكن جمعية إبصار الحقيقة متفرعة وتمشي في أكثر من نكاكة وتتناول مشاغل وقضايا ذوي الإعاقة بصفة عامة، بدليل أنه كانت على الخط مع اليوم العالمي للصم، بادرت ودعمت. كيفاش الحكاية؟ نقشوها مباشرة مع سي محمد المنصوري رئيس جمعية إبصار. أهلا وسهلا سي محمد.
2: مرحبا بك.
1: شنو حوالك؟ لاباس عليك؟
2: تحياتي ليك ولكل المنتجين البرنامجين المعدين البرنامج هذا، وأيضا كل العاملين والعاملات بالإذاعة الوطنية وكل إذاعات المرافقة، وأيضا تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا.
1: يخليك يا سيدي. تعرف ان نحيي فيك كل الابداع، كل انسان معناه في كل مرحله خاصه بذوي الاعاقه نلقوك على الخط، مش فقط مع نجاحاتهم بل ايضا مع مشاكلهم، وبالاحرى مع مشاكلهم، ونلقاك زيدة في المزيكا وفي كل شيء. سي محمد الله احد عليك الحقيقه، ربي فضلك انت
2: ربي زيدة. ان الواحد يؤمن ان ثم فرص وثم نجاحات وثم حلول برغم كل النسبه المرتفعه من التشاؤم ومن العراقيل ومن الحوايج.
1: اي شفت بيكن شخص نتصالحوا مع وقعنا.
2: متى عندك انت 10000 ما تنجمش تقولي باش نعمل كسي بالعلوش من الاخر، اما قولي نحب ناكل تنصرفوا فيك ال 10000
1: عشاش كيش كايا ربي لك الحمد.
2: اما اما اما اذا تحبوا ناكلوا نهار اخر الكسي بالعلوش ونعملوا وديمه اخرى لازم برمجوا لها. هذه الاستراتيجيه والبرمجة اللي تنحي وتزيد منها وتعمل حلول اخرى. نفس الاشكاليه هذوما، انه اشكاليه الاشخاص ذوي الاعاقه والعراقيل والمحن والحواز اللي نعيشوها في النيفو الاجتماعي قبل علاقتنا بالمواطنين والمواطنات، والدنيا صعبت شوي والناس كل وقت عندها عراقيل، يقول حتى انا عندي عراقيل ومشاكل وين نعاني وكذا.
1: كل واحد وظروفه،
2: كل واحد وظروفه بحكم من حتى الوضعيه العامه وتسمي. احنا على الاقل اللي نحب نقول اللي احنا الاشخاص ذوي الاعاقه اللي عندنا قصور معين في حسم الحواس، سواء البصر ولا السمع ولا الحركة،
1: اختلاف
2: ولا الذهن. اتفقنا؟
1: معقول.
2: رو أني الفرص توفر لي برغم ضيقها للناس كل. انت كان توفر لك 7 فرص نقول. انت وانت خريج ولا انت متى صح عندك دبلوم تجمع عندك حلول اخرى تنجم تعملهم. اما انا رغم نكون معاك نفس المستوى التعليمي ولا الثقافي رغم ما عنديش 7 يعني يكون عندي حل واحد ولا زوز.
1: صحيح.
2: حتى لانه في الاخر بكل فقد السمع السيد اللي كان يحكي قبيله رشيد العربي معاه بوقمر.
1: اي بوقمر ربي.
2: الحل الوحيد هو زوج حلول، الحل ان يتوفر مترجم لغه الاشاره، وفي نفس الوقت ان يتوفر مدرس يفهم لغه
1: الاشاره.
2: لانه تجاربنا في تونس
1: لا ما نعرفش على قد ما الحل بسيط، على قد ما
2: لانه عندنا اشكاليات كبيره.
1: عندنا مشكله راهو في فئه الصم في تونس.
2: هي مشكله في فئه الكل، في صفاقس في صفاقس تلميذ بكرسي متحرك المدرسة تعرفه من السنة الفاتت، تعرفه لو عنده كاس متحرك تحط له قسمه في الطبق الأول. والتلميذ قاعد يدور من بقعة لبقعة وأصحابه كل تاعو يقراو وهو ما بيطلعش رغم أنت كمدير مدرسة وكذا تعرف القسم هذاك اللي فيه السيد هذاك راهو فيه شخص من ذوي الإعاقة الحركية. شو من مضر أنت عندك 10 قسم لو تحط في 10 قسم لو الإشكال نتاعنا وديما نقولها، لا وزير ولا كاتب دولة ولا مدير عام يحط روحه في وضعيه الاشخاص ذوي الاعاقه وفي وضعيه بو كيما قبيله صانع تاكسي. حتى انت روحك بو مدى عندك ولدك ولا بنتك ولا زوجتك ولا انت بيدك عندك اعاقه حركيه وقدراتك الماليه ما عندكش،
1: معقول
2: توصل الحل. اما في الاخر كل الحلول الترقيعيه، انا وصلت السنه الفارطه ثم ديكلاراسيون نرجع بعد موضوعنا. السنه الفارطه ثم ديكلاراسيون ما بين السيد وزير التربيه وسيد وزير الشؤون الاجتماعيه ومانشيتات على كبيره وصحاب كذا، اللي ثم 1000 مدرس من جهه تدريبهم وثم مدارس دامجه وسيد مدارس دامجه. اي وين هو السيد هنا اليوم انا في 2026 والسيد في منوبه لو في بير الاحمر وراه في وراه في مكتب.
1: لا ومعني حتى المعلومه ما لقاهاش للاسف بالرغم اللي قاعد يطلع هو
2: يحاول. لانه في الاخر بكل احنا عندنا حاجتين خايبين عن الاخر. انه نخدموا على التصاور. انه يجي سيد مسؤول للوزير ولا المدير العام ولا كاتب الدوله ويقول واسمه فوالا عندي لك مقترح، طب ما انت العالم كله يحكي عليك ومن بعدك المقترح.
1: مو هذا اللي حكينا عليه، قلنا عنا ترسينا من القوانين ولكن وين الاراده؟
2: أبر الإرادة وين الاستراتيجية وين الآليات المراقبة؟ أين هنا كتقول لي عندك مثلا خمسة مليارات لدعم الموارد مثلا الاكتساب الحر للأشخاص ذوي الإعاقة ممتاز، كتقول لي عندهم عامين جراس ممتاز عنك، كتقول لي رمي رجعوا من غير انتريس يعطيك ألف صح. أي والمتابعة ويني؟
1: معقول
2: المرافقة ويني؟ من بعدك المتابعة ونجي ونقول لك اسمع راني عاملين عطيت 500 واحد، راهو ثم 200 مشاو باهين، راهو ثم 100 متوسطين وثم 200 اخرين.
1: اي هات الوجع اللي باش تبني عليها، تبني عليها. تبني عليها.
2: اما انا هات بالجيب نحط في الخابية ومجهود ماشي. تو نرجع بيك للمهم،
1: هي تو بربي لا لا ما اسمعني يا سي محمد، ريت كل شيء مربوط ببعضه. ريت
2: ما احنا دائما نتكلم هكا لانه في الاخر بكل راهو اللي ينصحك ويفيدك هو الكلام هذا، راهو مش يطبل لك ويصفق لك ويقول لك والله مجهودك طيب. ايه مجهودك طيب؟ راك انت مهما تكون انت شكون راك انت تخلص والاجر نتاعك هذا المادي نحكي لك الشهريه والبريميات هذاك عادي على المواطنين. اما انت ليك تخدم في الجانب الانساني وتخدم الغدوه وبعد غدوه وتخرج غدوه ريتوريتي وتتكى تقول انا كتراه حاجه متطوره اليوم عملت فيها خطوه، اليوم عملت اتوليه ورشه صغيره نفعت 20، انت بعد 10 سنين خدت 30 ولا 20 تسمع بنفس المشروع ذاك ولا فيها في كل ولايه تقول فوالا انا ذاك كنت سبب مش بديت الخطوة.
1: اي وانا حطف الثمار. اي محليها.
2: اما اخويتي خلينا
1: نمشي. محليها محليها زيادة وقت سي محمد المنصوري يعمل دورة تكوينية ونلقاه معناه وليدي تلقاه دورة
2: شوف.
1: تكوينية.
2: انا احنا كجامعة ابصار ننتقد ما هو موجود. والاستراتيجية. ولكن في نفس الوقت لا ننتقد فقط احنا. احنا كنا ننتقد حاجة ولا متى نقول الحاجة دي ما تمشيش. لو نعرفوا اللي ما تمشيش.
1: أي.
2: اللي راه ما مشاش متى في 2000 مش مشي 2010. واللي ما مشاش متى في تجربة في جنوب يمشي في الجزء في الشمال اللي خذوا راح نحكي التكوين المهني لان احنا عندنا اشكال كبير في التمدرس
1: صحيح
2: نظرا للتسرب المدرسي اللي تعرف مليح بالنسبه العامه 100 الف تلميذ يخرج من مدارس هذه في النسبه العاديه راه
1: عند الوزاره
2: راك عند الوزاره مش انا قلته فما بالك بالاشخاص ذوي الاعاقه العراقيل نتاعهم اكثر اذا نسبه التسرب المدرسي ونسبه الاميه عند الصم 90% وايضا للسيد قال لك ما نقاش كتاب باش نقدر نعاون به ماكش مشترقه
1: صحيح
2: لا انت ولا المعلم ولا المدرسه ماكش مشترقه
1: أي.
2: اثنين مش مشي وين احنا ماشيين مش مشي تكوين مهني الناس كلها كنت عم تكوين مهني مش نجم يتعلم صنعه سواء في الخاص ولا في التطبيق
1: مليف مليف
2: مليف اي هل انه سؤال تطرحها لانه تكوين مهني متوفر اليوم
1: أي.
2: برغم كل المجهودات وبكل الاستراتيجيات والمراكز وكذا هل انه تكوين مهني متوفر متماشي معايا انا كمكفوف إن اليوم نجم نجي نمشي نقيد نحب نلقى اختصاص يفيدني ونلقى بيخدوه او نعمل بمشروع
1: طبعا
2: صديقي الاسم كيف يحب يعمل مشروع خاطر هو مش يجي يمشي يخدم في متى في المؤسسات يمشي يعمل مشروع وحده اي وصديقي الاخر اللي عنده كرسي متحرك كيف السؤال الواضح على الاخر انا مكفوف
1: اي
2: شنو نجمني باش نمشي خيط صبابط باش نمشي نعمل نجار حداد ما نجمهمش
1: صحيت
2: لانه ربك عامل لك هيك ماهوش اختيار سي بان شوا بالتالي يجب البحث على اختصاص يوائم يتماشى جبقى لي من حواس ومن قدرات وناخذوهم ونطوروهم وكي ناخذوهم ونطوروهم نمشيو معاهم نحو التاهيل نحو انه نلقاهم دي ستاج تربصات ومن بعد نعملوا لهم دعايه وتشجيعات للمؤسسات الخاصة مش ياخذوهم يخدموا معاه.
1: اتفق.
2: نجيو لاخواننا الصم بمناسبة اليوم العالمي للإشارات.
1: إيه.
2: قلنا يا سيدي الصم نتاعنا قادرين إنه يعمل صبابة تنجر الحديد وعندهم امتياز وإبداع.
1: إيه.
2: اتفقنا؟
1: إيه.
2: هي هات نوجهوا التكوين المهني نعملوا اختصاص ولكن نعملوه راه مش بعنوان، نعملوه كامل متكامل، معناتها اللي مش يدربهم يكون يختص ياخذ اختصاص في لغه الاشاره يكون معاه مرافق لغه الاشاره ايضا قبل ما يمشي يدرسهم هات نقعدوا ونعملوا كل الموارد سواء الوسائل سواء ايش معناتها لوح بلانس ايش معناتها لوح كذا جلد هذا شنو ونعملوا له قاموس نتاعو وايضا وقت نجيو نعملوا الدوره التدريبيه يبدا عندك انت المعطى العلمي كمدرب عندك سافوار فير كمدرب وايدك يجوا وليداتنا وبناتنا نعبدوا عارفين ايش قاعدين نعملوا معاه.
1: معقول به
2: جينا اليوم قرح فاسي خلينا نبداو احنا مساج
1: هيت.
2: شكرا لاماره موناكو اللي في تونس اعطونا مبلغ صغير امنوا بالفكره اعطونا مبلغ صغير باش نعملوا دوره تدريبيه للطبخ لكن الطبخ موجه للصم
1: اي
2: ما بين 18 و35 سنه
1: به
2: مع جمعيه فترتش وهي جمعية معروفة جدا عندها مركز في المنزة 5 موجه للنساء المهمشات
1: بيه؟
2: وأكثر من تدريب مجاني لهم التدريب يعطيهم حتى فري ترانسبور بتاع النقل وبالتالي والمبحث نتاعنا عملنا 15 طبخة المنيو معناتها البلا وتو قاعدين في تور ترجمتهم إلى لغة الإشارة بعدها مش يخرج القاموس
1: هاي.
2: التدريب يتم على 10 أسابيع مدرب متى يكون عارف شو قاعد يعمل لانه يتبع في لغه الاشاره معه مترجمه لغه الاشاره واشخاص من ذوي الاعاقه السمعيه. هذه تجربه نموذجيه باش تلقاو نتائجها في مؤتمر كبير في ندوه كبير اسمه الفرصه الثانيه في ديسمبر
1: ان شاء الله به
2: باش تلقاوهم هم بيدهم
1: معناه اي دربوا احنا تبعناهم
2: ومش بعد يجيو الانتاج نتاعهم مش هو في الندوه ذي باش تلقاو الانتاج نتاعهم اكثر من نعاود نكررهم مجاني حتى التوني مجاني ويزيد نعطيوهم في الترانسبور مش يجيو يمشيو براحه تامه.
1: فما انخراط واقبال مع انا ريتها في صفحه ابصار.
2: شوف ثم ما شاء الله من طلبات لكن احنا اسفين جدا انه الحكايه مش تصير في تونس. ما نجمش تقبلوا ناس من صفاقس ومستير ونابل لعل وعسى قد يتغير شيء ما انه ناخذ التجربه ذيك تنجح ان شاء الله وحد كان فيها نقائص نعاودوا نطوروها ونعملوها في صفاقس نعملوها
1: باهي توزيعهم في سوق الشغل كيفاش
2: شوفوا بعد
1: باهي هي
2: دورنا احنا ال 12 و15 شخص هذايا انه بعد ما يكمل ندخلوا ال 16 انه يدخل يحط ثقيه مع ناس اخرى متكلمين
1: اي
2: بالطبيعه بعد ما نحكيو معاهم بعد كذا ونحاولوا انه سواء نلقاو لهم شغل او نلقاو لهم مجال انه يعملوا مشاريع خاصه.
1: مفهوم.
2: انت تعرف مليح واحد اصلا اليوم يحل حوينته بتاع صحن تونسي ولا كافتيجي انا متاكد سيبدا.
1: اي
2: والمنحه ولا التمويل الذي تعطيه الدوله 10000 دينار تعمل له
1: تعمل له
2: واحنا كل توانسه تعرف مليح نقولوا نمشيوا لفلان ناكلوا عنده نمشي وحتى من باب الدعم اللي هو شوف كل شيء يبدا بخطوه كل شيء يبدا بخطوه.
1: باهي توا سي محمد انت عجبتني في الايجابيات دخلتهم اللي النقد اما توا ايجابيات توا انا ما نعرفش حتى كي تحكي قاعده نحلم معاك وقاعده نمشي فما بالك بالمقبلين على الدوره التكوينيه هذيا.
2: أنا شوف ثم مقبلين عنده انجينيرا في الهندسه الماليه هو من ضعاف السمع من قصرين سيدي جاي نحكي معك اسمه ايوب شنو اسمه
1: ايوب تحياتي ليك اي ما عليناش
2: ايوب قال لي المساعد نجي من القصرين وندخل في الطلب فقط مش ناخذ حويجه خويا ما لقيتش خدمه تو نمشي حتى نمشي ندبر نعمل رستو ولا ندبر خير عندي كيف مهندسه تشكيليه عندها نقص في السمع كيف تحب مش نقول لك ان الفرص هذوما الناس راهم تحلمش برشا انها الناس تحب تعيش بكرامتها
1: وي
2: تحب تجرب تحب تمشي وتعاون وقد من 15 ينجحوا يا خويا ينجحوش خمسه انا عندي انا عندي انا
1: ايه؟
2: ينجحوش خمسه
1: صار في امتحانات والكل
2: بتبيع
1: ليه
2: مش وحده مش من انا كنت في اتحاد مكوفين والناس كلها تعرف هذا وكنت مدير مكتب علاقات مع المواطن في اتحاد مكوفين من 97 حتى 2010 واعلم جيدا ما تحكيت هذه شوف انك ما تعطي حد دبلوم لانه شخص من ذوي الاعاقه ما كانت نوعيه راه دبلوم
1: انت ذريته
2: انت مش ذريته فقط كي ما عطيته فلوس قلت له اسمع هي اعانه وش يهمك برا عيش اليوم
1: كهو ذريعك يا عليف سي محمد
2: شو هذي
1: كهو خدم على روحك
2: احنا كابصار نطالب الدوله والمؤسسات الخاصه وزملائنا انه يقع الاستثمار في البشر انت ما كنتش تقعد له ما تكونش عندك مليار انت ولا مليارات ما كنتش تقعد له ولا ابوه ولا امه راه هو مش يقعد في الاخر بكل هذه الموت عند الناس الكل اما عاده الشخص اللي ما يقعش الاستثمار في ذاته راهو مش يذيع
1: يولي عالة
2: يولي
1: عالة
2: واكثر من هذا اللي نعانيه منه اليوم القوانين اللي تعطلنا احنا عندنا مبادرة اخرى للمكفوفين المكفوف ستاندر ما عادش يخدم ستاندر بحكم التكنولوجيا وكذا ما عادش ثم ديبوز ستاندر
1: اندثرت تقريبا
2: اندثرت قلنا اليوم قدمنا مشروع للوزارة التكوين والتشغيل وهم يسمعوا فيه. احنا نحب نعمل تجربة التدليك تقني مساعد في التدليك.
1: ايش
2: معنى تقني؟ نسمع يعرفوا مليح للمكفوفين في قدرات متاع اليدين المهارات متاع اليدين انه قادر في التدليك مبدع جدا في التدليك.
1: اي صحيح.
2: ونقول لك حاجة اخرى راهو يزم يعلم الناس كل شيء حد شيء ما يجيبه ما عندنا تجارب اقترحناها ما احنا وتبقون في السعودية وتبقون في المغرب وتبقون في مصر واحنا قاعدين ما طبقناش مع نفس الفئة راهو مع نفس الفئة نتاع الاصغاء والاعاقة. قلنا هيك نعملوا البيض نتاع التطبيق احنا ناخذوها ما طالبين شيء احنا ما طالبين حتى شيء التمويل نجيبوه ومجاني وليتكنيسيان نجيبوه وبرنامج التكوين نجيبوه. انت كدولة يا اخوي على الاقل كي ما تعاونش وما تمدش سايب لي في الجانب التشريعي حتى نحب وليدي وبناتي كي يخرجوا يخدوا عنده الدبلوم.
1: معقول معقول ومتمكن.
2: شوف مش قول كلمة واضحة انا قعدت مع السيد مدير عام والمدير من عشان التكوين وثلاثة والاربعة من الادارات يقولوا لي راهو هذايا غير مرخص فيه.
1: اي جوستومون وانا سؤالي باش يكون معتمد.
2: سامحني سامحني غير مرخص فيه هاو الخواص عندهم تو حل الانترنت حل الانترنت وادخل متى التدريب على متى تحب تاخذ دبلوم في التدريب التدليك التدليك الصحي هم موجودين ومليون ونص وثلاثة ملايين. شوف نعرف مليح اللي عندنا جانب تشريعي مقيت مقيت ولا مقيت واللي يخدمه خدمه في بور مسكر وممكن ما عاش حتى شنو التفكير وشنو
1: ربما زيادة ما وقعش فيه الاستئناس بأهل الخبرة والناس المختلفة.
2: تبدأ عندي أنا هيئة عليا هيئة عليا فايدة كنت اسمها هي الجي بي اس ديريكسيون جينيرال الديريكسيون جينيرال بون للنهوض الاجتماعي وتبدل اسمها مره بعد ولا اسمها هي مش كتبدلها اسمها 10 مرات حتى الوكاله للتنازل للنهوض الاجتماعي بنفس التفكير مش بتعمل حتى
1: مانيش باش نقدموا
2: مش باش نخدم اكثر من هذايا. شوف التعداد الاخراني بتاع السكان يفجع يفجع عندنا 1,780,000 شخص من ذوي الإعاقة. هاي سيدي مش احنا قلنا هذا التعداد التعداد الوطني. هل انك انت كدولة ما ترجعتش من الرقم؟ شو معناتها 1,780,000 احنا كنا نحكي 800,000 مفجوعين. بالتالي اليوم يزم الناس الكل تحط طاولة وتقعد وتربع السخين وتقعد وتقول راهي المسألة هذه مسألة وطنية. ليه متاع وزارة الشؤون الاجتماعية؟ ليه متاع وزارة التربية؟
1: ليه متاع الناس الكل؟ أنا بدي أتبنى الفكرة هذه.
2: شوف بما اعتبرنا نحن مواطنين ولا من الآخر ما مواطنين نحن ولا
1: طبعا
2: كي احنا مواطنين راهي مسألة وطنية.
1: ونقعدوا مع المختلفين سي محمد باش نفهموا مشاغلهم هما يلقاوا
2: لا حتى وحدك ايش نقول؟ راه ثم حاجات بديهية بديهية على الآخر. غمض عينيك يا خويا ما كنت تحب تفهم هالحكاية ما تقولش تعمل لي مستشار خويا تحب تفهم الحكاية غمض عينيك. غمض عينيك براس أمك حتى أخرج من وزارتك وحدك أهبط دروجك أهبط وحدك.
1: شوف
2: برا امشي شد تاكسي وأنت عندك أقعد على الكرسي متحرك ما يصيرش أخي شكون جاي تحكي عليك أما بالعكس الناس مش متفرح تقول خذ وضعية إعاقة عيش وضعية الإعاقة ما يصيرش أنت كمدير عام أنت كعيش وضعية إعاقة.
1: في الدورة التكوينية هذه وقع الاستئناس بأهل الذكر من فقدي السمع والنطق
2: هذه القاموس اللي قد نحضروا فيه للطبخ
1: به
2: قبله احنا عملنا قاموس وهذه نحب الحي وكالة حماية المحيط وخاصة سيد المدير العام وكل أعضاده لأنه عملنا قاموس إشاري للبيئة.
1: أي
2: قلنا اللي احنا يهمنا كل شيء رأيه. حتى البيئة تهم لأنه عايشين في وسط. عملنا القاموس الإشاري بالتعاون مع أربع خمسة جمعيات شارية ربما ما ننساهمش أصدقاء أولياء وأصدقاء ستوم في سباقس لاتاس لازدا فوالسوغ الأكاديمي وجبنا تقريبا 20 شخص من ذوي الإعاقة السمعية من مختلف ولايات الجمهورية. وجبنا أربع مترجمين وقت الشهر. علاش؟ مش أكل الاستئناس بش عندك بالمخزون اللي عندك الوكالة حماية المحيط كيف كانت موجودة وشجعت وعطت مقترحات أمس قدمناه للإدارة فرحوا بها على الأخر واليوم أعتقد أنه عند سيد وزير البيئة وإن شاء الله مش نعمله ورشة في قليبية باعتبار أنه قليبية مدينة للصم وأيضا مش نعمله في صفاقس الغاية متاعنا مش نعمله أكسيون الصم مش يعملوها اللي يعمل حملة النظافة خاطر عنده واجب وطني واجب كمواطن باش يعمل حملة النظافة وأيضا مش يقع توزيع القاموس هذايا والتعريف به.
1: مازالوا عنا دقيقتين بالضبط، ريت قداش تعدى الوقت وإحنا نحكي إن شاء الله. أنا تاني استضافة أخرى مش نحكيه على جديد متاع إبصار، خطر زيادة إبصار عندها جديد
2: في دقيقتين.
1: في دقيقتين
2: في دقيقتين نحب نسد على الناس.
1: شو سي محمد مسوري كي يتعصف
2: علي أنا متاعي المكيو. نهار 8 أكتوبر أيضا في المسألة هذه سألنا سؤال نحو آليات جديدة للتكوين المهني من الأخ. صدعنا سيد وزير التكوين
1: 8 أكتوبر شو معنيها؟
2: 8 نهار الخميس الجاي.
1: الخميس الجاي
2: موضوع جديد يكون. صدعنا سيد وزير التكوين والتشغيل مش هيكون يشرفنا
1: إن شاء الله.
2: بعض وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية نحب معاهم يسير احنا رانا المدينيين ونحب مش غدو الحل
1: باهي.
2: لو الحل نجم يكون
1: شوف 8 وين ناخذك 15 حصة 15 بقدرة الليل
2: نهار 8 في أحد النزول في العاصمة يجيو باش يجيو أصحاب الحق نحب نقولوا وين ثم آليات جديدة تاع تكوين مهني مش نلقاو حلول أخرى. هذه نهار 8
1: اسم النزول يلقوها في جمعية إبصار
2: باهي
1: أوكي متفقين.
2: المهم في شارع برقيب
1: إي
2: النهار 15 بما انه اليوم العالمي للعصا البيضاء إبصار مش تفرق اكثر من 500 عصا بيضاء مجانا.
1: يعطيكم الصحة. بي
2: ايضا بمؤسسة العبد المدرسية إبصار تستعد لتوزيع اكثر من 200 كتاب براي واكثر من 1500 كراسة براي.
1: باهي باش يصير نهار 15 اي فوالا
2: العصا البيضاء.
1: نعاود نستضيفك سي محمد.
2: مرحبا بك ونحب نقول للاشخاص ذوي الإعاقة راهو شوف ما حكى جلدك قلب ظفرك من الاخر متى
1: اقفوا لرواحكم ودافعوا على مصالحكم.
2: العائلات والاسر قد يكون ابتلاء، قد تكون انت متى رزان شويه وقد تكون تعب اكثر، اما امن بولدك ولا بنتك ولو وجدوا لانه وقت ما دخل سند نحب نقولها بدم هو طفل لانه غير واعي وغير مسؤول على مستقبله. انت راك امه وابوه اخته خاله عمه جاره مساج ايجا كي تلقى فكره قدام على اليوتيوب على الانترنت ايجا الجار ايجا كذا قولوا
1: مستفسر
2: في حسانك مثالي قولوا راهو لقيت حل فلان مثلا راهو نجم يتكون راهو نجم ياخو عمل كذا راهو ثم حلول اخرى
1: راهو نجم ياخذ معلومه. سي محمد
2: خلي يوصل المعلومه.
1: نحب نشكرك برشا في كل مره لتلبيه الدعوه وعلى مختلف الانشطه هذه اللي لا تقتصر على فاقدي البصر فقط بل فئه ذوي الاعاقه بصفه عامه وخاصه الصم على خاطر احنا اليوم نحتفيو بهم بصفه خاصه. سي محمد المنصوري رئيس جمعيه ابصار كن ضيفنا اليوم ومعك انت نوصل لختام حصتنا. شكرا جزيلا ايمن التنفوري ورامي مجولي حسام الدين همامي وكوثر بن دلت. تقول لكم في امان الله هبقاو بعد شويه في معريم بن شعلي عبد الستار عميم وهاي احلام مسيح اللي وصلت زاده لابسه بالاخضر وان شاء الله تستمتعوا بالوقايه خاطر انا نستمتع ان شاء الله خضره يا ربي. شكرا لكم.
3: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
4: نحن الآن في بيت الفنان الكبير الذي ألهب قلوب الجماهير العربية بأغانيها الحلوة والرائعة وبقيت ذكراه ذكر عبد الحليم حافظ.
5: البيت ده يمكن ليه ذكرات عند كل مصري بتبوح من هذا البيت الرياح الطيبة العطرة بالأغاني الجميلة بالذكرات الجميلة لعبد الحليم.
6: ملايين ومن كل الأجيال يحبون الفنان عبد الحليم حافظ. لحبيب جغام في القاهرة في شقة العندليب يتتبع الخطى ويستعيد السنوات التي عاشها هذا الفتى الأسمر.
4: نحن نسعد بالالتقاء بعلية شقيقة عبد الحليم حافظ التي كانت بمثابة الأم له والأخت خلاها يلقى التعويض على أمه التي فقدها وهو صغير السن. ست علية مرحبا بك.
7: أهلا وسهلا بك بيت عبد الحليم ونورت تونس كلها بلد عظيمة وبتحب عبد الحليم. أهلا بك أنا تحت أمرك في أي سؤال تسأله لي.
6: جولة بين جدران وغرف وشرفة شقة عبد الحليم في العاصمة المصرية.
4: أنت تعرف هذا الحب ولكن أنا نزيد أكد لك بكل يعني تقدير وبكل وفاء أنه تونس كلها تحب عبد الحليم حافظ.
6: أشياء لا تنسى، ذكريات لا تنسى، في أيام لا تنسى، في سهرة الجمعة من 9 إلى 11 ليلاً.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان يقول إن التحدي الأساسي يتمثل حاليا في تسريع تنفيذ البرامج والمشاريع وتحويلها إلى قدرات فعلية تعزز الأمن الطاقي وتخدم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن العمل المنجز خلال الفترة الماضية مكن من الرفع تدريجيا من حصة الطاقات المتجددة إلى حوالي 9% مقابل نحو 4% قبل سنتين، وذلك خلال الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود يقول إن ارتفاع نسبة الإقبال على التكوين المهني يرفع من حجم التحديات الجوهرية التي يواجهها القطاع، ومنها تجاوز التكوين الحضوري بالمراكز ليشمل التكوين عن بعد وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك حتى يضطلع قطاع التكوين المهني بدوره التعديلي لسوق الشغل. جاء ذلك في ختام دورة تكوينية لفائدة المكونين في مجال الهندسة البيداغوجية. يوم تحسيسي حول التبرع بالأعضاء في نابل، والمنسقة الوطنية بالمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء بثينة زنات تصرح بأن عدد التونسيين الذين يحملون عبارة متبرع على بطاقة تعريفهم يصل اليوم إلى 17,000 مواطن. وإحصائية المركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء تشير إلى أن 70% من عائلات المتوفين ترفض التبرع بأعضاء موتاهم. المرصد التونسي للمياه يدعو خلال ندوة بعنوان أي واقع مائي بعد صائفة 26 و2000 إلى إطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري ودعم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وضمان استمرارية خدماتها في ظل استمرار الضغوط على الموارد المائية وتراجع كفاءة شبكات التوزيع. وزارة الأسرة تدعو في بلاغ لها مستعملي الفضاء الرقمي إلى الامتناع عن نشر صور الأطفال ومقاطع الفيديو، مذكرة بأنه يمكن الإشعار الفوري حول أي تهديد لمصلحة الطفل الفضلى، إما مباشرة لدى المصالح المركزية والجهوية المعنية أو عن طريق الرقمين 192 و1809. مصر تحذر في بيان لوزارة خارجيتها من مساع لتغيير الوضع القائم وفرض واقع جديد داخل الحرم القدسي الشريف بعد اقتحام 1895 مستوطنا إسرائيليا المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة وممارسة طقوس تلمودية. الفلسطينيون في قطاع غزة يشيعون اليوم رفاة أكثر من 100 شهيد جرى انتشالهم خلال الأسبوعين الماضيين بعد 3 أعوام من استشهادهم في قصف إسرائيلي على برج التاج وسط القطاع. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الوضع في إيران سيء للغاية وإن المقترح الذي قدموه ليس كافيا ويرجح شن ضربات جديدة على طهران. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
4: تحب تسمع حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
5: تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
6: الأربعة وستة دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل. هذا كلام على الكيف لليوم الخميس، هي آخر حلقة في الجمعة نهار الخميس. شو عبد ستة غزر لي هك؟ أنا تتصورها آخر حلقة في شنو مثلا؟ ما في الجمعة، في الجمعة ذيك هو
5: في الأسبوع. أي صحيح في الأسبوع. مسيكم بالخير ساعة خذيتني هكاكة على غرة.
6: عاد أنت كحرت لي على غرة. أنا خذيتك على غرة ذيك هو.
5: القحرة ما راوهاش السادة المستمعين.
6: آخر نهار في الجمعة تعرف أنت عبد ستار معناتها سي جاي الويكاند، الجو يخرج شي
5: مش للناس الكل
6: وتفرهيد آخر.
5: فما ناس يخدموا غدوة، فما ناس نعرفهم أنا
6: مساكن،
5: وسادة المستمعين يعرفوهم زادا، يعرفوهم حق المعرفة، يخدموا غدوة،
6: يخدموا غدوة مساكن نعرف.
5: طبعا أنا كنقول الويكاند جاي إيه.
6: يخ شنو وين ولا انتوما؟ انك تبداو انتوما تحضروا في الويكاند نتاعكم، واللي عامل برنامج نتاعو في الروندوني، واللي عامل برنامج هكا نتاع فورماسيون مزيانه، واللي عامل برنامج باش يمشي هكا يتلم مع العائله، الكلها الكلها لا فورماسيون الكلها ويكاند مزيان. شفت كوثر شنو تعمل فيه؟
5: كوثر عامله بعمايلها يا جماعه،
6: بنت ليلها كي تتعدى شنو تعمل؟ هذاك اللي يخدم بعد كوثر بنت ليلها. اي سيدي، احنا بعد شويه باش نحكيوا على العلاقه بين الازواج، وباش نحكيوا بالضبط بالضبط على الصمت في العلاقه هذية. احنا شنو شعارنا؟ كيفاش نحلوا المشكله؟ احنا مانيش باش نحكيوا في المشكله، مانيش باش نمشيو تطوير ذات وهاو علاش وهاو مناش وهاو الدلالات نتاعها، ما معناتها وكيفاش تقص نزاع. أيوة. ربي سختو هذي عبد الستار،
5: قصنا نزاع،
6: قصنا نزاع خويا، جا نقصوا نزاع وحنا معنا وحنا محلينا. كرهبتنا مش الناس الكل تعرف تبدل الماء نتاع الرادياتور، ومش الناس الكل يجي لبالها تبدل الماء نتاع الرادياتور، ونساء بالاخص. استنيونا بعد شويه خاطر الاسيوس نتاعنا باش تكون خفيفه نظيفه وفيسع فيسع. فما باش يزن ليها عبد الستار اليوم، قدمها انت معناتها، والله نقرا فيها نشكل فيها.
5: بازمه
6: بازمه
5: بازمه
6: فوالا. نعطيك

0: النهار الكل ونمشوا لاستوديو 8 ونسمع اغنيه طقطوقه كما نعرفينا ونقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم. سيبوني نتلهى بك كوثر بن دليلة. كان تروح لباس اليوم تسميه بالقدر.
1: سكينة كوثر حرام عليك. الضحكة مجسمة في إنسان
0: هكا الضحكة والقلب الباهي كوثر بن دليلة. واستنيوها نهار لحد ثلاثة سوايع في دار الحبايب بالحق الدار الكبيرة اللي تلم الحبايب الكل. نعملوا احنا ترتيحة وباش نبداو بالتونسي اليوم في موزيكتنا ونرجع بعد نحب نحكي معاك عبد الستار ومع الناس اللي تسمع فينا في افتتاح في افتتاح افتتاحيتنا اليوم.
1: فلسة كانت هي شد علينا ببليل فلسة اللي طارت
0: صحيت صحيت. ففي الافتتاحية اليوم نحب نحكي على فيديو زاد انا شدتني وشدت التوانسة ونبارتاجيو مع بعضنا الحديث اللي دار حول الفيديو هذا.

0: تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
1: ما نعرفش إذا كان كلامنا توا باش يعمل كيف ولا ليه. هو المكثر الحقيقة متاع ربي باش ما نكذبش، هو كلام يوجع شوية وما تتغشوش مني في اللي باش نقوله في الأخر. بكل ما معناتها يقول لك اسمع كلام اللي بكيك وما تسمعش كلام اللي يضحكك. كيف برشا توانسة حتى توا هنا في استوديو سألتك أحلام كل برشا، حتى ضيفتنا تفرجت في الفيديو وتبارتاج برشا، شفت لو نومبر دو بارتاج كبير برشا. فيديو زوز بنات تعاركوا قدام المدرسة،
0: بنات ابتدائي
1: نتصور ماكسيموم باش يكونوا كوليج في العمر هذاك، فتعاركوا قدام المدرسه طفله ضربت طفله. جاو البو الام يجي هنا يشبيك ضربتها، قالت لهم هي ضربتني الاولى، وقفت الحكايه في هي ضربتني الاولى. البو يجبدها بكلام ميزموش يتقال لا قدام صغير ولا قدام كبير، قداش ولينا نستسهلوا معناتها الكلام الخايب ومعناه سب الجلاله وكل. ثم الام تشدها من شعرها كالطفلة وتكركرها، والأولاد يعيطوا والبنات تعيط وبنات صغار تحز وفوضى ورعب عملته وعملوه قدام المدرسة. فأين وانا نغزل لك الفيديو ذيك قلت شو سبحان الله، معناها في كتابه الكريم في سورة النحل قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. على خاطر في الأخر يا جماعة عيد صغارنا ذوكم مريتنا نحن، هما شنو طلعوا؟ طلعوا احنا شعتيتهم انتي، هذاك هو اللي طلعوا كيما الصغير كي توكلوا حاجه منفعه وكذا باش تلقاه ما شاء الله مورد ومناعته باهيه وكل شيء، وكي توكلوا المقلي والحلو وكل باش تلقاه مناعته ضعيفه وحالته مع تحليله في صحيا هكاك النفسيه راهي هكاك التربيه. فما نعرفش انا وقتاش باش نفيقوا على رواحنا الحقيقه. انا اليوم تفرج الفيديو والله والله قسما بالله دمعتي على عيني. قلت يا لطيف يا لطيف، معناتها شبينا هكا ولينا؟ علاش هكا معناها صغيراتنا في الاخر بكل؟ الى متى احنا باش نقعدوا نقولوا يا لطيف؟ وقتاش باش نفيقوا على رواحنا نحنا؟ وقتاش؟ وقتاش باش نقصوا الشكوى؟ هاو ما عملولناش، ما جابولناش، هاو الاستاذ احنا سافا با خاطر الاستاذ ناقصين، احنا سافا با خاطر ولادنا في الشارع. اي به اوكي معاك وعندكم الف حق وكل واحد من شيرته يعمل مسؤوليته، ولكن ما تتهربش انت من مسؤوليتك. خاطر المسؤوليه الصحيحه سيدي اللي تسمع فيا توا ولا اختي اللي تسمع فيا توا، المسؤوليه الصحيحه تبدا من دارك، تبدا منك انت ومني انا معاك. مسؤوليه ولادنا تبدا منا نحن. يعني انت اذا كان انت قدام ولدك تحل شباك الكهرباء وتسمع اللي مقابلك الخير والبرك، وثم تنجم في الدار على خاطر انت تغششت تحكي كيما تحب بطريقه لسان كيما تحب وتقول الكلام اللي يجي، وتنجم تشد عبد كبير تمربدو على خاطر هو في الصف ما عجبتكش بلاست ولا اي حاجه بسيطه. ولينا نراو حتى الوالدين نجي انا نكش ولا نعيط ولا على امي ولا نتجاوز حدودي مع امي قدام ولدي ولا بنتي. هذاك هو نفس الصغير اللي كيمشي للمكتب ويغش صغير اخر يتعارك هو اياه ويضربه ويكسر الطاوله ويسبه، وينجم يضرب الشباك بحجره، وينجم يضرب المترو بحجره، وينجم هو ما يحشمش لا من كبير لا من صغير في الكار وفي المترو وفي ساحه المدرسه هاي الكلمه، ما عندوش حتى قلق. على خاطر احنا شنو عدينا له؟ شو سقيناه؟
0: حل عينه فيها وتربى بيها.
1: ايش سقيناه؟ قبل كنا والله العظيم نهزوا عينينا قدام الكبير، وما نحبش نقعد نقولوا قبل كينا نحجبنا صيد من وذنه، حتى احنا عندنا اغلاطنا وعندنا عقدنا وعندنا حاجات ما مشتش كيما يلزم وكل شيء، ما احنا شو نعملوا؟ يعني ناخذوا اللي فات ونبنيوا عليه ولا ناخذوا اللي فات ونزيدوا نهبطوا تحته؟ ما فهمتش انا شو نعملوا. فعركه بين زوج بنات صغار اللي نورمالمون احنا قبل كيفاش كانوا في المدارس نتاعنا وفي الليسي نتاعنا ونبداو باك راهو وتبارك الله الراجل يبدا باش يغمو معناها في الباك ولا الطفله تبدا صبيه ما شاء الله عليها. تعاركتوا جاو هنا زوز تقعدوا قدامي. يعني انا كنت نتمنى انه الام والبو على القليله اجى لهنا كي قالها علاش ضربتها، قالت له هي ضربتني الاولى، اجى علاش ضربت اجى بنتي انت علاش ضربتها انت الاولى؟ ايش خلينا نفهموا الحكايه، المشكله من عند شكون؟ هذه بنتي وهذه بنتي، راهو ولاد الناس اللي في الشارع يقراو مع ولادنا، راهم ولادنا، راهو نفرحوا لهم كي ينجحوا كي ولادنا، وراهو نحزنوا عليهم كي ولادنا، راهم ولادنا، راهو عيب هكايا عيب. انت بين حق تشد وليد صغير كيما هكاكا ولا بنيه صغيره وتبث فيها الرعب وتضربها.
0: ليه وتخيل ردة الفعل نتاع اوليائها تويكا
1: بطبيعة الحال
0: ما هو جوستومون
1: باش تحكي باش تقف غادي. يعني احنا قبل كنا الحكايه تقف غادي يا اما
0: تتحل وقتها
1: يا اما البو والام اللي جاوا يفضوها انت بنتي وانت بنتي ايا بوسوا بعضكم والا والله العظيم كي نطلعوا البيرو المدير نتعاقبوا زوز ونبوسوا بعضنا في الاخر وتوفى الحكايه غاديك. تو تعرف كيفاش ولات الحكايات ما في الليسي عركة ولاد ضربني يمشي يجيب ولاد حومتي بعد هو يمشي يجيب لي ولاد حومته. معناها وصلنا للمرحلة متاع عنف متاع قلة وعي متاع قلة أخلاق. راهي صحيح المدرسة عندها دور والدولة عندها دور والوزارة عندها دور، أما راهو دورك والله كان يتلموا الكل ويجيبوا لكم طاقم الكل متاع وزارة الداخلية يعس ويجيبوا لكم المناهج أعلى المناهج. لو ما فماش في الدار الساس، الساس اللي باش نطلع عليه البنية، ما تطلعش البنية، كل واحد يخوي يعمل لي ليه. أنا في داري ذوك مليداتي نتحاسب بيهم قدام ربي أمانة. والدولة بيان سور هاي قاعدة تعمل في خطوات ناقصة مازالت يزمها
0: شوية بشوية تخلص.
1: هاي هي بدأت، ابدأ أنت، ابدأ أنت، ماني حامي على حتى حد، أما فما كل واحد تعمل مسؤوليته. هذه احنا الوالدين رانا عنا مسؤولية، ما نبداوش كاين المتشمتين في رواحنا. كل العبد معناها يجي روحه يبدا يعطي روحه بالكف. يا وليد صغير في عود نعلمه احترام، ما تهزش عينك، اعرف شتقول من فمك، راقب تصرفاتك، التزم بقانون المدرسة. خاطر اللي باش يلتزم لك بقانون المدرسة غدوة يلتزم لك بقانون الطرقات، وبعد غدوة يكبر يلتزم لك بقانون البلاد. معناتها خسارة نعلمه فيهم الحق يتاخذ باليد، اللي صوته اعلى هو الاقوى، اللي يقول اللي قادر أنه يوجع بالكلام أكثر هو الأقوى، الحق يتخذ بالقوة وقت اللي حق يتخذ بالقانون. وهذاك علاش نحن نلتمسه من الهياكل المختصة، وزارة المرأة، وزارة التربية، وزارة الداخلية، ما نعرفش الحكاية شكون ينجم يفضها، شكون ينجم يفصل فيها، أما يتعاقبوا مادامها فما فيديو وفما تصاور وجوههم ظاهرة، معناها النجم يقولوا هذو مشكونهم، معناها يتحاسبوا باش يكونوا غدوة عبرة للناس أخرين. مادام نعرفوش نحترموا رواحنا نحنا وحدنا، فما قانوني خلينا نحترموا رواحنا إجباريا ونحترموا بعضنا إجباريا. وسامحوني كنت طولت عليكم، فقط نرجع نقول شو معناها. احنا كل شيء عنا راه في ديننا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لا يلومن إلا نفسه.
0: أعمالي رجعت لي،
1: رجعت لي أكهو. هذا هو، ردوا بالنا على صغارنا، رانا أحنا عابري سبيل في هالدنيا وهما مازال الطريق قدامهم. قد ما تعلمهم راهو أمانة ربي على الأرض، راهم غدوة ينوروا الكراسك، راهو غدوة يهزوا الكراسك، راهو إن شاء الله ما نعودوش راهو حاجات كيما هكا.
0: والله يهدي
1: والله يهدي وكهو.

0: وسع بالك.
1: اهلا وسهلا بيكم مره اخرى. عم تتطرق لي انت وسع بالك الاولى.
2: جستمه معناها وسع بالك ليك انت اليوم.
1: والله يا عبد ستار منعش ما سامحوني كان تحمست.
2: لا لا تخمرت مش تحمست لديش انا وليت نعسكي وقتاش مش اقول لك ما مش اقول لك يزي ناخو عليك كلمة مش اقول لك اسكت وناخو الكلمة
1: نعتذر.
2: انا معاك انا معاك وعاذرك اخذت الوضعية راي ما
1: حتى حد ما يقبلها حتى حد ما يقبلها في ولاده.
2: ليه حتى جي تحت طائلة القانون أكثر من هكا طائلة القانون الكلام البذيء معنى كلام وسب الجلالة هذه تحت طائلة القانون
1: ونضرب ناية صغيرة
2: وضرب غشير ولدي ولا مش ولدي
1: ونفجحهم وليدات صغار يتعايتوا وكيكا في الشارع
2: معناها تحت معناها فما قوانين في الدولة يدخل تحت
1: طائلة
2: السيدة هذه الاثنين معناها
1: كيف
2: سيدي كيف جواده
1: هذا ما نطالبوا به ونقولوا وريونا حاسبون. دايوغ شفت بيبليكاسيون في هذي علاش قلت لك الانسان قبل ما يحاسب غيره
2: يبدا بنفسه
1: يبدا غير ابدا غير ما بنفسك وتو كل شيء يجي معاها من بعد
2: بشويه بشويه. اي
1: نقرا في بوست يظهر لي هبطوا محرز الغنوشي يظهر لي كنت تفكرش سيدا الفيديو اللي تنشرت برشا البارح الموضة اللي ضربت الطفلة الصغيرة
2: قالوا لي عليها
1: أي روضة في الروضة في المستير أنا تو عرفت لي الروضة في المستير فاعتدت على الطفلة الصغيرة 5 سنين عمرها الطفل معني أعطتها ضربتها أعطتها تريحة مش من تريحة بمفهوم التريحة
2: صلحيطة
1: ما صيح وعياتي هي صغيرة يعني أنت تعليت الصوت بركة
2: ترعبها
1: فاليوم هزوها للتحقيق هذيك علاش قلت هكا نحبوا نسمعوا علمونا قولوا راهو اللي تعدى على طفل صغير هزيناه للتحقيق واللي كيما تويكا فما مجهودات كبيره قاعده تصير كل ما يشدوا مروجين تاع مخدرات
2: يقولوا عليهم
1: ويقولوا قداش تحكموا ويوريهم معناها بالقفيه احتراما لذواتهم الانسانيه ولكن يقولوا راهم موجودين ووزاره الاسره زاده في خطوه مزيانه لا محاله قالت معناها يمنع من عن بيتا نشر الفيديوهات هذوما بوجوه صغار
2: اي بالطبيعه
1: تحترم الصغير ولكن قالت كل ما ترى حادثه نتاع عنف او اعتداء على طفل صغير ولا حاجه معناها تمشي فورا ما فما من ادارات جهويه ومن
2: خاصه
1: خاصه بالمراه والاسره قالت مباشره
2: تعلمهم
1: رانا نتحركوا مصالحنا تتحرك بالوقت وفعلا معناها في برشا بلايص تحركوا بالوقت هذيك علاش نقول راهي خدمه جماعيه راهو قبل ما نلوم هنا على وزارة المرأة ولا الداخلية ولا مدير المدرسة ولا
2: الأستاذ
1: يا أخي نبدأ بروحي نحكي مع ولدي نفهمه نزرع فيه قيم مزيانة ثم بعد طبعا نطالب مثالش كون ما راهو ما أنا نقول لهم ديما من الدولة هذيك ما العبد يطلب من بوه راهو بالضبط هذا هو ما نطلبش من بابا أنا ما باش يحميني ما نطلبش من بابا باش يدافع عليا ما نطلبش أي نطلب ولكن أنا زاد يلزمني من
2: نتجاوز حدودي زاد كيف
1: المهم المهم المهم المهم احنا الافتتاحية وعملناها
2: وزدنا عليها وخذينا لك من وقتك أنت تعال تو بحقوقك في طرف
3: موضوع مهم بالعكس
1: واحنا موضوعنا اليوم زاد في وسع بالك مهم برش العلاقة بين الأزواج زاد راهي هو شفته احنا ما نحبش نرجع الموضوع
3: كله مربوط ببعض
1: وعائلة مربوطة ببعضها في الاخر بكل اليوم شنو نحكيو على
3: الصمت
1: به انت تعرفوا انه احنا في الغبغيك هذه بالذات بالعشوية حديثنا باش يكون اكثر في الحلول فانا ساعه نحب نفهم الساعه ما معنى الصمت شنو تقصد انت الصمت بين الازواج بل كل شيء وشو دليلته شنو يعني هذا
3: شنو يعني هو من الاول يبدا نتاع ما نوسعش بالي نتاع سوء تفاهم صغير نتاع انت حكيت وانا ما سمعتكش بعد نقول انا فك عليا الوش عليا نقعد كل مره نفسر نبرر نعطي راي نحاول نقنعه اي انا نحب نربح راحه بالي نفسيتي تعبت انا باش نمرض نمشي لاسهل حل ما عادش نواجه يهرب من المواجهة نمشي للصمت والصمت هوني متاع قلش علي نعاقب في روحي ونعاقب في شريكي ونعاقب في العلاقة والمؤسسة الزوجية هذيك والصمت مش كان على الكلام مش نقصده في الكلام خاطر شو قدوا يحكي شو يحكيوا على الصغار شو قراوا شو عملوا ايتود الدار شو زيدة وشو نقصها لكن الحاجات اللي تقوي العلاقة ما بين بعضهم اللي هو الاهتمام الحنان كيفاش تعدى نهارك والله الخدمة اليوم تعبت نهار صعيب يا اخر جمعة نعملوا بروجرام نمشيو نتفردوا يا نعملوا كويس تي نقعد وديك ما عادش فما دونك شو يولي برود فمش روح في العائلة فمش روح فمش امبيونس دونك هو حتى ربي إش قال لنا بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ما قاش تسكنوا كهو تحت سقف، لازمك المودة والرحمة، لازم نعمل عين درات وعين مراتش.
1: هو حتى واحد ما يفتيش وكل معناها حتى معنى
2: السكن،
1: السكن
2: سكينة
1: هو
2: مش السكنة،
1: مش السكينة هي السكينة،
2: تسكن إليه ويسكن إليها. معنى أنا مستحق نحط راسي على كتفه
3: بالضبط،
1: أنا تعبت
2: بالضبط عشان نجم.
3: وهي من هذيك وهي السكينة جت منها كلمة المسكن، خاطر لازم تكون فيه سكينة، ما هوش سقف وأربع حيوط. السكينة لازمها تكون موجودة، الكلمة الطيبة لازمها تكون موجودة، نطبطب عليك نشوف اش ناقصك اش يزيدك، هذيك مهم برشا.
1: يا أخي هذايا زادة صابرين، مش هو بيدو يساهم هذي هنسمعك نطبطب عليك، حتى احنا المرأة راهي كائن سهل برشا. والله بالحق كلمة طيبة، كلمة طيبة برك الله فيك، عيشك ربي فضلك، كلمة راه
3: كلمة
1: تنسى صحيح. الدنيا الكل وتعطي أكثر وأكثر. يعني في الأخر بكل هذه هالطبطيبة هذية هاو تحل معناها المشاكل، كسوى المرأة ولا الراجل، حتى الراجل كيف كيف. تصور أنت واحد يكلت ويسلت وبعد ديما يسمع ماكش مززينة، لا مازال ناقصين، لا ماكش تعطينا، لا ماكش كذا، مش هو في الأخر بكل باش يفد كيف كيف. دونك أن نثمنوا مجهودات بعضنا،
3: لا
1: ريكونيسونس. المرأة كي تقول ربي يفضلك وربي يخليك، والله فرحتنا كي دخلت لي غرت اليوم محلاها الاختيارات نتاع لي بارفان مثلا نتاع لي غرت، والله اليوم تفكرتنا جبت كذا للدار فيك ولا كذا، يعطيك الصحه. اليوم عملت لنا برنامج الويكاند، ميرسي يا ربي يفضلك وربي يخليك.
2: ما زاد ما تقولهالوش بطريقه، خاطر تنجم تقولها اليوم ظهر لك مش تجيب ما نعرف شنو.
1: لا لا نقصد
2: ريت الفرق بذاته كيفاش انك الطريقه
3: كلمة
2: تقولها بطريقة ياسر محلاها وتجلب بها الشريك، وكلمة انت ممكن ما تقصدش بها
1: بالما
2: خايبه
1: مانيش
2: خايبه، رد بالك شو تقارج من فمك.
1: يقولوا ازواج معناها فما عقل وفما حكمه، ناس عرست وحاله ديار معناها فما حكمه. دونك الانسان فما نيه طيبه في الوسط،
3: فما نيه طيبه، لكن كي يوصل بهم انهم تعبوا ما عادش ينجموا، ما عادش تولي حتى
1: تولي وسع بالك،
3: وسع بالك اللي هي المرأة ما تحبش تسمعها كلمة وسع بالك، حتى الرجل ما يحبش يسمعها، يقول لك أنا مشكلتي مش وسع بالك، مشكلتي إنك تفهمني، إنك تحس بيا، إني كي نطلب منك حاجة تقف معايا، حتى كان أنت ما تنجميش تقولي على الأقل عندك الحق، ريتك تقولي عندك الحق ديجا تبرد.
1: إيه هذا صحيح توا أنت اللي تقول فيه صابرين الميزوني صحيح هذا؟
3: صحيح صحيح.
1: على خاطر في الأخر بكل معناها أنا غيان كون نسمع ساعات حتى من أنا ما نقول حتى غير كنت سمعتك باهتمام وعيني في عينك ومن ملامح وجهي تفهمني أنا بالحق راني حاسس بيك، غير كنت ساعات
3: نبرت
1: كل شيء
3: نبرت. ومن أهم الحاجات أنا خلينا نحب نحكي زادة على الحلول، خاطر هي الأهم من هذا الكل، هي الحوار والحوار والحوار. الحوار مش حديث، رغم معناها الحوار إن كيفاش نتواصلوا مع بعضنا،
1: كيفاش
3: نتعلموا كيفاش نتواصلوا، نقعدوا قاعدة قبل ما نحلوا المشكل ولا الخلاف كيفاش لازمنا نحكي. نطلب منك مثلا انا نقول لك راك انت انا كي نحكي تقص عليا باشا، ما تخلينيش نحكي، ما تخلينيش نعبر. انت تقولي لي انت ياسر تحكي بالصياح، راه هو ديما السبب تلقاه الطريقه اللي يحكيوا بها وينساوك المشكل هذاك، لكن الطريقه نتاع التواصل اللي هي ماهيش ماشيه، ما وصلوش مع بعضهم الطريقه انهم يفهموا بعضهم.
1: باهي اللي تقول فيه انت تو هذا يسر بحاجه مزيانه، ما انت تقول لنا كي تصير مشكله قبل ما تحكي على المشكله.
3: أي.
1: وهذه يمكن تصير مره في العمر، راهي تنجم تكون قاعده مره في العمر يقعدوها المراه والراجل، صحيح. هو يقول لها راهي طريقتك تقص عليا وتعيط وكذا ما تعجبنيش، هي تقول له راهو كلامك والطريقه نتاعك وكذا، انا نحب الطريقه الفلانيه، وهو يقول انا نحب الطريقه الفلانيه.
3: بالضبط
1: تنجم تكون
3: بالطبيعه. واذا كان ما نجموش يخلطوا لهذا ما وصلوش، نجموا يشوفوا مختص يمشيوا لحد نوتخ عابد ثالث يفهمهم يسمعهم. حتى انا كي يجوني للكابينه صدقني يقعدوا ساعه يحكيوا ومن بعد في الاخر يوليوا يضحكوا على بعضهم، خاطر فماش حكايه فماش مشكل، جوست ما عرفوش كيفاش يحكي.
2: حدهم فهموا بعض
3: فوالا حل الصوره تلقى خيط، والله يوليوا يضحكوا في الاخر. هذه هي صار عليه جوست على خاطر ما عرفوش كيفاش يحكي، ما يوليوا بعد يقفوا لبعضهم اقل حاجه
2: تشنج معناه يولي
3: صحيت كوما حتى قبل.
1: ما هي شنو هي؟ هي غلطه معناها هي
2: صغيره
1: حاجه صغير حاجه فوالا. انا ديجا محسوس منك وقاعد نستنى فيك باش تجي تقولي بسم الله عليك. تقوم انت تزيد تطلع معناها الفوق نزيد انا نولي ما قالش بيا وما خممش فيا
3: وهو باش ناكد لك كلامك انه احنا كي نتعاركوا الازواج ماهوش صحيح افضل وسيله للدفاع الهجوم في المؤسسه الزوجيه ما تمشيش يلزمني نطلب منك انا شنو نحب انا شنو مشكلتي شنو ناقصني شنو طالب منك نقول لك ماهوش عيب انا نحب شويه اهتمام انا نحب شويه وقت
1: وكي ما يفهمنيش مالغري سا
3: لي فهمك نحكي نعرف كيفاش نحكي معاه نعرف كيفاش نحكي معاه ما فهمش ما يفهم
1: والله يفهم يقول لك لا غالبا ما تربيتش على هذا انا الاهتمام حد كذا عندي
3: لازمني نتفهم انه هو الحاجه ذيك ما عرفهاش ما يعرفهاش ما تربيش عليها ما شافهاش نوسع بالي بشويه بشويه
2: ماني علمها له انا معناها
3: بيان سور
2: فهمتك
3: نصبر لازمني نتعلم نصبر لازمني نقبل الاختلاف خاطر ما تربيناش كيف كيف ما كبرناش كيف كيف مبادئي ومبادئه ماهمش كيف كيف انا امي ما ربتنيش كيما هو امه ربيته لازم باش الاهم من نعرفوا كيفاش نتواصلوا ونتحاوروا باش المعلومه توصل ولازمنا نخافوا على صغيراتنا خاطر في الاجواء هذه شكون اللي باش يتزار
2: الصغاء
3: ربي فضلهم
1: ولا نعاود شكرا ليك صابرين المدوني يعطيك الصحه بالحق لفت انتباهنا البلاصه ياسر مهمه اللي هي علاقه الازواج اللي قد ما نبداو مرتاحين في ديارنا منسجمين مع بعضنا قد ما تكون امورنا خير شكرا ليك
3: يعيشك فضلكم.

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة ما تخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
2: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
3: رأيك أصلح.
1: الأربعة وثلاثة وأربعين دقيقة، وفي رأيك أصلح اليوم اخترنا نعطيو لاسوس متاعنا في كراهبنا، وبتتف نسي أكثر بتتو شيء ما تزيد تأكد لي المعلومة ولا لا، نسي يغلطوها الغلطة ذي ويسهيوا على الماء في راديوتور على تبديل الماء متاع راديوتور، وقال الكل كينسي كرجال. شيء من الهميمي شو الأحوال؟
4: أهلا وسهلا، لبس الحمد لله، لبس
1: خبيرة في الميكانيك. نسلم بنتنا أنت تتسمرة شيما، كي نقولوا وقتاش نبدل الماء نتاع الراديتور، هذه لاسيوس نتاعنا لليوم. انا نحبك تزيد تبسط لنا شويه، نبدل الماء نتاع الراديتور تماما، نتفقدوا نزيدوا الماء، شو تقصد بالضبط؟
4: باهي، هو في الاصل احنا ديما نحرصوا باش نبدلوا زيت، وقتاش نبدلوا زيت
1: صحيح.
4: هو نوع الزيت
1: هكا صحيح صحيح
4: ديما، لكن الماء هو اللي ما نهتموش به الى درجه انه نصبوا في ليجي هكا ولا ليه؟
1: لا لا، نصبوا في ماء مينرال معدني
4: ولا معدني
1: ولا ماء مطرمه وكيكا.
4: هي
2: قالوا زاد ماء،
1: هو فما الماء تاع الكليماتيزور. هو فما بيان سور، معناها
2: مياه خاصه،
1: ماء خاص بها هي، اما معناها احنا توين سنوعوا نعملوا كل مره حاجه.
4: اي صحيح، وهي اكبر غلط زي اللي قصر في عمر الموتور. كيما صنع الصانع زيت المناسب لك المحرك، صنع له زيادة السائل التبريد اللي يناسبه. وعلاش اسمه سائل؟ على خاطر ماهوش ماء عادي، هو ماهوش ماء معدني، وماهوش ماء سبالة، وماهوش ماء مقطر، وماهوش ماء مكيف. إذا هو راهو تركيبة كيميائية خاصة. وخاصة راني ديما باش نحكي، يعني فما مجموعة من أنواع الكهرباء اللي دخلت لتونس جديدة، راي إكيبي بحاجات الكل فيها برشا مبردات، وليت ما عادش شكل راديو اللي نعرفه احنا المبرد فقط، فما مبرد حاجة اسمها الجير، فما مبرد التيربو، فما يعني فما راديوتور دو شوفار.
1: دونك احنا شنو لازمنا نعملوا شيما؟ نمشيو مباشرة للحل، عطيني ترى الاستيوس نتاعك.
4: الحل هو سائل التبريد الخاص اللي يوصي به الصانع كيما يوصي بالزيت. انا باش تقولي انا هو النوع الخاص بالسيارة،
1: ما غير ما نسميه شيء
4: اي بالسيارة متاعي، نشوف انا وطيب الصانع الكتاب اللي يخرج مع الكرهبة.
1: أي
4: المفروض ان نحكي دي مع الكرهبة جدد تويكا، خديني من الكرهبة اوكازيون، واللي ضيع الكتاب واللي
1: لا سمحني، هو حتى اللي ضيع الكتاب ما يمشي للدار، ينجم يسأل في الدار
4: اكيد. ينجم يسأل، فما دي لوجيسيال احنا نخدمو بيهم، مواقع اللي خاصين بالمختصين، يدخل بالنيميرو تشاسي، نيميرو دفين اللي هو الرقم القاعدي بليتو متاع السيارة، يدخل يلقى المعطيات كلها، يعني كل شيء موجود، الحل موجود، حتى فما أنواع موجودة على السيارة بيدها، غطاء الريزيرفوار متاع السيارة متاع السائل هذايا نلقاو ساعات النوع، يعني في ساعات نلقاو حتى فوق السيارة. إذا راهو يصب السائل التبريد الخاص بها، هذايا باش نكونوا واضحين. لا ماء معدني، راهو الماء المعدني أكثر ماء ينجم يضرها من داخل، يضر المحرك ويأكله من داخل بالفيسع فيسع، على خطره ماء فيه المعادن. المعادن هذيك شنو؟ هذي نافع للإنسان فقط، راه ماهيش نافع للموتور، تأكله من داخل
1: باهي. ولا ومال كليماتيزور
4: زيد كيف كيف، هو أهون شوية، أما ياسر خذي الناس فكرة عليه اللي هو ماء مقطر، وهو ماهوش ماء مقطر، هو ماء مكثف كوندونسي، ماء مكثف ماهوش مقطر، وفيه برشا شوائب، فيه بكتيريا تتفاعل لداخل وتزيد زاد.
1: كل قديش نتفقد كرهبتي نصب لها الماء شايب؟
4: تقريبا بين عامين الى ثلاث سنوات،
1: كل عامين ثلاث سنين
4: احنا نبدل. احنا شنو موسيرة فيها انتريتيان، فيها كيما الزيت بالضبط،
1: نبدل الماء نتاع الراديتور كامل.
4: اي يتبدل كامل، يتبدل كريمه، حتى ولو كان يظهر لونه لبس عليه.
1: واضح، شكرا لك شيماء الهميمي، يعطيك صحة، ألف شكر لله.

0: الأغنية تري دوس هكا كيما أحلام. اخترت أغنية تشبه لها. إن شاء الله كل عام تحيي بخير عبد الستار.
1: يعيشك ألف شكر.
0: ربي يخليك لينا. ربي يخليك لينا.
1: زيد معاك بالحق نحسها برشا حكاية من نوع هذايا. ربي فضلكم توما.
0: حتى أنت عبد الستار.
1: نحب
0: نشكر عشرتك ديما محلاها.
1: عفوا عيشك فضلك. نحب نشكر سي ناجح بن ناصر خاطر سي ناجح من منزل بورقيبه بعث بوكي نوار كثر خير على طريق البريد بوستاجي على
0: طريق وما شبوا البوكي دو فلور هاكا معاه كليمه مزيانه
1: يعطيه الصحه
0: ربي يفضلوا محلاها.
1: حبيت نستكثر خيره ونقولوا زاد هو خاطر هو
0: الله يعطيه الصحه
1: معناها عنده شكون في عائلته يحتفل زاد بعيد ميلاده اليوم ونقول ان شاء الله كل عام حي بخير. وحاجه اخرى البارح سمعت بها قال لي عليها هو انه عنده قريبته مدام قروي نزاد لها زويز وتمام نزاد لها يا اخي قعد واحد والاخر توفاه الله فنحب نقول لها ربي ان شاء الله يكون معاها ويبارك لها في اللي قعد ان شاء الله ويبارك لها في صحتها ويكثر خيره مره اخرى يعطيه الصحه هو والعائله كلمه دار شلغومي كلهم نحب نقول لهم يكثر خيركم واللي بعث الكل اليوم
0: وكل عام تحي بخير
1: يكثر خيركم
0: كل عام تحي بألف خير تستاهل عبد الستار تستاهل كل خير
1: ميرسي.

0: لحكاية وما فيها.
1: هيا ريم تعرفوش شاعر سعلي بالطيف؟
2: سعلي
1: بالطيف
2: استنى ساعة هو أنا ما نعرفوش أما مش وعدتني
1: شو وعد؟
2: مش قلت لي يا ريم اليوم الأثر وموليه والله لاني عطي فيه كويز عيد ميلادي وكادو عيد ميلادي وفرحان بيكم لن تعبك ولا نخليك تحل في تشات جي بي تي ولا حتى شيء هي وسألتني
1: سؤال مرة سؤال بريء
2: يا أخوي اختاني لا تسألني لا سؤال لا بريء لا سؤال طويل لا قصير اختاني يا أخوي
1: بيه الله يبارك حاضر نلتزم بكلامي دونسكا اليوم مش نحكي لك على جبت الشعر سعلي بالطيف علاش هو شعر شعبي معروف مشهور اللي هو أصيل مدينة أو قرية مش نحكي لك عليها اليوم في الحكاية وما فيها هي قرية بازمة
2: والله أول مرة نسمع بها
1: بحق
2: وين جيت
1: هذه تجي في الجنوب التونسي قرب قبلي تقريب 6 كيلومتر على مدينة قبلي هي واحة خريرة المياه محلاها منظرها مزيان وفيها قرية ياسر جميلة مبنية أغلبها بالطوب والطين وكذا محلش منظرها ياسر مزيان ترى الأحمر متاع التربة والأخضر نتاع الأشجار وبتاع النخيل ويزرعوا حتى الفواكه والغلال والورقيات وكما شاء الله عليهم
2: وهو الطابع هذا غالب على الجنوب
1: في الجهة هذيك ياسر محلها تشهرت بالخضروات وتشهرت كذلك بالخيول عندهم خيول سباقة تقول انت وفيها دار شباب زاد كيف كيف معناها مش تقولش بقعة راية لا فيها حركية تقريب سكانها قريب 5000 نسمة أقل شوية من 5000 نسمة حسب الإحصائيات متاع 24 البلاد هذية ساهمت في النضال الوطني باعتبار أنه منها المناضل القاسم البازمي يحمل اسم بلاده استشهد في المعارك متاع 54 مع قبيل الاستقلال ونلقاو فيها كذلك الشيخ سيدي محمد النفطي اللي هو زيتوني وكان عضو المجلس القومي المجلس الأمة وقت اللي كان قبل مجلس الأمة بالطبيعة فيها مناضلين أخرين كما سيب القاسم الطيف ومعتوق المخلبي وغيرهم لكن اللي حبيت نقول على المنطقة هذه اللي الناس ما تعرفهاش أنا حتى كي مشوا لقبلي ما يمشوا لهش راهي واحة بأتم معنى الكلمة مزيانة برشا وفيها ريحة الواحة اللي نتخيلوها أكلي إحنا ديما نتخيلوا الواحة هكا كالم هذه هي هنا كي تمشي البازمة تلقاها تلقى كل الرياض وكل الطبيعة الخلابة وكذا وتلقى زادة طيبة الناس اللي تبدأ أنت متعدية في ثنية بخاطر كي حالي بهلة تحل الباب تغزلك ما تقولك مرحبا يا زارنا أيا والجاه والقسم متاعه تدخل تبرد القائلة هي لا عرفتك لا من آدم لا من حواء
2: نرجع نقول هذا من طاغي في الجنوب التونسي
1: تقريبا
2: عبد ستار كي تمشي الواحات الكل تقريبا توزر تقريبا
1: كل
2: بعضهم تلقى فيهم سكيت والرياض والشبوبية ولا والنخل تلقى فيهم تقريبا كل شيء
1: تقريبا الشكل هذاك وك الراحة هذيك وك الطيبة
2: وناسها طيبين برشا برشا
1: العبد هذيك وممكن راك تدخل وتفطر وتقعد وتشرب التاي وتخرج من غاديك ما يعرفوك الناس بك
2: مش
1: شكونك لا شنو سبتك لا يبتبتوا عليك لا راهم فيهم طيبه فيهم فيهم ما عليها فرحه داير من عاداتهم من عشل توا مازالت موجوده ولا لا كيبدا فما نشاط في دار ثقافه بطبيعه بريزون شارج بتاع الوزاره وزاره الشباب معنا دار الشباب اللي عندهم في بالك اللي ياكلوا عند الناس خاطرهم يستنكفوا انك يجيبوا الماكله من عند الطباخه
2: يعني كيفاش عيب علينا نحن مالي البلاد واحنا ناس عمانا جايين ضيوف واحنا نوكلوهم من عن طباخ لا نوكلوهم من عنا
1: اللي مش ناكلو احنا ياكلوهم اللي كتب من ربي ناكلو
2: ودايوغ حتى وقت اللي يصيروا المهرجانات الكبيره في توزر وكل شيء يسكنوا في ديار في ديار اهل
1: البلد فبالتالي بازمه هذه صحيح مش معروفه برشا لكن اللي مغرومين بالخيل خاصه مغرومين بالنشاط هذا نجموا معناها يعرفوها لكن بالحق انا بالنسبه لنا اكتشاف البقعه هذيك بلاد وناسها الله وعرفت اللي عنده تاريخ مجيد وشخصيات كبيره هما اولاد المنطقه دي حبيت نحييهم الكل ونقول لهم راكم في القلب كيما اي بقعه من بقايا البلاد التونسيه
2: وما زلنا كل مره جايين لبلاصها وكل مره جايين للمنطقه ان شاء الله عبد الستار عمي ونرجع بعد الخمسه ان شاء الله
1: خليوا
2: البلاصه للموجز تويكا نتاع الاخبار عشان نرجعوا نحن بقيه فقراتنا في كلام يعمل الكيف
3: كل سبت وحد من 6 ل9 متاع الصباح معايا انا كريمه الوسلاتي نفيق ونفيقكم في صباح الخير يا تونس تونس كي تفيق تسمع صوتها على الوطنيه برامج ليبيا الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: الخامسة مساء على موجة الإذاعة الوطنية، مستمعينا الكرام السلام عليكم. المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري يعلن عن إطلاق برنامج شمس الموجه إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمدعوم من البنك الإفريقي للتنمية. البرنامج يوفر آليات تمويل ميسرة واستثنائية تتيح لهذه المؤسسات التحكم في كلفة الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفولت ضوئية، ويعزز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. في إطار التصدي للمضاربة والاحتكار في المواد الأساسية بمسالك التوزيع، فرق المراقبة الاقتصادية بنابل تحجز 10 أطنان من السكر المدعم على متن شاحنة من أجل عدم الاستثار بفواتير تثبت المصدر، وفق ما أفادت المديرة الجهوية للتجارة سهام المبروك. السلطة المحلية بولاية أريانا تنفذ بالتنسيق مع معتمدية رواد وبلدية رواد والقوات الأمنية والشرطة البلدية ومختلف المصالح ذات العلاقة عملية ميدانية استهدفت إزالة عدد من الإحداثات المقامة دون تراخيص قانونية، وشملت عقارات على ملك الدولة بسبخة رواد وحي الأمل بمنطقة جعفر، وذلك بهدف الحد من التوسع التدريجي ووضع اليد على الأراضي التابعة لملك الدولة. في إطار الاحتفاء تونس باليوم العالمي للمسنين، ندوة وطنية حول الشيخوخة النشيطة إعادة التفكير في الأنظمة من أجل عمر أطول. وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري تؤكد أن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن في أفق 30 و2000 تمثل الإطار المرجعي للسياسة الوطنية التشاركية في مجال الشيخوخة. في العالم، صندوق النقد الدولي يقول إن على لبنان تنفيذ عدد من الإصلاحات الأساسية في الاقتصاد والقطاع المصرفي للتوصل إلى اتفاق جديد من أجل الحصول على دعم من الصندوق. في اليمن، تصعيد عسكري هو الأوسع منذ 3 أسابيع بين القوات الحكومية والحوثيين بالتزامن مع تفاقم أزمة النزوح الناجمة عن المعارك، والجيش اليمني يعلن إحباط هجوم واسع على عدة محاور بمحافظتي تعز ولحج بالتزامن مع تنفيذ غارات جوية على مواقع وآليات للحوثيين. المنظمة الدولية للهجرة تعلن عودة 1,110,605 أشخاص إلى السودان من 7 نقاط حدودية ما بين 24 و2026 و2000، ونحو 80% من العائدين كانوا من مصر والباقي من تشاد وأثيوبيا وإريتريا. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي ونندم اللي نحكيت.
7: أمي شبي بنت
6: عندي ما نقول.
7: هي يحكي هالناس ما فيك.
6: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
8: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
9: لا للمخدرات، نعم للحياة.
10: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك ثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
11: تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.

0: شوية من الدنيا.
1: الخمسة وتسعة دقائق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم ناس كل خرجتوا من خدمكم شادين ثنية إن شاء الله، ثنية المرواح لمينا صغيراتنا معانا مروحين تا وقت دبارة نتاع العشاء. وقت نخمم زعما نعمل سالدو سبور اليوم ولا يزي عملت البارح. وقت ده برشا ناس يقول لك يا اليوم فما فيلم توينسا في دور السينما مثلا،
2: ولا فما مسرحيات،
1: فما مسرحيات في دار الثقافة، فما شكون يقول لك تعرفش كيفاش خويا نقعد للستة ومن غادي نمشي مثلا نحضر فيلم ولا نحضر حاجة. دونك للبرامج هذه الكل نقول احنا معكم
2: أكيد،
1: اسبقونا خالتي
2: أكيد،
1: هذا هو
2: شدونا بقع بالله خذ احنا سبعة نكملوا.
1: وزيدة في شوية من الدنيا نعطيكم كتاب نجموا تخدموا به الويكاند متاعكم. الجمعة اللي فاتت تعطينا كتاب متوش، الجمعة ذي زيدة نعطيه كتاب فاز بالكمار الذهبي للرواية العربية في 2024. الكتاب ذي هو رواية اسمها دفاتر الجيلاني ولد أحمد للروائي التونسي الصحبي الكرعاني. الإصدار كان في 2023، ودفاتر الجيلاني ولد أحمد البطل متاعها هو جيلاني ولد أحمد
2: كما اسم الرواية.
1: هما حكايات ناس عاشوا دنيتهم، حبوا وتحبوا وتخاصموا وتصالحوا وهاجروا وتفرقوا. حكاية مكان ما عادش موجود أما مازال في الذاكرة، خاطر هنا نحكيوا على حاجة واقعية. تقريبا هكا دخلنا الروائي للرواية متاعه دفاتر الجيلاني ولاد أحمد. الرواية تبدأ من فرنسا وين نلقاو نجد الجيلاني ولاد أحمد مهاجر، وين نلقاو مهاجر تونسي مسجون محكوم عليه بثلاث سنين. وقبل ما توفى الربطية بشوية يهرب الجيلاني ولاد أحمد. وهو هارب يزم معه الدفاتر متاعه والمخطوطات متاعه اللي كتبهم فك السنوات الكل اللي قعد فيها في الحبس. في ثنيته يطيحهم يضيعوا عليه، يلقاهم الشرطة يهزوهم هكا شليلة ومليلة ويضموهم للملف متاعه. ومن هنا تبدأ الحكاية اللي ما بين الماضي وما بين الحاضر، ما بين اللي عايشوا في فرنسا واللي عاش مع عائلته في مكانه الأصلي. من خلال دفاتر الجيلاني ولاد أحمد باش يهزنا الكاتب مباشرة للبطل متاعه، باش يهزنا البطل متاعو كيفاش عاش في قلب باريس، شنو التحديات اللي عاشهم في قلب باريس، باش يهزنا الأحياء متاع المهاجرين والمناطق الملغومة. وإحنا نعرفوهم أحياء المهاجرين في فرنسا والتحديات اللي قدامهم، كيفاش كانوا يعيشوا بين أخذ ورد ومرة الفوق ومرة اللوطة. فباش ندخلوا في حياتهم نحنا، باش يهزنا زيدا الحيوات أخرى، باش يحللنا بيبان أخرى في منطقة اسمها عين أحمد. المنطقة ذي هي قرية موجودة حقيقيا، موجودة في ريف القروان. والكاتب كانوا عملوا معاه حوارات صحفية وكان أكد أنه من الحاجات اللي خلته يكتب الرواية هذية أنه يحافظ على الذاكرة وعلى ذاكرة المكان اللي اندثرت من بعد إنشاء سد بورقيبة سيدي سعد. عاد واحدة نحكيه على المكان هذايا، نحكيه وزيد على عروشات وعلى عرش ولد أحمد، يعني بأهله وبالأجيال المتعاقبة عليه الكل على مدى قرن ونص من الزمن، يعني تقريبا من بداية القرن 19 حتى وصلنا ل 1983 كله باش تلقاه محكي في الرواية هذي. يعني كما فهمت شوية فرنسا شوية قروان، هاو مشى لفرنسا هاو رجع
2: للماضي
1: لمسقط رأسه، هاو الحاضر هاو الماضي هاو المستقبل. فعشنا معاه الأوقات الكل، ومن خلال الحكاية هذية رجع لتاريخ القرية وللمجتمع الريفي التونسي، أحكي حكاياتهم بالتفاصيل متاحة، أحكي حكايات الريف التونسي، الفقر، الحب، الخصام، العلاقة العائلية، المروءة، الرجولة، الحيالة اللي كان يلجئ لها قبل التونسي في القرية هذيك زمن الاستعمار باش ينجم يواصل العيش وباش يحمي نفسه وأهله وماليه. وهكيك ويرجع للهجرة ويرجع لفرنسا، وكيفاش مشى لفرنسا وعلاش مشى لفرنسا وشنو اللي عاشوا، عالم المهاجرين، العمل غادي في فرنسا، الخدمة، الغربة، محاولة الاندماج اللي صعيبة برشا في الكارتيه هذيك بالذات، الصدمات اللي أخذوها وتلقاوها من المجتمع الفرنسي خاطر اختلاف كبير في الثقافات وفي كل شيء. بين الجيلاني اللي هو

0: مهاجر فرنسي أو مهاجر إلى فرنسا وبين الجيراني ولد قرية عين حمد، بارش حكايات في الزمن ما لهنا الراوي ما خذاش خيط أو خط زمني واحد، حاول أنه يتنقل حاول أنه يتنقل بين الماضي والحاضر، بين تاريخ العائلة، عائلة ولد أحمد في تونس، بين حياة الجيلاني في فرنسا. من حكاية واحدة تخرج برش حكايات، كل ما تقول الحكاية هذه وفات تطلع لك شخصية أخرى هو عاش معها، باش توصل لك رسالة أخرى. دونك من شخصية، من حكاية حكاية ولد حكاية حكاية ولد حكاية، ساعات تحس روحك وكأنك في برش حكايات وكأنها ولا حكاية توصل لأختها، ولكن هما في الأخر بكل كلهم يوصلوا لولاد أحمد، كلهم يوصلوا الحكاية متاع مهاجرين، كلهم يوصلوا العش عشنا وش خليتنا الحياة هذه نتحديه. ف كي تكمل تقرا الروايه هذه ما تحسش روحك اللي الحكايه تخص كان الجيلاني ولد احمد دكاهو، باش تحس وانه في الحكايه دي فما برشا ناس اخرين، ويمكن فما انت زادرة تنجم تكون فما انت وحياتك، تنجم تكون فما حتى حياه ناس كانوا قراب لك. روايه فيها دقه السرد، فيها اسلوب نتاع كتابه ياسر مزيان، باش تلقاها سهله برشا، مش كتعقيدات لغويه ولغه صعيبه وكل شيء. الروايه هذيا هي روايه تونسيه تعمل 66 كيف، فازت بكمار الذهبي للروايه العربيه سنه 2024. حبيت نقولها بالذمه ونعاودها بالذمه على خاطر هذا معناها قاعدين ماشيين في هذا، تحنا عندنا جماعتين نوريو انه راهو اليوم الروايه التونسيه قاعده تاخذ في حظها مليح مليح، مش كان في تونس كهو عربيا زيدا، واللي احنا عندنا راهو روائيين
1: اقلام جديده. حبيت نقول شكر ميرسي، شكر هذه كانت هديتك ليا نتاع عيد ميلادي، خاطر كانت اي خاطر كان نقول لك يا شكر كنت تفكر الجمعه الاخرى كيما اليوم كي دخلت مش نتفاهموا شنو مش نعملوا في شيء من الدنيا، قلت لك نهار الخميس نحب كتاب
0: احلام اخترته
1: لك. إيه لكن احنا تحط الكتاب نهار الخميس على خاطر انا طلبته مشكر، قال الله يبارك.
0: اي اما انا نشكر احلى، انت كنت تشكر انت؟
1: نشكر شاكر
0: وانا نشكر احلى،
1: يعطيك صحه يا شاكر على انك نفذت الطلب نتاعي وحطيت الكتاب نهار الخميس، يعطي صحه الاحلام والفيانه نتاعها، فيانتها احلام انا اخترت كتاب من نوع هذا خاطر انا مثلا حضرت حتى في التكريم نتاعو وقت اللي تعمل توزيع الجوائز والتكريم نتاعو حضرت فيه، ما قريتوش
0: فرصه أحلام.
1: فرصه مش نقرا
0: هي قالت كنت باش نجيبه لكم اليوم ونسيت احلام. بالنسبه لي انا نشكر احلام المساحلي فقط،
1: نشكر شاكر يعطيه الصحه
0: ندكك عليه وبرك.
1: نعرف انتما عاملين كيف الفرن قطوس انت وهي برا
0: خلاص، وصلت حتى شن دقيقه اصاله تصور.

0: بكليك
1: بكليك واحدة بكليك واحدة نسهلوا لك الدنيا. اه اش يقول هو عادل هذيلي؟ بكليك نجيب لك العالم حتى
2: اللي تجي حتى اللي قالها
1: عادل هذيلي. كل ما يبدا الفقره نتاعو يبدا بالشعار هذاك. انا عجبني الشعار الحقيقه، ماذا بيا شكون يجيب لي العالم حتى اللي ديا وانا قاعده. ضيفنا اليوم سي غسان الريحي، هو خبير في الذكاء الاصطناعي. نحكيو اليوم على محرك ذكاء اصطناعي اخر، مش نقولوا عليه جديد، ما نعرفش خاطر انا عندي مدى نشوف فيه سور لي ريزو سوسيو لي جون ياسر مغرومين به. سي كلود هذا
2: أنا هو منه.
1: قال لي كلود فرانسوا ريحي. قلت له بجاه ربي اختاني عطيه.
2: هذاك اللي نعرف.
1: كلود فرانسوا نقول لك ذكاء اصطناعي وانت تقول لي كلود فرانسوا.
2: مكتعب انا والذكاء الاصطناعي. انا الذكاء البنادمي تاع البنادمي ما خلطتش عليه. خلينا نخلط على الذكاء الاصطناعي.
1: لا تخلط ما شاء الله، عاد كان انت ما خلطتش احنا اش نعملوا؟ لا ما شاء الله. سي غسان نحكيو على سي كلود. وما ندراك ما سي كلود.
2: طب شكون يكفي تقول كلود؟ تفكرني في الحكايه.
1: صحيت على خاطر تعرف في الاوف احنا نحكي قال انا كلود ما عرفش بلاش بلاش بيه.
3: اه وي انا كلود.
1: قدمه لنا خونا جديد، فرد جديد في العائله.
3: انا متاكد من بعد الحصه هذيا سي عبد الستار شو اللي صاحبه المفضل كلود. متاكد خاطر كلود اليوم يحل لك برشا بيبان، يسهل لك حياتك اليوميه. نحكي كمواطن عادي تطلب منه اي طلب، ينجم يربح برشا وقت. باغ اكزومبل انت عندك بلانينغ نتاع نهار كامل، تقول له اليوم عندي هاملي تاش، اعطيني بلانيفيكاسيون اوبتيمال باش نجم كيما نقولوا
2: شنو البلو نبدا بلو بلو
3: باش نبدا. هو يعطيك اون بروبوزيسيون سولون انت كيفاش تستعمله كل يوم. يعرف خدمتك، يعرف ليزاكتيفيتي نتاعك، ينجم يسالك اسئله، يقول لك شنو هي البريوريتي نتاع اليوم، يقترح عليك بلان اوبتيميزي. بالنسبه للانسان العادي، بالنسبه للمراه مثال في دارها حاره شنو باش طيب، كل مثال اعطيني بلانينغ نتاع جمعه كامله نتاع دبارات الكوجينه باغ اكزومبل.
1: يدبر عليك
3: اكزاكتومون،
1: يعطيك
3: دي روسيت.
1: عندي
2: نظام شر.
1: اذا قلت انا عجبتني الحكايه، مش نعطيك انا شويه اسئله. قول مثلا اتيديون اتيديون يقرا وما تعرف احنا ساعات الكور فما ساعات ما نقول له كلود عاوني.
3: بالنسبه للاتيديون والتلامذه إلي تري براتيك. علاش؟ على خاطر اليوم بالكونتيتي اليوم نتاع لي كور ويتلقاها عندك مثلا 200 باج لازمك تقراها.
1: الطول نتاعهم
3: الطول نتاعهم وما عندكش وقت وبكو دو ماتير. كلود تعطيه الكور نتاعك، يحضر لك دي فيش دو ريفيزيون. بيان سور تلخيص.
1: صور له تبعث له.
3: صور له تبعث له تعطيه بي دي اف ديريكتومون ولا البريزونتاسيون اللي عطاها لك البروف. يعمل لك دي فيش دو ريفيزيون، يحضر لك دي زيكزارسيس. يعمل لك دي زيكزامان ابلون.
1: يعني كان هو تلميذ ابتدائي ولا ثانوي ولا جامعه.
3: اكزاكتومون مثال في الباك كنت كيف كيف يعمل بلانينغ دو ريفيزيون كامل. اي في الباك تعطيه مثال هيستوريك نتاع لي زيكزامان القدم. اي تقول له هاو الكور نتاعي هاو الهيستوريك نتاع، اعطيني بروبوزيسيون ديكزامان ابلون ويصلح لك
1: زاده
3: بيان سور، ويركز لك على لي بوان فيبل نتاعك. يقول لك مثال انت عملت الغلطه هذه وهذه وهذه، حذر لي بارتي هذوما
2: اللي
3: لاكون نتاعك.
1: نسال الى اي مدى ينجم يكون صحيح؟ باش نقول لك عليه، خاطر ساعات شات جي بي تي باغ اكزومبل ولا حتى جيميناي كي تقول له تعطيه تعطيه معلومه ينجم يعطيه لك غلطه. تو احنا مثلا اعطيناه معلومات احنا اليوم لطف بنا ربي ولطف بك ربي، خاطر عبد الستار مغروم بالكويز.
3: أيوة.
1: كي من اللي يدخل وكان يسال الصعاب قال لي يقول لك راهي تولدت في البلاصه الفلانيه. اي يقول لك طلعها كيفاش يا عبد الستار؟ تو انا من بلاصه نطلعها. هو ميدك كمغروم يحب يشقينا اليوم. قال لك لا باش نعطيكم الاثر ومولاه وقت بعدين باش تسمعوا باش تسمعوا. من غير حيره عاد احنا وقتها نبعثوا له تشات جي بي تي نقولوا له راهو تولد هنا، راهو مثلا في العام الفلاني، راهو خدم كذا. في الاخر ما عطانيش الاسم اللي احنا عشنا به. دونك كلود اللي بلو بريسي.
3: هو كلود il est plus rapide, il est plus précis خاطر الالغوريثم derrière اقوى. مي مش هذا السبب الرئيسي. وهذا سؤال مهم برشا حبيت نتطرق ليه. يا اخي هاك جبتو انديريكتومون اليوم لا كاليتي نتاع الريبونس نتاعنا ال ديبون بالكاليتي نتاع الدوموند. اش معناتها؟ كي تعطي انت دوموند فلو باش تعطيك ريبونس جينيرال وفلو. اليوم فما 4 بوان اربع نقاط اساسيه في الدوموند اللي هو اول حاجه السياق نتاع الدوموند نتاعك ولا نتاع السؤال نتاعك. تعطي السياق انت شكون، شنو الوضعيه نتاعك، الكونتكست كيما نقولوا. ثاني حاجه المهمه شنو تحب بالضبط من كلود، شنو كيفاش تحب يخمم كلود. ثالث حاجه
1: تحب يخمم. انا نقول له نحبك تخمم كطبيب، نحبك تخمم كصحفي، نحبك تخمم
3: اكزاكتومون اجي كوم هكا. يولي هو يتيليشارجي الكومبيتونس معناها اي اكزاكتو يتقمص الدور نتاع الكومبيتونس اللي حاجته بها. ثالث حاجه تعطيه المعطيات، كان انت عندك دوكيمون عندك كتاب عندك اي وثيقه تعطيه له
1: يقرا
3: يقراها يناليزيها
1: يقرا فيديو يقرا كل شيء
3: كل شيء يقرا اي تيب دو دوكيمون باش هو يولي يناليزي المعطيات ويخرج لك معلومه صحيحه. ورابع حاجه الشكل، تقول له اعطيني ريبونس سو فورم تكست ولا دوكيمون ولا بريزونطاسيون ولا تابلو
1: ولا في جملتين
3: ولا في جملتين قصير ولا نحب بالعربي بالفرنسي باللونجلي بالدارجه التونسيه. دونك اذا كان عندنا لي 4 بوين هذوما موجودين في الدوموند نتاعنا باش يعطيك حاجه بريسيز اكزاكت
1: باهي برشا. دونك احنا هنا حكينا عليه في الحياه اليوميه، حكينا عليه عند ليتيديون، نتصور عند انسان يخدم باغزومب معاش. انا ديما نقول اعلامي باغزومب خاطر الاقرب ليا. اليوم اعلامي عنده حصه مثلا ونحب وجايب حدا يضيف مثلا باش يحكي على شخصيه ولا على حاجه ونحب نستعلم عليه، نجم ندخل نقول له اعطيني المعطيات الكل، اعطيني كل شيء، حضر لي تقرير صحفي، حضر لي هكاك
3: بالضبط. تعطيه بالطبيعه كيما حكينا قبليك، تعطيه الكونتكست، تقول له مثال اليوم اجيكم يعني صحفي سينيور هام لي دوني اللي عطيتهم لك، حضي تقرير ديتايي على الموضوع هذا وهذا وهذا. يعطيك اليوم كيف كيف مثال انت عندك ديزيميل يبعثوا لك معناتها لي بارتنير نتاعك، يبعثوا لك الزملاء نتاعك برشا ميلوات، تبدا عندك موضوع يعني صعيب شويه ولا فيه يعني يزمك تكتب له اميل ديتايي خاطر فيه برشا يعني ديزانترفونسيون، تنجم تعطي الكونتكست لكل كلو، تعطي الهيستوريك نتاع ليشونج كامل، تقول له هاو الهيستوريك هاو انا شنو نحب، حضر لي ريبونس بروفيسيونيل من غير كيما نقولوا ما ندخلوا في الديتاي بوليتيك مع فلان باش ما نغشوش فلان، يعمل لك حاجه مطروزه.
1: اكسلون. نقول له انا راني نحب نتعلم لغه، انا نحب نتعلم اي اي، نحب نتعلم حاجه، ينجم يبعث لك لي كور لولانيين.
3: اكزاكتومون، نجم يعمل لك كاريمون على قياسك على النيفو نتاعك، تقول له مثلا انا صحفيه يعني ما عنديش برشا مع الاي تي مع الانفورماتيك، راني نحب نيفو ديبيوتون، وعمل لي توت ان كورسوس كامل على شهر بار اكزومبل، وانا عندي مثال كل نهار عندي ساعه ديسبونيبل لك اهو ليك انت، يعمل لك بروجرام سبيسيفيك ليك انت،
1: اون فورماسيون سبيسيفيك ليك انت بالوقت وبالساعه وبالكونتوني
3: بالكونتوني وسلون لوبجيكتيف نتاعك انت.
2: تو انت تكتب هذا كلود
1: كيما لا لا هو
2: لو برينون
1: كيما لا لا هو غسيل ما يخرج لما ينصبهم في تليفوني.
3: انا ديجا انا البي سي جبته التليفون هذا ديجا انا حاله قدامي كلود. فهمتني مثال انت اكزومبل اخر صغير
1: واش نخدموا به
3: اخر اكزومبل مثال ساعه تحب يسافر لدني عرفيش بار اكزومبل
1: مثلا
3: لما تقول له كلود اعمل لي اون اتيود بودجيتير باش تكلف لي السفره هذيا
1: هذي احسن اكزومبل حمد لله ختمت بيه والله حمد لله ختمت بيه
2: يزمك نيشان
1: خاطر انا عبد الستار نخمو في حاجه
3: نخمو في حاجه دونك هذه عرفت تقول له اعمل لي اتيود بودجيتير قداش تكلف لي اعمل لي بلانينغ بالنهار بالنهار في لي بون بلان البلايص اللي نجم نمشي لهم معناتها وين نجم ناكل شنو ما كيما نقول وين نجم نسكن شنو ما معناتها البقايا الاثريه لي موزي نجم نمشي لهم يعمل لك يعني بلان ديتايي
1: تاع فواياج
3: تاع فواياج كان لازمك فيزا يقول لك هام لي دوكيمون بون ابخي يلزم تثبت من لي ريسورس اوفيسيال من لي سيت اوفيسيال اما يعطيك 80% صحيح داكور وديجا كلو ديما في الاخر يقول لك راهو كلود بيسو ترومبي ثبت ديما يقول لك
1: يعني يعني في الاخر بكل انا باش نعمل ديما هذيك هذا السوسي نتاعنا احنا في لي فواياج قد ايه باش يتكلف لي وديجا لو فات اللي نجم يدلك على وقت البيي وقتاش يبدا مثلا تقول له
2: ارخص معنا
1: كلود وقتاش البيي تبدا ارخص منين من هو السيت نجم تكون ارخص على انا هي معناها
3: بلاتفورم ولا كومباني نمشي معاها
1: كومباني نمشي معاها والحاجه الثانيه نبداو نلوجوا عليها كي باش نمشي انا ماذا بيا باش نمشي للبلاد ما نضيع شيء معناها ماذا بيا البلايص اللي
2: لازم مهمة شاف نشوفها
1: ولا. هو ديجا كاتينا ذو مزوز عطيه الصحة معناها
3: باش نختموا بحاجة يمكن نحلوا بها باب لنهار آخر اللي هذي النوع متاع الانتليجونس سكون أبيل جينيراتيف يعني يخرج لك تكست ولا دوكيمون فما أجوردوي ليز أجون إيا يولي هو يريزرفي لك البي إم تاعك يولي هو يمشي يكري لك اوتيل ولا دار ولا حاجه يولي هو يقص لك مثال تيكي باش تمشي انت
1: هذا الانتليجونس ارتيفيسيل
3: كي نعملوا اجون يولي عندك اون ديري ان اسيستون اوتونوم تعطيه دي تاج تمترق على روحك انت هو يخدم في خدمته تقوم الصباح
1: ما تقوليش انت عامل اجون
3: عامل بليزيور اجون بالحق نرقدوا يخدموا
1: لازم حصه اخرى ذي ليه اسمعني غسان غسان هذا زي ما حس سخرة زي ما تجيعتنا احنا أبسط حاجة في الحكاية وخلي المامو هكا ما قالش علي ترجع بحذينا ان شاء الله
3: ان شاء الله
1: مرحبا بيك نورتنا برشا حكينا اليوم على محرك متاع ذكاء اصطناعي غير تشات جي بي تي اللي استنسنا به ممكن يلي ان بو بلو بريسي il est plus rapide زاد اسرع وادق
3: ويحافظ على الدوني بيرسونيل سورتو
1: سورتو وانا نفرح برشا كي نلقى حاجه تعاون وليداتنا في القرايه ولا تعاوننا نحن في برامج الحياتيه نتاعنا وقت اللي تصعب عليك الدنيا والحمد لله قال مثال اخير وانا ما قلتلوش الوقت وفي الحمد لله
2: اي انا خفت منك يقول لك اخيرا نقول شغل في الوقت عليه
3: انا حبيت لكم برشا امثله مره جايه نحكي لك
1: عليه نستدعوك تقعد معنا عبد الستار عميم وبعد شويه في الاثار ومولاه باش يقدم شخصيه يحبوها التوانسه واحنا كي كبرنا على الاسم هذا نعرفوه تابعوه احنا يمكن الاذاعيين نعرف عليه برشا تفاصيل صالح جغام باش يكون معنا بعد شويه في ميكرو لعبد ستار عميمو

0: الأثر وموليه
1: بكل سهولة معناها بكل سهولة الدنيا. أي أنا حبيت نقول لك مبروك عليك الكادو اللي وصل لك توا.
2: وي كان نقول لك
1: نهار عليك بالكادو
2: نهار بالحق اليوم كادو هذا معناها عمري ما كنت نتصور نهار
1: قال لك شاكر لحظة تاريخية عاد ستر عمامه يستعمل في الذكاء الاصطناعي.
2: الذكاء الاصطناعي جوستومون يعطيك صحة
1: معناها غسان في لحظات عملت لي احنا ما نجمناش نعملوها عنا توا دهر
3: وما زلتوا
2: نتعلم يعطيك صحة على كل حال غسان ميرسي.
1: تو كي سابيت كلود عبد الستار شنو تنجم تسأله مثلا؟
2: أنا ديجا سألته على علي فياج نسأل علي فياج ديجا باش نشوف
1: شنو هو ما عجبنيش برشا السؤال هذاك مش عنا فيه
2: أنت ما تحبوش برشا لكن بالطبيعة مش معناها من هون وغادي مش نجم نفركس معاه على حاجات تي باراليل أون إيستواغ معناها بين معناها شو الحاجات اللي نجم نستفيد
1: منها. معناها أنت كي نتقابلوا نهار اثنين تقول لي ريم والله في الويكاند استعملت كلود ولقيت كذا بالحق زعما عبد الستار تنفقدك انا
2: اكيد
3: وبعد في الاوف نزيد نعطيك دي زاستيوس باش تعملوا بالكدا.
1: ايوا وبعد تعطيهم لنا في لونتين مره اخرى ان شاء الله تجي بحذنا تعطيهم لنا في لونتين. اي سي عبد الستار ايش عنا
2: اليوم؟ كما قلنا هو كويز ومش كويز لان كما قلنا اليوم نهار استثنائي حبيناه يكون في على الاقل في لابروش هذيا
1: وحبي طلب مني انا قول لهم انا طلبت قلت بربي عبد الستار ما تعرفش زيني
2: ما تشيح لي شريقي خاصه طايحه الفلسه نتاعها معنا ضيعت فلستها تاع البانوار ولذا مشكله كبيره يلزمها هي ديجا تركز مع الفلسة. كلود ما يلقانيش حل في الفلسة اللي ضيعتها.
3: ينجم يلقى لك.
2: ايوه اسمع نحلوا المشكلة.
1: قوي ساعدوا
2: كلود. فهمتش؟ فمش يكون على شكل الأخير معنا البورتريه من غير أسئلة على الشخصية وشخصية كما قلت شخصية حبيناها برشا عرفناها خلطنا عليها والجيل متاعي عرفت عبيت قبله لكن الجيل متاعي خلطنا عليه توما خلطنا عليه بالكدا اللي هو سي صالح جغام. صالح جغام الله يرحمه نقول أنا فنان المصلح. سي صالح كان فنان. سي صالح جغام اللي تولد نهار 5 مايو 45 في حمام سوسة وصالح اللي كان معروف عليه ملي هو صغير الهوس ما نقولش الشغف الهوس بالمطالعة والصحف هوس كان مهبول بين قوسين في الكلمة بالمعنى الباهي للكلمة مش معنى الخايب متاع قراية صحف وقراية كل ما يتيح تحت يده.
1: وهو يحكي لي حبيب جغام ربي يفضله ان شاء الله قال لي اول تمرين عند تعطاهولي خويا صالح جغام خاطر انا قلت صح عليك معناها تكونت على يدين صالح جغام قال لي والله راه مش حاجه كبيره راه اكثر حاجه كان يعطيها لي قال لي اقعد اقرا جريده.
2: اي هذيك هو عنده هوس بالحكايه هذه المطالعه الحفظ كان عنده ذاكرة كبيرة وحبه لكل ما هو أخبار وكل ما هو أخبار عربية عنده جانب كبير من محبة للثقافة العربية وكذلك محبته للفن والموسيقى والشعر وكذا. مش يلتحق بالإذاعة التونسية نهار 1 مارس 64 تبدا الرحله نتاعو اللي كانت رحله ناجحه بعد ما كان الاول على الدفعه نتاعو في المناظره خاطر مناظره خارجيه اتعملت ما تدخل مش بالاكتاف ولا احباب ولا اصحاب لا تدخل بتصارت
1: من هي الاذاعه قبل معناها ديما دي كونكور
2: فهمتي تدخل بالكونكور هذاك وكان الاول على الدفعه نتاعو وانتسب لهالمؤسسه هذه وقعد منتسب ليها على الوغ كي جاي اول ما بدا باعتبار يتعلم مبادئ العمل الإذاعي لأنه صحيح يفهم وكذا لكن عندنا مبادئ عندنا الطرق ومبادئ شكون اللي تلهو به مش تلهو به إلا مليكة بالخامسة أول من قال هنا تونس على أمواج الإذاعة مش تلهو به سي عبد العزيز قاسم اللي هو كان مدير المؤسسة في وقت ما وشخصية ربي فضله سي عبد العزيز مازال موجود شخصية مرجعية بالنسبة شخصيا بالنسبة لينا شخصية مرجعية والشاعر الكبير سي أحمد الغماني سورتو تلالو بالديكسيون معناها بطريقة الإلقاء كيف يتعامل مع الميكرو كيفاش يسأل كيف تلهلو بالجانب هذا ومش يبدأ من وقتها يعمل البرامج أول حاجة ينسق في برامج أخرى ثم مش يبدأ هو بيدو يعمل في البرامج نتاعو بطبيعة التوانسة مش يعرفوه خاصة من خلال برامج ناجحة جداً خاطر عمل الصباح خدم نشط في الصباح في الصباحات وبعدين
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد معناها خدمها مع هما كانوا يخدموها ثلاثة الأولاد ثلاثة وقتها
1: صالح جغام نبيل
2: لا بشير ونجيب في الأول كانوا كيك وعملوا داير بعديش برنامج اسمه ثلاثة على الهواء
1: اللي هو نبيل و
2: ليه ورثوه ثلاثة على الهواء نبيل في الأول بالكل كان
1: صالح خلط ممكن على
2: الفيرسيون ورثوها الأولاني متاع ثلاثة الأولانيين
1: اللي هما
2: نجيب وبشير سي بشير
1: ربي يفضلوا طول في عمره ان شاء الله بشير رجب الله
2: يفضلهن ان شاء الله هو مرجع زاد
1: مرجع طبعا
2: سي نجيب الخطاب وسي صالح حجغام فكنت فما فما منافسه بيناتهم وسي صالح مش يمشي التوجه عربي اكثر دسم اكثر من ناحيه ثقافيه فمثلا مش شرب ليالي عربيه برنامج اللي كان يبدع فيه عنده لقاءات عربيه كذلك اللي كان يستضيف فيه نجوم وفنانين وشعراء
1: وذلك حتى نجيب الخطاب كان غادي
2: كلهم
1: كان في القلم اكثر
2: كان اكثر, كان أكثر صالح كان اكثر دسامه من ناحيه انه يفركس شعراء ودباب سي نجيب الفنانين
1: فنانين اكثر صحيح
2: وعنده البرنامج الشهير جدا حقيبه المفاجات اللي كانوا هذوما يتنافسوا فيها بالفعل صحيح راوا وقتها لفما انترنت لعن اغاني نصبوها من شنو ناخذوها مازال كي خلطت الكليب ومن شنو راهو كانت حرب شرسه بالمفهوم البي للكلمه حرب شرسه بيناتهم فشكون اللي عنده علاقه في مصر ولا في لبنان باش يبعث له الاغنيه نتاع فلان الفلاني خاطر مثلا احنا من غير ليه تعرف اللي في بالك احنا ثاني اذاعه بثتها بعد مصر على غاص صالح جغا علاقاته غاديقه خلاوه تجيه في الطياره جيه فما شكون يجيب له في الطياره ويمشي يتعرضوا له في المطار مش ياخذوا التسجيل اللي تكون انيديت معناها مازالت اول مره
1: كي يمشيو يضيفوا معناها في مصر باش يضيفوا بيان سور يروحوا ما فهمش كيف نحن نروحوا
2: باش واحد يروح
1: بتسجيل كانوا يستضيفوهم كبار الفنانين معناها ورده وعبد الوهاب وكل كانوا يحلوا دارهم للاعلاميين التوانسه بما فيهم صلاح الحجام.
2: الوغ الى جانب هذايا العمل هذايا باعتباره كان مغروم قلنا بمطالعه الصحف ومغروم بالصحافه فمش يلقى روحه يكتب كذلك في الصحافه المكتوبه وخاصه في مجال الاذاعه كانت عنده
1: ارتيكل
2: في مجال الاذاعه ثم تراس المجال ما تحرير رئيس تحرير مجال الاذاعه كيف مش يخدم في مجال المراه جريده المسيره والانوار التونسيه جريده الانوار التونسيه يكتب فيها الكثير من المقالات
1: هو كان الدلجه هذه يا عبد الستار انه تلقاه يكتب في الصحف المكتوبه وتلقاه في التلفزه او يكتب في الصحف المكتوبه وفي الاذاعه ما كانت دلجه برشا
2: موجوده لكن سي صالح هنا الى جانب الشخصي نتاعو صالح جغام كان سريع الغضب لك شو باش يغضب كي انت ما تفهمش معناها يعتبر انك يلزم لعب الكل يكون عنده مستوى فمن الحاجات الطريفه جدا اللي صارت خاطر صالح جغام مش يعمل برامج تلفزيه زاد كيف مش يعمل برامج صالح جغام مثلا يجي
1: انا يظهر لي مسيرته في تلزم
2: لقليه صغيره يعمل ما يعمل يعمل سؤال معناها كويز يقول يحط تسجيل يقول تسجيل هذا الشاعر مع العربي سجل هالابيات هذه بصوته سجل بصوته فيهز التليفون شخص من المستمعين مش يجاوب يقول المتنبي قال فين تلقى صالح جغام خرج الدخان خرج من خضني من خشمه تغشش ليه يتغشش ايش معناها جواب متاع قلة فهم
1: قلة تركيز
2: يعني نقول لك شاعر قال هو بصوته هو يقول في الابيات عشان يدخل المتنبي اللي مات عم ببريكه معناها فهمت معناها ما تجيش فغضب شديد وواحد هذه الاشكال معناها سي صالح جام انه يحب العباد الكل مستوى ماذا بيه العباد الكل تكون ترتفع الى مستوى ومش يصير انه 9 أيام قبل وفاته من حب على العمل نتاعه هو يخدم في سهره يوم الخميس 13 فيفري ورد الخبر هو في اللونتين ورد الخبر قصوا على البرنامج مش يقولوا على قصف العامرية، ملجأ العامرية في العراق وقت حرب العراق. بكى في لونتين، ترشق بالبكى وعمل سين دو كريز، معناها 9 أيام من بعد نهار 22 فيفري 1991 تلقى سي صالح جغام في داره متوفي، مختنق بالغاز، متخد سيب الغاز في الدار واختنق، وترزينا فيه بالكلمة الأولى، ترزينا فيه فنان كبير، فنان مصدح كبير.
1: الله يرحمه ويعمه. أخبار رياضة، نشرة الساعة 6 الأخبار، نرجع إن شاء الله بعدها في ساعتنا الثالثة والأخرانية من كلام يعمل كيف.
4: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل، حضرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش
1: معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية، نتقابلوا كله من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
2: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
5: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في قبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: كل سبت من 9 للـ10 متاع الصباح الأرض تبدأ الحكاية، نكتشفوا جديد الفلاحة، نحكيوا على البيئة، الماء، التغيرات المناخية. أرض الخير كل سبت، مجلة مختصة في الإعلام البيئي والفلاحي مع نورة بعلك.
5: الإذاعة الوطنية التونسية،
6: أخبار على رأس الساعة،
5: رياضة،
6: ثقافة،
5: موسيقى،
6: 24 ساعة على 24،
5: مش من عام
6: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
7: فلاش سبور، أجمل تحية. ثالث مواعيدنا الرياضية اليوم في أحد النزول بجمارد، كان الموعد مع يوم تحسيسي بتنظيم لمكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، يوم تحسيسي للتصدي لظاهرة العنف في الملاعب. مختلف الأطراف كانت حاضرة. هات نسمعوا نهاد بن حميدة رئيس لجنة التنظيم بالرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة يحكي على اليوم التحسيسي في تصريح الزميل شهير الكفي.
8: كما تعرفوا فما وقع تنقيح نتاع مجلة العقوبات، وفي اليوم التحسيسي هذا ديجا باش نعرضوا على الكتاب العامين تاع الجمعيات العقوبات الجديدة والتنقيحات اللي صارت. فما تواصل مع هيئة الأحباء مع الجمعيات ككل. هتشوف اليوم فما حاولنا أن ندخلوا الأطراف الكل من داخل في المشهد الرياضي هذايا، من إعلاميين، من جمعيات، من سلطة إشراف، من قيادات أمنية، من الرابطة والجامعة، الناس كلها موجودة اليوم باش في الآخر في آخر اليوم هذا التحسيسي إن شاء الله فما ميثاق يوقعوا فيه الأشخاص هذيا، وإن شاء الله نحترموه إن شاء الله. ما عادش نشوفوا المشاهد هذيا في بطولتنا. النعرات الجهوية اليوم وصلت حتى المنتخب الوطني، دونك راهو نجاح ولا فشل المنتخبات متاعنا راهو مربوطة بالشيء اللي نشوفوا فيه اليوم في بطولتنا. ماذا بينا البطولة متاعنا تنجح، ماذا بينا نعطوا إيماج باهي للكرة التونسية، وإن شاء الله الناس كلها خويا مبليكي في المشهد هذا، مسؤولين الناس كل حتى الإعلاميين، دونك إن شاء الله نخرجوا بالموسم الرياضي هذا البر الأمان ونجحوا الناس كلها مع بعضنا.
7: إن شاء الله الحلول اللي قدمها اليوم التحسيسي هذا من طرف كل المتداخلين في اللعبة كرة القدم التونسية إن شاء الله ما عادش نشوفوا مظاهر العنف في بطولتنا. على هامش الملتقى هذية شهير الكافي التقى معز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم اللي تحدث في موضوع اللي صار مؤخرا مع المنتخب الوطني التونسي، خاصة إلغاء تربص الحالي وإلغاء مباراة تونس مالي الودية. نسمعوا معز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم.
9: منتخب وطني كجامعة تونسية كرة قدم وفرنا جميع المتطلبات، وفرنا جميع ما طلب منا إداريا لوجستيا، الملاعبية قدمت ما عليها النتائج ما مشاتش تو تمشي النتائج ان شاء الله
10: على الاقل المناخ المناخ الحالي
9: لا لا مناخ نظيف راه ما نسمعوش اش قاعد يدور وكذا مناخ نظيف لاعبين مسؤولين اطار فني كفء ومسؤول اللي محيط بالفريق الوطني ناس اكفاء الكره ما مشاتش فما العديد من الفرق اللي ما مشاتش معهم الكره ان شاء الله يا ربي الأيامات القادمة تكون خير للمنتخب والكرة القدم التونسية. شاف الإطار الفني والإطار الإداري للمنتخب أني من مصلحة المنتخب ما يجيش مقابلة هذه باعتبار وجود إصابات باعتبار فما لاعبين كما إسماعيل الغربي مرتبط نتصور هذه هي الأسباب الحقيقية. إن شاء الله يا ربي مازلت قدامنا الأيامات وإن شاء الله القادم خير نقولوا الكرة القدم التونسية وإن شاء الله يا ربي نكونوا المنتخب اللي وراه 12 مليون تونسي.
7: هذا كان توضيح رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري في علاقة باليسار مؤخرا مع المنتخب الوطني التونسي خاصة موضوع إلغاء تربص الحار. يقول بالتنسيق مع الإطار الفني تم إلغاء التربص الحار بسبب الإصابات تاع الملاعبية وبالتالي إلغاء مباراة تونس مالي الودية. نواصل أخبارنا. مصادر للإذاعة الوطنية تأكد أن الاتحاد العربي على هامش عقد الاجتماعات في مدينة جدة السعودية بمناسبة كأس الخليج قرر إعادة مسابقة عربية كأس العرب للأندية الأبطال ابتداء من صيف 2027 والمسابقة هذه باش تحتضنها القاهرة المصرية. مباريات ودية قبل استئناف بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الملعب التونسي يواجه الهلال السوداني غدوة حدث كبير في بنغازي. نادي أهلي بنغازي الليبي يواجه النادي الإفريقي. نادي الإفريقي يستعد لمباراة الدورة التمهيدي الثاني كأس رابطة الأبطال والمواجهة المنتظرة ضد تي بي موزمبيق. كما ذكرنا غدوة يواجه أهلي بنغازي الليبي. غدوة النجم الرياضي الساحلي يواجه نادي تقدم سقيط الدير والدين. الأولمبي الباجي مع مستقبل المرسى. الترجي الجرجيسي ضد نجم المتلوي. لأنه آخر الأخبار بالنسبة للنجم المتلوي تأكد وأنه الملاعبية عاودوا أضربوا عن التمارين. الاتحاد المونستيري نادي أمل حمام سوسة. ونهار لحد 4 أكتوبر الترجي الرياضي يواجه الاتحاد العسكري الليبي. مكتب الرابطة قرر اليوم تأجيل النظر في اعتراض النجم الرياضي الساحلي ضد مستقبل المرسى بطلب من الفريقين. محكمة التحكيم الرياضي الدولية التاس حددت تاريخ 10 نوفمبر للنظر في النزاع القائم بين يوسف البليلي لاعب الترجي الرياضي وناديها السابق نادي أجاكسيو الفرنسي. إلى تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بين السبت والأحد. المجموعة الأولى جمعية مقرين النجم الخلادي حكم المباراة هادي بوخريس. هلال مساكن هلال الشاب أشرف مجدوب لإدارة المباراة. مكارم المهدية نادي محيط قرقنة طاهر تليش لإدارة المواجهة. نادي السكك الحديدة الصفاقسي مستقبل جابس رضا الشويحي حكم المباراة. كوكب عقارب سبورتينغ بن عروس نبيل الهمادي يدير المباراة. اتحاد تتاوين الملعب السوسي مباراة يدير الحكم أمين إفغير. المجموعة الثانية بعث بوحجدة مستقبل سليمان سفيان جبارة لإدارة المباراة. النادي القربي قوافل قفصة محمود خسيعة لإدارة المواجهة. جندوبة الرياضية جمعية تريانة أسامة شريت يدير المباراة. القلعة الرياضية شبيبة القيروان سمير العنلي لإدارة المباراة. مستقبل قصرين أولمبيك الكاف عبد السلام ماني يدير المباراة. الملعب الجيبسي نادي سبورتينغ المقنين ياسر المرغني حكم المباراة. هلال الرديف أمل بوشمة مباراة يدير الحكم حمزة المسيليني. هكا نكملوا أخبار الرياضة. أجمل تحيات رفقي إلى اللقاء.
11: الشوط الثالث. الملعب ما يبوحش بكل أسراره خلال المباريات. بعد 90 دقيقة تبدأ الحكايات. تحليل كواليس خلف الستار. لقاءات، تصريحات استثنائية. الشوط الثالث، الشوط الثالث كل نهار اثنين من 7 لـ8 متاع العشية مع رفقي بوستة للمباريات بقية.
12: صديق المستمع، نصافحك بالشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق،
13: حذاك
12: أينما كنت،
13: قديك
14: هي الإذاعة اللي تربينا عليها تعيش معك.
15: الدكتور حكيم.
16: واحد أكتوبر هو اليوم العالمي للمسنين. بالمناسبة نذكركم اللي الفترة المميزة من حياتنا تبدأ من 65 سنة، وعلى عكس ما يظن الناس في العمر هذا بدن المسن مازال حاجته بالحليب واللحم والعظم والحمص والفول والغلة والخضرة، لكن بمقدار أقل على خاطر حركته تقل.
15: الدكتور حكيم.
17: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
18: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
19: وفي عناوينها، وفي اختتام أشغال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية، توقيع الميثاق الوطني للصحة في تونس، إطلاق برنامج شمس لتمويل الاستثمار في الطاقة الشمسية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يرجح شن ضربات جديدة على إيران ويعتبر مقترح طهران غير كافية. أهلا بكم. توقع تونس عشية اليوم الميثاق الوطني للصحة الذي يهدف لتسريع التغطية الصحية الشاملة، وذلك على هامش اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية 26 و2000. وبمقتضى هذا الاتفاق تعتمد تونس التحول الرقمي رافعة أساسية لتسريع تحقيق الحق في الصحة المكرس بالفصل 43 من دستور 2022 ودعم مسار التغطية الصحية الشاملة. وثمن الأسعد بن ذياب رئيس المدير العام لاتصالات تونس بصفتها الشريك الاستراتيجي لمشروع المستشفى الرقمي أهمية هذه الشراكة لما تعكسه من استثمار في الذكاء التونسي وتطويع التكنولوجيا لضمان حياة أفضل للإنسان.
20: احنا كشريك استراتيجي في هذا الحدث الهام لبلادنا، حقيقة هو تتويج لعديد المجالات التعاون المثمر ما بين صلاة تونس ووزارة الصحة. مجهودنا يتمثل أساسا في تثمين كل ما أنجزته بلادنا وأنجزته اتصالات تونس من بنية تحتية متطورة لخدمات التدفق العالي واعتماد مختلف التطبيقات التكنولوجية لتطويحها خدمة لحياة أفضل للإنسان عموما. علاقة شراكة تربطنا مع مصالح وزارة الصحة منذ سنوات، وأخيرا وليس آخرا تم إنجاز وتطوير منظومة المستشفى الرقمي اللي في الحقيقة عنده أبعاد إنسانية ويعطي نقلة نوعية على مستوى خدمات الرعاية الصحية. نحن سعداء بالإسهام في هذا الإنجاز اللي في الحقيقة فيه استثمار للذكاء التونسي، استثمار للبنية التحتية اللي تم تركيزها في بلادنا، اللي في الحقيقة هي زادة نتيجة لمجهود خبرات تونسية في مختلف المجالات. هذا الحدث في الحقيقة هو تتويج لمجهود على مدى فترات متواترة.
19: أعلن مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكري عن إطلاق برنامج شمس الموجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمدعوم من البنك الأفريقي للتنمية بهدف تمكينها من الاستثمار في الانتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية. وأفاد في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقية المنعقدة اليوم بالعاصمة، أفاد أن البرنامج سيوفر آليات تمويل ميسرة واستثنائية. وأكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان في تصريح لمريم الغربية أن الدولة تعمل على التسريع في كل المشاريع المدرجة ضمن الانتقال الطاقي.
21: الصالون الدولي للانتقال الطاقي في ظرف دولي يتسم بالتقلبات وخاصة تقلبات أسواق الطاقة، وكذلك تفاقم تأثير التغيرات المناخية على المنظومات الطاقية في المنطقة وخاصة في بلادنا. وبالتالي الانتقال الطاقي ليس فقط مسألة خيارات أو سياسات طويلة المدى، بل أصبح ضرورة استراتيجية، وبالتالي تعمل الدولة على تسريع كل المشاريع المعروضة في إطار هذا الانتقال. الطاقي، وكذلك بالتوازي مع ما مرت به تونس والمنطقة يعني في الصيف الماضية. ذكرنا وأكد على أهمية تسريع المشاريع هذه، ولكن أيضا تعمل الدولة على جملة من الإجراءات العاجلة لتفادي هذه الإشكاليات ولضمان استعداد وجاهزية المنظومة الكهربائية إن شاء الله لتفادي والتقليص من أثار هذه الإشكالية.
19: وعلى هامش انعقاد الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي، أعلن رئيس الغرفة الوطنية النقبية الفلطضوية علي الكنزاري التقدم بمقترح برنامج المواطنة الطاقية لتجهيز 1,000,000 عائلة تونسية تستهلك أقل من 100 كيلوات ساعة من الكهرباء شهريا بألواح شمسية بصفة مجانية على مدى 5 سنوات. وأفاد أن هذا المشروع يمكن الدولة من تحقيق أرباح تعادل 400 مليار في السنة.
0: قدمنا مقترح سابق نناقشوا فيه اليوم، سميناه برنامج المواطن الطاقية، تمكين 1,000,000 عائلة بالانتفاع بمنظومة الطاقة الشمسية مجانية، وهذا يمكن المجموعة الوطنية وستيك ما عادش الدعم الطبقة هذية اللي يستهلكوا أقل من 100 كيلو واط في السنة. قلنا المشروع هذية يكون على 5 سنين يربح الدولة 400 مليار في السنة، والكلفة تاع المشروع هذا يكون 2000 مليار، يخلص المشروع في 5 سنوات، والتمويل إن شاء الله يكون عن طريق البنوك اللي حاضر هنا في قروض ميسرة مع الصندوق الانتقال الطاقي. هذا باش يركبوا له وحدة هي عبارة على لوحة شمسية وعكس ميكرو انفرتر وعداد، ما يدفع حد شيء، دولة قاعدة تدفع ليه المواطن في 400 دينار في السنة. عندي 1,000,000 مواطن، 400 مليار دعم يمشي مباشرة، المواطن ما يدفع حتى شيء.
19: مستمعينا الكرام، نرفع إلى حضراتكم أذن المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس العاصمة وضواحيها.
13: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: تقبل الله وصلتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. والآن واصل تقديم نشرتنا، حيث انتظم اليوم بالعاصمة منتدى الذكاء الاصطناعي من أجل دعم المؤسسات الاقتصادية بمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. المنتدى يهدف إلى توظيف التكنولوجيا في تطوير الخدمات الموجهة للمؤسسات وتيسير الوصول إلى المعلومة، وفق ما أكده مدير مكتب تونس لمعهد لاهاي للابتكار القانوني رجا مازح في تصريح لنجاة حسن.
3: نظمنا المنتدى هذايا بالشراكة مع السجل الوطني للمؤسسات، يجمع جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص، كذلك القطاع التكنولوجي، باش نبحثوا سبل توظيف الذكاء الاصطناعي بصفة مسؤولة في دعم العدالة الاقتصادية وتوظيف حلول للشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة زادة، اللي هما نعرفوا اللي يمثلوا أكثر من 90% من السجل الاقتصادي التونسي، وكذلك يواجهوا في صعوبات يومية كسوسوا إدارية وإلا قانونية، واللي هي تتكلف لهم المال والوقت. احنا بدينا الحقيقة في الخدمة هذيا مع السجل الوطني المؤسسات، وطورنا لهم مستخدم ذكي يعاون المنتفعين باش يطلعوا على شنية نوعية الخدمات والمعلومات بصفة عامة.
2: من جهته أكد المدير العام للحوكمة وتوقي من الفساد برئاسة الحكومة سليم بن جراد، أكد أن الاستراتيجية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي تقوم على الاستخدام الأخلاقي والآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي.
4: انخرطت بلادنا في مسار إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي للفترة 2026-2030 في إطار تشاركي يجمع بين كل الهياكل الحكومية والجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص، تقوم على المحاور الاستراتيجية

0: الترويج العالمي للتمور من خلال زيارات ميدانية لعدد من محطات تكييف التمور بمنطقة ابن خلاد من ولاية نابل، تهدف إلى التعريف بالتجربة التونسية في قطاع التمور، وفق ما أفادت به المكلفة بتسيير الإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة درصاف بن أحمد في تصريح لمها الفرشيشية.
1: اليوم نواصلوا في زيارات ميدانية، وإحنا الهدف من الورشة هذه هو تطوير الشراكات بين كل الدول. وإحنا اليوم في زيارة مصنع من المصانع المهمة في تونس اللي هي مختصة في تصدير التمور إلى أكثر من 40 دولة. أهمية الشراكة بين الدول هو أهمية الوصول إلى أسواق أخرى، اكتساح أسواق بعيدة مثل السوق الهندية اللي هي سوق واعدة واللي نحاول ندخل عليها، في تكتل كل المجهودات بين الدول المنتجة للتمور على مستوى المجلس الدولي التمور، وكذلك تحت علامة جودة موحدة يضمن فيها المجلس دول التمور نوعية وقيمة مضافة. تجربة تونسية تجربة رائدة، ونحن نضعها على ذمة كل الدول لمزيد تكافؤ كل الفرص للولوج إلى الأسواق وإعطاء قيمة للمنتوج والوصول إلى عائدات هامة كما وصلنا لها في الموسم هذا.
0: على صعيد آخر، وخلال ندوة انتظمت اليوم بعنوان أي وقع مائي بعد صائفة 26 و2000، دعا المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلية بالمرصد التونسي للمياه، دعا إلى ضرورة فتح حوار وطني شامل حول قضايا الماء والطاقة والإسراع في المصادقة على مجلة المياه وإطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري والحد من تسربات المياه.
2: مرينا بصيف صعب جدا معنا على مستوى الموارد المائيه وخاصه مياه الشرب، اضافه الى تقريب مياه الري، لانه كي تقلص الانتاج نعرف مليح انه ثم تراجع على مستوى مياه الري، رغم ان تعدى موسم فلاحي على مستوى التساقطات يعتبر جيد، ولكن المشكل كيف نحوكم، كيف نتصرف في الموارد المائيه هذه. وبالتالي اليوم مطالبين انه نعيد النظر في السياسات العموميه المتعلقه بالماء بشكل عام، على اساس اولا اصدار النص القانوني اللي ينظم الماء افق 2050، وهذايا مجله مياه جديده تجاوب على التحديات الموجودة والتحديات المستقبلية. كذلك اليوم يلزمنا نستثمر مليح في تجديد القنوات، لأن القنوات هي اللي باش تحسن نوعية الماء، تربحنا برشا من الضياع. أنا نتصور أنه فتح حوار وطني شامل حول القضايا المرتبطة بالماء والطاقة ينجم يخلينا للمستقبل 2050 نحلوا مشاكل، ولا على تقرير البنك الدولي أعطى تصورات إذا كان ما نستثمروش 900 مليون دينار سنويا في الموارد المائية وخاصة في مجال الحوكمتها، راهو باش يكون عندها انعكاسات كبيرة 2050.
0: وفيما يتعلق بهدر المياه، أكد المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي أن نسبة ضياع المياه في شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بلغت 23% خلال الصائفة الماضية، فيما بلغت نسبة ضياع المياه في شبكات الري العمومية نحو 30%.
2: ضياع المياه في تونس تقريبا حسب الأرقام الرسمية ما بين 20-25%، هذا رقم تاع مياه الشرب من الصناد تقريبا. كذلك اليوم حسب الأرقام الرسمية لتقرير الماء تاع 2025 في الفلاحة، تقريبا المياه الغير مفوترة توصل 41% معناها من طرف الصناد، وهذا يعني أن هنالك ضياع كبير في مجالات متعدة، وهذه ثروة مائية رهيب الفلوس. وبالتالي كي نحسبوا أن تقريبا كل في التعبئة المتر مكعب دينار و700، نقولوا دينار و500، 41% قرابة يجوا 200 مليون، هذوما راهم أكثر من قرابة 400 مليون دينار مياه نصرفوها وتضيع، وذاك علاش يلزمنا نصلحوا من هنا ونصلحوا من هنا ونصلحوا من هنا، نلقوا رواحنا على الأقل حققنا أمن المائي وضمننا جزء لأجيالنا القادمة.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: والآن إلى تطورة الوضع في الشرق الأوسط، حيث رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن ضربات جديدة على إيران، معتبرا المقترح الذي تقدمت به طهران غير كاف، فيما أكد نظيره الإيراني مسعود بازشكيان عدم تهرب طهران من المحادثات رغم استهداف الولايات المتحدة إيران 3 مرات منذ توقيع مذكرة التفاهم. وفي اليمن، تصعيد عسكري هو الأوسع منذ 3 أسابيع بين القوات الحكومية والحوثيين بالتزامن مع تفاقم أزمة النزوح الناجمة عن المعارك. والجيش اليمني يعلن إحباط هجوم واسع على عدة محاور بمحافظتي تعز ولحج. استشهد فلسطيني متأثر بإصابته برصاص مستوطنين خلال هجوم على بلدة ياسوف شمالي الضفة الغربية المحتلة وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية. وفي السودان شبكة أطباء بلا حدود تعلن مقتل 5 أشخاص وإصابة 47 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة شنته قوات الدعم السريع على مدينة كردفان.

بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. في اختتام أشغال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية، توقيع الميثاق الوطني للصحة في تونس، إطلاق برنامج شمس لتمويل الاستثمار في الطاقة الشمسية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الرئيس الأمريكي يرجح شن ضربات جديدة على إيران ويعتبر مقترح طهران غير كافي. ختام هذا الموعد الإخباري، للقاء.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء. احنا معاك ونسوك ثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
3: تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.

0: تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
1: 26 دقيقة، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي، إن شاء الله زادة كيف كيف وليداتنا نبدأوا مروحين هم الشيخين عاملين كيف على دروسهم. أنا عطينيهم كلود قلنا لهم يعاونكم.
0: أي سي كلود كثر خيره، إذا كان عقاب الزمان أنا بيدي حطيت كلود على تليفوني. أسكت بارك.
1: أي والله إحنا عنا في استوديو يوم تاريخي هذا، ما تعبت ستار يقول لك مش ما عندوش معناها الذكاء الاصطناعي، ما عندوش حتى الفيسبوك، معناها التلفزه يا سيدي مسكره التلفزه. اليوم يا سيدي حط كلود في تليفونه وقال لي باش الويكاند هذا باش نمشي نغوص في الامور نتاعي نتاع التاريخ والهداريه دوكم. فكيف كيف وليداتنا يدخل كلود يحط الدرس اللي حاجته بيه يعطيه له، يحط نحب تمارين على درس فلان، يحب سيغي ديكزارسيس على
0: لا فيش
1: في
0: نحب نعاود نعدي الباك على الاقل نعمل يعمل لي فيش اللي كنت سيحوا لي ريقي.
1: احنا حتى كان قال كلود يعطيك لي غوسيت نحبوا تقعد معنا الشيف نتاعنا بلقيس الاسود وناخذوا لي غوسيت من عندك ونكتبوهم بالورقه والستيل. واه
2: هذاك
0: العاده
2: لا عادة.
0: اي
1: شنو لك
2: الحمد لله
1: تعديت لك جمعة مزيانة
2: الحمد لله لاباس
1: ان شاء الله ويكاند كيف كيف يتعدى مزيان
2: ان شاء الله يا ربي.
1: اليوم عندنا كفتيجي
2: ومش اي كفتيجي
1: ما قلنا هيلثي احنا اي كفتيجي هيلثي
2: اليوم بس هاكا ما تحرموش من الكفتيجي والبنة التونسية. دونك جبتكم كفتيجي اما فاسون اللي هو باش ناخذوا كعيبات بطاطا مقشرين قراع احمر جرينيت فلفل نغسلهم ننظفهم ونحطهم في الفور يطيبوا 20 مينوت على 180 درجه
0: من غير ما نهدوهم لبزب
2: لحد شيء حتى مانيش نقول لك شنو باش نعملوا. ناخذوا في بوال شويه كعيبات طماطم وشويه زيت زيتونه خليهم يتشتشوا فيها قالهم اونتر تون صحيفه صغيره، حطوا فيها ريس عربي طماط كونسونتري نفوحوهم شويه ثوم ملح فلفل اكحل تيبل ونزيدوهم وقت اللي تبدا تبكبك الطماطم نتاعنا نزيدوا عليهم الميلانج اللي خلطناه هذاك خليوها شويه اونتر تون باش يكون
0: شويه كلك البطاطا ولا
2: اكزاكتومون. دونك نخرجوهم ونخلطوا كل شيء مع بعض ونقصوا
0: مع تسطيره عاديه
2: اي بالضبط. بعديك نعملوا عظيمه ماهيش باش تكون مقليه باش نقصوا من الزيت وكل دونك تشيشه زيت
0: احنا حاطين الزيت حتى نطرب
2: الكل اي كيف تجي هيلثي لازمش فيه زيوت. دونك باش ناخذوا العظيمه نتاعنا شويه زيت في القلايه نجم نقولوا عظمه مشويه نخليوها مروبه شويه وكيف كيف تخلط على الباقي نعملوها نحطوها في صحن شويه زيتون فلفل برعبيد معدنوس مقصوص بصل كيف كيف وحضرتكم زيدا معهم دي بولات لي بولات نتاعنا كيف كيف هيلثي باني اما هيلثي
1: شو احلام قلوب عينيا خارج

0: شو الفرحة وجيت قد وين الكونسوليت ومركزة
1: مولات مولات المول ولات
0: الخدمة مع الخدمة معها به لا ناكلوا سكر لا حتى تجيب تشرب حاجة حلوة تحشم تخليها تلقى هي ما شربتش تحشم تخليها به الخدمة اليوم شربت سيترونات هي
1: سيترونات فيها ما فيها سكر
0: لا ما شربتهاش ما شربتهاش اي معناتها الكفتيجي هذيا هي قالت طريقتي وبالحق برشا توينسا يحبوا الطريقه هذيا في الكفتيجي اي
2: دونك لي بوليت نتاعنا سامحني
1: اي ليلي باش نسرق على البوليت
2: لي بوليت نتاعنا دونك ناخذوا صدر الدجاج معاها نحطوهم باش نرحيوهم صدر الدجاج مع كعب عظم اكزاكتومون شانلو مفروم معاها فرماج غابي ملح فلفل اكحل شويه زعتر نرحيوهم نخرجوه نكعبروه نحطوه يبرد في الفريجيدير اونترتون ناخذوا فرينة قمح نفوحوها فلفل احمر شويه زعتر كيف كيف يجيونا بولات نتاعنا فوحين ملح وفلفل اكحل وعظمه على جنب نركزوها بالقديم بعد نخرجوا كلي بولات نتاعنا نغطسوا عظم فرينة وبعد نحطهم يطيبوا في الفرن صايف ساعه 180 كل شيء اليوم
0: اي احنا هذا شنو مطلوب تو مثلا احنا ايش قلنا خاطر الزمان هذايا زمان تاع الشيء وتبرى فيه تبدا صعيبه سورتو النساء اللي يخدموا تلقاه مروحه ساعه تبرت لي وتمشي عشاء تمشي فطور غدوه بالنسبه للصغيرات حاجه تعمل كيف وهيلثي وكلها منفعه كلها خضره ودايوغ معناها في الكوشه انا جربت حتى اني حطيت معها البيتنجيلا باغ
2: اكزومبل
0: جربت حطيت قرع احمر والعظم تعملوا وحده في البوال كما قالت هي دونك والطماطم تطيب وحدها ومن بعد تسطر الكل ممكن اللون مش كيف كيف بتاتخ شويه
2: اما بنين الحقيقه
0: بنين
2: واسهل برشا من انك تقف وتقلي ومعتك في الليل عزيز معناها بالحق سي تريزي في كاسا
1: يعني ارتاح ارتاح وانفع
0: يعني انت احنا عائلتنا صغار في العاده تو ماني شويه قرعه كعيبه صغيره بطاطا مثلا كعيبه شطر مثلا بتنجيله اذا معناها كل هذه كونتيتي صغار قص الكل على بعض ودخل الفور برا مش يسرح في ارض ربي كان عندك
1: كليب
0: ولدك ولا باش تعمل حاجه ولا فهمت واليوم احنا عطينا البوليت نتاع الدجاج
1: باش
0: تعمل طرف كبده طرف كلوب ساهل
2: شنو انت تحب معناها
0: مرقيز كبده
2: انا ديما نمشي الحاجه تبدا رخيصه ما تتكلفش مي سينو بعد كل واحد كل
1: قدره
2: وقدره كل واحد شنو يساعده يعني
0: وكل واحد وجهده خاطر مش كيما نحط طرف سكالوب شوي كيما نحط بولات وعظم ودخل فريجيدير وخرج دونك انت وكيفك وانت وقتك وانت وكل شيء مي دو توت فاسون كفتيجي صحي بكعابر دجاج صحيين في الكوشه معناها انا نقول لك خلي رسيت عندك كان اليوم استحقيتها كحاجه سهله
1: غدوه بعد غدوه
0: في اي نهار تنجم تستحقها حاجه منفعه وحاجه سهله يعطيك صحه شايف بلقيس بلقيس الاسود احلاه اسمك
2: عايشك
0: بلقيس
2: يا عايش
1: حبيت من اقدم الاسماء العربيه
0: كانت فما
1: كانت عندنا مذيعه اسمها بلقيس
0: لا
1: وممثله فما ممثله زاد اسمها بلقيس بلقيس الشريعة.
2: بلقيس
1: الشريعة كانت ممثلة بنت ديار 16 الشريعة من عاد عارفين حية هذيك من عاش فين تو بحق أنا فنحل عليها الكتاب
0: حل عليها كلود
1: كلود بلقيس
0: شكرا لك بلقيس عايشك عايشك بلقيس

0: عيني شافتك خنتنا
1: ودني سمعت ثبتنا
0: قداش نستر قداش نصبر قداش نستر قداش نصبر قداش نقول اش علينا اش علينا اش علينا اش علينا.

0: بتوقيت الوطنية.
1: ستة واربعة وثلاثين دقيقة مرة أخرى، أهلا وسهلا بكم، نورتونا ونستونا في عشوية اليوم. نجينا الوقيت متاع نعملوا في دورة هكا في أخبارنا، أي أخبارنا بصفة عامة اللي تعديوا اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية أو زيدا اللي جلبوا انتباهنا. في إنجاز هو الأول من نوعه اليوم، خاصة في مؤسسات الإعلام السمعي البصري في تونس. اليوم تركيز محطة شمسية فولتوفولتايك مخصصة للإنتاج الذاتي للكهرباء بمقر إذاعة المنستير. اليوم وتحت إشراف رئيس المدير العام للإذاعة التونسية سيدة هند بن علي الغريبي وقع التأسيس للخطوة الأولانية للاكتفاء الذاتي. البارح صارت العملية هذه، صارت البارح. أنا الخبر علاش حكيت عليه هو
2: الأولاني،
1: علاش على حكيت عليه هو الأولاني مؤخرا نحكيه هكا، معناتها مجموعة كانت فما فيها طبيب، كان فما فيها زادة أستاذ وغيره، قالوا احنا تو نشجعوا في التونسي على أنه يركب هذوما المحطات الشمسية في ديارهم. وحكينا فيها قبل، قلنا التونسي هو ساعة يعمل اكتفاء الذاتي في داره ثم يعاون ستيك في أنها تولد الطاقة. فقلنا علاش ما تكونش الدولة ومؤسسة الدولة هي الأولانية، هي اللي في الصف الأولاني، وكل ما وزارة ولا مؤسسة عمومية ولا في رئاسة الحكومة ولا غيرها يركبوا هذوما معناها المحطات الفوتوفولتايك، معناها يقولوا يعلنوا ويشجعوا باش مؤسسة تشجع مؤسسة، باش الثقافة هذية توسع أكثر. أنا كرا أنه مثلا المؤسسة الفلانية ركبت وقال الوزارة الفلانية ولا كذا، أنا بيدي فما ثقة
2: ولا
1: صحيد فما ثقة. ففرحت اللي شفت الخبر هذية، بدي بإذاعة المنستير وإن شاء الله يتعمم على بقية الإذاعات الجهوية وحتى الإذاعات المركزية في تونس، معناها الإذاعة المركزية اللي هنا في لافايت. هذه تجربة الأولى، هذا الخير عن استحي شر، هذا إن شاء الله الخطوة الأولانية ويتبعها خطوات أخرين، ولكن على كل حال هذا إنجاز الأول من نوعه في مؤسسة الإعلام السمعي البصري في تونس. نجي وتاول التعليم التونسي زادا. التعليم التونسي ما احنا خاطر ديما نذمه،
2: لا ما ضربه بالقدم، ضربه بالممس،
1: اما احنا
2: كده حاجه البيه نقولها،
1: اما احنا ديما نقولوا لا ويزم ماناش تطوروا كل وانا مع هذا راه، واللي قاعدين يحكيوا في هذا هم مختصين واهل اختصاص وخبراء. قال لك لازم انه اليوم المنهج التعليمي يكون يتماشى مع اذهان صغارنا توا، مع الذكاء نتاعهم توا، مع الذكاء الاصطناعي اللي يعطيك في الدنيا الكل. ان شاء الله نراو هذايا في السنوات القادمه. ولكن ومع هذا اليوم عندنا جامعة تونسية اللي هي جامعة تونس المنار، تحت المرتبة الثالثة في شمال إفريقيا، المرتبة الأولى في إفريقيا وفي تونس. وحنا كنا سمعنا معناتها دويان نتاع جامعة تونس، جامعة تونس المنار، مؤخرا في برشا تصريحات حضر في برشا وسائل إعلام وبحثنا زادة، وقال وأنه اليوم نسبة التشغيل في جامعة تونس المنار تقريبا 80% وفاتت حتى 80%. معناها اليوم ولادنا اللي يقراوا على جامعه تونس المنار فما ثقه في الخريجين نتاعها في تونس وخارج تونس، مش يحكي على نسبه تشغيليه هنا في تونس
2: داخليا،
1: يحكي وطنيا ودوليا. فاليوم كي تقول لي انت 80% من خريجي جامعه تونس المنار يخدموا مباشره، معناها الرقم مهم برشا. ودايوغ معناها احكيوا بالاساس على مدرسه علوم وتقنيه الصحه بصفاقس اللي قالوا أنها بلغت المرحلة النهائية متاحة عالميا في الفئة الملكية اللغوة، يعني
2: على
1: أي معناها تقريبا معناها ثورة
2: من أحسن ما فما
1: تويكا مدرسة علوم وتقنية الصحة بصفاقس. نجيو وإحنا نحكيو على الصحة، اليوم في مراسلة قدمتها لنا فاطمة بن عثمان اللي هي مراسلة الإذاعة الوطنية بنابل، قالت وأنه المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء تقريبا توا على القائمة متاعه متاع الانتظار، فما بين 1600 و 1700 مريض يستناو باش أنهم يعملوا عملية زرع الكلى. وقالت وأنه تقريبا فما 50 مريض يستنى في عملية زرع القلب أو الكبد، وجيت على أرقام أخرى الحقيقة، كما مثلا أنه في تونس تقريبا من 1993 عملت 90 عملية زرع للقلب، 80 عملية زرع للكبدة، أكثر برشا عملية زرع الكلى، ولكن القائمة تعتبر طويلة. وهنا نرجع لك بطاقة التعريف ونرجع للوعي التونسي ونرجع الكلمة متبرع في بطاقة التعريف اللي معناها الناس كل حكيت فيها علميا ودينيا وشرعا وبكل اللغات إنسانيا. اليوم إذا كان معناها عندك العزيز عليك هو فقد الحياة، تنجم تلقى الحياة في إنسان آخر. ودايوغ فما برشا أفلام دراما في العالم خدمت على الصورة هذه، خدمت على كيفاش أنه كي تعطي قلب المريض آخر ترى فيه هما، هي بتبيع صورة معناها
2: مجازية
1: أي صورة مجازية وفقط هو معناها للتشويق وكل شيء، ولكن ترى نفس الطبيعة، ترى نفس ردة الفعل، فكأنك ترى في الشخص ذيك مرة أخرى حي قدامك.
2: والله في هذا تونها في تصيف بالدنيا نبعث لك فيلم، نبعث لك السينابسيس نتاع فيلم جازي دو موريال.
1: أي
2: فيلم ياسر حلو في النطاق هذا،
1: صحيح
2: ياسر حلو نجمو نحكيو عليه
1: صحيح
2: نشوفو
1: صحيح. نخدمو بالمسنين خاطر احنا اليوم الخميس 1 اكتوبر. كيفنا كيف
2: يوم العالمي للمسنين وانا منهم
1: مسن وافتخر قالي
2: اي
1: فاليوم هو اليوم العالمي للاحتفال بالمسنين. وفي حوار لبرنامج يوم سعيد اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية حضر بحضنا اليوم مدير إدارة كبار السن بوزارة المرأة والأسرة والطفولة سي عميد العميري، وقال وأنه اليوم في تونس راه فما فرق متنقلة يمشي لك حتى لدارك، يعني يمشي حتى المسن حتى لداره باش يقدم له الخدمات الصحية والاجتماعية من غير ما يقعد هو يجي حتىش لدور المسنين. مثلا إذا كان أنت تعيش وحدك ما لاباس تنجم تقوم بروحك، ولا عندك جيرانك، ولا عندك ناس معناها، ولا عندك شكون يجي من الليل شكون يبات بحذك، خليك في دارك ما تبدلش بلاستك. أما احنا نبعثولك اللي يرعاك
2: يعمل عليك وانت في دارك وش لازمك وما نقصك وكذا.
1: فاليوم الخدمات هذه تشمل 19 ولاية في تونس، تقريبا أكثر من 4550 مسن ومسنة يتمتعوا بالخدمات هذه، هم في ديارهم قاعدين في ديارهم. ولكن مع هذا تونس اليوم ضم 11 مؤسسة لإيواء المسنين، معناها الرقم قاعد ماشي ويكبر.
2: ضرورة الحياة، ضرورة الحياة، ضرورة طبيعة، طبيعة العيش الجديد. خاطر برشا ناس يستنكفوا، يقول لك ما نمشيش، كيفاش يحط بوه ولا يحط امه ولا يحط. فما ناس اول حاجة ما عندهمش عائل، ما عندهمش مال، ما عندهمش اولاد ولا حاجة، كيمشي يمشي دار الكبار السن اولى بهم اول حاجة. وثاني حاجة انا واحد من شخص كعب سطر عميم قول انا ولدي ايه ربي فضله، لكن انا علاش باش نمرجو؟ علاش غدوة نمر؟ كي تبقى فما دار مسنين كنوا مع الناس كي من عمري يفهموني نفهمهم ونعمل صحبة ونعمل نجم يتقاسموا. علاش قاعد بحال ولدي اللي أنا بينات نجيله هو عنده مشاغله في الدنيا وكذا، يجيني يطلع عليا واحد ما فيها باس يلزم، لكن أنا خير شخصية نختار أن يكون حسامي حبيبي.
1: أنت إيش نقول لك
2: بكل مقولة، لكن بالحق أنا تخيرني أنا أقول إيه نجم يكون في ناس مع في ظروف معينة مع ناس من عمري ونفهموا بعضنا وحتى كنت عارفوا نعرفوا كيف انت عارفوا.
1: واليوم فما دور مسنين معني خواص وفما العام زوز فما وفما برشا كيف كعب ستار يقول لك انا ما نقعدش معناها معطل حياة
2: ولدي ولا بنتي ولا
1: مش علاش اذا كان فما اني محيط مزيان وهكا حتى بالفلوس كما نحبش القطاع العام. لو انه انا مشيت وزرت القطاع العام
2: لا والله ما عندي في موقف ستار
1: معناها ماكله من احسن ما فما، نظافه عفيفه لهوه ونس جنينه كبيره وسع بالحق معناها. لكن انا لهنا جلبتني تجربه مصريه هي فما دار مسنين في مصر تعملت من 2022 ولكن بديت احكي فيها عمناو له سنين
2: اي كي ولدخلوها اسماء
1: بالضبط وكي مشيت التلفزه صورته كل زيدا سميوها دار القوه الناعمه اللي هي تعرف بدار اقامه كبار الفنانين. هي اول دار من نوعها في مصر. نقيب نتاعهم نقيب الممثلين اقترح الاقتراح هذا وقال نعملوا دار لكبار الفنانين، دار مسنين لكبار الفنانين. خاطر عبد الستار تحكي على خيار، انا ماذا بيا ما نعطلش ولدي. انا نقول لك اليوم فما نسب كبيره من العائله التونسيه اولادها ما يعيشوش معاها، خرجوا هاجروا لبرا
2: لعمل القرايه اللي هو
1: ما عندكش فكره يا عبد الستار. كل عائله قداش عام فيها من شاب غادر ارض الوطن ومشي يبدا في حياته. فالبو مش ديما ولا الام مش ديما نجموا يتبعوا، فساعات اجبارا وليس اختيارا انه يلتحق بدور مسنين. وماهيش حاجه خايبه بالكل راهي، ما انت احنا جوست نحكيوا على الوضع وكهو. فالدار هذه معناها افتتحوها كما قلت لك في 2022، معناها تبرع خاص أجنبي ما يحق حاكم الشارقة هو اللي استثمر في الدار هذه، ولكن باقتراح من نقيب الممثلين وبالعلاقات معناها اللي تجمع مصر بدول الخليج وغيرهم. دار المسنين هذه
2: هي خاصة بالفنانين،
1: كان فنانين أكهو، كان فنانين أكهو وأسامي كبيرة فيها. تفرجت في أن روبورتاج، أسامي كبيرة فيها، الإقامة مجانية، كل واحد غرفة بيت وحده، كل واحد عنده شوفاج سنترال وعنده كليماتيزور زيدا في بيته، الحمام متاعه خاص اللي هو وحده، الرعاية رعاية فندقية وخدمات فندقية. ونرجع نقول كل واحد بيته وحده، فما بيسين كبيرة للناس الكل، فما سال دو سبور، فما مكتبة كبيرة، فما حديقة خضراء واسعة تشرح، فما رعاية طبية بالتناوب، هاو كمانتها نهار يجيت بي بالقلب ونهار يجيت بي مختص بطب المسنين. فما مركز كبير متاع علاج طبيعي، معناها حتى نعفو في العمر ذاك الكيني
2: غالي صحيت.
1: دار تقريبا تو فيها 40 فنان من 2022 حتى التو، كما قلت لك أسامي كبيرة شفتهم. تبعت روبورتاج رعاية قريبة برشا،
2: نخصهم حاجة واحدة، نخصهم مسرح، ترى يعملوا مسرح يقرأوا روح الفنان تقعد باقي موجودة، فعليش ليه أو ما قاعدين نجموا؟ خاف من حاجة واحدة، في تونس ما عندناش هذه، ما في مصر نظهر لي موجودة أكثر باعتبار أن الفنانين ساعات فنانة تراجع الفنان آخر واحد فنان آخر يتقابلوا غاديك وتولي عاد شعورات نتشة وحالة
1: كل واحد
2: بتفدليك تاو نقول
1: كل واحد بيته وحده
2: بالحق عنده استقلالية
1: خدمة فندقية.
2: أما بالحق أنا نقول فما جانب الفني لازم يكون موجود عندهم.
1: احنا نحكيو في الأفق بلا شقلنا قلنا تونس زادية ما تخمم في حاجة هكا لكبار الفنانين نتاعها، خاطر احنا شفنا قدامنا حالات نتاع فنانين
2: برشا
1: صحيح، معناها صار تدخل من الدولة ودخلوا للوبيتال ميليتير وكل شيء وتمت الرعاية نتاعهم وكل شيء، ما حلاك يكونوا ملمومين مع بعضهم راهو تعطي روح اخرى، راهو والله العمر يطويل بالناس الباهية والقاعدة الباهية، واحنا في العمر الكبير شو نحبوا؟ نحبوا ناس كلمة طيبة
2: وتحب ترى العبيد تراك وتحكي معاك وكذا،
1: وناس شبه لك تحكي نفس حديثك عندها نفس ذكرياتك،
2: كلمة فرد لغة.
1: احنا بيدنا يظهر لي فكرة مش خايبة بالكل، انه خموا في كبار الفنانين نتاعنا اللي بخيارهم هما يحبوا يمشيوا يعيشوا في دور مسنين تكون تليق بهم وتكون كيما هكايا على هذا المستوى من
2: ستانديك معين.
1: حاضر استوديو 8
2: ان شاء الله
1: بها مقبل استوديو 8 ونعملوا ترتيحه
2: اخرى بها نعمل ترتيحه نائيه
1: نسمعك وديع مراده
2: اي ايش بي
1: صوت مزيان
2: اي حق معك
1: وبعد نرجعوا لاستوديو 8 وقدم لنا اليوم طقطقه منين جيده.

0: استوديو 8.
1: هيا سيدي في استوديو 8 اليوم الريم مش نقول لك على أغنية تعرفها وتحبها حكا ولا ليه؟ أغنية يلي نسيتي خالك غير ديني في بالك هي تعشكون الساعة شكون يغنيها؟ شكون في الأصل يغنيها؟ هو اللي لحنها هو يغنيها هو سيلي دي جويني. باهي
2: تهلي انا سمعتها بصوت مرأة
1: غنيوها برشا ناس اما هي متاع سي الهادي جويني والهادي جويني هي متأليف سي محمود بارقيبة والحان الهادي جويني واداء سي الهادي جويني والغنية ذي تعملت من اواخر الاربعينات يظهر لي عام 49 ما عنديش التاريخ نتاعها بالضبط لكن تسجلت في الإذاعة 30 سبتمبر 66 سجلها سي الهادي جويني بصوته في الإذاعة بهش ونفس كي نقول 66 نقول متأخرة خاطر هي من قبل موجودة والدليل على أنها من قبل أنه صارت على معارضة عارضوها سي صالح الخميسي اللي توفى عام 58 عملها معارضة يلي كثره بالك من نوبة أوليلك باهي باك تعرفوا كان ضامر برشا وحلو حلو كلامه فهمتش لكن أنا اليوم مش باش نسمع الأغنية هذه بصوت مولاها معناها بصوت سي الهادي جويني وإلا بصوت المطربات اللي غنوا فما زوز على الاقل مطربين منهم حاسبه رشدي غنيتها وهي اغنيه جميله فيها عتاب هي نوع من العتاب وبالتونسي اللي سيتي خالك غير ديني في بيت معناها تفكرني وكذا معناها ما تنساش شخصك وكما قلت سجلت هنا في عام 66 علاش؟ على خاطر سيدي جويني وقتها هو اللي كان لهي بالفونوتيك وكان هو يشرف على تسجيل الاغاني فطلبوا منه إدارة الإذاعة طلبوا منه قالوا عندك سي الهادي برشا أغاني سجلتهم في الإذاعة القديمة وتسجلوا على البوند فضة وقتها كانوا يسجلوا على البوند الفضة الأربعينات للأسف الشديد وهذا قالت لنا صحة السيدة عالية الله يرحمها كي جاءوا خارجين من غديكا وتطورت الأمور ولا يعملوا على البوند مانيتيك مش حملوا لك البوند الفضة يذوكم بعمل السيغي لازم سيري عملوا خواتم وشناشن وبلاطه ومشاو وترزينا فيهم فقالت له الاداره اي مروه ساعات نعملوا حاجات غريبه فاداره الاذاعه غضتها الحكايه يعني وقتها فرانسيس كانوا فغضتها الحكايه وقالت لهم قالت له نعاودوا نسجلوا حتى اغنيه تقدم هات نسجلوها فسي هادي جويني عاود سجل مجموعه من الاغاني في 66 في 65 و66 وحتى 67 منهم يلي سيدي خالك هذه فهذه مع كله معروف ومشهور ومعلوم نسمعها الاغنيه لكن احنا اليوم مش نعملوا حاجه طريفه هكا شويه علاش؟ لانه الاغنيه اللي مش نسمعها تويك هي نفسها لكن بصوت مطرب اخر اللي احنا ما نعرفوش كمطرب احنا نعرفوه كملحن شادلي انور
2: وعليها بتدر
1: شادلي انور غنى مجموعة من الأغاني هذه إعادة معنى متاع الهادي جويني وغنى هو لكن شادلي أنور غنى حتى أغنيات متاعه اللي هو خاصة مثلا الساعة دقت وأنا قلبي دق معاها أعطتني موعد جيت من بكري نستناها ضامرة برشا لكن بدأ حياته كمطرب يغني واعتمد في الإذاعة معنى كان معتمد في
2: معناها صوته محترم
1: صوته محترم وحلو وضامن وكل شيء لكن اكتشف إلى جانب الأداء أنه يلحن وأنه وقالوا لك يا شادي لك تبدع في الألحان راه اللي عملته حاجة روعة في الفترة هذه كان مش يظهر سي يوسف التميمي وإحنا نعرف يوسف التميمي من الأصوات العظيمة في تونس صوت رقيق وقوي مالي فصارت كومبرومي بيناتهم صحيح سي شادلي انور باش يلتزم مع سيده نعمه كونه ديو منقطع النظير باعتبار انه
2: هي تغني هو يلحن
1: ولا وكان حتى اكثر من اللي حضرته على الاقل ريم كان سي شادلي في الدار في دار جمرت يجيها يبدا قاعد وانا صغير وقت حداهم يقول لها نعمه اسمع يسمعها ثلاث اربع اغاني يقول لها اختار شو تحب تاخذ الكل خذ الكل هي تاخذ شنو اللي يعجبها بس تقول الاغنيه الفلانيه تعطيها الفلان
2: زيد هي معناها بعد ما تاخذ دبر عليه
1: دبر عليه شكون
2: يعطي
1: تعطيها الفلانه تواتي فلانه اعطيها الفلانه فكان ديما لا بروميير ا تي سيرفي هذاك علاش صوت الرجال نسائي كانت سيدة نعمة.
2: يذلي أغلبية أغانيها هكا كين ذكر هكا عقيلة برشا من المعروفين لحان شدلي أنور.
1: أغزر هي عمل ديديو شدلي أنور محمد قد قدر الوقت ومجموعة ما أعطى نحكيه عليهم وقت أخرى. أما شدلي أنور مش يغنينا الأغنية
2: راح نسمع حدا دقيقة.
1: أي دقيقة
2: نسمع حدا دقيقة. عبد الستار شكرا ليك.
1: عفوا.
2: والناس اللي تسمع فينا إن شاء الله اللي تفهم زينة. ومحمد الغول مرحبا. أيمن التنفوري شاكر بالقاسم أحلام المساحلي رامي المجولي ريم بن شعلية ستار عمامو الكل نقول لكم ليلتكم زينة ونتلقى نهار الاثنين إن شاء الله.
0: استوديو رصايفي شدلي أنور أوركسترا إبراهيم صالح.

0: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تونس توقع الميثاق الوطني للصحة الذي يهدف لتسريع التغطية الصحية الشاملة، وذلك على هامش اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للصحة الرقمية 26 2000. وبمقتضى هذا الاتفاق تعتمد تونس التحول الرقمي رافعة أساسية لتسريع تحقيق الحق في الصحة المكرس بالفصل 43 من دستور 22 2000 ودعم مسار التغطية الصحية الشاملة. المختص في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيل يدعو إلى ضرورة فتح حوار وطني شامل حول قضايا الماء والطاقة والإسراع في المصادقة على مجلة المياه وإطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري والحد من تسربات المياه. اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحف المحترف تعلن فتح باب تقديم ملفات الترشح لإسناد البطاقة المهنية بعنوان سنة 27 2000 ابتداء من 1 أكتوبر الحالي، وتدعو المؤسسات الصحفية لتقديم الوثائق المطلوبة سواء لتجديد البطاقات أو الترشحات الجديدة في أجل نقصها يوم الجمعة 30 من أكتوبر الجارية. ختاما، وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلق تهديدات جديدة تجاه إيران بالتزامن مع تحرك حاملة طائرات روزفلت إلى الشرق الأوسط، والخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على كيانات تدعم الدفاع الإيراني. أهالي غزة يشيعون رفاة أكثر من 100 شهيد جرى انتشالهم خلال الأسبوعين الماضيين بعد 3 أعوام من استشهادهم في قصف إسرائيلي على برج تاج وسط القطاع. وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل مخططات الاستيطان عبر مشروع شارع 463 الذي يخترق مدينتي رام الله والبيرة. في العراق، وبالتزامن مع الإعلان الرسمي عن الانتهاء الكامل لمهمة التحالف الدولي وتحقيق السيادة الشاملة، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يؤكد أن هذه المرحلة تعد بداية جادة وحاسمة لمعالجة ملف السلاح المنفلت خارج سيطرة الدولة. ختام هذا الموعد الإخباري، للقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: النغمة نغمتك،
6: دنيا تفن وكيف عيشة بنينة وعيشة بنينة، ومن دنيتهم فوقنا يسينا.
7: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: كل سبت من 9 للـ10 متاع الصباح الأرض تبدأ الحكاية. نكتشفوا جديد الفلاحة، نحكيوا على البيئة، الماء، التغيرات المناخية. أرض الخير كل سبت، مجلة مختصة في الإعلام البيئي والفلاحي مع نورة بعلك.
1: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية
2: تونسية 100%،
1: تونسية 100%.

0: نوار عشية.
1: نوار عشية من المتشيت للفار،
0: أهم المواعيد وآخر الأخبار،
1: أصوات، ضيوف، كواليس، ذكريات،
0: أرقام وميداليات.
1: نحلوا، نتناقشوا،
0: ممكن نتخالفوا
1: وممكن نتوافقوا،
0: نزيدوا نفهموا الماتش بالشرح، وانتم معانا جزء من الطرح.
1: السبت من ماضي ساعتين للستة،
0: كل شيء يهم الرياضات الجماعية والفردية
1: تلقاوه في نوار عشية.
0: تعيش الرياضة على الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية
3: تونسية 100%.
2: تونسية 100%.

0: كل سبت واحد من 6 ل 9 متاع الصباح معايا أنا كريمة الوسلاتي، نفيق ونفيقكم في صباح الخير يا تونس. تونس كي تفيق تسمع صوتها على الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
1: رحمة للعالمين،
0: رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى، كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء،
2: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: نحن الآن في بيت الفنان الكبير الذي ألهب قلوب الجماهير العربية بأغانيها الحلوة والرائعة، وبقيت ذكراه ذكر عبد الحليم حافظ.
1: البيت ده يمكن ليه ذكرات عند كل مصري، بتبوح من هذا البيت الرياح الطيبة العطرة بالأغاني الجميلة، بالذكرات الجميلة لعبد الحليم.
2: ملايين ومن كل الأجيال يحبون الفنان عبد الحليم حافظ. لحبي بجغام في القاهرة في شقة العندليب يتتبع الخطى ويستعيد السنوات التي عاشها هذا الفتى الأسمر.
0: نحن نسعد بالالتقاء بعليا شقيقة عبد الحليم حافظ التي كانت بمثابة الأم له، والأخت خلاها يلقى التعويض على أمه التي فقدها وهو صغير السن. ست عليا مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا بكم بيت عبد الحليم، ونورت تونس كلها، بلد عظيمة وبتحب عبد الحليم. أهلا بك، أنا تحت أمرك في أي سؤال تسأله لي.
2: جولة بين جدران وغرف وشرفة شقة عبد الحليم في العاصمة المصرية.
0: أنت تعرف هذا الحب، ولكن أنا نزيد أكد لك بكل يعني تقدير وبكل وفاء أنه تونس كلها تحب عبد الحليم حافظ.
2: أشياء لا تنسى، ذكريات لا تنسى، في أيام لا تنسى، في سهرة الجمعة من 9 إلى 11 ليلاً.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
1: كل سبت واحد من 6 ل 9 متاع الصباح معايا أنا كريمة الوسلاتي، نفيق ونفيقكم في صباح الخير يا تونس. تونس كي تفيق تسمع صوتها على الوطنيه.

0: نحن الآن في بيت الفنان الكبير الذي ألهب قلوب الجماهير العربية بأغانيها الحلوة والرائعة، وبقيت ذكراه ذكر عبد الحليم حافظ.
1: البيت ده يمكن ليه ذكرات عند كل مصري، بتبوح من هذا البيت الرياح الطيبة العطرة بالأغاني الجميلة، بالذكرات الجميلة لعبد الحليم.
2: ملايين ومن كل الأجيال يحبون الفنان عبد الحليم حافظ. لحبي بجغام في القاهرة في شقة العندليب يتتبع الخطى ويستعيد السنوات التي عاشها هذا الفتى الأسمر.
0: نحن نسعد بالالتقاء بعليا شقيقة عبد الحليم حافظ التي كانت بمثابة الأم له، والأخت خلاها يلقى التعويض على أمه التي فقدها وهو صغير السن. ست عليا مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا بكم بيت عبد الحليم، ونورت تونس كلها، بلد عظيمة وبتحب عبد الحليم. أهلا بك، أنا تحت أمرك في أي سؤال تسأله لي.
2: جولة بين جدران وغرف وشرفة شقة عبد الحليم في العاصمة المصرية.
0: أنت تعرف هذا الحب، ولكن أنا نزيد أكد لك بكل يعني تقدير وبكل وفاء أنه تونس كلها تحب عبد الحليم حافظ.
2: أشياء لا تنسى، ذكريات لا تنسى، في أيام لا تنسى، في سهرة الجمعة من 9 إلى 11 ليلاً.

0: كل سبت من 9 ل 10 متاع الصباح الأرض تبدأ الحكاية. نكتشفوا جديد الفلاحة، نحكيوا على البيئة، الماء، التغيرات المناخية. أرض الخير كل سبت، مجلة مختصة في الإعلام البيئي والفلاحي مع نورة بعلك.
1: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية
2: تونسية 100%،
1: تونسية 100%.

0: شفما جديد في يوم سعيد؟ أيا ميلا عطيني وذنك. النهار على صباحه والصباح معانا أحلى، تعرف ليش؟ نبديوها بالكلمة الطيبة، الغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
1: يوم جديد، يوم سعيد.
0: وكانت قصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية وننسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك، مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك. يوم سعيد من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: معنا بدأت الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار.
2: سبت واحد منسينا حد،
1: سبت واحد منسينا حد، بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 ل 9 في صباح الخير يا تونس.
2: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
1: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
2: نهار السبت من 9 ل 10 موعدكم مع أرض الخير،
1: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
2: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
1: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
2: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دليلة
1: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
2: سبت واحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
1: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
2: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
1: في رياضة وأهداف،
2: ويحلو المساء
1: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
0: معنا بدأت الحكاية،
1: معنا بدأت الحكاية.
3: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 إلى 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
4: الخبر عنا مسؤولية
1: والمعلومة أمانة،
0: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
1: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
0: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: الإذاعة الوطنية،
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
5: متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس رنا طه تشيد بالتقدم الكبير الذي حققته تونس في القطاع الصحي، معتبرة أن هذه الإنجازات تمثل أساسا متينا لمواصلة الاستثمار وتعزيز قدرات المنظومة الصحية. والمنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة في تونس وممثلة منظمة الصحة العالمية بقمة الصحة الرقمية 26 و2000 رنا طه تؤكد في كلمة وكبتها نعيمة سولي حرص المنظمة على مواصلة دعمها لتونس ودفع المشاريع المشتركة بما في ذلك مجالات الصحة الرقمية وتمويل قطاع الصحة.
8: تكتسب جهود تونس في مجالات قابلية التشغيل البيني للأنظمة والسجلات الصحية المشتركة والبنية التحتية الرقمية وحاكمة البيانات أهمية خاصة جدا. وتفخر منظمة الصحة العالمية اليوم بمواصلة دعم تونس في هذه المسيرة بما في ذلك مجالات الصحة الرقمية ونظم المعلومات الصحية وتمويل الصحة والحاكمة وتنمية قدرات القوى العاملة الصحية.
7: المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نفع البكري يعلن إطلاق برنامج شمس الموجه إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمدعوم من البنك الإفريقي للتنمية بهدف تمكينها من الاستثمار في الانتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفولتضوئية. جمعية إبصار تصدر بالشراكة مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط قاموس المصطلحات البيئية بلغة الإشارة التونسية، وذلك بهدف دعم النفاذ المتكافئ إلى المعلومة البيئية. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن أنه سيتم ابتداء من اليوم نقل المسافرين على الخط الدولي تونس عنابة من مدينة سوق هراس في اتجاه عنابة بواسطة الحافلات، وذلك بسبب أشغال على السكك الحديدية بولاية سوق هراس الجزائرية. وفيما يتعلق برحلة العودة ذكرت الشركة أنه سيتم اعتماد الطريقة نفسها. ختاما وفي العالم، صندوق النقد الدولي يقول إن على لبنان تنفيذ عدد من الإصلاحات الأساسية في الاقتصاد والقطاع المصرفي للتوصل إلى اتفاق جديد من أجل الحصول على دعم من الصندوق. وفي اليمن، تصعيد عسكري والأوسع منذ 3 أسابيع بين القوات الحكومية والحوثيين بالتزامن مع تفاقم أزمة النزوح الناجمة عن المعارك. والجيش اليمني يعلن إحباط هجوم واسع على عدة محاور بمحافظتي تعز ولحج بالتزامن مع تنفيذ غارات جوية على مواقع وآليات للحوثيين. بجهتها المنظمة الدولية للهجرة تعلن عودة 1,110,605 أشخاص إلى السودان من 7 نقاط حدودية خلال الفترة 24 و2026. ختام هذا الموعد الإخباري قدمه لكم ياسين اللافوغة، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
10: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيبي.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: أهلا وسهلا بكم في رحيق جديد للسان. يسعدني أن تكون ضيفتي مربية وباحثة وناشرة، وطبعا صفات كثيرة تخول لنا أن نتحدث في هذه الحصة عن موضوع دقيق وهو اللغوي والتربوي في سرد الأطفال. ضيفتنا هي نجيبة بوغندا. أهلا وسهلا بك.
3: أهلا أستاذ.
2: أنا قدمتك، كيف تقدمين نفسك؟ قدمتك بطريقتي على أنك كاتبة، طبعا لك قصص الأطفال سنذكرها بعد حين، وأنت تشتغلين في التربية من الجهة، جهة التعليم والبيداغوجيا، وأنت تعدين بحثا في مرحلة الماجستير ما موضوعه؟
3: نعم، أنا نجيبة بوغندا.
2: معناها تعودين للبداية.
3: لا فقط أردت، لست بوغندا، فقط بوغندا.
2: بوغندا، عفوا عفوا، أنا نقرأ بالفرنسية.
3: نعم، معك. أنت قلت كل شيء، لا يمكن، لا أستطيع أن أزيد أو أذيها فوق ما قلت، لكن ما أريد أن أقوله أني أبحث عن الإضافة التي سأتركها. كلنا يحيا ويموت، وبعد الموت أريد أن أترك أثر.
2: أطال الله في عمرك، وأنت ينبغي أن تتركي وتركتي أثرا في الحياة.
3: شكرا لك.
2: أثر ما بعد الحياة يتحدث عنه. أنا سألتك في بحثك في الماجستير هل يتعلق بأدب الطفل؟
3: في نوعا ما، ليس هو أقرب للتعلمية منه إلى أدب الطفل.
2: نعم.
3: لأنه يتحدث عن السرد الشفوي في بناء المعارف من خلال مرحلة عمرية مهمة اللي هي تكون في المدارس الابتدائية.
2: نعم، ما الصعوبة في هذا؟ يعني لماذا دائما نركز على المرحلة الابتدائية والقص عند الأطفال؟ ويعني هذه المرحلة العمرية الأولى التي معناها هي في الحقيقة لا يكون وعي الطفل بها وعيا مباشرا، وإنما تترك أثارها الأساسية في حياته رجلا بعد ذلك وكهلا وشيخا.
3: نعم، المرحلة الابتدائية هي أهم مرحلة في بناء شخصية الطفل وفي بناء معارفه وفي بناء هذه الشخصية التي ستكون يوم ما حاملة للمشعل. وبالتالي ركزت على هذه المرحلة من خلال تعاملي مع الأطفال، ومن خلال ما أجده من صعوبات في تملك الطفل للسرد الذي يعاني فيه من بقايا شفاهية. هذه الشفاهية تجعله يركز على الحفظ أكثر منه تركيز على المعلومة التي يستقيها من خلال وضعيات دالة. فأردت أن يكون هذا البحث أن أثري به ولو بجزء قليل، أثري به الجامعة التونسية كباحثة، وفي نفس الوقت أتعلم منه أشياء أخرى يخولها لي الاطلاع، وأنا أبحث يفتح لي أفاق أن أرى تجارب أخرى وأرى النقاد وأرى أراء الباحثين خاصة في مجال البيداغوجيا في هذا المجال، حتى يمكن أن ننهض بتكوين هذه الشخصية العرفانية أو في مجال معارفها ونتجاوز الصعوبات التي يعاني منها.
2: نعم نجيب، أنت الآن وظيفتك تراقبين
3: نعم.
2: المدارس
3: نعم.
2: الابتدائية في وضعية المراقب الآن وأنت تمارسينها على كثير من المدارس، هل تعتقدين أن الأطفال لهم الفرص المتماثلة في الرجوع إلى السرد، في أن يطلعوا على السرد المكتوب على الأقل أو السرد المسموع؟ هم يطلعون على السرد في الصورة، في الصور المتحركة، ولنا أن نرجع إلى ذلك، ولكن السرد الحي الذي ينطلق من المدرسة هل ينطلق بنفس الكمية؟ هل ينطلق بنفس النوعية؟ هل أنت راضية عنه أم ماذا؟ ماذا يحدث؟
3: بالنسبة لحضوري في المدرسة مع المعلمين ليس دور المراقبة بقدر ما هو دور الإرشاد أو المساعدة.
2: أستاذة نجيبة، أنا لا أقصد مراقب، أنا مراقب المدني.
3: من يسمعنا
2: لا مراقبة بالفصحى.
3: نعم،
2: مراقبة بالفصحى، يعني أنت تراقبينني، أنت راقبتني منذ حين أني أخطأت في اسمك وأصلحت. يعني هذا بالمعنى المحايد للمراقبة.
3: نعم.
2: موش المراقب العام الذي يكتب.
3: نعم.
2: لأن
3: هناك من يقف
2: فيهم، هم من يقفون فليقفوا كما شاءوا. نحن نتكلم بأريحية.
3: نعم.
2: وضعية المراقب العارف بما يحدث، هل تقديرك أن هناك نقصا ما؟
3: نعم، هناك نقص وهناك اختلاف في التملكات لدى الطفل، ليسوا على نفس الأفق أو على نفس النسق في تعلماتهم، باعتبار أن القسم هو خليط من الأطفال حسب قدرات مختلفة ومتباينة، وتأثير البيئة الاجتماعية مختلف تقريبا. هي المدارس التي أشرف عليها هي مدارس في أحياء شعبية، بطبيعة الحال تكوين الأولياء أو معارفهم أو ثقافتهم مختلفة من أسرة إلى أسرة، وهذا يؤثر كثيرا في تكوين الطفل من حيث سرده الشفوي أو الشفهي. بالتالي لا أجد نفس الأطفال على نفس الوقوف على السرد. كذلك حتى بين المدرسين في حد ذاتهم كل يرى المسألة من زاوية. أذهب إلى أبعد من ذلك، هو الدافع الذي جعلني مثلا أذهب إلى هذا البحث الأكاديمي، أني أجد أن طفل المدرسة التونسية يبدأ منذ السنة الأولى الآن

0: من خلال الوضعية اللي هي داخل أقسامنا.
1: نعم نجيب، أنت كتبتي قصص قصيرة، قصص أطفال
0: نعم
1: كثيرة. أنا أقرأ العناوين، ربما عدنا إلى المتن بعد ذلك. مثلا كبش العيد، نملة توقع،
0: نعم
1: خديجة تطرد جارها
0: نعم
1: بين نحلة وزهرة.
0: نعم
1: أنت لست في من المؤسسين قصص الأطفال، ولكنك لست الخاتمة أيضا،
0: أكيد.
1: أنت مجربة. ما الصعوبة إذا قلت لك؟ ما هي الصعوبة الثلاث، لنفترض أن ثلاثة فقط،
0: نعم
1: ما هي الصعوبات الثلاث التي تعترض من يكتب للأطفال؟ الصعوبة الأولى
0: نعم
1: باختصار مثلا،
0: الصعوبة الأولى تحديد المعجم،
1: تحديد المعجم.
0: تحديد المعجم هو صعوبة.
1: ولكنك أنت فتحتي لي هذا، لأنك تركت شرحا للكلمات، وهذا
0: في بعض
1: جيد.
0: الأحيان
1: ثانيا،
0: الصورة المرافقة للنص، لأني أرى أن الصورة لا تقل أهمية عن النص،
1: نعم
0: باعتبار أن نحن في عصر الصورة، وهذا مهم جدا للطفل. والطفل عندما يقتني القصة أو يذهب لاختيار قصة في المكتبة العمومية، الصورة هي عتبة أخرى تجلبه إلى
1: أنا أرى أنك شاركت رسامين حتى من خارج البلد، مجيد البياتي
0: نعم،
1: عراقي.
0: لكنه مقيم في تونس.
1: إيه طبعا
0: نعم
1: طبعا، نحن نرحب بكل عربي
0: أكيد،
1: يقيم بيننا.
0: نعم تجربة، نستفيد من تجارب
1: نعم،
0: مختلفة.
1: وهي الحقيقة رسوم جيدة، وحتى إخراج الكتب معناها جيد، أشهد بذلك. هذه صعوبة ثانية. صعوبة ثالثة،
0: صعوبة ترويج الكتاب
1: لا،
0: بعد ما
1: ما
0: أنجز.
1: هذه صعوبة تجارية.
0: لا أفكر فيها كذلك،
1: كيف
0: يعني
1: ذلك؟
0: وأنا أكتب ما
1: تفكرين
0: جدوى.
1: كيف
0: نعم
1: تروجينه
0: ما جد.
1: ماليا وإلا؟
0: لا لا لا أفكر بالجانب المادي صدقا، ومن يعرفني يعرف أني لا
1: نجيبة
0: أفكر.
1: طبعا طبعا، لا، من حقك أن
0: لا
1: تفكري
0: لا
1: في
0: لا
1: الجانب
0: أفكر،
1: المادي، ولكن دعنا منه
0: لا
1: الآن.
0: لأن لو فكرت في الجانب المادي لما حرصت على الشكل الجيد ونوعية الورقة
1: لا، وأشهد أنك
0: والحجم.
1: أعطيت المراجعة لمتفقدين
0: نعم
1: يعني، والحقيقة أنه معناها الجهد الجمالي والجهد وحتى في حجم الورقة وحجم الصورة
0: نعم
1: كان
0: أحسبك،
1: جيدا.
0: نعم أحسبك أستاذ تعلم أن الكتاب عندما يكبر حجمه، خاصة للطفل بأربع
1: بيسو.
0: ألوان، سيكون
1: أكثر
0: ثمنه
1: أكثر
0: أكبر، تكلفته أكبر. فقط أردت أن ألمح أني عندما كنت أكتب كذلك رعيت وضعية الأسرة التونسية التي يخرج فيها الأب والأم
1: صحيح،
0: للعمل، وأنه لا وقت
1: والدليل على
0: لديهما.
1: ذلك أن قصص تتراوح بين 2500 و 3000
0: نعم
1: مليم.
0: نعم
1: هذا ثمن بسيط
0: نعم
1: جدا.
0: لا حتى حجم الكتابة، يعني فكرت في الجانب هذا، حتى يستطيع في الليل أن يقرأ الكتاب
1: لا، الحقيقة
0: حجم
1: الحقيقة
0: كبير.
1: أنه
0: نعم ولها علاقة بمحاور التربية.
1: الإخراج في تقديري، تعرفين
0: شكرا
1: أنني
0: لك.
1: كثير
0: نعم
1: الانتقاد وكثير
0: لا لا
1: النقد.
0: هي شهدت حتى وزارة الثقافة في الشراءات نفس الملاحظة التي ذكرتها، وشكرا لك.
1: عايشك، شكرا. نمر إلى الركن المهم.
2: رحيق اللسان.
3: أجل، كل سنفور يسنفر عملا رائعا بابا سنفور.
4: أو غبي.
3: أنا أعني تقريبا كل السنافر.
4: كف عن ذلك يا غبي.
5: حسنا قوي.
4: يا غبي، لما لا تذهب لجمع المزيد من الصخور وتترك عمل المطرقة لنا؟
5: حاضر بابا سنفور، سأعود مع المزيد من الصخور. لا يوجد صخور هنا ولا هنا، ولا صخور هناك، ولا صخور في الداخل أيضا. هناك كمية كبيرة من الصخور، شكلها غريب لكنها ستفي بالغرض.
4: يا للعار، نحن نصطاد السنافر طوال اليوم ولم نرى صنفورا واحدا صغيرا، لذا سنتناول الليلة الحساء والفاصوليا. لو يترك الحظ بابنا على سبيل التغيير، ما هذا؟ ما هذا الذي يلمع؟ هلهول، إنها ماسة، إنها ماسة هلهول، وهذه واحدة وواحدة أخرى وواحدة أخرى، لابد من أن أحدهم أوقعها، وهذا يعني أن هناك المزيد، المزيد. تعال هلهول وابدأ البحث، هذا يوم حظنا.
1: مرحبا بكم من جديد، نحن في رحيق اللسان في حلقة عن اللغة.

0: والتربوي في سرد الطفل. ضيفتنا نجيبة بوغندا. كنا نستمع في أما قبل في إلى مقطع من سلسلة السنافر، تعرفين كنا نتحدث هنا عن السرد، السرد التفاعلي الذي نجده ربما في الانترنت ولكن نحن تربينا على السرد في التلفزة، السرد المصور المسموع في وسائل السمعية البصرية. ومن منا في جيلي أنا وحتى ربما في أجيال بعدي، من منا لا يعرف السنافر؟
1: نعم.
0: حسب رأيك أولا، تقييمك كمختصة، هل أن السلسلة حينما تشتهر كالسنافر مثلا تكون جديرة تربويا بتلك الشهر؟
1: هنا تدخل وسائل الإعلام من حيث تكرار المشهد، المشهد داخل الإشهار مثلا الأعمال، لكن ما تربينا عليه الأجيال السابقة، أقصد قبل هؤلاء، فتقريبا المحتوى يكون في مستوى أنه يساعد الطفل على عديد التملكات وتحقيق العديد من القدرات.
0: معناها تقصدي أن ما جاء بعدنا؟
1: لا
0: يردي بالك. أيوة. لأنه رأوا نحن نتهم بالماضوية جيلنا، أنه كل ما هو ماضي عندنا أفضل مما يأتي، لا نريد أن نقع في هذا. هناك الجيد والغث والسمين في جيلنا، في الجيل الذي قبلنا، في الجيل الذي بعده.
1: من حيث نتحدث عن المستوى اللغوي والتملكات في هذا المستوى، الرصيد اللغوي والمعجمي إلى غير ذلك، لكن الطفل اليوم غير طفل الأمس، وهو في حاجة كبيرة إلى الصورة. الطفل اليوم أنت ترى أنه منذ العام الأول الأم تسلمه لهاتفها أو تضعه في
0: الهاتف الذكي،
1: نعم، وهو يتابع هذه الصورة المتحركة تجلبه أكثر من غيرها.
0: نعم.
1: ولو كان لدي الإمكانيات المادية الكافية لجعلت هذه القصص في أقراص مضغوطة بصور متحركة حتى يتابع الطفل، مثل الكاراوكي، يتابع الطفل القصة مكتوبة والقصة مسرودة.
0: نجيبة، لا نخرج عن سؤالي، هل أنت تعتقدين أن سلسلة كالسنافر مثلا،
1: نعم،
0: التي ألاقت شهرة عربيا وهي تعرفين أنها مدبلجة،
1: نعم،
0: وهي من أنتاج شركة أمريكية اللي هي هانا باربرا، معناها وسنافر هي سلسلة كان لها رواج عند الفرنسيين، عند الإنجليز، عند يعني لها رواج عالمي، وعندنا سميناهم سنافر لا تعنينا، وهم شياطين زرق أو جان أزرق كما نقول نحن. هم كائنات صغيرة دائما يهاجمهم هذا الكائن الكبير الإنساني الذي هو شرشبيل،
1: نعم،
0: وطبعا يحاول كل مرة أن يسيطر عليهم وأن يأكلهم إلى غير ذلك، وهم في هذه القصة يصارعون،
1: نعم،
0: باعتبارهم كائنات صغيرة كائنا كبيرا اللي هو الإنسان. هل تعتقدين أن أنا سأدخل إلى لب السؤال، هل تعتقدين مثلا أن سلسلة السنافر تصور الإنسان وهو شرشبيل، لأنه هو الإنسان الوحيد، تصوره على أنه كائن شرير؟ هل نستطيع أن نربي الإنسان الطفل الصغير، لأنه السنافر في الحقيقة هي كائنات صغيرة بقطع النظر عن نوعها جنون ومش جنون، يتعاطف معها الصغير،
1: نعم،
0: هو يتعاطف مع الحجم ولا يتعاطف مع الجنس، ولكنك وأنت تتعاطف باعتبارك طفلا صغيرا أنت تتعاطف ضد جنسك البشري العدواني.
1: نعم.
0: هل تعتقدين أن في هذا رسالة ناجحة تربويا في أن تربي الأطفال الصغار على أن يكونوا خيرين ولا يكونوا شرشبيليين؟
1: نعم. بالنسبة لصورة شرشبيل التي يكون عليها الإنسان في هذه السلسلة، هي صورة عكسية. مثلا حتى في قصة خديجة، رأيتك منذ حين نظرت إلى قصة خديجة الجارعة
0: وقرأتها،
1: نعم،
0: وأنا سأعود إليها،
1: نعم،
0: واستمتعت أنا الحقيقة أنا قلت في نفسي علي أن أقرأ هذه القصص جميعا، فرصة
1: شهادة أعتز بها،
0: لا استمتعت أنا سأعود إلى هذه
1: فقط. هناك نحدد موضوع ما أو شخصيات ما بطريقة عكسية، هو شرشبيل شرير، لكن نحن من خلال حضور شخصية السنافر نحن ندعو إلى قيم أخرى عكس ما روج له في المعنى الأول. المعاني الثواني أنه نحن ندعو إلى وجودنا أنه نكون خيرين ومن خلال السلسلة سنكره شرشبيل في دوره الشرير.
0: معنى أنت تقصدين في قصة خديجة تطرد دجارة أن خديجة كانت مثالا جيدا للتلميذة المجتهدة التي تقرأ وتراجع دروسها وتريد أن تنجح،
1: نعم.
0: بينما جارها يريد أن يثنيها، نعم. عن ذلك، حتى أنه جاء ذات مرة يريد يستنجد بها
1: ولا على النملة والسرار.
0: أي نعم، أنا تذكرت الحقيقة هذا، ولكن أنا لي بعض العتب على خديجة.
1: نحن نتعلم.
0: لا مش عليك أنت. على لأنه حينما جاءها يريد مساعدتها قالت له: هاي يغرب عن وجهي ولا تعد إلى إزعاجي، سألقنك درسا لن تنساه ما حييت أيها الكسول المتوني. هذا ذكرني بالنملة،
1: نعم.
0: التي قالت للسرار إنه كان عليك ألا تغني وما إليه،
1: نعم.
0: لكن أعرف أنك باعتبارك كاتبة أنك كنت ربما واقعية في هذا، لأنه ربما يمكن للطفل الصغير أن يفكر بهذا الشكل وأن يكون قاسيا بهذه اللغة، ولكنك ساردة همت بإغلاق الباب في وجهه، لكنها استشعرت هذا الجانب الإنساني والتربوي، استشعرت حاجته الحقيقية إلى فهم ما فاته من الدرس، وتصورت هذا جميل. هذا جميل، لأنك تكون قاسي ثم تتسامح بعد ذلك وتصل بما تريد إلى هذا. تفسيرا لما قلت هي أنه شرشبيل ربما يربينا بالعكس، هو حجة كما يقول المجادلون، هي حجة بالخلف، أو هي أنك تبين لي، أن تعرف لي الأشياء بخلفها. يعني بصفة عامة، لماذا لم ينتج، ونحن نتحدث عن السرد المرئي المسموع، لماذا لم ننتج في الثقافة العربية اليوم وعندنا من القدرات والإمكانات، لماذا لم ننتج نصوصا عالمية تدبلج في الخارج؟ هل أنه عندنا مشكلة في النص؟ هل أنه عندنا مشكلة في ابتداع الأفكار الإنسانية التي يمكن، هل أنه عندنا مشكلة في الترويج؟ ذكرتي أنت منذ حين ترويج لا بالمعنى المادي، ما المشكل الذي لا يجعلنا في أدب الطفولة، في أدب الطفولة المرئي المسموع، لا نكون عالميين؟
1: والله أستاذ لا أدري بالضبط.
0: في رأيي
1: لو توفر الماديات إلى جانب
0: نعم.
1: أحيانا تتوفر مثلا في الدول العربية، نتحدث بصفة عامة في الدول العربية، هناك الجانب المادي في عدد من الدول.
0: تذكري افتح يا سمسم،
1: نعم.
0: السلسلة الكويتية،
1: أي.
0: وذلك كان على الأقل عندها رواج عربي في ذلك الوقت، ولا أعتقد أنه معناها الإمكانيات كانت تتطلب منهم مجهودا مهول، ولكن أنا أعتقد أن التجربة ذيك المتنوعة والتي استلهموها من تجارب غربية تجمع بين السرد والتعليم وغير، هي تجربة ناجحة. أنا أعتقد أن النجاح ممكن
1: بطبيعة الحال،
0: ولكن
1: ما سعينا إليه.
0: لا مش معناها نحكي على
1: حتى إنتاج المسلسلات الأطفال الموجهة للأطفال، القصص الموجهة للأطفال، لو سعينا إلى ذلك فسنحقق ذلك حتما.
0: أي ما الإشكال؟ نريد أن نعرف لماذا لا ننتج شيئا يتوجه إلى أطفالنا العرب.
1: ربما الانبهار بالغرب أكثر منه، ونثق في قدرته
0: ولكن
1: على الإنتاج أكثر من قدرته نحن.
0: لا نجيبة شوف، في عهد افتح يا سمسم في عهد الثمانينات،
1: نعم،
0: والسبعينات كان الغرب موجود. علش نجيبة نريد، وراني أصل ببرع، لماذا نريد أن نلقي أزماتنا على نجاحات الغرب؟ لماذا نقول لأن الغرب موجود؟ ما هو الشرق موجود أيضا؟
1: ولولا ذلك لما كتبنا نحن. أتحدث عن نفسي. هذا أنت قلت لي تخيلي، ربما هذا لست ملمة بكل شيء، لكن ربما يكون هذا سبب من الأسباب، هذا الانبهار بالغرب، وهو الذي يعطينا، هو الذي يورد لنا حتى أفكارنا في التربية، هالكفايات نابعة من عندنا، هي مسقطة.
0: هذه فرصة نجيبة، فرصة أن نتكلم عن هذا. هل أن الانبهار هو الذي جعلنا نذهب إلى هذه المناهج الغربية، أم أننا لا ننتج نحن؟ من الذي أنتج نظريات هنا تحكت في البيداغوجيا؟ من الذي من العرب إلى اليوم أنتج نظريات وأقنع بها العرب سيدي على الأقل؟ من؟ هل لديك ريفيرانس؟
1: نعم.
0: نحن في مرحلة لم ننتج فيها معرفة تجعلنا نواكب المعرفة الكونية. إما أن تجدي من يدعو إلى أنك تعتمد على قدراتك وقدراتك قليلة، وإما أنك لا تجدين معرفة أصلا. مش قضية نجيبة فيما في رأيي، واسمحي لي أني أختلف معك، ليش ليست قضية شرق غرب وأن الغرب أبهرنا؟ يا أخي الغرب أبهرنا مدة، هل المنبهر سيبقى منبهرا إلى ما لا نهاية؟ علينا أن ننظر في جيوبنا، هل في جيوبنا مثل هذا السرد الكوني؟ هل في جيوبنا مثل هذه القصص العالمية؟ هل في جيوبنا مثلها؟ أنت منذ حين قلت لي أن خديجة تطرد جارها ذكرتك بالسرار والنملة.
1: نعم.
0: هي ولكن هذه قصة منين جاي؟ هي قصة كونية.
1: نعم.
0: قصة عالمية.
1: نعم.
0: انظري وأنت تكتبين نجيبة أن قصة السرار والنملة أثرت فيك.
1: نعم.
0: لماذا ليس لدينا بيانسور تو نحن عنا راه في الإبداع العربي القديم، لماذا ليس لدينا دائما هذا التفاعل بالكمي بقدر ما نأخذ نعطي؟ أنا دائما يحيرني هذا السؤال وأجد له أجوبة، ولكن في الحقيقة لست إلى اليوم مقتنعا بذلك.
1: هو أستاذ في هذا المنح على ذكر قصة السرار والنملة، هناك عديد القيم في القصص التي ترجمت خلال عملية الترجمة ووصلت إلينا، هناك قيم نختلف فيها. مثلا نحن تربينا على ألا نطرد جارنا، لا نطرد من يأتينا طلب المساعدة.
0: شكون نحن؟ شكون
1: نحن؟ نحن المسلمون.
0: نحن المسلمين. لا
1: نحن
0: ولكن
1: المسلمين عفوا. إيه
0: ولكن ما الآخرون أيضا لا يطردون. لا
1: في القصة هي أصرت على أن تطرده النملة، وفعلا طردته ولم تقدم له المساعدة.
0: لا نجيب عاد، لا النملة ذيك ما عندها جنسية، النملة ذيك إنسانية.
1: إيه ما الطفل بما أني أقابل الطفل وأتعامل معه يوميا، فأردت أن أغير له الفكرة من خلال هذه القصة، وهنا أبرز لك هذا الدور.
0: لا لا أنا
1: الصغير من نجيب بوغاندا
0: أني
1: أحاول هذا الذي تنظر إليه أنت، لماذا نحن لا نكتب، لماذا نحن لا نفعل، فأردت من موقعي أن أتجاوز هذا إلى الفعل.
0: طبعا
1: قليلا.
0: أنا ذكرت جهدك وهو مشكور جدا، والحقيقة أنا لا أرمي ورودا، السلسلة التي نشر فيها الكتاب والفكرة وكذا هي جيدة، ليس هذا المجال الحقيقة الذي نريد أن نتوقف عنده، نمر إلى المقطع
2: رحيق اللسان.
3: عند رواية القصة للأطفال على الراوي مراعاة ما يلي: مكان رواية القصة، يمكن أن تقرأ القصة في أي مكان بعيد عن الضوضاء وألا يكون فيه ما يشتت انتباه الأطفال البصري أو أي مثيرات أخرى كالتليفون وغيره. جلسة الأطفال أثناء رواية القصة، يجب إعداد جلسة الأطفال بحيث تسهل على الطفل أن يرى ويسمع الراوي جيدا، وأن يكون ترتيب الجلسة بشكل نصف دائري في مواجهة الراوي. موقع الراوي، يمكن للراوي أن يكون جالسا أو واقفا، يعتمد ذلك على حجم المجموعة ووضوح الرؤية وسن الأطفال. إعداد الأطفال للقصة، يطلب من الأطفال وضع كل ما معهم جانبا والاستعداد للاستماع. ملابس الراوي، يجب أن تكون مريحة وبسيطة، وأن يتم خلع الأساور والعقود التي تحدث أصوات خشخشة وتشتت انتباه الأطفال. التقديم للقصة، من خلال التعريف بعنوان القصة، مؤلفها والرسام، وعرض الغلاف على الأطفال. أما بخصوص الكلمات الغريبة، يمكن استبدالها بمفردات لغوية أخرى لها نفس المعنى. بداية رواية القصة وأساليب التعبير. إشارة العين، أن تتحرك عين الراوي من طفل لآخر ليشعر كل طفل أن هذه الحكاية من أجله هو. الصوت، أن تكون طبقة الصوت بدرجة كافية ليسمعها الأطفال الجالسون في آخر صف، ويكون الكلام واضحا وهادئا.
4: في هذا المساء يبدو أن النهار سيكون عنيدا، فهو لا يريد أن ينام.
3: الإيحاءات والحركات، لا بد أن تكون بصورة طبيعية ومناسبة لأحداث القصة. تعابير الوجه، أن يكون الوجه باسما للأطفال وتكون تعابيره بسيطة حسب أحداث القصة دون مبالغة. خلال رواية القصة يستحسن فتح الصفحة وعرضها للأطفال، خصوصا إذا تضمنت صورا ورسومات. الأنشطة التي تلي القصة: ممكن تطبيق نشاط بعد القصة كالرسم والتمثيل والغناء أو أي نشاط يراه الراوي مناسبا.
0: مرحبا بكم من جديد. كنا نستمع في ركن أما بعد إلى راوي قصص الأطفال ما شروطه، وكنت تستمعين إلى ما ذكرته أنه على الراوي أن تتوفر، أن يختار المكان ويختار وأن يوزع جلسة الأطفال وأن يكون له موقع معين. هذه تتحدث عن الشروط التي على من سيقرأ قصة للأطفال بحضورهم أن ينفذها، وتقول ملابس الراوي وتقديم القصة والتعامل مع الكلمات الغريبة ذكرتي أنت منذ حين، رواية القصة وأساليب التعبير، الإشارة العين، الإيحاءات والحركات، تعبير الوجه، عرض الصفحات والأنشطة التي تلي رواية القصة. هي في الحقيقة تتحدث عن الراوي الذي يقرأ،
1: نعم.
0: الذي يقرأ قصة وهو يريد أن يرغب أطفال في القراءة. نحن نغتنم هذه الفرصة لنقدم للسادة المستمعين جملة من المعطيات التي هي نتائج عرضها علماء التربية وعرضها البيداغوجيون وعرضها الأخصائيون في التعلمية. أول شيء نلاحظه في هذه النتائج أن الأطفال يتمكنون مما يسمى بإدراك البنية السردية في عمر، معناه في بدايات الطفولة، يعني يصبح يعرف ما الحكاية، يميز بين أخبار تنقل له عن الواقع وأخبار في الحكاية، ويكون له بين 5 و10 سنوات قدرة على تمثل بنية السرد، ويتمكن في عمر 6-7 سنوات من إتقان الروابط السببية بين الأحداث، ويتمكن أيضا في هذا العمر من التمثل ما يسمى بخطاطة السرد، وهذا يكون في سن الرابعة. وخطاطة السرد هي التي تجعله ينتج هو نفسه حكايات وسرد، له نقطة بداية وله وضعية انطلاق وله نهاية وله طبعا حالات التي تعرف بالحالات التي نجدها في الخطاطة الخماسية المعروفة، وهي التوازن والاستقرار والفعل والعقوبة والتوازن الجديد. في ما ترينه وأنت تشتغلين على التلامذة بعد هذا السن في مدرسة، هل تعتقدين أن التونسي، التلميذ التونسي، وأنت تعرفين، هل التلميذ التونسي قادر على الحكي بقطع النظر عما يحكي؟
1: في بعض الأحيان، ليس دائما.
0: ليس دائما.
1: بالنسبة أريد أن أعرج عما سمعته
0: تفضلي بن سوري.
1: الآن كذلك الزمن مهم جدا، متى نسرد للطفل ومتى نحاكيه؟
0: لا، الطفل نفسه قبل أن نسرد له. نعم. هل سنعود إلى سردنا له، هل الطفل نفسه تونسي؟
1: نعم.
0: عنده قدرة على الحكي أم أنه يحتاج أن ندربه على
1: نعم.
0: ذلك؟
1: هو يحتاج للتدريب ويحتاج للمرافقة من قبل الإطار التربوي.
0: ما هي نقائصه؟ أستاذ نجيب
1: دقيقة فقط أستاذ. بالنسبة لما ذكر، لأنه مهم حتى أعطيك بقية المشهد، أنه في مرحلة التحضير التي تعد لها الآن المدرسة التونسية بأن تعيد فترة التحضير إلى المدرسة، يمكن أن نجعل الجلسة نصف دائرية وأن نلبس ثوب التنكر، وأن الوقت يسمح لنا كذلك بأن نتوسع أكثر إلى غير ذلك. لكن في القسم عندما ندرس من سنة أولى سنة سادسة فنحن محكومون بالتوقيت الزمني، بالزمن عفو المدرسي، بزمن المواد، بضيق الأقسام، بوجود الطاولات، بالضغط، حجم التلاميذ الموجودين داخل الفصل، أحيانا يصل إلى 40 طفل داخل القسم. فهنا تنعدم الأسباب التي تؤدي إلى نجاح السرد داخل القسم حتى ولو كانت لدى الطفل الرغبة في ذلك. يعني هناك عوامل موضوعية وعوامل ذاتية تساعد على بناء السرد.
0: أستاذ نجيب، حتى أذكرك، نعم. فإن السيدة التي كانت تتحدث هي سيدة في مؤسسة،
1: نعم،
0: ليس في مدرسة. نحن لا نتكلم عن المدرسة، نحن نتكلم عن التلميذ وله قدرات، ولا نتكلم عن عوائق.
1: نعم.
0: الزمن
1: أنا نزلت الأمر من الحديث في العام
0: بيه.
1: أو من الحديث في إلى واقع الطفل الذي نتحدث
0: هل تعتقدين أنه يمكن خارج المدرسة وخارج الصعوبات والعراقيل في المدرسة وخارج جحيمية المدرسة؟
1: نعم.
0: لأنه هذا ولت جحيم.
1: نعم.
0: هل يمكن أن نجد فضاءات أخرى موازية؟
1: نعم يمكن.
0: وهذه الفضاءات التي نستطيع أن نجلب لها الطفل لكي نقرأ له، دعنا من المدرسة ومن الوزارة وكذا.
1: لكن أمر مهم سيطفل.
0: باي هو معنيش دائما نقول
1: في أغلبه موجود داخل فضاءات المدرسة.
0: نجيب. دائما، ولست أنت الوحيدة، حينما نتكلم عن المطالعة والمدرسة تقول لك والله الوزارة والزمن المدرسة. يا سيدي دعنا من خلي الزمن المدرسي للمدرسة، وخلي المدرسة لمشاكلها.
1: نعم.
0: ولكن هناك فضاءات أخرى نستطيع أن نأتي بالطفل لها ونقرأ له.
1: نعم.
0: هذا هو الذي يعنينا. لكن هل الطفل عنده استعداد لذلك؟ هل الولي عنده استعداد ليحمل طفله ليقرأ؟ هذا هو.
1: ليس في كل الحالات، لكن أنطلق من تجربتي. أشرفت على نادي المطالعة، ترغيف المطالعة، وأخرجت
0: في المدرسة
1: هو النشاط تبع المدرسة، لكن خارج أوقات عملي وخارج أوقات دراسة الأطفال.
0: جميل، هذا جيد.
1: نعم. وكانت أمام دار ثقافة أمام المدرسة، بين
0: معناها في دار ثقافة.
1: نعم. كنت أخرج أطفالي وأذهب بهم إلى دار الثقافة، وهناك مختص يعلمهم الحركة والحديث.
0: جميل.
1: والسرد إلى غير ذلك، ويساعدون فوق الركع ويقوم بحركات
0: رياضية.
1: نعم. لكن هو مجهود فردي.
0: هل وجدت من دعمك على الأقل؟
1: نعم.
0: معنويا؟
1: نعم، وجدت الولي داعم لي.
0: وهل وجدت في هؤلاء الأطفال من حافزية لكي وهم يغيرون مكان المدرسة الذي صار يعني استاتيك جامدا حجريا، وحينما يخرجون عن هذا المكان هل يبدعون؟
1: نعم.
0: هل تجدين فيهم أشخاصا قادرين على التمثيل وعلى التفاعل بالقراءة؟
1: نعم أستاذ، وجدت ذلك، وربما كنت شريرة مثل الشرشبيل، ووظفت ذلك داخل قسم كضاغطة للعمل لبناء المعارف.
0: كيف ذلك؟
1: أحرم
0: أنت شرشبيلة. كيف ذلك؟
1: كنت أتوعده إن لم يقم بكذا فلن يشارك معنا في حلقة دار الثقافة.
0: معناها أنت ستعاقبينه ثقافيا وهو سيشعر بالحرمان الثقافي.
1: نعم.
0: هذه حافزية إيجابية،
1: واعتباره في دار الثقافة يتحرك بتلقائية ويرقص ويتخفى وراء الستائر ويكتشف عالم آخر غير القسم والفضاء الصغير هذا في داخل المدرسة، فضاء لا يعرفه بقية أطرابه داخل المدرسة، فكان عقاب يؤلمه كثيرا وينضبط لما أطلبه.
0: جميل.
1: أو العمل، فكان مر تقريبا عامين في هذا بهذا الصيغة. الأطفال حتى في عددهم عندما يخبرون بعضهم أنا اليوم ذهبت دار ثقافة وأنا حكيت حكاية أو فعلت كذلك، رغب بقية أصدقاء. كان نادي متكون من 10 أطفال، صار قسم كل يريد أن يشترك، في حين هو نادي أنا ليس.
0: نعم.
1: قسم.
0: أستاذ نجيبة، من الشروط التي ذكرت هنا أن راوي القصة ينبغي أن ينوع في أساليبه وينوع في تنغيماته وينوع أن يكون بالتالي ممثلا
1: بطبيعة الحال.
0: فهل أن ونرجع الآن إلى المدرسة، الآن حصة القراءة وهي الحصة الوحيدة ربما التي على المعلم أن يتقن فيها دور القارئ، قارئ النصوص، هل أن المعلم باعتباره قارئا يمارس مهنته، مهنة القراءة، هل له هذا الانفتاح على المسرحية؟ هل لكم برنامج لتكوين المعلمين حينما يتعاملون في القراءة مع النص؟ هل لديهم هم القابلية لذلك؟ كيف نحفز هؤلاء الذين يقرؤون أمام الأطفال على ألا يكونوا جامدين ويجمدون النصوص ويجمدون الأطفال؟
1: ليس هناك تكوين خاص بهؤلاء إلا الذين سبقونا في المدارس التي تعد المعلمين، مثل ما درست أنا في المعهد تكوين المعلمين. هناك أنشطة المسرح إلى غير ذلك التي تدربوا فيها على تقمص الأدوار والحديث مع الأطفال، وتعتبر أن أصدقائك زملائك الذين يدرسون معك هم الأطفال الذين تدرسهم إلى غير ذلك. لكن هناك في القراءة، في مادة القراءة، هناك المعايير الثلاثة للقراءة الجيدة، منها معيار القراءة المنغمة، هي التي تجعل الطفل يمارس هذه عندما يحدد المعلم في دفتره أنه هذا الأسبوع سأركز على القراءة المنغمة، الاستفهام والنقطة والفاصل والتعجب إلى غير ذلك. فهو يوجه الطفل ويقول لهم من يقرأ أفضل، من يمثل لي هذا، من يجسد لي، من يخرج منكم إلى الصبورة ومثل لي هذا الحوار إلى غير ذلك. في هذا المنحة يمكن أن تصير تقمص شخصية الكاتب. حتى الكاتب في حد ذاته هو يتقمص دور شخصيته عندما يكتب ويتخيل نفسه متى يغضب ومتى يهدأ.
0: أنت كاتبة؟
1: نعم.
0: وإزاءك قصة للأطفال فتقمصي.
1: طارت
0: أنت تقرأين من أي قصة؟
1: أقرأ من قصة بين نحلة وزهرة.
0: تفضلي.
1: طارت النحلة تطن بأجنحتها من زهرة إلى أخرى، وتلثم بتلاتها الرائعة، وترشف رحيقها اللذيذ، وتملأ جرابها بحبات الطلع الشهية. وما إن اقتربت من زهرة الأقحوان حتى أشاحت هذه الأخيرة عنها بوجهها بعيدا، وغلقت دونها الأبواب وأمالت برأسها إلى الخلف. ماذا تهاكي أيتها الأقحوانة العزيزة؟ أتتردين زائرا يقف ببابك؟ لقد مللت زياراتك المتكررة، وكادت أنفاسي تنقطع لثقل جسمك فوق بتلاتي. عفوا يا عزيزتي، ما ظننت يوما أن أحدا يكره رؤيتي وملاقاتي. أستغرب تنقلك من باب إلى باب، تشحذين الحسنات وترشفين العبيرة بلا توقف. ألا تخجلين ما تفعلين؟ وهل يخجل من يقوم بالواجب؟ أي واجب تقصدين؟ أتعدين سرقة عبق الزهور وخلاصة روحها واجبا؟
0: شكرا لك. نعم. جميل. أنت كاتب تقمص دور شخصيته.
1: نعم.
0: وما دمنا نتكلم عن ربما الصعوبات التي ينبغي أن نتجاوزها، وأنا أستمع إليك سيدة نجيبة وأنت كاتبة قصة الأطفال بين نحلة وزهرة، استمعت إلى بتلات. أنا وضعت وأنت تقرأين وضعت نفسي موضع طفل صغير في المدرسة يسمع إلى هذا الكلام وهذا التوقيع، طبعا سينغمس في القصة في الخيال، لكن تبقى مشكلة بتلات. وأنظر هنا فلا أجد شرحا لها.
1: نعم.
0: فأنت إذن حينما شرحتي اخترتي.
1: نعم.
0: نجد في هذه الصفحة أنك شرحتي أشاحت بوجهها بمعنى أعرضت، وغلقت بمعنى أحكمت إغلاقها. لكن الكلمة الأساسية في المفتاح، لماذا لم تشرح؟
1: لست مطالبة بشرح كل شيء، وإن شرحت كل شيء سأبقى للطفل.
0: معنى هذا مقصود.
1: مقصود نعم.
0: معنى أنت أنه هو حينما يسمع بتلات سيسأل.
1: نعم.
0: ستكون له دافعية في السؤال.
1: نعم.
0: جميل. يعني كذلك هذا وعي.
1: نعم. كذلك أغلب قصصي أستاذ أنجزتها مع أطفالي. هذه القصص أنتجناها في حصص التواصل الشفوي أو الإنتاج كتابي.
0: أطفالك يعني أطفالك الحقيقيين ولا في الم في الم
1: في القسم في نعم تلاميذ.
0: ربي يفضلك أطفالك والذين صاروا شبابا.
1: الله يخليك.
0: ويخلي تلامذة ويخلي تلامذة متاع تونس الكل، لأنهم ذكم أبنائنا وأمالنا. نعم.
1: فكنت أنجز هذا العمل، أغلب الأعمال تقريبا أنجزناها داخل القصة، من وضعيات دالة أو سؤال نهاية القصة، الإنتاج كتابي أو التواصل الشفوي، مشاهد إلى غير ذلك. وأنتجتها لسن معينة تقريبا في قسم معين في سنة ثالثة. وباعتباري تعرضت مع تلاميذي إلى كلمة بتلة، فهم يعرفونها بالنسبة لي هي من المعروف. نعم.
0: لكن ماذا قلتي أن على كل تلميذ أن يبحث عن المعجم.
1: هناك دافعية أخرى للبحث، لا يكتفي فقط بما يقدمه الكاتب.
0: سيدة نجيب، نحن نشكو في تونس من غياب معاجم مدرسية.
1: نعم.
0: معناها معاجم خاصة بتلاميذ المدرسة. حينما نقول معاجم خاصة بتلاميذ المدرسة، بمعنى أنها تشرح الكلمات بمستوى تلميذ المدرسة.
1: نعم.
0: فمثلا أنا أجد كثير من الشروح في هذا السياق. نقد أنت في هذه قصة كبش العيد، نجد شرح نقد أعطاه مالا، معقول أعطاه مالا واضح، لكن حينما وأخيرا عثر على ظلته أجدها مشروحة بمطلبه. تلميذ ظلته، كلمة ظلة صحيح غامضة، ولكن أيضا كلمة مطلب، لأنه في مخه كلمة مطلب، مطلب عملوا به شفتي وين الجانب البيداغوجي؟ الجانب البيداغوجي يتبغي أن يتنبه الشخص الذي يشرح ما هي الكلمة التي ستأتي إلى ذهن التونسي مباشرة في كلمة مطلب. المطلب هو يعرف بو أنه مش يعمل مطلب الستيك،
1: واضح،
0: ولا أخوه مش يعمل مطلب باش يشتغل. حينما تكتب له ظلته بمعنى مطلبه، تقول وأخيرا عثر على ظلته، نجمي قيف فهم التلميذ وأخيرا عثر على مطلبه، معناه تولي مسألة كأنه كبش
1: هدفه،
0: معناه كأنه الطفل ذيل مش يشري كبش في السوق، ضيع مطلب ولا بوه ضيع مطلب. فهمتي وين وين وين دقة المعجم المدرسي؟ دقة المعجم المدرسي أن الشارح لا ينقل مادة من المعاجم القديمة ويضعها هكذا، وإنما ذكاء من يضع هذه المعاجم وهذه الكلمات القابلة للشرح، أنها ذكاؤه في أنه يعرف ما هي أقرب كلمة إليه ويتردها أو يقربها من ذهنه.
1: نعم. هناك مبدأ أستاذ في الكفايات التي ندرس بها، حتى الأكثر كفاءة يخطئ، ربما قد أكون أخطأت في الذهاب إلى ذلك.
0: لا لا مش أكثر كفاءة، الناس كل تخطئ.
1: لا لا، في المبدأ في الكفايات الأساسية عندنا مبدأ، عندما تعلمنا أو عندما وقع تكويننا حول الأهداف الكفايات الأساسية، فأنا حتى الأكثر ربما أخطئ، حتى في تقديري، حتى في تقديم الامتحان للأطفال كل أحدد.
0: سيدة نجيب، من قال أنك لا تخطئين ومن قال أنني لا أخطئ؟ طبعا هذا بديهي، هذا بديهي. لا لا لا لا لا نجيبة، معناها راو مش معناها أن نحن وضعنا هذه الكتب لكي لا نخطئ. الخطأ ليه؟ جميل، ولكن نعم. التفكير معا هذه فرصة، راو
1: فرصة. نعم
0: هذه فرصة،
1: أشرت إلى شيء مهم جدا ونتنبه إليه.
0: لا يوجد عمل لا توجد فيه أخطاء،
1: أكيد
0: وكلنا نخطئ، ومن الخطأ طبعا ينبغي أن نتعلم ألا نخطئ ذلك الخطأ مرة أخرى لكي نخطئ أخطاء
1: بطبيعة الحال
0: أخرى في حياتنا.
1: نعم. أي. ولو لوجود الخطأ لا موجود أصلا المدرسة يعني.
0: جميل. نمر إلى المقطع المهم.

0: مرحبا بكم من جديد في رحيق اللسان، ضيفتنا نجيبة بوغندا، ونحن نتحدث حديثا واقعيا وفي بعض الأحيان مفرحا وفي بعضه مؤلما عن جانب خاص في أدبيات الطفل وهو السرد، وعن ربما اللغوي والتربوي وهما يتقاطعان. وإن كنا قد تحدثنا أكثر عن الجانب السردي وكيفية تقديم السرد للأطفال، كنا نستمع في ختامها مسك للسيدة فيروز وأغنيتها بدي خبركم قصة صغيرة، طبعا هذا بلهجتنا، وهي تحكي لأطفالها عن أنها تخبرهم أنها ستحكي لهم حكاية، والحقيقة أنها حكاية واقعية، وأن الأطفال في النهاية ليسوا في نفس المرتبة من مراتب الفرح ومراتب الاحتفال. حكايات الأباء لأطفالهم هذه عادة كانت موجودة، وحكايات الأجداد للأحفاد، وربما حديث السمر الذي يحكي فيه الحكواتي في مقاهي خاصة بذلك، يعني كأن المجتمع كان نسيجه وكان اجتماعه قائما في جزء كبير منه على التفاعل بالسرد، الأطفال مع أبائهم، الكبار مع الحكواتي، الفتيات مع الجدات. هذا انتهى وزال تقريبا، فهل أثر في تنشئة الأطفال على حب السرد؟
1: بطبيعة الحال هو عامل مهم جدا، فما شقان للإجابة، شق بالمنحة أن سنذهب معه وشق آخر سنذهب ضده. الشق الأول، أنا مع السرد هذا الذي كانت تقوم به الجدة والعمة والخالة إلى غير ذلك، لأنه ينمي قدرة الطفل على الاستماع وعلى تمثل القيم وتمثل ما وراء الحكاية، ويعلم قدرة أخرى في نقل ما سمعه من جدته إلى غير ذلك لمن بعده. هو يتعلق بأمر شفهي، قد في وقت من الأوقات لا ينقله بنفس الطريقة التي نقل إليه، وليس بنفس الحركات، وليس بنفس الإطار الزماني والمكان الذي تتروى فيه الحكاية وسيوظفها من جديد. لكن نحن في عصر غير العصر الذي تربينا عليه، فنحن بعد ظهور الطباعة إلى غير ذلك، هناك وخاصة طوى الآن كل ما هو إلكتروني، فإنه السرد لم يعد بذاك السرد الذي نشأنا عليه فيما مضى، فصار السرد يتعلق بالصورة المتحركة إلى جانب ما يقال شفويا، وهذا عامل آخر الآن نجده يذهب في منحة أنه لا نتقن السرد، رغم هو عامل متقدم جدا. لماذا؟ لأن هذا العامل ما زال يحمل في ثناياه بقايا من تلك المرحلة السابقة، يعني عدنا بطريقة أو بأخرى إلى ذلك العالم الذي تركنا أو ظننا أننا تركناه وراءنا. الآن رغم أحنا في عصر متقدم، إلا أننا نقوم بالسرد التي كانت تقوم به جداتنا، ومن التذكر الذي ينبني على الحفظ، وإذا ما غابت قدرة الحفظ فإننا ننسى كل شيء، وهذا الذي نراه عند أطفالنا على قليلة في المنح. نتحدث في المدرسة باعتباري قريبة من الطفل داخل المدرسة، هو عندما ينسى فلن يتذكر شيئا.
0: نجيب شو معنى حفظ؟ يعني تقصدين أنك حينما تسمع حكاية أنت تستطيع أن تعيد سردها؟
1: نعم، هناك كلمات مفاتيح تجعلك تتذكرها، إما السجع الموجود فيها أو طريقة الحكي أو الأمثال الشعبية الموجودة فيها أو الشخصية التي حببتني فيها عندما نقلت لي الحكاية وأنت ترويها لي، الزمن الذي صرت فيه قصتك، وأنا فرح أم أنا حزين، كيف استنطبع داخلي. نعم،
0: أريد معناها جوابا سريعا لأن الوقت يداهمنا، هل أن بنية أو خطاط الخماسية التي وضعت للسرد من حالة الحالة الأولية وهي حالة التوازن وحالة القادح والفعل والعقوبة أو النتيجة والنهاية. هل أن هذه البنية حينما نسردها في حكاية تبنى بذلك الشكل، هل تعلم التلميذ الطفل إذا شئنا أن الحياة في الحقيقة تشبه هذه الخطاطة، وأن لكل حالة توازن هنالك كسر للتوازن، وأن ما بعد كسر التوازن هناك إعادة توازن؟ هل تعلمه الحياة؟ هل السرد يعلم الطفل الحياة؟
1: بطبيعة الحال هو يعلمه، لكن هو لا يتضح له الأمر بوضوح تام أن أسمع الآن حكاية فإن تتعلم منها كذا وكذا انفراج وعقدة. هو فيما بعد هي ستكون شخصية ستبني فيه هذه القدرات لبناء لبناء، عندما يكبر يعرف أن عندما يصبح راشدا ويكون هذه الفكرة حقيقة. لكن نحن دربناه منذ الصغر على ذلك أن الحياة فيها عقدة، فيها انفراج، فيها أزمة، فيها
0: أي حلول. ولكن يمكن أن نعلمه ذلك عن طريق السرد.
1: نعم بطبيعة الحال
0: هذا
1: نعم هو. نحن نعلمه عن طريق السرد، لكن نعم. تمثلاته للأزمات والانفراج والبداية والنهاية
0: لا لا لا, لا. نعم. أنت ربما لم تفهمي، نحن لا نعلمه نقد.
1: نعم
0: لا، أنت تحكي عن نقد، إنما وراء كل حكاية هذه المراحل.
1: نعم بطبيعة الحال
0: أستاذ. هل يعني حينما أقول له أن فلانا كان فقيرا ثم بعد ذلك صار غنيا، هو سيتعلم أن الفقر ليس حالة أبدية، وأنه يمكن أن تنفتح أفاقنا. نحن لا نقول له هنا أزمة وهنا انفراج، لا نعم. يعني أننا نفتح أمام الفقير بوابات الفرج والأمل بصفة عامة، وهذا طريقة من طرق التعليم. شكرا لك سيدة نجيبة،
1: محبة وكرامة،
0: على هذا الحضور في حديث حول اللغوي والتربوي في سرد الطفل. أنت الكاتبة والباحثة في مرحلة الماجستير وكاتبة قصص جميلة وشيقة.
1: شكرا.
0: للأطفال، مرحبا بك من جديد. شكرا للسادة المستمعين، رافقونا في هذا الرحيق الجديد للسان، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة قادمة. إلى اللقاء
1: إن شاء الله.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألون ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم دوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس الليلك في الدروب. لا تسألون ما اسمه، ما اسمه، ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: معنا احنا بداية الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تمام 9 مساء هنا في تونس. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يقول لمفادة الأخبار للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية نعيم دسولي أن توقيع اتفاقية كومباكت بين تونس وشركائها يهدف إلى تعزيز التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين.
6: اتفاقية كومباكت بين وزارة الصحة وبين شركائنا الدوليين، اليابان، المنظمة العالمية للصحة، والبنك الدولي، ثم 16 بلد اللي هما مساهمين في الاتفاقيات هذه، وتونس سنة خلطنا. الهدف نتاعها هو التغطية الصحية الشاملة، معناها كل مواطن خاصة اللي يبدأوا في المناطق الداخلية توصلهم الخبرة ويوصلهم طب الاقتصاد وكذلك التقنيات عبر الطب عن بعد، عبر الرقمنة، كيف يتجنبوا عناء التنقل خاصة من ناحية المادية ومن ناحية الجسدية. وهذا يدخل في مفهوم التغطية الصحية الشاملة. سيكون تم اجتماع في شهر ديسمبر في اليابان، وتكون فيه خريطة طريق للتغطية الصحية الشاملة بالتعاون مع الشركاء اللي شفتوهم حاضرين لكم، وعلى رأسهم منظمة العالمية للصحة واليابان مثل في جايكا.
5: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تذكر بأن التسجيل الإلكتروني بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية يتم بداية من اليوم إلى غاية 5 أكتوبر الجاري. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تنظم الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا سيات 26 2000، وذلك من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري في قصر المعارض بالكرم. في إخبار العالم، التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير 4 مسيرات أطلقها الحوثيون نحو مدينة خميس مشيط في المملكة السعودية. رويترز تنقل أن ممثلين للحكومة السورية وحزب الله اللبناني أجروا محادثات مباشرة في تركيا في مسعى للتهدئة بينهما، وهو الاجتماع الأول من نوعه بين الطرفين. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاعي السكك الحديدية والسيارات الإيرانيين وموردين دوليين لهذين القطاعين. بلومبرغ تنقل أن إيران عرضت السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل داخل أراضيها إذا جرى تخفيف العقوبات المفروضة عليها. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
8: نحن الآن في بيت الفنان الكبير الذي ألهب قلوب الجماهير العربية بأغانيها الحلوة والرائعة، وبقيت ذكراه ذكر عبد الحليم حافظ.
9: البيت ده يمكن ليه ذكرات عند كل مصري، بتبوح من هذا البيت الرياح الطيبة العطرة بالأغاني الجميلة، بالذكرات الجميلة لعبد الحليم.
10: ملايين ومن كل الأجيال يحبون الفنان عبد الحليم حافظ. لحبيب جغام في القاهرة في شقة العندليب يتتبع الخطى ويستعيد السنوات التي عاشها هذا الفتى الأسمر.
8: نحن نسعد بالالتقاء بعليا شقيقة عبد الحليم حافظ التي كانت بمثابة الأم له، والأخت خلاها يلقى التعويض على أمه التي فقدها وهو صغير السن. ست عليا، مرحبا بك.
11: أهلا وسهلا بكم بيت عبد الحليم، ونورت تونس كلها، بلد عظيمة وبتحب عبد الحليم. أهلا بك، أنا تحت أمرك في أي سؤال تسأله لي.
10: جولة بين جدران وغرف وشرفة شقة عبد الحليم في العاصمة المصرية.
8: أنت تعرف هذا الحب، ولكن أنا نزيد أكد لك بكل يعني تقدير وبكل وفاء أنه تونس كلها تحب عبد الحليم حافظ.
10: أشياء لا تنسى، ذكريات لا تنسى، في أيام لا تنسى، في سهرة الجمعة من 9 إلى 11 ليلاً.

0: هوانا عربي لمة عربية على موجات الوطنية سينما
1: كاني نعمل في أفلام خاطر كنت نتصور ما عادش نعمل أفلام
0: مسرح
2: احنا نستنى في فرصتي جات ونوريك قيمة التياتر ومعنى التياتر
0: موسيقى إذاعة وتلفزيون في هوانا عربي الهوى هوايا والليلة هوايا

0: تسلم يا كريمة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في كل مكان على موجات أولى الإذاعات الإذاعة الوطنية التونسية لقناة ينطلق الآن في سهرتنا الأسبوعية في هوان عربي من توا حتى للحداش متاع الليل. سهرية معنا في استوديو خمسة مع عبطيف وسليتي في التنسيق العام، مع محمد الغول في الهندسة الصوتية، وكريمة وسليتي من أمام ميكروفون استوديو خمسة حتى للحداش. مرحبا بكم، ولقاءاتنا ديما في الليل تحلو أكثر مع الأنغام ومع الكلمات كلمات والألحان، والوقت يكون أحلى بأحلى، أحلى وأحلى مع صوت أصالة في أوقات بتحلو من حفلة موسم جدة 2024، الحفلة اللي يقع خلالها تكريم وردة من خلال إعادة بعض الأغاني كيما أوقات بتحلو. نسمعها بصوت أصالة.

كانت هذه أصالة نصري أوقات بتحلو من إحدى حفلات مدينة جدة في السعودية 2024 تحديدا، ونحن في هوانا عربي أكيد لقاءاتنا باش تتواصلوا باش نوعوا في الأماكن وفي الأنغام، باش ناخذوكم من خلال النغم الموالي بإمضاء محمد عبدو وحشني زمانك من حفل دار الأوبرا المصرية، ومن بعد مباشرة مش ندخلوا إلى تفاصيل ما تشهده الفترة هذه أرويق دار الأوبرا المصرية، برشا حديث عن شوية مشاكل انسحابات من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربي اللي يعتبر الحدث الأبرز اللي يميز كل سنة، لكن كان الحدث الأبرز اللي يشغل الأوساط الفنية العربية حاليا. خليكم مع محمد عبدو من إحدى أغانيها التي قدمت في الأوبرا المصرية.

حطني جوا بعيونك محمد عبدو. في احدى دورات المهرجان العربي للموسيقى اللي تحتضن دار الاوبرا كما قلنا منذ قليل، الاوبرا المصريه اللي فيها ازمه وصلت اصدائها وخرجت من مصر الى كل انحاء الوطن العربي نظرا لاهميه دار الاوبرا المصريه على امتداد سنوات، والازمه بدات الحقيقه تتصاعد منذ ايام وقبل تقريبا 3 أسابيع على انطلاق الدورة 34 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية اللي مقرر عقده من 20 ل 30 أكتوبر 2026. الشرارة الأولى متاع الأزمة انطلقت في المؤتمر الصحفي للمهرجان وقت تحدث رئيس دار الأوبرا الدكتور رضا الوكيل عن محدودية الميزانية وربطها بغياب عدد كبير برشا من نجوم الغناء العربي على غرار الدورات السابقة. التصريحات هذه أثارت ردود فعل قوية داخل الوسط الموسيقي المصري وحتى العربي. علي الحجار أعلن أنه لن يشارك في المهرجان للمرة الأولى منذ انطلاقه، وقال أنه سبب أساسي هو الميزانية التي رصدت لأعضاء فرقته الموسيقية واللي اعتبرها ضعيفة. محمد ثروت أعلن انسحابه مؤكدا في نفس الإطار أنه ما يقبلش اللي يعتبروا إهانة للفن والفنانين المصريين. المايسترو هاني فرحات تخلى على خط الأزمة معترض على التفسير متاع غياب النجوم العرب اللي ربطوه بنقص الأموال، وقال استنادا إلى تجربته السابقة في إدارة المهرجان أن المسألة ترتبط أيضا بالتسويق وجلب الرعاة والمستشهرين، واللي كذلك تصريحه هذا فتح نقاش كبير برشا حول طريقة إدارة المهرجان. وآخر التطورات في المسألة هذه لما قدم رضا الوكيل استقالته من رئاسة دار الأوبرا المصرية لأنه قال أنه فما تدخلات في اختياراته الفنية. بعد ما زاد الجدل تصاعد أكثر دونك قدم هو استقالته. آخر اعتذار كان منذ ساعة تقريبا عاصي حلاني اعتذر كذلك على عدم حضوره في المهرجان وقال ما نحبش نكون طرف في أي مشكل، لكن اعتذر عن إقامة الحفل. مروة ناجي اعتذرت، إذن عديد الفنانين اللي اعتذروا على حضورهم في المهرجان اللي قلنا مقرر عقد ما بين 20 و 30 أكتوبر الحالي، وأكيد باش نتبعوا المسألة كمهتمين بالفن في المستوى العربي وكذلك دار الأوبرا المصرية وهذا المهرجان تحديدا اللي قدم عديد الحفلات وكانت فرصة لبرشا أصوات اللي كانوا حاضرين في دار الأوبرا المصرية. كنا مع صوت محمد عبدو، طيب مش مشو مع صوت ذكرى محمد على بلدي المحبوب والأغنية مسجلة في دار الأوبرا المصرية.

هذه كانت ذكرى في دار الأوبرا المصرية. الأغنية واضح أنه تجيلها قديم شوية. ذكرى صوت مميز جدا، وإحنا حكينا قبيلة على دار الأوبرا المصرية ومهرجان الموسيقى العربية اللي من المفترض باش يكون 20 أكتوبر إن شاء الله الأزمة تحل سريعا. إذا باش نحكي شوية على ذكرى محمد المولود عام 1966 وتوفيت 2003، علاقتها بدار الأوبرا المصرية علاقة قوية برشا، تاريخية تعتبر استثنائية، خاصة مع مهرجان الموسيقى العربية، وحضور أي فنان في دار الأوبرا المصرية كان بمثابة سك اعتراف رسمي بالموهبة متاعو. كما ذكرى وقت اللي تعداد زادا في دار الأوبرا المصرية، كانت موهبتها الاستثنائية وصوتها اللي صنف كواحد من أقوى الأصوات العربية في العصر الحديث هو طريقها وسهل طريقها إلى الأوبرا المصرية، لأنه برشا موسيقيين كبار تبنيوا صوت ذكرى وتبنيوا ذكرى من أول وصولها إلى مصر في التسعينات. الحقيقة حظات بدعمك كبير من الملحنين وقادة الأوركسترا اللي في دار الأوبرا المصرية، كما تبنيها زاد الموسيقار حلمي بكر، صلاح شرنوبي، اللي كانوا يقدموها بانتظام كنموذج يحتذى به في إتقان المقامات الشرقية الصعبة. والأوبرا في الفترة ذيك كانت تشوف في ذكرى امتداد لأصوات الزمن الجميل، لأنها تقدر أنها تتنقل بين غناء القصائد الأغاني الطربية الطويلة بكفاءة كبيرة، كما كذلك نفس الشيء في الأغاني الحديثة. إذا باش نمشيو سريعا لعدد الحفلات اللي قدمتها ذكرى في دار الأوبرا المصرية، 3 حفلات رئيسية رسمية وموثقة في دار الأوبرا المصرية كانوا كلهم ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. المشاركة الأولى نوفمبر 95، الدورة الرابعة للمهرجان، أول إطلالة رسمية على المسرح الكبير في دار الأوبرا بعد ما نجح ألبومها وحياتي عندك. غنيت مجموعة من الأغاني الخاصة إلى جانب روائع كلاسيكية اللي تفاعل معها برشا الجمهور والنقاد. مشاركتها الثانية جت بعد 3 سنوات، نوفمبر 98، الدورة السابعة، أحدى الليالي الطربية الكبرى كانت بإمضاء ذكرى في ذلك الوقت، وقتها مع ألبوم الأسامي، وغنت قصائد بالفصحى. وفي الحفلة هذيك أثبتت أكثر وأكثر تمكنها الكامل من الغناء في حفلات مباشرة قدام أوركستر دار الأوبرا، وقتها بقيادة سليم صحاب. المشاركة الثالثة والأخيرة كانت نوفمبر 2002، الدورة 11، كانت آخر حفلة لذكرى على مسرح الأوبرا قبل وفاتها اللي كانت في نوفمبر 2003، والليلة هذيك كانت من أقوى حفلات المهرجان في الدورة متاعه. هذيك الدورة 11 غنيت أغانيها بحلم بلؤاك وغيرها وأغاني أخرى، وكان فما استقبال كبير برشا نقدي غير مسبوق. وأكيد ذكرى تبقى دائما من أهم الأصوات. حفلاتها المباشرة ما كانوش برشا وقتها في دار الأوبرا، لأنه مسيرتها للأسف انتهت مبكرا برحيلها، لكن إلى اليوم الأوبرا المصرية بقات وفية الذكرى وتحيي ذكرى وفاتها وميلادها بانتظام من خلال حفلات خاصة تأدي فيها مطربات الأوبرا بيت روائع ذكرى الخالدة. هذا سريعا علاقة فنانتنا التونسية ذكرى محمد بدار الأوبرا المصرية، اللي قلنا كما قلنا قبيلة تعيش في أزمة الفترة هذه، إن شاء الله تتعدى سريعا، وإن شاء الله المهرجان مهرجان الموسيقى العربية يقام في وقته مع مجموعة من الأسماء بخلاف اللي اعتذروا. 9:35 نواصلوا في روائع الأوبرا المصرية ونمشيوا إلى المهرجان اللي كان في 2019، دورة 28، مي فاروق تطرب وتبدع في غنية وحياتك يا حبيبي من مهرجان الموسيقى العربية عدد 28 في دار الأوبرا المصرية 2019. نستمع.

هذه مي فاروق وحياتك يا حبيبي، وصلت بينا لل 49 دقيقة أكيد مواصلين معاكم اللقاء على موجاتنا، وصوت صبر رباعي باش يرافقنا في إعادة لغناية علي قرا اللي نعرفوها بصوت عليا، وتعرفت كذلك بصوت راب صابر ومعاها أسارة. كنت تذكروا وقتش تقدمت لأول مرة في لقاء وقت على الهواء مع عماد أديب عام 1996، قدموها بتوزيع جديد ومشترك كان في منتصف التسعينات. نسمعوهم صابر وأصالة.

0: مش فما جديد في يوم سعيد. أيا ميلا عطيني وذنك النهار على صباحه وصباح معانا أحلى. تعرف ليش؟ نبدأوها بالكلمة الطيبة، الغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
1: يوم جديد، يوم سعيد.
0: وكان قصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية ونونسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك. مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك. يوم سعيد من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تمام 10 مساء هنا في تونس. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يقول في تصريح لموفدة الإذاعة الوطنية للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية نعيمة دسولي، يقول أن هذه القمة فتحت مجال التعاون بين تونس وعدة دول ومنظمات في ميدان الصحة الرقمية.
5: القمة متاع ديجيتال هيلث متاع تونس 2026 افتح المجالات للتعاون مع عديد المنظمات وعديد الدول، كذلك العديد من الستارتاب التوانسة أمضاوا زاد اتفاقيات مع بلدان من العالم، كما تعرفوا أكثر من 35 دولة وخبراء عالميين ووزراء حضروا هذه القمة، وتونس تكون هي البلد القاطرة في العالم. ثم 5 مستشفيات رقمية، ثم في بريطانيا والمملكة السعودية اللي عندها أكبر مستشفى رقمي، سنغافورة، الأردن وتونس. وهذه إعلان تونس اللي قمنا به يعطي زادة خريطة طريق، لأن معطيات الرقمية لازم تكون فيها السيادة، تكون فيها احترام زادة المعطيات الشخصية، وتكون فيها على التعويل على الذات، خاصة استعمال الذكاء الاصطناعي في الميدان الصحي.
4: وزارة التربية تنشر اليوم رزنامة الامتحانات الوطنية، والتي تتضمن مواعيد إجراء امتحان البكالوريا وامتحاني ختم التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. وزارة الأسرة والمرأة تذكر بأن التسجيل الإلكتروني بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية يتم بداية من اليوم وإلى غاية 5 أكتوبر الجاري. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تنظم الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا سيات 26 و2000، وذلك من 28 إلى 31 من أكتوبر الجاري في قصر المعارض بالكرم. في أخبار العالم، التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير 4 مسيرات أطلقها الحوثيون نحو مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية. وقالت الليلة وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي اليمنية أن هجوما سعوديا استهدف العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى محافظات صعدة وتعز وعمران. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إن مقذوفا مجهولا استهدف اليوم ناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها. وأضافت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير، بينما لم يتضح بعد حجم الأضرار أو أي تأثيرات بيئية محتملة. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاعي السكك الحديدية والسيارات الإيرانيين وموردين دوليين لهذين القطاعين. بلومبرغ تنقل أن إيران عرضت السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل داخل أراضيها إذا جرى تخفيف العقوبات المفروضة عليها. ورويترز تنقل أن ممثلين للحكومة السورية وحزب الله اللبناني أجروا محادثات مباشرة في تركيا في مسعى للتهدئة بينهما، وهو الاجتماع الأول من نوعه بين الطرفين. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
7: هوانا عربي. على موجات الوطنية. سينما
8: كاين نعمل في أفلام خاطر كنت نتصور ما عادش نعمل أفلام.
7: مسرح
9: هنا نستنى في فرصتي جاي ونوريك قيمة التياتر ومعنى التياتر.
7: موسيقى إذاعة وتلفزيون في هوانا عربي. الهوى هوايا، والليلة هوايا.

0: شكرا
1: شكرا شكرا لحنين الشاطر اللي كانت في أداء جريت وجريت اللي كانت الحفلة في اختتام المهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون. وإن شاء الله تكون عنا سهرة من السهريات القادمة نسمع كل الأغاني اللي كانت في سهرة الاختتام الدورة الأخيرة من مهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون اللي قدموا اتحاد إذاعات الدول العربية. كان تأليف الموسيقي لكريم ثليبي قيادة الأوركستر راسم دمق، وسمعنا جريت وجريت بصوت حنين الشاطر.

وغني بعد شوية نعودوها الغنية كاملة لأنه نحب المستمع المميز متاعنا، لأنه انتم مستمعين مميزين، خليكم تعيشوا مع روعة التوزيع في هذا النغم بالذات والرؤية الموسيقية للفنان كريم ثليبي. نسمع مع بعضنا.

كان هذا كسيلة أجراد ليش بيتا مرسلك عني، وقبلها كانت الأغنية اللي سمعناها كذلك اللي بيا يسلم عليك العاقل، وقبلها كان الموال هذا الكل، الجو هذا الكل اللي كنا نسمعه فيه هو من عرض اختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. أكيد الموال عمل تشخيص حقيقي لجنون الحب من الأول، والأغنية اللي من بعد كانت فيها يسلم عليك العقل، وكأنه العقل يعمل في محاولة بائسة باش نتعايشوا مع هذا الجنون. ومن بعد يكون الموعد مع ليش بيتا مرسلك عني من روائع كذلك التراث الليبي لمحمد حسن، جت بعد يسلم عليك العقل. يعني فما محطة أولى مع الموال، محطة ثانية يسلم عليك العقل، والمحطة الثالثة ليش بيتا مرسلك عني، وهي في المرحلة هذه وكأنه قناع العقلانية يسقط تماما، ونتبع مع بعضنا المسار هذا في العرض ككل اللي هو اسمه سافر إليك وغني. أكيد موجود على كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالتلفزيون بالإذاعة باتحاد إذاعات الدول العربية، نجموا تتمتعوا بهذا العرض الموسيقي. 10:27 مواصلين معاكم في الأنغام، ونمشيو الأمينة فاخت سلطان حبك كلمات جليدي العويني.

كانت هذه أمينة فاخت سلطان حبك، سمعناها على موجاتنا، كلمات الجدي العويني وألحان سميرة العقربي. وصلت بنا للعشرة وثمانية وثلاثين دقيقة، وإحنا قريب نوصلوا نهاية حلقتنا اليوم اللي باش تتواصل حتى للحداش، باش نكملوا معاكم مع أم كلثوم. بعيد عنك حبيت نشكر كل الفريق اللي رافقنا منذ بداية الحلقة، وأكيد تتواصل برامجنا على موجاتنا دون انقطاع 24 على 24 7 على 7. الإذاعة الوطنية التونسية ديما معاكم ومعانا احنا بديت الحكاية. شكرا محمد، شكرا عبد اللطيف. كريمة تقولكم باش نخليكم مع مقطع من بعيد عنك حياتي عذاب. الغنية هذه تغنيت عام 1965، شاعر مأمون الشناوي اكتبها ولحنها العبقري بليغ حمدي.

なのよ。

0: هوانا عربي لمة عربية على موجات الوطنية سينما
1: كأني نعمل في أفلام خاطر كنت نتصور ما عادش نعمل أفلام
0: مسرح
2: احنا نستناك لفرصتي جاي ونوريك قيمة التياتر ومعنى التياتر
0: موسيقى إذاعة وتلفزيون في هوانا عربي الهوى هوايا والليلة هوانا

0: نحن الآن في بيت الفنان الكبير الذي ألهب قلوب الجماهير العربية بأغانيها الحلوة والرائعة، وبقيت ذكراه ذكر عبد الحليم حافظ.
1: البيت ده يمكن ليه ذكرات عند كل مصري، بتبوح من هذا البيت الرياح الطيبة العطرة بالأغاني الجميلة بالذكرات الجميلة لعبد الحليم.
2: ملايين ومن كل الأجيال يحبون الفنان عبد الحليم حافظ. لحبي بجغام في القاهرة في شقة العندليب يتتبع الخطى ويستعيد السنوات التي عاشها هذا الفتى الأسمر.
0: نحن نسعد بالالتقاء بعليا شقيقة عبد الحليم حافظ التي كانت بمثابة الأم له، والأخت خلاها يلقى التعويض على أمه التي فقدها وهو صغير السن. ست عليا مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا بكم بيت عبد الحليم، ونورت تونس كلها، بلد عظيمة وبتحب عبد الحليم. أهلا بك، أنا تحت أمرك في أي سؤال تسأله لي.
2: جولة بين جدران وغرف وشرفة شقة عبد الحليم في العاصمة المصرية.
0: أنت تعرف هذا الحب، ولكن أنا نزيد أكد لك بكل يعني تقدير وبكل وفاء أنه تونس كلها تحب عبد الحليم حافظ.
2: أشياء لا تنسى، ذكريات لا تنسى، في أيام لا تنسى، في سهرة الجمعة من 9 إلى 11 ليلاً.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: 11 مساء هنا في تونس. وزارة التربية تنشر رزنامة الامتحانات الوطنية والتي تتضمن مواعيد إجراء امتحان البكالوريا وامتحاني ختم التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تذكر بأن التسجيل الإلكتروني بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية يتم بداية من اليوم وإلى غاية 5 أكتوبر الجاري. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تنظم الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا سياتا 26 و2000، وذلك من 28 إلى 31 أكتوبر الجاري في قصر المعارض بالكرم. بدءا من اليوم، نقل المسافرين على الخط الدولي تونس عنابة من مدينة سوق هراس نحو عنابة عبر الحافلات بسبب أشغال على السكة في ولاية سوق هراس الجزائرية وفق بلاغ للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. في أخبار العالم، وكالة الأنباء المصرية تنقل عن مسؤول قوله إن مصر أعلنت مستشارا في السفارة الإثيوبية شخصا غير مرغوب فيه وأمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد. وقبل ذلك كانت إثيوبيا قد أعلنت اليوم إغلاق سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرة وطرد 10 دبلوماسيين إريتريين ودبلوماسي مصري من أديس أبابا، في حين قررت إريتريا قطع كل العلاقات الدبلوماسية مع الجانب الإثيوبي. التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يعلن اعتراض وتدمير 4 مسيرات أطلقها الحوثيون نحو مدينة خميس مشيط في المملكة العربية السعودية. كما أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير 2 صاروخين باليستيين في مدينتي خميس مشيط وجازان جنوب المملكة. وقالت ليلى وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي اليمنية أن هجوما سعوديا استهدف العاصمة اليمنية صنعاء إضافة إلى محافظات صعدة وتعز وعمران. كما أعلنت القوات الحكومية اليمنية اليوم تنفيذ 27 غارة ضد الحوثيين في محافظة تعز. هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تقول إن مقذوفا مجهولا استهدف اليوم ناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها. وأضافت الهيئة أن أفراد الطاقم بخير، بينما لم يتضح بعد حجم الأضرار أو أي تأثيرات بيئية محتملة. وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاعي السكك الحديدية والسيارات الإيرانيين وموردين دوليين لهذين القطاعين. بلومبرغ تنقل أن إيران عرضت السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل داخل أراضيها إذا جرى تخفيف العقوبات المفروضة عليها. ورويترز تنقل أن ممثلين للحكومة السورية وحزب الله اللبناني أجروا محادثات مباشرة في تركيا في مسعى للتهدئة بينهما، وهو الاجتماع الأول من نوعه بين الطرفين. انتهى الموجز إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات ناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيو مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد جديد من برنامجكم المسرح حياة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: اليوم هاجر باش نمشي والمنطقة مسرحية فيها برشا سحر برشا صنعة برشا صبر. منطقة العروسة خيال الظل والمسرح الورقي والكاميشي باي والديكور والإكسسوار.
0: يعني يا سعيدة الزغبي اليوم مش باش نحكي وكان على الممثل اللي يطلع للركح ويقول نص، باش نحكي وزادها على الفنان اللي يختم بديه، يقص يركب يلون يصنع يحرك وينفخ الروح في مادة صامتة.
1: ضيفنا اليوم هو الفنان عامر المثلوثي، ممثل كاتب مخرج صنع عرائس سينوغراف صنع اكسسوار مؤطر ورشات وكيل الشركة المتوسطية للإنتاج والتوزيع الفني.
0: مسيرة بدأت من نوادي المسرح في منوبة وباردو وعدت على المركز الوطني لفن العرائس والمسرح الوطني التونسي وتجارب في تونس وخارج تونس في تايلاندا كازاخستان ماليزيا المغرب الشارقة ومدريد.
1: وحلقتنا اليوم هاجر عنوانها كي تولي المادة روح.
0: علاش كي تولي المادة روح؟
1: على خاطر مع عامر المثلوثي الورق ما يبقاش ورق والظل ما يبقاش ظل يا هاجر والعروسة ما تبقاش لعبة، الكل يولي مسرح.
0: أهلا وسهلا بيك أستاذ عامر المثلوثي.
2: السلامة ومرحبا، مرحبا بكم، مرحبا بالمستمعين.
1: حصان الحرب، وقت اللي العروسة تولي أصدق من الشخص الحي.
0: في فقرة خرافة مسرحية اخترنا لكم اليوم حكاية من المسرح العالمي، مسرحية حصان الحرب أو War Horse للكاتب البريطاني مايكل موربورغو.
1: هي حكاية هاجر تبدأ بطفل صغير اسمه ألبير، عنده علاقة كبيرة بحصان اسمه جوي. العلاقة بيناتهم مش علاقة مالك بحيوان، لكن هي علاقة صداقة وثيقة وعلاقة نجاة.
0: ولكن يا سعيدة الزغبي الحرب كما تعرف الناس الكل وقت اللي تدخل لبقعة ديما تكسر الحكايات وخصوصا المزيانة. علاش؟ في الحكاية هذه بسبب الحرب الحصان يتباع للجيش ويمشي باش يساهم في الحرب، وألبير الوليد الصغير من قوة تعلقه به يقرر أنه يمشي يفركس عليه.
1: ظاهر الحكاية بسيط ولد يلوج على حصانه، أما العمق أكبر برشا. شنو يبقى من الإنسان وقت للحرب تبلع كل شيء؟ وشنو معنى الوفاء وقت العالم الكل يتفكك؟
0: القوة الكبيرة في مسرحية حصان الحرب ما هيش فقط في النص بل في العروسة. الحصان فوق الركح ما هوش حصان حقيقي، هذا نعرفوه، هو عروسة كبيرة يحركوها ممثلين قدام الجمهور.
1: والغريب يا هاجر انه المتفرج يشوف الناس اللي تحرك في العروسة، لكن بعد وقت قصير باش ينساهم ويبدأ يصدق الحصان، يشوفه يتنفس يخاف يتوجع يشوفه يعيش.
0: وهنا يصير السحر المسرحي سعيدة، المتفرج يعرف اللي قدامه عروسة اما قلبه يتعامل معاها وكأنها كائن حي.
1: وهذا بالضبط مدخلنا لضيف اليوم. عامر المثلوثي يخدم في منطقة تجعل المادة تحكي، العروسة، الظل، الورق، القماش، الاكسسوار والديكور.
0: فن عرائس يقول لنا حاجة مهمة، ماهوش لازم الجسد يكون من لحم ودم باش يكون حي فوق الركح، يكفي فنان يعرف كيفاش يعطيه انفس. هكا ولاس يا عامر؟
2: فما أكثر من هكا، أنه بالنسبة للماريونيتيست العرائسي بصفة عامة راهو نشتغلوا على تمارين أنه كيفاش أنت تخبي روحك وانت ظاهر، دي تقنية كيفاش
0: تخبي روحك وانت ظاهر
2: قدام الممثل قدام المشاهدين. معناها كيفاش أنت تعطي المجال للعروسة باش هي اللي تظهر وقت اللي أنت تبدأ مكشوف. تقوم طريقة لعب معناها نقول وحنا أنو معناها ظاهر، وهذا نجم تقول كيفاش تخدم على الإين والآوت فيما يخص التقنية التقنية الممثل اللي هي راهي تقنية متاع العرائسي اللي هو يوظف شيء ذيك بشي يخرج العروسة ريليف وتولي هي تعبر بالشيء اللي هو حاجته به، معناتها أحاسيسه الداخلية الكل تخرج على طريق يده عبر عقد كونترا بيناتهم، كيفاش هو يوظف أكل أحاسيسه المشاعر هذيك الكل باش تخرج في المادة وتولي هي اللي تعبر كل شيء. دونك فما طريقة بين ممثل والعروسة، خاصة كي تبدأ اللعب سيرسين ما غير حاجز من غير حد شيء. خدمناه في مسرحية العرايس هذه، إنتاج مركز الوطني فن العرايس عام 2003، مساعد مخرج أسعد محويشي والمخرج محدي بن عبدالله ناس محمد العوني. مسرحية وان منشو، خدمنا على التكنيك هذه، خاصة كيفاش الماريونيتيست يقرر أنه يخرج ويكشف سر اللعبة متاعو أمام الجمهور، يصنع ويحرك العرايس وممتون في عرض يحتوي على 6 مشاهد، من حكاية الفداوي للمنشط للكلون في الأخر، معناها أنواع مختلفة من الطرق اللاعبي والطرق معناها على طريق العرايس.

0: مرحبا بكم من جديد في المسرح حياة. اليوم في فقرة مفهوم مسرحي باش نحكيه على فن اسمه الكاميشيباي.
1: الكاميشيباي هو شكل من أشكال الحكي البصري، أصله ياباني، يقوم على صور تتحط في صندوق صغير والراوي يبدل الصور واحدة واحدة وهو يحكي.
0: يعني ظاهريا صندوق ورق تصاور وصوت، أما مسرحيا عندك حكاية، عندك إيقاع، عندك تشويق، عندك انتقالات وعندك جمهور وراوي يعرف كيف يشد الناس.
1: الكاميشيباي مهم لأنه يطرح سؤال بسيط وخطير، هل المسرح يلزمه ديما ركح كبيرة، إضاءة ضخمة، تقنيات معقدة، ولا ينجم يبدأ من صندوق صغير وصوت يعرف كيف يحكي؟
0: عامر المثلوث يخدم على المسرح الورقي والكاميشيباي كمشروع فني وبيداغوجي، وأنجز مسرحيات قصيرة كما المعيزة والمعزوزية.
2: المعيزة المعزوزية
0: كما المعيزة المعيزة
2: أي ماذا بيت تقولها المعيزة المعزوزية تخرج الصباح تجي العشية تقولوا لهم حلوا لي وليداتي جبت لكم الحشيش في جريناتي يحلوا لها الباب يقولوا لهم

0: شفينجرينات وهم حلو باب وهو خطفهم وهرب بهم للغابة. إلخ إلخ إلخ تجيل معي وكذا وكذا وكذا حسين
1: ليش تنقذ وليداتها؟
0: هي هذه أنا خديتها رو من التراث الشفهي الشعبي بتاعنا ومام طون كتبت حاجات خاصة بالكاميشي باي اسمها الوردة الزهرة وخذيت اقتباسات أخرين يلزمني نقتبس ونكتب وفي إطار ورشات زادة طون نحكيو عليها بعد كنت تحب
1: زادة كيف كيف أنجز مسرحيات أخرى كيما
2: الوردة الزهرة الحمامة المطوقة الذئب والثعلب والحصان والثعلب والغراب
1: وهنا نحب نركز على فكرة الكاميشي باي راهو مهويش فن صغير للأطفال فقط هو مدرسة كاملة في الاقتصاد المسرحي
2: والفن هذا هاجر يعلمنا كيفاش بأقل الوسائل نخلقوا أقصى أثر يعلم الطفل الإصغاء يعلم الراوي يعلم الإيقاع ويعلم المسرحي كيفاش الصورة نجم تولي مشهد
1: خصوصا في زمن الشاشات السريعة الكاميشي باي عنده مفعول عكسي إيش يعمل؟ يبطئ الصورة يعطيها نفس ويقول للطفل ما تتفرش فقط وإنما تخيل
2: والخيال في المسرح ما هوش طرف الخيال هو المحرك هو الكهرباء متاع الركح أما من غير فاتورة ستي
1: وهذايا يحضرنا للحوار مع ضيفنا لأنه من الفنانين اللي خدموا على الشكل هذا وجربوه كفن وكأداة بيداغوجية
0: زاد راهو الكاميشي باي من أهم الأهداف متاعه أنه يعيد القراءة التفاعلية معناها يعيد الكتاب إلى معناها المشهد وزيدا يجمع عنده علاقة اجتماعية كبيرة ياسر في المشاركة في الاستماع للخرافة الاستماع للعرض مشاهدة العمل المسرحي أو وهذا معناها يخلي معناها الإجابة على السؤال المطروح فمشكلة كبيرة كما قلت أنه الإدمان على الشاشات الصغيرة وعلى التلفزة وعلى كذا حاجة مخطرة ياسر خاصة للأطفال وهذا اللي نحبه نوصله له نحبه لماكسيموم أنا يا أخويا أعطيني حتى نفك ساعة أنا الصغير نفك له ساعة مع شي مس بورتابل عندي أنا عملت إنجاز خاصة تويكا فهمتني
2: إدمان ولا خطر
0: أي إلى جانب أنه زيادة فما بالنسبة لي أنا يمكن كاميشي باي حاولت نطور فيها بزوز طرق اخرين مختلفين بويسك انا على رئيسي زاد وليت هي بيدها باش نحولها المسرح خيال الظل وقت اللي التوفى تفتح التصاور نجم نحطه قماش ونجم نختموها مسرح خيال الظل وكما هي بيدها نجم تتعمل معناها مسرح طاولة مسرح الأصابع مسرح اللي هي المسرح أو مينياتور معناها نجم نستغلوها تولي تروازونا معناتها الكاميشي باي البوتي ذاك اللي هو المسرح اللي هو الفاليز كسوا معناها ورق وإلا كرتون معناها وإلا خشب نجم هي بيدها تولي مسرح تولي هي تعطي المشاهد هي تولي مسرح خاصة زاد كي تبدأ في بيت أويكلو كي يبدأ معها في بلاصة صغيرة معها الانتيميتي تولي خير والمسرح يعطي معناها مع ريزلتات باهين

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في برنامج المسرح حياة، ونجي وتولي فقرة ركن من أركان المشهد، واخترنا اليوم نحكيه على الأكسسوار المسرح.
1: برشا ناس يا هاجر تشوف الأكسسوار كأنه تفصيل ثانوي، كرسي ولا مفتاح ولا عصا، كتاب، قناع، كاس، صندوق وبرش حاجات أخرى.
0: أما في المسرح الأكسسوار ينجم يكون مفتاح الشخصية، ينجم يكون ذاكرة المكان، ينجم يكون دليل على جريمة، وينجم يكون شاهد

0: صامت علي ما يتحكيش.
1: الاكسسوار الباهي ما يتحطش للزينة، يلزمو يخدم المعنى، علاش موجود، شكون يستعملو، وقتاش يظهر، وشنو يبدل في العلاقة بين الشخصيات.
0: كتاب صغير في يد شخصية ينجم يقول أكثر من صفحة حوار، قناع ينجم يكشف أكثر من اللي يخبي، وكرسي فارغ ينجم يكون أقوى من حضور ممثل إذا كان الإخراج يعرف كيفاش يخليه يتكلم.
1: عامر المثلوثي عنده علاقة عضوية بالإكسسوار، ما يتعاملش معاه كشيء تقني فقط، بل كجزء من بناء العالم المسرحي.
0: هو خدم ديكور وأكسسوار، صنع العرايس، اشتغل على خيال الظل، المسرح الورقي والسينوغرافيا. يعني هو يعرف اللي الركح ما يتبناش بالكلام وحده، يتبناه زادة بالأشياء.
1: وساعات الشيء الصغير على الركح يعمل ثورة صغيرة في المعنى، مفتاح صغير ينجم يحل باب حكاية كاملة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في الإذاعة الوطنية التونسية وبرنامج المسرح حياة. ضيفنا اليوم هو الأستاذ عامر المثلوثي. مرحبا بك أستاذ عامر في المسرح حياة.
1: عايشك، مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين. نشرف في الإذاعة أني باش نلتقي معكم باش نتقاسم المحاولات اللي نعمل فيها، معناها تويكا من عام 84 من اللي بديت أنا مغروم مليانة في الكشافة أنا صغير مغروم بالمسرح، كنت نكتب سكيتشات أنا وأخويا وكذا، وبديت تتطور بشوية بشوية. من بعد اكتشفت عالم الماريونيت زادة مبكر، ومن بعد وقت مشيت المسرح العرائس المركز الوطني لفن العرائس تكونت عند ناس بالحق عندهم ما يقولوا في رواحهم على مستوى الكتابة، سي مختار الوزير على مستوى الصنع وعلى مستوى التحريك، بشير جلاد الله يرحمه، صديقي الأسعد محواشي، طاهر تريدي، هذوما الناس اللي بالحق عشت معاهم تجارب كبيرة ياسر وحققنا نجاحات الحمد لله. فين مشينا؟ معناها حصدنا جوائز انطلاقا من المغرب حتى للشرق بصفة عامة، ومن بعد رجعت حبيت نشتغل على حاجات معناها كيفاش نحاول نطوع الفن للتربية للبيداغوجيا، وهذا اللي قاعد نشتغل عليه حاليا لأنه مهم ياسر بحكم أني تعاملت ياسر مع الصغار، أنه نحاولوا كيفاش نستغلوا الفن باش نوصلوا لهم مفاهيم معينة، باش نوصلوا لهم معرفة معينة اللي هم يحتاجوها توا في العصر هذي متاع الإدمان التلفزيوني والإنترنت والحكايات هذه كل الأمور الرقمية والثورات هذه اللي بالحق واللي تخوف برشا برشا.
0: أستاذ عامر، أنت من الفنانين اللي ما نجموش نحطوهم في خانة واحدة، يعني أنت ممثل وصانع رأس وسينوغراف وكاتب ومخرج وصانع أكسسوار ومؤطر ورشات، هكا ولا
2: باش تحب نبدأ من هنا؟ أنت كيفاش تعرف روحك الساعة؟ فنان ركح ولا صنع عوالم وإلا أنت حكاية أخرى؟
1: والله ما نعرف. أنا أولا وبالذات أنا ضد التصنيف هذه مثلا من ناحية أنه الإنسان تخلق قراءه باش يتعلم وباش يجرب وما يحسرش روحه في أنا خارج الصندوق. نحب نكون ديما ما نحبش نفكر في حاجة معروفة ومعمولة، ما هكا غيري قاعد يفكر فيها شي يهمني فيها كيما بالضبط. وقت نشد الاكسسوار ما نحبش الاكسسوار اللي انا مثلا حتى باش نشريه ما نحبش نحطه سور سين ولا في الشاشه كيما هو، يلزم نعمل عليه حاجه ما نعرفش شنو هي. اما توجي تو هو الاكسسوار تقول لي نعمل وحده فهمت. كيما بالضبط العروسه كيفاش تصنعها، كيفاش العروسه تقول لك انا نحب النص الفلاني، نقول يلزمك تكتبه لها كيفاش انت معناها كي تطلع سور سين كيفاش تلوج على البيرسوناج، كيفاش تحاول معناها تدخل في الشخصية من اللي انت في اللوج، وكيفاش باش تطلع سورسين باش تأديها. هذوما كل حاجات الإنسان كل يوم قاعد يجرب فيهم، وديما نحس روحي أنا فما حاجات نحب نوصل لها، هذاك يخلي لي الشغف اللي أنا نقوم عليها كل صباح باش نحب نعمل باش نحب نخدم وباش نحب نطور من روحي. هذا هو علاش ديما نقول أنا هكذا يهني كذا، لكن زاد نعرف نعمل كذا ولا قاعد نحاول نعمل كذا وكذا. هذوما هما ينجموا يكملوا الإنسان في كل شيء. وبالحق راهو المسرح بصفة عامة عندي أنا أنه عالم كبير ياسر، وكل حاجة فيه مهمة ياسر ياسر ياسر، من اللي بشي يدق مسمار في الركح للتكنيسيان اللي بشي يعملك الضوء اللي بشي يعملك الأكسسوار اللي بشي يكتبلك النص، الناس الكلها مع بعضها تجتهد باش تعمل حاجه، وما فماش انا من راحت افضليه نتاع واحد على الاخر، كلهم اذا تاحت واحد ما قامش بواجبه راهو فما خلل كبار بالطبيعه باش تلقاه ظاهر وبالطبيعه باش تلقاه معناها
2: هو جسد واحد على خاطر
1: كلها بالحق بالحق كلها ماكينه كامله قاعد تخدم اونغروني في بعضها
0: وانسجام وتناغم
1: منسجمه، يلزمها تكون منسجمه ويلزمها تكون متناغمه وكل شيء. احنا مثلا ساعه تصير لنا مشكله حتى مشكله في كوستوم ولا كذا تدخل بعد انت حتى خيط هكا خارج ولا فلسه نحات ولا كذا. وذي اللي تعلمته سورتو في مسرح العرايس الحق نتاع ربي، خاطر مسرح العرائس ديتاي تخدم معناتها كله مخدوم على اساس التفاصيل الصغيره بكل، خاطر التفاصيل الصغيره هي اللي تعطي الفن.
2: دخلت المركز الوطني للفن العرايس وبعد المسرح الوطني، شنو تبدل في علاقتك بالمسرح وشنو علمك الاحتراف اللي ما كانش موجود في الهوايه؟
1: وي سا تريز امبورطون. بيه نسرت الحكاية في حياتي الساعة باش نقولها لكم، ديما نقول فيها خاصة ما بين مسرح الوطني وفن العرائس، هذو ما حاجتين. وقت اللي كنت نخدم في مسرح العرائس راهو حكاية أنك تخدم ماريونيتيست راهو حاجة، وأنك تكون ممثل حاجة أخرى. أنا يمكن جمعت بين الاثنين، لأنه فما دي ماريونيتيست ما نجموش يعملوا تمثيل، وفما ممثلين ما نجموش يكونوا دي ماريونيتيست. هبش أقول لك علاش، على خطر راهي دربة نجم، يزمك تتدرب على الحكاية دي في حد ذاتها، ما هيش حاجة معطى.
2: ويزمك تكون أو هو بس يعني معطى. لا معطى ولازم تدرب الزوز
1: بالطبيعة. هي الموهبة حتى الموهبة متوفرة، أقول لك فما إشكاليات تترح اللي هي راي حاجة معناتها حاجة دقيقة جدا. وقت اللي خدمت في المركز الوطني في العرائس عملت 4 مسرحيات من عام 97 حتى العام 2000، هاليسا الإسكافي والمسرفي حلم ليلة الشتاء واللعب، هذوما 4 مسرحيات كنت فيهم أنا محرك عرائس، وكنت فيهم ممثل. مثلا في مسرحية الإسكافي والمسرفي كنت نمثل أكثر مني نحرك في العرائس، لأني كنت نخدم طرق لاعبي وكذا. في حلم ليلة الشتاء وفي عليسا محرك عرائس، وحلم ليلة الشتاء ممثل ومحرك عرائس بالقناع والأخرى، أو شو نفصل لكم علاش قاعد نقول هك. بعد مشيت عيط لي سي محمد إدريس عام 2001 باش نخدم معاه مسرحية الهربة، دخلت كممثل. عندها وإحنا نبرفو يجيني محمد إدريس يقول لي عامر شبيك متعبرش بوجهك ولدي،
2: شنو خاطر تعبر بيديك،
1: اي شبيك تدخل عندنا دخله هكا في في الهنغار هكا نتاع حرب وكل شيء، وندخل خايف ويزم نوري اني خايف وكل شيء. يقول لي راهو بدنك يعطي في حاجات وبوجهك شبيه. قعدت باهت هنا بالحق، قعدت شنو الحكايه،
2: شو اللي مش ماشي،
1: فهمت اللي راهم بعد هذيك مخلفات التحريك نتاع العروسه،
2: انك خاطر الاكسبرسيون تاع وجهك تعديها للعروسه سنست
1: بدنك كل شيء يخرج
2: يمشي مليدين.
1: قعدت حسيل وقلت له هكا هكا صار في اشكال، والحق نتاع ربي وقتها بشير الغرياني اللي هو مساعد المخرج، وهو اللي انتبه قالوا راهو يلبو. خاطر انا خدمت مع بشير الغرياني في الكلوب نتاعه وقتها في باردو، يعرفني كممثل شنو معنى، يعرف بالكاباسيتي نتاعي الكل واحد. دونك قعد هو بيت يقول لك شبيه يا اخي عامر معناتها. فعملنا دي زيكزيرسيس سبيسيالمون باش نرجع للتمثيل، معناها باش
2: نعاود
1: تعاود الجريماس والدن وكذا وكذا. وهذه معناها بالحق وقت اللي عيطنا مثلا في مسرحيه حنا بعل اللي هي ماريونيت بورتي، باش نخدم رياض حامدي مثلا. مثلا رياض حمدي شد الماريونيت هاك وبدا يمثل، يا رياض راه الماريونيت يسمح يا
2: ينسى ينسى خاطر هو سيرسي مثلا،
1: لانه هو بدا تمثيل لكن بعد برك لاني في المانيبيلاسيون. دونك فهمت
2: يلزم الضربه،
1: معناها الحاجتين هذوما يلزمهم واحد يفيق بهم
2: خاطر عوالم مختلفه هما،
1: وهي كل حاجه وحدها. تو مسرح الخيل الظل راه مسرح قائم بذاته وحده، لا هو ينتمي للعرايس لحد شيء.
2: انت هاك خليتني تويكا باش نسالك جوستومون، دخلت الموضوع انت معناتها خدمت برشا على العروسه وخيل الظل. العروسه تبدا هي ماده يعني قماش لوح ورق خيوط، فهمت؟ وقتاش تقول العروسه هذيا ولات حيه؟
1: وقتاش العروسة ولا تحية؟ هو اش معناها مانيبولي ان اوبجي؟ هو وقت انت اي شيء اي حاجة اي اوبجي يتحرك راه يتسمى معناها ماريونيت ولا عروسة. دونك انا مثلا خدمت على تياتر دوبجي،
2: تقصد اي شيء يتم تحريكه،
1: اي حاجة يتم تحريكها راهي تولي ماريونيت. في العالم الماريونيت
2: تولي كل شيء نجم يولي عروسة.
1: هو كل شيء يولي عروسة، فهمتني؟ مش بشرطه أنك تعمل حاجة سوفيستيكي ولا باش تردها معناها تشبه الكذا مثلا، باش ترد حاجة تشبه مثلا باش تعمل حيوان ولا باش تعمل إنسان ولا باش تعمل جماد ولا كذا، باش تولي تعطيه كونوتاسيون معينة، لأنه عالم سيميولوجي كبير ياسر عالم العرائس، واللي هو كله دلالات، كله تعابير، كله تفاصيل. كما نقول لك انه وقت اللي انت تشد الاوبجي باش تحركه، مثلا انا في مسرحيه العرايسي بدون بخمسه اترات نعمل له زوز وحدات، والفم نتاعو الواحد نعمل له هكا يولي بقره، حط له زوز حاجتين وكبوت نطيشه على الخيل على الكرسي، واللي ناخذ السنتور نتاعي هذيا نردها لفعه، فهمتني؟ المسلحه تولي مراه، فهمت؟ دونك هذوما كيفاش انت اي حاجه تزيدها كذا وتحركها بطريقه معينه، يلزمك انت تمن بالايطاء اللي تحط فيها الاوبجي،
2: الحياه اللي باش تبنيها
1: انت، باش تخلق ايطاء كما في الفن، في في معناها الطرق اللاعبي، معناتها في فن الممثل انك تعيش حاله، انت تعيش الاوبجي هذاك الحاله هذيك.
2: وفي خيال الظل، الجمهور ما يشوفش الجسد مباشره، يشوف الاثر نتاعو. هل الظل ساعات النجم يكون اصدق من الجسد الحي فوق الركح؟
1: هي الحكايه ماهيش حكايه اصدق ولا أصدق. مش اصدق هي هي توا مثلا تكنيك ما ولا يعملوا في يظهروا في الممثل في خيال الظل، فما دي تابلو دو دانس ولا مودرن تتعمل، يولي المشاهد يشوفك انت ويشوف السورس دو لوميير ويشوفك انت مع الرفليم تاعك على حيط على اكران على حائط، معناها هذوما حاجات راهم كلهم تجارب، ومعناها وقت اللي نبداو نخدموا نحن على القوالب اللي كنا نخدموا عليها ديما تلقانا نلوجوا. انا قبل كنت نخدم في خيال الظل كنت نقول علاش ما المشاهد ما يجيش يشوف المسرحيه اللي قاعده تصير واحنا نحركوا في الفيجورين واحنا نتحركوا بدناتنا. ديجا انا خدمت هذه زادة دنيا المو مع جماعه في برج العامري وكفما في الحمام المتوقع وفما في فما معناها بروشينمون عندي اتيلي نتاع خيال ظل في برج العامري مع اسمه الظلال، عندما تحكي الظلال في القريه حاجه كي من هكا. زاد باش نخدموا على سيكونس نتاع اغنيه فيروز انا وشادي، خدمتها بطريقه معينه خيال ظل كلها تحكي على القصه اللي بين الطفله
2: والوليد اللي
1: هرب مشى يلوش في الحرب، مشى غاب في الحرب
2: دونك قصفته الطياره.
1: دونك لي جون لهنا يعبروا ببدناتهم، يعبروا ورا ليكرون، وزاد البدن يحكي، زاد هو حتى البدن عنده ما يقول في روحه، يحكي حكايته اللي ما ينجمش حتى النص المكتوب يقولها. راهو
2: ساعات تصدق من اللسان.
0: عامر، في تونس مازال برشا ناس تربط فن العرايس بالصغار فقط. انت كيفاش تشوف فن العرايس، مسرح للاطفال فقط ولا مسرح للكبار زاده، للذاكره للسياسه وللاسئله العميقه؟
1: انا باش نفاجئك مثلا بحاجه، عام 1930 اول مسرحيه تصنصرت في تونس هي مسرحيه خيال الظل، تحكي على كراكوز وحزيواز وقتها وكذا، اسماعيل باشا وقتها، والسلطه الفرنسيه منعتها. ما نعرفش يوريك اللي الناس قبل قداش كانت مغرومة بالحاجات هذه، قداش كانت الناس تمشي وتتبع الأمور هذه. وبالنسبة للمسرح بتاع العرايس في تونس، ما نعرفش شكون تلعب الطلعة بتاع أنهم خاصة بالصغار، احنا مثلا حتى في أيام كارتاج لفنون العرايس قاعدين نجيبوا اشتر مسرح للعرايس للكبار واشتر للصغار، داير يمكن المسرح بتاع العرايس ماشي للكبار اكثر توا، فهمتني؟
2: ويتعبى اكثر
1: ويتعبى وعنده جمهور وعنده برشا جمهور، معناه ومسرح العرايس راهو غالي ياسر ورخيص ياسر، معناها على مستوى التكلفه تنجم معناها برشا فلوس كيما تنجم بحد شيء. هذا الكل كيفاش انت عندك الفكره الفذه اللي انت باش تنفذها، كيفاش انت تنجم تخزر للحكاية اللي تحب تحكيها. فهذه ما عندوش علاقة بالطفل ولا حتى بالنسبة للطفل الصغير تنجم تعمل له حاجة هكيكة وبرا ويتبعها، معناتها حاجة مش مصروف عليها برشا ويتبعها كيف بالنسبة للكبير زيدا. دونك وراهو زاد حتى مسرح العرايس راهو مخطر زاد يحمل راهو حمال لمعاني ولي
2: وافكار
1: ايديولوجيات ما نقولوا فهمت. انا تفرجت في برشا خدام البرة معناها بالحق تفرجت في مسرحيه رعب نتاع ماريونيت مثلا مسرحيه رعب تفرجت
2: خفت.
1: تفرجت خفت اي خفت بالقدير شكسبير وقتها تفرجت في مسرحيه المقامر مسرحيه المقامر عملوها جروب من روسيا داير هذوكم اللي خذوا البري قبلنا وقتها هما طيحوا علينا احنا كنا ماشيين باش ناخذوا البري الاول خاطر هي فما دي كومبيتيسيون راهو هي فما مهرجانات نعملوا دي كومبيتيسيون كيما كوب دو موند راهو كانت قبل كل شهرين في بلاصه تصفيات يصفيوا منا من 100 دوله ياخذوا 20 واحنا نمشيو بك ال 20 دوله ذيك نتنافسوا على المرتبه الاولى والثانيه والثالثه وكي تربح انت يزمك تمشي بعد شهرين تدافع على الكوبا ذاك نتاعك واذا كان خسرت ما مشيتش فهمت. عملنا وقتها كازاخستان مرتين وعملنا ماليزيا مرتين في ماليزيا خذينا الجران بري ومن بعد مشيو ندافعوا عليه في روسيا يا اخي ما صحتش الحكايه قالوا تخرجوا ياسر وليد وانتوما خليهم غيركم يخرج قلنا لهم ميسيرش خليه يخرجوا غيرنا شنو المشكل
2: التعقيدات الاداريه يعني ما عنديش علاقه بالفن
1: ما عندي لا هذيك ما نحبوش نحكيو فيها ما نحبش نشغل روحي بالامور هذيك خاطر ما حد شيء مانيش غاديك بكل ما يلزمناش نكونوا غاديك
0: خلينا منا في الفن ونمشي ونحكيو على الكاميشي باي والمسرح الورقي
1: باهي ياسر
2: خدمت في الكاميشي باي والمسرح الورقي وهو شكل بسيط في الظاهر صندوق صور وراوي شنو شدك للفن هذايا انت علاش مشيت له وعلاش اخترت تخدم عليه كمشروع فني ومشروع بيداغوجي
1: هو الإجابة على السؤال وعلى الإشكال المطروح خاصة يمكن وقت لينا تليل معناها احتكيت بالأطفال خاطر أنا زادة راني نقري في المسرح العرائس بالنسبة لثلاث سنين واربع سنين وخمسة سنين في الروضات معناها كوتش متاع نخدم مع الصغار معناها
0: تو عندي ثلاث سنين
1: وما تصورش الروضات قديش حارسين على الحكاية ذي وبالحق عندنا معناتها روضات تشوف الحفلات الفنانية نتاعهم حاجات بالحق يعملوا في فن راقي جدا بالصغيرات هذوك
0: ان شاء الله يدوم
1: ولا بحق الحق نتاع ربي فما برشا ناس مهتمين بالحاجات هذه وقاعده تخدم معناها المشكله انه الصغير يحب برشا حاجات يحبك تلون له تبعد له كل شيء تعطيه معناها إسباس باش يخمم باش يفكر باش يلعب واحد جاتني الفكرة أنه وقت اللي أنت تبدا تخدم مع خاصة الكتاب وكيفاش باش تقرأ والقصص والحكايات وحكايات الفداوي واحد كيفاش واحد ينجم يوصلها للصغير فوقت اللي شفتك المنشطات يبداو شادين كتاب ولا يقراو فيه قلت علاش ما نلقى اللي بالحق فما حكايه الكاميشي باي هذه اللي هي بالحق مع التصويره كبيره ويشوفوها كل شيء كيما الكرانكي زاده فما طريقه اخرى زاده نتاع حكايات اسمها الكرانكي اللي هي اكل زوز العصيك اللي تبدا معناتها على القماش وتبدا تدور والقماش يبدا يتعدى هكا هذاك يتسمى الكرانكي والكاميشي باي هو طريقة التحريك بالورقة فهو كمشروع بدأ عام 2023 كفكرة الستارتاب حبيت نعمل شركة ناشئة ستارتاب حبيت نخدم على كيفاش تكنيكمون وارتستيكمون نفض إشكالية الإدمان على الشاشات وعلى التليفونات فبديت نخدم في الحكاية ذي ومشيت تكونت في ستارتاب وقتها فما بروغرام تعمل في إندا انتراراب إندا اللي هي في معناها عملت المشروع هذي على أساس باش تطلق معناتها مجموعة من الشركات الستارتاب باش تكونهم كيفاش تحضروا الدوسي لل معناها
2: باش ياخذوا التمويل
1: وكل شيء بحكم أنا منشط كنت منشط البيئة والمحيط في العالم العربي من عام 97 في إندا، وكنت نشتغل على البيئة متاع كيفاش تياتر دانسيرسيون، كنت نخدم على تياتر دانسيرسيون كيفاش لي جون اون سيتوياسيون ديفيسيل اللي هما انقطعوا عن التعليم كيفاش نعيطوا لهم من بالمسرح وندخلهم في سوق الشغل من أول وجديد ولا في الابرونتيساج. كانت عندي بيرو دوريونتاسيون او ترافاي اترافير لو تياتر، كانت عندي كلوب غاديكا في إسباس 21 اللي هو معناها كان يعتني باللي جون في حيطة ضامن وكذا اللي هما خايفين عليهم الديلانكونس وقتها واحد. فاختمنا على شيء ذاك، خدمنا على كيفاش انت تاخذ المسرح وتحاول انه تستقطبك اللي جون هذوكم وترجعهم للكسسوا، ترجعهم للحياة الاجتماعية بالدراسة وإلا بالابرونتيساج تعلم صنعة وكل شيء. كانوا معايا بالحق، لو كانوا معايا حتى أخصائيين اجتماعيين
2: المشروع دولة كبير.
1: لا ما هوش مشروع دولة، هو ONG هي راي إندا، معناتها أورغانيزيون نون غوفرنمونتال، واللي هي كانت تخدم على شيء هذية ممنا اللي كانت الكوتي معناتها إيكونوميك اللي هي تحقق فيه يلزم وراه باراليل حاجة سوسيال اللي هي تعتني بالليجون وتعتني بالعائلة وكذا وكذا.
0: تو احنا معناتها بما أننا نحكيه على الليجون، كيفاش نرجعوا هالليجون والصغيرات المحاصرين بالشاشات والصور السريعة، كيفاش ينجم الكاميشي باي يرجع الطفل للإصغاء للخيال والمتعة الحكاية البسيطة؟
1: أي صحيح، هو راه ماهوش حل سحري راه ولا واحد، راه هو مساهمة ديما يلزم نعتبروه كمساهمة، ويلزم أولا يلزم يكون فما انتشار ساعة للحكاية دي، لأنه البرة رجعوا له بطريقة كبيرة ياسر ودخلوه حتى في الخطط التربوية والتعليمية متاعهم، ولاو معتمدين هم خاصة في إسبانيا في فرنسا، فما معناها يخدموا فيه الكاميشي باي هذا كوسيلة كركيزة بيداغوجية معناها في التعليم وكل شيء. بالنسبة لنا احنا راو يلزمنا الساعة كما قلت ينتشر الشيء هذا، يلزم تعمل دي كلوب. رأي أنا الخطة كيفاش تصير أنه تعمل في الدور ثقافة والدور شباب ولا حتى في المكتبات العمومية تعمل دي كلوب اللي هي على الأقل مريرة في الجمعة لجان ذوكم كالصغيرات يجيوا يقعدوا يخموا في فكرة، يحاولوا كيفاش يصوروها ويحاولوا كيفاش يأديوها ويخذوها كلعبة، معناها نشاط باش يلعبوا مش حاجة. وبشوية بشوية يلزم الأولياء يفهموا اللي راهو الكتاب مهم ياسر في الدار، وهما يلزمهم يضربوا المثل قبل كل شيء أنهم هما يلزمهم يبعدوا على البورتابل باش يوريوا لصغارهم اللي راهو كيجيوا يقولوا لهم نحي البورتابل، خاطر الصغير يقول
2: يعطي المثل
1: يعطي المثل قبل بيان سور. هذا يمكن اللي نجم يوصلنا انه نبعدوا صغار على الاقل بيريود هكا مهمه، ويرجع الطفل والصغير يرجع بالذاكره نتاعه ويرجع معناه يخمم العقل نتاعه ويرجع يخدم بيولوجيا كما كان قبل
2: وخياله يرجع يخدم
1: بالطبيعه. هذاك هو
2: الشاشه المسطحه تقتل الخيال،
1: ما عادش تخليك بالحق فلات
2: مسطح
1: على الاخر
2: مسطح الفرن.
1: دخلت في اكتئاب راه ولدت في الله ما عارفين مش تفدليك راه والله لا تفدليك، راه كان مش نمشيو للشيء هذا راه سي تري تري غراف، راه كان مش نزيدو نمشيو معناها من غير ما نضربوا النواقيس نتاع الخطر الداهم، راهو بالحق راهو باش تصير لنا مشاكل كبيره راهو بعد مع الصغار نتاعنا جيل كامل تو ينجم يطلع معناها صعيب السيطره عليه.
2: فما دول منعت استعمال الهواتف الذكيه على اقل من 16 عام.
1: اي نعم
2: بالقانون.
1: اي نعم
2: في عقوبه مشدده،
1: يلزم تدرج على حاله راهوش بيك. انا يا جيلت ونشد التري في البورتابل نفيق بروحي عملت ساعه بضحك ولعب
2: صحيح،
1: من بعد نقول شبيني قاعد نعمل هكا شبيني نخرج نجري القهوه ولا نخرج نمشي على الاقل باش خاطر بالحق تولي انت ما عادش تولي بالحق راهو سانسيرمون. عليه انا توا جاتني الفكره خاطر شفت حتى على روحي راهو نجي باش نقرا حاجه نفوت ورقه نفقد الانتباه، شنو الحكايه هذه؟ نلقى اللي 20 سكوند وليت تركيزك حدو 20 سكوند ما عادش نجم تركز اكثر من هكاك، وهذا علاش؟ على خاطر
2: استانس مخك بالامور
1: هذه نتاعك
2: تبدا
1: تك تك تك هاو هذيك مشاكل كبيره.
2: مشاكل كبيره ان شاء الله نلقاو
0: حلول
2: نلقاو الوقت للحديث فيها باش من بعد نلقاو الحلول لما نخرجوا
1: يلزم نلقاو الوقت للحديث
2: يلزم فضاءات تفتح باش تفتح للنقاش العام الحاجات هذه.
1: هو انا مثلا اقترحت الشيء ذا على اقترحته كدوسيه وعندي دوسي ورقي كاتب وكذا يمكن من بعد باش نهبط مال حاول من بعد يمكن باش نهبط لوزارة المرأة يلزم خاطر ديجا
0: شنو
1: يلزم نشوف مشروع الكاميشي باي هذا اللي هو معناها مشروع معناها كيفاش انا باش نعمل ديزات اللي يلزم باش نعمل ديزات اللي ديزات اللي هذوما كيفاش يلزمهم يكونوا معناها يلزم على الاقل المنشطين ما يقعدوش قاعدين المنشطين ياخذوا يتعلموا كيفاش يكتبوا قصة كيفاش يصوروها كيفاش يقولوها مع الصغار هذا نشاط راه مهم ياسر فيه برشا حاجات اللي تخليك معناها نشاط قم برشاط معناتها رونتابل على الاخر معناها.
2: يظهر لي هو هذايا المشروع اللي ينادي فيك توا بعد المركز الوطني للفن العرايس والمسرح الوطني والمهرجانات الدولية والورشات والسينما والمشاريع الجديدة كأنه المشروع هذايا هو اللي توا شادك
1: من يركز المركز معاه هنا خاطر شوف انا كنت مركز على خيل الظل من 2005 حتى 2016 حاجة كيما هكا مركز مع خير ذي خرجت أفلام عملت مسرحية عملت كذا أنا عندي راو نبدأ مهمة ما تشوفني معناها ماشي منه ومنه ومنه لكن تلقاني فما حاجة مركز عليها أكثر من الأخرين نحب نستنفذها حتى للأخر نحب نمشي معها لو ماكسيموم بوسيبل وهذا الكل نبدأ نلم في الحاجات الأخرى اللي نعمل فيها باش نوظفها في الشيء ذا كان شفت أنت كيفاش أنا خذيت الكاميشي باي اللي هي ديما نصنع فيها التلفز لولاد دختي وندرشني يهزوهم للمكاتب ومن بعد نقول هي علاش ما نحطوش فيها تصاور علاش ما من بعد نقول علاش ما نزيدش فيها التياتر دومبر علاش ما نزيدش فيها التياتر متاع أدواء ولا تياتر أتابل المسرح اللي ماريونيت الصغيرة هذيك وكل شيء أنا مغروم ياسر بالمينياتور
0: نعم ملكة الإبداع عندك ناشط بركة
1: نعم لخاطر ياسر نحب أنا مثلا توسكيون مينياتور مثلا نخدم لي ماكيت مثلا عملتك القنطرة متاع الخمسة متاع بيجة هذيك خدمت سيدي بوتفاحة الولية هذيك عملتهم معناها والجامع الكبير والقلعة معناها كل حكايات كلي بليدين وتوسكي الكارتون معناها الريسيكلاج كيفاش خدمت على الكارتون خدمت حتى على الساشيات نتاع الواحد نتاع اسمهم نتاع نيسكافيه ذوكم كلي طيشوا كيفاش تقدهم مع تسيلال كيفاش تقدهم حاجات خدمت حتى على كعب الزيتون كيفاش تردها سبحه معناتها برشا حاجات كيفاش تخدم الريسيكلاج كيفاش تعمل
0: تعيد التدوير
1: اي وعندي تويك البيبز البلاستيك في الدار ما نطيشهمش ديما
0: تعمل بيهم
1: ديما نخدم بيهم حاجات والا نلمهم نعطيهم لك جماعه البلاستيك ما نحبش نشوف البلاستيك مطيش قدامي انا عندي دار بيتي ديما نمشي نتاع الفريب ناخذ من عندك الساشيات كبير نخيطهم نحط فيهم الساشيات يجيو جماعه نمد لهم بالساشيه بكل شيء باش هكا فهمت منهم مره
2: مساهمه في
1: البيت مره طفله صغيره انا وقت نعيش في المرسى عندي بيت كامله معبيه بالدبابز هذوكم بلاستيك وهي جات جارتنا الطفله صغيره عمرها 8 سنين 9 سنين جات دقت علي قالت لي خويا نقاش عندك حكوك التابويت بلاستيك خاطر عندهم المكتب نتاعهم يلموا التابويت هذوكم وياخذوا فلوس ويعطيهم باش يسافروا بهم ولا كذا صدقني والله نهارتها انا خزرت حليت البيت قلت شو نعم بيهم بزهم قاعد لهم فيهم تو هني باش نكد بيهم كذا باش نكد بيهم كذا ما عملت بيهم حد شيء أكيك ودقت عليه طفل قلت لي حاجة كش بيهم حليت لها عم تهكى بيت قلت لها احنا باش نربحوا احنا الأولى لي بارا قلت لها هزت بيهم هزت كانت تبويت خليت يد بيهم معناه تقول لي شنية الحاجة اللي باش تعمل هي بنتي فماش حاجات باش تعمل بيهم فما حاجات تعيط لك راهو انا نمن بها الحكاية ذي معناتها لوبجي يزم تعرف كيفاش تتصرف معها كيفاش تحاول تخدم معها يمكن فماش حاجات هكا تفاصيل ماهيش
0: جوست ما تحكي على العروسة أنا نحب نختم معاك بسؤال لو إذا كان العروسة تحكي ليك أنت صانعها شنو تتصورها تقولك
1: أي كان العروسة أنا بالنسبة لي أنا تقولي تلهيبية معلش بيك مكش لهيبية على الاخر شبيك ديما مهمش شبيك معناها صحيح انت صحيح انت ديما تسمعني وصحيح انت ديما تحكي معي اما راك ساعه ساعه تهرب بيا تفلت معناها نحبك مثلا ديما بحذايا وقت بحذايا انا غرب قول انا ما نحبش الحسره سامحني ما نجمش ما نجمش نتحسر لا في بلاد لا في دار لا في لا مع حد لا حل على غالب نحب ديما
0: الحريه
1: كل ما تجي حاجه نحب نتبع نشوفها وين وصلت بيا ما بعد نجم تظهر ليش ما نكملش نكمل يمكن نكمل ما نعرفش
2: وترجع للعروس
1: اما ديما العروسه لازم تعيط لك ديما ديما ديما العروس تعيطك وراهو المشكله انه ما نجمش برشا سمحوني معناها انه راني ما نجمش نبيعها العروس انا نصنعها ما نجمش نبيعها خاطر برشا يقولوا لي يا بيعنا ما نجمش نبيعها الغالب العروس عندي انا تتصنع باش تطلع تمثل سوسين ما نجمش نبيعها الغالب اللهم اللي باش ياخذها من عندي باش يطلعها سوسين يمثل بها اما باش يعلقها ولا باش يستعملها حاجه اخرى سامحني معناها
0: باش ترجع اوبجي معناها
1: لا ما يلزمهاش تكون بجي
0: تقعد ديما فيها حياة
1: يلزمها يلزم لابد ان تبث فيها الحياة من جديد لأنها هي تحب تحكي عندها هي حكايات تحب تقولهم اسمعها مع المسيج فيها بس هنا نسمع في برشا حاجات من جد حد شيء
0: باش نختموا معاك بأسئلة سريعة جاوبنا جاوبنا بكلمة ولا بجملة قصيرة كهو
2: العروسة ولا الممثل
1: زوز زوز نكملوا بعضهم على الاخر عندي انا
0: ظل ولا ضوء
1: الظل الظل اكثر من ضوء لانه الظل هو اللي
0: يوحي بالضوء
1: يوحي بالضوء والايحاء خير من
0: خير من المباشر
1: بالضبط
2: ورق ولا قماش
1: القماش
2: الصمت ولا الموسيقى
1: الصمت الصمت أبلغ من كل شيء الموسيقى في مخبدي أما الصمت هو اللي فيه السخب الكل
0: أي قل لي هذيك مسرح كبير وإلا صندوق كاميشي باي
1: صندوق كاميشي باي عندي أنا توا كل مامو صندوق كاميشي باي لانه نحس ان الكاميشيباي يوصل اكثر تويكا نحب يوصل لاي دار لاي تجمع انساني نحب فيه كاميشيباي اي تجمع انساني ما بغض النظر على شنو هو المكان هذاك لانه احسن حاجه انك تحكي الحكايه القصه راي الحكايه هي الناس مازال تحب تسمع بغض النظر على كل شيء الانسان مازال يحب يسمع الخرافه
2: عمر أكثر مادة تحب تخدم بها؟
1: توا بول مومون نحب نخدم بالبوليستيرين خاصة رغم اللي أنا معناها نحب ياسر الخشب نحب نتعامل ياسر مع الخشب لكن البوليستيرين تويكا عندي مشروع يمكن نحب نخدم عليه اللي هو المينياتور نعمل حاجة طون مينياتور بالبوليستيرين لأنه فما دي ماما اللي يمكن ما خدمتش عليه برشا وهذه المادة اللي تويكا قاعدة في مخي نحب نخدم عليها
0: شخصية تحب تعمل لها عروسة
1: شخصية نحب نعمل لها عروسة
0: شخصية من الواقع ولا من الخيال ولا من الأدب ولا
1: حاجة
0: شخصية من الواقع
1: شخصية من الواقع ما فماش سانسيرمون بول ماما اما انا ما نحب العروس اللي نحب نخدمها تويكا هي بينوكيو توا نحب نخدم بينوكيو معناها هذا في مخي بخدمته قبل لا اما توا نحب نخدم بينوكيو بالبوليستيرين
2: كلمة تخوفك في المسرح
1: الكلمة اللي تخوفني في المسرح ما فماش جمهور ما فماش جمهور بالحق كلمة خايبة معناها ما نحملهاش حتى الطرف لا ماذا بيا ما تقوليش قوليش فماش جمهور ما فماش جمهور عندي انا ما فماش مسرح جملة لأنه مسرح يستهلك طازج معناها يزم بيني وبينك مع بعضنا انا وياك معناها وفما تفاعل مع الجمهور خاصة
0: والكلمة اللي تعطيك الأمل في المسرح
1: الكلمة اللي تعطي الأمل في المسرح هي هي الفكرة، الفكرة اللي تتبني عليها. أنت علاش طلعت سورسين؟ راهو بغض النظر على العوائق الكل، إذا كان فكرتك فذة وفكرتك عندها قيمة ديما فم ديما رابح لك أنت في الأخر، ديما بشكون رابح. لأنه إذا كان مي تبنيش العمل الفني بصفة عام على فكر، على فكر مصيره أنه وهذه بالتجربة معناها حاجات اللي خدمناهم اللي خدمتهم معناها بتفكير عميق وبرشة حاجات هما اللي قعدوا، هما اللي بالحق حسيت روحي احترمت فيهم الجمهور. لأنه الجمهور ما يجيك شكيك، الجمهور يجيك معبي على الأخر وفاهم هو على شيء وشني حاجته بيك بالضبط معناها.
2: شكرا على حضورك معنا، نورتنا اليوم الفنان عمر المخلوقي في مسرح حياة.
0: حلقة اليوم ذكرتنا اللي المسرح ما يبداش ديما من نص مكتوب ولا من ممثل واقف تحت الضوء، أحيانا يبدأ من ورقة، من ظل على الشاشة، من طرف لوح، من قماش صغير، ولا من يد تعرف تصبر.
2: فن العرائس ما هوش فن ثانوي وما هوش مسرح صغير، هو مسرح كامل عنده لغته وتقنياته، عنده فلسفته وعنده سحره الخاص.
0: ويمكن أهم درس يعطيه الفن هذا هو أن الروح ما تسكنش الجسد وحده، الروح تنجم تسكن شيء بسيط وقت لي يلمسه فنان حقيقي.
2: شكرا لكل المستمعين الكرام على حسن المتابعة،
0: إلى لقاء جديد في المسرح حياة. خليوا ديما بلاصة للخيال على خاطر الركح كي يظلم شوية ينجم يورينا أكثر.
2: ليلتكم مسرح ونهاركم حياة.

0: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات ناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيو مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: منتصف الليل هنا في تونس، نشرة الأنباء وفي عناوينها: تونس توقع الميثاق الوطني للصحة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وجعل التحول الرقمي رافعة أساسية للخدمات الصحية. تشيل مصنع الكوابل الثاني بباجة بطاقة تشغيلية تناهز 7500 موطن شغل. وإطلاق برنامج شمس لتمويل الاستثمار في الطاقة الشمسية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وفي تفاصيل الأنباء، وقع وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهمسي أمس الميثاق الوطني للصحة خلال اختتام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيليهيلث كونكت 26 و2000. وزير الصحة مصطفى الفرجاني أكد في تصريح لزميل نعيمة سولي، أكد أن هذا الميثاق يمثل اتفاقية بين تونس وشركائها الدوليين لدعم تحقيق التغطية الصحية الشاملة في تونس.
3: اتفاقية كومباكت بين وزارة الصحة وبين شركائنا الدوليين، اليابان، المنظمة العالمية للصحة والبنك الدولي، ثم 16 بلد فاهمين في الاتفاقيات هذه، وتونس سنة خلطنا. الهدف نتاعها هو التغطية الصحية الشاملة. الصحة الرقمية هي من الركائز اللي باش نخلطوا التغطية الصحية الشاملة، معناها كل مواطن خاصة اللي يبداو في المناطق الداخلية توصلهم خبرة وتوصلهم طب الاقتصاد وكذلك التقنيات عبر طب عن بعد، عبر الرقمنة، كي يتجنبوا عناء التنقل خاصة من ناحية المادية ومن ناحية الجسدية، وهذا يدخل في مفهوم التغطية الصحية الشاملة.
2: وأوضح وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن اجتماعا سيعقد خلال شهر ديسمبر المقبل في اليابان سيبحث خريطة الطريق المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة.
3: القمة متاع ديجيتال هيلث افتح المجالات تعاون مع عديد المنظمات وعديد الدول، العديد من الستارتاب التوانسة أمضاو زاد اتفاقيات مع بلدان من العالم، وتونس تكون هي البلد القاطرة في العالم. ثم 5 مستشفيات رقمية في بريطانيا والمملكة السعودية اللي عندها أكبر مستشفى رقمي، سنغافورة، الأردن وتونس. وإعلان تونس اللي قمنا به يعطي زاد خريطة طريق، لأن معطيات الرقمية لازم تكون فيها السيادة، تكون فيها احترام زادة المعطيات الشخصية، وتكون فيها على التعويل على الذات، استعمال الذكاء الاصطناعي في الميدان الصحي. باش يكون ثم اجتماع في شهر ديسمبر في اليابان، يكون فيه خريطة الطريق للتغطية الصحية الشاملة بالتعاون مع الشركاء وعلى رأسهم المنظمة العالمية للصحة واليابان مثل في جايكا.
2: من جهته، أكد وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي ليصبح أداة للتشخيص الطبي ودعم الترصد الوبائي.
4: نؤكد التزامنا بالمساهمة الفاعلة في برنامج إصلاح المنظومة الصحية من خلال التحول الرقمي، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في مجال الصحة في أفق سنة 2030. نحن نؤمن بأن توظيف الذكاء الاصطناعي في الصحة يجب أن يتجاوز البعد التقني، ليصبح أداة لتحسين التشخيص الطبي ودعم المتابعة العلاجية وتعزيز الترصد الوبائي وتطوير جودة الخدمات الصحية، مما ينعكس بصورة ملموسة على حياة المواطن. نعمل جنب إلى جنب مع وزارة الصحة بناء منظومة وطنية مترابطة للمعلومات الصحية، تعزيز تبادل البيانات بين المؤسسات الصحية. نريد منظومة تتيح للمعلومة الصحية أن ترافق المريض في مساره العلاجي، تساعد المهنيين على اتخاذ قرارات أكثر دقة ونجاح، تسريع تطوير الطب عن بعد والخدمات الصحية الرقمية.
2: بعد فصل قصير ودائما في الشأن الوطني، إطلاق برنامج شمس لتمويل الاستثمار في الطاقة الشمسية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. قبل ذلك وبكلفة إنجاز تفوق 270 مليون دينار وطاقة تشغيلية تناهز 7500 موطن شغل بحلول سنة 29 و2000، افتتح أمس بالمنطقة الصناعية بباجة مصنع الكوابل باجة 2 التابع لشركة كرومبرغ شوبارت الألمانية المختصة في صناعة كوابل السيارات. وصرح المدير العام لمصنع كرومبرغ شوبارت بباجة وسام بادري بأن مصنع باجة 2 يعد حاليا أكبر مصنع في تونس ومن أكبر مصانع المجموعة المتمركزة في عدة قارات. وأكدت رئيسة ديوان وزير الصناعة والمناجم والطاقة عفاف شاشي طياري، أكدت من جهتها أن توسيعة الشركة تدعم مكانة تونس ونجاحها في قطاع صناعة السيارات. أعلن مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري إطلاق برنامج شمس الموجه إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمدعوم من البنك الإفريقي للتنمية بهدف تمكينها من الاستثمار في الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفلطة ضوئية. وأفاد على هامش الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي المنعقدة أمس بالعاصمة، أكد أن البرنامج سيوفر آليات تمويل ميسرة واستثنائية. هذا وأكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان في تصريح للزميلة مريم الغربي أن الدولة تعمل على التسريع في كل المشاريع المدرجة ضمن برنامج الانتقال الطاقي.
5: الصالون الدولي للانتقال الطاقي في ظرف دولي يتسم بالتقلبات وخاصة تقلبات أسواق الطاقة، وكذلك تفاقم تأثير التغيرات المناخية على المنظومات الطاقية في المنطقة وخاصة في بلادنا. وبالتالي الانتقال الطاقي ليس فقط مسألة خيارات أو سياسات طويلة المدى، بل أصبح ضرورة استراتيجية. وبالتالي تعمل الدولة على تسريع كل المشاريع المعروضة في إطار هذا الانتقال الطاقي، وكذلك بالتوازي وما مرت به تونس والمنطقة يعني في الصيف الماضي. ذكرنا وأكد على أهمية تسريع المشاريع هذه، ولكن أيضا تعمل الدولة على جملة من الإجراءات العاجلة لتفادي هذه الإشكاليات ولضمان استعداد وجاهزية المنظومة الكهربائية إن شاء الله لتفادي والتقليص من أثار هذه الإشكالية.
2: وفي سياق متصل، أعلن رئيس الغرفة الوطنية النقبية الفلطة الضوئية علي الكنزاري التقدم بمقترح برنامج المواطنة الطاقية لتجهيز مليون عائلة تونسية تستهلك أقل من 100 كيلووات في الساعة من الكهرباء شهريا بألواح شمسية بصفة مجانية.
6: قدمنا مقترح سابق نناقش فيه اليوم، سميناه برنامج المواطنة الطاقية، تمكين مليون عائلة بالانتفاع بمنظومة الطاقة الشمسية مجانية. وهذا يمكن المجموعة الوطنية وستيك ما عادش الدعم الطبقة هذية اللي يستهلكوا أقل من 100 كيلو واط في السنة. المشروع هذا يكون على 5 سنين يربح الدولة 400 مليار في السنة، والكلفة تاع المشروع هذا يكون 2000 مليار، يخلص المشروع في 5 سنوات، والتمويل إن شاء الله يكون عن طريق البنوك اللي حاضر هنا في قروض ميسرة مع الصندوق الانتقال الطاقي. هذا بشي نركبوا له وحدة هي عبارة على لوحة شمسية وعكس ميكرو انفرتر وعداد، ما يدفع حد شيء، دولة قاعدة تدفع ليه المواطن في 400 دينار في السنة. عندي مليون مواطن 400 مليار دعم يمشي مباشرة، المواطن ما يدفع حتى شيء.
2: نشرت وزارة التربية أمس رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 26 و2027، والتي تتضمن مواعيد إجراء امتحان البكالوريا وامتحاني ختم التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. بعد فصل قصير ودوليا، إطلاق برنامج إلى الشأن الدولي.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: دوليا، نقلت وكالة الأنباء المصرية عن مسؤول قوله إن القاهرة أعلنت مستشارا في السفارة الإثيوبية شخصا غير مرغوب فيه وأمهلته 48 ساعة لمغادرة البلاد. وفي وقت سابق أعلنت إثيوبيا إغلاق سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرة وطرد 10 دبلوماسيين من إريتريا وكذلك دبلوماسيا مصريا، فيما قررت إريتريا قطع كل العلاقات أو كل العلاقات الدبلوماسية مع الجانب الإثيوبي. وقالت مفوضية الاتحاد الإفريقي إنها تتابع بقلق بالغ التوتر المتصاعد بين إثيوبيا وإريتريا ومصر، ودعت الدول الثلاث إلى أقصى درجات ضبط النفس. أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اعتراض وتدمير 4 مسيرات أطلقها الحوثيون نحو مدينة خميس مشيط السعودية. كما أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخين باليستينيين في مدينتي خميس مشيط وجازان جنوبي المملكة. في الأثناء ذكرت الليلة وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثية اليمنية أن هجوما سعوديا استهدف العاصمة اليمنية صنعاء. قالت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية إن مقذوفا مجهولا استهدف أمس ناقلة أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاعي السكك الحديدية والسيارات في إيران ومورديها دوليين لهذين القطاعين. جاء ذلك بينما نقلت بلومبرغ أن إيران عرضت السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل داخل أراضيها إذا جرى تخفيف العقوبات المفروضة عليها. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تونس توقع الميثاق الوطني للصحة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة وجعل التحول الرقمي رافعة أساسية للخدمات الصحية. تدشين مصنع الكوابل الثاني بباجة بطاقة تشغيلية تناهز 7500 موطن شغل. إطلاق برنامج شمس لتمويل الاستثمار في الطاقة الشمسية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.

0: سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنية.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع

مساء الخير، مساء الياسمين، مساء المحبة. أصدقائي، أصدقائي الليلة، أصدقائي الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا مرحبا بكم مجددا في حلقة أخرى، في سهرة أخرى، في ليلة أخرى من ليالي السكون على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

نصلي له 22 دقيقة. تحية لكل الذين اختاروا هذه المرافقة الإذاعية إلى حدود الثالثة صباحا على هذا الإيقاع وعلى الحوار بين الكلمات والأوتار. دائما تحية للذين يشتغلون في الليل في مختلف القطاعات، إن شاء الله سهرة ممتعة وإن شاء الله الضمير صاحي دائما. تحية للذي هو الآن مع كتاب أو مع نص في واحد من الأوهية الإلكترونية، تليفون، شاشة، أي شيء. تحية لمن هو شارد متأمل حالم له من هذا الليل فقرات للاسترخاء للخيال وللتأمل أيضا. وهبي صديقا وزميلا يؤمن إخراج هذه المساحة الإذاعية عبد الفلوساتي في التنسيق العام أمام هذا المسطح، صديقكم عزيم بن محمود. لابد لي أيضا من تحية الأصدقاء الذين يكتبون إلينا على مدار الأسبوع في صفحة البرنامج اللي عنوانها محبي برنامج في سكون الليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هكا العنوان، محبي برنامج في سكون الليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

هذه المساحة الإذاعية يومك تعودنا دائما سنراوح بين الأغاني التي نسعى قدر ما أمكن أن ننفذ بها إلى ذائقة وتأملات وأحلام أصدقاء المستمعين، أحلام اليقظة وأحلام النوم أيضا. سنتوقف عند نصوص وحكم ومقترحات أصدقاء المستمعين في صفحة البرنامج، وستكون لنا أيضا محطات مع قصائد شعرية ننتقيها ليكون بها هذا الليل أجمل وأكثر شفافية. بدأنا بفيروز كعادتنا في رائعة من روائعها، هذا نغم تونسي لكن بصوت مش تونسي، نعود به إليكم هدية منا لكل الأصدقاء المستمعين قبل أن ننطلق في الترحال بين نصوص ومقترحات أصدقائي المستمعين.

0: الله عليك أستاذ.
1: الليل يا ليلى يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى. وصلنا بهذا النغم نص الليل ل 34 دقيقة. الليل يا ليلى من أداء متميز يجمع بين رشيد علام وأدهم مروان. مجددا مساء الخير لكل الأصدقاء الذين يستمعون إلينا. مواليد أكتوبر هكا تقول الصديقة امرأة من الزمن الجميل. مواليد أكتوبر أصحاب الخريف والليل الطويل هكا هم نهاية الصيف وبداية الشتاء. هم أكثر مواليد العام فتنة. يا سلام، كل عام وأنتم بخير مواليد أكتوبر يا ستي. ولكل من يحتفل بعيد ميلاده كل عام وأنت بخير. للصديقة العزيزة يسرا نقول لها كل عام وأنت بخير، أيام كل أعياد وفرحة وراحة وسلامة وصفاء ونجاح وتميز، وربي يفضل لك العائلة والأبناء الأعزاء. كل عام وأنت بخير. نحب نحيي صديقة أحلام نصري اللي المهندسة متاع صفحة البرنامج، ومعها نحيي سنة وملكة ومرأة من الزمن الجميل طبعا، وباقي الأصدقاء الذين يكتبون إلينا. هتناخذوا باقة أولى من هذه من باقات القول، خلينا نقول في صفحة البرنامج اللي عنوانها محبي برنامج في سكون الليل. من يحبك سيشعرك بوجودك، ومن يفهمك سيعيدك إلى نفسك، ومن يحبك ويفهمك سيجعلك تشعر أنك على قيد الحياة. هك من أوراق مهاجر محمد القدومي. شكرا امرأة من الزمن الجميل. وتضيف تقول الناس كثر لكن قلة منهم إذا رأى شتاتك لم يطلب منك أن تتجمل، بل جلس إلى جواري فوضاك حتى تهدأ. القلوب لا تفتح بكثرة الكلام، بل بصدق المشاعر وحسن المعاملة.

وتضيف امرأة من الزمن الجميل تقول: لا يليق بالقلب إلا من فهم نبضه، ولا يليق بالعقل إلا من احترم فكره. مساء السعادة وشكرا على باقات الورد مليكة العزيزة. أحلام أحلام نصري، لا تجعل نفسك الخيار الثاني لأحد، كن الأول أو لا تكن، والمقولة لسامويل بيتلر. شكرا أحلام على القصائد، شكرا على السؤال الدائم وعلى الحيرة الدائمة وعلى الاقتراحات وعلى التنسيق بين الأصدقاء في صفحة البرنامج. بفضلك أحلام، ناجح بن ناصر، سلام سلامي لك صديق العزيز. ملكة تقول: ومن لهفة الحروف أسرق شهقة الهوى، من لهفة الحروف أسرق شهقة الهوى. بكامل البلاغة هكا. شكرا ملكة. صليحة الروافي تقول: جسد آخر يركض داخل جسدي، أهلكه التعب ويريد أن يستريح. جسد في جسد يعني. شكرا صليحة روافي. سنة تكتب تقول: لا تكن لاجئا في قلب أحد، كن صاحب وطن أو ارحل. شنو المزاج ما بين سنة وأحلام الزوز؟ لا تكن لاجئا في قلب أحد، كن صاحب وطن أو ارحل. هك بدون ديمقراطية ماذا؟ لا خيار. واصل في جولتي بين كتابات أصدقائي المستمعين. مليكة تقترح من صفحة كبرياء: كذبوا حين أخبرونا أن الوقت ينسينا كل ما عشنا، الوقت يذكرنا كل يوم بكل ما مررنا به، الجيد والسيء، اللقاء والوداع، الدموع والفرح، القهر والحزن. نحن في حقيقة نقمع شعورنا لنعيش فقط، نتجاهله ونظهر عكس ما نشعر تماما، موهمين أنفسنا بأننا نسينا. تضيف ملكة تقول: عناق القلوب لا يخضع لبعد أو مسافة، بعض الكلمات لها أياد حنونة تحضن أرواحنا رغم الأميال، فلا تبخلوا بها على من تحبون. وما أجمل أن يجد القلب قلبا يشبهه فتطمئن الروح لتسكن موطنها. سنتك تقول: لا تبحث عن من يسعدك، بل ابحث عن من لا يؤذي قلبك، فالسعادة لحظة وراحة البال حياة.

من صفحة سليمان خاطر تختار أحلام تقول: حين نشعر بالأمان تتحول الثرثرة إلى اعترافات صغيرة، نحكي التفاصيل التي لا تعني شيئا للعالم لكنها تعني لنا الكثير. الأمان أولا، فحين يؤمن القلب تتعرى الكلمات من حذرها وتخرج المشاعر كما ولدت، صادقة عفوية وبلا أقنع. سنة نفتي تكتب تقول: لا تقترب كثيرا فالبعض أجمل من بعيد. أثناء الكتابة نترك مسافة بين الكلمة والكلمة ليفهم الآخرون ما نكتب، كذلك علمتنا الحياة أن نترك مسافة بيننا وبين الآخرين لنبقى أجمل وأرقى. كثرة الاهتمام يراه البعض إزعاجاً.

وتضيف حنان، مش حنان، سنة تقول: أحيانا لا نحتاج من الحياة شيئا كبيرا، فقط قلبا مطمئنا ونفسا هادئة وشخصا صادقا لنضطر معه لشرح أنفسنا طوال الوقت. تعلمت أن بعض الأبواب حين تغلق لا تكون نهاية الطريق، بل حماية من طريق لم يكن لنا، وأن بعض التأخير ليس حرمانا بل ترتيبا من الله، لا نرى حكمته إلا بعد أن تمضي الأيام. لا تحمل قلبك أو لا تحمل قلبك فوق طاقته، ولا تجعل ما مضى يسلب منك جمال ما هو آت. خذ من الأمس درسا ومن اليوم فرصة، واترك الغد لله سبحانه وتعالى. نص الليل و 42 دقيقة نمشيو لشيرين وهبي. شيرين هكا من حفل قرطاج جرح تاني، سلامتكم كل الجراح، يلا.

0: في سكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: نصلي له 49 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، دائما معكم في سكون الليل. كتبت الشاعرة السمراء روضة الحاج، هكذا تسمى الشاعرة السمراء روضة الحاج، وهي من أبرز الشاعرات في الوطن العربي اليوم صدقا، يعني بمنجزها الشعري ودوينها وقصائدها اللي ولات عابرة للخارطة العربية. في نعيم العزلات تنسج نولة، فتصف الأعوام عاما فعاما، خيروها فقالت الصمت أحلى، فارتما قلت قد مللت الكلام، جرح روحها فنادت سأعلو وسأهمي قرنفلا وخزاما، وعلى الطلع سوف أسعد حتى ألمس النجم أو أمس الغمامة، أوثقوها بألف قيد ولكن صادقت سجنها فطارت يماما، أرجأت في الحياة حزنا كثيرا وتوارت خلف التغافل ياما، سألوها وهل رأيتي؟ أجابت كل شيء واخترت أن أتعامى، سألوها وهل سمعتي؟ فقالت كل قول واخترت أن أتصامى، ومضت تخرق السفينة حتى يهزم العيب مالكا ظلاما، كلما أبصرت جدارا مهيضا سارعت كي تقيمه لليتامى، بيد أن الجهال لم يفهموها خاطبوا صمتها فردت سلامة. الشاعرة السمراء روضة الحاج. ومن هذه الاستراحة الشعرية خلينا نقول مش غنائية إلى جولة خاطفة في صفحة البرنامج هذه المرة، أرسلان هكذا يكتب: كل من دخل قلبك ولم يزدك نورا فهو ضيف عابر، لا تترك له مفتاح الباب، والمقولة لجلال الدين الرومي. أحلام نصري تقول: من ما بين حر الصيف وبرد الشتاء يورد الخريف كجسر من الحنين. يا سلام على هذا الخريف. أرسلان من مدونة شوبنهاور: حياة الإنسان كلها ليست إلا نضالا مستميتا من أجل البقاء على قيد الحياة، مع يقينه الكامل بأنه سيهزم في النهاية. نص الليل 52 دقيقة، نسمع نغم. نخلي المجال، حبك بحر ما الحدود هكا بالعربي والتركي والكرد، تحب نبدل وهبي انت تتحكم به. نشوفوا حاتم العراقي: اشوفك وين يا مهاجر، حتى شنو مجلس ماضي ساعة بعتك نرجع معك.

0: سيكون الليل نلتقي على شموع الأثير مع عز الدين بن محمود.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. وزير الصحة وتكنولوجيا الاتصال مصطفى الفرجاني وسفيان الهميسي يوقعان الميثاق الوطني للصحة. وزير الصحة أكد أن هذا الميثاق يمثل اتفاقية بين تونس وشركائها الدوليين لدعم تحقيق التغطية الصحية الشاملة في تونس، ويوضح اجتماع سيعقد خلال ديسمبر في اليابان سيبحث خارطة طريق المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة بالتعاون مع شركاء تونس. بكلفة إنجاز تفوق 270 مليون دينار وطاقة تشغيلية ب 7500 موطن شغل بحلول 29 و2000، افتتاح مصنع الكواب الباجة 2 التابع لإحدى الشركات الألمانية المختصة في صناعة كواب السيارات وذلك بالمنطقة الصناعية في باجة، ليعد حاليا أكبر مصنع في تونس ومن أكبر مصانع المجموعة الألمانية المتمركزة في عدة قارات. وزارة التربية تنشر رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية الجديدة، وتتضمن موعد إجراء امتحانات البكالوريا وامتحاني ختم التعليم الأساسي العام والتقني ومناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. في العالم، وكالة الأنباء المصرية تنقل عن مسؤول أن القاهرة أعلنت مستشارا في السفارة الأثيوبية شخصا غير مرغوب فيها وأمهلته 48 ساعة للمغادرة. وكانت أثيوبيا أعلنت إغلاق سفارتها في العاصمة الإريترية أسمرة وطرد عشرة دبلوماسيين من إريتريا وكذلك دبلوماسي مصري، فيما قررت إريتريا قطع كل العلاقات الدبلوماسية مع الجانب الأثيوبي. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
0: يجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
0: نصغي إليك، فتحدث إلينا.